0: وهو شخصيا لن يحضر، لكن جي دي فانس نائبه سيكون الشخصية السياسية التي تمثل الولايات المتحدة في توقيع هذه المذكرة، مذكرة تفاهم كما قال. وبالتالي عمليا في الولايات المتحدة الأهم والأبرز أن هذه التصريحات اليوم انعكست بشكل إيجابي على الأسواق الأمريكية. داو جونز ارتفع اليوم بنسبة 900 نقطة بمجرد وبشكل فوري بمجرد ما تم الحديث عن السلام من جديد مع إيران. وعمليا الطبقة السياسية الآن تراقب ما سيحدث، لأن الرئيس الأمريكي وهو يعلن هذه الأنباء للرأي العام الأمريكي الذي بالفعل لا يريد التورط في حرب، خاصة حرب برية مع إيران، وهو يعلن هذا لم يعطي تفاصيل ماذا تم الاتفاق عليه. هل كان يعني مثلا أن الإيرانيين قبلوا وقف عملية تخصيب اليورانيوم، تسليم اليورانيوم؟ ماذا عن الأذرع الإيرانية التي طالما تحدث عنها في المنطقة؟ ماذا عن الصواريخ الباليستية إلى آخره؟ وبالتالي الأمريكيون وهم يرحبون على ما يبدو بما أعلنه الرئيس الأمريكي لا يعلمون ما هي التفاصيل، لأن الرئيس الأمريكي يفضل عدم الكشف عن التفاصيل. أشار إلى بعض الوسطاء وقدم لهم الشكر، وقال أيضا إن هذا الاتفاق يأتي أيضا لأن هناك عدة دول تعلم التفاصيل، وهي إسرائيل، السعودية، باكستان، مصر، الإمارات، قطر. وبالتالي بقي الرئيس عند هذا الحدود ولم يعطينا حقيقة تفاصيل ما سيتم التوقيع عليه قريبا. الرئيس الأمريكي يقول التوقيع سيتم قريبا.
1: نعم عدنان بوريني، إذن في السياق الخارجية الأمريكية لم تنفي ذلك، لكنها قالت إن التوقيع لم يتم بعد ولم تتنازع عن خطوطها الحمراء.
2: نعم صحيح محمد، بالمبدأ تتحدث طهران في تصريحاتها الواردة عبر الخارجية الإيرانية بعيدا عن لغة القطع، وهذا مرده إلى مراقبة التصريحات الأمريكية التي ستلي هذا الإعلان، نظرا لأن طهران تقول بأن هناك تجارب سابقة مرتبطة بتصريحات أمريكية تخالف ما اتفق عليه على الورق، بمعنى أن يكون هناك مسودة تتحدث عن نقاط محددة ثم تخرج تصريحات من الجانب الأمريكي تتعلق بنقاط إضافية. هذه نقطة التحفظ والتخوف الأساسية، وبالتالي لا تريد طهران بحسب هذه التصريحات الواردة من الخارجية الإيرانية أن تتورط عمليا بإقرار اتفاق ما لم يتم التوقيع والاتفاق بشكل نهائي. طهران تقول بأن نص المذكرة بات جاهزا تقريبا، لا يمكن الحديث عن الاتفاق باعتباره بأنه بات جاهزا نهائيا، الآن هو يدرس عمليا هذا النص من قبل المؤسسات والمراجع العليا في إشارة إلى مجلس الأمن القومي، الرئاسة الإيرانية، وبطبيعة الحال المرشد الإيراني صاحب قرار الحل والربط هنا في البلاد. عمليا تتحدث الخارجية الإيرانية عن أنها لم تتراجع عن خطوطها الحمراء، وعن أن هذه المذكرة أو النص الذي تم التوصل إليه بعمل الوسطاء هو عمليا يتضمن ما كانت تتحدث عنه طهران سابقا من نقاط أساسية كان قد اتفق على الخطوط العريضة فيها، وبأن واشنطن هي من أخرت عمليا الوصول إلى ما تم الوصول إليه اليوم نتيجة ما كان يضاف عمليا من نقاط وتفاصيل. وتقول الخارجية الإيرانية بأن الوسطاء ناشطون الآن في هذه المرحلة، وبأن الوسيطان الباكستاني والقطري فاعلان في هذه المرحلة، وهذا يأتي في إطار السعي لإتمام هذا الاتفاق بعيدا عن أي تشويش أو تغيرات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة، وبالتالي يتم العمل على هذا الأمر بسرعة كبيرة. نتحدث عن نقاط أساسية محمد عندما نشير إلى نص مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها، هذه النقاط التي كانت نقاط خلاف ولكن يبدو أن هناك نقاط أو نقطة التقاء تم العمل عليها من خلال الوسطاء. كما تعلم كان هناك وفد قطري في طهران قبل أول أمس عمليا وبحث هذا الأمر، وأشارت الخارجية الإيرانية صراحة إلى أن هذه البنود جزء منها بحث خلال هذه الزيارة. عمليا ما تم الحديث عنه أو ما يتداول هنا وما وصلنا من معلومات، نتحدث عن مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، الملف النووي بشكل مباشر، هذه النقاط الثلاث الأساسية التي تم الحديث عن وصول إلى توافقات تتعلق فيها. مضيق هرمز كانت تطالب طهران بأن تكون لها إدارة كاملة على المضيق، تحدد فيها المسارات، تمنع السفن المعادية، تفرض رسوم خدمات. الذي جرى بأنه يتم الحديث عن صيغة تقول بأنه ستوضع ترتيبات ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز. هذه الترتيبات ستقر بالتوافق مع الدول المشاطئة لمضيق هرمز. فيما يتعلق بالأصول المالية الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي كانت عالقة يتم الحديث عن أنها حلت فيما يتعلق بآلية تسليم الأموال وبما يتعلق بالدفعات دون تفاصيل كثيرة متعلق بهذا البند، لكن يمكن الإشارة إلى ما كانت اتفق عليه سابقا بتسليم مبلغ نحو

0: الملف النووي هذه النقطة الشائكة، كانت طهران تتحدث دوما عن أنها خارج البحث في المرحلة الأولى وبأنها مرجعة بكل تفاصيلها إلى المرحلة الثانية. الآن يتم الحديث عن أن هناك خطوط عريضة، خارطة طريق إنجاز التعبير، وضعت لبحثها في المرحلة الثانية، بمعنى أنها ضمنت نسبيا في مذكرة التفاهم كضمانات لبحث الملف في المرحلة الثانية، وبذلك إن تم الوصول إلى توافق بخصوص هذه الجزئيات فعمليا يتم الحديث عن توافق على هذا الأمر بشكل كامل. ولكن كما قلت سابقا، طهران تتعامل مع الأمر بحذر شديد إلى أن يتم التوافق بشكل نهائي وتوقيع ما هو على الورق ضمن ضمانات والتزامات واضحة من كل الأطراف تحل فيها الأمور.
1: ابقى معنا عدنان، ربما نعود في سياق هذه التغطية لمزيد من التفاصيل حول المواقف الإيرانية، وكذلك ناصر الحسيني، شكرا حتى اللحظة. فاطمة، بالنسبة لإسرائيل، ما هي أصداء إعلان الرئيس الأمريكي بعد بيان ديوان رئيس الوزراء إذن؟
2: نعم محمد، هناك الموقف الرسمي الإسرائيلي وهناك ما يدور خلف الكواليس. لنبدأ بالموقف الرسمي الإسرائيلي الذي كان على شكل بيان صدر عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. بداية هو يقول ويبدأ هذا البيان بأن إسرائيل ليست طرفا في إطار هذه التفاهمات المبرمة ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، ويقول بأنه الإدارة الأمريكية أيضا تتفهم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وهي ملتزمة بتحقيق ذلك، ويقوم بتعداد هذه الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية من بينها فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، إخراج اليورانيوم المخصص من الأراضي الإيرانية، تفكيك البنية التحتية المخصصة للمشروع النووي الإيراني، بالإضافة إلى وقف تمويل إيران لما يسمى بوكلائها في المنطقة، الفصائل الفلسطينية المقاومة، حزب الله، جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، وأيضا الفصائل في العراق. بنيامين نتنياهو يعتبر بأن أي تفاهمات ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة وبناء على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستلبي هذه الاحتياجات الأمنية. هذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي المعلن إزاء هذه التطورات على المستوى الدبلوماسي بين طهران وما بين واشنطن. ولكن خلف الكواليس المشهد في إسرائيل مغاير، نتحدث عن صدمة، نتحدث عن مفاجأة بسبب تغيير موقف دونالد ترامب. كان يتحدث عن ضربة وشيكة، إسرائيل كانت تترقب، تعد السيناريوهات لما ستؤول إليه الأمور، وكان هنالك من بين السيناريوهات التي وضعت أن تقدم إيران على استهداف إسرائيل وإطلاق الصواريخ باتجاهها، وهو ما انعكس بحالة من الاستنفار الأمني، نشر للمنظومات الدفاعية الجوية في مختلف أنحاء إسرائيل، بالإضافة إلى الجلسة الأمنية التي أجراها بنيامين نتنياهو مساء أمس. لذلك كان هنالك حالة من الذهول إزاء تغيير الموقف الرسمي الأمريكي بخصوص الحديث عن تفاهمات وعن موعد قريب لتوقيع مذكرة التفاهم. الآن ما يطرح إسرائيليا على المستوى الداخلي محمد، هل بالفعل مذكرة التفاهم ستشمل هذه الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وهذه المصالح، أم سترحل إلى مراحل مقبلة من المفاوضات، خاصة وأن ما هو معلن يتحدث عن فتح لمضيق هرمز، عن رفع العقوبات بشكل جزئي المفروض اقتصاديا عن إيران، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري. لذلك هنالك تساؤلات حقيقية في إسرائيل، هل بالفعل سوف تشمل هذه المذكرة وهذا الاتفاق هذه الرغبات الإسرائيلية الحيوية؟ في المقابل بنيامين نتنياهو في هذا البيان يقول ويذكر بأن إسرائيل ليست طرفا في هذه التفاهمات، ما يعني بأنها تحفظ حقها بالرد، تحفظ أي عملية إسرائيلية ممكن أن تقدم عليها في إطار الحفاظ على مصالحها الأمنية. ولكننا جميعا نعلم بأن أي تحرك عسكري خاصة ضد إيران يتطلب موافقة أمريكية، والآن الرغبة الأمريكية موجهة نحو إنجاح المسار الدبلوماسي. لذلك هنالك انتقاد داخلي في إسرائيل موجه باتجاه بنيامين نتنياهو، وهذا الانتقاد حاد جدا، على الرغم من أن بنيامين نتنياهو يتهرب من هذه الأصوات المنتقدة عبر القول بأن هناك شراكة، هناك تعزيز للتعاون، وهناك توافق بالرؤى ما بين رؤية الإدارة الأمريكية وما بين الرؤية الإسرائيلية إزاء الجبهة مع إيران. أيضا التساؤل الآخر الذي يطرح على المستوى الداخلي الإسرائيلي هو هل سيشمل هذا الاتفاق الجبهة اللبنانية؟ طبعا إسرائيل تسابق الزمن

0: بخصوص هذه المسألة. هنالك تكثيف من حيث نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان، هنالك السعي أيضا للفصل ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، واستمرار التفاوض المباشر مع الدولة اللبنانية على اعتبار أن هذا الأمر يخلق مسار موازي ويضغط بشكل أو بآخر داخليا على حزب الله. هكذا ترى إسرائيل. أيضا هنالك مسألة رفع العقوبات بشكل جزئي أو إعادة بعض الأصول المجمدة لإيران، هذا الأمر أيضا تراه إسرائيل في غاية الخطورة محمد، لأنه بداية يعزز الموقف الإيراني، يعزز من صمود النظام في إيران، وسيؤدي إلى انتعاش الدولة ككل ومواصلة تمويلها لما يسمى بحلفاء إيران في المنطقة. لذلك إسرائيل أيضا ترى هذه المسألة بعين الخطورة، وهنالك حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور، على الرغم من محاولة الترويج إلى وجود تنسيق وشراكة.
1: ولكن فاطمة، هنالك بيان عن اتصال فعلي جرى بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو، هل من أصداء عن هذا الاتصال، وهل من تسريبات، ما الذي من الممكن أن يكون دار فيه أيضا؟
0: في الحقيقة لا يوجد هنالك أي تسريبات، هنالك أيضا صمت في الحقيقة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، وعلى ما يبدو بأن بنيامين نتنياهو يتكتم بشكل كلي ويمنح حتى الوزراء من التعليق على هذه التطورات محمد. لا يوجد هنالك أيضا تسريبات حول فحوى هذه المكالمة، فقط تقرأ على أنها في إطار الإبلاغ، في إطار المكالمات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادات المنطقة، ومن بين هذه الشخصيات كانت إسرائيل. لذلك في هذا السياق في التحديد تقرأ هذه المكالمة، ولربما الأيام المقبلة سوف تحمل المزيد من التسريبات حيال هذه الجزئية، على اعتبار أن الآن المنطقة تمر بمنعطف حساس، وهنالك كما أشرت حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور. هل بالفعل ستتجه الإدارة الأمريكية لإبرام هذه المذكرة، وهل هذه المذكرة التي سوف تتبلور نحو اتفاق نهائي إن حصل ستشمل هذه المطالب الأمنية الإسرائيلية محمد؟ نحن نعلم بأن إسرائيل كانت تفضل الخيار العسكري، كانت تحاول الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل استئناف الحرب، على اعتبار أن استئناف الحرب يخدم بنيامين نتنياهو في إطار السياسة الداخلية. إسرائيل مقبلة على انتخابات، هذا الأمر يعزز من حظوظ بنيامين نتنياهو، على اعتبار أنه يظهر أمام مجتمعه كالقائد الذي جلب الأمان، الذي حسم المعركة ضد إيران. ولكن حتى اللحظة بنيامين نتنياهو لم ينجح بحسم المعركة ضد إيران، المعركة ضد حزب الله، والمعركة في قطاع غزة. لذلك هو الآن في موضع حرج أمام مجتمعه، خاصة في ظل إقباله على انتخابات قادمة. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الحسبان محمد، وكما أشرت هنالك حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور وكيف سينعكس ذلك بشكل مباشر سواء على المستوى الأمني الإسرائيلي وأيضا على المستوى السياسي.
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. بول ديفيس، قبل قليل استمعنا مجددا تصريحات للرئيس الأمريكي، وهو يتحدث عن التوصل إلى هذا الاتفاق، واسمها طبعا مذكرة التفاهم. ما هو يعني المتوقع من هذا التوقيع، والمختلف عما تم ترويج له على مدار الأيام الماضية من حيث الإفراج عن الأموال الإيرانية وفتح المضيق، رفع الحصار، وتأجيل كما كان يقال طبعا النقاش في الملف النووي؟ هل من المتوقع في هذه الملفات أن يحدث جديد يعلن عنه الرئيس الأمريكي حينما يتم التوقيع على الاتفاق فعليا؟
2: بالنظر إلى الوضع اليوم، فإن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى تسوية تفاوضية، ويريد التوصل إلى مذكرة تفاهم تسمح بالوصول إلى هذه الاتفاقية. طبعا نحن لم نسمع بعد وزير الحرب هيكسيث ووزير الخارجية روبيو، لم نستمع إلى آرائهما بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن الرئيس ترامب كما تفضلت وذكرت قال إن التوقيع بات وشيكا وهو يريد التوقيع على مذكرة التفاهم. وبناء على ما اطلعت عليه، طبعا أنا لم أطلع على النص الرسمي لمذكرة التفاهم، بل اطلعت فقط طبعا على المعلومات التي وردت في المصادر الصحفية الإيرانية، ويبدو لي أنها لم تكن مختلفة بشكل كبير عن البنود التي رفضت في الماضي، وبالتالي سيكون علينا أن نرى. هناك مشكلة أخرى تتمثل في ما قاله رئيس الوزراء نتنياهو، هو قال إن إسرائيل ليست جزءا أو طرفا في مذكرة التفاهم هذه، وبالتالي فلا أعرف ما ستكون انعكاسات هذا التفصيل. مجددا، الرئيس ترامب يأمل التوصل إلى تسوية لهذا الموضوع، يأمل أن لا يكون هناك مزيد من التأخير، ويأمل أن لا يكون هناك المزيد من القضايا العالقة، ولكن سوف يكون علينا أن نرى ما إذا كان سيتم التوقيع أولا على المذكرة متى وأين. الرئيس ترامب قال إن نائبه فانس هو الذي سيذهب إلى دولة أوروبية ويوقع المذكرة، ولكنني شخصيا أعتقد أننا ما زلنا بعيدين بعض الشيء عن موافقة كاملة من الجانبين.
1: يعني وفي هذا السياق أنا كنت أسألك، أبقى معك، التصريح كان يعني قبل حوالي نصف ساعة ام بي سي ذكرت مجددا عن الرئيس خلال تجمع انتخابي، قال قمنا بتسوية الأمور مع إيران، أبرمنا صفقة رائعة ولن تكون هناك أسلحة نووية. يعني هذا حسم من الرئيس الأمريكي، فلماذا تتوقع أن تكون هنالك أمور عالقة إذن بول ديفيس؟
2: أنا بالنسبة لوجهة نظري الشخصية، طبعا الرئيس ترامب قال أن الاتفاقية تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، ولكن بناء على المعلومات الصادرة عن الجهات الإيرانية فنعم الجانب الإيراني يريد التفاوض، ولكنه يريد أن يؤجل التفاوض على موضوع البرنامج النووي، ولا أعرف كيف سيتلقى الرئيس هذا الأمر. الرئيس قال أنه يريد المضي قدما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وهذا قراره. طبعا بين هذه اللحظة ولحظة التوقيع قد يكون هناك مثلا أطراف أخرى أو أشخاص آخرون يقولون إن هذه الاتفاقية ليست مثالية. ما زلت أعتقد أنه سيتم توقيع الاتفاقية أو المذكرة، ولكنني ما زلت أتوقع بعض التعقيدات.
1: مختار حداد في طهران، في المقابل يعني هذا الحسم للرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق فعليا، لم تنفي ولم تؤكد الخارجية فعليا التوصل، هنالك اتفاقية لكنها لم تؤكد أنها فعلا وصلت إلى نهايتها. ما الذي تقرأه في نص الخارجية الإيرانية المعقب على تصريحات الرئيس الأمريكي؟
3: هي لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، هناك يعني إيران ما زالت تدرس النص النهائي، يعني يجب أن تتخذ القرار في مجلس الأعلى للأمن القومي حول هذا النص. لو تعرفون هذا النص تم تبادله عدة مرات، والآن تم التوصل مرة أخرى إلى هذا النص الذي يوصف بالنص النهائي. ولكن في نهاية المطاف يعني هناك هذه لم تكن يعني هذا لم يكن الاتفاق النهائي. هذه المذكرة اسمها مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب. وفي البند الأول من هذه المذكرة يعني وبالحرف الواحد يقال بأنه هناك يعني يجب إنهاء الحرب في جميع الجبهات على إيران وجميع الجبهات خاصة لبنان. فهذا يعني يوضح ما هو سيكون يعني معنى هذا الاتفاق، وهي مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب. ولكن هناك فيها بند آخر، البند الآخر الذي يوضح مستقبل المفاوضات حول ماذا سيكون الاتفاق النهائي. البند الآخر يقول أو يكون ضمن يعني أواخر يعني هو الاتفاق من 14 بندا يكون في ضمن البنود الأخيرة من الاتفاق، يقول أن بعد لحظة التوقيع أو من يوم الثاني بعد التوقيع هناك تبدأ فترة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني هذا الأمر لم مثلا يلغى أو هناك إيران تؤجله، لا، هناك تم فقط فصل للمسارات. لا لأنه أساسا هناك قبل كانت توجد مفاوضات، ولكن عندما هناك بدأت الحرب نحن دخلنا في موضوع آخر، يعني حرب، مواجهات، المشاكل التي تسببت بها الولايات المتحدة بسبب هذه الحرب، وكان يجب إنهاؤها. فلذلك وفق مذكرة تفاهم إنهاء الحرب يتم إنهاء موضوع الحرب في إيران وبقية الجبهات.

0: خاصة الجبهة اللبنانية، ومن ثم مباشرة يتم بدء المباحثات حول برنامج إيران النووي. ولكن هناك توجد نقطة، يعني لماذا الآن أحد لا يجزم بأن هذا الاتفاق سيتم توقيعه؟ لأنه قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نحن كذلك كنا في هذه الأجواء، ولكن يعني هناك فجأة أدخل الجانب الأمريكي بعض البنود أو التغييرات مما أجل عملية يعني التوقيع على الاتفاق. ولكن الآن لا يبدو نحن أصبحنا أقرب إلى التوقيع على الاتفاق، يعني هناك تم إعداد اتفاقية نهائية هي بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة وتأييد مثلا النهائي من الجانبين، وإذا تم التوصل إلى نتيجة في هذا المجال نعم ممكن سنشهد خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن التوقيع عن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم.
1: سيد مختار، يعني هل لك أن توضح لنا يعني الفرق بين فصل الملفات وبين تأجيل بعض الملفات فيما وصفته، يعني تأجيل النقاش كان سابقا حول الملف النووي فيما تم الاتفاق حاليا على الفصل بين الملفات، يعني هنالك ما تم الاتفاق عليه فعليا في الملف النووي؟
0: نعم، يعني القضايا التي تسببت بها الحرب هي كانت بذاتها يعني بحاجة إلى اتفاق، يعني إنهاء الحرب هي كانت يعني قضية رئيسية، وخاصة أن هذه الحرب توسعت في المنطقة، ورأينا يعني الآن الوضع في لبنان بسبب يعني السلوك الإسرائيلي والدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، هذا كان يتطلب إلى التوصل إلى نتيجة، إلى اتفاق، إلى شيء بين يعني إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك موضوع الحصار على الموانئ، موضوع مضيق هرمز، يعني هذا كان بحاجة إلى التوصل إلى حل. يعني هناك إذا كنا الآن نأتي ونريد كذلك أن نبحث موضوع الملف النووي، وهو ملف مهم للغاية، يعني هذا الملف النووي رأينا يعني خلال فترة أوباما عندما تم يعني المفاوضات حوله، والأمر يعني كان من المفترض أن ينتهي خلال شهرين أو ثلاث أشهر حسب يعني كنا ما نتابعه، أنا كنت حاضر في تلك المفاوضات أتذكر، يعني كنا نتوقع بأن الموضوع ينتهي خلال شهرين أو ثلاث أشهر وسنتين، كنا نذهب إلى فيينا إلى لوزان إلى سلطنة عمان وبعد سنتين انتهى الموضوع. الآن لا، الآن لن تطول هذه المفاوضات، لأن هناك يوجد يعني بعض يعني التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، يعني هناك يعني حتى خلال فترة 60 يوم سيتم بحث يعني فقط التفاصيل التقنية.
1: هل تم الاتفاق على المدة إذن أيضا؟ سقف المفاوضات؟
0: نعم، يعني نعم هذه المفاوضات ستكون خلال فترة 60 يوما، إلا أن الجانبين يشعرون يعني بأن هناك يجب أن مثلا يتم مثلا بحث التفاصيل بشكل أطول، هذا يعود إلى الجانبين الإيراني والأمريكي. يعني هناك 60 يوما، هذا مبدئيا 60 يوما، هناك ممكن ندخل مثلا في تفاصيل قانونية وتقنية، لأن هناك توجد جوانب مثلا فيما يخص رفع العقوبات عن إيران، العقوبات الأولية والثانوية أو إلغاء قرارات مجلس الأمن، هذا يعني أو يعني بحاجة إلى مباحثات قانونية أو التوصل إلى السبل القانونية، أو هناك مثلا فيما يخص مثلا موضوع عملية ترقيق اليورانيوم داخل إيران، عن الترقيق اليورانيوم سيتم داخل إيران، أو مثلا موضوع تخصيب اليورانيوم، هناك لا يوجد
1: طيب
0: شيء باسم تخصيب صفر لليورانيوم بالنسبة لإيران، يعني هذا كذلك يبدو تم التوصل إلى أمور تقنية، ورأينا قبل أيام حتى الجانب الأمريكي تحدث حول لقاء بين فيتكوف وكذلك العلماء أو يعني الخبراء النوويين الأمريكان، وكذلك إيران حتى
1: لأن في هذه النقطة بالذات جرى تقطيع يعني في في في الصوت. أريد يعني فقط أن أذكر بديوان نتنياهو حينما تحدث وكأنه يثبت على الرئيس ترامب قضية إخراج المواد المخصبة، يعني ما الفرق بين ما أشرت إليه والذي يعني أنوه مرة أخرى أن الصوت تقطع فيه وبين ما يريد أن يقحمه بنيامين نتنياهو حتى وهو يخرج من هذا الاتفاق، أن الرئيس ترامب يضمن إخراج وليس ترقيق طبعا كما أشرت اليورانيوم؟
0: الجانب الإسرائيلي هو يلعب الدور المخرب ويريد ذلك، ولكن حسب تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وأساسا أصلا ترامب هو في إحدى يعني تغريداته الذي نشرها على منصته يعني قال أن ممكن اليورانيوم يبقى في إيران، وقال تدمير اليورانيوم داخل إيران، ولكن لا، هناك يعني حسب التفاهم يبقى هذا اليورانيوم داخل إيران ويتم ترقيقه داخل إيران وتبديله إلى وقود وقود نووي أو كعكة صفراء.
1: أي دور ممكن أن تلعبه الوكالة إذن في هذا السياق؟
0: في الحقيقة يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم العودة إلى يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، نعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ممكن تلعب دور المشرف على عملية ترقيق اليورانيوم وتعود إلى عملها في إيران. ولكن يعني الآن هذا الأمر منوط بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لأن الوكالة الدولية خلال الفترة الأخيرة لم تلعب دورها القانوني والتقني الحقيقي، يعني لعبت دورا مسيسا متأثرا بالولايات المتحدة الدول الغربية، هي حتى لم تندد بالهجمات على منشآت إيران النووية، وهي منشآت كانت تحت إشراف الوكالة وتعمل وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن نعم يعني بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هناك حتما سيكون دور الوكالة خاصة في الإشراف عن موضوع يعني عملية الترقيق وبقية يعني مهام الوكالة داخل إيران وفيما يخص منشآت إيران النووي.
1: وفي كل ما نشر حاليا ابقى معي. الآن أنتقل للسيد طارق ترشيشي وكذلك السيد سليمان بشارات. في كل ما ذكر حتى اللحظة في إعلان ترامب وحتى في بيان بنيامين نتنياهو أو في تعقيب الخارجية الإيرانية لم يتم ذكر لبنان. سيد طارق ترشيشي أبدأ معك، ما الذي تتوقعه من انعكاس لهذا الاتفاق على لبنان؟
2: يعني من حيث المبدأ لبنان يفترض أنه ينتظر أن يكون أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابا عليه، وأن ينعكس وقفا لإطلاق النار ووقفا للحرب. هذا من حيث المبدأ. وهناك تحضير لبناني قائم حاليا، واليوم اجتمع رئيس الجمهورية مع الوفد المفاوض العسكري والدبلوماسي في حضور قائد الجيش تحضيرا للجولة المقبلة للمفاوضات في المقررة في 22 شهر المقبل. لكن يعني ما صدر عن بنيامين نتنياهو، مكتب بنيامين نتنياهو، يعني طرح كثير من علامات الاستفهام حول مدى استعداد إسرائيل لالتزام وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وألا تتكرر التجربة السابقة عندما أعلنت الهدنة في قبل أكثر من شهرين، وانبرى نتنياهو في صبيحة اليوم التالي ليقول أن إسرائيل وغير مشمولة بالهدنة، وتكل أو بشكل أو بآخر صدر بعض الأصوات اللبنانية تقول أن لبنان غير مشمول، فاستفاد من هذا الواقع وذهب وارتكب مجزرة الأربعاء الأسود أعتقد في 8 أذار أو 8 فما صدر عنه يعني يشير إلى أنه يعني كأنه يعني حصل على استمرار في حرية الحركة، عندما قال أنه إسرائيل غير معنية ولكن يقدر التزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل، ما يعني كأنه أراد أن يقول أن يعني ما تزال الضمانات المعطاة له وحرية الحركة الممنوحة له ما تزال قائمة. بكل حالات هذا الأمر سيظهر من خلال الواقع العسكري غدا على الأرض، علما أن هذا الواقع متفجر، واليوم كان هناك غارات عنيفة وكان هناك تقدم في اتجاه مدينة صور وفي اتجاه مدينة النبطية. لبنان يعني يتوسم أن إذا حصل هذه التوقيع هذه المذكرة أن تنعكس عليه إنهاء لحالة الحرب، لأنه الجانب الإيراني يشترط إنهاء حالة الحرب وليس وقف إطلاق النار فقط. هل الولايات المتحدة الأمريكية، سؤال، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم هذا الأمر الذي طرحه الجانب الإيراني ليستفيد لبنان منه، خصوصا أن هناك حركة عربية حاليا والبعض الجميع يريد وقف إطلاق النار ويريد مظلة عربية إيرانية برعاية أمريكية المحور الرئيسي فيها، الدور المحوري الرئيسي فيها للمملكة العربية السعودية ولدولة قطر. إذا

0: إذا نجحت هذه المسألة في تثبيت وقف إطلاق النار وفي رعاية المفاوضات التي يذهب إليها لبنان هذه المرة، يبدو سيذهب مع بعض التعديلات لإعلان واشنطن الذي أعلن في 3 حزيران الجاري، إذا حصل هذا الأمر يكون لبنان قد يعني بدأ يتلمس طريقه نحو السلام. لكن في الحقيقة هناك اعتقاد بأنه نتنياهو لا يبدو أنه مستعد لإنهاء الحرب في لبنان، لأنه كأنه يقول يعني إذا أوقف الحرب غدا سيعتبر نفسه أنه وضع ركبته على المقصنة الإعدام السياسي، لأنه دخل إلى لبنان تحت عنوان أنه يريد أن يحقق الأمن لإسرائيل وأنه يريد أن يقضي على حزب طيب. الله الذي يشكل خطر وجودي عليه.
1: طيب لكن في المقابل
0: هذا الأمر إذا نعم
1: لكن
0: نعم.
1: في المقابل ألم يكن هذا البيان سيد سليمان بشارات من الديوان أي من نتنياهو في النهاية هو المخرج من هذا المخزق، أن يقول أنا لست في هذا الاتفاق أصلا؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيوفك والمشاهدين. باعتقادي نعم، بنيامين نتنياهو هو أراد أن يحمي نفسه من الخسارة التي ربما تتأتى على هذا الاتفاق، لأن بنيامين نتنياهو هو من تبنى رؤية الحسم والنصر المطلقة مع إيران، وهو الذي تبنى أنه شريكا مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول في لهذه الحرب مع إيران. لهذا السبب حديث بنيامين نتنياهو أو مكتب بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل ليست طرفا بهذا الاتفاق هو محاولة التنصل من الخسارة. بنيامين نتنياهو شريك النصر ولكنه لا يقبل أن يكون شريك الخسارة أمام الشارع الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الثاني واضح جدا أن هناك ربما خفضا للسقف الآمال والطموح الإسرائيلي أو طموح بنيامين نتنياهو من نتائج هذه الحرب أو من النتائج التي ستصل إليها. بمعنى آخر أن الأهداف التي وضعت في اليوم الأول للحرب فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، بمسألة البرنامج الصاروخي والقدرات الصاروخية الإيرانية والنظام الإيراني، وكذلك الأمر المرتبط في العلاقة مع الحلفاء أو الأذرع الإيرانية في المنطقة، كل ذلك لم يتحقق وفقا للمنظور الإسرائيلي، وبالتالي هذا يعني خسارة إسرائيلية وليس نجاحا إسرائيليا. وبالتالي بنيامين نتنياهو هو يتطلع إلى أنه لن يستطيع أن يمرر رواية الانتصار إلى الشارع والمجتمع الإسرائيلي إذا ما وقعت مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولهذا السبب هو يريد أن يذهب إلى القول أنه لم يكن طرفا في صياغة هذه المذكرة لكي يحفي نفسه ولكي يحاول أن يقنع الشارع الإسرائيلي بشكل أو بآخر. لكن هناك طرفا آخر وهو خطير جدا أيضا، وهو عندما يتحدث بنيامين نتنياهو ومكتبه أن إسرائيل ليست طرفا في هذه المذكرة، هذا يريد أن تعطي إسرائيل لنفسها المساحة التي يمكن من خلالها أن تذهب إلى تأويلات وتفسيرات هذه المذكرة فيما يتعلق بالمسارات الأخرى أو الجبهات الأخرى، وبالتحديد فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية أو فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. هاتين الجبهتين بالنسبة لبنيامين نتنياهو هما لهما انعكاس مباشر وسريع، وتأثيرهما سيكون له انعكاس مباشر على بنيامين نتنياهو ومستقبله السياسي. نحن نعلم أن إسرائيل تدخل الآن مرحلة التحضيرات للانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي أي انعكاس مباشر أو أي تأثير مباشر أو أي انسحاب أو وقف شامل للحرب على هاتين الجبهتين هذا سيرفع الصوت عاليا ومرتفعا في الداخل الإسرائيلي على حجم وطبيعة الإخفاق الذي لم يتحقق في الجبهة الشمالية مع لبنان أو فيما يتعلق في قطاع غزة. والمسألة الثالثة وهو أنا باعتقادي إسرائيل أرادت أن تحمي نفسها وبنيامين نتنياهو أراد أن يحمي نفسه فيما يتعلق بمسألة لبنان بالتحديد بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى المعادلة التي ربما ذهب إليها في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بتثبيت مسألة الضاحية الجنوبية وبيروت مقابل قصف الشمال، وبالتالي قبول إسرائيل بهذه المعادلة هذا يعني ليس تخليا عن الجبهة الشمالية، وإنما يبدو أنه لكي تعطي إسرائيل نفسها إمكانية البقاء للعمل في منطقة الجنوب اللبناني. وهذا بالمناسبة إذا ما ذهبنا إليه حتى في مذكرة التفاهم ربما قبول لوقف الحرب، ولكن إسرائيل ستبقى موجودة على الأرض، والبقاء الإسرائيلي على الأرض هذا هو ما تريده إسرائيل على أقل التقدير، والذي يمكن أن يعطيها في أي لحظة من اللحظات مبررات في كيفية تفسير السلوك الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي العسكري أو النشاط العسكري أو الميداني الذي يمكن أن تقوم به، وهو ذاته الذي ذهبت إليه في قطاع غزة. وبالتالي خلق واقع جديد وتثبيت هذا الواقع بحد ذاته بالنسبة لإسرائيل مهم جدا، لأنها هي بشكل أو بآخر يمكن أن تفسر ذلك على أنه الإنجاز الذي كانت تذهب إليه وتسعى إلى تحقيقه، حتى في ظل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف للحرب بشكل شامل ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الأخيرة بهذا الاتجاه باعتقادي أن بنيامين نتنياهو هو سيعطي دونالد ترامب ربما تمريرا لمذكرة التفاهم، ولكنه سيحاول أن لا يجعل دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى اتفاق نهائي ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك ربما هو الذي سيمثل المعيار الأساسي لمستقبل أو لقدرة بنيامين نتنياهو في النجاح أو في الفشل في التأثير على الرؤية الأمريكية تجاه الملف الإيراني بشكل أساس.
1: بول ديفيس، في هذه النقطة إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، قوة للاتفاق أم عكس ذلك؟
2: لا شك أن ذلك يضعف الاتفاق، وذلك لأن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات منذ فترة طويلة. إسرائيل تنظر إلى إيران باعتبارها تهديدا وجوديا، والأمر ذاته بالنسبة لحزب الله الذي يقاتله الإسرائيليون حاليا. وبالحديث عن وقف النار بين إسرائيل ولبنان، فإن إسرائيل لم يكن لديها يوما مشكلة مع لبنان أو الحكومة اللبنانية، بل مع حزب الله الخاضع لسيطرة طهران. وبالتالي حين يتحدث نتنياهو عن عدم صلة إسرائيل بمذكرة التفاهم، فهو في الواقع يفصل بين مذكرة التفاهم والوضع في لبنان، وبالتالي فإن المشكلة سوف تبقى قائمة. إن أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى نشوب هذا النزاع يتمثل في دعم إيران أو طهران لأذرعها الإرهابية، وطبعا أحد أكبر أو أكبر هذه الأذرع هو حزب الله. وإلى حين فرض السيطرة على حزب الله واحتوائه، فهو سوف يبقى يشكل مشكلة، وهذه المشكلة سوف تبقى قائمة بغض النظر عن فحوى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. مجددا كما سبق وقلت، فما من شيء في هذه المذكرة يتطرق إلى المسألة اللبنانية أو إلى مسألة حزب الله. وبالتالي حين يحاول رئيس الوزراء نتنياهو فصل الموضوع اللبناني عن مذكرة التفاهم، فهذا طبعا سيمثل مشكلة، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم ومحاولة التوصل إلى الاتفاق النهائي. في حال كان هناك مشكلة، لا سيما إذا أصرت طهران على مواصلة دعم حزب الله، فخلال هذه المفاوضات التي ستلي توقيع مذكرة التفاهم، ربما هذا الأمر سيبقى مشكلة، وطهران قد تعتقد أن عليها أن تطلق صواريخها مجددا لدعم حزب الله، ما الذي سيحل بمذكرة التفاهم، وبالتالي قد نواجه معضلة حقيقية. ولهذا السبب أقول إن لدينا مشكلة تتعلق بمفهوم هذه الاتفاقية، وهذه المشكلة لا تدفعني إلى التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي. طبعا مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا، هي تساعدنا في المضي قدما، ولكن إذا لم نتمكن من حل كل المشاكل والتوصل إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وهذا يتضمن طبعا القبول بحق إسرائيل في الوجود ومنح ضمانات لأمن إسرائيل، فإن هذه المشكلة سوف تبقى قائمة، وسيتعين علينا أن نواجهها. وأنا في الواقع لا أحب هذه الرقصة الدبلوماسية، هذه الرقصة التي نقوم فيها بتأجيل التطرق إلى المشاكل ومعالجتها. يجب أن نعالج هذه المشاكل الآن في هذه اللحظة. الرئيس ترامب يحب أن يتطرق إلى مختلف المواضيع على موقع تروث سوشيال، وهو أعلن أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق عبر منصة تروث سوشيال، ولكن إذا راجعنا التعليقات لا سيما من مؤيدي الرئيس ترامب، فهم يعارضون هذا الاتفاق بشكل كامل، لأنهم يطالبون بإنهاء النظام الإيراني، وهذا طبعا ليس جزءا من الاتفاق وليس من الأسباب الجذرية للنزاع. الولايات المتحدة لم تكن تريد ذلك، ذلك الولايات المتحدة كانت تريد دولة إيرانية من دون أسلحة نووية أو برنامج نووي، وإذا أصر الإيرانيون على هذا البرنامج فسنواجه مشكلة. إذن نعم سنوقع مذكرة تفاهم، ولكن في حال عدم حل هذه المشاكل لن يكون لدينا استقرار أو سلام.
1: مختار حداد، أنت في الاستماع وبالتأكيد لديك نقاط عديدة لترد عليها.
3: أريد أوضح للضيف بالولايات المتحدة، يعني الإرهاب ليست تلك القوى المقاومة التي تدافع عن أراضيها وتواجه هذا العصابة الإرهابية الصهيونية التوسعية برئاسة الإرهاب نتنياهو الذي يريد أن يتوسع في دول المنطقة من سوريا وفلسطين ولبنان، وهو يأتي ويقول نحن نريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى، وسيبقى بالنسبة له حلم وهذا لن يتحقق. وهناك يأتي سفير الولايات المتحدة نتذكر هاكابي ويقول أن إسرائيل يجب أن يكون لها حق يعني في موضوع إسرائيل الكبرى، فلذلك هذا ليست قوى إرهابية. الإرهابي هو ذلك الشخص وتلك الدولة وتلك المجموعة والعصابة التي فقط في اليوم الأول من الحرب على إيران استهدفت المدرسة في ميناء ونادي الفتيات في مدينة لاميرد والمدرسة في أبييك والمدرسة في مدرسة خمين، واستشهد على إثر العشرات من الطلبة والأطفال. فلذلك يعني هذه قوة مقاومة، هذه القوة مقاومة من حقها أن تواجه هذه العملية الإرهابية التوسعية الصهيونية. ومن هذا المنطلق يعني الآن هناك يشير إلى البند الأول من الاتفاق، يعني هناك عندما إيران تؤكد على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني إيران تريد أن تؤكد بأنه يجب مواجهة هذا. طيب
1: هل ما زال هذا البند الأول موجود في الاتفاق الجديد؟ ونتنياهو يقول أنا لست في هذا الاتفاق، أنا لست داخلا في هذا الاتفاق، وبالتالي هو يعمل في لبنان. ماذا إذا بقي يعمل في لبنان؟
3: يعني حسب المعلومات المؤكدة والاطلاع المؤكد على نص الاتفاق، نعم هذا البند موجود، وهذا البند يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، يعني يذكر لبنان بالاسم. هذه ليست مشكلة إيران أن نتنياهو يقبل أو لا يقبل. الولايات المتحدة عندما توقع على هذه مذكرة التفاهم مع إيران عليها أن تمنع الكيان الصهيوني، وإذا الكيان الصهيوني يريد أن يستمر بنفس السلوك يعني هذا سيكون هناك أمام إيران يعني وفق الاتفاق بأنه تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الإجراء الصهيوني الذي يريد أن يؤثر على البند الأول من الاتفاق. يعني البند الأول من الاتفاق هو أساس الاتفاق، اسم الاتفاق اتفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وفي جميع الجبهات. فلذلك يعني كيف يمكن أن مثلا هناك يتم إنهاء الحرب في جميع الجبهات والكيان الصهيوني يريد أن يستمر بالسلوك الإرهابي والتوسعي؟ فلذلك يعني هذا موجود، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني ويتحدث ويشير يعني يأتي ببعض الأوهام، ولكن في نهاية المطاف هذا موجود ضمن نص الاتفاق، ولبنان ذكرت بالاسم ضمن هذا البند الأول من الاتفاق. ولا أعتقد أن هناك مثلا إيران ستتراجع عن هذا الموضوع، وأصلا أساسا يعني الاتفاق الآن شبه نهائي، إلا أن هناك نرى يعني تأثيرات مثلا صهيونية مرة أخرى على الجانب الأمريكي. ولكن حتى هذه اللحظة الذي أتحدث معكم هذا بالنص موجود داخل الاتفاق، يعني البند الأول يؤكد إنهاء الحرب على إيران وجميع الجبهات وخاصة لبنان. فلذلك يعني هذا عندما الولايات المتحدة تنفذ هي يجب أن تسيطر على وكيلها في المنطقة الكيان الصهيوني، والحديث بأن هناك أمريكا لا تستطيع أن تسيطر هذا كلام يعني غير صحيح وبعيد عن الحقيقة. الكيان الصهيوني هذه العصابة هي وكيل الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه العمليات التي تمت بالتنسيق بين أمريكا والكيان الصهيوني. وهناك يعني حتى قبل أيام عندما تم الحديث بأنه مثلا منع الرئيس الأمريكي الكيان الصهيوني وقال لا تقوم بعملية ضد بيروت وتأتي وتقوم بالعملية ضد بيروت، ومن ثم عندما إيران تقوم بالمبادرة وترد على الكيان الصهيوني، حتى تلك العملية الإيرانية هي جاءت يعني وفق أن هناك كان يوجد اتفاق بين إيران وأمريكا بأنه هي لا تهاجم بيروت والضاحية الجنوبية عبر الوسيط الباكستاني، تم التوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن يعني تم نقض ذلك. إيران قامت بالمبادرة، هاجمت الكيان الصهيوني، وبعد فترة تبين يعني عندما إيران كانت يعني قامت بالعملية ضد الكيان الصهيوني، هناك كانت مساعدة أمريكية للكيان الصهيوني لكي مثلا تتصدى للصواريخ الإيرانية. فلذلك هذا يدل على أن الولايات المتحدة إذا تريد تستطيع أن تسيطر على هذا الكيان الإرهابي.
1: طيب طارق الشيشي، إذا ما أعلن وقف إطلاق النار وسي خارج هذا الاتفاق، وحتى إن شمل لبنان أيضا وقف إطلاق النار، هل إسرائيل تعتبر ذلك وقفا لعملياتها في الجنوب؟ لأن التفسيرات السابقة أو ما كان معمول به سابقا هو عدم قصف بيروت والضاحية، لكن إسرائيل بقيت تعمل في المناطق المتمركزة فيها جنوبا.
4: ما هي المشكلة أستاذ محمد، أن إسرائيل تفسر الاتفاقات والنصوص حسب ما يخدم مصالحها. قصفت الضاحية فردت إيران بقصف شمال إسرائيل، فنتجت معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل أو مقابل المستوطنات. لكن إسرائيل استمرت في عملياتها العسكرية في الجنوب قتلا وتدميرا واجتياحا، يعني وصلت إلى تقريبا يعني بدأت تهدد صيدا من خلال استهدافاتها لمناطق إقليم التفاح، أعالي إقليم التفاح، وهذه المناطق يعني بدأت تستهدف صيدا بالوقت اللي تركز كل ضغطها في اتجاه مدينة النبطية بقية احتلالها، وكذلك مدينة صور الساحلية. إسرائيل يعني المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تلجم إسرائيل بعد أو لم تلزمها بوقف إطلاق النار، مع رغم أن لبنان بدأ مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. لطالما كانت إسرائيل تطالب لبنان بمفاوضات مباشرة، عندما قبل لبنان على رغم كل الخلافات الداخلية اللبنانية بين السلطة وبين حزب الله وحلفائه والرئيس نبيه بري حول التفاوض المباشر، لأنهم هم يريدون التفاوض، رغم كل ذلك وعندما ذهب لبنان إلى المفاوضات ما تزال كانت يعني استمرت في إطلاق النار في الحرب وفي أثناء المفاوضات وبعد المفاوضات وهي مستمرة. فما يؤثر على ما قد يؤثر أنا في تقديري على التفاهم الإيراني الأمريكي هو إذا استمرت إسرائيل في حرية العمل، تسميها هي حرية العمل في الجنوب وربما أيضا في قطاع غزة أيضا، هذا سيؤثر. يعني إذا ماذا لو مثلا لو استمرت إسرائيل في القصف وعاد ودت قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد بقصف إسرائيل، ماذا يكون فعلنا؟ يعني الاتفاق يكون مذكر التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعني ستكون في قطر، في قطر. لذلك المطلوب في الوقت الذي لبنان يذهب إلى المفاوضات، المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ فعلا ما وعدت لبنان به بأنها سترعى حصول وقف إطلاق نار شامل في لبنان حتى تجري المفاوضات في أجواء هادئة، ولبنان حدد ما يريد من هذه المفاوضات. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض ما يطلبه لبنان، لا يطلب المستحيل، لا يطلب من إسرائيل شيء سوى الانسحاب إلى الحدود وإطلاق الأسرى وتأمين عودة تمكن النازحون من العودة وإطلاق عملية الإعمار، علما يعني أن كثيرين ممن يزورون الجنوب أو حتى يعني عبر الشاشات العالم يرى تدمير الممنهج للقرى عن بكرة أبيها. يعني هل فعلا إسرائيل تريد، وهو هذا يطرح السؤال، هل أن إسرائيل فعلا ستريد الانسحاب من لبنان بغض النظر عن كسيمة، هل بما تقوم به هل هذا يدل على أنها تريد الانسحاب من لبنان أم أنها تغير الجغرافيا والديموغرافيا في الجنوب لتبقى مسيطرة
1: يعني على السلوك الإسرائيلي؟
4: هل فعلا تخلت إسرائيل عن فكرة الحزام الأمني، مع أنه هذا الحزام الأمني قد يعني يكون ربما مقدم لأشياء
1: ربما
4: أخرى.
1: يكون هناك مسار آخر للمفاوضات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن والحكومة والرئاسة اللبنانية، لكن سيناريوهات بشارات فيما تبقى من وقت دائمة بالنسبة لإسرائيل، الاتفاق شيء والتنفيذ شيء، إذا ما تم الاتفاق كيف ستنفذه إسرائيل؟
0: نعم، بطبيعة الحال هذه هي المعضلة الإسرائيلية التي دائما هي ما تدخل الكثير من المتغيرات فيما يتعلق بإعادة تفسير الاتفاقيات، وهذا الأمر ربما لمسناه في قطاع غزة في خطة دونالد ترامب، كيف إسرائيل فسرتها ما بين مراحلها الأولى وأبقت الحالة في المرحلة الأولى دون الخروج منها، وما بين الاتفاق الذي جرى في نوفمبر 2024 في لبنان، وكيف إسرائيل أعادت تفسيره بشكل كبير جدا، وربما تذهب في ذات الإطار في التعاطي والتعاون مع أي اتفاق مستقبلي ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. أنا باعتقادي إسرائيل دائما تعمل على خلق ربما مفاعيل جديدة وإيجاد مفاعيل جديدة فيما يتعلق بمسألة الجبهات وتعقد المعادلة. ربما ما خلقته إسرائيل من واقع تدميري ممنهج في الجنوب اللبناني وكذلك الأمر في قطاع غزة، ربما يعطيها فيما بعد قدرة على إمكانية الذهاب إلى الابتزاز السياسي من خلال مشروع الإعمار على أقل تقدير، وهذا ملف من الملفات التي دائما ما يدخل البيئات السياسية إلى مرحلة معقدة. الأمر الثاني وهو أن إسرائيل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت الجبهات الأخرى في قطاع غزة وفي لبنان في مسارات تفاوضية أو مسارات سياسية أخرى في لحظة معينة، يمكن أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للتعاطي والتعامل معها على أنها مسارات منفصلة، حتى وإن كان هناك ترابط غير مباشر مع الملف الرئيسي المتمثل في اتفاق إيران في حال توقيعه، ولكن في نهاية المطاف تبقى هذه ملفات ومسارات منفصلة في المفهوم السياسي. إضافة إلى ذلك وهو أنا باعتقادي إسرائيل دائما ما تعول على عامل الزمن، وعامل الزمن بالنسبة لإسرائيل يمكن أن يحدث لها متغيرات ويمكن أن يعطيها بعض من الأوراق التي يمكن أن تعبث من خلالها في أي مسارات اتفاق. لهذا السبب دائما تبقى الخشية حاضرة في قدرة إسرائيل على إمكانية الذهاب إلى تخريب أي اتفاقيات بما يمكن أن يحقق الأهداف الأساسية لها.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، طارق ترشيشي، وضيوفنا أيضا من طهران وكذلك من الولايات المتحدة. سنعود لمتابعة هذا الملف والاتفاق المنتظر على رأس الساعة المقبلة، لكننا نتابع هذا التقرير الآن من قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف للمرة الثانية في مناطق سيطرته الشرقية خان يونس جنوبي القطاع. ورغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشير المعطيات الميدانية التي قدمها المكتب الإعلامي في غزة إلى استمرار الخروق العسكرية الإسرائيلية. وقد أوقعت الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة مئات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا واسعا.
5: نحو 240 يوما مضت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن السلام لم يجد طريقه إلى ربوع أرض أنهكتها الحرب. توالت الخروقات الإسرائيلية واتسعت رقعة الوجع الفلسطيني الذي صار من تفاصيل الحياة اليومية. لم يلتقط نزح الخيام أنفاسهم من أهوال الحرب ومرارة النزوح، ولم تندمل جراحهم المفتوحة بعد.
6: أوهمونا بوقف إطلاق النار 8 أشهر، زاد الوضع سوء، الشهداء كل يوم، الجرحى كل يوم، المعابر مسكرة، ما فيش لا مية ولا طعام، ونقص الوقود هو أسوأ ما فيها.
7: يا رب.
5: المكتب الإعلامي الحكومي أدان الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف الحرب، مؤكدا أنها تجاوزت 3000 خرق منذ بدء سريان الاتفاق.
8: نتحدث عن أكثر من 985 شهيد قتلهم الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف المستمر للمربعات والأحياء السكنية، أكثر من 3000 مصاب. حتى موضوع المعتقلين، الاحتلال الإسرائيلي قام باختطاف 82 مواطنا من الأحياء السكنية. كذلك الاحتلال المستمر في إغلاق المعابر والحصار المشدد.
5: سياسيا، كشفت الأشهر 8 الماضية حجم التعقيدات المحيطة بملف غزة، بين جولات تفاوض لا تنتهي ومبادرات تتعثر تباعا.
7: عمليا لا يوجد وقف اطلاق النار، هناك حرب بوتيره منخفضه، هناك استنزاف، وكل المؤشرات اذا ما بقي الحال على ما هو الوضع عليه اليوم، هذا يعني اننا امام السيناريوهات الاصعب والاخطر، والتي من ضمنها قد يكون خطر التهجير.
5: هكذا مرت 8 أشهر على اتفاق

0: وقف الحرب، لكن الموت والدماء يطبعان يوميا تفاصيل حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، فيستشهد رجال ونساء وأطفال في بيوت مهدمة أصلا وفي خيام. القتل وهدم المنازل والحصار والتجويع هي يوميات سكان غزة خلال 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، ورغم ذلك تتواصل الخروقات مخلفة مئات الضحايا وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم من قناة الجزيرة للاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي، كما نتابع معكم تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ففي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وأن توقيع الاتفاق معها قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. في الدوحة قال الديوان الأمريكي والقطري إن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمريكي أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. في إسرائيل قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وأن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. أنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وأبدأ إذن مع ناصر الحسيني في تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، تلك التي ذكرتها NBC أمام تجمع انتخابي حول تسوية كل الأمور، وقد حسم ترامب أنه أبرم صفقة رائعة ولن تكون هناك أسلحة نووية.
2: وبالفعل هذا هو لب وملخص تصريحات رئيس ترامب على مدى اليوم. قبل قليل كان يتحدث هنا في ألباما في حدث انتخابي أمام المناصري، وأعاد التأكيد وكان يتحدث بترحال الرأي العام الأمريكي، مجددا تأكيد بأن اتفاقا أو مذكرة تفاهم في الطريق مع الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة حصلت على كل ما تريد في هذا الاتفاق المرتقب، مؤكدا أن الكثيرين سيعودون إلى منازلهم، ويقصد الجنود، وأن الولايات المتحدة حصلت على كل ما تريد. وكل ما تريد هنا تظل غامضة حقيقة، لأن بقي واشنطن، بقي الولايات المتحدة صامتة الآن، الكل الآن ينتظر ماذا سيتم الإعلان عليه. في وقت سابق الرئيس الأمريكي كان أخبر الأمريكيين بالفعل أنه لن يشن أي هجمات، هذه الليلة كان مفترض أن تقصف إيران. هذا لم يحدث. نتيجة هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه التي توصلت إليها الأطراف بطبع الحال بمساعدة الوسطاء، والرئيس الأمريكي أعلن أيضا بأن مذكرة التفاهم هذه لم يبقى فيها إلا بعض التفاصيل التي يتم العمل عليها، وبالتالي هو يتوقع وأعلن بأن يتوقع أن هذا التوقيع سيكون في حفل إما في أوروبا خلال أيام. البعض يتحدث عن عطلة نهاية الأسبوع، وبعض المصادر الأمريكية تقول بداية الأسبوع المقبل. في نهاية المطاف الفكرة الأساسية التي أوردها الأمريكيين أنه يطوي الصفحة، وبالنسبة للمنطقة شبح الحرب يتراجع الآن. وفي الولايات المتحدة الأهم أيضا أن الشريان الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط سيعود ليكون مفتوحا أمام الملاحة بكل حرية. الرئيس الأمريكي وعد وقال وأعلن في تصريحاته اليوم إن هذا المضيق سيعاد فتحه بمجرد توقيع على الاتفاق أو مذكرة التفاهم المقبلة. داخليا بهذا الشكل وبهذا الخطاب الرئيس الأمريكي يحقق

0: انتصارا عمليا، ويوضح للرأي الأمريكي بالفعل أن إيران المستعصية تمكن هو من ترويضها إلى حد ما، وها هو الآن يتوصل إلى اتفاق مع هذه الدولة ومع كل ما تمثله من خطر على المنطقة. وبطبيعة الحال كانت هناك عدة ضغوط على الرئيس الأمريكي، الخيار العسكري ظل دائما مطروحا مع الرئيس ترامب، ولكن ظل أيضا الرئيس الأمريكي يفضل ويحاول أن تكون الدبلوماسية هي الطريقة الأنسب. هذا ما تبعناه على مدى تصريحات لعدة أسابيع، والآن يبدو أن هذه الدبلوماسية وهذا الأسلوب على الأقل في الولايات المتحدة هكذا ينظر عليها، هذا الأسلوب للرئيس الأمريكي الضغط، سياسة العصا والجزرة هنا أعطى نتيجة، والنتيجة أن المضيق سيفتح. وكما يقول دون أن يكشف عن التفاصيل أن أمريكا حصلت على ما تريد، هل يقصد سلاح نووي، هل يقصد اليورانيوم المخصب، أي تفاصيل من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي غير معروفة بشكل دقيق الآن. وحتى التسريبات التي اعتمدنا عليها توقفت الآن محمد.
1: في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي ناصر، كان دائما ما يوحي رئيس ترامب أنه ما ينهي كل الخلافات، حتى أنه استعد لمقابلة المرشد. لماذا جدي فانس من سيوقع الاتفاق مثلا؟ لماذا أوروبا؟ لماذا لم يعني يعطي تفاصيل الرئيس ترامب حول مكان وآلية التوقيع، وإن كان سيكون في المشهد أو لا أصلا؟
0: هو قال إنه لن يكون في المشهد النهائي لهذه المعركة، جي دي فانس هو الذي سيكون في أوروبا. الآن لماذا لم يعلن عن التفاصيل؟ هو لم يقل، لكن نتوقع في هذه الحالة انطلاقا من عدة تجارب سابقة في المجال الدبلوماسي والخناقات السياسية بين الدول، عادة يريد أن يتأكد بأن الجانب الإيراني بالفعل يقبل المدينة الفلانية أو الفلانية، يريد أن يتأكد أيضا أن الجانب الإيراني بالفعل معه في نفس الاتجاه حول من سيحضر التوقيع، أين سيتم التوقيع، متى سيتم نشر التفاصيل التي يتكتم عليها الآن إيرانيا وأمريكيا. كل هذه التفاصيل لا يريد حسب ما نفهم الرئيس الأمريكي أن يدفع بها أمام العلن وأمام الجمهور الأمريكي، إلى أن يتأكد بالفعل أن الجانب الإيراني على نفس الخطوات وعلى نفس الصفحة. ولكن في النهاية وراء هذا المشهد محمد، ما يستخلصه الأمريكيون اليوم، يستخلصه النقطة الأولى، إعادة فتح مضيق هرمز رغم كامل الصعوبات العسكرية والاستراتيجية. الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر يعطي هذا النصر له ولجهوده ولجهود الوسطاء. وفتح هذا المضيق ما يعني أيضا عمليا هو حالة التضخم التي يعيشها المواطن الأمريكي، ارتفاع في الأسعار بسبب هذه الأزمة، بسبب الحصار على الموانئ الإيرانية، بسبب عدم مرور الطاقة نحو العالم ونحو أيضا الأسواق الأمريكية. السماد مثلا يرفع أسعار المنتوجات الفلاحية التي تنتهي على طاولة المواطنين، المواطنون الناخبون أيضا الذين سيصوتون بجيوبهم بعد بضعة أشهر في نوفمبر المقبل. كل عوامل لعبت دورها.
1: الآن CNN تنقل عن رئيس ترامب ضمن حديثه أمام التجمع الانتخابي أنهينا اليوم الحرب مع إيران، أمام التجمع الانتخابي يقول إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وهو ما أصررنا عليه. إذن ما الذي تفهمه مما يريد إيصاله الرئيس فعلا للناخبين باستعراض هذا النصر؟
0: إنه يعلن النصر، يعلن أن الأمريكا انتصرت، وأن هذه المواجهة التي تبعها الأمريكيون على مدى الشهرين الماضيين منذ فبراير تنتهي بانتصار أمريكي. وكرر دائما أن هناك انتصارا عسكريا، والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية نموذجا مثلا، مدى الأضرار التي لحقت بالعمق الإيراني أيضا نموذجا. الآن يكلل الرئيس الأمريكي ما يعتبره هو انتصارا بالإعلان بأنه بالفعل الولايات المتحدة حصلت على ما تريد، وما تريد هو إقرار إيران وتراجعها ورضوخها للطلب الأمريكي. الخط الأحمر الذي وضعه ترامب، لن تحصلوا على هذا النووي، ويبدو على الأقل حسب تصريحاته أن الجانب الإيراني قابل. لذلك الرئيس الأمريكي يعلن أمام الجمهور المحلي وهم من مناصريه، لنتذكر أن الأجواء الانتخابية بدأت الآن في الولايات المتحدة، وبالتالي التوظيف السياسي من الديمقراطيين والجمهوريين لهذه الحرب ولنتائجها وارد جدا. الرئيس الأمريكي الآن يقول صراحة إنه حصل على ما يريد أمام هذا الجمهور من الناخبين ومن الأمريكيين المناصرين لنا في هذا الحدث الانتخابي بولاية ألاباما. هذه رسالة النصر على الأقل محمد للداخل الأمريكي.
1: طيب عدنان بوريني، إذن في المقابل هل يكفي إيران أن تقوم

0: يقول أننا لم نتنازل عن خطوطنا الحمراء، هل ما زال لديها ما تقوله، خاصة أنها لم تعلن الموافقة النهائية مثل ما يعلن الرئيس الأمريكي نهاية الحرب الآن؟ لم تعلن كذلك إيران، لكن هل ما زال لديها ما تقدمه لتظهر أيضا هي في المقابل كمنتصرة أيضا في هذه الجولة؟
1: بالنسبة لطهران محمد، هي من البداية قالت أن أي

هذه الخطوط الحمراء، وتقول بأن هذا النص الذي بات جاهزا تقريبا بحسب تصريحات الخارجية الإيرانية عمليا لا يتجاوز أو لم تتنازل فيه طهران عن خطوطها الحمراء فيه، بل إن النقاط التي تم التوافق عليها بخطوطها العريضة والتي تحدثت عنها طهران منذ البداية عمليا هي الموجودة في هذا في هذه المذكرة، وبأن الموقف الأمريكي الذي كان يضيف أمورا أو نقاط على مذكرة التفاهم بين الفينة والأخرى هي ما أخرت الأمور. هذا الموقف الأمريكي الذي كان يحاول تغيير نص مذكرة التفاهم، تقول طهران إن الاتفاق لم يتم تحت الضغط والتهديد، وإنما تم بسياق دبلوماسي بحثت فيه التفاصيل بشكل دقيق وعمل فيه الوسطاء بشكل ناشط وفاعل، وأشارت إلى الوسطان الباكستاني والقطري ودورهما الفاعل، وتقول بأن هناك تواصل نشط حتى هذه اللحظة. عندما تتحدث طهران عن أن النص نص المذكرة جاهز تقريبا، هي لا تقول لا، لكنها عمليا تراقب هذه التصريحات التي نراها الآن تأتي تباعا من واشنطن لرصدها، خشية أن تقول نعم مطلقة على الاتفاق وتصبح بموقف لا يمكن التراجع فيه عن الاتفاق، ثم تستمع إلى مواقف و تصريحات أمريكية تضيف بنودا غير موجودة على النص الموجود على الطاولة والذي يتم حاليا بحثه في مكاتب المراجع العليا في البلاد، في إشارة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، الرئاسة الإيرانية، وبطبيعة الحال المرشد الإيراني. وبالتالي طهران عمليا تقول إن الاتفاق عمليا هو لم يصبح نهائيا بعد، وبأن مذكرة التفاهم ونص مذكرة التفاهم جاهزة تقريبا، والنص عمليا هذا النص متفق عليه بعد عمل الوسطاء. نتحدث عن الوفد القطري الذي كان هنا أول أمس والذي حلت من خلال زيارته بعض النقاط، وقدم بعد ذلك النص نص المقترح إلى الجانب الأمريكي وتمت الموافقة عليه. بشكل أساسي طهران عندما تتحدث عن هذه الخطوط الحمراء محمد، نتحدث عن أربعة بنود بشكل أساسي. نتحدث عن مضيق هرمز، نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، نتحدث عن وقف الحرب وفي كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ونتحدث عن الملف النووي. فيما يتعلق بمضيق هرمز، طهران كانت تطالب أن تكون لها إدارة على المضيق بتفاصيل دقيقة متعلقة بتحديد مسارات السفن، منع السفن المعادية، تسجيل السفن وتحديد السفن التي ستفتش، بالإضافة إلى رسوم الخدمات. الآن يتداول بأن الحديث هو عن عمليا عن ترتيبات ستتم تتعلق بالمضيق، ستتم بموافقة الدول المشاطئة للمضيق. هذه هي الصيغة التي يتم الحديث عنها. الأمر الآخر فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة كانت إشكال، وربما نقول الإشكال الأساسي على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية. الآن يتم الحديث عن حلحلة في هذا الأمر، خصوصا أن طهران أوضحت منذ البداية أنه لا يمكن التنازل عن تسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة لطهران باعتبارها حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، وبالإضافة إلى ضغط اقتصادي فرضته الحرب تطلب من إيران أن تشدد على هذه النقطة بشكل أساسي. الآن يتم الحديث أيضا عن حلحلة في هذه النقطة، كانت مرتبطة تحديدا بآلية تسليم هذه الأموال فيما يتعلق بالمفاوضات، وإن كان الطرف الأمريكي كان يتحدث بالمجمل عن تسليم هذه الأموال. فيما يتعلق بالملف النووي، الآن تصريحات التي تأتي من أمريكا تتحدث عن أن طهران لن تمتلك سلاح نووي. طهران تقول في المقابل في تصريحات متتابعة بأنها منذ البداية لم تكن معنية بامتلاك سلاح نووي. القضية بالنسبة لطهران هي البرنامج النووي المخصص لأغراض سلمية بحسب التصريحات الرسمية، ولكن كانت تتحدث طهران بأن هذا البند غير مدرج في مفاوضات المرحلة الأولى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. الآن يتم الحديث عن وضع ما نستطيع توصيفه بأنه خارطة طريق لبحث هذا الملف في المرحلة الثانية لنقاش تفاصيل مرتبطة بالمنشآت النووية، بتخصيب اليورانيوم، بكمية اليورانيوم الموجودة في إيران المخصبة فوق 60%. هذه النقاط الآن يتم الحديث عن خارطة طريق تشكل ضمانة لبحث الملف في المرحلة الثانية. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، يتم الحديث أن التوافق على وقف إطلاق النار في هذه المرحلة في لبنان، ثم لاحقا يبحث ملف انسحاب إسرائيل من لبنان، ولكن لن يكون جزءا من المفاوضات في المرحلة الثانية. طبعا كل هذه المعلومات بحسب ما يتداول وما يصلنا من معلومات.

0: خارج مساحة التصريح الرسمي. لكن حتى نصل إلى تلك اللحظة، الآن طهران عمليا خلال اليوم أو خلال الليلة وغدا عمليا تراقب التصريحات الأمريكية. هل سنرى تصريحات أمريكية تضيف بنودا غير موجودة على نص المذكرة أو في نص المذكرة الموجودة على الطاولة أم لا؟ هذه النقطة الأساسية التي يتم الحديث عن أن طهران تبحثها، بالإضافة إلى الإجراء البيروقراطي هنا ربما أو السياسي في البلاد الضروري، إقرار مجلس الأمن القومي لما هو موجود، الرئاسة الإيرانية، وبطبيعة الحال البوابة الرئيسية للقرار المرشد الإيراني. إن تم كل ذلك فنحن نستطيع الحديث عن نعم إيرانية فيما يتعلق بهذه المذكرة. حتى تلك اللحظة نعم حمد.
1: فقط أريد أن أشير إلى الأخبار العاجلة عدنان، لأن هذه صلة في موضوع فتح مضيق هرمز. فوكس نيوز كانت تنقل عن مسؤول دفاعي أمريكي أن إيران حاولت الليلة استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وهذا المسؤول الدفاع الأمريكي يقول إن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة. وهنا السؤال، يعني ما هو حال المضيق فعليا في هذه اللحظات التي لم يتم التوقيع فيها على اتفاق، لكن الحديث يعني عن قرب التوصل لهذه المذكرة؟
0: على حاله محمد، مبدئيا هذا بحسب الإعلان الرسمي فيما يتعلق بمضيق هرمز، بحسب بحرية الحرس الثوري، بحسب التلفزيون الأردني التلفزيون الإيراني عن مصادر رسمية، بأن مضيق هرمز والإجراءات السارية فيه هي عمليا على حاله. كل ما يتعلق بفتح مضيق هرمز، كل ما يتعلق بتعديل الآلية وفق ما هو متفق عليه، هو مرتبط بالاتفاق. إن تم الاتفاق، طهران تقول يرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ويفتح المضيق وفق الآلية التي أو الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها. الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري أعلنت منذ قليل أنها وجهت تحذيرا لناقلة نفط ومنعتها من عبور مضيق هرمز، نظرا لأن الإجراءات التي كانت سارية بالأمس ما زالت سارية اليوم، حتى وإن كان هذا الإعلان عن الاتفاق. حتى يتم توقيع الاتفاق تصبح الإجراءات الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها سارية على المضيق. حتى تلك اللحظة الحديث والإعلان الرسمي الذي جاء عن التلفزيون الإيراني والمسؤول وأيضا بحرية الحرس الثوري هو بأن هذه الإجراءات مستمرة وفق الآلية التي حددتها طهران، بمعنى تسجل السفن وفق الآلية في الآلية الإيرانية، تحدد السفن التي يمكنها العبور من عدمه، تحدد ما إن كانت معادية وإن كان مشتبه بها سيتم تفتيشها وهكذا. فإذا نحن نتحدث عن آلية وعن إجراءات مستمرة وفق الإعلان الإيراني، لم تتأثر عمليا بهذا الإعلان السياسي إلى أن يتم توقيع الاتفاق، والاتفاق على الشكل الجديد الذي سيتوافق عليه.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، وشكرا لناصر حسيني طبعا من واشنطن. الآن إلى ضيوفنا، فمعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، معنا من القدس شادية الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ إذن من طهران معك مختار حداد في السؤال حول ما يمكن أن يكون تم التوقيع عليه فعليا وتم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، بين ما يروج له الرئيس الأمريكي الآن أمام حشد انتخابي الآن في هذه اللحظات، عن أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا وهذا ما أصررت عليه، وما بين ما كانت تقوله إيران أنها لا تريد أصلا أو لم تكن تنوي امتلاك هذه القنبلة مثلا، ما الذي يعني تم وضعه مثلا في المذكرة ليأتي مرضيا للطرفين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني إيران كانت واضحة في هذا المجال، وهي سنوات تقول نحن لا نريد أن نمتلك قنبلة نووية، وقعت اتفاقا، وهناك توجد كانت فتوى من أعلى يعني مرجعية دينية تحرم صنع القنبلة النووية. يعني هذا القائد الذي تم اغتياله وهو استشهد على يد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، يعني كان يحرم صنع القنبلة النووية. فلذلك يعني الرئيس الأمريكي هو يريد أن يروي لنفسه

0: ويروي لجمهوره صورة من النصر ويقول أنا حققت ما أريد، خاصة يعني أنه خرج من اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. هذا الاتفاق أصلا كان فيه كل هذه التفاصيل النووية، وإيران كانت تخضع لأكبر عمليات تفتيش، واتفاق من مئات الصفحات يعني فيه كل الجوانب القانونية، وهو كان ساري حتى عام 2030، ولكن الآن يعني هو يروج لهذه الصورة. في
1: طيب،
0: المقابل نعم
1: هو
0: يعني
1: يستطيع
0: هناك
1: قبل
0: الآن هو
1: المقابل
0: على أي ما
1: مختار عداد، هو يستطيع أن يقول ذلك، لأنه فعل ذلك بالفعل، هو منع إيران من امتلاك هذه القنبلة. لكن ما الذي تستطيع أن تقوله إيران إلى شعبها إذا ما تم فعلا إخراج اليورانيوم المخصب، أو حتى تسييل هذا اليورانيوم، تخفيض درجة التخصيب، أي طريقة تجري داخل إيران كما تريد إيران، وهي قد خسرت كل المشاريع السابقة وتم قصف منشآتها النووية، فما الذي استفادته على مدار السنوات الماضية؟
0: أولا إيران لديها رواية النصر وهي قريبة من الحقيقة. يعني الرئيس الأمريكي كل يوم يتحدث بأنه دمر قدرات إيران العسكرية، ولكن رأينا يعني آخر هذه ما شهدناه هو كان يعني إيران هي التي بادرت في قصف الكيان الصهيوني عندما خرق الكيان الصهيوني موضوع عدم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية. أو مثلا هناك إيران رسخت يعني هناك معادلة استهداف الولايات المتحدة وكل مصالح الولايات المتحدة والوجود الأمريكي. أو هناك إيران رسخت معادلة أخرى وأفشلت عفوا مشروع أمريكي كان يريد إسقاط النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل في هذا المشروع. وهناك الكثير من الأمور التي ممكن ذكرها. وفي المقابل إيران حافظت على برنامجها النووي السلمي، يعني هو الرئيس الأمريكي والآن يتحدث عن هذه الأمور المستهدفة منشآت إيران النووي، ولكن هل استطاع وقف برنامج إيران النووي؟ هل استطاع وقف هذه يعني العقول وهذه هؤلاء الشباب الذين جاءوا وحققوا هذه الإنجازات في برنامج إيران النووي؟ برنامج إيران النووي حاضر موجود مستمر، وقبل فقط أيام قليلة إيران يعني افتتحت بعض المشاريع النووية السلمية التي تقدم الخدمات للمواطنين الإيرانيين خاصة في المجال الطبي. فلذلك يعني باعتقادي يعني إيران حققت إنجاز إنجازا مهما في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك عندما يخرج هذا الاتفاق، أولا هناك يجب أن أذكر نقطة، هناك هذه مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وهناك يوجد داخل مذكرة تفاهم بأنه خلال 60 يوم يتم بحث برنامج إيران النووي والتوصل إلى اتفاق خلال فترة 60 يوم. حسب التفاهم بين إيران والولايات المتحدة اليورانيوم يبقى داخل إيران، يتم ترقيقه داخل إيران، وهذا اليورانيوم الذي يتم ترقيقه يتحول وليس يتدمر، أو عندما يقول الرئيس الأمريكي يتم تدميره، لا يعني يتم ترقيقه ويصبح وقود نووي كعكة صفراء يتم استخدامه في منشآت إيران النووية الطبية العلمية، وكذلك يعني مراكز إنتاج الطاقة النووية. ومن ناحية أخرى هناك لا يوجد تخصيب صفر، سيكون لإيران تخصيب لليورانيوم وسيكون برنامج إيران النووي مستمر. فلذلك يعني هناك إذا نتحدث عن إنجازات إيران، إنجازات إيران واقعية ملموسة الجميع رآها، ولكن الإنجازات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي يقول أنا مثلا منعت إيران من صنع قنبلة نووية، الجميع يعرف هذه فزاعة أمريكية وصهيونية، وأساسا أصلا إيران كانت لا تريد صنع قنبلة نووية، ولا تقارير الاستخبارات الأمريكية كانت تؤكد ذلك، ولا تقارير وكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أن إيران انحرفت باتجاه البرنامج النووي العسكري. ممكن الآن يأتي البعض يقول لا إيران خصصت اليورانيوم إلى 60%، 60% ليس معناه التوجه إلى العملية أو صنع مثلا قنبلة نووية. وحتى يعني من يعرف ويقرأ القوانين، قوانين الوكالة، حتى 90% هو يكون ضمن الام بي تي، ولكن إيران بقيت على مستوى 60% ردا يعني على ما قامت به الدول الأوروبية في عدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. إيران خفضت من تعهداتها، وهذا كان مكفول به البند المادتين 53 و51 من الاتفاق النووي. فلذلك يعني هذه فزاعة أمريكية
1: طيب،
0: صهيونية، هم يعني لم يحققوا شيئا. وهناك ذكرت الأمثلة، يعني هناك رواية النصر الأمريكية ليس لديها يعني هناك أشياء ملموسة ممكن أن يثبتها الرئيس الأمريكي، يقول أنا دمرت قدرات قوة إيران البحرية. فمن الآن كل يوم كان يواجه الولايات المتحدة في بحر عمان والخليج الفارسي ومضيق

0: هرمز أو
1: طيب
0: منبر
1: سنكمل
0: الرئيس
1: هذه
0: الصلاة عليه.
1: النقاط، لكن اسمح لي أن أشرك الدكتور جابرييل سوما في سؤال. يعني إن كنت يعني تحمل تفسيرا للتغير السريع في قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي، كان قبل ساعات يتحدث عن ضرب إيران، بل إنه هدد باحتلال جزر، ثم جاء هذا الإعلان الذي حتى إسرائيل تقول إنها تفاجأت به. أنت كيف تفسر ذلك؟
2: سياسة ترامب كانت واضحة، يستخدم الضغط العسكري لدفع الدبلوماسية قدما، وهذا ما حصل. إيران كانت قد خسرت طيرانها، كانت دمرت الطيران الإيراني، السفن الإيرانية كانت قد دمرت، تصدير النفط الإيراني كان قد توقف، سفن إيران كانت قد دمرت، القواعد العسكرية الإيرانية كانت قد دمرت. فإذا الرئيس ترامب وجد بأن إيران هي الخاسر الأكبر مما يحصل، ولذلك تجد بأن شروط ترامب على إيران هي التي جعلت من إيران أن ترضى بها. فإذا مطالب واشنطن من إيران تمت، وقف تخصيب اليورانيوم، هذه أهم نقطة كانت على جدول الرئيس ترامب. تعهدت إيران، يبدو، ما عندي نص الاتفاق، ولكن يبدو بأن إيران تعهدت بوقف تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية. هذا يعني بأنه بإمكان إيران أن تستعمل أو تخصب اليورانيوم لدرجات لأسباب إنسانية، لأسباب مدنية، لمسائل طبية مثلا، هذا ما في مانع. ولكن يبدو بأن الاتفاق يرمي إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم للتسلح العسكري، منع إيران من اقتناء السلاح النووي. هذا كان شرط مهم عند الرئيس ترامب، ويبدو بأن إيران وافقت على ذلك. كان يطلب رقابة صارمة على هذه المسائل النووية، ويبدو بأن إيران أيضا وافقت، ما عندها مانع. لدى إيران حوالي 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، هذه المسألة لم يشير إليها التقرير إلى الآن، التفاهم لم يشير إليها، ولكن أعتقد بأن هذه المسألة ممكن أن توافق عليها إيران، لأن إيران تعهدت يبدو بأنها لن تستعمل النشاط النووي العسكري. فإذا هذه النقطة سوف تهتم بها إيران بالطرق الدبلوماسية بالتراضي مع الولايات المتحدة. أوفرول يعني كخلاصة، يبدو بأن هناك اتفاق مبدئي على تهدئة الأمور في الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز، وأن تمر السفن التجارية في المنطقة كما كانت في السابق. إذا يبدو هناك حلولا كبيرة للمشاكل التي كانت تواجهها المنطقة.
1: حتى في هذه النقطة سيد جابرييل، الرئيس الأمريكي يروج لفتح المضيق، واستمعت إليه طبعا كانتصار وكإنجاز كبير، فور التوقيع سيفتح المضيق وسترون الانخفاضات في أسعار الوقود، هو يقول ذلك، في حين أن قبلها بساعات أيضا كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث أن المضيق مفتوح ومفتوح بالقوة.
2: أسعار النفط بأمريكا ارتفعت إلى يعني مرتبة عالية. كنا ندفع دولارين على الجالون البنزين، وصل البارحة إلى 4.5 دولارات، يعني أكثر من دبل. الشعب الأمريكي متذمر كثير من زيادة أسعار النفط، لأنه الأمريكاني مسألة النفط مهمة جدا بالنسبة للانتخابات الأمريكية، ونحن على عتبة انتخابات في شهر نوفمبر القادم، ويبدو بأن الرأي العام الأمريكي كان يميل ضد الحزب الجمهوري وهو الحزب الرئيس ترامب. فإذا كان من الممكن أن يكون خسارة كبيرة للكونغرس الأمريكي للجمهوريين في مصلحة الديمقراط. الرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، لهذه الأسباب تراه يعني متحمس لحل هذا النزاع في منطقة الشرق الأوسط للسبب الرئيسي الوحيد، وهو زيادة أسعار النفط في أمريكا. هذا الاتفاق بإمكانه أن يخفض من أسعار النفط كما سوف نجد غدا.
1: طيب ابقى معي، أعود إليك مختار حداد قبل أن ننتقل إلى جزئية أخرى. في الفرق بين فتح المضيق بالاتفاق وفتح المضيق بالقوة، قبل ساعات كان الحديث من القيادة المركزية مرة أخرى يعني نسأل عن نفس الفكرة ولكن من وجهة النظر الإيرانية، فتح المضيق بقوة القيادة المركزية الأمريكية وبحماية السفن وبدعوة السفن أيضا إلى المرور وحمايتها، وبين فتحه بالاتفاق مع إيران وفور توقيع الاتفاق. ما الفرق الذي سيطرأ أيضا خاصة إذا ما نصت الاتفاقية على دور لدول غير إيران مشاطئة للمضيق؟
0: يعني هناك هذه الادعاءات السنتكوم، هناك المضيق مغلق، واليوم إيران أكدت ذلك بسبب يعني إجراءات أمريكا في منطقة المضيق، المضيق مغلق وهناك لن تعبر أي سفينة. يعني هذه ادعاءات من جانب الجيش الأمريكي، وأصلا وأساسا إذا كان يستطيع أن يفتح المضيق عبر القوة كان قد فتحه، وكان هذا غير مدرج على بنود الاتفاق. ولكن الآن نعم، يعني هناك أحد بنود الاتفاق هو كذلك اعتراف بإدارة إدارة إيران لمضيق هرمز بمشاركة دول المنطقة وخاصة الدولة الأخرى التي تشاطئ يعني مضيق هرمز وسلطنة عمان. وهناك يعني حول موضوع يعني الخدمات وما شابه ذلك، يعني هم يتفقان مع بعض. يعني هذا باعتقادي كذلك إنجاز لإيران وحتى يعني الدول التي ستشارك يعني في موضوع إدارة مضيق هرمز. فلذلك يعني هناك يعني هذا تطور مهم، لأنه هو سابقا كان يتحدث هناك أنا لا أسمح ولا أقبل بذلك، وعدة مرات يعني أراد أن يغير هذا البند داخل الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف يعني هذا البند هو الآن موجود داخل هذا الاتفاق، وسيتم يعني إقراره إذا تم يعني التوقيع على هذه مذكرة التفاهم بشكل نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: أنتقل الآن للسيد طارق ترشيشي والسؤال، بهذه الصياغة المعلنة كمذكرة تفاهم وربما نشهد بعد ذلك شهرين من التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي، كيف سيعيش لبنان هذا الوقت؟
3: يعني تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. لبنان منخرط الآن بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. الوفد ذاهب إلى المفاوضات على أساس أنه بحث في تثبيت جدي لوقف إطلاق النار، وسيطلب يعني أن يكون هناك تدخل أمريكي خصوصا بعد المذكرة التفاهم المنتظرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. خلال هذه الفترة يعني إذا حصل وقف لإطلاق النار طبيعي أن المفاوضات تتطور إلى البحث في كل البنود المطلوبة لإنهاء حال الحرب بالجنوب. ومعروف في مطالب لبنان هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ويعني بعد تثبيت وقف إطلاق النار الانسحاب الإسرائيلي الكامل تنفيذا للقرار 1701 والاتفاق 2024 من ضمنه تنفيذ القرار 1701 القرار الدولي، وبالتالي تأمين عودة النازحين، مع العلم أنه كثير من النازحين مدنهم وقراهم دمرت، يعني إذا عادوا ربما يعني يسكنون في مساكن مؤقتة، وإطلاق عملية الأعمار وإطلاق الأسرى. هذه مطالب لبنان، ليس مطالب أكثر من ذلك، وأن إسرائيل تحترم الحدود اللبنانية، أن يعود الوضع إذا أمكن إلى اتفاقية الهدنة مع بعض إجراء التعديلات عليها التي تأخذ بالاعتبار المتغيرات التي حصلت منذ العام 1967 وحتى اليوم. وبالتالي كمان يعني إذا تمكن من وصول إلى نهاء الحرب عندئذ ينصرف لشؤونه الداخلية. لكن في غضون هذا 60 يوم يعني علينا أن لبنان سيراقب التصرف الإسرائيلي كيف سيكون. هل فعلا إسرائيل ستنسحب فعلا من الأراضي اللبنانية وبالتالي تلتزم وقف إطلاق النار الفعلي، أم أنها يعني ستعمل على تخريب هذا الاتفاق وستستمر في خرق وقف النار المستمر منذ العام 2024؟ أصلا إسرائيل لم توقف الحرب على لبنان أستاذنا الكريم، لم توقف الحرب على لبنان منذ ذلك الحين، يعني توقفت أعلن وقف إطلاق النار بالعام 2024 في 28 أو 27 تشرين الثاني 2024، وحتى اليوم لم توقف إسرائيل وقف النار يوما. وجاءت الحرب الأخيرة كمان يعني كأنها تطور للحالة الحرب التي كانت قائمة أكثر يعني. فإذا استمرت إسرائيل في هذه التصرفات في هذه الاعتداءات، فهذا يعني أن لديها نوايا أخرى، علما أن هناك انطباع بدأ يتكون في كل الأوساط اللبنانية وحتى في خارج لبنان أن إسرائيل قد لا تنسحب قبل انتخابات الكنيسة في تشرين الأول، لأنه نتنياهو الذي دخل إلى لبنان على قاعدة أنه يريد حماية المستوطنات ويريد القضاء على سلاح حزب الله وعلى حزب الله لم يحقق هذا الهدف، مثلما كان يطمح مع الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط النظام في إيران، وتبين أن هذا النظام لم يسقط. فنتنياهو ذاهب إلى استحقاق انتخابي إذا لم يحقق بين مزدوجين شيء يسميه نصر، فهو يعني قد يواجه الفشل في هذه الانتخابات، وبالتالي
1: يعني وهنا التعارض وربما
3: سيكون مصيره يعني ويكون له مصيره السياسي في المجهول يعني.
1: طيب
3: هذا
1: ربما شادي
3: لبنان المهم لبنان.
1: نعم ابقى معي ابقى معي سيد طارق. شادي الشرفة يعني ربما هنا أصل التناقض بين المصلحتين الأمريكية في أن يكون لرئيس الأمريكي وقت واسترضاء الناخبين ما قبل الانتخابات، تحديدا كما أشار السيد جابرييل سوما في موضوع الأسعار، خفض الأسعار، إنهاء الحروب، وبين حاجة بنيامين نتنياهو المعاكسة تماما في إبقاء الحروب إلى حين الانتخابات. هل يفسر ذلك أو هل يكفي ذلك أن يقول بنيامين نتنياهو أنا خارج هذا الاتفاق؟
4: نعم، تحية لك ولضيوفك. يعني سمعنا البيان عندما ذكر أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، نتنياهو يحاول القول بذلك أنه يعارض هذه المذكرة، لكنه لا يستطيع أن يخرج بشكل علني ويعارض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا هذا الرئيس، نظرا لأنه متقلب، ولا يستطيع أن يتصرف نتنياهو وكأن ما جرى مفاجئا له. إسرائيل كانت تعرف أن في يوم من الأيام سوف يتم التوصل إلى صيغة ما توقف الحرب على إيران، وهذه الصيغة سوف تفرض على إسرائيل بخلاف الإرادة الإسرائيلية وبخلاف المصالح الإسرائيلية. وقد سمعنا فانس نائب رئيس ترامب عندما قال أنه يعني من الممكن أن تختلف وتتعارض المصالح الأمريكية مع المصالح الإسرائيلية، وتصريح فانس قبل يومين نقل وتم نقاشه كثيرا في إسرائيل، وكان هذا دلالة أخرى أن ترامب ذهب باتجاه اتفاق بخلاف ما تريده إسرائيل. لكن يعني المهم في هذا السياق أن الذهاب إلى اتفاق مع إيران بالتأكيد يؤدي إلى يعني إنهاء المستقبل السياسي لنتنياهو، بمعنى نتنياهو لا يستطيع الذهاب إلى الانتخابات دون أن يكون في هناك إنجازات حقيقية على أرض الواقع فيما يتعلق في إيران، وواضح أن المفاوضات لن تؤدي إلى ما تريده إسرائيل وما أعلنت عنه إسرائيل. يعني عندما انطلقت الحرب السابقة على إيران خاصة في الأسبوع الأول كان في حالة نشوة في المجتمع الإسرائيلي، وكل وسائل الإعلام، ليس فقط قناة 14 الموالية لنتنياهو، كل وسائل الإعلام كانت تتحدث بوضوح عن إمكانية إسقاط النظام، وكانت تتحدث حتى في الأسبوع الأول كانت تتحدث عن تفتيت إيران إلى دويلات صغيرة، وهذا ليس فقط في قناة 14، وأكرر في كل القنوات كان في هناك رؤية إسرائيلية أن إيران دولة كبيرة ويجب أن يتم تفتيتها، ناهيك عن القضايا التي عاشها المجتمع الإسرائيلي طوال فترة الحرب أنها ممكنة وهي

0: تفكيك القدرات النووية الإيرانية، بل أكثر من ذلك، يعني كان في هناك حديث أن تغلق الكليات لتعليم الفيزياء النووية، يعني وصلوا لهذه الدرجة، وإغلاق كل المختبرات ووقف البرنامج الصاروخي بشكل كامل ووقف دعم التحالف. ليأتي بيان نتنياهو يتحدث عن أنه ترامب وعدنا بإخراج اليورانيوم المخصب، وبالتالي هذه ضربة حقيقية لكل الرؤية التي قدمها نتنياهو وسوقها الإعلام العبري. ورغم ذلك لا أستطيع أن أقول أن الإعلام العبري تفاجأ، هو تفاجأ بالتوقيت، لأنه كان اليوم أو بالأمس ليلا كان حديث أن بأي لحظة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضرب إيران. مرة واحدة انقلب الموضوع بعد تصريح ترامب، يعني ولكن ليس مفاجأة، إسرائيل كانت تدرك أنه سوف يتم التوصل إلى اتفاق، والدليل على ذلك ما فعلته في وتفعله في لبنان، بمعنى هذا الزحف السريع في لبنان، محاولة تثبيت أمر واقع في لبنان وطرد وتهجير مزيدا من اللبنانيين والسيطرة على الأرض، هي من أجل تعتبر تحقيق إنجازات ومكاسب، وصولا إلى اللحظة التي تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل يجب أن يتم التوصل إلى أو وقف الحرب والعدوان على لبنان. لذلك يعني عطفا على ما تم نقاشه سابقا، الحكومة الإسرائيلية هي الآن لا تنظر بعين الجدية إلى المفاوضات والمفاوض اللبناني، ولكنها ستنظر بعين الجدية إلى هذه المفاوضات فقط عندما يكون في هناك قرارا أمريكيا بوقف الحرب، لأنها بحاجة أن يكون في هناك اتفاق مع الحكومة اللبنانية لكي يتم تسويقه للشارع الإسرائيلي، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات، والآن الشارع الإسرائيلي يعيش في حالة من الحملة الانتخابية المتواصلة، سواء كان من نتنياهو أم ائتلاف الحاكم أم كل المعارضة السياسية في إسرائيل، وكأنه الانتخابات يعني التصريحات والإعلانات والفيديوهات التي تصدر وكأنه الانتخابات سوف تجري غدا.
1: طيب فيما يتعلق في لبنان شهد الشرفاء، يعني هل مطلوب من بنيامين نتنياهو الآن يعني أن يوقف وقف إطلاق النار، أو بالأحرى أن يمتنع عن استهداف مثلا بيروت والضاحية، ثم مجبرا طبعا ثم يجبر أيضا بمسار أمريكي تفاوضي مع الرئاسة والحكومة اللبنانية على الانسحاب أو على عملياته في الجنوب؟
0: يعني هذا السؤال ينقلنا إلى بيان مكتب نتنياهو، يعني المهم ليس ما ذكر في البيان، المهم بتقديري هو ما هو غير موجود في البيان. الغير موجود في البيان هو الموضوع اللبناني، لأن الموضوع اللبناني بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي الاستيطاني مهم للغاية، وإسرائيل بالنسبة لها أنها يعني ليس فقط فشلت، إنما يعني انتقلت من حالة أو الشعور بالنصر إلى الشعور بالهزيمة فيما يتعلق في لبنان، لأنها اقتنعت أن حزب الله قد مات، ثم نهض حزب الله مرة أخرى وهو يعني يضرب بقوة التواجد العسكري في إسرائيل ويدخلها في حرب استنزاف، وبالتالي يعني هذا بالنسبة لإسرائيل يعني حالة جديدة لا تعرف كيف تتعامل معها، ولا يوجد لديها أفقا سياسيا لكيفية التعامل. ما هو معروف إسرائيليا وما هو معلن إسرائيليا أن إسرائيل تريد البقاء في جنوب لبنان، وأن إسرائيل تريد تفريغ جنوب لبنان من محتوى السكاني، على الأقل إحداث تغيير ديموغرافي، وهذا ما يسمى تطهير عرقي وربما حتى إبادة في بعض التفسيرات فيما يتعلق في الإبادة. إسرائيل بالنسبة لها أمريكا ممكن أن تفرض عليها وقف إطلاق النار في لبنان، المباحثات الأمريكية أو الأوامر التي تلقاها نتنياهو في عدم ضرب الضاحية هي مؤشر سلبي بالنسبة لإسرائيل، ويؤشر إلى أوامر ثانية ممكن أن تأخذها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق في استكمال عملياتها في لبنان. ولكن يجب أن ننتبه إلى قضية بالغة الأهمية، يعني حتى لو كان في هناك مذكرة تفاهم مع إيران، إسرائيل سوف تسعى وتستمر في السعي لنسف أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق، لكن إذا عجزت عن إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التوصل إلى اتفاق، وإذا فرض عليها اتفاق وقف إطلاق النار، فسوف تطالب بجائزة طردي، وعلى الأغلب جائزة الطرد التي سوف تطالبها ويطالبها نتنياهو من ترامب هي موضوع الملف اللبناني، ربما استكمال حرب على لبنان، أو ربما تثبيت تواجد عسكري في لبنان دائم، أو ربما يعني كل القضايا العملياتية ممكن أن تكون موضوع على الطاولة. فكرة جائزة الطرد بتقديري هي ما يعمل عليه مكتب نتنياهو الآن، من أجل أن يقول نعم أنا لن أخرج ضدك يا ترامب فيما يتعلق بالاتفاق، لكن على الأقل قدم لي

0: شيء لكي لا أنهي مستقبلي السياسي، لأنه في حقيقة الأمر نتنياهو في حالة صعبة جدا أمام الشارع الإسرائيلي، ولكن وأيضا الشارع الإسرائيلي لا يثق أساسا في ترامب رغم ارتفاع شعبيته قبل
1: طيب
0: عدة شهور. يعني بالأمس كان في هناك استطلاع رأي، نقطة أخيرة لو سمحت، استطلاع رأي لقناة 12 العبرية تقول أن 62% من المجتمع الإسرائيلي لا يثقون بترامب، وبالتالي في هناك كان انطباع أن ترامب ممكن أن يذهب إلى اتفاق بخلاف المصالح الإسرائيلية.
1: طيب دكتور جابرييل سومة، أعود إليك في الملف اللبناني، وهل من الممكن فعلا كما أشار ضيفنا إلى جائزة يقدمها رئيس ترامب من أجل أن يعطل نتنياهو هذا المسار وتكون هذه الجائزة في لبنان؟ كيف ربما تتوافق هذه الفكرة مع الأيام الأخيرة التي شهدت يعني عدم انسجام؟ رئيس ترامب تدخل وطلب من بنيامين نتنياهو بوقف رده على إيران، بل إنه صرح، أي أنه لم يقل ذلك في مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو، صرح بأن إسرائيل قد تكون وحيدة إذا لم تستمع إلى طلب الولايات المتحدة في حربها طبعا ضد إيران. الأمور بينهما في هذه الحالة ليست على ما يرام. هل في وارد أن يقدم الرئيس الأمريكي لبنان كترضية لبنيامين نتنياهو وهو الذي يخوض مسارا مفصلا يحاول جمع الطرفين على طاولة مفاوضات، أي الحكومة والرئاسة اللبنانية وإسرائيل؟
2: لا شك بأن الصراع في لبنان هو صراع إيراني ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة، بمعنى أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. أعتقد بأن هذا الاتفاق سوف يخلص هذا النزاع، سوف يكون هناك نوع من التفاهم الأمريكي الإيراني، ولا أعتقد بأنه لدى نتنياهو يعني الاستعداد للقيام بعمل ضد ما يطلبه الرئيس ترامب. أعتقد بأن الرئيس ترامب بإمكانه أن يضع ثقلا على نتنياهو إذا وجد بأن نتنياهو سوف يغير من المعادلة أو من هذا التفاهم، ولا أعتقد بأن نتنياهو سوف يعارض الرئيس ترامب، لأن إسرائيل أكثر داعم لها كان في السنوات الأخيرة هو الرئيس ترامب، ولا أعتقد هناك نية بأن يكون تنافر بين نتنياهو ودونالد ترامب. أعتقد بالنتيجة نتنياهو سوف يتفهم ما يمليه عليه الرئيس ترامب، لأن مصلحة أمريكا هي بالدرجة الأولى بنظر الرئيس ترامب، وتأتي قبل مصالح أي دولة أخرى. وعندما يقرر الرئيس ترامب بأنه من الضروري أن يكون هناك تفاهم مع إيران، أعتقد أن هذه السياسة السليمة التي يتبعها الرئيس ترامب هي التي سوف تحل عدد كبير من المشاكل في منطقة الشرق الأوسط، وبصورة خاصة لبنان مثلا المرتبط كثير بسياسة إيران بالنظر إلى ارتباط حزب الله مع إيران.
1: سيد طارق طرشيشي، إذا يعني هل بالضرورة هذا الاتفاق قد يحسن يعني آمال لبنان فعليا رسميا في أن ينطلق مسار التفاوض ويفضي إلى انسحاب إسرائيلي؟ وقد استمعت إلى الآراء المقابلة التي يعني تحذر من أن يكون نتنياهو ينتظر ربما جائزة حيال أو مقابل عدم تدخله في هذه الصفقة، أن تكون هذه الجائزة هي حرية عمل في لبنان.
3: أنا ألتقي مع الأستاذ شرف وكذلك مع الأستاذ توما في جزئيات ما قالوه موضوع الجائزة. أنا بعتقد كان لبنان أو الرئيس ترامب أعطى لبنان جائزة لترامب لنتنياهو في كل الفترة التي مرت منذ الحرب 2024 وحتى اليوم أعطاه فترات كثيرة، إنه حرية العمل والضمانات واستمراره في الحرب ضد حزب الله، في اعتبار إنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ملتقيتان أصلاً يعني على موضوع القضاء على المقاومة أو على حزب الله في لبنان. هذا قرار متخذ منه من سنوات منذ ما قبل الحرب، منذ أيام الحرب الناعمة التي كانوا يرفضونها ضد حزب الله. لكن أنا في تقديري إذا كانت المذكرة التي ستوقع بين الرئيس ترامب وإيران مذكرة تعني للولايات المتحدة الأمريكية شأن استراتيجي، فأعتقد لن يكون في مقدوره ترامب أن يعطي نتنياهو أي جائزة، بل على العكس سيطلب منه أن يلتزم وأن ينسحب من لبنان، وهذا ما يخشاه يبدو نتنياهو، لأنه انسحابه يعني انتهاء مصيره السياسي. علما لا شيء يمنع أنه بعد كل ما حصل أن يكون في وارد الإدارة الأمريكية التغيير في إسرائيل، وعلما أن المعارضين لنتنياهو ليسوا بعيدين، بل العكس على علاقة أمتن مع الولايات المتحدة الأمريكية. ففي تقديري اتفاق من هذا النوع إذا كان مهما جدا بالنسبة للمصالح الأمريكية لن يسمح لنتنياهو بأن يطيح به، إلا إذا نتنياهو تصرف مثل ما يتصرف مثل العادي، يعني يذهب إلى خطوات كبيرة عسكرية كبيرة مشان أن تقلب تعيد خلط الأوراق. هذا الموضوع، يعني لبنان حذر بكل الحالات، لبنان حذر. لبنان بدأنا نتلمس اليوم بداية عودة التواصل الداخلي بين القوى السياسية وبين السلطة، وخصوصا بين السلطة اللبنانية وحزب الله، في اتجاه يعني توصلوا إلى بعض المقاربات التي يمكن أن تتبلور في قابل الأيام حول موضوع التفاوض وضرورة أن يعني أن تنجح هذه، أن ينجح لبنان في هذه المفاوضات ويحصل
1: يعني مثل هذا الاتفاق قد يساعد على تقريب وجهات النظر الداخلية في لبنان؟
3: طبعا نعم نعم أستاذ محمد. الأمير يزيد بن فرحان الموفد السعودي موجود في بيروت، وقد التقى الرؤساء الثلاثة، وحسب يعني ما تبلور أنه أجرى مقاربات قرب بين وجهات النظر بين الرؤساء الثلاثة، واتفقوا على بنود التفاوض وعلى الأولويات، وهو باق يبدو في بيروت. علما علينا أن ننسى كمان أنه في هناك يعني دور قطري فاعل في موضوع مساعدة لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية باتجاه تأمين غطاء للبنان داعم له في التفاوض، وبالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو في عمل جدي سعودي أمريكي قطري مع الإدارة الأمريكية بموضوع دعم لبنان في التفاوض في اتجاه الذي يحقق للبنان ما يعني سعادة لبنان أرضه، يعني إنهاء حال الحرب، يعني هو لجم إسرائيل وإنهاء حال الحرب. وهذا يعول، وأعود وأقول أنه السلطة اللبنانية تعول، كانت ولا تزال تعول على دور فاعل للولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المفاوضات من أجل إنهاء الوضع في الجنوب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية. وقابل الأيام في تقديري سيكشف مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت لبنان أكثر من مرة، خصوصا في فترة هذه المفاوضات، الجولات المفاوضات الأربعة اللي مضوا، كان في هناك وعد أمريكي صارم بأنها ستفرض وقف إطلاق نار شامل في الوقت الذي يعني الرئيس نبيه بري وبالتفاهم مع حزب الله حددوا ما هو مطالب، وهي مطالب السلطة، يعني هي ذات نفس المطالب، بس ولكنهم كانوا يفضلون أن تكون المفاوضات غير مباشرة، لكنهم بالمطالب في رأس هذه المطالب أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار وأن تحصل تزامن في الخطوات، يعني انسحاب إسرائيلي مقابل وقف إطلاق نار مقابل وقف إطلاق نار، انسحاب إسرائيلي مقابل انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني. يعني مطروح، وهذا يعني ليس جديد نتحدث عنه.

0: أعلن هذا الشيء، يعني وقت اللي أعلن الرئيس بيري موقفه من بيان واشنطن الأخير، قال إنه هذا الاتفاق بده يكون في تنازلات التزامات متبادلة وتنازلات متبادلة. الإسرائيلي لم يتنازل عن شيء في هذا الاتفاق المعلن أو إعلان واشنطن، الوقت اللي ألقيت على لبنان مجموعة من الالتزامات غالبيتها ولا يستطيع أن ينفذها لوحده، يعني ورفضت مسألة المناطق التجريبية، وعندما رفضت المناطق التجريبية لأن فيها ما ينتقص من سيادة لبنان، حصل ما حصل في اليوم التالي، اغتالت إسرائيل ضابطين من الجيش اللبناني، وكأنه كان رسالة لهذه المؤسسة العسكرية أنه عليها لأن تنصاع وأن تقبل بما تم كتابته في واشنطن، الذي تبين أنه في جزء كبير منه لم يكن متفق عليه على طاولة التفاوض. وإذا أعلن أو أعلنته الخارجية الأمريكية على أمل أنه تعالج الموضوع بعد في الجولات اللاحقة، أما الآن رايح الوفد اللبناني إلى واشنطن بمفهوم جديد لما يجب أن يكون عليه الحل لإنهاء حالة الحرب في الجنوب، وبما يحفظ حقوق لبنان وسيادته.
1: طيب شهد الشرف، ألا يمكن أن يكون يعني هذا الوضع خاصة بعد الإعلان على الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه، هذا وضع مناسب لتنفيذ السياسة الأمريكية في الجنوب وما تم الإعلان عنه عن مناطق تجريبية وعن دخول الجيش؟ يعني ألا تشكل هذه فرصة فعلا لتنفذ الولايات المتحدة وعودها في هذا السياق، بما أنها جمعت وما زالت وستجمع الطرفين اللبناني والإسرائيلي؟
2: يعني كلام صحيح، ومن الممكن يعني في حال كان في هناك إرادة سياسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق في لبنان المناطق التجريبية والآخره، ولكن التجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت مريرة، خاصة فيما يتعلق في غزة. يعني سوينا مقاربة ومقارنة ما بين غزة ولبنان، كل التصريحات المتعلقة في المراحل الثانية في غزة لم تطبق، سواء كان المناطق التجريبية أو إدخال المساعدات، عودة النازحين، إعادة البناء، كل ذلك لم يطبق. وبالتالي حتى لو كان في هناك تصريحات أمريكية بهذا الصدد، لا تؤخذ بعين الجدية بتقديري لبنانيا إلا لدى الحكومة اللبنانية. الطرف المقاوم بتقديري لا يؤمن بهذه التصريحات، إضافة لذلك حتى الطرف الإسرائيلي لا يأخذ هذه التصريحات بشكل جاد. لا أحد بالإعلام العبري عند في الاستوديوهات عندما يتم نقاش الموضوع اللبناني، لا أحد يناقش الخطط الأمريكية والمناطق التجريبية بجدية، يتم المرور عليها مرور الكرام. النقاش الأساسي هو كيفية تفريغ الجنوب اللبناني من السكان، وكيفية العمل بشكل متسارع نحو تسوية المباني اللبنانية وإنهاء أي وجود حضري في جنوب لبنان، هو ما يسمى بتعبير آخر الإبادة الحضرية، إنهاء كل إمكانية لعودة السكان وجعل الجنوب اللبناني غير قابل للحياة أساسا، وكيفية إبقاء الجيش الإسرائيلي بحرية عمل عسكرية في كل أنحاء لبنان. هذا الموضوع الذي يهم إسرائيل حد بعيد، وبالتالي نستنتج أن المقاربة العسكرية والأمنية هي المقاربة التي يتم تبنيها إسرائيليا، ليس فقط على صعيد الحكومة إنما المعارضة والمجتمع الإسرائيلي ككل. لا يوجد مقاربة سياسية الآن يعني مطروحة على الطاولة، ولكن في الأيام الأخيرة أو تحديدا في الأسبوعين الأخيرين بدأ بعض الصحفيين وبعض الشخصيات المهمة تتحدث عن ضرورة وجود تسوية، لكن لم يتم يعني نضج فكرة أن يكون في هناك تسوية سياسية في لبنان. ما زال الرأي العام في غالبيته مع استمرار حرب الإبادة فيما يتعلق في لبنان، مع استمرار تحقيق إنجازات عسكرية قدر المستطاع في لبنان. والإشكالية أن الثمن العسكري والمادي والبشري الذي تدفعه إسرائيل في لبنان ما زال مقبولا إسرائيليا، ما زال مقبولا إلى حد بعيد جدا، رغم أن الضربات القوية التي تتلقاها إسرائيل في هذا الصدد، الإعلام العبري يقول أن هذا ثمن مقبول. وبالتالي إسرائيل بتقديري بعد 7 أكتوبر تغيرت، وهي ذاهبة باتجاه الحروب المستدامة، والذي أسس لهذا المفهوم نتنياهو. وطالما نتنياهو باقي بسدة الحكم، لا أعتقد أن هناك متغير حقيقي ممكن أن يجري على صعيد الداخل الإسرائيلي. أي متغير فيما يتعلق باللبنان يجب أن يكون موضوعيا، بمعنى أن يكون من خارج إسرائيل وتحديدا الولايات

0: المتحدة الأمريكية.
1: شهد الشرفة، شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيوفي جميعا من لبنان ومن طهران ومن الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لكم. هذه التغطية إذن مستمرة مشاهدينا معكم للاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي، كما نتابع التطورات على الصعيد الإسرائيلي اللبناني. في آخر المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وأن توقيع الاتفاق معها قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. أضاف ترامب أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمون سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. في الدوحة، قال الديوان الأمري القطري أن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. في إسرائيل، قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وأن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني. في تصريحات الرئيس الأمريكي قبل قليل والتي يكرر فيها طبعا التوصل إلى هذا الاتفاق أمام جموع ناخبيه.
2: نعم بالفعل، ويكتف لنا أكثر الآن ببعض من الدقة في تصريحاته. الرئيس الأمريكي محمد لم يضف جديدا فيما يخص فحوى الاتفاقات، عن ماذا تخلت إيران مثلا، ماذا حصل على ماذا حصلت الولايات المتحدة، لكن هو يقول الآن إننا توصلنا إلى صفقة كبيرة. من قبل كان يقول مذكرة تفاهم مفصلة في وقت سابق، الآن يقول صفقة كبيرة مع إيران. ويقول أيضا، وهذا الأهم بالنسبة للناخبيه، وهو كان يتحدث في رسائل للداخل الأمريكي، إن الولايات المتحدة كما قال أنهت الحرب الآن مع إيران. وقال أيضا إن طهران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية. هذا الكلام قاله قبل قليل فقط في هذا التجمع الانتخابي أمام مناصري في ولاية ألباما. ويقول رئيس ترامب في هذا الخطاب أيضا أمام الناخبيه أن هذا التطور، أي مذكرة التفاهم أو التقارب مع إيران، جاء ضمن ما يصفه هو بالإنجاز السياسي لحملته ولأسلوبه، مضيفا كما قال أن منع إيران من امتلاك هذا السلاح النووي هو كما شرح لمتابعيه والناخبين، هو كان منذ البداية الهدف الأساسي لما يصفه بالحملة والضغط الأمريكي. لا يقول الحرب ولا يقول العمليات العسكرية، لأنه يعرف أن هناك تشكيكا في جدوى هذه الحرب. وبالتالي الرئيس الأمريكي يقربنا الآن أكثر فقط من أن بالفعل أمريكا وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم. هناك نقاط طهران وواشنطن التقيتا حولها، وربما هذا هو ما يقصده الرئيس الأمريكي. لم يقل ما هي هذه النقاط، أي طلب أمريكي أو خط أحمر حصل عليه وحققه، لأنه ظل يكرر اليوم أيضا أن الولايات المتحدة حصلت على كل ما تريد دون أن يعطيها تفاصيل. لا شك أنه ينتظر الجانب الإيراني أيضا أن يعلن من جانبه تفاصيل هذا الاتفاق. في نهاية المطاف وهو يتحدث إلى الناخب الأمريكي، المسألة الأولى التي تهم هذا الناخب هو مضيق هرمز وفتحه. الرئيس الأمريكي أكد اليوم أن بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم أو الاتفاق في أوروبا بعد يومين أو ثلاثة، لا نعلم بالضبط متى، بحضور جي دي فانس، لن يحضر الرئيس الأمريكي شخصيا، بمجرد إذن التوقيع سيرفع هذا الحظر عن مضيق هرمز وتعود الملاحة التجارية كما كانت من قبل حسب تأكيداته هذا اليوم. بالتالي مجموعة من الرسائل الأمريكية التي تفكك حقيقة هذه الأزمة مع إيران، رسائل موجهة أساسا للداخل الأمريكي، وهي رسائل جد مطمئنة. الأسواق الأمريكية، بورصة نيويورك اليوم تلقتها بفرح واضح المعالم.

0: داو جونز، داو جونز ارتفع بحوالي 900 نقطة خلال دقائق.
1: ابقى معي ناصر، سأعود إليك في تصريحات طبعا متعلقة بالمضيق، لكن اسمح لي أن أشرك عدنان فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية. وما الذي ننتظره فعليا يعني الآن بعد كل هذه التأكيدات من الرئيس ترامب؟ ما المنتظر من الجانب الإيراني، وكم من الوقت قد يستغرق الرد النهائي في إيران على ما هو معلن أمريكيا؟
2: الآن إجرائيا محمد ما الذي سيحدث؟ طهران تقول بأن الرد أو النص المذكرة ومذكرة التفاهم جاهز تقريبا، لكن الحديث عن اتفاق والوصول هو ليس أمرا نهائيا بعد. الآن هو موضوع على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، على طاولة الرئاسة الإيرانية، وبعد ذلك على طاولة المرشد. ستفصل بنوده دراسة، وبعد ذلك سيتم التعليق عليه وإقراره، والحديث نسبيا عن تفاؤل إيجابي وأجواء إيجابية في بشأن هذا الأمر، خصوصا وأن هذا النص الحالي عمليا هو نص تم التوافق عليه إلى حد ما، ولكن ربما تكون هناك بعض النقاط التفصيلية أو الملاحظات التفصيلية. إلى جانب هذا الأمر وهو ما تحدثنا عنه في نشرات سابقة، الأمر الذي أحجمت بسببه إيران عن تصريح بنعم مطلقة خلال التصريحات بالأمس من الخارجية الإيرانية، إلى جانب هذا ترقب طهران التصريحات القادمة من الجانب الأمريكي لكي ترى ما إن كانت هناك تصريحات عمليا تضيف نقاط أو بنود أو تعليقات خارج مساحة ما هو مكتوب في نص المذكرة المقترح، وذلك بناء على تجارب سابقة. عندما كنا نتحدث عن نفس المذكرة والعمل عليها، كانت هناك تصريحات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لطهران عمليا تتحدث عن نقاط غير موجودة في نص المذكرة، وهذا كان أمر إشكالي بالنسبة لطهران. مثلا عندما كانت تتم الإشارة إلى البرنامج النووي، طهران كانت تقول إن الموضوع خارج مساحة البحث في المرحلة الأولى، كانت واشنطن تصر على أن هذا الأمر يبحث داخل هذه المفاوضات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، بالإضافة إلى قضايا أخرى. تقول واشنطن إن موضوع الأصول المالية المجمدة خارج إطار البحث، ولن تسلم علما أن هذا الأمر أحد بنود المذكرة الأساسية. وبالتالي طهران اليوم تقول أن هذه المذكرة هي الآن بيد المراجع العليا، الحديث عن مجلس الأمن القومي الإيراني، عن الرئاسة الإيرانية، عن المرشد بعد ذلك في الخطوة النهائية نحو بوابة الموافقة بكلمة نعم كبرى، وبعد ذلك يتم إقرار الأمر، ثم يتم الذهاب لتوقيع الاتفاق في حال تم الاتفاق على كل شيء. ولكن حتى تلك اللحظة طهران منهجيتها في العمل مع المفاوضات أو التفاوض تقول دائما بأنها لا تتعامل مع الأشياء حتى تقع، تتعامل بشكل أو بآخر مع كل السيناريوهات الموجودة، بما في ذلك عدم الوصول للاتفاق حتى يتم الوصول إلى توقيع الاتفاق بشكل واضح وجلي وضمن ضمانات وأسس واضحة. وهنا نتحدث عن النقاط التي تركز عليها الخارجية الإيرانية في حديثها بأنها خطوط حمراء لا يمكن التراجع عنها، وبأنها البنود التي كان يتم الحديث عنها منذ البداية بأنها تم التوافق على خطوطها العريضة، ولكن واشنطن كانت تضيف عليها نقاط إضافية وهو ما عرقل الأمور. نتحدث عن أربعة بنود أساسية، هذه البنود هي مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، البرنامج النووي الآن بشكل واضح، ووقف الحرب بشكل كامل وفي كل الجبهات بما يشمل لبنان. فيما يتعلق بمضيق هرمز يتم الحديث عن ترتيبات ستقر للمضيق، ستتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز، بمعنى عدم الخوض كثيرا في قصة التفاصيل والمصطلحات الدقيقة كما كانت في النص السابق المتعلقة بتوضيح الإدارة الإيرانية بتحديد المسارات، منع السفن المعادية، الرسوم. فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، تقول طهران بأن أو الأجواء هنا والمعلومات تقول أن هناك توافق على هذه النقطة وتم تجاوزها، وكانت الإشكالية مرتبطة بآلية تسليم الأصول الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، الحديث عن أن هناك توافق على هذه النقطة، لكن مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عمليا هي نقطة مرجأة للمرحلة الثانية، ولكن خارج سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ستبحث في نسق آخر، هذا بحسب المعلومات. الجديد هو الحديث عن إضافة البرنامج النووي الإيراني في نص المذكرة، ولكن ليس كنقطة اتفاق مطلقة. الحديث عن ما يشبه خارطة الطريق ل

البحث في النقاط الأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي تشبه تقريبا فكرة الضمانات عمليا، تضمن للجانب الآخر بحث هذا الملف في المرحلة الثانية. ولكن طهران تجدد في كل وقت تصريحاتها بحسب المسؤولين هنا بأنها بالأساس غير معنية بإمكانها

0: ربما سنعود لناصر لاحقا. تنضم إلينا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي في الأخبار العاجلة التي يريدها الجيش الإسرائيلي، ويقول اعترضنا مسيرة أطلقت باتجاه قواتنا في جنوب لبنان. ما التفاصيل فاطمة؟
1: صحيح محمد، قبل قليل تم تفعيل صفارات الإنذار في بلدة المطلة الحدودية في الجليل الأعلى، وتم الحديث عن رصد مسيرة وخشية أن تتسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي وتصل إلى تلك البلدة. تم تفعيل صفارات الإنذار في تلك المنطقة ليتضح لاحقا بأنه أطلقت هذه المسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولكن خشية أن تصل إلى بلدة المطلة تم تفعيل صفارات إنذار. وبحسب المعلومات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض هذه المسيرة قبل أن تخرق المجال الجوي الإسرائيلي. محمد، هذه آخر التطورات الميدانية المتعلقة بهذا الحدث الذي وقع في الدقائق القليلة الماضية. نحن نعلم بأن حزب الله يواصل استهداف قوات الاحتلال بشكل مكثف عبر إطلاق القذائف الصاروخية وأيضا عبر إطلاق المسيرات. في المقابل أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية، تحديدا في منطقة الجنوب. في آخر البيانات تم الحديث عن ما يسمى بالسيطرة العملياتية في منطقة وادي السلوقي من أجل منع التهديدات التي تطال بلدات إصبع الجليل ومن بينها بلدة المطلة الإسرائيلية. عبر توسيع هذه العمليات العسكرية يحاول الجيش الإسرائيلي أن يبعد خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه هذه المنطقة بالإضافة إلى المسيرات. كل هذا يتوازن مع تمسك إسرائيلي واضح برفض المعادلة الإيرانية التي كانت تحاول طهران ترسيخها، ألا وهي أن يتم استهداف شمال إسرائيل، عندما تقدم إسرائيل على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على الضربات الصاروخية أو المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه بلدات شمال إسرائيل. هنالك رفض كلي لهذه المعادلة. في المقابل الجيش الإسرائيلي يواصل أيضا وضع الخطط العسكرية ذات النطاق الواسع على المستوى السياسي، على اعتبار أنه يضغط من أجل توسيع هذه العمليات لتحييد تهديد حزب الله محمد. ولكن حتى هذه اللحظة تستمر العمليات البرية، يستمر أيضا سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ الغارات التي تستهدف ما يقال بأنه بنى تحتية عسكرية ومواقع تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ، منصات تستخدم في إطار إطلاق المسيرات. وهنالك تمسك كامل سواء على المستوى العسكري الإسرائيلي سياسيا وعسكريا من أجل توسيع نطاق هذه العمليات. بنيامين نتنياهو يشدد بأن المعركة ضد حزب الله لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى كل من وزير دفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان محمد. لذلك هنالك حالة من التأهب واستمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وأيضا حزب الله يواصل في استهداف القوات في جنوب لبنان.
0: على صعيد الإعلان من الديوان حول الاتصال الذي جرى مع الرئيس الأمريكي، ما أصدق ذلك في إسرائيل؟
1: حتى اللحظة هنالك موقف رسمي إسرائيلي صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو حيال هذه التطورات التي شهدتها العملية التفاوضية بين طهران وما بين واشنطن. محمد، بنيامين نتنياهو يقول بأن إسرائيل علانية ليست طرفا في إطار هذه التفاهمات، ولكنه يشكر دور الإدارة الأمريكية بالتزامها الكامل بتحقيق مصالح إسرائيل الأمنية في إطار أي تفاهم من مع طهران. ومن بين هذه التفاهمات أن يكون هنالك قيود على برنامج إيران الصاروخي البالستي، إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تفكيك البنية التحتية المخصصة للمشروع النووي الإيراني، ووقف تمويل إيران لما يسمى بوكلائها بالمنطقة. يعتبر بنيامين نتنياهو بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في أي تفاهمات مع طهران هو ملزم بتحقيق هذه الغايات الإسرائيلية. ولكن على مستوى الداخل الإسرائيلي الأمر مغاير محمد، هنالك حالة من الذهول، هنالك مفاجأة لدى الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل حيال موقف الإدارة الأمريكية إزاء هذه التفاهمات مع طهران. يتساءلون هل بالفعل الإدارة الأمريكية سوف تبرم اتفاق يشمل هذه المصالح الأمنية الحيوية الإسرائيلية أم

0: أنه سوف يتم ترحيل هذه المسائل إلى مراحل متقدمة من المسار التفاوض، علما بأن الإدارة الأمريكية الآن تتحدث بأن الأولوية خلال التوصل إلى مذكرة تفاهم يشمل أمور مغايرة. الإدارة الأمريكية تتحدث عن فتح لمضيق هرمز، تتحدث عن الأصول المجمدة الإيرانية، بالإضافة إلى الحصار البحري المفروض على إيران. هذه هي الأولويات الأمريكية مما هو معلن محمد، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية عن جدية هذا المسار التفاوضي في تأمين المصالح الأمنية الإسرائيلية. ولكن هنالك من يرى بأن بنيامين نتنياهو عندما يقول بأن إسرائيل ليست طرفا، هو يحافظ على مساحة من أجل المناورة، يحافظ على ما يسمى باستقلالية القرار الإسرائيلي في حال كان هنالك أي دواعي لاتخاذ القرار بشن عمليات ضد إيران. ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال مشروط بالحصول على موافقة من قبل الإدارة الأمريكية التي باتت ترغب في إعطاء المسار الدبلوماسي الفرصة من أجل استكمال هذا الأمر والتوصل إلى اتفاق نهائي بناء على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا كل هذا يضع بنيامين نتنياهو أمام مجتمعه الإسرائيلي محمد في موضع حرج. هو مقبل على انتخابات قريبة في الأشهر القادمة، ولكنه يتهرب من هذه المسائل عبر القول بأن هنالك شراكة، هنالك تنسيق في الرؤى، وهنالك توافق ما بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي إزاء التطورات الإيرانية محمد. لذلك هنالك أيضا حالة من الترقب بالتقاطع مع كل هذه التعقيدات الداخلية سواء على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الأمني.
1: فاطمة، أخيرا في الجدول، ويعني المتوقع بالنسبة لإسرائيل غدا، هذا البيان صدر عن ديوان بنيامين نتنياهو، لكن هل من المتوقع أن يخرج بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مرتبط بالتطورات؟ هل هنالك على الأجندة شيء رسمي؟ سيتم التطرق طبعا لما يجري من اتفاق مع إيران، وبالتالي انعكاس ذلك على تواجد الإسرائيلي في لبنان.
0: حتى اللحظة لا يوجد أي شيء مدرج على الأقل علانية محمد، ربما يحصل هذا الأمر. ولكن حتى هذه اللحظة ذات البيانات تتكرر من قبل إسرائيل بخصوص هذه العملية التفاوضية. دوما ما كان يقول بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة تتفهم المصالح الأمنية الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية بذاتها تقول بأنه لولا التدخل الأمريكي لما كانت إسرائيل موجودة. لذلك هنالك نوع من السردية التي يروج لها في الداخل الإسرائيلي بأن هنالك تنسيق، بأن هنالك شراكة على مدار الساعة، وبأن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات محمد. حتى لو فشلت هذه العملية التفاوضية فإن إسرائيل لديها أيضا جهوزية على المستوى العسكري. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الحسبان، ويحاول كما أشرت بنيامين نتنياهو التهرب من كل هذه الانتقادات عبر القول بأن هنالك تعاون، هنالك حلف استراتيجي ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل، وهو ما يضمن تحقيق المصالح الأمنية الحيوية لها.
1: من رام الله فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك. عودة إلى ناصر حسين من واشنطن، وكنا يعني نتابع في الأخبار العاجلة ناصر تلك التصريحات التي جاءت في فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أمريكي حول إسقاط القوات الأمريكية مسيرتين إيرانيتين حاولتا استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة حسب هذا المسؤول عبر مضيق هرمز مستمرة ولم تتوقف. كيف نفهم هذه التصريحات في وقت يقول الرئيس الأمريكي إن المضيق سيفتح فعليا بعد توقيع الاتفاق؟
2: الصيغة التي جاء بها الخبر على الأقل لديك فوكس نيوز، لديك أيضا NBC نيوز، إذن محطتان تلفزيونيتان أمريكيتان يتحدثان بقليل من التفاصيل، لكن لنقل إنه اتهام من مسؤول أمريكي من الولايات المتحدة الآن تجاه إيران بأنها وفي خضم هذا السباق الدبلوماسي لمحاولة التوصل لتلك المذكرة التفاهم، في خضم كل هذا المسؤول الآن يتهم إيران بأنها حاولت كما قال للمحطات الأمريكية استهداف السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بمسيرتين اثنتين، ويقول إن الجيش الأمريكي إذن تدخل ودمر تلك المسيرتين والآن عادت الأمور إلى طبيعتها.

0: حركة ملاحة كما قال هذا المصدر مستمرة لم تتوقف، وبالتالي يعني في مثل هذه الحروب وهذا النوع من النزاعات هناك دائما مجموعات عسكرية تكون بعيدة عن إدارتها العسكرية، ربما لم تتوصل بالتعليمات، ربما لم تتصل ليست على علم بما هو حادث على مستوى التطورات السياسية لبلدها، وربما تتصرف لوحدها. وبالتالي نعم هناك اتهام أمريكي، لكن بالطريقة التي أتى بها هو اتهام معزول إلى حد ما، لم يأتي على مستوى البنتاغون مثلا، لم يأتي على مستوى القيادة المركزية سانت كوم في المنطقة. ما نعرف من سانت كوم أن عمليات العبور يرتبها إذا ويراقبها أيضا الجانب الأمريكي، والملاحة مستمرة رغم الادعاءات الإيرانية كما تقول سانت كوم. لكن في خضم هذا السباق نحو الاتفاق المرتقب أو مذكرة التفاهم المرتقبة يبدو هذا الاتهام معزولا بعض الشيء، وكأن تلك القوات الإيرانية لم تتوصل بآخر تقارير بأن هناك تقدما ما حصل، وبالتالي لا داعي ربما لهذا التشنج العسكري. عموما هذا التشنج، هذا الاحتكاك العسكري ليس جديدا، حدث على الأقل 3-4 مرات في الأسابيع القليلة الماضية ولم يؤثر أبدا على مسار هذه المفاوضات. وحادث لنقل إنه حادث عسكري أو تشنج عسكري على الأرض منفصل على ما يدور في عالم السياسة والمفاوضات بين رئيس ترامب والإيرانيين مع الوسطاء في المنتصف.
1: نعم. شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. انضم إلينا الآن من تكساس دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من القدس شادي الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسين أبدأ معك فيما يتعلق بالموقف الإيراني، ما الذي تتوقعه ومتى طبعا للموقف الإيراني الرسمي النهائي من تصريحات الرئيس الأمريكي التي يؤكد فيها ما زال خلال الساعات الماضية ومنذ أن تم الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه يؤكد فيها أن كل القضايا قد حلت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني حد الآن ليس هناك من موقف رسمي في هذا الإطار، ولكن التسريبات تقول نعم أن الأمور قد حلت، ليس اليوم بل أنها حلت قبل عدة أيام، وأن الرئيس الأمريكي أضاف إضافات جديدة عليها وأرسلها إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني، رفضت من قبل إيران. يعني هو الرئيس الأمريكي أيضا قال قبل أسبوع أن الورقة جاهزة للتوقيع يوم الاثنين أو الثلاثاء، يعني بعد ما حدث في بيروت. يعني إيران رفضت الزيادة الأمريكية التي طرحت على النص، ومن خلال الوفد القطري الذي زار طهران استرجع الرئيس الأمريكي الزيادة التي أضافها، وأعلن أن الموضوع يعني انتهى وأن التفاهم أصبح جاهزاً. يعني حتى ما حدث يوم أمس هو مجرد إخراج أمريكي لهذا التفاهم الذي تم الاتفاق عليه منذ أسبوع. يعني أراد الرئيس الأمريكي أن يصور ويسوق بشكل أو بآخر أن الاتفاق كان تحت الضغط الأمريكي، في حين أن الموضوع كان بشكل مختلف. على أي حال أنه الآن الورقة هي جاهزة، هناك ترتيبات يجب أن يتم الاتفاق عليها، في أي دولة سيكون التوقيع، من سيمثل إيران، من سيمثل أمريكا. الرئيس حسم هذا وقال سيد فانس سيرأس الوفد الأمريكي، ولكن في إيران لحد الآن ليس هناك حسم في هذا الجانب، هل سيرأسه السيد قاليباف أم السيد عراقشي، هذا الموضوع غير واضح لحد الآن لأن ليست هناك من تصريحات. ولكن في تصوري نعم أن الترتيبات هذه هي ترتيبات عادية، ولا أتصور أن هناك إشكالا ما يمكن أن يحدث فيها.
1: طيب قبل يعني الخوض معك في تفاصيل ما قد يكون

0: في هذه المذكرة. سيد مسمار، ما الذي قد يكون تغير في ساعات في موقف الرئيس الأمريكي ما بين القصف والتهديد باحتلال جزر ثم الإعلان عن التوصل إلى هذه المذكرة؟
1: شكرا على استضافتك وانا سهلا فيك في ضيوفك الكرام. انا قلت في اكثر من مناسبه يعني اصلا يعني العمليه العسكريه لم تنتهي بوجود يعني القطاعات العسكريه الامريكيه الموجوده، وما زالت يعني المخططات موجوده، بنك الاهداف موجود، ودليل على ذلك ما تم استهدافه، هو عباره عن بنك اهداف يعني موجوده وتم استهدافها بطريقه ممنهجه. هل من الخطط يعني انه ممكن يعني احتلال الجزر او احتلال مثلا الساحل؟ نعم، هاي موجوده يعني ليست شيء جديد اطلاقا. طيب هلا يعني انا شوي اعترض على كلام الضيف، لماذا؟ لانه فعليا لو كانت الاتفاقيه موجوده كان لا يوجد هناك داعي للضرب العسكري. يعني كان هناك ضرب عسكري لمده يومين يعني استهدف يعني جزء جيد يعني من القطاعات العسكريه الموجوده بالإضافة للجزر والمنطقة، يعني اللي كان واضح أنه كان يعني ممكن أن نذهب باتجاه احتلال فعلي للجزر، لأنه كان ضرب وتهيئة المنطقة لهذا الاتجاه بناء عليه. نعم، إيران وافقت تحت الضغط، يعني هذا ما هو مقروء. هلأ
0: نعم،
1: ما هي شروط الولايات المتحدة؟
0: ما أعلن فعليا أن ما تم التوصل إليه كان يوم الأربعاء، وقد غادر الوفد القطري من إيران يوم الأربعاء، في حين مساء الأربعاء كانت هنالك ضربات عسكرية أمريكية.
1: انا مش مختلف على الكلام، ولكن تطبيقا غير منطقي. يعني اذا كان هناك اتفاق لماذا ضربت الولايات المتحده اصلا ايران؟ يعني شو الداعي مثلا؟
0: هذا هو السؤال،
1: ففعليا
0: هذا
1: واضح
0: هو
1: انه
0: السؤال
1: في
0: فعليا.
1: نعم،
0: إذا كان ما تم الاتفاق عليه
1: ممتاز. هلا
0: الأربعاء بوجود الوفد القطري في إيران، فلماذا عاد الرئيس الأمريكي لضربها مساء الأربعاء، بل وهدد يوم الخميس بأن يستمر القصف مساء الخميس قبل أن يوقفه طبعا؟
1: نعم، لانه واضح جدا انه الروايه لم تكن روايه سليمه، لانه لم تعلن في الولايات المتحده بهذه الطريقه. يعني كان واضح انه كان هناك مسار توقف نوعا ما بطريقه معينه، كان يجب تحريكه فتم تحريكه. يعني احنا نتكلم عن ضرب يعني ضرب شديد كان يعني، وهناك طبعا مقولات انه تم استهداف قيادات حتى. فطبعا يعني لن نعرف النتائج قبل يومين ثلاثه، يعني ممكن النظام الايراني يبدا عمليه شفافيه في اعلان ما تم استهدافه بدقه يعني. ولكن كما قلنا استاذي، نعم الروايات موجوده، السرديات موجوده، ما يسمى تسريبات، ولا اقول دائما وابدا هي ليست تسريبات، هي تحليلات، لانه يعني لا يوجد اختراق بهذه الطريقه يعني للنظام الامريكي. يعني خلينا نكون واقعيين، تحليلات، وبناء عليه على فكره اغلب التسريبات، انا عملت تحليل شخصي 90% منها خطا، ما يسمى تسريبات يعني من بدايه الخلاف لليوم بغض النظر. طيب فاحنا يعني وصلنا الى مرحله جيده يعني لغايه الان، يعني اذا تم التوافق وسوف يتم التوقيع، من يجب ان يكون التوقيع من اعلى مستوى في ايران. يعني الرئيس ترامب ذكر اكثر من مره انه يجب ان يتم توقيعه من قبل المرشد، يعني هذا كان طلب من الرئيس ترامب. هلا كيف سوف يتم يعني وجود وفد من ايران باعلى مستوى؟ لانه احنا نتكلم ايضا عن نائب الرئيس، نائب الرئيس هو يعني ثاني رجل في الولايات المتحده، فاتصور سوف يكون رجل اكثر اعلى من السيد عراقجي واعلى من السيد قليباف، يعني اتصور رئيس الدولي او شيء ثاني يعني.
0: طيب ابقى معي لننتقل إلى يعني ما لم يتم ذكره الآن. ضيفي من بيروت طارق ترشيشي وكذلك السيد شادي الشرفان، ما لم يتم ذكره هو لبنان. أبدأ معك يا طارق ترشيشي، هل يعني هذا مؤشر على أن لبنان كما تمسكت إيران سابقا ستبقى متمسكة به إلى حين الإعلان رسميا، أم إن يعني عدم ذكر لبنان حتى اللحظة هو أمر عادي ومطلوب حتى لا يكون هنالك ردة فعل إسرائيلية أصلا؟
2: ربما، لكن المعنيين يعني يعيشون معطيات أن لبنان لا موجود في المذكرة، وأنهم يتوقعون أن يكون هناك تأكيد إيراني والتزام أمريكي بهذا الأمر، يتوقعون هذا الأمر، خصوصا أنهم حصلوا على مدى الأشهر الماضية يعني على تعهدات بأنهم ليسوا وحدهم، لن يكونوا متروكين وحدهم، وأنه أي حل سيطرح سيكون موضوع وقف النار ووقف الحرب في الجنوب بند أساسي. والإيرانيون يكررون هذا الأمر، في المسؤولين الإيرانيين يكررون هذا الأمر في كل تصريحاتهم وبياناتهم. عدم الذكر أول شيء حتى الآن كمان لم يعلن نص رسمي للمذكرة، وأعتقد أن هذا الأمر لن يظهر فعليا ورسميا إلا عند توقيع المذكرة. لكن واضح من حركة نتنياهو وأن شيء أن هناك شيئا ما موجود في المذكرة، وإلا ما داعي لأن يقول أنه يشيد بالتزام الرئيس الأمريكي بمطالب أو التزامه تجاه إسرائيل. يعني التزامه تجاه إسرائيل ماذا يعني في معرض الحديث عن مذكرة ستوقع بين واشنطن وطهران؟ معنى ذلك أنه هناك شيء يتعلق بإسرائيل خارج النص سيعطيه الرئيس ترامب لنتنياهو، وبناء على شيء موجود يتعلق بموضوع لبنان والحرب الإسرائيلية على لبنان. في الواقع يعني هناك مخاوف، فعلا هناك مخاوف جدية في لبنان، ليس من اليوم يعني لمناسبة، من أكثر من أسبوعين مع بدء إسرائيل حملتها العسكرية الاجتياح ووصولها إلى قلعة شقيف ومحيطها واستمرارها بالهجمات من الساحل ومن في الوسط وفي اتجاه البقاع الغربي. واضح أنه هناك مخاوف من أنه يكون فعلا في مخطط إسرائيلي لاجتياح المنطقة وصولا ربما إلى الأولي، إلى نهر الأولي شمال صيدا. وإلا ما الداعي لكل هذه الحملة؟ وهون في تفسيرين، إما تفسير أنه إسرائيل ماضي في مخططها التوسعي وربط جنوب لبنان بالجنوب السوري في إطار ما تسميه مناطق العزلة، أو أنه فعلا يعني إسرائيل تريد أن تحسن موقعها التفاوضي في المفاوضات اللبنانية، بحيث أنه إذا تمكنت من احتلال مدينتي سور وصيدا وعفوا والنبطي بما تعنيان من جهة الحاضن الشعبي لحزب الله، وأنه تضغط قبل الجولة المقبلة من المفاوضات لتكون يعني تفرض ما تريد من شروط في أي تسوية ممكن تحصل، مع العلم أنه في كمان قناعة أنه إسرائيل لو كانت تنوي الانسحاب لما لجأت إلى هذا التدمير الحضري لكل البلدات والقرى الجنوبية جنوب الليطاني، وحتى الآن بدأت في شماله.
0: طيب
2: برجع أقول يعني لا يمكن أن نقول أن مسألة لبنان مطروحة بطريقة حاسمة وشاملة قبل أن يعلن نص المذكرة. طيب. وتوقع بس يعني في تطمينات إذا من الجانب إذا
0: لم تكن إذا لم تكن مطروحة، ما الداعي سيد شادي الشرفة، ما الداعي لأن يخرج بنيامين نتنياهو بهذا البيان ويقول أنا لست في هذا الاتفاق؟
3: يعني واضح أنه يعني هذا الاتفاق لا يلبي المصالح الإسرائيلية ولا الحد الأدنى من المصالح الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك. يعني واضح أن إسرائيل يعني خسرت الجبهة الإيرانية لحد بعيد، كل الأهداف والطموح الكبرى التي وضعتها إسرائيل ونتنياهو تحديدا فيما يتعلق في إيران سقطت، ولم تستطع إسرائيل أن تحقق أو أن تنجز أي شيء في هذا الصدد. وهذا الأمر يعني يؤثر على مستقبل نتنياهو السياسي إلى حد بعيد. بتقديري الآن يعني في إسرائيل تنظر أنها خسرت الجبهة الإيرانية، لكنها لا تريد أن تخسر الجبهة اللبنانية، لذلك سوف تنصب الجهود الإسرائيلية في حال فشلت في نسف أي اتفاق ممكن أن يتم توقيعه بعد مذكرة التفاهم مع إيران، على الأقل أن تفشل أي إملاءات أمريكية فيما يتعلق في لبنان. بمعنى الفكرة الأمريكية حول تسلم الجيش الإسرائيلي وفكرة البايلوت البايلوت، القرى البايلوت التجريبية والآخره، ليس من ضمن ما تريده إسرائيل في جنوب لبنان. ولا يستطيع نتنياهو في حقيقة الأمر أن يدخل الانتخابات التي من المتوقع أن تكون بعد 3 شهور في منتصف أيلول القادم، وفي أبعد حد في أكتوبر القادم. لا يستطيع نتنياهو أن يذهب إلى الانتخابات خالي الوفاض دون تحقيق إنجازات حقيقية عسكرية في لبنان، خاصة وأنه لم يحقق شيء في إيران. هذه المسألة بتقديري هي صلب ما يتم تفكير فيه الآن في أروقة الحكم في إسرائيل. لذلك هي في سباق مع الزمن لتحقيق إنجازات على الأرض في كل الجنوب اللبناني. من ضمن هذه الإنجازات التدمير والتسوية، كما قال ضيفك، يعني التدمير الحضري أو الإبادة الحضرية وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان، والتغيير الديموغرافي الذي تجري، والتطهير العرقي الذي تجري، ليكون الورقة الأساسية للتفاوض لاحقا مع الحكومة اللبنانية. ذكرت سابقا أعيدها، الحكومة الإسرائيلية لا تنظر الآن بعين الجدية إلى الحكومة اللبنانية، ولكن عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب وقف إطلاق النار نهائيا في لبنان، سوف يكون في هناك أهمية للوفد اللبناني في هذه المفاوضات لكي تخرج الحكومة الإسرائيلية بتسوية ما تستطيع تسويقها. الإشكالية الحقيقية أن إسرائيل عاجزة عن توفير الأمن لمستوطنات الشمال بكل القدرات العسكرية، وبالتالي الفكرة الأساسية أن يتم تسويق تسوية سياسية ما ترضي الشارع الإسرائيلي. كل الهاجس للحكومة الإسرائيلية الآن كيف يمكن إرضاء الشارع الإسرائيلي، لدرجة يعني بالأمس كان في هناك تسريب من اجتماع الكابينت، أحد الوزراء قال بوضوح يجب أن نستأنف الحرب وتستمر الحرب لكي نحقق إنجازات عسكرية، وإلا هذا ما يقوله الوزير، وإلا نخسر الانتخابات. يعني هم يدركون أن بدون إنجازات عسكرية سوف يتم خسارة الانتخابات بالنسبة للائتلاف اليميني الحاكم، وهذا يعني تغيير الخارطة السياسية في إسرائيل إلى حد ما فيما يتعلق في الإقليم والتعامل مع الإقليم، فيما يتعلق في التعامل في الداخل الإسرائيلي، فيما يتعلق في أيضا في التعامل مع الفلسطينيين. كل ذلك يعني يضعف الموقف الإسرائيلي. نعم،
0: ابقى معي دكتور حسين. يعني إذا كانت ترتيبات مضيق هرمز والأصول المجمدة أو حتى يعني ما تم إنجازه في الملف النووي هي لتحركات الساعة الأخيرة، هذا معناه أن ملف لبنان محسوم، أن إيران لن تتخلى عن وقف إطلاق النار في لبنان. السؤال كيف؟ يعني ما الذي يضمن أن يكون التنفيذ يعني مضمون وعليه ضمانات في ظل السلوك من بنيامين نتنياهو؟
4: يعني في تصوري أن موضوع لبنان كان موجودا، وما حدث من في الأسبوع الماضي في بيروت ورد الفعل الإيراني هو أيضا يثبت أن موضوع لبنان موجود. صحيح نحن الآن لا نمتلك النص ولا ندري أنه هل تم التثبيت مرة أخرى أم تم يعني تغييره، ولكن على الأرجح أن موضوع لبنان موجود ضمن إطار النص، لأن النص الأساسي في وقف إطلاق النار كان يعني اسم لبنان موجود بالنص في المذكرة، يعني في اتفاق وقف إطلاق النار، وأتصور في هذا التفاهم أيضا يجب أن يكون كذلك. يعني حتى كلام ترامب قبل أسبوع عندما ردت إيران على أمريكا على إسرائيل، هو طالب نتنياهو بألا يرد على قاعدة أنه فيما إذا يعني إذا كان هناك عدم اتفاق مع إيران سيذهب الطرفان إلى الحرب ضد إيران. يعني وهذا يعني يعكس أن موضوع لبنان كان موجودا ولا زال موجودا، ولا أتصور أن يعني تغيير في النص فيما يخص لبنان، خاصة أن التسريبات في طهران تقول أن النص الذي كان موجودا الأسبوع الماضي هو النص الذي اعتمد، والزيادات التي أراد ترامب أن يفرضها تراجع عنها. يعني ما يقوله الأستاذ فرانك هو يناقض نفسه، لو كان ترامب الآن انه فرض امور من خلال مهاجمة ايران، انه هذا

0: غير صحيح من جهتين. أولا الوفد القطري الذي أخذ الموافقة الإيرانية أنه ذهب قبل العمليات العسكرية الأمريكية. من هنا أنه لماذا قام ترامب بهذا؟
1: هذا كان سؤال مباشر للسيد مسمار
0: إخراجها بهذا الشكل،
1: وقد أجاب عليه دكتور حسين. طبعا لك التعليق، هو أجاب عليه أنه ما يعني ما جرى جرى تحت النار، تحت الضغط العسكري الأمريكي.
0: أستكمل كلمة واحدة مع أنه وما قاله الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بأن الاتفاق كان يمكن أن يوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء هو يعكس هذه الحقيقة. إذا قلنا أن هناك تغييرا ما حدث فيما بعد، هذا يعني أننا نكذب الرئيس الأمريكي ترامب أنه عندما قال أن الاتفاق كان جاهزا للتوقيع في الأسبوع الماضي.
1: أستاذ مسمار لنكمل، يعني هو أخذنا دكتور حسين لنرد على نقطة قد أبديت فيها وجهة نظرك وكذلك هو، لنكمل في السياق اللبناني، وإلى أي مدى ممكن أن يذهب الرئيس ترامب في هذا الاتفاق في فرض وجهة نظره ومصلحة الولايات المتحدة في الاتفاق على الجانب الإسرائيلي، على بنيامين نتنياهو الذي تتعارض مصالحه في استمرار وجوده في لبنان واستمرار العملية العسكرية في لبنان، وقد يقضي هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار؟
2: هلا خلينا نكون طبعا يعني محددين نوعا ما انه هاي مذكره تفاهم ليست اتفاق. هناك صار في زياده انه في رقيب على وقف اطلاق النار لمده رسمي، وقف اطلاق نار رسمي ما بين الدولتين لمده 60 يوم، وهناك تسريب في الولايات المتحده انه ممكن يكون يعني القطري انه يعني رقيب قطري شاهد على وقف اطلاق النار بين الدولتين، هذا موجود تسريب في الولايات المتحدة اليوم، هاي تمت إضافتها. طيب هلا طبعا معلومة اللي هو يعني النقاط التي سوف يتم التفاوض عليها بالنسبة للجانب الإيراني خلال 60 يوم. هلا بالنسبة للملف اللبناني ما زال تمسك إيران فيه هو رمزي. لماذا؟ إيران هي فعليا خسرت الأذرع الإيرانية، هي مسألة زمن يعني، ولكن الملف اللبناني يعني بدأ يدخل في ملف الدولة اللبنانية. لاحظنا يعني تصريحات الرئيس اللبناني مستمرة أنه يعني هو صاحب القرار وكذا، وهو يتفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة وهكذا. فكان إذا لاحظت رمزية إيران أنه عدم الاعتداء من إسرائيل على الضاحية، بينما كانت فعليا إسرائيلية داخلة في الجنوب يعني ووصلت لأبعد ما يمكن، لم يكن هناك اعتراض إيراني. لماذا؟ لأنه فعليا يعني بدأنا نفوت يعني في مراحل أنه كيف تبقي إيران هذا الملف ولو رمزي في الداخل الإيراني، لو فعليا هي خسرته يعني فعليا. يعني هل وجود مثلا إسرائيل بهذا الكم، تقريبا ثلث لبنان يعني ماذا يضير إيران يعني هنا؟ يعني انتهى الموضوع. يعني أصبح ما يعني إيران إذا بدك وجهة نظري هو البعد الشيعي، لأنه هناك كان في كلام يعني أنه من داخل إسرائيل أنه ممكن حتى تصدير الطائفة الشيعية خارج لبنان، لأنه ما عدا ذلك يعني موضوع حزب الله بموضوع حاليا توجه الدولة اللبنانية التي يعني أصبحت تقول يعني هي يعني صاحبة القرار تريد أن تتخلص من سلاح حزب الله، هذا ما تطالب فيه إسرائيل، هذا ما تطالب فيه لبنان، هذا حتى ما تطالب فيه فرنسا وهكذا. فالملف يعني منتهي، سوف يخرج من إطار إيران وسوف يذهب باتجاه يعني الدولة اللبنانية وما تريد من خيارات باتجاه سواء كانت مع إسرائيل أو مع أمريكا.
1: وبالتالي ما الذي سيفعله؟ يعني أنت أجبت عن نقاط عديدة قد يكون بعضها مهما، لكن أنا سؤالي لم تجبني عليه، ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي وإلى أي حد من الممكن أن يمرر أو يحقق مصلحة الولايات المتحدة على حساب إسرائيل وهي مصالحها متعارضة كما قلت لك في لبنان؟ اتركني من موضوع إيران يعني قصرت ورقة حزب الله وهذا وصل.
2: تمام. أنا قصدت أوضح الصورة. هلا في وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم ما زال موجود، يعني هل ممكن مثلا أن الولايات المتحدة مع إسرائيل أنها يعني تضغط على إسرائيل للالتزام؟ طبعا ممكن جدا يعني، ولكن يعني إحنا في النقطة يعني في النتيجة يعني سواء إسرائيل تزمت أم لم تلزم، هي إسرائيل تقريبا يعني مسيطرة على ثلث لبنان حاليا، ففعليا هل سوف تخرج وقف إطلاق النار؟ ممكن، ها ممكن 45 يوم شهرين بغض النظر، ولكن احنا دخلنا حاليا انه دخلت على الارض، كيف سوف تخرج؟ كيف سوف ينتهي ملف حزب الله؟ كيف سوف تكون وضع الدولة اللبنانية استاذي؟ يعني هذا المهم حاليا.

0: إطلاق النار ممكن، نعم ممكن جدا.
1: سيد طارق، إذا ممكن أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكن ما الذي يضمن بعد ذلك أن توقف عملياتها في الجنوب؟ قبل طبعا الحديث عن الانسحاب أو الترتيبات مع الحكومة والرئاسة ضمن المفاوضات، لكن وقف العمليات بحد ذاتها في الجنوب والانسحاب.
2: يعني هو اصلا مطروح كان انه انسحاب مقابل انسحاب، خطوه مقابل خطوه، هذا اللي طرحه الرئيس بري، واصلا الدوله اللبنانيه تطرح هذا الامر، انه ما يكون خطوه من جانب واحد، انه تطلبون من لبنان ان ينسحب حزب الله، ان يقوم بكذا وكذا، بالمقابل هن الاسرائيلي ما قال بدي انسحب، لم يعلن انه يريد الانسحاب او يلتزم الانسحاب. يعني ضيفك أخذ الأمور في اتجاه آخر، قصة مش قصة أنه والله إيران تخلت، أو في مسألة الجنوب يحكمها عاملين، أنا في تقديري إلى جانب كل ما يجري على، يعني عندما تتمسك إيران بوقف إطلاق النار وتصر على وقف إطلاق النار وإنهاء حال الحرب بالجنوب، أولاً هذا بالنسبة لمصداقيتها تجاه حلفائها، يعني إذا لم تكن عندها صدقية والتزام تجاه حلفائها، يعني ما لا أحد يعود، لا أحد يعني يثق بها الإسرائيلي. ومسألة كمان هذا الأمر يتصل بشكل أو بآخر بدور إيران في المنطقة ونفوذها، يعني وهذا حلفاء بلبنان يمثلون يعني أحد معالم هذا الدور، يعني وكل القوى السياسية في لبنان لديهم حلفاء في المنطقة كمان، ويمثلون نفس المعالم لهذه الأدوار. إسرائيل بالنسبة لإسرائيل، وجود الاحتلال الإسرائيلي للجنوب صار مسألة تتعلق بمصير نتنياهو شخصيا، مصيره السياسي، لذلك هو يصر على الحرب في لبنان وعلى البقاء في لبنان، لأنه يعتبر هذا الأمر طريقه إلى الفوز بالانتخابات إذا تمكن، استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني هو دخل إلى لبنان على قاعدة أنه بده يجيب الأمن لسكان المستوطنات، الأمن لا يجيب الوجود العسكري، الاحتلال العسكري لمنطقة الجنوب الليطاني بهذا الزمن، بزمن السلاح الصاروخي والمسير وكذا، ما عاد هذا موضوع يعني يؤمن هذا الطلب. لذلك المسألة الدخول العسكري، الاجتياح العسكري للجنوب، أنا في رأيي ينطوي على أهداف أخرى، على أهداف أخرى أبعد من قصة أمن المستوطنات. هون المشكلة مع الـ بين وبين الـ بين الـ الإدارة الأمريكية، هل الإدارة الأمريكية تؤيد اجتياحه للبنان، اجتياح نتنياهو للبنان، بالوقت الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لبنان قاعدة متقدمة إلى في الشرق الأوسط؟ هون السؤال، هل نحن ذاهبين إلى لأن نشهد خلاف كبير بين نتنياهو وترامب على موضوع لبنان والبقاء في لبنان؟
1: طيب أبقى معك لبنانية، يعني إذا كان وقف إطلاق النار بالإعلان الأمريكي الإيراني قد تلتزم فيه إسرائيل، وهذا يحقق لإيران كما قلت وفاءها بوعودها لحلفائها وعدم تخليها عن حلفائها، هذا يتعارض مع طلب الرئاسة وطلب الحكومة اللبنانية بفصل المسارات، يعني كما تريد إسرائيل فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، أيضا لبنان رسميا لا يريد من إيران التدخل وأعلن ذلك، والذي استخدم لبنان كورقة وربما يعني لا يفيده في مسار فصل لبنان، بل يؤكد ربط حزب الله وهو مكون لبناني بإيران.
2: هذا الموقف الرسمي، موقف رئيس الجمهورية، هو موقف مبدأ وموقف كل لبناني، انه بده كل دولة تريد ان تكون مستقلة ولا تدخل خارجي بشؤونها، لكن بلبنان وبالشرق الأوسط ما في شيء على المسطرة كما يقال باللبناني، يعني كل الدول فيها تدخل، ما في حدا مستقل 100%. صحيح عم بيحكي رئيس الجمهورية ويقول هذا، يدفع في اتجاه الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني. لكن مسألة الفصل ليست بهذه السهولة في ظل الأحداث الكبيرة اللي عم تعيشها المنطقة. يعني مثلا عندما حصلت قصف الضاحية، لو لم تشترط إيران تقصف إيران إسرائيل لما قامت معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل. فهذه مسألة تخرج خارج إرادة لبنان، هذه المسألة يعني مثل اللي بيحكوا بمسألة حياد لبنان في ظل هذا العالم اللي حوله المتفجر حوله، أنه بدنا حياد لبنان، كل لبناني كلنا نريد يكون لبنان محايد، ولكن بأي زمن وبأي عصر. طيب. أنت عايش بمنطقة طيب. كلها ملتهبة بالأزمات، لا تستطيع اسمح لي
1: في النقطة التي أثرتها عن المفاوضات. أنا أعود للسيد مسمار، ويعني في نفس الفكرة، إلى أي مدى مستعد رئيس ترامب أن يواصل ضغطه على نتنياهو في ملف المفاوضات، وألا يعني تقبل كما قال ضيفي طارق ترشيشي، ألا تقبل الولايات المتحدة باحتلال أراضٍ لبنانية وبقاء القوات اللبنانية في حالة إبادة للحضارة في الجنوب، وكما أشرت أنت سيد مسمار ثلث مساحة لبنان. المسار التفاوضي بالخطة الأمريكية يقضي بانسحابات إسرائيلية، وكما أشرنا سابقا بنيامين نتنياهو قد لا يريد ذلك لاعتبارات داخلية. إلى أي مدى يستطيع الرئيس ويريد الرئيس ترامب أن يدخل أيضا في تضاد مع المصالح الإسرائيلية وفي ضغط على نتنياهو في هذا الشأن؟
0: هلا يعني أنا كما قلت لك، يعني من حيث وقف إطلاق النار أو من حيث ما بعد ذلك، خلينا نقول في وقف إطلاق النار واتفقنا عليه. هلا ما بعد ذلك، يعني ما تطالب فيه أصلا الولايات المتحدة وإسرائيل هو ما تطالب فيه أيضا لبنان، اللي هو إذا لبنان تريد أن تسيطر على أرض تخرج منها إسرائيل بشرط عدم وجود حزب الله، بشرط أنه الجيش اللبناني يكون قادر على إدارة هذه المنطقة. هل إسرائيل تريد أن تخرج؟ هي خرجت يعني بال2000 خرجت فعليا باتفاقيات سلام مع الدول العربية المحيطة، خرجت من الأراضي، يعني حتى نكون واقعيين لا أكثر ولا أقل. فهل إسرائيل تريد أن تبقى فرضا في الأراضي اللبنانية؟ لا أظن يعني بناء على التاريخ، يعني لا أظن. هل مثلا تريد أن تنهي موضوع حزب الله؟ نعم. هل لبنان حاليا كدولة يريد أن يفصل كما تفضلت الملف عن إيران؟ نعم. هل الولايات المتحدة تريد أيضا أن تفصل عن إيران؟ نعم. طيب دخلنا في شركاء ثانيين، يعني هناك الكلام اليوم أنه الرئيس الشرع سوف يأتي إلى الولايات المتحدة، سوف يتم تنسيق أيضا معها على الملف اللبناني، السعودية بدأت تتدخل، يعني الملف اللبناني أنا قصدي بدأ ينعزل عن إيران، يعني فعليا يعني بإرادة إيران أو لا. فعملية جدولته على المناقشات مع إيران لا تعني شيء بصراحة. هلا النقطة الثانية اللي هو دخلنا يعني موضوع كيف سوف تتم سيطرة الدولة اللبنانية على السلاح وعلى الأراضي اللبنانية، هذا ما هو مهم حاليا.
1: نعم، أنا كنت أحدث عن فكرة برضو فكرة دور الرئيس الأمريكي في المفاوضات الأمريكية في دور الوسيط، لأنك ذكرت نقطتين تحتاج لتعقيب، وأنا أريد أن أسأل الشق المقابل هنا. هل فعلا خرجت باتفاقيات سلام إسرائيل في 2000 من لبنان؟ ألم تخرج بمقاومة اللبنانيين؟ هذا أولا. ثانيا، ألم تنص المفاوضات الأخيرة قبل أيام على انسحاب لبناني، أي انسحاب حزب الله وهو طرف لبناني، انسحاب حزب الله من الأراضي اللبنانية إلى الشمال الليطاني، وليس انسحاب إسرائيل؟ لم تنص المفاوضات على انسحابات إسرائيلية؟
0: لا هلا احنا في 2000، يعني هاي شغله ثانيه، انا ما كان في اتفاق سلام بين الدوله اللبنانيه والدوله الاسرائيليه، ولكن انا ما كان قصدي انه باتفاقيه سلام مع الدول العربيه، يعني مثلا على سبيل المثال هي خرجت من غور الاردن باتفاق سلام مع الاردن، هي خرجت من غزه ومن اريحا ومن جزء من الضفه الغربيه بعد اتفاق سلام مع منظمه التحرير الفلسطينيه، يعني انا قصدي انه تاريخا هل خرجت من اراضي احتلتها؟ نعم خرجت. ولكن انا وجهه نظري، يعني احنا في المرحله الحاليه حاليا انسى ال 2000، ولكن لن تعيد مرحلة الألفين، يعني إسرائيل لن تخرج كما خرجت بال2000 بدون ما يكون هناك اتفاقية سلام مع الدولة اللبنانية.
1: وضحت هذه الفكرة. وما الذي يعني قد يجبر الرئيس ترامب على سلك هذا المسار وإجبار إسرائيل على الخروج من لبنان حتى بالمفاوضات.

0: مع لبنان، لأن كما قلت لك نتنياهو هو أصلا لا يريد ذلك.
1: لا أنا شوف، يعني إحنا خلينا نكون واضحين، حاليا الملف اللبناني ملف مستقل عن الملف الإيراني، هي نقطة مهمة.
0: هذا
1: النقطة
0: بعد وقف
1: الثانية
0: إطلاق النار.
1: الدولة اللبنانية وسيطرت، لا الدولة اللبنانية وقف إطلاق النار نعم سوف يحدث، الدولة اللبنانية يجب أن تكون قادرة على السيطرة على أراضيها، هناك أيضا دعم فرنسي للدولة اللبنانية والجيش اللبناني حتى تكون قادرة كدولة على فرض سيادتها على أراضيها، هذا موضوع مهم جدا للدولة اللبنانية. طيب لا يوجد اي دوله تنجح على وجه الارض بوجود دوله داخل دوله، فيعني حاليا النظام الموجود او التركيبه الموجوده هي ليست لمصلحه الدوله اللبنانيه، وايضا هي طبعا عذر لاسرائيل دائما وابدا. فيعني اذا خرجنا من سلاح حزب الله، المكون حزب الله شيء، سلاح حزب الله شيء، والمكون الشيعي في لبنان شيء اخر، يعني هذا امر واقع. المكون الشيعي هو مكون لبناني اصلي لا يمكن الاعتراض عليه، واحنا لا نتكلم عن هذا الموضوع، احنا نتكلم عن سلاح خارج اطار الدوله يعمل لمنظومه خارج لا تتبع للدوله، يعني فعليا تم خلينا نقول ضرب اسرائيل تلبيه لايران، وهذا الكلام واقع يعني لا يوجد جدال عليه. هذا الكلام لا يجوز، لا تقبله اي دوله، يعني اذا قبلت لبنان قبلا كان بسبب ضعف الحكومه وقوه حزب الله، اما الان الدوله اللبنانيه انا بصراحه اول مره ارى رئيس دوله لبنانيه في العصر الحديث يخرج بهذه الجرأه ويطالب باستقلال دولته، وانا اثني عليه هذا الكلام.
0: طيب في المقابل موقف الرئيس اللبناني سيد طارق ترشيشي كان مفاجئا من حيث التركيز على إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل وإنهاء حالة العداء فعليا مع إسرائيل، في مقابل خطاب داخلي في متزامن هو يجرم طرف لبناني داخلي.
2: لا هو في الحقيقه في المبدا اللي يعني رئيس الجمهوريه في المبدا عم بيقول انه كل الحروب بالنهايه تنتهي بمفاوضات وتنتهي بسلام. هو وجد انه الذهاب الى المفاوضات ربما ياتي بنتيجه سريعه، وانه حاله الحرب القائمه وظل استمرار هذا التدمير الاسرائيلي الممنهج للقرى والبلدات في الجنوب وبعد كل التدمير الذي ارتكبته اسرائيل حتى اليوم، وجد انه يمكن ما في حل، هو يعني من وجهه نظره انه ما في حل الا الذهاب الى المفاوضات. وبالاخر يعني عمليا كنا سنصل الى مفاوضات، لو تاخر كنا بالاخر سنصل، بدك توصل الى حل بالاخر. هناك في حاله حرب بدك توصل لحل،
0: وكما قال السيد مسمار الحل سيأتي في النهاية باتفاق سياسي.
2: لا الموضوع بموضوع هون بهذا الموضوع هون اختلف مع ضيفك، لأنه لبنان في موضوع الذهاب إلى سلام مع إسرائيل ليس حر التصرف. لبنان يلتزم الموقف العربي، الموقف العربي هو المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. لا يمكن لبنان أن يتفرد ويذهب إلى معاهدة سلام مع إسرائيل بمعزل عن الدول العربية. لبنان يذهب إلى التفاوض.
0: فهي ما قاله رئيس غير ذلك، ما قاله رئيس عن إلغاء حالة العداء هو ليش ما الالتزام بالموقف العربي ولا مبادرة السلام مثلا؟
2: لا لا لا هو مش قصده الرئيس إنه حالة العداء إنه أعمل سلام مع إسرائيل. وإذا بتراجع تصريحه اليوم ما لا يقول هذا، بيقول لا إنه نحن بدنا ننهي حالنا، بدنا ننهي الاحتلال، بدنا نرجع نستعيد أرضنا، هذا وهذا يتأمن من خلال القرار 1701 اتفاق 2024، وإذا أمكن العودة إلى اتفاق الهدنة المعقودة بأزارة 49 هذه التي تنظم الوضع على حدود لبنان الجنوبية. وأما موضوع السلام فلبنان يربط نفسه وموقفه بالمبادرة العربية للسلام التي قالت بالأرض مقابل السلام، هذه المبادرة اللي أقرت في العام 2000 والتي كان أساسها اقتراحها الملك السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه لا
0: جزيلا.
2: يمكن لبنان أن يتفرد بخطوة من هذا النوع بمعزل عن الخيار العربي.
0: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا جميعا، التغطية مستمرة معك منى، تفضل.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للاتفاق الأمريكي الإيراني. وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات، نقلت شبكات تلفزيونية أمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه أنهى اليوم الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران وأن توقيعها قد يحدث في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد قادة دول في الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. في الدوحة قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمريكي أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وفي إسرائيل قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفاً في مذكرة التفاهم وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك ناصر، إذن ما الذي نعرفه حتى اللحظة عن فحوى الاتفاق من خلال تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أمام ناخبيه أن الولايات المتحدة أنهت الحرب أمام إيران وأنه لن يكون هنالك سلاح نووي لإيران؟
4: وأخذ منى بعض الوقت كي يقول هذا الكلام الواضح والصريح قبل قليل فقط في ولاية ألاباما أمام مناخبيه. يجب القول أن في الولايات المتحدة الآن يمكن القول أن هول المفاجأة كان هائلا على المراقبين والمحللين وأعضاء الكونغرس، لأنه في الولايات المتحدة كان التوقع اليوم هذه الليلة أن يكون هناك قصف مستمر أمريكي بكامل قواه كما كان دائما يعد الرئيس ترامب للإيرانيين ولطهران والمواقع الإيرانية. لكن فوجئ الأمريكيون بأن الرئيس الأمريكي يعلن بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا بشكل أو بآخر وأن هناك مذكرة تفاهم تنتظر فقط الرتوش الأخيرة واللمسات الأخيرة، وبالتالي هول المفاجأة على المراقبين الأمريكيين كان كبيرا. وبالتالي الكل توجه للبيت الأبيض ليعرف ماذا يقول الرئيس الأمريكي. وعندما استمع العالم الأمريكي والرأي العام الأمريكي للرئيس الأمريكي أخذ الفكرة الأساسية وهي أن هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم المقبلة أو الاتفاق حسب تعبيرات وكلاهما مقبولان حاليا. بمجرد إذن التوقيع على هذا الاتفاق المرتقب يقول الرئيس الأمريكي خلال الويكند نهاية عطلة الأسبوع، بعض المصادر تتحدث الإعلامية أقصد عن بداية الأسبوع المقبل. بالتالي النقطة الأولى إعادة فتح مضيق هرمز التي اهتم بها الرأي العام الأمريكي والوضع الداخلي الأمريكي. ثم أن الولايات المتحدة تؤكد في تصريحات رئيس ترامب أن هذا الاتفاق، هذه المذكرة القادمة المرتقبة تعطي للأمريكيين ضمانة بأن إيران لن تعود للتسلح النووي. وفي وقت لاحق بعد أن أطلق هذه القنابل رئيس ترامب أمام الرأي العام، جاء قبل ساعات فقط وقال إنه أنهى هذه الحرب أمام إيران وإنه حصل على كل ما يريد وأن إيران لن تحصل على السلاح النووي. هذا ما يقوله الرئيس ترامب، ولكن التكهنات تساؤلات كثيرة على ماذا تم الاتفاق، أي نقطة بالضبط كانت خط أحمر بالرئيس ترامب قبلها أو رفضها الإيرانيون. كل هذه التفاصيل الرئيس الأمريكي لن يعبر عنها، إنما أعطانا عنوانا كبيرا للرأي العام الأمريكي هنا وكثير من الارتياح يجب القول في أمريكا على الأقل هذه الأثناء.
3: ناصر، كيف تفاعلت أسواق النفط والمال في الولايات المتحدة بعد هذا الإعلان والذي يسوقه الرئيس ترامب كما ذكرت أمام ناخبيه وكما لو أنه انتصار؟
4: واقع وهو قالها قبل قليل أيضا، هو وصف بأن ما وصل إليه مع الإيرانيين الآن وهو صفقة كبرى كما يصفها، تعطي الأمريكيين ما يريد فيما يخص ما يريدون فيما يخص سلاح نووي. وأوضح أيضا قالها هذا إنجاز بسبب الضغط الهائل على الإيرانيين، لم يقل العملية العسكرية، لم يقل الحرب، لأنه يعرف أن جزء من الرأي العام الأمريكي أصبح يرفض هذا كل هذا، لكن الوقع على الاقتصاد الأمريكي سيكون هائلا، الأسمدة ستتراجع أسعارها كما وعد الرئيس ترامب، بورصة نيويورك 900 نقطة هذا اليوم زائد، وبالتالي انتعاش اقتصادي مرتقب قريبا جدا في الولايات المتحدة، ثم شبح الحرب لن يخيم على المنطقة أو حتى على الأمريكيين، وبالتالي حالة من الارتياح الآن في الولايات المتحدة وصمت هائل للمراقبين والاستراتيجيين والذين كانوا يسربون لنا المعلومات أو التحليلات حتى الآن. منى،
3: وماذا عن أسواق الأسهم؟
4: أسواق الأسهم بورصة نيويورك ارتفعت اليوم ب 900 نقطة بدقائق ربما بعد إعلان رئيس ترامب أنه لن يوجه الضربة العسكرية وأن هناك اتفاق في الطريق. الانتعاش واضح اليوم في بورصة القيم، كل الأرقام كانت جيدة إيجابية. كثيرون اتهموا الرئيس الأمريكي أنه بتصريحاته يتلاعب بأرقام البورصة، لكن حقيقة هناك اتفاق ما قادم، والبورصة والاقتصاد والشركات الأمريكية والناخب الأمريكي كانوا يتوقون لهذا النوع من هذا الإعلانات وهذا النوع من الحلول السياسية بدل الحرب والمواجهة العسكرية. سينتعش الاقتصاد الأمريكي وسيستفيد من مضيق هرمز الذي سيفتح ربما خلال أيام بمجرد توقيع في دولة ما بأوروبا على يد جي دي فانس نائب الرئيس الذي سيتوجه هناك. وبالتالي الانتعاش الاقتصادي والآفاق الاقتصادية جيدة، والناخب الأمريكي المستهلك الأمريكي الذي يصوت بجيبه يتوقع الكثير الآن بحل هذه الأزمة. ستتراجع الأسعار البنزين وغيرها من المواد الغذائية الأخيرة، وتصبح الحياة أسهل لنقول بالنسبة للناخب الأمريكي. والرئيس الأمريكي حقق عصفورين بحجر واحد على ما يبدو، داخليا سيريح هذا الناخب الأمريكي والانتخابات القادمة، سيريح الأسواق التي كانت تتوق إلى هذا النوع من التصريحات، وسيريح أيضا البيت الأبيض من تلك الضغوط السياسية الهائلة. لم نسمع أي صوت للمحللين، الوحيد ربما الذي يمكن أن نعتمد على ما قاله هو لينزي جراهام المقرب من رئيس ترامب الذي قال إنه يتمنى، ما يعني أنه لا يعرف تفاصيل الاتفاق. يتمنى لينزي جراهام أن الرئيس الأمريكي لم يتخلى عن خطوطه الحمراء، وإذا ما وقع أي اتفاق يقول لينزي جراهام الصديق المقرب لرئيس ترامب فيفضل أن يكون للكونغرس دور ما مستقبلا في التوقيع والمصادقة على ما هو قادم من معاهدة أو مذكرة اتفاق. الكل لا يعرف الكثير هنا في واشنطن، لذلك الرئيس الأمريكي اختار على ما يبدو هذا الغموض الاستراتيجي مع الخارج ومع الداخل، في انتظار ربما أن يعلن الجانب الإيراني الاستعداد الكامل والقدوم إلى طاولة المفاوضات أو أي طاولة هناك في أوروبا. يمكن تأكيد الآن أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة الآن وراء الستار للتحضير لحفل التوقيع الذي سيحضره نائب رئيس في دولة ما في أوروبا لا نعرف حتى الآن. لا نعرف أيضا وهذا الأهم على أي نقطة اتفق الأمريكيون والإيرانيون، أين تخلى الرئيس ترامب عن مطالبه، أين تخلى الإيرانيون أيضا عن مطالبهم. هذه النقطة مجهولة تماما هنا في واشنطن. ما نسمعه تحليلات لكن لا شيء رسمي حتى الآن.
3: جزيل الشكر لك ناصر الحسيني على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران. عدنان، في الولايات المتحدة هنالك إعلان عن اتفاق والحديث بشكل مقتضب عن تفاصيله، وحتى أن الرئيس ترامب تحدث بشكل عام عن موقع وزمان هذا الاتفاق. هذا ما تقوله واشنطن، ما الذي تقوله طهران؟
5: تقول نعم، لكن عمليا هو بأن الاتفاق جاهز عمليا وتقريبا، ولا يوجد اتفاق حتى هذه اللحظة. الأمر يعزى منى إلى عدم القطع الإيراني، وهي رغبة مبنية على عدم تبني نعم مطلقة قبل أن يتم الاتفاق بشكل نهائي، وهذا مرده إلى تجارب إيرانية سابقة بحسب ما تقول المعلومات هنا، بأن الجانب الأمريكي لطالما اتفق مع الإيرانيين على مسودات ومقترحات على الورق، ثم عاد لإطلاق تصريحات تضيف بنودا إضافية ونقاط لم يتم الحديث فيها أو الإشارة إليها في المسودة، وهما كان نقطة إشكال في المفاوضات. الحديث مثلا عن أن العمل على المذكرة التي سبقت هذه أو النص الذي سبق هذا النص المتوفر حاليا، بأن الأمريكيين لاحقا أطلقوا تصريحات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وبأنه جزء من المفاوضات، وبأن المطالب تركزت على مسألة التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب فوق 60% إلى الولايات المتحدة أو تدميره أو دولة ثالثة. وكانت طهران دائما تنفي هذه النقطة وتقول إن هذا الملف هو خارج مساحة التفاوض بشكل مطلق، وبالتالي يعزى هذا التأخير ربما بقول نعم مطلقة إلى هذه النقطة. تريد طهران أن تراقب التصريحات الأمريكية خلال هذه الليلة التي مرت وخلال اليوم، ما إن كانت ستتوافق عمليا ما هو موجود على النص أو في النص أو على الورق، أو ما إذا كانت ستتعارض مع هذه النقاط بشكل

0: مذكرة تفاهم تنتظر الموافقة على طاولة المجلس الأمن القومي الإيراني.
1: نعم، هنا هو إيرانيا معرف بنص مذكرة التفاهم باعتباره اتفاق إطار، بمعنى أن هذا الاتفاق ما إن تم عمليا هو مقدمة لمفاوضات أوسع، مقدمة تجمع الأطراف على طاولة المفاوضات للنقاش بشأن الملفات الكبرى، وتحديدا عندما نتحدث عن الملف النووي الإيراني وعن ملف العقوبات وغيرها من الملفات. وبالتالي لهذا نرى التوصيف المتكرر فيما يتعلق بنص مذكرة التفاهم الذي عمليا يوقف الحرب بشكل كامل في المنطقة. ولكن إجرائيا الآن ما يتم الحديث فيه من قبل الخارجية الإيرانية بأن هذا النص، نص المقترح الذي تم تسلمه، سيرفع إلى الجهات العليا، وهنا يتم الحديث عن مجلس الأمن القومي، عن الرئاسة الإيرانية وعن المرشد الإيراني. ما إن تجاوز النص هذه العتبات الثلاث للموافقة سيصبح حينها الحديث مباشر من الجانب الإيراني. طبعا النص سيدرس بندا بندا كما تقول التصريحات القادمة من الخارجية الإيرانية، وسيفصل هذا البحث للتأكد ما إن كان يتوافق مع ما تريده طهران بشكل دقيق. وربما هنا نستطيع الحديث عن أن هناك تفاؤل وأجواء إيجابية بشأن هذا الموضوع، خصوصا وأن هذا النص عمليا بحث مع الجانب الإيراني بشكل دقيق من خلال زيارة الوسيط القطري قبل أمس وبحث عدد من النقاط المتواجدة فيه. طهران تقول بحسب تصريحات الخارجية بأن هذا النص هو عمليا يتوافق مع النص السابق الذي لطالما قالت طهران بأنه متفق على خطوطها العريضة، وأن الإشكال كان دائما عمليا بإضافة الجانب الأمريكي بنودا أخرى ونقاط أخرى وتفاصيل أخرى كانت تعطل هذه المسألة. عمليا نحن بعد أن تتم الموافقة على النص من هذه الجهات العليا ومن المرشد الإيراني، سيتم تحديد مكان وزمان توقيع الاتفاق. وتقول الخارجية الإيرانية أن كل حديث عن مكان وزمان توقيع الاتفاق هو مجرد تكهنات إعلامية والغير موجود عمليا، وأن الوسطاء يعملون بشكل نشيط الآن، وأن الوسيطان الباكستاني والقطري فاعلان في هذه المسألة على وجه التحديد.
0: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى ضيوفنا الكرام من طهران، دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد منشاوي، بداية ما الذي التقطته من تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أمام ناخبيه في ألاباما أن الحرب أمام إيران انتهت وأن الأخيرة لن تمتلك سلاحا نوويا؟ حتى اللحظة نحن أمام عنوان كبير بدون تفاصيل، لكن أسألك عن ما الذي التقط من تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق المقبل.
2: التحية طيبة لك وضيوف المشاهدين. بالطبع ما حدث أمس من الرئيس ترامب كان خارج كل التصورات. قبل ساعات من إعلانه قرب التوصل للاتفاق كان هناك استعداد في واشنطن للمرحلة أو اليوم الثاني من الهجوم الكبير على أهداف إيرانية كما تعهد الرئيس ترامب وكما حدث في اليوم السابق عليه. لكن الرئيس ترامب استطاع أن يجعل الجميع يحبس أنفاسه في العالم كله وليس فقط في الولايات المتحدة، واستطاع أن يصبح هو رجل الساعة. لم يكن هناك أي حديث عن أي شخص آخر في كوكب الأرض إلا الرئيس ترامب، وبعد ذلك استطاع ترامب أن يرجع لنفسه الفضل في التوصل لمثل هذه الاتفاقية التمهيدية، وأنه يعلن وقف إطلاق النار وأنه لن يعاود القتال بسبب ما يعتبره خضوع الإيرانيين ورغبتهم في التوصل للاتفاق والنية للتوصل لاتفاق تمهيدي الأسبوع القادم في أحد العواصم الأوروبية. فرئيس ترامب استطاع أن يخرج الصورة بطريقة جعلته هو رجل الحرب، رجل السلام، وأنه هو صاحب القرار الوحيد بعدما شكك الكثيرون في أنه ليس من يصنع القرار ومن يتخذ القرار. لكن أمس الرئيس ترامب عاد إلى العالم، عاد الثقة إلى نفسه إلى المواطنين الأمريكيين عندما تحدث في أحد معاقله في ولاية ألاباما، وأكد لهم أن الهدف الأهم من هذا الاتفاق هو منع إيران من الحصول على أي سلاح نووي في أي وقت قريب، وهو ما يكرره الرئيس ترامب منذ بداية هذه الحرب وحتى قبل هذه الحرب. وأعتقد أنه أخرج نفسه

0: صورة المنتصر وأخرج إيران بصورة المنهزم التي اضطرت إلى التوقع للتوقيع على الاتفاق بعدما تعرضت لضربات كبيرة جدا أمس الأول، وكان هناك تعهد باستمرار هذه الهجمات، لكن إيران كما رأى الرئيس ترامب أنها تراجعت أمام قوة النيران الأمريكية، ومن هنا توصل وافقوا على وقف إطلاق النار. وأعاد ترامب لنفسه الفضل في ذلك وقال أنه لولا استعمال القوة بصورة قوية جدا ما كان لإيران أن تخضع بهذه الصورة.
1: سيد حسين فيوران، يعني لولا استخدام القوة ما كانت إيران ستخضع. ترامب يقدم رواية تقول بأن إيران بما معناه رضخت تحت القصف، وأنه ألغى الضربات التي كانت ستتم في اللحظات الأخيرة بعد أن حصل على موافقة القيادة الإيرانية، بينما تقول إيران إن واشنطن هي من تراجعت عن الإضافات الجديدة وعادت للنص الإيراني. نرصد معك الرواية الإيرانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام. يعني واضح أن إذا أخذنا بالرواية الأمريكية فيها تناقض، لأن الرئيس الأمريكي قال يوم الاثنين الماضي، يعني في الأسبوع الماضي، عندما كان هو ينصح نتنياهو بعدم الرد على إيران، أن الاتفاق كان جاهزا. إذا قلنا أن هذا الاتفاق الموجود كان تحت الضغط وتحت هذا، إذن الرئيس الأمريكي كان يكذب الأسبوع الماضي. الموضوع هو أن الرئيس الأمريكي يعني أضاف أجزاء جديدة بالاتفاق رفضته إيران، وجاء التأكيد من خلال الوفد القطري الذي زار طهران بسحب هذه الإضافات والعودة إلى نص الاتفاق الذي كان متفق عليه. الرئيس الأمريكي يريد إخراج الموضوع من خلال ما قام به من ضربات وردت عليه إيران، بأنه قام بالحصول على هذا الاتفاق من خلال الضغط. يعني هذا صحيح، الرئيس الأمريكي يحاول أن يظهر الأمور ضمن هذا الإطار، ولكن واقع الأمر هو ليس كذلك، لأنه هو قال يعني قبل أسبوع أن الاتفاق جاهز بالكامل، وأنا من خلال بعض التسريبات من بعض من هم مسؤولون في يعني المفاوضات كنت على علم أن الموضوع يكاد يكون ينتهي منذ أكثر من أسبوع. وهذا هو يعكس أن يعني بالنهاية الرئيس الأمريكي له طريقة خاصة في الإخراج وفي الادعاء وفي طرح الأمور، ولكن واقع الحال هو ليس كذلك، وما قامت به أمريكا ردت عليه إيران وبقوة. وإيران قالت ولا زالت تقول أنها لن تستسلم تحت الضغط والتهديد.
1: على أي حال إيران أيضا كانت تقول في الآونة الأخيرة أن المشهد يقترب من أن يكون هنالك مذكرة تفاهم، والقضايا العالقة لا تزال موضوعة على الطاولة على الأقل فيما يرشح من قبل الطرفين. يعني سيد حسين، موضوع الأموال المجمدة لم يحل، ولا يزال هنالك خلاف بكم يعني المبلغ الذي يعني يعطى لإيران مبدئيا، توقيت إعطائه، كيفية آلية إعطاء هذا المبلغ، كل موضوع مضيق هرمز، كل موضوع وقف إطلاق النار مع لبنان، هذه أمور لا تزال عالقة. فكيف الحديث عن اتفاق وشيك في ظل عدم التوصل إلى وجهات نظر متقاربة في هذه الملفات؟
2: يعني أولا دعينا نستعمل المفاهيم بدقة، نحن أمام ورقة تفاهم وليس اتفاق، هذا أولا. ورقة التفاهم تطرح الإطار والعنوان من دون أن يكون هناك اتفاق على الموضوع، ولكن يمكن أن يحدث الاتفاق مستقبلا. يعني الآن هناك إشارة إلى فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، أنه رفع العقوبات عن النفط، بيع النفط الإيراني والمشتقات والبتروكيماويات، وكذلك الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة من دون ذكر المبلغ، أنه هذا في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنه موضوع الملف النووي، وبعد ذلك موضوع رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة المتبقية. يعني هذا كله يعكس أن العناوين موجودة. كيف سيتم الاتفاق مستقبلا؟ هذا يبقى رهن التفاوض الذي سيجري بين الطرفين.
1: سيد عادل شديد، رأيت بالتأكيد النص الذي صدر عن ديوان مكتب نتنياهو، وهذا الحذر في صياغة ما نتج، وتحديدا عن تصريح الرئيس ترامب، يقول على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا، إلا أن رئيس الوزراء يعني يعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج المواد المخصبة وتفكيك بناء التخصيب التحتية والحد من إنتاج الصواريخ. ما الذي تقرأه في هذا النص؟
3: تحياتي لك يا أستاذة منى ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. بتقديري أنه هذه الصياغة كانت لافتة جدا، من حيث كان فيها نوع لا أدري إن كان مقصودا أم لا لتكذيب الرئيس ترامب أنه لم يتم التشاور مع الحكومة الإسرائيلية ومع بنيامين نتنياهو، لا بل أنهم فوجئوا بذلك. ولكن الأهم أنه الصيغة كما تحدثت يراد منها تكبيل ومحاصرة الرئيس ترامب بمخرجات المفاوضات بعد شهرين، أن تتضمن إخراج اليورانيوم المخصب درجة 60% خارج إيران، وتفكيك وتدمير المنشآت التخصيب الأخرى، بمعنى إسقاط النموذج الليبي على الحالي في إيران، وهذا مستحيل وإسرائيل تعلم ذلك علم اليقين. ثم إدخال موضوع تحديد مديات الصواريخ وعلاقة إيران مع ما يسمى بوكلائها بالمنطقة. بالتالي يراد من الآن وضع العقبات والعراقيل لكي يضمن نتنياهو وإسرائيل فشل المفاوضات بعد شهرين، طالما أنه يراد تقييده بهاي الحدود. ولكن بالنهاية قد يكون نفس ترامب وراء الموضوع لكي يوصل رسالة إسرائيل أنه أنا تساهلت كثيرا معكم، ولا زالت إسرائيل تعارض، وهذا يعني أنه الصقور والمحافظين والتيار الإنجيلي يحافظ. يعتقد الرئيس ترامب أنه بهكذا صياغة مرتبة مع إسرائيل، هذا إن كانت مرتبة مع إسرائيل، من الممكن أن يسقط نموذج الشرطي الحسن والشرطي السيء، أنه هو رجل تسويات ومعني ومصلحة إيران الذهاب، لطالما أنه إسرائيل غير راضي عن الموضوع. بكل الأحوال واضح أنه إسرائيل لا يمكن أن تكون راضي عن الموضوع لاعتبارين. الأول، من حيث المبدأ مفهوم أنه إسرائيل لا يمكن أن تقبل مفاوضات وتفاهم واتفاق مع إيران في ظل هذا النظام الذي من وجهة نظر إسرائيلية جماعية، ليست فقط وجهة نظر من يمين نتنياهو، أن المشكلة تكمن في بقاء النظام. ثم أنه ما أرادت إسرائيل أن يتضمن هذه الورقة لم يرد نهائيا، وأضيف إليها موضوع أن يعني يشمل وقف إطلاق النار كل الساعات، وهذا هو المقصود من لبنان، والذي يشكل أزمة لبنيامين نتنياهو، بمعنى أنه تقييد حرية إسرائيل وحرية بنيامين نتنياهو تنعكس سلبا في إسرائيل، سواء على حضور ونفوذ وتأييد ومصداقية بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي، وأيضا على مدى رؤية الإسرائيليين اتجاه الرئيس ترامب. اليوم آخر استطلاع لمعاريف نشر قبل حوالي ربع ساعة أشار أنه موقف الولايات المتحدة وتحديداً الرئيس ترامب وتعمده إهانة بنيامين نتنياهو وتكبيله أدت إلى تراجع الليكود بثلاث مقاعد، وهذه أقل مقاعد يحصل عليها منذ حوالي 10 شهور، منذ شهر آب الماضي آب 25 حين حصل على 21 مقعد، اليوم حصل على 2.
1: سنتحدث عن الداخل الإسرائيلي، تفضل آخر جملة.
3: هذه الاستطلاعات وهذا التراجع الكبير بمصداقية نتنياهو والليكود تدفع لمزيد من التطرف والتشنج.

0: المواقف والعمل على إفشال هذا التقدم.
1: نعم، قبل الحديث عن الداخل الإسرائيلي واستطلاعات الرأي وهي مثيرة بطبيعة الحال في اليومين الأخيرين، دعني أعود معك سيد عادل إلى هذا النص، وهو بطبيعة الحال أو بصراحة مثير جدا للاهتمام، الذي صدر عن ديوان بنيامين نتنياهو، وكما لو أنه يتحدث عن خطاب لبنيامين نتنياهو منذ قبل بداية هذه الحرب. يعني المصطلحات المستخدمة والتي لم ترشح لا عند الأمريكيين ولا عند الإيرانيين على الإطلاق، كما لو أن الأمر لا يوجد هنالك خطوط حمراء ومفاوضات، الحديث عن يتضمن الاتفاق إخراج المواد المخصبة، تفكيك بنى التخصيب التحتية، الحد من إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. هل يدور هذا في حرب السردية برأيك، خاصة وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات، أم أن الأمر بالفعل كذلك وبنيامين نتنياهو يعرف من خلال تواصل ترامب معه ما لا يعرفه الجميع؟
0: يعني بتقدير الموضوع مرتبط بمسألتين، الأولى السردية ثم موضوع الانتخابات. لذلك اليوم السردية في إسرائيل ترى أن الحرب لم تنتهي، وأن التقديرات التي بنيت عليها الحرب لم تأتي يعني بأكلها، واستكمال المشروع الحالي إسقاط النظام بحاجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية من عام إلى 3 أعوام. وهاي يعني الفكرة التي يحاول بنيامين نتنياهو وأصدقائه بالولايات المتحدة إقناع الرئيس ترامب بها، بمعنى الذهاب إلى هدن هنا وهناك نتيجة تطورات ما داخل الولايات المتحدة، سواء تلك المتعلقة بالولايات المتحدة 250 أو الكأس العالم أو الانتخابات النصفية، ولكن مع عدم إسقاط الهدف الحقيقي والمتمثل بإسقاط هذا النظام. اليوم في إسرائيل قناعة أنه هذا الهدف فشلت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة مجموعة من المتغيرات، ولكن احتمالية إنجاحه مستقبلا تتطلب إعادة النظر في الموضوع. وبالتالي يراد من الآن تكبيل الرئيس ترامب على أنه هاي المفاوضات لشهرين ليست سوى استراحة محارب يراد منها الاستجابة لمجموعة من المتغيرات داخل الولايات المتحدة، ثم إعادة ترتيب الحالي البنية التحتية للقوات الأمريكية بالمنطقة لإعادة تجديد المواجهة في إسرائيل. نعم. مقتنعون تماما، حتى بدون العراقيل الإسرائيلية مقتنعون تماما أنه إمكانية التوصل إلى اتفاق تبدو يعني مستحيلة.
1: سيد ترشيشي، كيف ينظر لبنان إلى اتفاق مرتقب بين طهران وواشنطن؟ ما المأمول لبنانيا؟
2: صباح الخير إليك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني لبنان ينظر بارتياح بكل الحالات إلى هذا الاتفاق إذا حصل، لأنه سينعكس عليه خصوصا إذا تضمن بند إنهاء حالة وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب في لبنان. وطبيعي اتفاق من هذا النوع الطرف فيه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، طبيعي أن يعني يستبشر لبنان الرسمي وحتى على المستوى الشعبي خيرا بأنه سيوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تدمر في الجنوب اللبناني ومناطق أخرى. توقعات انه اذا حصل هذا الامر فهذا سيعطي المفاوضات دفعا باتجاه انه يتمكن لبنان من استعاده الارض التي احتلتها، انسحاب الاسرائيلي منها، استعاده الارض وعوده النازحين واطلاق الاسرى واطلاق عمليه الاعمار. لكن السؤال، هل اسرائيل فعلا ستلتزم إذا كان هذا
1: قبل
2: الأمر؟
1: هذا السؤال سيد ترشيشي، هنالك سؤال آخر، تقول بأن لبنان سينظر بارتياح، وكانت هنالك تصريحات واضحة للرئيس جوزيف عون يقول أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إسرائيل ولا إيران.
2: يعني طبعا بالاخر مستقبل لبنان بايد اللبنانيين طبعا، يعني بغض النظر عن الدول الاخرى. يعني انا اكيد بيد اسرائيل اصلا، هي عدوة
1: لبنان. نعم مفهوم، لكن
2: حروب ضده.
1: لكن
2: اما بالنسبه لموضوع العراق،
1: لحظه فيما يتعلق بعد إذنك، في كل ما يتعلق بالمسار التفاوضي الآن ما بين إيران وواشنطن، والمسار التفاوضي الآخر بين إسرائيل ولبنان، كيف تقارب فكرة أن يعني مستقبل لبنان في يد لبنان، وهنالك حالة انتظار لما ستفضي إليه الأمور في كلا المسارين؟
2: لا، حالة انتظار أولا، يعني لبنان يستفيد إذا حصل على وقف إطلاق نار حقيقي وفعلي، وإسرائيل يعني التزمت وقف إطلاق نار حقيقي، وهذا يعني أول مطلب لبناني في المفاوضات مع إسرائيل ومن الولايات المتحدة الأمريكية، أن يتم تثبيت وقف إطلاق نار شامل على كل الجبهة الجنوبية، يعني توقف إسرائيل الحرب. هذا مطلب لبنان. هلا باقي التفاصيل، لا احد سيفاوض عن لبنان، لا ايران ولا غير ايران. بالاخر بالمفاوضات لبنان بده يفاوض من اجل استعاده ارضه واستعاده سيادته على ارضه وحقوقه كلها فيها، هذه بيد لبنان. وهنا يكمن ما يمكن ان تقدمه الولايات المتحده الامريكيه الراعي لهذه المفاوضات من جهه، وكذلك الدول العربيه الشقيقه لبنان. ونحن نشهد حاليا في حراك سعودي قطري في هذا الاتجاه، يدفع في يعني تأمين مظلي للبنان تدعم موقفه التفاوضي. وطبعا هذا المظلي منا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، شرطا مهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تصدق النية هذه المرة ولا تبقى منحازة إلى إسرائيل في كل ما تطرحه في المفاوضات، لأنه ما أعلن في الآونة الأخيرة من إعلان واشنطن لم يكن إعلانا متوازنا، يعني كل الالتزامات طلبت من لبنان بالوقت الذي لم يطلب من إسرائيل أي التزام، لا انسحاب، حتى برنامج زمني للانسحاب لم يعطى على ذكره.
1: وصلت
2: أصلاً. طلب من لبنان كل هذه المسائل وطلب منه مناطق تجريبية، يعني وهذه موضع نقاش، يعني هذه المناطق التجريبيه.
1: طيب لننتقل،
2: يعني حتى المؤسسه العسكريه، مؤسسه الجيش ليست مؤيده لهذا النوع من المناطق التجريبيه.
1: سنعود للحديث عن ذلك. سيد منشاوي، يعني أبدأ معك بهذا العاجل الذي تريده أكسيوس عن مصدر تقول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وفي عاجل آخر تنقل أكسس عن المسؤول الأمريكي بأن مذكرة التفاهم أيضا تتضمن أو تنص على تخفيف عقوبات إيران شرط امتثالها للالتزامات، وأيضا مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. فيما يتعلق بهرمز تحديدا وما تنقله أكسس عن هذا المسؤول الأمريكي بأن سيكون هنالك إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور، وأركز على كلمة فورا وأعود إلى تصريح للرئيس ترامب الذي قال أن المضيق سيفتح بمجرد التوقيع على اتفاق، كيف تقرأ ذلك؟
3: أعتقد أن هذه النقطة لا تعد مفاجأة بأي صورة من الصور. فتح المضيق مهم لجميع دول العالم بما فيها إيران، لأن معنى فتح المضيق ورفع الحظر ورفع القيود الإيرانية على الملاحة فيه معناها أن الولايات المتحدة سترفع حظرها الشامل على المواني الإيرانية، وتستطيع إيران بدء تصدير نفطها وغازها من المضيق أيضا. فأعتقد أن هذا يمثل انتصار بالنسبة لإيران والجماعة الدولية. النقطة التي كانت تصمم عليها إيران في كل التصريحات الرسمية الصادرة من طهران وهي بدء فرض رسوم على الملاحة في الخليج، أعتقد أن هناك دبلوماسيون عملوا على وجود حلول خلاقة جديدة لا تعد لا تجعل إيران تنفذ ما تريد أن تحصل على رسوم مرور، لكن يمكن القول أن هناك رسوم كما ذكرت بعض التقرير لتنظيف المياه للأخطار البيئية أو ما شابه ذلك. فأعتقد أن هذه النقطة ليست خلافية بصورة كبيرة، وأعتقد أن الرئيس ترامب ذكر أن هذه النقطة يتم التفاوض عليها وعلى تفاصيلها بين إيران والدول الشاطئية المطلة على الخليج أي دول مجلس التعاون الخليجي. فأعتقد أن هذه النقطة لا تمثل زيرو سام جيم، يعني ليس لا لا مكسب بالطرف لا يمثل خسارة للطرف الآخر، بل على العكس الكل سيستفيد من إعادة فتح المضيق لأنها مرتبطة أيضا برفع الحصار على الموانئ الإيرانية. فأعتقد هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هي المحجوزات المالية الإيرانية في البنوك الأمريكية والبنوك الأوروبية أكثر من 100 مليار دولار، وأعتقد أن حديث ولي أمير قطر اليوم مع الرئيس ترامب ركز على هذه النقطة تحديدا، لأن قطر لها دور كبير في هذا الملف. هناك عدة مليارات من الدولارات في البنوك القطرية تم حجزها وتجميدها بسبب العقوبات على إيران، وأعتقد أن يمكن القول أن هناك أيضا حلول جديدة جذابة في هذا المجال. يمكن أن يكون هناك صندوق لإعادة إعمار الخليج لإعادة إعمار إيران، وتحصل إيران على أموالها المجمدة في الخارج، ويكون هذا حل مقبول للطرفين، أي أن إيران لن تستسلم الأموال بصورة مباشرة وتفعل بها ما تريد، بل سيكون من خلال صندوق يطلق عليه إعمار أو ما أو تعويضات أو ما شابه ذلك. فأعتقد أن الطرفين الآن يعملان على ضرورة الإسراع بتوقيع هذه المذكرة، وأن في فترة 60 يوم التي ذكرت في التقارير أعتقد أنها فترة مهمة جدا، لأنه أتصور أنه سيكون من المستحيل أو من الصعب جدا تصور أن إذا اهتزت هذه المفاوضات أو لم تكون بصورة مناسبة للمصالح الأمريكية أن تنهار، لأن انهيارها سيكون قرب الانتخابات الكونغرس في نوفمبر. شو بعد شهرين من الآن الكونغرس ستقوم في خضم الحملة الانتخابية والانتخابات التمهيدية في الولايات المختلفة، وسيكون من الصعب جدا على الرئيس ترامب وعلى حزب الجمهوري معاوضة القتال في هذه الفترة القصيرة قبل الانتخابات. فأعتقد أنه إذا التزم الطرفان بهدنة 60 يوما وتحدث فيها عن التفاصيل الملفات العالقة، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا معاوضة الولايات المتحدة للهجوم على إيران بعد ذلك إذا اهتزت أو لم تكن المفرغات كما تريدها واشنطن.
1: السيد منشاوي، يعني ذكرت عدد من النقاط، أنا كنت أسأل عن هرمز لكن سأتوقف عند نقطة أخرى، تقول بأنه من الصعب أن يكون هنالك عودة إلى القتال العسكري. الرئيس ترامب قبل 24 ساعة أقل من 24 ساعة من الآن كان ينوي ضرب إيران ويقول إيران ستضرب هذه الليلة. ما الذي يمنعه من معاودة التوجه إلى خيار عسكري ولدينا تجربة فعليا وتهديد واضح وصريح مرة أخرى في حال تعثر الاتفاق؟
3: أعتقد أن ما قصدته أن فترة 60 يوما أي شهرين من الآن للتفاوض إذا فشلت سيكون من الصعب بعد انتهاء هذه الفترة معاودة القتال، لأننا سنكون اقتربنا بشدة من الانتخابات الانتخابات الكونغرس والتي يكترث بها الحزب الجمهوري بشدة والرئيس ترامب والمواطن الأمريكي. أيضا التبعات الاقتصادية لهدنة التفاوض لن تنعكس أثرها سريعا على المواطن الأمريكي الذي يدفع أرقام قياسية في أسعار المحروقات والبنزين وأسعار الوقود وأسعار الأغذية والمشروبات. فأعتقد أن هذا كله سيكون من الصعب على الرئيس ترامب اتخاذ قرار آخر بعد شهرين من الآن وليس الآن أو في الأيام القادمة بعد شهرين، سيكون ذلك صعب جدا. وأعتقد أن ستكون هناك يعني هدوء في الساحة الأمريكية واطمئنان للأمريكيين أن الحرب انتهت ومعاودة الحياة إلى ما كانت عليه، ومع قرب الانتخابات سيكون من الصعب جدا على أي رئيس أمريكي ليس ترامب أو غيره، وأن ترامب طبعا رئيس مختلف يفعل ما يريد وقتما يريد، لكن هناك حسابات تتعلق بالحزب الجمهوري لن يستطيع ترامب اختراقها في هذا الوقت.
1: سيد حسين ريفيوران، يعني لطالما كان هنالك اتفاق على الورق وفي المسودات ثم يصدر تصريح ما من الولايات المتحدة تقول إيران إنه منافي لما وصلها مكتوبا على الورق وفي المسودة عبر الوسطاء، على سبيل المثال مثلا كل موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، كل موضوع التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، لا تخشى إيران من سيناريو شبيه فيما يتعلق بهذا الاتفاق أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟
4: إيران لا زالت تتوجس، يعني من أن أولا السياسة في أمريكا لا تدار ضمن إطار مؤسساتي، تدار من قبل فرد، وهذا الفرد له مزاجية مختلفة يعني ومتعارضة في بعض الأحيان ومتناقضة، ومن هنا تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه هو ليس مسألة سهلة. يعني صحيح أننا الآن أمام عناوين متفق عليها، مثلا فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يحمل التأويل، يعني هذا المنطق ليس فيه تأويل، هو فتح يجب أن يفتح، إنه أو رفع الحصار الأمريكي عن إيران، أو إنه استرداد جزء من الأموال المجمدة الإيرانية في هذه المرة في النص الجديد من دون ذكر 12 مليار دولار جزء. إنه يعني هناك الآن نصوص موجودة، طبيعي في المفاوضات في تحديد التفاصيل ستكون هناك خلافات وسيكون هناك جدل وسيكون هناك تفاوض بين الطرفين، ولكن في تصوري أن خارطة الطريق واضحة الآن، وأطر هذه المسائل التي ستبحث بين الطرفين أيضا واضحة. يعني مثلا موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الانتهاء منه، كلمة الانتهاء منه هو مطروح، لا أحد يقول يسلم إلى أمريكا كما كان يطالب ترامب، ولا أحد يقول يجب ترحيله إلى روسيا والصين، ولا يعني إيران تقول أنه يمكن تسييله. إذن هناك يجب الاتفاق على كيف يمكن الانتهاء من هذا اليورانيوم، يعني هذا هو تقريبا جوهر الموضوع. في تصوري أن هذا الإطار الآن بوضوحه يساعد في عملية التفاوض ويمنع الخروج بشكل سافر عن النص.
1: طب اسمح لنا سيد حسين نووي لهذا العاجل، أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة. إذن ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة هذه المرة. ما الذي تقرأه سيد حسين بهذا التصريح؟ ولربما يعكس أيضا أن الولايات المتحدة لربما قد تنازلت عن فكرة إخراجه من إيران وهنالك موافقة على خفض مستوى اليورانيوم المخصب.
4: يعني هذا معناه واضح أنه أمريكا تراجعت عن موقفها السابق وقبلت بالموقف الإيراني. طبيعي ليس الأمم المتحدة هي التي سيكون لها إشراف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر أحد المؤسسات الدولية المتعاونة مع الأمم المتحدة، طبيعي لأن هذا الموضوع موضوع تقني بامتياز، يعني ليس موضوعا عاديا، هو موضوع تقني، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك الأدوات اللازمة للإشراف والمشاركة في هكذا عملية.
1: طب كيف ستسوق إيران ذلك داخليا؟ كل موضوع ترقيق اليورانيوم في الداخل الإيراني، هل تضع ذلك مقابل أن اليورانيوم لم يخرج مثلا، وكل فكرة الترقيق هل ستكون مقبولة برأيك؟
4: تصوري نعم، يعني واضح الآن كل العالم ليس إيران وحدها أنه اليورانيوم المستخدم لاستشفاء ومعالجة الأمراض الخبيثة هو يورانيوم مخصب بنسبة 20%، وكل الأجهزة الإشعاعية التي تستعمل في العالم هي مبنية على يعني هكذا وحدة قياس. إيران تقول أن هذا يمكن تغييره وترقيقه إلى نسبة 20% للاستعمال الطبي. طبيعي الوكالة أين موقعها؟ هي
1: قبل الوكالة، اسمح لي سيد حسين، قبل الوكالة، لكن يعني تقول بأنه سيكون مقبول الأمر، ألا يطرح السؤال داخل إيران أصلا لماذا لم يكن من البداية هنالك يورانيوم مخصب بنسبة 20%، ولم يكلف إيران كل هذا الوقت والدم والصراعات والحروب؟
4: لا لا، يعني دعيني أختلف معك. أولا، عندما انقلب ترامب على الاتفاق النووي، إيران لم تكن تخصب إلا بنسبة 3.67%. وإيران عندما شعرت أن الاتفاق انهار، اتفاق 2015، نكاية بأمريكا رفعت اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كورقة للتفاوض. وهذه الورقة الآن هي أدت غرضها، يعني هي فرضت على الطرف الأمريكي إلى هذا التفاهم. من هنا موضوع أن هل إيران استطاعت أن تجعل هذه الورقة مفيدة للوصول إلى التفاهم؟ في تصوري نعم، هي استطاعت أن تصل إلى هذه النتيجة من خلال هذه الكمية من اليورانيوم.
1: سيد عادل شديد، في الأخبار التي توردها أكسيوس هنالك خبر يقول بأن نتنياهو يتواصل مع مقربين من إدارة ترامب في محاولة لجمع معلومات بشأن الاتفاق، ما الذي يقول ذلك عن معرفة نتنياهو عن تفاصيل هذا الاتفاق، على الرغم من أن النص مرة أخرى الذي نشر عبر يعني رئاسة الوزراء اليوم يتحدث كما لو أن الأمر يجري كيفما تريده إسرائيل؟
0: يعني بالوضع الطبيعي تعود بنيامين نتنياهو أن يتبنى سردية أمام الرأي العام الإسرائيلي، وكأنه هو الذي يحرك الرئيس ترامب ورؤساء الولايات المتحدة، وأن هو الوحيد من رؤساء الحكومات في إسرائيل القادر على التأثير بالرؤساء الأمريكان. ولكن هذه المرة الأمور باتت يعني مختلف تماما. سلوك الرئيس ترامب الأخير اتجاه بنيامين نتنياهو أدى إلى إضعاف بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي. الرأي العام جزء منه يرى أن نتنياهو لم يعد بتلك الشخصية القوية أمام ترامب، لم يعد يمثل إسرائيل، أصبح الرئيس ترامب هو الذي يقرر نيابة عن إسرائيل. أيضا بالولايات المتحدة الحالي مختلف تماما، أن هنالك ينظر لنتنياهو وكأنه يورط الرئيس ترامب، بالتالي خسر كثيرا بنيامين نتنياهو من تبني هذه السردية أنه هو الذي يحرك في الموضوع. المفاوضات الحالي واضح تماما أن نتنياهو يعني إلى حد ما بعيد عن كل التفاصيل، لذلك قيل بالأسبوع الماضي أكثر من هذا، هذا يقال الآن أنه أجرى اتصالات مع المقربين من الإدارة لمعرفة التفاصيل. هذا يعني أنه لم يكن يحصل على المعلومات ضمن المسار الرسمي والقناة الرئيسية مباشرة مع الرئيس ترامب، وهذا يتناقض مع ما تحدث به الرئيس ترامب. لا بل انه بالاسبوع الماضي قيل انه هنالك يعني شبه حاله تجسس ومتابعه اسرائيليه على مسؤولين بالولايات المتحده لمعرفه حيثيات وتفاصيل المفاوضات والاتصالات مع مع مع, مع ايران. بكل الاحوال واضح تماما في اسرائيل هنالك شبه اجماع باتجاهين متناقضين، الاول انه مستقبل العلاقه الامريكيه الايرانيه بات مختلف تماما عن رؤيه الرئيس نتنياهو ورؤيه اسرائيل، انه الحسابات الامريكيه اليوم تبدا وتنتهي من مصالح القوميه للولايات المتحده وليس مصالح اسرائيل كما كان يتوقع بنيامين نتنياهو. المساله الاخرى التي تشكل نقيض، هنالك شبه قناعه في اسرائيل انه احتماليه التوصل الى اتفاق بعد شهرين او اكثر او اقل تبدو مستحيلة لاعتبارين، إنه الأول إنه تراجع حافزية ترامب عن الخيار العسكري تزيد من الضغط عليه من قبل المحيطين به للتصلب أكثر بالقضايا المطروحة للمفاوضات. المسألة الثانية يراهنون على رفض المرشد الأعلى في إيران، إنه هو أن يأتي الرفض من خلال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران. ولكن هنالك ايضا مساله مهمه في اسرائيل، وهي انه تحاول اليوم اسرائيل انه في موضوع ربط المسارات لبنان ان توظف لبنان لافشال المسار هناك بين واشنطن وايران، لطالما انه هنالك اصرارا ايراني على ربط المسارات وجزء منها لبنان وقبول امريكي لذلك. بالتالي في لحظه ما من الممكن ان يوظف الملف اللبناني والتصعيد الاسرائيلي اللي جر ايران إلى رد يؤدي إلى إفشال هذه الاتصالات. بكل الأحوال تقدير السلوك بنيامين نتنياهو مربوط بموضوعين: قرب إسرائيل للانتخابات واستطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجعه، ثم مدى إرادة الأمريكي لضبط السلوك. لسيد الإدارة الأمريكية رئيس ترامب قادر ببساطة على ضبط سلوك بنيامين نتنياهو.
1: سيد ترشيشي، يعني ما قاله هو سيد عادل شديد فيما يتعلق بلبنان، إلى أي مدى هنالك خشية لبنانية بالفعل أن تستخدم إسرائيل ملف لبنان ورقة لإفشال الاتفاق المقبل ما بين طهران وواشنطن؟ وما مصير مسار التفاوض ما بين واشنطن ما بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكا؟
2: أولا ألتقي في كثير مقاله مع الأستاذ عادل في كثير مقاله، وأضيف أنه فعلا إذا إسرائيل لم تلتزم وقف إطلاق نار في لبنان فالمفاوضات ستفشل أو ستتوقف، والأمر نفسه سينعكس على المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. وهون الأنظار ستتجه إلى الرئيس ترامب، إلى الولايات المتحدة، راعية المفاوضات. هل تريد للمفاوضات اللبنانية أن تصل إلى النتائج المرجوة منها، أم أنها ستبقى منحازة إلى موقف نتنياهو وتطلق يده، تبقي يده طليقة في التصرف بلبنان كما يحصل حاليا من اجتياحات ومن أعمال تدمير؟ إذا بدأت تأخذ خيار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحال، إما أن تدعم المفاوضات، يعني تفرض وقف إطلاق نار على إسرائيل، لأنه لبنان ينتظر هذا الأمر، لبنان حاضر للالتزام وقف إطلاق النار. يعني حزب الله أبلغ إلى السلطة اللبنانية عبر الرئيس نبيه بري أنه حاضر للالتزام إذا التزمت إسرائيل وقف إطلاق النار. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على نجاح المفاوضات، أول شيء على أن تلزم إسرائيل بالتزام وقف إطلاق النار، وعندئذ تنطلق المفاوضات للوصول إلى صيغة تنهي حال الحرب. ليس بالضرورة أن تنتهي إلى اتفاقية السلام، لأنه لبنان لا يستطيع أن يدخل باتفاقية السلام بمعزل عن العرب، لأنه تصل إلى اتفاق أمني كما قال الرئيس جوزيف عون، أنه نحن هدفنا أن نصل إلى اتفاق أمني، أما اتفاق السلام فهو مرهون بالموقف العربي. أما إذا ظلت على انحيازها، أعود وأقول ظلت أمريكا على انحيازها مع نتنياهو، فهذا يعني أنها لا تريد للمفاوضات أن تنجح، وأنها تريد لنتنياهو أن يستمر فيما يقوم به في لبنان تحت عنوان القضاء على سلاح حزب الله في لبنان. وهو الهدف الذي يلتقيان حوله الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن توحد، يعني تعمل لمصالحها في لبنان، عليها أن تنجح هذه المفاوضات. وإذا أرادت أن تنجح اتفاقها مع الجانب الإيراني، عليها أن تفرض وقف إطلاق النار في لبنان الذي تشترطه إيران بأحد بنود المذكرة، على ما حتى الآن يعني على ما علمنا النص بعد لم يصدر رسمي، بعد لم يعلن، ولكن هذا كان الموقف الإيراني حتى الأمس، يعني كان هذا الموقف الإيراني، وهذا الذي استدعى من إيران أن تقصف شمال إسرائيل عندما قصفت إسرائيل ضاحية جنوبي لبيروت حتى قامت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات.
1: نعم سيد منشاوي،
2: هذا موضوع.
1: نعم سيد منشاوي، هل هنالك برأيك يعني خشية لربما من أن تقدم إسرائيل على سيناريو شبيه بأن يعني تحاول تخريب هذا الاتفاق عبر ورقة لبنان وإعادة سيناريو ما كان قبل أيام بأن تقصف الضاحية ترد إيران، ومن ثم يكون هنالك تصعيد عسكري يعني يبعد موضوع أن يكون هنالك توقيع مرتقب على اتفاق؟
3: بلا شك تستطيع إسرائيل، وربما يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو في فعل ذلك، لكن الرئيس ترامب أشار أمس إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأن إسرائيل رغم أنها غير طرف في هذه المفاوضات إلا أنها ستنصاع إلى ما تقرره الولايات المتحدة. الرئيس ترامب رئيس غير تقليدي ويقدر العلاقة وله علاقة خاصة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن هو الرجل الأول وهو يثبت ذلك في كل مناسبة، وفي وسط تشكك من كثير من الأمريكيين خاصة الديمقراطيين وبعض المستقلين في أن الرئيس ترامب يعني أخذ به على غرة وخدع من رئيس الوزراء الإسرائيلي وشارك في هذه الحرب بسبب ضغوط منه، إلا أن هذه الضغوط والاتهامات لترامب بالخضوع لنتنياهو كان لها تأثير سلبي على الرئيس ترامب تجاه إسرائيل وتجاه رئيس وزرائها خلال الأيام الأخيرة، وأعتقد أن هو ذكر في عدة مرات أنه هو من اتخذ القرار، وأنه كان يرد على هذه الاتهامات أنه تابع لنتنياهو. لكن الولايات المتحدة وترامب لديه الكثير من أوراق الضغط والفروض التي يمكن أن يضغط بها

0: على اسرائيل وعلى نتنياهو ليفعل ما تريد واشنطن وما تريد اداره الرئيس ترامب. واذا ارادت واشنطن والرئيس ترامب شخصيا اتفاق مع ايران وصمم على ذلك واعلن ذلك الشعب الامريكي، سيكون من الصعب جدا على اسرائيل ان تفسد هذه الصفقه، لان الرئيس ترامب استثمر ويستثمر الكثير من ارثه ومن مكانته في هذه الصفقه التي يبشر بها منذ اسابيع، والان هو من اعلنها، واعتقد انه يضغط على نتنياهو كي لا يفسد هذه الصفقه.
1: لكن سيد منشاوي، ليس فقط نتنياهو على ما يبدو الذي لا يعرف تفاصيل هذه الصفقة حتى هذه اللحظة، على عكس ما جاء في بيان رئاسة الوزراء بالأمس، الآن أكسيوس تقول أن بنيامين نتنياهو يحاول التواصل مع مقربين من الرئيس ترامب لمعرفة تفاصيل هذا الاتفاق، وأيضا لينسي جراهام يقول أنه يتمنى على ما يبدو يعني أنه لا يعرف أن يكون الرئيس ترامب لم يتنازل عن الخطوط الحمراء. كيف تقرأ ذلك؟ ماذا في هذا الغموض للداخل والخارج؟
0: بالطبع نحن لا نعرف تفاصيل الاتفاق ولا نعرف تفاصيل النقاط المتعلقة بلبنان وشمال إسرائيل والعلاقة بين تل أبيب وبيروت، وأعتقد أن هذه نقاط هامة، تفاصيل ستكون مهمة جدا، وآلية تنفيذ أي شيء يتم الاتفاق عليه من ضبط إطلاق النار في الحدود الجنوبية للبنان وشمال إسرائيل. واعتقد ان ايران صممت على ان تكون لبنان احد البنود الهامه في هذا الاتفاق الاطاري او المذكره التمهيديه، واعتقد ان الايام والساعات القليله القادمه ستظهر تفاصيل هذا الاتفاق. لكن الرئيس ترامب كما ظهر امس مصمم على انجاز هذه الصفقه، ويعيد ويرجع نفسه الفضل في الانتصار وفي دفع الايرانيين كما يرى الى التوقيع على هذه الصفقه التاريخيه كما يذكر، وانها افضل كثيرا من اتفاقيه الرئيس السابق باراك اوباما. واعتقد ان اسرائيل حاولت في كل مره وستحاول ان تفسد هذه الاتفاقيه، لكن اعتقد اذا الرئيس ترامب لن يخضع لهذه الضغوط، وحتى اذا حاول انصار اسرائيل مثل لينزي جراهام وغيرهم من كبار اعضاء مجلس الشيوخ والنواب الضغط على الرئيس ترامب استثمر ويرى أن هذا إرث له وأنه يريد أن ينهي هذا الفصل من القتال في الشرق الأوسط كي يلتفت إلى الداخل الأمريكي ومشاكله الكثيرة جدا. مشاكل الشرق الأوسط بالطبع عسيرة على الحل وصعبة، لكن هناك مشاكل تنظر ترامب كثيرة جدا في الداخل الأمريكي، وهناك انتخابات قد ينتج عنها خسارة الجمهوريين حزب الرئيس ترامب، بما يجعله بطة عرجاء في آخر عامين في حكمه، ويدرك هذا الواقع وهذه الحقيقة ويريد أن ينتبه ويلتفت إلى الداخل الأمريكي وإلى الانتخابات القادمة.
1: جزيل الشكر لك سيد منشاوي، لك ولضيوفنا الكرام. وننوه مشاهدينا الكرام إلى هذه الصور التي تظهر على الشاشة، وهي بحسب مراسلة الجزيرة غارات إسرائيلية على محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. إذن هذه صور من محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان بحسب مراسلة الجزيرة، وهذه أثار الغارة الإسرائيلية. وجنوب لبنان يتعرض يعني طوال الوقت إلى ضربات إسرائيلية مكثفة، سواء في محيط مدينة صور أو في محيط مدينة النبطية التي يجري حولها يعني فعليا قتال مكثف في محاولة إسرائيلية للاستيلاء على مرتفعات الجبال ما حول مدينة النبطية. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للاتفاق الأمريكي الإيراني. وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات، نقلت شبكات تلفزيونية أمريكية عن الرئيس ترامب قوله إنه أنهى اليوم الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وأن توقيعها قد يحدث في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. هذا ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

0: تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. وأضاف أكسيوس نقلا عن مصدر أن إيران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. وفي الدوحة قال الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمريكي أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وفي إسرائيل قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف ترامب بأنه ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها بحسب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. وفي الأثناء أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وإلى مراسلنا وإلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني. أهلا ومرحبا بكما مراد. أبدأ معك بهذه التصريحات أو ما نقلته أكسيوس عن مصدر أمريكي فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق.
1: مرحبا منى. نعم، موقع أكسيوس يشير نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات المتعلقة بالاتفاق من أن الولايات المتحدة وإيران بالفعل توصلتا إلى اتفاق على صيغة مذكرة التفاهم، وأن ما تبقى فقط هو التوقيع، وأن هذا التوقيع قد يكون في خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في جنيف في سويسرا. الموقع يشير إلى تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الصيغة النهائية التي توصل إليها البلدان فيما يتعلق بالمذكرة، مذكرة التفاهم التي تتضمن وفقا للموقع وأيضا لوسائل إعلام أمريكية أخرى الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فتح مضيق هرمز مع عدم فرض فورا مع عدم فرض أي رسوم على الملاحة الدولية. في المقابل الولايات المتحدة تقوم بالسماح لإيران ببيع شحنات نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية لتمكين إيران من الحصول على عائدات هذه الشحنات التي سيتم بيعها. تلتزم أيضا رفع الحصار في غضون ذلك، تلتزم أيضا إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أو الحصول على سلاح نووي أو شراء سلاح نووي. أيضا فيما يتعلق بالمسار النووي يشير الموقع نقلا عن المسؤول إلى أن غالب المطالب الأمريكية تم تلبيتها في الصيغة الأخيرة لهذه المذكرة والتي ستحدد فترة 60 يوما لإجراء مفاوضات حول القضايا النووية وحول ما يتعلق برفع العقوبات وكذلك رفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق بالقضايا النووية أيضا هناك إطار عام تضع المذكرة، إطار عام لكيفية التخلص من المواد اليورانيوم أو كميات اليورانيوم عالية التخصيب في إيران، وفيما يتعلق أيضا بالرقابة والتفتيش. فيما يتعلق بالعقوبات أيضا هناك إشارة إلى أنها سترفع تدريجيا في مقابل التزامات وفاء إيران بالتزاماتها في المقابل. الرئيس ترامب كان أعطى بعض الإشارات فيما يتعلق بما تم التوصل إليه، ولكن يبدو الرئيس ترامب يبدي الكثير من الارتياح لما تم التوصل إليه، ويقول أنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق وأنه يتم وضع اللمسات.

0: النهائية عليها وأنه سيتم توقيعها أو قد يتم التوقيع في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في أوروبا. لم يحدد مكانا معينا، وأن نائبه جيدي فانس سوف يقوم بالتوقيع. ذكر أيضا أن من سيحضرون ستيف ويتكوف مبعوثه وجاريد كوشنر أيضا مستشاره هذا التوقيع، وقال أن المذكرة أو صيغة الاتفاق قوية للغاية وهي في مصلحة الولايات المتحدة وإيران والمنطقة كلها. منى
1: مراد، كيف استقبلت أمريكا هذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب الذي كان قبل ساعات يتوعد بقصف طهران؟
0: نعم، الرئيس بدأ ساعات نهار الخميس بمنشور رفع فيه سقف التهديدات عاليا جدا بالقول إنه سوف يشن ضربات جديدة أقوى على إيران، وكذلك أنه بات قريبا من اتخاذ قرار للسيطرة على مصادر وموارد النفط الإيرانية بما في ذلك السيطرة على جزيرة خارق، وهذا أدى إلى ردود فعل بما فيها من قبل مشرعين من الحزب الجمهوري مثل السيناتور جون كينيدي الذي عبر عن القلق من أن تؤدي عملية كهذه إلى انخراط أو تورط الولايات المتحدة في حرب مثل حرب فيتنام. ولكن بعد نحو أربع ساعات من هذا المنشور أعلن الرئيس ترامب في منشور آخر التوصل إلى اتفاق، وأن هذا الاتفاق عرض على المستويات العليا في القيادة الإيرانية، وأن دول المنطقة ذكر السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا وباكستان ودول أخرى وإسرائيل تدعم هذه الصيغة، ولذلك هو أعلن إلغاء هذه الضربات. بطبيعة الحال كان هناك حالة من الارتياح، وانعكس هذا على الأسواق، أسواق الأسهم وكذلك أسعار النفط الخام. الأمر قد يحتاج وقت أطول بطبيعة الحال للتأكد من أن الأمور تسير على النحو الذي يراد لها، ولكن أيضا هناك ترقب من قبل مشرعين كما لمسنا في منشور للينسي كراهام وهو من الصقور الجمهوريين المتشددين إزاء إيران والموالين لإسرائيل، حينما يقول نأمل أن يكون بالفعل قد تم التوصل إلى اتفاق يراعي الخطوط الحمراء ولا يكون شبيها باتفاق 2015، وأن هذا الاتفاق لابد أن يعرض على الكونغرس. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران عدنان، نص مذكرة التفاهم جاهز تقريبا، أما الاتفاق فلم يصبح نهائيا تقول طهران. نستعرض معك المواقف الإيرانية على تصريحات الرئيس ترامب الذي يقول أن التوقيع سيكون في أوروبا ومع نهاية الأسبوع.
2: طبعا منى، نحن نترقب تطور الموقف الإيراني بعد التصريحات الأخيرة للخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالاتفاق، والتي أشرت لها بأن النص جاهز تقريبا ولكن الاتفاق ليس أمر نهائي. عمليا الخارجية الإيرانية حالت الأمر إلى أن النص حاليا موجود في الجهات العليا وفي الدوائر العليا في إشارة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني والرئاسة الإيرانية ثم المرشد الإيراني، وهذه هي النقطة الأساسية التي تتحرك فيها طهران، ولكن تبتعد عن الجزم وتقول بأن الحديث عن زمان ومكان توقيع الاتفاق عمليا كلها تكهنات إعلامية في المقياس الإيراني. الوسطاء يعملون بشكل فاعل ونشيط، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الوسيطان الباكستاني والقطري فاعلان في هذه المرحلة والآن، وربما هنا نتحدث عن التفاصيل الدقيقة التي يتم بحثها والتدقيق فيها. هذا هو الموقف الحالي والمتوفر من إيران، لكن هذا الموقف ربما يتطور. أشرت إلى التصريحات الأمريكية بشأن الاتفاق وما لحقها لاحقا في الليل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما بحسب ما تقول هنا المعلومات والمصادر هذا ما تترقبه طهران. تريد طهران أن تراقب كيف يتطور الموقف الأمريكي تجاه ما أعلن بالأمس. هل سيلتزم بما نصت عليه المقترح عمليا في مذكرة التفاهم، أم أنه سيأتي بأمر جديد وبنقاط غير مدرجة هناك كما حدث في المرات السابقة وفق التقدير الإيراني. هذا الأمر الأساس الذي تراقبه طهران. طهران تقول بأن هذه المسودة وهذا المقترح عمليا لم يتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها طهران منذ البداية فيما يتعلق بالنقاط التي لا تستطيع أو لا تريد التنازل عنها. طهران تقول بأن كل المفاوضات قائمة على فكرة تحقيق مكاسب لإيران وليس تقديم تنازلات، وبالتالي يتحرك الموقف الإيراني.

0: تحدث بوضوح عن أن هناك نعم، ولكن هذه النعم لها إجراء معين ينبغي أن تمر بدوائر القرار الإيرانية، ثم بحسب تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بعد دراسة كل النقاط وكل البنود الموجودة في هذا النص المقترح ستقدم طهران ردها في الزمان المناسب والوقت المناسب. إذن هذا الأمر الأساس. عندما نتحدث عن هذا النص منى، نتحدث عن عدة نقاط. قالت طهران بأنها منذ البداية قالت إن هناك توافق على الخطوط العريضة فيها، وبأن الجانب الأمريكي هو الذي كان عمليا يضيف من وقت لآخر بنود إضافية تعطل التوافق على نص مذكرة التفاهم. هذه النقاط الأساس التي نتحدث عنها والتي شهدت تحولا، نستطيع القول هي قضية مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وإشكالية الملف النووي.
1: عدنان، هل من الواضح فيما يتعلق بمضيق هرمز من الجانب الإيراني، خاصة وأن الرئيس ترامب يقول أن رفع الحصار سيتم مع توقيع الاتفاق، ومصادر تنقلها أكسيوس عن مسؤول أمريكي يقول بأن هرمز سيفتح بشكل فوري، ما الذي تقوله إيران خاصة في ظل ما كان في الساعات الأخيرة من تحذير لبحرية الحرس الثوري الإيراني لبعض السفن ومنعها من دخول المضيق؟
0: طهران تقول خطوة بخطوة، هذا أمر جاء في تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، فهو كما تعلمين كبير المفاوضين الإيرانيين، وبالتالي منذ البداية قال إن الإجراء المتعلق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار سيكون خطوة بخطوة. في النص المقترح عمليا الإشكال هو في شكل الإدارة، الدور الإيراني في إدارة مضيق هرمز. الحديث عن أن المقترح الجديد يتضمن الحديث عن ترتيب لمضيق هرمز تتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز، بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تقول بأن طهران ستدير مضيق هرمز بشكل كامل بتفاصيل دقيقة، تحدد فيها مسارات سفن، تفرض رسوم خدمات، وأيضا تمنع السفن المعادية وتفرض تسجيل السفن. أما فيما يتعلق بالإجراء القائم حاليا، عندما نتحدث عن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني عن منع إحدى ناقلات النفط، فهذا الأمر مرده إلى أن طهران تقول بأن الوضع القائم حاليا هو الوضع الذي كان قائما قبل يومين وقبل أيام وطيلة الفترة الماضية. الحديث عن فتح المضيق والسماح بمرور السفن هو أمر مرتبط بتوقيع الاتفاق. حتى ذلك الحين الإجراء السائد حاليا في مضيق هرمز هو عمليا فرض تسجيل السفن في الآلية الإيرانية وتحديد السفن التي ينبغي تفتيشها ومنع السفن المعادية وفق التصنيف الإيراني، وبالتالي نتحدث عن وضع قائم جامد حاليا فيما يتعلق بالمضيق. لكن ما إن تم التوصل إلى اتفاق فربما نكون أمام واقع مختلف فيما يتعلق بهذه المعادلة.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى طاولة الحوار ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت سيد طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد حسين ريفيوران، الآن أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي تفاصيل ربما عن هذا الاتفاق، والحديث يجري عن أن ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة، وأن إيران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. هذه جزئية جدا هامة، كيف تقرأ ما يرشح عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني موقف إيران كان واضحا في هذا الإطار. إيران فيما يخص موضوع التخصيب كانت تقول أن هذا حق مكتسب، لا يمكن لأي طرف أن يسحب هذا الحق من إيران، والإطار أو المخرج الذي تم الاتفاق عليه في هذه ورقة التفاهم هذه والاعتراف بحق إيران في التخصيب على أن تقوم إيران طوعيا بتجميد التخصيب لفترة معينة.

0: يتفق عليها. انه في الموضوع الثاني في الملف النووي هو اليورانيوم مخصب بنسبه 60%، يعني امريكا كانت تقول انها يجب ان يسلم اليها، رفضت ايران ذلك لانها ترى ان الرئيس يريد، الرئيس الامريكي خلق مشهديه ان ذهب الى ايران وانتزع اليورانيوم المخصب بنسبه 60% وجاء به الى امريكا، حتى انه عرض على ايران شراءه بأسعار مضاعفة، ولكن إيران رفضت ذلك وقالت أن يعني هذا يمكن تسييله إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% لاستعماله في عمليات الاستشفاء. وفي تصوري من خلال هذه يعني الأطر تم تجاوز الموضوع النووي الذي كان العقبة الكأداء في المفاوضات. وفي تصوري أن أولوية أمريكا أيضا تغيرت. أولوية أمريكا كانت الملف النووي، ولكن الآن وبعد يعني ما حدث في أمريكا من ارتفاع لأسعار الوقود، التضخم، الغلاء، الضغط العالمي على أمريكا التي تسببت بإغلاق مضيق هرمز، جعل موضوع فتح مضيق هرمز هو الأولوية الأولى لأمريكا وليس الملف النووي. وفي التفاهم أيضا هناك أسبقية لموضوع مضيق هرمز على الملف النووي.
1: طبعا سنسأل عن هرمز، لكن فيما يتعلق سيد حسين في الملف النووي وهو هام جدا ويجري التركيز عليه، هذه التصريحات التي ترشح فيما يتعلق في الملف النووي بأن إيران ستقوم بترقيق اليورانيوم داخل إيران وطبعا تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن مذكرة التفاهم تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون اليورانيوم والتزاما بعدم السعي لسلاح نووي. من منظوركم هل يعتبر هذا لربما تنازلا إيرانيا فيما يتعلق به النووي الإيراني، أم أنه إعادة تغليف لالتزامات سابقة كانت إيران قد وافقت عليها سابقا ولا تمس بجوهر برنامجها النووي؟
0: لا، هذا هو تحصيل حاصل. يعني إيران لم تكن يوما تسعى إلى سلاح نووي، والتزام إيران بعدم عسكرة المجال النووي موجود في اتفاق 2015. من هنا هذا وجود هكذا جمل في نص التفاهم لا يعني تراجعا ايرانيا، لا، هو يعكس موقفا ايرانيا ثابتا في هذا الاطار. مشاركه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه التي تعتبر احد اذرع الامم المتحده ايضا هو ياتي باعتبار لاعتبارات كثيره ومهمه، وأن هذه المؤسسة متخصصة أساسا في المجال النووي. وتسييله إما أن تكون بمشاركة من وكالة دولية الطاقة الذرية، مشاركة علمية، أو أن يكون تحت إشراف باعتبار أنها هي الطرف الذي يشهد على عملية التسييل والانتهاء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وهذا أيضا هو موقف ليس جديدا. كل الاتفاق الذي تم يعني توقيعه عام 2015 هو قائم على مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيامها بالمهام الأساسية للإشراف على تطبيق الاتفاق.
1: اسمحوا لي أيضا أن أرحب بدكتور ريتشارد وايت من واشنطن، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكسترات الذي انضم إلينا الآن. سيد ريتشارد أهلا ومرحبا بك، وأوجه السؤال لك فيما يتعلق بما نقلته أكسيوس قبل قليل بأن الرئيس ترامب وافق على خفض تخصيب أو مستوى تخصيب اليورانيوم داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة، و على مذكرة تقول فعليا نخوض في تفاصيل كل القضايا النووية وتلبي جميع المتطلبات الأمريكية، مع التزام إيراني أصلا منذ البداية بعدم امتلاك سلاح نووي، هل ترون بأن هذه الصيغة التي يجري الحديث عنها فيما يتعلق بالنووي الإيراني يعني حققت فعلا ما وعد ترامب به الحزب الجمهوري من اتفاق أقوى وأشمل مما كان عليه الوضع أيام أوباما؟
2: Sure. If بكل تأكيد إذا وافقت الولايات المتحدة على قيام الجانب الإيراني بترقيق مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهذه نتيجة أو حصيلة مقبولة. كان هناك مقترحات أخرى تقضي بنقل هذا المخزون إلى دول ثالثة، الإيرانيون رفضوا تسليمه للولايات المتحدة، وكان هناك حديث عن نقله إلى روسيا أو إلى الصين، ولكن الحل المطروح يبدو مقبولا بالتأكيد. ولكن هناك سؤال آخر يتعلق بسقف التخصيب الذي يمكن لإيران أن تقوم به ومدة التخصيب، وما إذا كان يجب أن يكون هناك تعليق للتخصيب. على حد علمنا فإن إيران تمتلك المواد الانشطارية المطلوبة لتصنيع سلاح نووي، وهي تمتلك أيضا الصواريخ بعيدة المدى التي طبعا شهدنا استخدامها على مر العام المنصرم تقريبا، ولكن إيران لم تعمد حتى هذه اللحظة إلى اختبار رأس حربي نووي. وأعتقد أن هذا العامل هو العامل الأهم هنا. هذه المواد النووية يجب أن تكون عالية التركيز، يجب أن نضعها في رأس حربي يتم تركيبه على متن صاروخ ويتم إطلاقه. إذن هذا المزيج أو هذا المزيج من الخطوات صعب. حتى هذه اللحظة لم تقم إيران بذلك، وكما سبق وذكرنا فإن ذلك يجب أن يكون واضحا. طبعا بالنسبة لهذه الصيغة المقترحة للاتفاق فهي تمتاز بميزة أساسية مقارنة باتفاق العام 2015، وهي التالية: إن المهل الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق السابق قد وصلت إلى نهايتها، وبالتالي حتى لو توصلنا أو لو أعدنا إبرام الاتفاق الماضي فإن هذه المهل الزمنية قد انتهت، والاتفاق الجديد يمدد هذه المهل، وهذا إنجاز بحد ذاته.
1: لكن فيما يتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم سيد ريتشارد وايد، والحديث عن يعني ترقيقه حتى اللحظة بنسبة 20%، ألم يكن هذا هو الوضع عليه أصلا أيام أوباما، والقفزة التي أدت بإيران إلى الصعود إلى نسبة 60% كانت أصلا عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي كرد فعل من إيران؟
2: نعم
3: هذا صحيح، ولكن بالحديث عن الحدود أو الأسقف التي كانت محددة في الاتفاق الأساسي فالكثير من هذه الحدود والمهل كانت ستنتهي اليوم، وبالتالي كان بإمكان إيران أن تعود إلى التخصيب بمستويات عالية. هل كان الإيرانيون سيفعلون ذلك؟ هل كان الإيرانيون سيخصبون اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي لو لم ينسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الأصلي؟ لا نعرف، ولكن للمفارقة لدينا في الواقع ضمانة جديدة. الإيرانيون اليوم برهنوا عن قدرتهم على إغلاق مضيق هرمز، وهذا أقله بنظرهم قد يكون أفضل من سلاح نووي. هذه وسيلة يمكن استخدامها بسهولة وبكلفة أقل، بالإضافة إلى ذلك فإن إعادة فتح المضيق هي مهمة بالغة الصعوبة كما شاهدنا في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي هذا من أهم إنجازات الحرب، وبالتالي فإن إيران قد لا تلجأ لتطوير سلاح نووي لأنها لا تحتاج لذلك.
1: سيد عادل شديد، يعني أكسيوس تقول أن مذكرة التفاهم تلبي جميع الاحتياجات الأمريكية وتتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب وتتعهد بعدم السعي لامتلاك إيران سلاح نووي مع رقابة أممية وتفاوض مستمر. هذه الصيغة إلى أي مدى ترضي إسرائيل التي لطالما استخدمت صيغا أكثر يعني ميلا للقطع فيما يتعلق بالسلاح النووي الإيراني؟
4: منى ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام، يعني بتقديري هذه الصيغة من جهة لا ترضي إسرائيل نهائيا، وبالمقابل أيضا من الممكن أن تستخدم من قبل إسرائيل للتحريض على إفشال مذكرة التفاهم. انه

0: اي اصلا موضوع النووي جزء من المشكله مع ايران، لم تكن مشكله اسرائيل فقط بالمشروع النووي، استغل الموضوع النووي لتحريض الاداره الامريكيه وقوى غربيه وعربيه ضد ايران ليكون مدخل لهذا التحريض. ولكن مشكله حقيقه وجوهر مشكله اسرائيل هي مع النظام في ايران وليس مع الموضوع الصاروخي والنووي. هاي بالقراءه الاسرائيليه هي تعبيرات لهذا النظام. اسقاط النظام يعني اسقاط اي القضايا وحلها بشكل تلقائي، بدءا بالمشروع النووي الذي يشكل قاسم مشترك لدى الاغلبيه بالعالم، والذي كما وصف ترامب يشكل 95% من مشكله الاداره الامريكيه مع ايران. بمعنى انه اي حل يضمن بقاء هذا النظام لن يكون مقبولا اسرائيليا، لا بل سيعتبر حلا واتفاقا سيئا. هذا من جهه اخرى، انه رئيس ترامب لغايه ايام كان يصر واحيانا يقول بثقه مطلقه ان الايرانيين قبلوا ان يسلموني، يعني لا يسلموا الولايات المتحده انما يسلموه كترامب، انه هو الذي انجز وليس الولايات المتحده.
1: نعم.
0: اليورانيوم المخصب فوق درجة 60 الآن قبل ترامب، هذا تراجع، وبالتالي الإسرائيليين كيف الآن سيوظفون ذلك؟ إنه ليس فقط سيقول،
1: نعم، خاصة هذا السؤال المهم،
0: سيقول
1: خاصة وأن إسرائيل اسمح لي سيد عادل، لطالما تحدثت وقالت بأنه أي تخفيف للعقوبات أو أن يكون هنالك تساهل في موضوع النووي بقبول ترقيقه داخل إيران وعدم إخراجه وما إلى ذلك سيؤدي إلى أن تعيد إيران ترتيب أوراقها من جديد، وذلك يشجع إيران على الصبر وإعادة الأمر من جديد وليس على التراجع.
0: هذا صحيح، والدليل نتنياهو وإسرائيل يفهمون مفتاح ترامب. ترامب يجهل بالسياسي، بالتالي أصبح معروف أنه عقدته تبدأ وتنتهي من باراك أوباما ومن بايدن، بالتالي حين يقال أنه هذا الاتفاق لا يختلف كثيرا عما توصل إليه باراك أوباما بالعام 2015، وإذا كنت تريد العودة إلى نفس الاتفاق فلماذا ألغيته ولماذا هذه الحرب وهذه الكلفة الاقتصادية، حينها من الممكن أن يتراجع ببساطة. بالتالي الإسرائيليين حين يتحدثون بثقة مطلقة أنه فرص النجاح بهذه المذكرة والتوصل إلى اتفاق بعد شهرين تبدو مستحيلة، إما أنهم يثقون تماما بأنه لا يمكن الوصول إلى مكان ما ما بين الموقفين الإيراني أو الأمريكي، أو أنهم مقتنعون تماما أنه في لحظة ما حتى وإن كان الطرفين على يعني مقربة من توقيع قادرون على إعادة تحريض رئيس ترامب ودفعه للتراجع. وبتقدير فقط جملة من نتنياهو أو المقربين من ترامب إنه هذا نفس الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما، ببساطة ممكن أن يتراجع. وتحديدا إنه ترامب كما تحدثنا إنه ألزم نفسه من أسابيع وشهور إنه لا يوجد أي حل لا يضمن تسليم المادة المخصبة فوق 60 وتوقف صفر إن تخصيب داخل إيران مع تفكيك البنية التحتية، يعني أسوة بالنموذج الليبي. الآن المادة المخصبة لم تسلم قبل ترامب أخيرا بتخفيف نسبة التخصيب داخل إيران، ولا يوجد ما يشير، فقط أن هنالك تعهد إيراني بأن لا تنتج سلاح نووي. الإيرانيين لا يتحدثون ليل نهار أن هنالك فتوى من المرشد السابق بتحريم إنتاج السلاح.
1: سيد ترشيشي، يعني المذكرة التي نقلت عن أكسيوس أو ما رشح عنها من حديث وتسريبات عن مسؤولين أمريكيين يتحدث عن أن وقف إطلاق النار سيمدد لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان. قبل قليل نقلنا خبرا عاجلا عن مراسلة الجزيرة يتحدث عن غارة إسرائيلية على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. إذا لم تلتزم إسرائيل بما إذا طبعا تم الاتفاق ولم تلتزم إسرائيل بذلك، ما هو موقف لبنان؟ ما هي الخيارات أمامه؟
2: صباح الخير مجددا ستنا.
1: أهلا
2: إليك وللمشاهدين وللضيوف. أصلا ما في شيء اسمه وقف إطلاق نار بلبنان منذ العام 2000 منذ اتفاق 2024. إسرائيل لم توقف إطلاق النار. يعني أنا يعني أضحك عندما يقولون أنه في وقف إطلاق نار في لبنان، وأنه ما هو أصلاً إسرائيل لم توقف إطلاق النار.
1: نعم، لكن هذه المرة لا يبدو الأمر مختلفاً فيما يتعلق بدخول إيران على الخط وما قامت به بقصف إسرائيل بعد أن قصفت الضاحية.
2: الآن قامت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات. بعدما قصفت إسرائيل الضاحية، قصفت إيران شمال إسرائيل وحصلت هذه المعادلة. لكن إسرائيل استمرت في إطلاق النار في الجنوب، في الاجتياح، في التدمير، في التجريف، لم تتوقف إسرائيل أصلا. والآن يعني إذا لم يكن هناك هذه المرة لمناسبة أنه سيتم توقيع مذكرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الآن الصدقية الأمريكية هي المحك في هذا الموضوع، لأنه كانت وعدت لبنان عندما ذهب إلى المفاوضات المباشرة التي انقضى عليها 4 جولات، وعدت الولايات المتحدة الأمريكية لبنان رسميا بأنها ستفرض وقف إطلاق نار شامل في الجنوب، لكن الأمر لم يحصل. الآن بعد الإعلان عن هذه المذكرة والتي ستوقع، أو خلينا نقول بعد أن توقع هذه المذكرة، ستكون مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية على المحك في هذا الموضوع، أولا تجاه لبنان، وثانيا تجاه المجتمع العربي والدولي، أنها ترعى مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة للمرة الأولى منذ العام 1983، وعليها أن يعني تفرض هي وقف إطلاق النار على الجانبين، مش على بالدرجة الأولى مطلوب منها وقف، أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق نار في مقابل أنه الجانب الآخر أعلن أنه سيلتزم وقف إطلاق نار إذا إسرائيل أوقفت إطلاق النار. فالمسألة 60 يوم، هذه مسألة 60 يوم هي على يعني فترة اختبار لمدى الجدية الأمريكية للانتقال من موقع الراعي المنحاز لإسرائيل إلى منطق الراعي النزيه بين الطرفين. هذا الموضوع يعني لا أحد يستطيع أن يمون على إسرائيل إلا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مواصلات
2: الصراع. فإذا كانت فعلاً الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على أن تنجح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن تنجح المذكرة التفاهم بينها وبين إيران، عليها أن تفرض وقف إطلاق النار فعلاً، ويعني تسير الأمور، تجري المفاوضات في أجواء هادئة وليس تحت النار. ما يجري الآن هي مفاوضات تحت النار ستنا، مش مفاوضات يعني في هدوء وفي يعني منطق الأمور عند بين دولتين متحاربتين. إذا جلستا على طاولة التفاوض، منطق الأمور يفرض عليهما أن يوقف إطلاق النار.
1: نعم، اسمح لي أنتقل إلى ضيفنا من طهران سيد حسين ريفيوران. أكسيوس تقول عما تنقله فعليا، نحن نتعامل الآن مع يعني تسريبات ترشح حول ما يدور في مذكرة الاتفاق بحسب الجانب الأمريكي، والحديث أن لا موعد محدد لتخفيف العقوبات على إيران، وسيكون ذلك مرتبطا بتنفيذ الاتفاق. كيف يقرأ ذلك من الجانب الإيراني؟
3: الواضح أن العقوبات المفروضة ضد إيران وتجميد الأموال الإيرانية في البنوك المختلفة هو يأتي على خلفية الملف النووي. إذا كان هناك اتفاق في الملف النووي، لا يمكن لأمريكا أن تستمر بهذه العقوبات، لأن يعني هناك انتفاء أساساً للموضوع. وإذا أرادت أمريكا أن تبقي العقوبات وهناك اتفاق نووي، أتصور أننا أمام مشكلة. من هنا الموضوع واضح المعالم، أن إيران تقول أن هذه هي آثار جانبية للملف النووي، ومجرد الاتفاق يجب أن تنتهي. صحيح هناك تعقيدات تؤكد عليها الولايات المتحدة الأمريكية، جزء من العقوبات ومن الكونغرس الأمريكي وليس من الحكومة الأمريكية. ما هو يخص الحكومة يمكن لترامب أن يزيده، ولكن ما يخص الكونغرس

0: الكونغرس هو ذاته يجب أن يقوم بإزالته، ولكن هناك ضمانات من قبل الحكومة الأمريكية في أنها هي التي ستقوم بهذا الدور فيما إذا وصل الطرفان إلى اتفاق.
1: طيب سيد حسين، كيف تقرأ هذا فيما يتعلق بأن العقوبات لا موعد محدد لرفعها، وسيكون ذلك مرتبط بتنفيذ الاتفاق؟ وأيضا من ضمن التسريبات التي نقلتها أكسيوس يجري الحديث بأن هنالك آلية تسمح لإيران باستخدام الأموال المجمدة لشراء سلع إنسانية، كيف تقارب بين هذا وذاك؟
0: لا، يعني موضوع أن تستعمل إيران الأموال المجمدة لشراء سلع إنسانية، هذا معناه أن تجيز إيران أمريكا فيما تريد أن تقوم به، وهذا نقض للسيادة. لا يمكن لإيران أن تقبل، يعني هذه كانت سابقة في العراق بين 1990 إلى 2003، أنه النفط مقابل الغذاء، وهذا كان تحت إشراف الأمم المتحدة. يعني إذا قبلت إيران بهكذا شيء بينها وبين أمريكا، هذا معناه أن إيران مستعمرة أمريكية، وأمريكا تتحكم بما تريد إيران أن تقوم به من خلال عملية شراء للمواد الغذائية أو أي شيء آخر إلا بموافقة أمريكية. هذا
1: ألا ينظر لذلك كما لو أنه متنفس إنساني مثلا؟
0: لا لا لا لا، يعني الموضوع هو أن موضوع السيادة ليس شيء يمكن غض الطرف عنه، خاصة يعني هناك دول نعم مخترقة، هناك دول لا تمتلك السيادة الكاملة لها. ولكن دولة كإيران هي نتاج لثورة شعبية تعتز بسيادتها وتتفاخر بها، لا يمكن أن تقبل هكذا أمور.
1: السيد ريتشارد وايت، يعني أنقل لك هذه النقطة تماما، كما يتحدث السيد حسين ريفيوران من إيران ويقول بأنه يعني إيران بما معناه ليست مستعمرة أمريكية، حتى يجري الحديث عن هذا التفصيل وهذه الجزئية وأفصلها معك، أن الاتفاق المبدئي بحسب ما نقل طبعا جاء بعد مفاوضات مكثفة ما بين الوسيط القطري والخارجية الإيرانية، مع بحث آلية لاستخدام الأموال المجمدة لأغراض إنسانية وتخفيف عقوبات مشروط بتنفيذ الالتزامات. كيف ترون أو تردون على من يقول بأن واشنطن انتقلت عمليا من سياسة خنق اقتصادي لإيران إلى منحها مساحة للتنفس مقابل تعهدات يمكن التراجع عنها فيما بعد بسهولة؟
2: مجددا، نحن ما زلنا ننتظر لكي نطلع على الشروط والبنود الدقيقة لمذكرة التفاهم، ولكن البنود التي تفضلت بوصفها منطقية إذا نظرنا إلى سياق الأمور وسياق الأوضاع حاليا. إن المشكلة التي واجهتها الولايات المتحدة بالنسبة لموضوع الإفراج عن الأموال والأرصدة المجمدة كانت تتمثل في القلق من استخدام حرس الثورة لهذه الأموال لشراء المزيد من الأسلحة ولتمويل الشركاء أو الحلفاء الخارجيين. وفي حال كانت هذه الاتفاقية اتفاقية ملزمة ويمكن مراقبتها، وكانت تفرض استخدام الأموال لشراء الغذاء والمواد التعليمية والوقود وما إلى ذلك، فإن هذا الأمر سيكون أفضل، ولكنه ليس مثالي، لأنه على سبيل المثال إذا حصل الإيرانيون مثلا على مليار دولار من هذه الأرصدة المجمدة واستخدموا هذا المبلغ لشراء الأغذية، فهذا يعني طبعا أن هناك كميات إضافية من الأغذية التي ستدخل الأسلحة. ولكن إذا استخدم الإيرانيون هذه الأموال بشكل مختلف على سبيل المثال، فإن هذا طبعا قد يؤثر على طريقة استخدام الأموال بشكل عام، ويمكنهم ربما أن يلتفوا على هذه القاعدة وأن يعمدوا إلى شراء الأسلحة. بالنسبة لموضوع تخفيف العقوبات، فإن الرئيس ترامب أعرب في الماضي عن استعداده لتخفيف العقوبات، وأعرب حتى عن استعداده للسماح للشركات الأمريكية بالذهاب إلى إيران. وربط تخفيف العقوبات بآلية تصاعدية هو إجراء ملائم، وقد تم استخدامه في عدة اتفاقيات في الماضي. على سبيل المثال، يمكن للإيرانيين أن يغلقوا أجهزة الطرد المركزي، ويسمحوا للمفتشين بالدخول، وبالمقابل تخفف الولايات المتحدة العقوبات. هذا أمر جيد، لأنه يمكننا أن نتأكد من التزام الجانبين، وفي حال عدم التزام أي جانب يمكن إعادة فرض العقوبات أو طرد المفتشين. أعتقد أن هذا أفضل الممكن، وهذه من الأدوات المعروفة في المجال الدبلوماسي.
1: اسمح لي أن أعود مرة أخرى لسيد حسين ريفيوران. سيد حسين، اللهجة واضحة، والحديث عن تسليم أموال مشروط بكيفية استخدامه وطريقة هذا الاستخدام، هل هذا مقبول على طهران؟
0: طبعا لا، إيران لن تسمح لأمريكا أن تحدد لإيران أين تصرف أموالها. هذه أموال إيرانية، والسيادة الإيرانية تسري عليها، وأمريكا غير معنية بكيف تتصرف الحكومة تجاه أموال يعني إيران. من هنا هذا التصور أن أمريكا تريد الإشراف على كيفية صرف هذه الأموال، طبيعي هذا غير مقبول ومرفوض تماما من قبل إيران. وحتى في موضوع 2015 يعني طرحت أمريكا هذا الموضوع، رفض إيرانيا، وفي النهاية قبلت أمريكا هذا الموضوع. وعندما سلمت إيران الأموال، كانت لإيران الحرية المطلقة في استعمال أموالها ضمن الأطر التي تريدها.
1: هذه أحد لربما النقاط الخلافية التي لم تحل حتى هذه اللحظة، ولربما هي إحداها فقط. سيد عادل شديد، بينما يجري الحديث عن تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوم، كيف تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى هذا الاتفاق تحديدا فيما يتعلق بجبهة لبنان؟
3: يعني لا شك أنه هنالك حالة من الإحباط لدى المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل إزاء الجبهة اللبنانية، لأنه المؤسسة العسكرية ضغطت بقوة على القيادة السياسية في إسرائيل بالشهور الماضية للذهاب باتجاه حرب واسعة على لبنان، بناء على تقديرات كانت لدى المؤسستين العسكرية والأمنية أن الظروف تسمح بذلك، وأن حزب الله أصبح ضعيفا، وبالتالي فرصة إسرائيل لإعادة يعني تشكيل لبنان بالمقاسات. وهذا شكل انسجاما مطلقا مع المستوى السياسي وبنيامين نتنياهو، الذي كان يبحث عن نصر سريع واضح لا يمكن التشكيك فيه ليسوق ليكون مدخل للانتخابات القادمة. أتت النتيجة عكسية تماما. اليوم حالة الإحباط أنه لبنان بدل أن تعيد الردع لإسرائيل أدت إلى يعني مزيدا من تآكل قوة الردع. ما يعمق ذلك هو هذا الربط وهذه المعادلات الأخيرة التي فرضت اليوم. واضح أن إسرائيل ملزمة بعدم قصف الضاحية الجنوبية لاعتبارين: الأول هو إقحامها وإدخال لبنان ضمن المسار الإيراني الأمريكي، وقرار الرئيس ترامب باستثناء بفرض معادلة الضاحية مقابل المستوطنات الشمالية. ولكن أكثر ما يزعج الإسرائيليين، سواء ربط الموضوع اللبناني بالموضوع الإيراني أم لا، أنه لا يوجد بالأفق ما يشير إلى إمكانية أن تحقق إسرائيل انتصار في هذا الموضوع ليعيد ما يسمى قوة الردع وهيبة إسرائيل. أكثر ما تريد إسرائيل هو إما وقف لإطلاق النار وإبقاء الجيش الإسرائيلي مكانه، اعتقادا منه أنه ترك الموضوع هذا ومستقبل التواجد العسكري الإسرائيلي في لبنان مربوط بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وحينها إسرائيل تكون جاهزة وحاضرة وقادرة على رسم الصورة التي تريدها تجاه لبنان، أو أنه إخراج لبنان من المسار وإعطاء إسرائيل هامش إضافي جديد ليعني تفريغ شحنات انتقامية أكثر فأكثر
1: لكن سيد
3: واستهداف
1: عادل،
3: الضاحية والبقاع، وهذا أيضا لن يحقق انتصار.
1: أريد أن أفصل معك تحديدا بما تريدها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكان هنالك تصريحات في

0: الفترة السابقة سواء عن رئيس هيئة الأركان أو حتى عن ضباط في الجيش الإسرائيلي، نقلت عنهم وسائل الإعلام قولهم بأنه يعني بما معناه إما أن تطلق يد الجيش في لبنان ليتم المهمة أو يتم سحبه فعليا نظرا لكل هذه التقييدات من قبل الولايات المتحدة.
1: هذا منى، الجيش حقيقة موقفه غير المعلن، وإن كان في بعض التلميحات هو وقف اطلاق النار لاعتبارين. الأول، إمكانية تحقيق انتصار تبدو مستحيلة بالقراءة العسكرية. حزب الله بات ليس حزب الله الذي كان بالمخيلة الإسرائيلية قبل 2 آذار، وتحديدا المسيرات الانقضاضية. والمسألة الثانية وهي التآكل داخل القوى البشرية. الجيش الإسرائيلي اليوم بحاجة على الأقل 15,000 جندي، في 25,000 جندي أخرجوا من الخدمة منذ 7 أكتوبر، ما بين قتلى ومصابين جسديا ومصابين نفسيا، إضافة أنه أضعاف هذا الرقم يهربون من الخدمة العسكرية نتيجة ما يتعرض له الجنود بالميدان من قتل وإصابة وتشويه وقطع وبتر أطراف ورفض الحريدين من جهة. بالتالي ليس في مصلحة الجيش الإسرائيلي أن يستمر بالحرب، لأنه كل يوم يستمر الجيش بالحرب يؤدي إلى تناقص وتراجع عشرات إن لم يكن مئات الجنود. وكان بالسابع من أكتوبر نسبة الاحتياط الذين ذهبوا إلى الخدمة العسكرية حتى دون حصولهم على ما يسمى سافشموني بإسرائيل، قرار 8 الذي يدعوهم للاحتياط، كان 130%. اليوم لا يمكن أن تعلن إسرائيل ولا المؤسسة العسكرية عن نسبة أولئك الذين يقبلون ويذهبون للتجنيد للخدمة خدمة الاحتياط. أجزم أن نسبتهم لا تتجاوز 25%، وهذا من شأنه أن يشكل إرهاق. والإرهاق شو يعني؟ يعني أمهات الجنود، آباء الجنود سيتدخلون، سيذهبون للقاعدة العسكرية، سيتدخلون في علاقة الضابط مع ابنهم، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تراجع ليس فقط حافزية الجنود بالخدمة، إنما على مدى قدرتهم على الانضباط. بالنهاية الجندي سيقول للضابط أنا بدي أترف وطخني واحبسني. هذا الواقع الجيش لا يمكن له أن يعلن عنه، لأنه إذا أعلن عنه بالتالي لم تعد صورة الجيش الإسرائيلي الذي سمي بالبقرة المقدسة لا مقدسة أمام الإسرائيليين، نعم، لكي تحترم وتهاب وتقدر وتبقى،
0: ولا في القوانين التي يسنها الكنيسة، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات ومحاولات نتنياهو استرضاء المتدينين فيما يتعلق بكل موضوع المدارس الدينية وعدم انخراطهم في الجيش الإسرائيلي أيضا. سيد عادل،
1: موضوع الرفض ما يسمى يشيفوت ستير اللي هن المدارس التمهيدية للصهيونية الدينية، هذا موضوع ليس مرتبطا بالحرب والخدمة العسكرية، موقف مبدئي.
0: نعم، لكن ذلك ألا يؤثر سيد عادل شديد فيما يتعلق بعلاقة نتنياهو مع المتدينين، وبالتالي يؤثر على من يخدم أصلا في الجيش؟
1: هذا صحيح، وهذا أخطر ما في الموضوع، وبتقديري هذا سيسبب مواجهة ما بين المؤسسة العسكرية مع بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي، أنه في لحظة ما سيظهر أمام الجميع أن نتنياهو يوظف الجيش لخدمة أهدافه حتى وإن كان على حساب هيبة الجيش وقوة ردعه أمام أعداء إسرائيل. لأنه اليوم نتنياهو في مأزق، لم يعد لبنيامين نتنياهو مخرج سوى إعادة التصعيد إن لم يكن في لبنان في غزة، حتى وإن لم تكن النتيجة مضمونة، لسبب بسيط: نتنياهو يريد إعادة الخطاب الأمني وخطاب التخويف للنقاش الإسرائيلي. هذا من شأنه أن يحقق هدفين من وجهة نظر نتنياهو. الأولى إعادة صورة نتنياهو كسيد الأمن وربي تحون في إسرائيل، والمسألة الثانية أنه حضور الخطاب الأمني بالنقاش العام في إسرائيل سيغيب مطالبات الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بالسابع من أكتوبر، وأول المشاركين نتنياهو.
0: نعم،
1: بالتأكيد
0: كل النقاط مترابطة. سيد عادل، سيد ترشيشي، أنتقل إليك وأسأل عن ما الذي يعني تراه القوى اللبنانية المختلفة فيما يتعلق باتفاق قد يحدث بين إيران وواشنطن وتكون لبنان جزءا منه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. هل يعني ينظر لبنانيا إلى ذلك بأن يعني لبنان مصيره الأمني بات مرتبطا مباشرة بتفاهمات دولية إيرانية؟
2: يعني هو واضح في قناعة مش الآن, من البدايات, من بداية الحرب في قناعة لدى المسؤولين وكل الطبقة السياسية في لبنان إنه أي اتفاق أمريكي إيراني ينعكس إيجابا على لبنان منذ البدايات. الآن إذا حصلت هذه المذكرة من المؤكد إنه لبنان يعني سيتلقف هذا الأمر إيجابا وستنعكس عليه إيجابا, خصوصا إذا أدت هذه المذكرة كما قلت في سابقا, إذا أدت هذه المذكرة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض وقف إطلاق نار شامل في لبنان ودفع بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في اتجاه تحقيق الغايات المطلوبة منا ليس على حساب لبنان, بأنما يعني نهاية تكون نهاية طبيعية تعطي للبنان حقوقه بأرضه المحتلة ويعني تمكنه من إرجاع يسعيد حياته الطبيعية في في في هذا في هذا المجال. يعني لن يكون هناك انقسام في في رأيي حول هذا الموضوع, على الرغم انه يعني في آراء مختلفة في النظرة الى ايران بين فريق واخر, لكن عندما تكون هناك في مصلحة للبلد بأي شيء فأعتقد هذا الاختلاف يزول, علما انه يعني لبنان حريص على انه مثل ما قال رئيس الجمهورية انه هو يدير نفسه بنفسه, هو حريص على هذا, واصلا لا احد يحاول ان يعني يقوم بهذا الدور عن لبنان. فالمرحلة هي مرحلة يعني تثبيت وقف اطلاق النار, ويعني وهذا سيظهر بالجولة المقبلة من المفاوضات ب 22 من الجاري, ووقف حد الاعتداءات الإسرائيلية أو إنهاء إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية. وطبيعي أعود وأقول هذا الأمر لا أحد يؤثر على إسرائيل إلا الولايات المتحدة الأمريكية, لأنهما يعني في معروف العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. في حال تمادت إسرائيل, أنا في تقديري إذا كان فعلا الرئيس الأمريكي حريص جدا على ان تكون هناك تفاهم جدي بينه وبين ايران, اذا كان حريص على ذلك فعليه ان يلزم اسرائيل بوقف اطلاق النار في لبنان. اما اذا تمادى الاسرائيلي في الاعتداءات على لبنان فاعتقد ان هذا قد يخرب على الاتفاق الامريكي الايراني. وفي هذه الحال اسمحي لي بس تفضل. إذا نتنياهو ارتكب هذه الأمر, إذا ارتكب هذه المسألة وجد فيها ما يؤثر على مصالحه الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب الرئيس ترامب وجد في هذا التصرف الإسرائيلي بلبنان ما يؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاتفاق مع إيران, فأعتقد أننا سنشهد نزاعا بينهما. نزاع طيب. وأكيد هذا النزاع بينهما لن يكون في مصلحة نتنياهو, إنما ضد مصلحته ولمصلحة ترامب.
0: دعني أنقل هذه النقطة سيد الترشيشي إلى ضيفنا من
2: نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
0: سيد حسين ريفيوران, إلى أي مدى من الممكن أن تصر إيران ضمن الاتفاق المرتقب بأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار في لبنان وأيضا انسحاب للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
3: يعني سياق المواقف الإيرانية هي تثبت ذلك. إيران عندما ذهب السيد قاليباف إلى إسلام آباد رفض التفاوض إلا بعد وقف إطلاق النار في لبنان, وهذا ما حدث. ورأينا التدخل الإيراني عندما قام نتنياهو بضرب بيروت, أيضا إيران قالت وتحت مسمى الاتفاق, اتفاق وقف إطلاق النار, أنه قامت بضرب إسرائيل. من هنا هل هذا لا زال قائما في الاتفاق في ورقة التفاهم؟ في تصوري نعم, في تصوري نعم. وهذا يأتي لصالح الحكومة اللبنانية. لماذا؟ الحكومة اللبنانية لا دخل

0: قالت في 4 جولات حوار عبر أمريكا مع الكيان الصهيوني، وهي تطالب بوقف لإطلاق النار، ونتنياهو يرفض ذلك. يعني نتنياهو كل ما طرح هو أن يكون هناك تنسيق أمني بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل لضرب حزب الله. هناك مطالبة بانسحاب حزب الله من الجنوب اللبناني من دون أن يكون طلب بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، وهو القوة المحتلة حزب الله أبناء البلد. من هنا يعني الموضوع في تصوري واضح أنه سيكون لصالح الحكومة اللبنانية، لأن الحكومة اللبنانية بصراحة لا تمتلك أي ورقة ولا تستطيع أن تفرض وقفا لإطلاق النار.
1: سيد ريتشارد وايت من واشنطن، يعني رئيس ترامب يعلن أن جميع الأطراف من إيران إلى إسرائيل السعودية قطر وافقت على النص النهائي، بينما طهران لا تزال تنفي وجود نص متفق عليه، وتل أبيب تقول أنها حتى لم تبلغ. هل هذا ما يجري فعليا، وهذا الإعلان يقربنا من أن هنالك شيء جدي يحدث، ولنأخذ بعين الاعتبار كل التجارب السابقة في الأشهر الأخيرة، أم أنها تأتي في سياق انتخابات وكأس عالم يعني يعلن في ذات الوقت بالأمس عندما أعلن الرئيس ترامب بأن الاتفاق موجود بينه وبين إيران؟
2: أنا في الواقع أعتقد أن لدينا اليوم مجهودا جديا وتقدما جديا في الواقع على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، فإن المراسل في إيران قال إن الحكومة الإيرانية تعمل اليوم على مراجعة النص على أعلى المستويات. بالإضافة إلى ذلك يبدو أن هناك موقفا إيجابيا لدى الحكومة الإيرانية، وذلك لأنها ترى أن النص الحالي شبيه بالنص الذي تقدم به الجانب الباكستاني قبل بضعة أسابيع، واليوم فهناك تطورات جديدة تكشفت لنا من خلال التسريبات عبر أكسيوس. وبالتالي أقول إن لدينا بوادر اتفاق جدي يتضمن نقاطا أساسية. بالحديث عن دوافع الرئيس ترامب للتوصل إلى تفاهم أو اتفاقية، لا أعرف ما إذا كانت بطولة كأس العالم مهمة، ولكنه ربما يريد التركيز على أمور أخرى ويريد تخفيض أسعار موارد الطاقة وما إلى ذلك. هل أبلغ الإسرائيليين؟ لا أعرف. يبدو أنه يعتقد أن هذا الموضوع اختياري، وهو قال في أكثر من مناسبة أن نتنياهو يفعل ما يقوله له، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون أبلغه.
1: دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكسترا، شكرا لك، والشكر موصول أيضا للسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. ودكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لكم جميعا. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للاتفاق الأمريكي الإيراني، وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة تلفزيونية أمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه أنهى الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران، وإن توقيعها قد يحدث في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد قادة دول في الشرق الأوسط، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. ونقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة. من جانبها،

0: قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. وفي الدوحة قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير قطر وترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمريكي أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وفي إسرائيل قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفاً في مذاكرة التفاهم، وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. وفي لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد. والآن إلى مراسلينا، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك مراد هاشم من واشنطن. فعليا نريد أن نرصد معك ردود الفعل الأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على هذا الإعلان المفاجئ لربما للرئيس ترامب بعد ساعات من قوله أو إعلانه بأنه يريد أن يقصف إيران، يسيطر على جزيرة خارك، وبأن إيران انتهت. ونعرج معك أيضا على ما نقلته أكسيوس عن مسؤول أمريكي فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق.
1: نعم منى، بالفعل وكانت هناك ردود فعل، ولعل اللافت فيها أن ردود الفعل على منشور الرئيس ترامب الأول صباح الخميس كانت أكثر من ردود الفعل عند إعلان الاتفاق. ومنشور الرئيس ترامب الأول كان يتعلق بتأكيده أنه سوف يوجه ضربة أقوى لإيران، وأنه قد أو أنه أوشك على اتخاذ قرار بالسيطرة على جزيرة خارك وأيضا موارد النفط الإيرانية، ما استدعى ردود فعل من المشرعين، من مشرعين بالأحرى جمهوريين وديمقراطيين يحذرون من خطوة كهذه ومن احتمالات تورط الولايات المتحدة بحرب أوسع. لكن بعد أن أعلن الاتفاق بعد ذلك بأربع ساعات تقريبا، كانت أيضا هناك ردود فعل أغلبها بطبيعة الحال مرحبة، مثل تلك التي جاءت على لسان مايك جونسون رئيس مجلس النواب، والذي لطالما قال ودعا إلى الثقة بالرئيس ترامب وقدراته التفاوضية، ومن أنه سوف يراعي مصالح الولايات المتحدة في أي اتفاق. أيضا كان هناك منشور للينسي غراهام السيناتور الجمهوري البارز، والذي ينتهج سياسات متشددة إزاء إيران، والذي قال إنه ينتظر أو يأمل أن تكون هناك بالفعل صيغة اتفاق مع إيران، ومن أن هذا الاتفاق يراعي خطوط الرئيس ترامب الحمراء، وألا يكون شبيه باتفاق 2015 الذي أبرمه الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما. قال إن هذا الاتفاق يتعين أن يعرض على الكونغرس لمراجعته والموافقة عليه، في إشارة واضحة. بطبيعة الحال الأبرز فيما يتعلق بما كشف عن ما تم التوصل إليه جاء من خلال موقع أكسيوس، والذي يشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران بالفعل اتفقتا على صيغة لمذكرة التفاهم، وأنه بقي التوقيع فقط. ينقل الموقع عن مصادر مطلعة إلى أن الجانب الإيراني وافق على أعلى مستوى باستثناء المرشد الأعلى. أيضا الأمريكي يتم اتخاذ الترتيبات لإرسال وفد برئاسة جي دي فانس إلى جنيف خلال الأيام المقبلة، وأن أربع طائرات شحن غادرت بالفعل الخميس إلى هناك تحمل معدات، وذلك تهيئة لوصول الوفد الأمريكي للتوقيع على هذا الاتفاق. فيما يتعلق بمضامين هذه المذكرة، يشير الموقع وكذلك وسائل إعلام أمريكية أخرى نقلا عن مسؤولين إلى أن هذه المذكرة تتضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما شاملا لبنان، أيضا الفتح الفوري لمضيق هرمز على أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة في غضون قبل الحرب في غضون 30 يوما، وأن لا تفرض إيران أي رسوم في مقابل ذلك، ترفع الولايات المتحدة الحصار بشكل فوري، وأيضا تسمح لإيران ببيع شحنات نفط خاضعة للعقوبات ما يمكنها من الحصول على موارد مالية، وأن هذه الشحنات أو هذه الخطوات أو الإعفاءات سوف تزداد تباعا بحسب مجريات المفاوضات والمدى الذي تلمس فيه واشنطن حسن نية طهران في هذه المفاوضات. في المجال النووي أو في المسار المتعلق بالقضايا النووية تلتزم إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أو الحصول على سلاح نووي بأي طريقة أو شراء سلاح نووي. أيضا تتضمن المذكرة أيضا بنودا تتعلق بالقضايا النووية التفصيلية، ولكن كأطر عامة سيتم التفاوض حول تفاصيلها خلال فترة 60 يوما، ولكنها أطر حاكمة، أي أنها ستضع ضوابط ومعايير تلتزم فيها إيران في المجمل، وأن المفاوضات تكون تحت تلك الأطر والخطوط والمعايير العامة، بما في ذلك ما يتعلق بالتخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب، والتي على ما يبدو أن الولايات المتحدة وافقت أخيرا على التخلص منها داخل إيران عبر تخفيض نسبة التخصيب. أيضا ما يتعلق بتعليق فترة تعليق تخصيب اليورانيوم وكذلك المنشآت النووية وكذلك الرقابة الدولية فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، الأصول المالية المجمدة وكذلك العقوبات. أيضا ستكون هناك خطوات لرفعها من الجانب الأمريكي، التفاصيل ستناقش خلال المفاوضات، ولكن على أساس خطوة بخطوة، أي أن الولايات المتحدة ترفع عقوبات وتفرج عن أرصدة وأموال حينما تلمس خطوات من الجانب الإيراني تتعلق بالتزاماتها في القضايا النووية. هذا ما كشف عنه أكسيوس وكذلك بعض وسائل الإعلام الأمريكية. الرئيس ترامب في تصريحاته وكلماته يبدو متفائلا، ومن الواضح أنه يوافق ويؤيد هذه الصيغة النهائية. هو قال إنه اتفاق جيد وقوي للغاية ولصالح الولايات المتحدة ولصالح إيران ومنطقة الشرق الأوسط بل والعالم، وقال إنه سوف يفتح مضيق هرمز فورا، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب هذا الاتفاق.
0: مراد، هل تستمع إلينا؟ نعم مراد، عند هذا التفاؤل الذي تتحدث عنه كان الرئيس ترامب يتحدث بلهجة احتفالية على الأقل أمام جمهور ناخبيه في ألاباما في الساعات الأخيرة، ويتحدث عن أن الحرب انتهت وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كيف ينعكس هذا بداية على الناخب الأمريكي وعلى أسعار الطاقة وبورصة المال في الولايات المتحدة؟
1: نعم هنا هذا خطاب موجه بالفعل إلى الناخبين وخلال مهرجانات انتخابية وفي كلمات عبر الهاتف في كل من ألاباما وجورجيا لدعم مرشحين جمهوريين. وبطبيعة الحال الرئيس ترامب في يدخل هذا الإنجاز في إطار حساباته الانتخابية حينما يقول أنه أنهى الحرب مع إيران وأنه أبرم صفقة قوية للغاية معها وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وفق هذه الصفقة وأن مضيق هرمز سوف يفتح والأسعار سوف تنخفض. إذن هو خطاب طمأنة، لكن عندما أعلن الرئيس ترامب إلغاء الضربات التي كانت متوقعة مساء الخميس وكذلك حينما أعلن عن التوصل لاتفاق، انعكس هذا بشكل كبير في أسواق الأسهم وأسواق المال. نعم. وفي أسعار النفط الخام، إذ سجلت أسعار النفط الخام انخفاضا هو الأعلى فيما يتعلق تقريبا مقارنة بفترة شهرين، فيما ارتفعت أسواق الأسهم أيضا هي بنسبة أعلى تصل إلى 4% مقارنة بوضعها ما قبل شهرين. منى،
0: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. عدنان، يعني الجانب الأمريكي سواء ما يقوله الرئيس ترامب وما تنقله أكسيوس عن مصادر يتحدث عن تفاصيل فعليا في ما في هذا الاتفاق، ويبقى كله طبعا في إطار التسريبات، الحديث عن عقوبات وهرمز وتخفيض اليورانيوم وتفاصيل حول كل ذلك. الرئيس ترامب يتحدث عن موقع توقيع الاتفاق وحتى عن موعد هذا التوقيع. الجانب الإيراني ما الذي يقوله؟
2: لا يقول الكثير سوى خطوط عريضة، يتحدث عن نص مذكرة تفاهم جاهز تقريبا، هذه النقطة الأهم، وبأن هذا النص

0: الدولية وبطبيعة الحال عن المرشد صاحب قرار الحل والربط هنا في إيران، لكن عمليا الخارجية الإيرانية تقول بوضوح بأن هذه المذكرة والنص الذي تم التوصل إليه لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي تمت الإشارة إليه سابقا من قبل إيران، وبأن هناك اتفاق على خطوطها العريضة، ولكن الإشكال سابقا كان عمليا بإضافة واشنطن بنودا إضافية ونقاط إضافية وتفاصيل إضافية كانت تؤخر المشهد. التفاصيل العامة التي تضيفها الخارجية الإيرانية هي أن هذا النص لا يتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها إيران، هذا بشكل أساسي، ولا تقدم فيه تنازلات بشكل عام. وهنا نتحدث عن البنود بحسب ما تقوله المعلومات والمصادر هنا في طهران بخصوص هذا الأمر بشكل غير رسمي. طبعا هذه المعلومات تتحدث منى عن 4 بنود بشكل أساسي يتم التركيز عليها والحديث عنها: مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، الملف النووي، ووقف إطلاق النار في لبنان كجزء من وقف الحرب بشكل عام. فيما يتعلق بمضيق هرمز، التفصيل الإضافي في هذه النقطة هو الحديث بعبارة وجود ترتيبات متعلقة بمضيق هرمز تتم الموافقة عليها من الدول المشاطئة للمضيق، بدلا من صيغة أخرى كانت هي عمليا أن طهران تدير مضيق هرمز وتحدد مسارات السفن وتفرض رسوم خدمات مرتبطة بالتأمين والأضرار البيئية. النقطة الثانية هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي كانت عالقة خلال الأيام، والحديث عن توصل لاتفاق للإفراج عن الأصول الإيرانية جزء منها بطبيعة الحال، والاتفاق على الآلية، هذه النقطة الأساسية، آلية تسليم الأموال، هي النقطة التي كانت عالقة بشكل أساسي. النقطة الثالثة هي وقف إطلاق النار في لبنان، الحديث عن توافق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن إرجاء قضية انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان إلى المرحلة الثانية على أن يكون خارج مساحة التفاوض بين إيران وواشنطن. النقطة الرابعة وهي التي أضيفت، الحديث عن الملف النووي في المرحلة الأولى، هذه النقطة المعلومات تقول بأن هناك توافق على وضع ما يمكن توصيفه بخارطة الطريق لإيجاد ضمانات للطرف الآخر لواشنطن لبحث الملف. هذه الخارطة تتحدث عن الخطوط العريضة التي سيتم التفاوض عليها بشأن الملف النووي في المرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم. هذه إذن الخطوط العامة التي يتم الحديث عنها بحسب معلومات ومصادر، لكن كل ذلك مرهون بالساعات المهمة القادمة. نحن نتحدث عن ساعات مهمة، تقول طهران بأن الوسطاء ناشطون الآن، والوسطان الباكستاني والقطري فاعلان في هذا النشاط وفي مساحة الوصول إلى اتفاق في هذه النقاط.
1: عدنان، في ظل الحديث الأمريكي عن اتفاق والحديث الإيراني عن نص مذكرة تفاهم، ما أكثر ما تخشاه طهران في هذه المرحلة، طبعا في ظل عمل الوسطاء على إنجاح هذا الاتفاق؟
0: في هذه اللحظات، وهذا ما يبرر عدم قول نعم واضحة من قبل طهران بحسب ما تقول المصادر هنا بخصوص مذكرة التفاهم، ونحن هنا نتحدث عن اتفاق إطار وليس اتفاق شامل، لأنه هو اتفاق عمليا يؤسس للاتفاق الأكبر وللمفاوضات الكبرى. لكن أكبر مخاوف طهران في هذه المرحلة هو أن تصدر تصريحات من واشنطن تتعارض مع ما هو موجود في نص المقترح، ولذلك تنتظر وتراقب طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ما إن كانت ستتعارض مع النص المقترح. مرد هذا الأمر بشكل أساسي هو التجارب السابقة بحسب ما تقول المصادر، والتي تقول بأن التجارب السابقة كانت تفيد بأن هناك مقترح على الطاولة ثم تخرج تصريحات تضيف بنودا وتحذف بنودا بشكل غير مقبول بالنسبة لطهران.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران، وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل من مراسل الجزيرة. غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوبي لبنان، وعليه ننتقل إلى جوني تانيوس. جوني، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك بداية المشهد ميدانيا في جنوب لبنان وسط هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة الآن على بلدة جبشيت، وقبل قليل على منطقة مرج عيون في بلدة بلاط.
2: كل المؤشرات الميدانية منى تتحدث عن التصعيد وعن استمرار التصعيد الإسرائيلي وتحديدا باتجاه الجنوب اللبناني، وكما ذكرتم آخر هذه تجليات هذا التصعيد الإسرائيلي كانت من خلال غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة

0: جبشيت خلال الدقائق القليلة الماضية. طبعا خلال المرحلة المقبلة ستتضح مزيد من المعطيات والمعلومات بشأن هذه الغارة وما إذا كانت حصلت على شكل استهداف مركز باتجاه سيارة ما على سبيل المثال. طبعا ننتظر المعلومات التي قد ترد خلال المرحلة المقبلة، علما أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت قد شنت سلسلة من الغارات عند وقت مبكر من صباح هذا اليوم على بلدة بلاط الواقعة في قضاء مرجعيون، وهي ملاصقة تماما لبلدة دبين التي كانت خلال الأسبوعين الماضيين قد دخلتها القوات الإسرائيلية وتوغلت باتجاهها انطلاقا من مدينة الخيام. وتضاف إلى هذه الغارات طبعا سلسلة الغارات الأخرى التي استمرت خلال الساعات الماضية وتحديدا خلال ساعات الليل باتجاه مختلف قطاعات الجنوب اللبناني، أكان لناحية القطاع الغربي وكان هناك تركيز على بلدة مجد الزون، وأيضا في القطاع الأوسط بما يشمل قضاء النبطية ومدينة النبطية، وأيضا في القطاع الشرقي مع سلسلة الغارات التي حصلت على مناطق مختلفة من بينها الريحان ووادي برغوز. وأيضا يوم أمس توسع العدوان الإسرائيلي باتجاه منطقة البقاع الغربية التي تعتبر امتداد طبيعي وجغرافي للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني مع غارات شنت على بلدات كسحمر ويحمر. وبالتالي كل هذه المعطيات التي حصلت كما ذكرنا هي تؤشر إلى استمرار التصعيد الإسرائيلي. تضاف إلى هذه الغارات طبعا عمليات القصف المدفعي التي تنفذها القوات الإسرائيلية. بالنسبة لعمليات حزب الله، لا إعلانات جديدة حتى هذه اللحظة منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة، لكن حزب الله خلال يوم أمس ركز وكثف عملياته باتجاه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. تحدث عن مجموعة من الاستهدافات في بلدة طير حرفة على سبيل المثال، هذه البلدة تقع في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. وأيضا تحدث حزب الله عن استهداف جنود إسرائيليين وآلياتهم في مناطق مختلفة، أكان في بلدة القنطرة وأيضا في بلدة البيضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات التصدي للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني والتي أيضا تحدث عنها حزب الله خلال الساعات الماضية. هذا هو الواقع الميداني، ولكن أيضا الواقع السياسي هو مهم جدا نظرا التطورات التي تحصل في المنطقة وتوالي التصريحات عن إمكانية التوصل إلى تفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وطبعا هناك متابعة في المجال اللبناني لانعكاسات هذا التفاهم على الواقع الميداني وأيضا على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومعلوم أن لبنان يتأثر بأي تطورات أو تفاهمات إقليمية، بالإضافة طبعا إلى مسار المفاوضات الذي نتحدث عنه. وكان الرئيس اللبناني يوم أمس أدلى بمواقف مهمة بشأن هذه المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ونذكر تماما أن الرئيس اللبناني يوم أمس قال أنه رغم كل الضغوطات التي تمارس على لبنان وعلى الدولة اللبنانية من أجل مغادرة مسار المفاوضات، فإن خيار لبنان الرسمي هو الاستمرار في المفاوضات المباشرة للوصول إلى خواتيم تصب في مصلحة الوطن. وأكد الرئيس اللبناني أيضا، وهذه نقطة مهمة، أن لبنان معني بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ولكن بعد انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية، وقف كل اعتداءاتها، عودة النازحين وعودة الأسرى وانتشار الجيش اللبناني أيضا في الجنوب اللبناني.
1: جزيل الشكر لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وختاما مع خيري من رام الله، محمد خيري، إلى أي مدى تفاجأت إسرائيل بإعلان ترامب؟
2: كثيرا منى، كان هذا الأمر مفاجئا، هذا الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي كان مباغتا بالنسبة لإسرائيل، لأنه جاء خلال اجتماعات ومشاورات أمنية كان يعقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بإيران. كانت كل التصريحات الإسرائيلية قبيل هذا الإعلان تشير على أن تصعيدا أمريكيا إيرانيا بات قريبا، وبأن إسرائيل بدأت تستعد لمثل هذا التصعيد، وكذلك وضعت الجيش في حالة تأهب. ربما أكثر ما يدلل على ذلك هي التصريحات التي أدلى بها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل إعلان الرئيس ترامب ربما بساعة واحدة، عندما قال إن الإدارة الأمريكية قد قررت تغيير نهج التفاوض مع إيران وأن تعرض وتستعرض إمكانياتها كقوة عظمى في المنطقة. كان يشير إلى هجمات أمريكية وشيكة مع إيران، وهو كان يؤكد بذلك على أن إسرائيل بعيدة تماما عن مجريات التطور. صحيفة دعوت أحرنوت أشارت صباح هذا اليوم إلى أن إسرائيل كانت على اتصال بالإدارة الأمريكية، كانت تدرك بوجود تفاهمات ومفاوضات عالية المستوى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها رغم كل ذلك تفاجأت من إعلان الرئيس ترامب. ثم تفاجأت إسرائيل أيضا عندما أعلنت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تكاد تصبح أو تكاد يتفق عليها بشكل نهائي كما جاء على لسان الخارجية الأمريكية. صحيفة دعوت أحرنوت تشير أيضا إلى أن إسرائيل لا زال يساورها كثير من الأمل بأن لا تفضي هذه المفاوضات وهذه المذكرة إلى أي اتفاق وبأن تتجدد الحرب مرة أخرى. هذا ما أشارت إليه أيضا القناة 13 الإسرائيلية صباح هذا اليوم عندما أشارت إلى وجود تقديرات في إسرائيل إلى أنه في حال لم يوقع هذا الاتفاق بشكل نهائي فإن المنطقة ذاهبة باتجاه حرب شاملة مرة أخرى. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان صدر يوم أمس على أن إسرائيل ليست طرفا في هذه المفاوضات ولا في هذه المذكرة، لكنه قال بأنه يثق بأن الرئيس ترامب سيفاوض إيران على قضية إخراج وإزالة المواد المخصبة وكذلك تقييد تخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تقييد عملية تصنيع الصواريخ البالستية في إيران ووقف ما سماه دعم إيران لوكلائها في المنطقة.
1: محمد، فيما يتعلق باستطلاعات الرأي مؤخرا سواء تلك المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية أو حتى بكل ما يتعلق بموضوع التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير، وكان هنالك استطلاع للقناة 12 وسألت الناخبين ما إذا كانت قوة الردع الإسرائيلية قد تعززت، فأجاب قرابة 50% بأنها تراجعت. نرصد معك آخر استطلاعات الرأي الإسرائيلية فيما يتعلق بالوضع الأمني والانتخابات المرتقبة.
2: فعلا أكثر من نصف الإسرائيليين بحسب الاستطلاع للقناة 12 الإسرائيلية يرون بأن قوة الردع قد تراجعت، وذلك بسبب ما نشر خلال الأيام الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تحاول توفير الحماية لإسرائيل، وبخاصة دعيني أشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية وهي التي تسبب تراجع كذلك أصوات وعدد مقاعد حزب الليكود كما نشرت الاستطلاعات، وهي أن الإسرائيليين يعتقدون بأن الرئيس ترامب هو الذي يقرر لإسرائيل كيف يبدو المشهد على جبهاتها المختلفة. هذا ما كان يشير إليه زعماء في المعارضة وكذلك بعض المشاركين في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حتى هنا أننا بدأنا نلمس في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، هم يفرقون بين ما تريده إسرائيل وبين ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أحدهم قال لهيئة البث الإسرائيلية قبل عدة أيام بأن توقيع الاتفاق هو لصالح إسرائيل، يضمن إنهاء الحرب وكذلك الهجمات المتبادلة وكذلك إزالة اليورانيوم المخصب والصواريخ البالستية التي تعتقد إسرائيل بأنها تشكل خطرا وجوديا عليها. أما نتنياهو فبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك كثير من المحللين يعتقد بوجود استمرار هذه الحرب في ظل السعي نحو إحراز المزيد من التقدم والإنجازات خلال هذه الفترة الحساسة في إسرائيل، لأنها فترة مقبلة فيها إسرائيل على الانتخابات. استطلاع صحيفة معاريف الذي نشر صباح هذا اليوم يشير والذي جاء على خلفية هذا الاتفاق وعلى خلفية تدخل ترامب في الحرب مع إيران في التصعيد الأخير يوم الثلاثاء يفيد بتراجع حزب الليكود الحاكم بنحو 3 مقاعد عن الأسبوع الماضي ويحصل على 22 مقعدا في الكنيست. ائتلاف بنيامين نتنياهو لا يحصل إلا على 50 مقعدا، لا تخوله بأي شكل من الأشكال بتشكيل حكومة إسرائيلية، بينما تحصل المعارضة الإسرائيلية على نحو 60 مقعدا. الآن كل ما تخشاه إسرائيل هو أيضا أن يشمل هذا الاتفاق لبنان وأن تضطر تحت وطأة الضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية على وقف التصعيد في لبنان، وتقول معارف إن ذلك ربما يشكل انهيارا سياسيا لحزب الليكود أيضا.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى الحوار من طهران ينضم إلينا سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايد خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد عباس أصلاني أبدأ معك. على الجانب الأمريكي يتحدث الرئيس ترامب عن اتفاق يقول أن الحرب مع إيران انتهت ويتعهد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، يذهب إلى أبعد من ذلك يحدد موقع توقيع الاتفاق ويقول أنه سيكون في أوروبا في نهاية الأسبوع المقبل. على الجانب الآخر إيران تتحدث حتى هذه اللحظة

0: عن نص مذكرة اتفاق وليس عن اتفاق. ما الذي يمنع طهران أن تخرج وتقول نعم واضحة أو لا واضحة؟
1: لقد رأينا هذا التبادل ما بين هذا التبادل بالرسائل ما بين الطرفين، ولقد رأينا أنه كان هناك تيسير لهذه الجهود من قبل الوسطاء، خصوصا دولة قطر التي كانت نشطة في هذا المجال، بالإضافة إلى وساطة باكستان. لقد رأينا أن الأمر استغرق بعض الجهود، لكن الأمر يحتاج إلى إنهاء التفاصيل المرتبطة بالاتفاق، ربما في المستقبل القريب، ربما لنا أن نعرف إذا كان قد تم الانتهاء من التفاصيل المرتبطة بالنص المرتبط بمذكرة التفاهم. والآن ونحن نتحدث ربما احتمالية الوصول إلى اتفاق مذكرة تفاهم، هذه الاحتمالية هي عالية. لقد تم الإعلان على ذلك من قبل الرئيس الأمريكي، ربما قد يكون الأمر كذلك، لكن أريد أن أقول أنه لم يتم الانتهاء من تفاصيل المذكرة. إذا كان الأمر ممكنا فإن هذا سيكون بداية لجولة أخرى من التفاوض ما بين البلدين، ستكون جولة مهمة. عمليات التفاوض ستركز على قضايا مختلفة مثل القضية النووية ورفع العقوبات. هذا الأمر سيكون مهما بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وإيران. ربما لنا أن نتفائل قليلا بشأن هذه العملية، لكن لابد أن نكون حذرين في الآن ذاته، لأنه بضع مرات في الأشهر القليلة الماضية حدثت أشياء مشابهة، وكان هناك تصريحات كذلك مشابهة للتصريحات التي تجري حاليا، لكن تبين فيما بعد أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد أيام من التصريحات التي حدثت. وبالتالي عندما يكون هناك إبرام لاتفاق أو مذكرة تفاهم، فهذا سيؤدي إلى إنهاء الحرب وكذلك فتح المضيق ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة. لنا ننتظر لنرى ما سيحدث.
0: سننتظر لنرى وتقول نتفائل بحذر. سيد عباس أصلاني، الآن أبقى معك سيد عباس. نص مذكرة التفاهم موضوع على طاولة المجلس، مجلس الأمن القومي الإيراني، ثم سينقل إلى طاولة الرئاسة ومن ثم إلى طاولة المرشد للتوقيع عليه. ما هو الإجراء فعليا الذي من الممكن أن يحدث؟ مسار خروج هذا الاتفاق إلى النور، وبتقديرك كم سيأخذ من الوقت؟
1: إذا ما تم الانتهاء من تفاصيل المذكرة، ربما لنا أن ننتظر الوقت المناسب لتوقيع المذكرة. إذا ما تم الانتهاء من التفاصيل، ربما نتحدث عن بضعة أيام. الأمر لن يكون قضية صعبة بالنسبة للأطراف المعنية. بعض الأمور مثل إنهاء الحرب بإمكانها أن تحدث مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، ومن ثم تبدأ عملية فتح المضيق، ومن ثم تبدأ عملية رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وبعد توقيع المذكرة، عملية التفاوض ستبدأ لتناقش قضايا المرتبطة برفع العقوبات وكذلك القضية النووية، كلها ستبدأ بشكل فوري. والجدول الزمني هو شهر واحد، لكن ربما قد يمدد هذا الشهر بناء على اتفاق متبادل ما بين الطرفين ليستمر لفترة أطول. نحن نتحدث عن بضعة أيام ربما، وإذا ما تم الانتهاء من التفاصيل النهائية، وهنا أؤكد، لكن في اللحظة التي ستتم فيها عملية التوقيع ستبدأ الجولة التالية من التفاوض. نحن في مرحلة الصياغة النهائية، لكن مرحلة التنفيذ هي أكثر أهمية من مرحلة الصياغة، لأنه في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة لقد رأينا أنه كان هناك خروقات لوقف إطلاق النار، مما جعل هذا الوقف، وقف إطلاق النار، هشا

0: ولذلك نحن نتحدث عن مذكرة تضمن هذه التفاصيل. عملية التنفيذ هي مهمة لإرساء الأردية لتحقيق الاتفاق الشامل المرتبط بقضايا رفع العقوبات والقضية النووية. قد تجعل الأمر سهلا وبسيطا أو معقدا بناء على الترتيبات المرتبطة بهذا الجانب.
1: سيد ريتشارد وايز، نحن لدينا عنوان عريض يقول أن هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على لسان الرئيس ترامب. بتقديرك، على ماذا تم الاتفاق وما هي الخطوط الحمراء التي تراجعت عنها واشنطن كي يتم هذا الاتفاق؟
0: لازلنا نتعرف على الشروط المرتبطة بعملية الاتفاق. يبدو أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات تتعلق بالقضية المرتبطة باليورانيوم عالي التخصيب. في البداية الرئيس ترامب كان يريد من إيران بأن تسلم هذا اليورانيوم للولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة بترقيق هذا اليورانيوم. لكن يبدو أن الولايات المتحدة وافقت على أن تقوم إيران بترقيق اليورانيوم عالي التخصيب على أراضيها، طالما أنه سيكون هناك إشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا جانب لاحظته. لكن القضايا الأخرى هي كالتالي: لا يبدو أن هناك تخفيف من وطأة العقوبات، وأنا لست متفاجئا لأن الرئيس الأمريكي قال هذا الأمر قبل أسابيع، وبالتالي هذا الأمر سيكون مرتبطا ببعض التفاصيل المحددة. والاتفاق ككل يبدو أنه عملية متبادلة ما بين الطرفين تمضي خطوة تلو الأخرى، بمعنى أن الولايات المتحدة تخطو خطوة إلى الأمام وتطلب من الجانب الآخر أن يفعل نفس الشيء، ومن ثم تمت هذه العملية من خلال هذه الخطوات المتبادلة ما بين الطرفين.
1: لكن سيد ريتشارد اسمح لي، فقول أن الولايات المتحدة تخطو خطوة للأمام وتنتظر الجانب الآخر أن يلحق بها، لكن الآن يجري الحديث عن أن طائرة تحمل معدات خاصة بجيدي فانس نائب الرئيس الذي سيشرف على توقيع هذا الاتفاق توجهت بالفعل إلى أوروبا، بينما يتحدث قبل قليل، طبعا هذا نقلا عن أكسيوس، بينما تحدث قبل قليل ضيفنا من طهران وقال أن الأمر سيأخذ أيام. مذكرة الاتفاق بحسب التعريف الإيراني للأمر موضوع الآن على طاولة مجلس الأمن القومي، ثم على طاولة الرئاسة، ثم على طاولة المرشد. هنالك مسار فعليا، يعني كيف تقرأ هذه النقطة فيما يتعلق بهذه السرعة الأمريكية لإنجاز الأمر وهذا التأني الإيراني؟
0: نعم، لكن الأمور لا تزال تتحرك. طبعا هي تتحرك. قبل ساعات من الآن الرئيس الأمريكي أعلن وقال إنه سيكون هناك اتفاق وأنه كان سعيدا بشأن ذلك، لكن لم نسمع أي شيء من الجانب الإيراني. لكن لقد عرفنا كذلك أنه إيران هي تفكر باعتماد هذه المسودة، هذه الوثيقة، وبعد ذلك تأتي المراحل الأخرى، مرحلة التنفيذ التي لا نعرف الكثير بشأنها. أنا متفائل أنه سيكون هناك اتفاق ما بين الطرفين، لكن ما لا نعرفه إن كان هذا الاتفاق سيكون دائما، هل سيتم تنفيذه؟ لقد رأينا حالة غزة وحالة لبنان وحالات أخرى. في بعض الأحيان يتم الوصول إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق لا يتم تنفيذه وتطبيقه بشكل كامل على الأرض.
1: طيب، فيما يتعلق بكل موضوع لربما الغموض أو التأني الإيراني، هو لا يقتصر فقط على إيران، على ما يبدو حتى في الولايات المتحدة ومن الحزب الجمهوري لا يعرفون الكثير عن تفاصيل هذا الاتفاق، وأن الأمر بالفعل كان مفاجئا من الرئيس ترامب. حتى لينسي جراهام يقول أنه يتمنى بأن الرئيس ترامب لم يتنازل عن الخطوط الحمراء. برأيك لماذا كل هذا الغموض حتى داخل الحزب الجمهوري؟ صقور الحزب الجمهوري لا يعرفون تفاصيل.
0: الرئيس ترامب كان دائما رئيس دبلوماسي وكذلك

0: ذلك يتسم بالكثير من السرية فيما يخص بعض القرارات التي يتخذها، ومن ثم هو يبقي قراراته المرتبطة بالسياسة الخارجية بشكل سري، وربما قد يتحدث عن ذلك في اللحظات الأخيرة. ولقد تواصل مع عدد من القادة بمنطقة الخليجية. بالنسبة لليندزي غراهام، هو ليس مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يحتاج أن يقوم بما يريده ليندزي غراهام.
1: سيد نهاد أبو غوش، يعني فيما يتعلق برد الفعل الإسرائيلي، كان هنالك البيان الذي صدر عن ديوان بنيامين نتنياهو، وأيضا ما نقلته أكسيوس عن مصدر أمريكي يقول بأن بنيامين نتنياهو حاول التواصل مع مقربين من الرئيس ترامب لمحاولة جمع معلومات على ماهية هذا الاتفاق الذي سيكون هنالك توقيع عليه. بينما قال البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو تستخدم مصطلحات من يستمع إليها يظن أن الحديث عن طلبات إسرائيل ما قبل هذه الحرب، كأنه لم يكن هنالك حرب ولم يكن هنالك أي جولة تفاوض، يجري الحديث بشكل واضح على كل موضوع إخراج اليورانيوم وعلى كل موضوع تفكيك بنى التخصيب التحتية والحد من إنتاج الصواريخ. كيف تقرأ هذا التباين؟
2: نعم، صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. إسرائيل يعني كما ورد في كثير من التقارير تبدو أو تظهر أنها متفاجئة. الحقيقة لا أظن أنها متفاجئة فعليا. ملامح هذا الاتفاق كانت واضحة وتبلورت قبل التصعيد الأخير الذي بدأ بسقوط طائرة الأباتشي، لكن إسرائيل أسقط في يدها منذ فترة، لم تعد شريكا في القرار الأمريكي ولم تعد تطلع على ما يجري، ولذلك لجأت إلى وسائل غريبة من بينها التجسس وزرع أجهزة تنصت على يعني أجهزة وهواتف ومكالمات عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، وهذا تحدثت به كثير من وسائل الإعلام، ويبدو أنه عادة يعني مألوفة لدى الإسرائيليين أن يتجسسوا حتى على أقرب حلفائهم. وبالتالي التفاجؤ أو المفاجأة هي غطاء لما هو أسوأ، وهو أن إسرائيل ليست راضية على الإطلاق من هذا الاتفاق، هي قلقة إلى درجة يعني الحذر الشديد، لأنها ستنكف على نفسها ولم تحقق شيئا. ما طرحه نتنياهو هو أقرب إلى تحفظات منها، إلى أنه هو قال أنه واثق من التزام الرئيس ترامب بالأهداف التي قيلت في بداية الحرب ولم يتحقق منها شيء. لا جرى تقييد علاقات إيران الإقليمية، ولا جرى يعني الحد من مدى الصواريخ البالستية، بل جرى بالعكس، يعني هناك يعني نوع من يعني المؤشرات على أن إيران ستواصل عمليات التخصيب داخل إيران على أرضها لكن بنسب أدنى، وبالتالي حتى إخراج اليورانيوم العالي التخصيب أمر لم يبت به بعد، وبالتالي كل مطالب إسرائيل لم تتحقق. نزيد على ذلك أيضا مسألتين في غاية الإزعاج لإسرائيل، مقلقتين جدا، هما شمول لبنان بالاتفاق، وهذا الأمر أكدته عديد المصادر ليس فقط في موضوع وقت إطلاق النار، بل الخشية أن يشمل الاتفاق انسحاب إسرائيلي. المسألة الثانية هي الإفراج عن الأموال أو رفع العقوبات عن أصول إيران المحتجزة والمقيدة. كل هذه المسائل هي أخبار سيئة جدا لإسرائيل، ولذلك يعني حين قال نتنياهو أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، فكأنما يحاول أن يحتفظ لنفسه بخط رجعة، وهو أن إسرائيل حرة في التصرف وبحرية العمل سواء في لبنان أو في إيران، وبالتالي هي كانت تقول أن ما جرى من مواجهة أخيرة بين إسرائيل وإيران هي جولة من جولات القتال التي لم تتوقف حتى الآن. وحسب المفاهيم الإسرائيلية فإن هذا القتال يعني لن يتوقف إلا بسقوط النظام. إسرائيل لديها كثير من المآخذ والتحفظات على هذا الاتفاق الذي يتبلور، سواء من ناحية الشكل والإجراءات، عدم اطلاعها على ما يجري، تكرار ما يقوم به الرئيس ترامب، هو يتحدث باسم إسرائيل الرئيس ترامب، ثالثا التدخل القطري الوسيط القطري، هذا أمر مزعج جدا لإسرائيل. ونضيف على ذلك أيضا أنه يعني الملاحظة الغريبة التي أداها الرئيس ترامب بأنه ربما يعني نتنياهو لا يخوض الانتخابات، أنه ليس متأكدا أن نتنياهو سوف يخوض الانتخابات. هذا بالإضافة إلى مضمون الاتفاق في كثير من البنود، ولذلك إسرائيل منزعجة جدا، تحاول أن تداري هذا الانزعاج بالقول أن الرئيس ترامب ملتزم، وأن نتنياهو يعني يثمن التزام الرئيس بالمبادئ التي أرادتها إسرائيل في البداية، لكن حقيقة واضح أن الأمور تتطور وتتجه إلى مسار آخر مختلف تماما، حيث أن هذا الاتفاق لا يلبي رغبات ومطالب إسرائيل، وبالتالي ستعود إسرائيل، سيعود نتنياهو إلى ناخبيه وإلى جمهوره، وهو فشل في تحقيق كل هذا التفوق العسكري والإنجازات العسكرية والاغتيالات والدمار الشامل الذي ألحقه بإيران أو لبنان، سيعود بكل ذلك إلى جمهوره، وكأنه لم ينجح في ترجمة كل هذه المسائل إلى أي إنجاز سياسي ملموس ومعترف به، وهذا ربما يفسر إلى حد ما هذا التراجع الحاد في شعبية نتنياهو وحزبه الليكود أمام الجمهور الإسرائيلي.
1: سيد أبو غوش، أبقى معك. إسرائيل بالفعل يعني لا توافق على تفاصيل هذا الاتفاق، خاصة إذا ما ذهب المشهد إلى ما يتم تسريبه في أكسيوس، وهذه التفاصيل التي يعني تتحدث عن نقاط إسرائيل تبدي رأيها بأنها لا توافق عليها بشكل تام. لكن اعتاد نتنياهو على أن يأخذ شيء في المقابل، برأيك في أي ملف لربما يكون لديه شيء يضعه أمام جمهوره، أم أن الرئيس ترامب لا يريد أن يعطيه ذلك برأيك؟
2: يعني أولا نقول أنه نتنياهو يراهن على تخريب الاتفاق، هذا من ضمن الرهانات الإسرائيلية التي تظل حاضرة. أحيانا يراهنون على عدم موافقة المرشد الأعلى في إيران على هذا الاتفاق، وأحيانا يسعون إلى تفعيل أصدقائهم في الولايات المتحدة، في الكونغرس، في وسائل الإعلام، في حتى بطانة الرئيس. يعني وما أوردتموه عن السناتور ليندي جراهام هو صوت إسرائيل يعني في المؤسسات الأمريكية، وبالتالي يبقى الرهان الإسرائيلي على تخريب الاتفاق. إنما لو حصل أن مر هذا الاتفاق كما يتسرب بعناصر وشروط غير مواتية لإسرائيل، ستبقى إسرائيل تراهن على إمكانية يعني أخذ جوائز طردية من خلال الانفراد بالملفين اللبناني والفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى أن تحصل على مكافآت وطرديات، دعم اقتصادي عسكري مالي، تعزيز مكانتها، ربما تشجيع الإدارة الأمريكية على التدخل لتوسيع دائرة الاتفاقيات الإبراهيمية. يعني بمعنى أنه هي حربها ليست فقط في إيران، هي تخوض حروبا على عدة جبهات، وبالتالي ما لم تحصل عليه في إيران يمكن أن تحصل عليه في ملفات أخرى. وأكثر جبهتين مرشحتين للتصعيد الإسرائيلي هما اللبنانية والفلسطينية، وخاصة الفلسطينية التي تبدو بمثابة حلقة ضعيفة من ضمن الحلقات المتعددة، لأن لبنان أيضا له إشكالياته، والتورط الإسرائيلي في لبنان يزعج ويقلق كثير من الأوساط الإسرائيلية التي باتت ترفع صوتها عاليا وتطالب بالانسحاب إلى الخط الأزرق، أي إلى الحدود الدولية. هذا الأمر لم نعهده في السابق، كانوا دائما يعني يظهرون التمجيد والإعجاب والإطراء على ما يفعله الجيش الإسرائيلي، لكنهم باتوا متيقنين أنه لا أفق لهذه العمليات في لبنان، لا خطة استراتيجية، لا أهداف واضحة على الإطلاق.
1: نقطة لافتة سيد أبو غوش، لربما نعود للحديث عنها، لكن أنتقل للسيد عباس أصلاني. سيد عباس، ذكر أيضا ضيفنا من رام الله بأن إسرائيل أحد يعني تعول أو أحد الأمور التي تعول عليها بتخريب هذا الاتفاق هو عدم موافقة المرشد على هذا الاتفاق. في حال أقر المرشد النص الحالي، ما الضمانات التي تطلبها إيران من واشنطن كي لا يتكرر سيناريو الانسحاب الأمريكي كما حدث في الاتفاق النووي السابق، خاصة في ظل شخصية متقلبة إعلاميا مثل الرئيس ترامب؟
0: إذا في الماضي لقد رأينا شدا وجذبا في عمليات التفاوض ما بين الطرفين، وربما قد نشهد شيئا مشابها في مرحلة التنفيذ كذلك. بالنسبة لإسرائيل، بإمكاني أن أقول إن إسرائيل هي ليست فقط ضد بعض التفاصيل المرتبطة بالاتفاق، إسرائيل هي ضد الاتفاق نفسه جملة وتفصيلا، وهي تسعى إلى تخريب أي اتفاق قد يبرم بين طهران وواشنطن.

0: واشنطن، لذلك هم سيحاولون إقناع الولايات المتحدة حتى لا تقوم بإمرار الاتفاق، لكن كذلك سيبذلون جهودا من أجل وقف أي تقدم يتم إحرازه في هذا الجانب. هذا ديدنهم منذ الماضي، وهذا ما شهدناه في قضايا مختلفة بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان. ربما قد يحاولون الكرة مجددا من أجل استفزاز إيران، سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تخريب الاتفاق المرتقب. لقد رأينا أنهم أثروا على السياسات الخارجية الأمريكية تجاه إيران، لذلك نحن نرى أنه تم إرجاء العملية مرات متعددة. هذا الأمر لن يتوقف أبدا عن القيام به، نحن شاهدنا ذلك في الماضي حتى عندما سيتم إبرام الاتفاق أو مذكرة التفاهم ما بين الطرفين سنشهد نفس الأمور.
1: لكن لو تجيب على سؤال سيد عباس فيما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها إيران إذا ما كانت طبعا موجودة، حتى لا يكون هنالك ذات السيناريو فيما يتعلق بانسحاب إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق، أو حتى في ظل إدارة الرئيس ترامب.
0: إيران طلبت من الطرف الثاني، طلبت منه بأن يوقف عمليات الهجوم وأن تلتزم الإدارة الأمريكية بالعمل على قصف إيران مجددا. هذه ربما قد تعتبر واحدة من الضمانات، لكن ليس هناك ضمانات بشأن الاتفاق نفسه للتأكد من أن الاتفاق سيتم تنفيذه وسيبقى مستمرا ويتم الإيفاء به لفترة من الزمن. نحن الآن نتحدث عن مذكرة تفاهم وليس اتفاق. فيما بعد ربما قد يكون هناك اتفاق بعد شهرين بعد الوصول إلى اتفاق للسلام وما شابه. ربما الضمانات قد تكون كالتالي: ربما يكون هناك قرار يتم تمريره على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يعزز الاتفاق الذي سيتم إبرامه في المستقبل ما بين الطرفين. وعندما يكون هناك قرار بالنسبة للأمم اتفاق، عندما يكون هناك اتفاق ربما قد تكون الأمور على ما يرام. لكن لابد أن لا ننسى أنه ليس هناك أي ضمانات. عندما يكون هناك ضمانات لا نتأكد تماما أنه سيتم الإيفاء بها. إذا منهار الاتفاق لابد أن يأتي ذلك مع ربما خسائر قد تتكبدها الأطراف الأخرى بسبب عدم الالتزام بالاتفاق. ربما هذه ستكون الضمانة الموضوعية الأفضل بالنسبة لإيران. لا ننسى أن عملية التفاوض جرت في حالة عدم الثقة ما بين الطرفين. لا ننسى أن العملية كانت تجري خطوة تلو الأخرى وحاولوا فك الارتباط ببعض القضايا. نعلم أن الاتفاق سيجري بشكل تدريجي يؤدي إلى رفع العقوبات وما شابه. مذكرة التفاهم ستكون الخطوة الأولى لبناء الثقة ما بين الطرفين، لتكون اختبارا للطرفين لرؤية إذا ما سيكون بإمكانهم تنفيذ الشروط المتضمنة في الاتفاق.
1: نعم دكتور ريتشارد وايت، يعني ما الذي يضمن إذا كان هنالك ما يضمن أن هذا الاتفاق هذه المرة مختلف، خاصة وأن إيران تقول أنه في المرات السابقة كان يجري وضع مذكرة تفاهم أو مسودات لمذكرات التفاهم، ثم يكون هنالك نص، ثم يكون تصريحات سواء من قبل الرئيس ترامب أو مسؤولين أمريكيين تتناقض مع ما هو مكتوب على الورق. ما الضامن هذه المرة أن هذا السيناريو لن يحدث؟
0: ليس هناك أي ضمانات، ولكن بالنسبة لبنية الاتفاق إذا كانت هذه الاتفاقية هي تتضمن خطوات تلو الأخرى، تحرك من طرف ويتليه تحرك آخر من الطرف الثاني، هذا يعني فإن الأطراف ستأخذ خطواتها، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بما هو مطلوب فإن إيران ربما قد لا تفي بذلك كذلك. إذن هذه العملية تعني أنها إذا ما شعر طرف بأن الطرف الآخر يخرق الاتفاق فإن الطرف الثاني بإمكانه أن يتوقف عن تنفيذ الاتفاق وإمكانه أن يعكس بعض التنازلات التي تم التقدم بها. المسألة هي سهلة، وهنا بإمكان إعادة فرض العقوبات، إعادة فرض الحصار مثلا على مضيق هرمز أو ما شابه. إذن الاتفاق هو ذو بنية محددة تحفز عمل على عملية التنفيذ.
1: هذا فيما يتعلق بالاتفاق إتمامه وإنجاحه. لو تم هذا الاتفاق ووقع كما يقول الرئيس ترامب في الأيام المقبلة، هل برأيك الولايات المتحدة ستعطي إيران ضمانات على أنه هذا الاتفاق لن يتم تغييره أو الانسحاب منه من قبل أي إدارة أمريكية قادمة أو حتى إدارة الرئيس ترامب الحالية كما حدث طبعا في ظل الاتفاق مع أوباما؟
0: ليس هناك سبيل بالولايات المتحدة خصوصا بالمنظومة الرئاسية الأمريكية للقيام بذلك. ليس هناك إمكانية بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي بأن يقول للرئيس القادم سواء الرئيس هاريس أو ما شابه أن يقول لها هذا ما يجدر بك أن تقومي به. نفس الشيء ينطبق على أوباما، لم يتمكن من أن يقول لمن أتوا من بعده من رؤساء أنهم لابد أن يلتزموا بالاتفاق.
1: سيد أبو غوش، يعني ذكرت نقطة لافتة في إجابتك السابقة فيما يتعلق بأن الرئيس ترامب كان قد تحدث بشكل عرضي لربما، وقال بأن نتنياهو لن يترشح للانتخابات المقبلة، ما أثار استياء داخل حزب الليكود، وكان هنالك النفي من قبل الليكود لهذا الأمر، ومن ثم كان هنالك أصلا حديث بأن نتنياهو يفكر بإلغاء البرايمريز الانتخابات الداخلية داخل حزب الليكود. ما الذي تقرأه في ذلك في ظل أن أيضا تفاصيل الاتفاق أو ما يرشح عنها من تسريبات بحسب أكسيوس لا تتماشى مع ما يريده نتنياهو، كيف تقارب هذا مع ذاك؟
2: يعني هي لطمات متتالية من قبل ترامب لنتنياهو. أذكر هنا بمكالمتي الصرخات وموجة السباب والشتائم التي انهال بها ترامب على نتنياهو. هنا أمر لافت جدا، يعني عادة مثل هذه المكالمات الرئاسية لا يمكن تسريبها للصحافة وللعالم كله بدون غض نظر من قبل المسؤول الأمريكي الأول وهو الرئيس ترامب. واضح تماما أنه تعمد تسريب هذه المكالمة، لأن إكسيوس نقلت أنباء المكالمة ومضامينها التفصيلية عن 3 مصادر أمريكية. إذن هناك توجه وقرار أمريكي بتسريب مضمون هذه المكالمة، والتي تدل على أن الرئيس ترامب غاضب جدا من نتنياهو، ولا يعلن أنه انقاد وراءه أو أنه رضخ لتضليله وخداعه وبالتالي انجر إلى حرب لا يريدها. لكن هذا هو واقع الحال، يعني ويمكن أن نستشفه من مكالمة سابقة لجي دي فانس مع نتنياهو، بمعنى أن الولايات المتحدة انجرت إلى حرب غير ضرورية. وها هو كما نتبين من ملامح الاتفاق شيء قريب جدا من الصيغة التي كان قد وقعها أوباما وتراجع عنها ترامب. إذن هذا بلا شك أنه يعني حضيض غير مسبوق في العلاقات بين ترامب ونتنياهو، لكن بلا شك هذا لا يؤثر على العلاقات المؤسسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن يبدو أن نتنياهو عهده السياسي انتهى، وبالتالي هو يجرجر نفسه الآن في الانتخابات، حيث انخفضت نسبة تأييد الليكود إلى مستوى غير مسبوق منذ حوالي 10 شهور. والمشكلة أن ثمة حزبان يكافئانه في القوة، هما حزب بيحد بالائتلاف نفتالي بنت مع يائر لبيد، وحزب يشار الذي يقوده غادي أيزنكوت، كلاهما تقريبا يحصل على 20 مقعد، يعني أو 21 بما يقارب ما يحصل عليه الليكود. ومعظم الأحزاب التي تلي ذلك هي أحزاب في المعارضة التي يمكن أن تحصل على 60 مقعد مقابل 50 للليكود وحلفائه. وبالتالي واضح تماما أن نتنياهو يعني ربما يصارع من أجل البقاء في الحلبة السياسية. وهنا يعني هناك من حذر من أن نتنياهو قد يتصرف مثل وحش جريح، أي قد يقدم على أي مغامرة، على أي عمل يمكن أن يتلاعب بالانتخابات أو يمكن أن يؤثر على نتيجتها. مثلا يمكن أن يحضر الأحزاب والقوائم العربية بأن يسن قانونا يفرض على هذه الأحزاب أن تعترف بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل أو بقانون القومية، ويمكن أن يتلاعب بالانتخابات عن طريق التزوير من خلال

0: توظيف وتشغيل بن غفير، وهو شخص يعني أقرب إلى كونه بلطجي، بأن يقوم عمليا بتزوير الانتخابات وممارسة أعمال ترهيب وعنف التي يمكن فعلا أن تحسم الانتخابات لصالح نتنياهو. لكن نتنياهو سيعود، سيتوجه إلى جمهوره وهو صفر من النتائج والإنجازات، وبالتالي سيواجه الأسئلة الكبرى: لماذا تهربت من المسؤولية؟ لأنت يعني الإخفاق الذي ظل يلتصق به وهو إخفاق 7 أكتوبر سيظل حاضرا أمام الجمهور الإسرائيلي، لم ينجح على الإطلاق في تغطية هذا أو يعني إحراز أي إنجاز سياسي أو عسكري يغطي على هذا الفشل الذريع، مع أنه نتنياهو نجح خلال الشهور الماضية في تغيير كل المسؤوليات الحساسة في الدولة الإسرائيلية، بما يشمل أجهزة الأمن والشرطة ومراقب الدولة، وحتى تلاعب بالمحكمة العليا وسن قوانين يعني لصالح اليمين الإسرائيلي وضد استقلال القضاء، وبالتالي ربما أنه هيأ المسرح تماما للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة.
1: طيب، فيما يتعلق باتفاق ما مرتقب ما بين واشنطن وطهران، إلى أي مدى ستكون أو يكون هذا الاتفاق هو موضوع من المواضيع التي ستبنى عليها الحملات الانتخابية في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، سواء عند بنيامين نتنياهو أو عند المعارضة؟
0: يعني هذه الحرب لديها يعني كثير من التأثيرات والنتائج، أبرزها مثلا بروز وظهور الارتهان الإسرائيلي الكامل للقرار الأمريكي، هذه مسألة غير مسبوقة. ونتنياهو كان دائما يفاخر بأنه الوحيد في إسرائيل الذي يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي. ثانيا، هذه الحرب لم تكن كلها نزهة وإنجازات ويعني تفوق عسكري، بل بالعكس يعني هي كشفت ايضا كثيرا من جوانب الخلل والقصور الداخلي سواء العسكري او السياسي. اوضاع الجيش، وضع الجيش يعني في وضع مزري جدا، وخصوصا ان رئيس الاركان زمير حذر مرارا وتكرارا وقال انه يرفع 10 اعلام حمراء من ويحذر من انهيار الجيش الاسرائيلي بسبب الارهاق والاستنزاف والانهاك الذي تعرض له وتراجع مستوى الانضباط، عشرات حالات الخروقات والتجاوزات يعني بعضها بطابع يعني إجرامي من قبل ضباط وجنود، وبعضها الآخر بطابع أيديولوجي قام به الضباط والجنود من انتهاكات مثلا في الجنوب اللبناني، من انتهاكات حتى في غزة، وبالتالي كل هذه الأوضاع تدل على أن إسرائيل يعني في حرب إيران.
1: شكرا سيد نهاد أبو غوش لك ولضيوفنا الكرام، التغطية مستمرة مع زميل محمد علونة.
2: شكرا منى، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للاتفاق الأمريكي الإيراني وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أنهى الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على منصة تروث سوشال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. كما نقل الموقع عن مصدر قوله بأن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر وترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وقال ديوان نتنياهو إن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. على صعيد الأوضاع في جنوب لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم

0: محيط بلدة بلاط وبلدة جبشيت. إذن هذه التطورات والتفاصيل نرصدها مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا مراد هاشم، وكذلك من طهران عمر هواش، ومن رام الله محمد خيري. أهلا بكم جميعا. البداية من واشنطن ومع تفاصيل ما أعلنه ترامب حول هذا الاتفاق. مراد،
1: مرحبا محمد. نعم، الرئيس ترامب في منشور وكذلك في تصريحات من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وأيضا في تصريحات أخرى خلال مهرجانات انتخابية، تحدث بشكل أساسي ورئيسي مركزا على هذا الاتفاق الذي قال إن الولايات المتحدة توصلت إليه مع إيران، مشيرا إلى أنه بقي بعض اللمسات النهائية سيتم الانتهاء منها قريبا، وذلك قبل التوقيع الذي قال إنه سيتم في غضون أيام في عطلة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في أوروبا. لم يحدد مكانا معينا، لكنه قال إن صيغة الاتفاق قوية وأنها في مصلحة الولايات المتحدة وإيران والمنطقة. قال إن نائبه جيدي فانس سوف يحضر التوقيع، أشاد بعمل المفاوضين بطبيعة الحال، سمى تحديدا ستيف ويتكوف مبعوثه وجيريد كوشنر مستشاره، واللذان انخرطا في هذه المفاوضات. بطبيعة الحال سيحضران أيضا حفل التوقيع كما هو متوقع. بعض المصادر تشير أيضا إلى احتمال حضور ماركو روبيو وزير الخارجية هذا التوقيع. الرئيس ترامب قال إن هذا الاتفاق سيفتح مضيق هرمز فورا وسيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال إنه تحدث بشأنه مع عدد من قادة المنطقة، بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أيضا أشار إلى أن هذا الاتفاق ينهي الحرب مع إيران، ومن أن فتح مضيق هرمز سوف يعيد الأسعار إلى الانخفاض. هذا بطبيعة الحال حينما كان يتحدث إلى جمهور من الناخبين. محمد،
0: هل جاء ترامب أو غيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية على ذكر مسألة الحصار البحري والاقتصادي لإيران؟ مراد،
1: هذا يرد في التسريبات التي تنقل عن مسؤولين فيما يتعلق بمضامين هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، وهو سيرفع فورا أي الحصار في مقابل فتح مضيق هرمز. تتضمن هذه المذكرة وفق ما يتسرب، وأغلب ما تسرب جاء في موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات. تتضمن هذه المذكرة في صيغتها النهائية التي تم التوصل إليها بطبيعة الحال ليس كل التفاصيل، فتح مضيق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما شاملا لبنان، فتح مضيق هرمز فورا، وعلى أن تعود مستويات الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها كما كانت قبل الحرب في غضون 30 يوما، وألا تفرض إيران أي رسوم. في المقابل ترفع الولايات المتحدة فورا الحصار وتسمح ببيع شحنات من النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات الأمريكية، أي بإصدار إعفاءات من أجل حصول إيران على موارد مالية، على أن تتم زيادة كميات الشحنات المعفية من العقوبات تباعا بحسب ما تبديه إيران من حسن نوايا خلال المفاوضات، والتقدم أيضا في المفاوضات فيما يتعلق بالمسار النووي. في القضايا النووية التزام إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي، وكذلك عدم الاستحواذ أو الحصول أو شراء سلاح نووي، إضافة إلى التفاوض حول بقية التفاصيل. محمد،
0: نتنياهو يتحدث عن أن هناك تعهدات أمريكية بإنهاء مسألة دعم إيران لوكلائها، وعند ربط هذا الحديث بملف لبنان، مراد، هل من تأكيد أمريكي على أن هناك ربطا تاما للجبهات في الاتفاق؟ الاتفاق على جبهة لبنان سيجري بين إيران وأمريكا مثلا؟
1: الولايات المتحدة مرارا وتكرارا تؤكد على لسان مسؤوليها، بدءا من الرئيس ترامب مرورا بوزير الخارجية ماركو روبيو وكذلك المسؤولين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام، لبنان مسار منفصل تماما. عن المفاوضات مع إيران والاتفاق الجاري معها. هناك تأكيد على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يتم التفاوض حول موضوع لبنان في أي سياق تفاوضي آخر موازي أو منفصل، كما لن تقبل أي تدخلات من أي دولة في ما يتعلق بالشأن اللبناني والقرار السيادي اللبناني وكذلك الإسرائيلي، كما يرى اتباعا في بيانات الخارجية الأمريكية. محمد، بالمذكرة التفاهم كما يتسرب منها تشير إلى أن فترة وقف إطلاق النار لستين يوما بين الولايات المتحدة وإيران تشمل لبنان، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يفهم من واشنطن في واشنطن على أنه ربط للمسارين.
0: شكرا مراد هاشم. إلى طهران مع عمر هواش، ونقرأ المشهد والحديث عن هذه المذكرة من الزاوية الإيرانية. عمر.
2: نعم محمد، الإيرانيون يقولون إن الأمر لم ينتهي بعد، حيث أن مذكرة التفاهم صحيح أنها جاهزة تقريبا كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، لكنه يضيف أن الإيرانيين لم يتوصلوا إلى النتيجة النهائية، وإنهم لا يزالون قيد دراسة آخر الأوراق، وهذا الأمر هو يبدو أنه على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني أو ربما على مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. آخر التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية يوم أمس للتلفزيون الرسمي الإيراني قال إن إيران في أي اتفاق سوف تراعي المصالح الوطنية، وإنها لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات لا سيما العسكرية التي لاحظناها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن التهديد الأمريكي هو كان قد أثر على العملية الدبلوماسية وأخر التوصل إلى اتفاق، لكن الآن هناك كما يقول نشاط واضح للدبلوماسية، نشاط واضح للوسطاء. الوسيط الباكستاني كان هنا في طهران قبل أيام، الوسيط القطري أيضا مبعوث من دولة قطر كان قد التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الأربعاء كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وبالتالي يبدو أنه تم التوصل إلى ورقة شبه نهائية. الإيرانيون يتحدثون عن أن الأمور لم تنتهي بعد، هناك التوصل إلى قسم هام من مذكرة التفاهم تم التوصل إليه، لكن أيضا يقول المتحدث الخارجية أن الأمر تقريبي بعد ولم ينتهي ولم يبلغ منتهى حتى هذه اللحظة، وهذا تفصيل هام في الحقيقة، لأن الإيرانيين دائما يقولون أنهم لن يتفقوا على شيء قبل أن يتم التفاهم على كل شيء.
0: التفاهم على كل شيء أم مجرد إقرار المذكرة داخليا؟ أين وصل تحديدا الأمر عند الإيرانيين؟ هذا من ناحية أريد منك إيضاحا حوله عمر. وأيضا هناك حديث كان من الخارجية الإيرانية على أن إيران أثبتت بأنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء، هل يقول الإيرانيون من خلال ذلك شيئا ما أيضا؟
2: نعم بالفعل محمد، عندما نتحدث عن أنه ينبغي التوصل إلى التفاهم على كل شيء، هو المقصود بمذكرة التفاهم وليس الاتفاق النهائي. نعرف أن هناك مذكرة تفاهم تم التوصل إليها عبر باكستان في 23 من الشهر الماضي، وكانت قد أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الرئيس ترامب كان قد طلب بعض التعديلات عليها، وهذا من وجهة نظر إيران ما أخر التوصل إلى هذه المذكرة. كل شيء في هذه المذكرة هو المقصود به القضايا التي تعتبر من قبل الإيرانيين خطوطا حمراء، لا سيما الملف اللبناني، مضيق هرمز، الأموال المجمدة، العقوبات، إضافة إلى الحصار البحري، انسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران من المنطقة، مع تأجيل الملفات النووية إلى وقت لاحق.
0: هل يؤكد الإيرانيون
2: تم تسريبه
0: هل يؤكد الإيرانيون بأنهم حصلوا على ضمانات بفك الحصار البحري؟
2: في الحقيقة لا يوجد حتى الآن نص رسمي منشور لمذكرة التفاهم، لكن ما تريده طهران هو رفع الحصار البحري، ولكن ما هو المقابل؟ تقول المصادر أن المقابل هو فك الحصار الإيراني عن مضيق هرمز، لكن لا يمكن القول أن هذا سوف يتم بشكل

فوري وعاجل مثل ما كان دائما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق المصادر هنا تحدث عن أنه يمكن لطهران أن ترفع الحصار عن مضيق هرمز، أن تفتحه بشكل جزئي مقابل أن يكون هناك فك للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أيضا بشكل جزئي على مراحل. المدة التي يجري الحديث عنها هي مدة 30 يوما، بمعنى أنه قبل الحرب كانت تمر نحو 150 سفينة.

0: من مضيق هرمز. يمكن القول أنه بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم قد تسمح طهران في البداية بمرور 30 سفينة في اليوم، ثم يزداد هذا العدد تدريجيا إلى أن يعود الوضع عليه إلى ما كان قبل الحرب. في المقابل أيضا يمكن القول أن واشنطن ستوافق على فك الحصار تدريجيا أيضا لمدة 30 يوما عن الموانئ الإيرانية. فك الحصار يعتبر من الخطوط الإيرانية الحمراء لما له من تداعيات اقتصادية كبيرة على الإيرانيين، وحتى أن هذه المسألة مهمة للسلطات العليا هنا في طهران بالنسبة للداخل، لأن الإيرانيين دائما يقولون أنهم لا يمكن أن يتفاوضوا تحت الضغط، تحت الحصار، تحت التهديد. واستمرار الحصار أثناء إجراء مفاوضات مستقبلية ومن دون فكه ولو كان بشكل جزئي، هذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على السلطات هنا وموقفها أمام جماهيرها التي لا تزال في الشوارع. كل ليلة نشهد هناك تجمعات شعبية تطالب السلطات بعدم التنازل، بالصمود، وحتى بالرد على أي اعتداءات أمريكية وإسرائيلية مستقبلية.
1: بشكل مختصر عمر، هل هناك حديث إيراني عن ضمانات أو من هم الضامنون لما يمكن أن يتفق عليه؟
0: حديثا لا يوجد تصريح جديد، لكن خلال الفترة الماضية كان هناك تأكيد بأن الضمانات هي جزء هام من أي اتفاق. هناك تصريحات بأنه يمكن أن يكون الاتفاق النهائي وليس مذكرة التفاهم، اتفاق النهائي يمكن أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي كضامن مهم. كذلك جرى حديث أنه يمكن لإيران أن تعيد إغلاق مضيق هرمز كجزء من الضمانات، أي أن تستخدم قوتها، ورقة قوة في يدها مضيق هرمز، في حال تنصلت الولايات المتحدة الأمريكية من أي التزامات مستقبلية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. إلى رام الله مع محمد خيري. كيف استقبلت إسرائيل إعلان ترامب محمد؟
2: بحسب صحيفة دعوت أحرنوت، فقد تفاجأت إسرائيل من هذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب عن مذكرة تفاهم مع طهران. وكذلك تفاجأت إسرائيل عندما أدلت وزارة الخارجية الإيرانية ببيان أشارت فيه إلى أن غالبية بنود هذه المذكرة قد تم تجهيزها. ولكن تشير الصحيفة أيضا إلى أن إسرائيل يساورها بعض الأمل، كما تقول بأن تنفجر هذه المفاوضات أيضا وأن لا تؤدي إلى أي شيء. بالتالي تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن ذلك قد يعني تجدد الحرب. وهذا ما أكدت عليه القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن التقديرات في إسرائيل هي بأنه في حال لم يجري التوقيع بشكل نهائي على مثل هذه المذكرة، فإن احتمال الذهاب نحو حرب شاملة في المنطقة سيصبح قريبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أدلى بتصريحات بشأن هذا الموضوع، قال إنه تحدث مع الرئيس ترامب هاتفيا، وبأنه يقدر التزام الرئيس الأمريكي أولا بإخراج وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، ثم تقييد عملية التخصيب اليورانيوم في إيران، بالإضافة إلى تقييد صناعات الصواريخ البالستية، وكذلك وقف دعم إيران لما قال بأنهم الوكلاء في المنطقة. إذن هذه هي الشروط الإسرائيلية التي يمكن استنباطها من بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أكد بأن إسرائيل ليست طرفا في هذه المذكرة. لكن الإسرائيليون يقولون أيضا، وهذا ما نشاهده في وسائل الإعلام المختلفة، بأن إسرائيل لن تستطيع الإقدام على أي خطوة ضد إيران لوحدها. هذه التخوفات كانت قد أثارتها وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة بأن إسرائيل، وفي حال لم تحظى بدعم من الإدارة الأمريكية، فإنها ستصبح مقيدة بفعل هذا الاتفاق، لأنها لن تستطيع مهاجمة إيران لوحدها دون تدخل أمريكي. وهذا ما كان قاله ترامب لنتنياهو قبل عدة أيام في محادثة هاتفية خلال التصعيد بين إسرائيل وإيران. قال إنه ربما سيصبح نتنياهو وحده في مواجهة إيران، وهذا قرأ إسرائيليا بأن ثمة تجنب أمريكي لإعادة الحرب مع إيران أو دعم إسرائيل في أي حرب مستقبلية مع إيران، رغم وجود تصريحات لنتنياهو كان قد أشار إليها الأسبوع الماضي بأن إسرائيل لم تنتهي، وبأن احتمال العودة إلى جولات إضافية من التصعيد مع إيران هو أمر قائم. إذن إسرائيل لم تطوي هذا الملف على الأقل حتى هذه اللحظة.
1: ولكن محمد،
2: تقول المصادر الإسرائيلية أيضا لصحيفة
1: بحديثك عن إمكانية أن يكون هناك تجدد للجولات بين إسرائيل وإيران، هل لدى إسرائيل أو هل يقرأ في

0: الداخل الإسرائيلي بأن هناك استعدادا لأن تكون إسرائيل في حال الحاجة ولضرب أهداف بحد ذاتها أو لإجراء عمليات جراحية في الداخل الإيراني، مستعدة لذلك؟
1: فعلا إسرائيل مستعدة دائما كما تقول لمزيد من الهجمات ضد إيران، لكن ذلك منوط بموافقة الإدارة الأمريكية والحصول على الضوء الأخضر. إذا كانت محمد إسرائيل بحاجة إلى ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استهداف بعض الأهداف في الأراضي اللبنانية وهي قريبة منها، فهي بحاجة أيضا إلى مثل هذا الضوء الأخضر من أجل أي هجمات مستقبلية على إيران. وحاول الجيش الإسرائيلي خلال التصعيد الأخير القول بأن إسرائيل هي التي هاجمت إيران، وشمل ذلك تعبئة الوقود جو واستخدام طائرات إسرائيلية، بل تقول مصادر إسرائيلية إن إسرائيل وزارة ممثلة بوزارة الدفاع بدأت تجري بعض التعديلات على المقاتلات من نوع F-35 من أجل إطالة أمد رحلاتها الجوية والطلعات الجوية لهذه الطائرات. وهي تقول بأن الطريق إلى طهران باتت ممهدة كما أشار الجيش الإسرائيلي وكذلك كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في غير تصريح.
0: بالحديث عن ما أعلنه ديوان نتنياهو محمد بأن إسرائيل ليست طرفا في هذه المفاوضات وأن ترامب تحدث مع نتنياهو، هل يقول الإسرائيليون بأنهم بالفعل حصلوا على ضمانات أمريكية بأن يتم الاتفاق على مع إيران على ما تريده إسرائيل وأمريكا من مشتركات؟
1: ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن إسرائيل كانت على اطلاع بمجريات المفاوضات، ليس بشكل كامل ولكنها كانت تعرف شيئا ما عن وجود مفاوضات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران، إلا أنها تفاجأت بإعلان الرئيس ترامب. التفاجؤ هذا يأتي بعد تقريبا ساعة واحدة من تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي قال إن أمريكا قد غيرت توجهها وكذلك طريقة تفاوضها مع إيران إلى استخدام القوة. تقديرات إسرائيل كانت تعتقد بأن معركة واسعة النطاق مقبلة مع إيران خلال ساعات، وعلى ضوء ذلك عقد نتنياهو مشاورات مع المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. التقديرات في إسرائيل بأن إسرائيل بحاجة إلى مزيد من التأهب والاستعداد لمثل هذه الجولات، ولكن كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لا تزال تساعد إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، كما كشفت وسائل الإعلام هذه بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد ردت الصواريخ الإيرانية واعترضتها خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قبل عدة أشهر وقبل وقف إطلاق النار أو غالبية هذه الصواريخ عن الوصول إلى إسرائيل. بالتالي هناك من يقول في إسرائيل بأن إسرائيل لوحدها غير قادرة على الدخول في معركة واسعة النطاق مع إيران رغم وجود استعدادات. الجيش الإسرائيلي يشير دائما إلى أن إسرائيل مستعدة لمثل هذه الجولة. هم لا يتحدثون عن حرب بمعنى الحرب، يتحدثون عن جولات من التصعيد مع إيران، ربما ليس الآن وربما مستقبلا. نتنياهو يتحدث بشكل واسع لأن نتنياهو بدأ يخسر مزيد من المقاعد والشعبية في إسرائيل، هذا ما أظهره استطلاع لصحيفة معاريف صباح اليوم، وذلك على ضوء ما يقال إسرائيليا إنه تدخل الرئيس ترامب بالشؤون الإسرائيلية ووقفه للتصعيد مع إيران وكذلك عدم إعطائه الضوء الأخضر للعمليات الإسرائيلية بشكل مختلف في الأراضي اللبنانية. بالتالي هذا أدى إلى خسارة حزب الليكود الحاكم خلال أسبوع واحد 3 مقاعد، فيما يظهر الاستطلاع بأن ائتلاف نتنياهو لا يستطيع الحصول في أي انتخابات قريبة وهي فعلا وشيكة إلا على 50 مقعدا لا تؤهله بأي شكل من الأشكال لتشكيل حكومة إسرائيلية. بالتالي هناك في إسرائيل من كان قد كشف مثل صحيفة دعوت أحرنوت عن مطالب لوزراء في حزب الليكود بشن هجمات مع إيران، قالوا بصريح العبارة دون شن حرب إضافية على إيران لا احتمال لحزب الليكود بالفوز بالانتخابات.
0: شكرا لك مراسلنا من رام الله محمد خيري. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن القدس ينضم إلينا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن أبدأ معك سيد أدولفو، بتقديرك ما الذي استجد حتى تتحول الأمور أو يتحول المشهد من تهديد بضرب إيران إلى إعلان اتفاق؟
2: طاب مساءكم وشكرا جزيلا لدعوتكم لي. أعتقد أنه ما هو واضح هو أثر

0: البيان الذي تقدم به الرئيس الأمريكي والضربات التي جرت قبل ذلك والتي كانت مهمة للغاية، والأمر تخطى وقف لإطلاق النار، وقف الانتهاك لوقف إطلاق النار. لكن هناك عدد من الضربات، وقالت الولايات المتحدة أنها ستواصل ضرباتها، لكن هذا جعل إيران ترغب في مواصلة عملية التفاوض. ومباشرة بعد ذلك أبدت إيران رغبتها بتوقيع المذكرة. هذا ما أعتقده، لم يتم التوقيع حتى الآن، لكننا بدأنا نقترب من عملية توقيع لمذكرة التفاهم. ربما قد يكون ذلك في عطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أن الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت جاهزة لمواصلة الاستهدافات المختلفة، ولا بد أن لا ننسى الجزء المرتبط بجزيرة خارق، وهذا سيؤدي إلى فتح المضيق بعد عملية التوقيع. والآن من خلال ربما إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على أصول، هذا ربما قد يكون له الأثر، وهذا ربما الذي أدى إلى تلك الجدية التي أبدتها إيران. إيران تفهم فقط لغة القوة ولا تفهم لغة الدبلوماسية. لابد أن لا ننسى هذا النظام، ونظام شيعي راديكالي، نظام يريد أن ينشر أديولوجيته في المنطقة.
1: أريد أن أشرك ضيفنا من طهران في هذه النقطة سيد فرانكو، وأسألك سيد عباس أصلاني، أما إذا كانت بالفعل تلك الضربات التي شهدتها إيران خلال الليالي الأخيرة هي ما دفعها بالفعل للموافقة على أن توقع على اتفاق؟
0: لقد رأينا أسابيع الحملة العسكرية التي جرت سابقا لم تغير موقف طهران ولم تغير المواقف الداخلية، وكيف بإمكان ضربات محدودة أن تفعل هذا الفعل؟ حتى الحصار البحري الذي فرض على إيران لم يؤدي إلى النتائج التي تصبو إليها الولايات المتحدة، وكانت إيران دائما جاهزة إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة، وصلت إلى حرب واسعة النطاق أو حتى في حالة التصعيد ليصبح النزاع نزاعا كبيرا. وحتى العمليات، وحتى خصوصا بعد العمليات التي قامت بها إسرائيل، فإنه دائما كانت هناك مؤشرات تقول إن ربما الحرب قد تبدأ مجددا. كان هناك الكثير من المخاطر، الكثير من التبعات التي كانت متوقعة، لكن الأمر الآن مختلف. كلا الطرفين سيستفيدان من الاتفاق مع إقصاء إسرائيل من هذه العملية، وبدأ الطرفان بالنظر إلى التفاصيل الأخيرة والنهائية للوصول إلى مسودة نهائية بإمكانها أن تتطور لتصل إلى مذكرة التفاهم، وهذه لن تكون النهاية وإنما بداية النهاية. إذن بعد مرحلة إسلام أباد لابد أن نقول إن المسودة كانت قد تم العمل عليها لما يقارب الشهر، كان هناك الكثير من تبادل الآراء ما بين الطرفين في الوقت الذي كانت فيه تهديدات محتدمة، في الوقت الذي كانت فيه الضربات، وهذا لم يجعل إيران تتراجع أو تستسلم. واستمرار الوضع الراهن قد يكون به مخاطرة إذا لم يتم تحقيق أي أهداف محددة وملموسة، لذلك هناك جنح باتجاه المسار الدبلوماسي. من ثم سنصل إلى مرحلة التنفيذ، عندما يتم الانتهاء من هذه المسودة لنا أن ننتظر كيف ستجري الأمور. ليس هناك ضمانات تقول إن الأمور ستمضي بإنسيابية، لكن كلا الطرفين يريدان الذهاب باتجاه يؤدي إلى استثباب السلام في البلدين وفي المنطقة. ومن خلال التجارب السابقة كان هناك الكثير من الحذر، لكن هنا ربما هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق، ربما احتمالية أعلى للوصول لاتفاق أكثر من التصعيد. في الأسبوع الماضي كانت احتمالية التصعيد أعلى. إذن هذا الشذ والجذب هو حدث في السابق وقد يحدث مجددا بالمستقبل، لكن ربما الحرب الإقليمية هي أمر لا تريده كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هنا ينتهجون سردية مختلفة تقول إن الضربات هي التي جعلت إيران تقبل بالشروط. وعندما ننظر إلى الشروط فليس هناك اختلاف كبير ما بين المقترح السابق والاقتراح الذي هو على وشك الاتفاق بشأنه.
1: للحوار حول الشروط والتفاصيل، ولكن أريد أن أشرك ضيفنا من القدس دكتور محمد هلسة وأسألك عن ذلك التبدل المفاجئ في المواقف، ومن الناحية الأمريكية تحديدا كيف استقبلته إسرائيل؟
2: تحية لك أستاذ محمد وللضيفين وللسادة المشاهدين. أولا أنا لدي يعني علامات استفهام أولا على الموقف الإسرائيلي الذي روج لرواية أن إسرائيل متفاجئة من هذا التحول في الموقف الأمريكي. حينما تكون مواقف الولايات المتحدة من فكرة التصعيد والعودة إلى الحرب وفق ما تشتهي إسرائيل، فإسرائيل رواياتها أنها منسقة وأنها شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة في المسار السياسي وفي المسار العسكري. وحينما يعني تكون الأمور أو تأتي الأمور بغير ما تشتهي إسرائيل ويجنح رئيس الولايات المتحدة إلى المسار الذي يفضله وهو المفاوضات، سبحان الله فجأة يعني تتحول إلى إسرائيل وكأنها تفاجأت وكأنها لم تكن تعلم. إسرائيل التي تتجسس على الإدارة الأمريكية ورموزها، إسرائيل التي تتجسس على الوسطاء ومكالماتهم الهاتفية، إسرائيل التي لديها آذان وعيون في الإدارة الأمريكية وفي الحزب الجمهوري، فجأة تتحول إلى متفاجئة. هذا الأمر مرتبط أو هذا النأي بالنفس وإظهار بأنها لم تكن تعلم هو في محاولة للابتعاد عن الأثر السلبي لهذا المسار التفاوضي وما قد ينتج عنه، لأنه ورد إلى الآذان الإسرائيلية يعني أكيد بشكل حتمي طبيعة الإطار العام الذي سيحكم العلاقة الأمريكية الإيرانية في هذا اتفاق الإطار. ولذلك نتنياهو يفهم بأنه سيخرج عنه وستمخض عنه ما لم تكن تشتهيه إسرائيل، ولم ترد كل المطالب الإسرائيلية في هذا الاتفاق، والاستراتيجية الآن هي محاولة تجنب التأثير السلبي لهذا الاتفاق على صورة نتنياهو. في إسرائيل اليوم يستخدمون مصطلح الهوس القهري لرئيس الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق. لاحظ يعني هذا الاستخدام يعني بأن إسرائيل تقطع الأمل من أن رئيس الولايات المتحدة ربما يعود إلى المسار التفاوضي، ثم تتحدث عن أنها تفاجأت. هذا كله في محاولة يعني تخفيف الضرر الذي قد ينتج عن الاتفاق النهائي، عن صورته، عن مخرجاته النهائية التي لم تأتي على حاجات إسرائيل على صورة نتنياهو. واليوم في المجتمع الإسرائيلي يتحدثون عن أن صورة رئيس الولايات المتحدة تتآكل لدى الجمهور الإسرائيلي كما أن صورة نتنياهو تتآكل بسبب هذا الاتفاق. ولاحظ أخي محمد بأن يعني سقف المواقف والأهداف الإسرائيلية في منحنى يعني هبوطي منذ بدأت هذه الحرب إلى اليوم. بدأ بإسقاط النظام مع الشراكة مع الولايات المتحدة العسكرية السياسية والتفاخر بهذا الأمر، ثم تحول بعد موافقة رئيس الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار مع إيران إلى محاولة التأثير على المسار التفاوضي ليتضمن الشروط الإسرائيلية وربما تفجير هذا المسار بشكل كامل والعودة إلى الحرب، ثم في آخر منحنياته هبوطا هو محاولة التخفيف من الأثر السلبي لهذا الاتفاق على نتنياهو وعلى صورته والنأي بالنفس. ولذلك أنا أفهم أن يعني الإعلان الإسرائيلي عبر جوقة الإعلام وعبر السياسيين أن إسرائيل تفاجأت هو في محاولة للتخفيف من الأثر السلبي التي قد تطال إسرائيل وصورة نتنياهو من الاتفاق المتبلور.
1: بالحديث عن تفاجؤ إسرائيل أو موقفها سيدة دولفو، هل تعتقد بأن هناك توافقا يجري دائما وفي كل التفاصيل ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وتحديدا عند إعلان ترامب مثل هذا الاتفاق مثلا؟
0: إذن قبل أن أتحدث عن هذه النقطة أريد أن أرد على ما قاله الضيف الإيراني، وهذا شيء اعتيادي وهذا ما يجنحون إليه في كل المفاوضات السابقة، الكثير من الحديث دون ما الحديث عن التفاصيل. لماذا وافقت إيران على الشروط؟ الأمر كان واضحا وجليا ألا وهو العملية العسكرية. ما الذي تغير في 24 ساعة الماضية؟ التهديد بالسيطرة على جزيرة خارق وما شابه وليس شيء آخر. إذن الإيرانيون يتحدثون عن كلمات ويقولون كلمات هنا وهناك دون ما الحديث عن صلب الموضوع. قال الرئيس الأمريكي إذا لم يتم

0: الإيفاء بما هو مطلوب في 5 ساعات فسيتم القصف. الضيف الإيراني لا يعرف الشروط، لا يعرف التفاصيل، لا أحد يعرف
1: اسمح
0: ذلك.
1: اسمح لي سيد أدولف وأنا أسألك هنا، يعني التهديدات الأمريكية ومن الرئيس ترامب بإبادة أو بتدمير الحضارة الإيرانية لم تكن جديدة، بالتالي يعني إذا ما هدد بالاستيلاء على جزيرة خارك أو على غيرها ربما هذا موضع نقاش، وأترك المساحة كذلك لضيفنا من طهران للرد عليها. ولكن أعود بالسؤال لك عن مسألة الشروط، لا أحد التي أتيت على ذكرها، لا أحد يعرف حتى اللحظة ما هي الشروط، هي كلها مجرد تكهنات وتسريبات، لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني أفصح عنها، فبالتالي ألا تعتقد أن الخوض فيها الآن هو نوع من ترف النقاش؟
0: نعم هذا صحيح، وكما تعلمون صديقي الإيراني قال إنه سيتم الإيفاء بتم نفس الشروط التي كانت مطروحة قبل أسبوعين أو قبل شهر، ولا يعرف ذلك ولا أنا أعرف ذلك وأنت محق، لا أحد يعرف ذلك. لكن هناك شيئان، أتفق مع الضيف من إسرائيل، إسرائيل لديها أجندة مختلفة، أحيانا نتفاهم معهم بشأن ذلك وأحيانا أخرى لا يكون هناك اتفاق. لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي لديه هوس قهري كما قال، لكن هذه طريقة عمله. نعم هو يهدد لكنه دائما يسعى إلى حل دبلوماسي، الأمر لا ينطبق على إسرائيل، إسرائيل تريد تغيير النظام، نحن نريد إخراج أو تقييد القضايا المرتبطة باليورانيوم. هناك بعض التقارب لكن القضية ليست نفسها، هناك حلفاء، الحلفاء لا يتفقون دائما، لم نفعل ذلك خلال الحرب العالمية الثانية ولسنا كذلك في هذه الحالة كذلك، هناك الكثير من المشتركات والأرضية المشتركة ما بيننا، وهذا ينطبق على جميع العلاقات. عندما يتعلق الأمر بالتجسس كما أشار ضيفكم، كل الدول تتجسس على بعضها البعض، وقضية إسرائيل وتركيزهم الحالي هو لبنان والتركيز على حزب الله، المجموعة الإرهابية التي تعتبر وكيلا لإيران التي ليست جزء من هذا الاتفاق، لأن إسرائيل لن تقبل بذلك لأنه لا يحتاج أن تدافع عن أراضيها في منطقة الشمال، وبالتالي هو يطلب من الرئيس الأمريكي أن يدعمه في هذا الإطار.
1: أتيت على ذكر كثير من النقاط سيدة دولفو، ولكن سأعود إليك بها. أعود بالسؤال إلى السيد دكتور محمد هلسة، إسرائيل هل ستلتزم بتقديرك بأي اتفاق يجري بين أمريكا وإيران أم ستترك لنفسها المساحة لفعل ما تريد؟
2: أولا سمحت لي أخي محمد ملاحظة فنية بسيطة جدا، ضيفك السيدة دولفو في كل مرة نلتقي على شاشتكم ينسبني إلى إسرائيل، وأود فقط أن يعني أنوه أنني لست من إسرائيل، أنا من فلسطين العربية الإسلامية، من القدس العربية الإسلامية التي سكنها أجداد العرب المسلمون آلاف السنين قبل أن تطأها أقدام الغزاة الإسرائيليين، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للموقف الإسرائيلي، أعتقد بأن إسرائيل يتبلور لديها اليوم القناعة بأن يعني موضوع إيران التقرير فيه هو حصرا لرئيس الولايات المتحدة، وأن عليها أن تلتزم بسقوف القيود الأمريكية، وبأنها لن تستطيع أن تأتي بجديد فيما يتعلق بهذا الأمر. هي كانت تتمنى أن تستمر الحرب، ثم كانت تتمنى أن تعود الحرب بعد أن بدأت المفاوضات، ثم ما زالت تمني نفسها بهذا الأمر، واليوم إسرائيل في موقف محاولة منع أن يؤثر هذا المسار التفاوضي على صورة نتنياهو، وهي تحاول أيضا أن تمنع الضرر الذي قد يلحقه هذا المسار التفاوضي على الساحات الأخرى التي كانت لإسرائيل حرية عمل مطلقة فيها. يعني قبل الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية على إيران كانت إسرائيل في حرية عمل مطلق فيما يتعلق بلبنان، اليوم إسرائيل لا تستطيع أن توسع هجماتها على لبنان دون الإذن الأمريكي، ولذلك اليوم نتنياهو لا يشعر أن يده مغلولة فقط فيما يتعلق بإيران، هو يعتقد اليوم بأن يده مغلولة في ملفات أخرى، ربما اليوم هو يطمح إلى أن يوسع النار في جبهة غزة التي ترى بأن يعني الموقف الإسرائيلي والتصعيد الإسرائيلي فيها تصاعد شيئا فشيئا. ثم في الإطار السياسي العام، ربما يعني إسرائيل اليوم تصل إلى قناعة مفادها حتى في الملفات الأخرى التي تريد حرية عمل مطلقة فيها، أن ترك الأمر للولايات المتحدة لتقرر فيه فيما يتعلق بإيران دون تدخل إسرائيلي ربما يسمح لإسرائيل بحرية عمل في الملفات الأكثر

0: يعني أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو الملف اللبناني والملف الغزي. ثانيا، إسرائيل اليوم مع كل التصعيد الذي يعني تنفذه في إيران، ومع المسار الدبلوماسي الذي نشأ، ومع الحديث عن أنها ربما توصلت إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية، لكنها تعلم بأنه دون موافقة الحزب لن يأتي هذا الأمر بجديد، ولن تستطيع وقف إطلاق النار والوصول إلى فرض الحقائق التي تريدها في الحزام الأمني وفي حرية العمل العسكري. ولذلك ربما دخول عنصر جديد اليوم في إطار الاتفاق الشامل اليوم، وهو أن تضمن إيران التزام حزب الله كيعني بسبب العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، في مقابل أن تضمن الولايات المتحدة انسحابا إسرائيليا ربما يكون مؤجلا ومشروطا ومرحلا، يعني ربما هذا يسمح دخول العنصر الإيراني على خط الاتفاق الشامل، الحزمة الشاملة، بأن تتفكفك العقدة فيما يتعلق بشمال فلسطين المحتلة، وربما يفضي هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل إلى البحث لأشهر طويلة جدا في انسحابات إسرائيلية، بحيث يصور نتنياهو فرض الواقع المؤقت على أنه إنجاز، مقدرته على دحر مقاتلي حزب الله عميقا داخل لبنان، تعقيد مقدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وبالتالي هذا يسوق مرحليا كإنجاز بانتظار النتيجة النهائية ضمن يعني ميكانيزم جديدة جدا فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح، مرتبطة بالدولة ومرتبطة مثلا بالاتفاق الشامل.
1: سيد عباس أصلاني، من سمع إعلان ترامب بالأمس ربما أول ما تبادر إلى ذهنه هو التشكيك بجدية هذا الإعلان، نظرا ل يعني الخلفية التاريخية للسلوك الأمريكي مع مثل هذه الإعلانات وحتى مع جولات التفاوض. السؤال اليوم من الناحية الإيرانية، كيف ستضمن إيران أن يمضي هذا الاتفاق قدما حتى يوقع أولا، ومن ناحية ثانية كيف ستضمن أن يلتزم به الجانبان الإسرائيلي والأمريكي؟
2: بالنسبة لهذا الإعلان المبكر الذي تقدم به الرئيس الأمريكي وقال إنه مهتم في إنهاء اتفاق مع الإيرانيين، السؤال الذي طرحته هو سؤال مهم يتعلق بالضمانات. الحكومة الأمريكية لم تقدم أي ضمانات، وإذا لم يكن هناك أي ضمانات فإن هذا الاتفاق لن يكون موثوقا. خلال عملية التفاوض كان هناك عملية هجوم جرت، وبالتالي ما هي الضمانات التي قد تجعلنا نتأكد أن الكرة لن تتكرر مجددا ولن تجري مجددا؟ ونحن نعلم كذلك أن هذا الأمر قد حدث في الماضي، وبالتالي ما هي البدائل إذا لم يتم الإيفاء بالمسار الدبلوماسي؟ هذا سيؤدي إلى التصعيد، سيؤدي إلى احتدام التوتر ما بين الطرفين، وهذه هي الكلفة في غياب أي ضمانات. وإذا ما كان هناك ضمانات تؤدي إلى فائدة بالنسبة للطرفين فإن الأمر سيستمر، لكن إذا لم يكن هناك إيفاء بالشروط فإن المسار لن يكون معبدا. نحن نعلم أن هذه العملية هي عملية تمضي خطوة تلو الأخرى، وهذا كان مقترحا إيرانيا. أولا تكون لدينا اتفاق أولي أو مرحلة أولى تتعلق باتفاق سلام، وهذا سيكون بمثابة اختبار، بمعنى عندما يتفق الطرفان بشأن نص هل سيتم الإيفاء بالشروط المتضمنة في هذا الاتفاق، وهذه ستكون آلية لبناء الثقة ما بين الطرفين، وحتى يتم البناء على المحطات التي تلت أو التي سبقت، وبناء الثقة على أساس عملية التفاوض التي ستكون من خلال خطوات. سيتم التطرق أولا إلى القضية النووية ورفع العقوبات، وإذا ما تم إنهاء اتفاق بشأن القضيتين من ثم الوصول إلى اتفاق نهائي. هذا الاتفاق النهائي ربما قد يتم اعتماده على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما حدث في 2015، لكن كما تعلمون أن هذا الأمر لم ينجح بسبب غياب الضمانات. أفضل الضمانات هي أن يكون هناك مزايا حوافز تتمخض عن الاتفاق، وليس هناك أي ضمانات أخرى قد تكون ناجعة. وإذا ما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم ومن تم اتفاق، لابد أن ننظر إذا كان الأمر سيكون مستمرا، هل بإمكانه أن يبقى الإيفاء به لفترة طويلة. هذه الأسئلة التي ربما لا أجوبة عليها في الوقت الحالي، وربما الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر هو إيجاد بدائل، وربما لابد من معرفة أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك أي اتفاق يبرم ما بين الولايات المتحدة وإيران. إذن إسرائيل تعارض هذه العملية وتريد التعبير عن ذلك من خلال معارضة وعدم الموافقة على بعض البنود. إسرائيل لا تريد العملية برمتها أن يتم إبرامها.
1: سيد عباس أصلاني، أريد أن أشرك في هذه النقطة أيضا بالحديث عن إسرائيل ومسألة الضمانات، ضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو. سيد أدولفو، هل ستضمن أمريكا سلوك إسرائيل على الجبهتين اللبنانية والإيرانية؟
2: كلمة الضمان في الحياة ليس هناك أي ضمانات تماما، ليس هناك أي ضمانات في هذه الحياة. إذن إسرائيل ستفعل ما تحتاج أن تقوم به من أجل حماية أراضيها. إسرائيل بإمكان أن تقيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتمنع من مهاجمة إيران. نعم هذا صحيح، لأن التهديد ليس تهديدا وجوديا مباشرا من حيث الحدود، لكن الأمر لا ينطبق على مواجهة إسرائيل للمجموعة الإرهابية حزب الله. الأمر يختلف طبعا عن الحكومة اللبنانية. الحكومة اللبنانية تقول إن إيران لابد أن تغادر ولا تتدخل في القضايا اللبنانية الداخلية. بالنسبة للبنان وإسرائيل، هناك اتساق بينهما فيما يخص إقصاء إيران من المسرح اللبناني، لكن إيران هي تواقة لتبقى موجودة وتلعب دورا هناك. الجواب هو نعم، التقييد ممكنا بشأن العلاقة مع إيران، لكن ليس بإمكان الأمر أن ينطبق على الوضع فيما يخص لبنان. ليس بإمكان الولايات المتحدة أن توقف إيران من أن تدافع، إسرائيل من أن تدافع عن نفسها. نتحدث عن أكثر من 2000 صاروخ تم إطلاقه باتجاه شمال إسرائيل، والأعمال الإرهابية التي تمارسها أو يمارسها حزب الله، ليس هناك أي ثقة. وإيران تقول لم تكن هناك ثقة ل47 سنة. نعم كنا بحرب باردة لفترة طويلة، والآن احتدم الأمر. نحن نتحدث عن نظام يقول الموت لأمريكا، ولا أعرف دولة تقول ذلك، والموت لإسرائيل كذلك. دعونا لا نضحك على أنفسنا هنا، دعونا لا نأخذ الأمور بجدية.
1: لضيق الوقت سيد أدولفو، أعتذر على المقاطعة، ولكن سؤالي لك أيضا، ليست إيران وحدها من كانت تقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. ترامب بعظمة لسانه هدد بإبادة وتدمير الحضارة الإيرانية، لكن بالعودة إلى الحديث عن الضمانات، لا نتحدث فقط عن أن تضمن أمريكا إسرائيل في سلوكها، وإنما عن أن أمريكا نفسها بحاجة إلى من يضمنها بحكم أنها ضربت إيران مرتين، هي وإسرائيل، وأثناء التفاوض. كيف ومن سيضمن أمريكا بأن تلتزم بهذا الاتفاق؟
2: حسنا، دعوني أوضح الأمر. منذ فبراير 1979 إيران دائما كانت تقول الموت لأمريكا. نعم الرئيس ترامب استخدم هذه اللغة خلال حرب والتي نخوضها ل100 يوم. إيران كانت تشن حربا ومن خلال نشاطات إرهابية ضد حلفائها العرب. نعم هم هددوا بلدنا ل47 سنة، وبالتالي هذه التصريحات التي تقدم بها الرئيس الأمريكي كانت خلال حرب محتدمة. لكننا لم نقل الموت لإيران ل47 سنة على الرغم من نشاطاتها الإرهابية، ولا دولة أخرى تفعل هذا الشيء. ليس بإمكاننا أن نعامل دولة غير تقليدية غير اعتيادية في تصرفاتها بالطريقة المطلوبة. ليس بإمكاننا أن نضمن ذلك. الشيء الوحيد كما قال الرئيس ريغان، هؤلاء الأشخاص هم أصوليون شيعة يفهمون فقط لغة القوة، نقطة إلى السطر، ورقة لا تعني أي شيء بالنسبة له، تعني نفس الشيء الذي عناه الأمر بالنسبة لأدولف هتلر، في 1938. لابد لأصولنا العسكرية أن تبقى موجودة في المنطقة، لابد من مواصلة الحصار البحري، هذا الشيء الوحيد الذي ينجح. ليس بإمكان الترتيبات أن تكون على أساس التعاون مع دولة لها أجندة لتدمير منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص الدول السنية. لديهم أجندة، لدينا حزب الله والذي لديه ميثاقه الذي يقول، دستور يقول إنه لابد من إنهاء إسرائيل، وبالتالي فإن هدفهم المعلن هو الدمار لإسرائيل. هذا ليس بإمكانه أن ينجح. إذن عندما يكون الأمر يتعلق بحرب إقليمية، من سيكون حلفاء إيران؟ لا أعتقد أن قطر أو البحرين أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو عمان ستكون حليفة لإيران، لا أعتقد ذلك. أعتقد أنهم سيقفون بجانب الولايات المتحدة. ولابد أن تتساءل إيران لماذا؟ لأنها تشكل تهديدا لأمن المنطقة وعلى نطاق واسع. هذه هي الحقائق، ويجدر بنا أن نتعامل مع هذا الواقع. كنت آملا لو كان الأمر مختلفا، لكنه ليس كذلك.
1: طيب سيد أو دكتور محمد هلس، يعني عديد من النقاط بحاجة إلى الاستفسار أو الطرح، لكن السؤال بالحديث عن عدائية إيران التي كان يتحدث عنها السيد أدولفو، ماذا عن عدائية إسرائيل وأمريكا في المنطقة؟
0: أولا قبل الحديث عن عدائية إسرائيل، عدائية إسرائيل يرى مردها الغطاء الذي توفره الولايات المتحدة، هو في جزء مما قاله يعني دس السم في الدسل. هو يقول بأن إيران رفعت شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. إيران رفعت هذا الشعار كلاما، لكنها لم تجب الموت للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة وإداراتها المتعاقبة لم ترفع هذا كشعار، لم تروج له، لكنها فعلا جلبت الموت والقتل والثبور والدمار لشعوب المنطقة. لاحظ العراق، لاحظ يعني أفغانستان، وكل المناطق التي تتدخل فيها الولايات المتحدة تجلي فيها الخراب والدمار للمنطقة. هذا يحدث أيضا بسبب تغطيتها لسلوك إسرائيل، توفير الدعم الكامل لسلوك إسرائيل، التغطية عليها دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا، واستمرار مدها بكل أسباب الغطرسة والقوة التي تعيشها، هو الذي يجعل إسرائيل لا تجنح للسلم وتمارس هذه العربدة في كل المناطق التي يعني تخوض فيها حروبا. يعني يقول، يتخذ من شن الحرب على إيران أن إيران رفعت شعار الموت لإسرائيل والولايات المتحدة، ويقول فيما يتعلق بلبنان أن هنالك حزب تعتبر الولايات المتحدة إرهابيا. سوريا التي ترعى اليوم إسرائيل القيادة الناشئة فيها وتقول بأنها قيادة جيدة بالنسبة لها، إسرائيل ما زالت تحتل أراضيها، واليوم يوميا إسرائيل تحتل ولديها أجندة بالسيطرة وباقتطاع جزء من الأرض السورية. ماذا بالنسبة لسوريا؟ وماذا بالنسبة لإسرائيل الكبرى التي تهدد فيها إسرائيل ونتنياهو شخصيا باحتلال أجزاء من الوطن العربي التي أو البلاد العربية التي تقيم علاقات تحالف وشراكة مع الولايات المتحدة، الأردن ومصر وربما سوريا وأبعد من ذلك حتى تطال جزء من الخليج العربي. هذه جزء من أجندة إسرائيلية تتحدث فيها إسرائيل. يعني هو يستمع بأذن لما تقوله إيران من موضوع الموت لأمريكا، لكنه يغفل ويصم أذنه عن ما تقوله إسرائيل من إسرائيل الكبرى يوميا. إسرائيل ترفع شعار إسرائيل الكبرى ليس من باب الترف، إنما هو جزء من أجندة حكومية تمارسها اليوم، وهي تهجر سكان القطاع وسكان الضفة، وهي تعتدي على الأقطار العربية. 7 دول عربية اعتدت عليها إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة. أين الولايات المتحدة من هذا الذي يجري؟ لماذا لا تتحدث الولايات المتحدة عن سلوك إسرائيل العدواني؟ إسرائيل الكبرى يعني عمليا هو احتلال جزء من البلاد العربية، جزء كبير جدا من البلاد العربية، والولايات المتحدة تسكت. لم نسمع لرئيس الولايات المتحدة يعني موقفا شاجبا، أو للمتحدثين باسم الإدارة الأمريكية أو الضيوف الذين يأتون إلى الشاشات ليدافعوا عن الموقف الأمريكي، لم نسمع نقدا لمثل هذا السلوك الإسرائيلي الذي يرى في السكوت الأمريكي وفي التغطية الأمريكية ضوءا أخضر ليستمر في هذا الانفلات. يعني هذا كيل بمكيالين من قبل الإدارة الأمريكية والمتحدثين باسم الإدارة الأمريكية. إن كان هنالك من شعارات يعني حادة تراها الولايات المتحدة تجاه المنطقة وتجاه إسرائيل، أيضا إسرائيل تمارس ذات الحدية، وهي دولة معتدية، وهي دولة باعتراف القانون الدولي أنها دولة محتلة لفلسطين ومحتلة لجزء من الأراضي العربية أيضا في لبنان وفي سوريا وفي غيرها. إذا يعني هذا لا يعني هذا لا يستوي أن تأتي الولايات المتحدة لتخوض حرب على المنطقة لتشن الدمار والثبور والويل على المنطقة ثم لتنظر علينا بأن يعني هذه الدول ترفع شعار الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، فيما الذي يمارس الموت والدمار الولايات المتحدة وإسرائيل يعني يحق لهما ما لا يحق لغيرهما أن تستمر فيما تفعل.

0: فعلى أن يهدون أن يردعهما
1: وصلت
0: رادع.
1: الفكرة دكتور محمد. أريد أن أعود معك وفي دقيقة من فضلك إلى ذكر السقف المرتفع للأهداف الأمريكية والإسرائيلية من تلك الحرب التي تحدث ترامب بالأمس وقال إنها انتهت. السؤال الذي سيبقى قائما، ما الذي أعاد أمريكا وإسرائيل اللتان كان لهما ذلك السقف المرتفع إلى أن يجلسوا على طاولة التفاوض، أن يوقعوا اتفاقا مع إيران، في ظل أن تلك الأهداف التي كانت معلنة مرارا وتكرارا لم تتحقق حتى اللحظة؟ ألا يضعنا ذلك في حيرة من أمرنا؟
0: السؤال موجه لي أخي
1: نعم
0: محمد.
1: تفضل دكتور محمد.
0: يعني لا أحد ينكر بأنه لو استطاعت إسرائيل والولايات المتحدة أن تفرض بمنطق القوة الغاشمة استسلاما على إيران منذ اللحظة الأولى لفعلت ذلك ولما ترددت، ولم يكن مانع الولايات المتحدة لا القانون الدولي ولا إسرائيل، لا القانون الدولي ولا إمكان أن يقتل الأبرياء في داخل إيران، وقد قتلت الولايات المتحدة نفسها أكثر من 168 طالبة في المدرسة في أول دقائق هذا الهجوم. ثم إسرائيل أغرت الولايات المتحدة باعتراف رموز في الإدارة الأمريكية بأن الضربة المفاجئة المباغتة الأولى على إيران ربما تأتي بنصر يعني وربما تدفع باتجاه خلخلة الحالة الداخلية الإيرانية بما يأتي بانهيار سريع للنظام. الندية التي أبدتها إيران، المعاندة التي أبدتها إيران، فرضت تغيير في جدول الأعمال الإسرائيلي وفرضت تغيير في جدول وسقوف المواقف الإسرائيلية. نتنياهو كان يتحدث عن الإطاحة بالنظام وربما تفتيت إيران إلى دويلات، ثم خفض السقف إلى الحديث عن تهيئة الظروف للشعب الإيراني ليغير، وثم تحدث لاحقا عن أن التغيير ممكن لكنه يحتاج إلى سنوات طويلة جدا، ثم تحدث عن النصر بالنقاط، ثم بدأ يتراجع حتى في موضوع النصر بالنقاط ويشعر بأن هذه النقاط تآكلت، ثم هو اليوم كما ترى يتحدث عن موضوع منع أثر هذا الاتفاق على صورته وعلى أمن إسرائيل. ولذلك هذا التغيير لم يأتي من فراغ، هو أتى نتاج الموقف، موقف الذي أبدته إيران، صمودها في المسار العسكري ثم صمودها في المسار التفاوضي ولم تبدي تنازلات. وإسرائيل التي كانت تحاجج شريكتها وحليفتها الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار عند النقطة التي توقفت عندها ما كان ينبغي أن يأتي، لأنه ما لم تحصل الولايات المتحدة وإسرائيل عليه في المسار العسكري لن تحصل عليه في المسار التفاوضي، وهذا ما يترجم اليوم من هذا الاتفاق الذي صحيح أننا لا نعلم تفاصيله، لكن في الإطار العام قلق إسرائيل يبدي مخاوف من طبيعة هذا الاتفاق.
1: شكرا لك دكتور محمد هلاسة، كنت معنا من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الشكر لضيفينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري وعباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران. لأن مشاهدينا ننوه بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن مراسلنا بوجود غارتين إسرائيليتين وقعتا على بلدتي فرون وتولين جنوبية لبنان. إذن الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان ما زالت مستمرة، نرصدها مع مراسلنا من بيروت جوني طانيوس. أهلا بك جوني، ماذا في التفاصيل؟
2: استمرار هذه الغارات محمد هو مؤشر واضح على النهج الإسرائيلي المعتمد في الجنوب اللبناني، ونحن نتحدث عن مجموعة من الغارات التي حصلت منذ الصباح وحتى هذه اللحظة كان باتجاه بلدتي فرون وتولين، وصباحا سلسلة من الغارات على بلدة بلاط الواقعة في قضاء مرجعيون وهي متاخمة تماما لبلدة دبين التي كانت دخلتها القوات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية انطلاقا من مدينة الخيام، بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة جبشيت. هذه الغارات هي تتمة واستمرارية لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا تلك التي وقعت يوم أمس باتجاه عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، كان في القطاعات المختلفة، في القطاع الغربي بلدة مجد الزون، في القطاع الأوسط أيضا خلال الساعات الماضية استهدفت مجموعة من البلدات، وأيضا لناحية القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. وكان حزب الله خلال الساعات الماضية يتحدث عن استهداف الجنود الإسرائيليين وتجمعاتهم وآلياتهم داخل الأراضي اللبنانية أيضا في القطاعات المختلفة، وكان تركيز على بلدة طير حرفة وهي من البلدات الواقعة عند الخط الثاني في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. هذا التصعيد الإسرائيلي يترافق مع التطورات الحاصلة في المنطقة، مع سيل المعلومات عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولبنان طبعا يرصد ويرقب هذا المسار لأنه وستكون هناك تداعيات بطبيعة الحال على الواقع الميداني اللبناني وأيضا على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. يوم أمس تحدث الرئيس اللبناني عن هذه المفاوضات المباشرة التي تحصل برعاية أمريكية وقال إنه رغم كل الضغوطات التي تمارس على الدولة اللبنانية من أجل مغادرة مسار المفاوضات فإن خيار لبنان الرسمي هو استمرار هذه المفاوضات للتوصل إلى خواتيم تصب في مصلحة الوطن. وجدد الرئيس اللبناني الرؤية الرسمية بشأن المفاوضات المباشرة حينما قال إن لبنان يسعى لإنهاء حالة العداء مع الجانب الإسرائيلي ولكن وفق محددات أساسية هي انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وقف كل اعتداءاتها، وأيضا انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى مناطقهم وعودة الأسرى. وبالتالي هناك مجموعة من المعطيات يمكن القول التي تتحكم بالمشهد.
1: نعم جوني، هذا ربما على صعيد الاتفاق أو المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولكن أرصد معك إن كان هناك أي رد فعل لبناني على ذلك الإعلان الذي قاله الرئيس ترامب يوم أمس، اتفاق أو مذكرة تفاهم ما بين إيران وأمريكا، وجزء منها هو الهدوء المطلوب على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.
2: لا يمكن الحديث عن ردود مباشرة أو تعليقات مباشرة من قبل المسؤولين اللبنانيين بشأن ما أفصح عنه الرئيس الأمريكي، ولكن دون أدنى شك هذه التصريحات وهذه المعطيات والمعلومات هي محط متابعة، خصوصا أن الطرف الأساسي المعني بالواقع الميداني وهو حزب الله يعول بشكل أساسي ورئيسي على الضغوط الإيرانية على الجانب الأمريكي ومن خلال الجانب الأمريكي على إسرائيل من أجل تهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني. طبعا هذه التصريحات، هذه المعطيات عن تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عن شمول لبنان بهذه التفاهمات هي محط متابعة ليس فقط عبر القنوات السياسية الداخلية هنا في لبنان، ولكن أيضا عبر القنوات الدبلوماسية، وهي كانت تفعلت خلال المرحلة الماضية في محاولة للتوصل إلى تفاهمات. نذكر هنا طبعا الدور القطري بالشأن اللبناني وأيضا الزيارات التي قام بها السفير الأمريكي لعدد من المسؤولين اللبنانيين.
1: شكرا لك جوني طانيوس مراسلنا من بيروت. رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدين لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنهى الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف، وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة دول المنطقة أو دول في الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. كما نقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون إزاء خطوطها الحمراء. وذكر الديوان الأميري القطري بأن أمير قطر وترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب تجاه إسرائيل. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم بلدات فرون وتولين وجبشيت ومحيط بلدة بلاط. هذه التفاصيل والمستجدات نتابعها ونرصدها بمزيد من التفصيل مع مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراد هاشم، ومن طهران عمر هواش، كذلك من رام الله محمد خيري، ومن صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك مراد بتفاصيل ما أعلنه ترامب حول تلك مذكرة الاتفاق مع الجانب الإيراني.
3: نعم محمد، الرئيس ترامب قال إن جميع الأطراف الآن اتفقت على صيغة مذكرة التفاهم، وهو يشير بطبيعة الحال إلى الولايات المتحدة وإيران، لكنه قال أيضا إن دولا في المنطقة تدعم هذه المذكرة وهذا الاتفاق، أشار إلى السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين والأردن وباكستان وتركيا ومصر. وقال إن هذه الصيغة صيغة قوية وجيدة، وهي جيدة لإيران وللولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط وللدول الأخرى كما قال، وستفتح أو سيفتح مضيق هرمز فورا، وسيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال إنه بقيت بعض اللمسات النهائية لوضعها على هذا الاتفاق قبل التوقيع، متوقعا أن يكون هذا التوقيع في غضون أيام، عطلة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، ومشيرا إلى أن نائبه جيدي فانس سيتولى التوقيع في بلد أوروبي لم يحدده. بطبيعة الحال اعتبر الرئيس ترامب هذه الخطوة انتصار، ومن أنها جاءت بفعل الضغط الأمريكي والضربات الأمريكية، لكنه قال إن هذا الاتفاق وإن شكل نصرا للولايات المتحدة الأمريكية لكنه سيمكن إيران أيضا من إعادة بناء البلد. قال أيضا فيما يتعلق بالالتزامات النووية من أن هذه الصيغة قوية وتمنع إيران في كل الأحوال من امتلاك سلاح نووي. في المجمل هناك الكثير من التفاصيل في هذه المذكرة، وبعضها ورد في تقرير في أكسيوس يشير نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي مطلع من أن الصيغة تم التوافق عليها بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة وإيران، بقي فقط التوقيع النهائي. ومن أنه في الجانب الإيراني فإن القيادة الإيرانية على أعلى المستويات وقعت الصيغة باستثناء المرشد الأعلى. وكما أشرت سابقا الرئيس دونالد
1: إذن مراد هذا الاتفاق أو هذه المذكرة بحاجة إلى المصادقة من هيئة عليا ربما في إيران حتى اللحظة. ولكن إذا ما عدنا بشيء من التفصيل إلى هذه المذكرة، سواء إذا كان هناك أي تصريحات أو تسريبات يمكنك أن تفيدنا بها حيال الالتزامات المرافقة لهذا الاتفاق، على صعيد مثلا ذلك الحصار البحري المفروض على إيران.
3: نعم محمد، ما يتسرب حتى الآن من معلومات، بطبيعة الحال الولايات المتحدة من جانبها لا تفصح بشكل مفصل عن التفاصيل، فقط ما يرد على لسان الرئيس دونالد ترامب من وقت لآخر، ولكن ما يتسرب نقلا عن مسؤولين أمريكيين في الغالب لا تذكر أسماؤهم. وكان أكسيوس أورد أغلب هذه التفاصيل في الساعات الأخيرة، فإن البلدان يلتزمان بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، أي أنه تمديد لحالة وقف إطلاق النار الحالية شاملا لبنان. تلتزم إيران بفتح مضيق هرمز فورا، عدم فرض رسوم، عودة الملاحة إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب في غضون 30 يوما، وهذا يعني ضمنا إزالة الألغام، وهو جهد قد تسهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة برفع الحصار فورا، وأيضا إصدار إعفاءات لبيع شحنات من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية، ما يسمح لإيران بالحصول على موارد مالية. هذه الإعفاءات سوف تزداد تباعا خلال فترة التفاوض، وهي 60 يوما قابلة للتمديد. فترة التفاوض كما هو معروف ستكون حول المسار النووي في الأساس، أو القضايا النووية، وحول الأموال المجمدة، وحول العقوبات وكيفية رفعها. بطبيعة الحال هذه الإعفاءات سوف تزداد استنادا إلى ما يلمسه الجانب الأمريكي من حسن نوايا تفاوضية من قبل إيران، وكذلك التقدم في مسار هذه المفاوضات في الجانب النووي.
1: نعم جئت مراد على ذكر، سأترك لك الكلمة للتحدث عن الملف النووي والتفاوض حوله، ولكن جئت على ذكر الموعد الذي قد يوقع فيه الاتفاق كما قال الرئيس ترامب في الأيام المقبلة. ماذا عن، إن كان هناك حديث عن الموعد الذي سيبدأ فيه تنفيذ هذا الاتفاق بين هذه الأطراف؟
3: ليس بشكل قطعي وبشكل محدد، ولكن التوقع أن يكون ذلك خلال أيام قليلة مقبلة. الرئيس ترامب قال ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع وربما بداية الأسبوع المقبل. مسؤول أمريكي أيضا أو مسؤولين بالأحرى لوسائل إعلام لأكثر من وسيلة إعلام يتحدثون عن

0: الأيام القليلة المقبلة. ولكن إذا نظرنا إلى ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول من أنه بالفعل 4 طائرات شحن غادرت الولايات المتحدة خلال يوم الخميس إلى أوروبا، تحديدا إلى سويسرا، تحمل معدات تتعلق تمهيدا لزيارة أو سفر نائب الرئيس جيدي فانس للتوقيع على هذا الاتفاق. هذا يعني أن واشنطن بدأت تتخذ الإجراءات عمليا والإعداد والتحضير لحفل التوقيع الذي يعتقد ويتوقع أنه يتم الآن الترتيب له في حال بالفعل قرر البلدان المضي قدما في التوقيع. محمد،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن إلى طهران. مع عمر هواش نرصد معك الموقف والحديث عن هذه المذكرة من الناحية الإيرانية. إليك عمر.
2: نعم محمد، هنا في طهران لا يوجد جزم واضح وحسم إلى حد كبير بشأن ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لمذكرة التفاهم، حيث أن الإيرانيين لم يقولوا نعم واضحة ولم يقولوا لا واضحة، بل يقولون إنه تم التوصل إلى جزء هام من مذكرة التفاهم قد انتهى، لكن هذا التفاهم هو انتهى تقريبا، ونضع عدة خطوط تحت كلمة تقريبا، بمعنى أن الأمر لم يكتمل بعد وبحاجة إلى مزيد من الوقت. هذا الوقت هو لأجل ربما دراسة بعض التفاصيل الجزئية الصغيرة على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، أو ربما على طاولة مكتب المرشد مجتبى خامنئي. هذا ما أشار إليه يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالقول إن إيران لا تزال تدرس بعض التفاصيل، ومؤكدا أن هناك نشاط لا يزال مستمر للوسطاء. كنا نتحدث سابقا عن أن الوسيط الباكستاني كان قد وصل طهران الأسبوع الماضي متمثلا بوزير الداخلية محسن نقوي. كذلك صرح المتحدث الخارجية بأن مستشار وزير الخارجية القطري كان موجودا هنا في طهران يوم الأربعاء والتقى مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. كذلك أضاف بأن إيران لم تتنازل حتى هذه اللحظة عن ما تصفه بالخطوط الحمراء. إذا نتحدث محمد عن عدم قطعية إيرانية في هذا الأمر.
1: دعنا نذكر معك
2: الإيرانيين يتمهلون قليلا، لا يريدون.
1: نعم عمر، دعنا نذكر معك بتلك الخطوط الحمراء التي كانت قد أعلنتها إيران.
2: نعم، الخطوط الحمراء الإيرانية هي ألا يكون هناك تنازلات عما تصف طهران فيه بحقوقها النووية. تعرف أن إيران هي عضو في مذكرة أو معاهدة الحد من الانتشار النووي، وهذه المعاهدة تحفظ لطهران حقها في تخصيب اليورانيوم. يقول الإيرانيين أنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق، لكن يمكن أن يبدو انعطاف في نسبة تخصيب اليورانيوم، كذلك انعطاف في مسألة المواد الإيرانية عالية التخصيب. كانت هناك مقترحات إلى نقلها إلى دولة ثالثة، الآن هناك مقترح يجري الحديث عنه أكثر بأن طهران يمكن أن تخفض تركيز هذه المواد من 60% إلى 20% و 3.7% بما يلزمها في إنتاج الطاقة الكهربائية في مفاعل بوشهر، أو ما يلزمها أيضا في مفاعل طهران للأبحاث. إضافة إلى أن أحد الخطوط الحمراء الإيرانية هي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. هذا الأمر هو أمر ملح بالنسبة للإيرانيين، تعرف أن هذا الحصار قيد الصادرات إيران النفطية، وبالتالي قلل عائداتها من العملة الصعبة، أيضا منع استيراد المواد الأساسية اللازمة في الصناعة الإيرانية. وهذا أدى إلى حد بعيد خلال الشهر الماضي تحديدا إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وهذا بالتالي أدى إلى ضغوط اقتصادية على الإيرانيين. يضاف إلى ذلك بأن الأموال الإيرانية المجمدة هو أيضا خط أحمر إيراني. طهران دائما كانت تطالب بمنحها جزءا من هذه الأموال، جرى الحديث عن مبلغ 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. طهران لا تريد فقط مجرد وعود على الورق كما تقول، تريد أن يكون هناك إعلان واضح لا لبس ولا غموض فيه بشأن ما هو المبلغ، ما هي المدة الزمنية، الآلية الواضحة لأجل الإفراج عن هذه المبالغ، إضافة إلى أنها تريد أن تودع في حسابات مصرفية تكون قادرة على الاستفادة منها.

وألا يتم تقييدها مجددا مثل ما حدث في تجارب سابقة. الآن هذه الخطوط الحمراء لا يزال يتحدث الإيرانيون عنها، لكن تعرف محمد أنه في المفاوضات يكون هناك أخذ وعطاء، يكون هناك انعطاف من قبل الطرفين، تدوير للزوايا. لذلك هناك حديث عن أن إيران أبدت بعض الليونة في عدد من القضايا، على سبيل المثال مضيق هرمز كان الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يريدون

0: ما بين إيران وسلطنة عمان، الدولتان المتشاطئان للمضيق، بالتعاون مع الدول في المنطقة، وأن يكون هناك ليس أخذ رسوم بل أخذ تكلفة ما تقدمه إيران ربما من خدمات للملاحة البحرية والخدمات البيئية الناجمة عن تسرب النفط أو البتروكيماويات المواد السامة أثناء عبور السفن. يضاف إلى ذلك أن مسألة لبنان أيضا كانت إحدى الخطوط الحمراء، لكن الآن يجري الحديث عن أن إيران سوف تقبل بإعلان وقف إطلاق نار يمدد لمدة 60 يوما في لبنان، على أن يؤجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى مراحل مقبلة، وأن يوكل هذا الأمر يحال إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بإشراف أمريكي. هذه تعتبر ليونة من قبل إيران، لأننا كنا نتحدث سابقا عن إصرار إيراني على انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ضمن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، بل وحتى كان يتحدث الإيرانيون عن تحرير الأسرى اللبنانيين، عودة النازحين، إعادة الإعمار. يضاف إلى ذلك أن مسألة الحصار البحري هي خط أحمر إيراني، رفع الحصار عن الموانئ كما ذكرنا أمر تشدد عليه طهران دائما.
1: مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش، شكرا جزيلا لك. إلى رام الله مع محمد خيري، نرصد معك ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي حيال ذلك الإعلان من الرئيس دونالد ترامب.
2: محمد، قبل قليل كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أخبر الوزراء الإسرائيليين يوم الاثنين الماضي بأنه يلمس بأن الرئيس ترامب يتوجه نحو توقيع اتفاق مع إيران. هو قال لترامب خلال محادثة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بأنه يتفهم سعيه وإقدامه من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن نتنياهو قال بأنه لا يريد لإسرائيل أن تكون ضحية لهذا الاتفاق، وقال إن إسرائيل غير تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولكنها حليفة لها، وبأن الحليف يجب أن يعمل تماما مع حليفه. هذا في إشارة إلى الانتقادات التي كانت توجه إلى نتنياهو بسبب عدم التصعيد أكثر مع إيران وبسبب تدخل رئيس الولايات المتحدة ترامب بمجريات الأحداث. وفي نفس الجلسة قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير للوزراء بأن إسرائيل قادرة على أن تقصف إيران وتشن حملة عسكرية واسعة النطاق لوحدها، لكنه قال إنها تفضل أن تفعل ذلك مع الشركاء، وهو يتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكشف يأتي وسط حديث إسرائيلي متزايد عن أن الإدارة الأمريكية لا تريد توسيع نطاق هذه الحرب لتصل إلى حرب شاملة، بالتالي ويأتي بعد تصريحات ترامب بأنه قال لنتنياهو إنه سيصبح وحده في مواجهة إيران، وثمة هناك في إسرائيل من يخشى بأن تقاتل إسرائيل إيران لوحدها دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بهذا الاتفاق، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تفاجأت أولا بسبب الإعلان من قبل ترامب عن هذا الاتفاق، ثم بعد رد الخارجية الإيرانية التي قالت أن الاتفاق شبه جاهز وشبه موافق عليه، وتفضل إسرائيل أن لا تفضي هذه المفاوضات إلى أي شيء بل تنفجر ولا تحقق أي توصل لاتفاق وقف إطلاق النار أو إنهاء هذه الحرب كما تشير صحيفة يديعوت أحرنوت، بالتالي العودة إلى حرب أوسع وفق ما قالت مصادر إسرائيلية. هي تقول إنه إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق فإن احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة هو احتمال وارد وواسع النطاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أشار في أول بيان إسرائيلي واضح عن إعلان الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم مع إيران أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي. هو يقول إنه أكد خلال هذا الحديث على التزام الرئيس ترامب بالأربع مبادئ، وهي إخراج اليورانيوم وإزالته من الأراضي الإيرانية المخصب، وكذلك تقييد عملية تخصيب اليورانيوم لدى إيران، بالإضافة إلى تقييد عملية صناعة الصواريخ البالستية التي تعتقد إسرائيل بأنها تشكل خطرا وجوديا عليها، إضافة إلى شرط آخر وهو وقف دعم إيران لما يسمى بالوكلاء في المنطقة. هذا ما قاله نتنياهو بالضبط. ولكن في إسرائيل هناك استعدادات أيضا لمزيد من الجولات التي ربما تندلع مع إيران، بمعنى أن إسرائيل وعلى الرغم من هذه المذكرة وهذا التفاوض لا تزال تخشى من هجمات إيرانية أو كذلك من تصعيد مقابل إيران.

0: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله إلى لبنان، تحديدا من صور في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب العقدي. إيهاب، يعني هناك عديد من النقاط يمكن أن نستوضحها منك، ابتداء الموقف اللبناني من ذلك الإعلان الذي أطلقه الرئيس ترامب يوم أمس عن اتفاق مع إيران، وكذلك أن نرصد معك الوضع وإن كان هناك أي بوادر للتهدئة في الجنوب اللبناني.
1: لم يصدر أي تعقيب أو موقف لبناني رسمي بشأن التوصل أو إعلان ترامب عن قرب التوصل لاتفاق شامل مع إيران، لكن لبنان الرسمي يتمسك بمسار مفاوضات كان قد بدأ في واشنطن، ويرى بأن هذه المفاوضات هي التي تؤمن المصلحة الوطنية للبنان من خلال عدد من المبادئ الرئيسية التي كان أعلنها الرئيس اللبناني خلال الساعات 24 الماضية والمرتبطة بوقف النار، انسحاب إسرائيل، وإعادة الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار. طبعا هذه الأمور وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل منطقة جنوب الليطاني، هذه الأمور ترتبط بالمسار الذي يرغب لبنان ويقول بأنه لا يرغب بأي شكل من الأشكال بأن يكون هناك تأثير إيراني على مسار المفاوضات، لأن لبنان كما قال الرئيس اللبناني قد مل أن يستخدم لمدة 40 عاما كمنصة للرسائل الإقليمية، وأيضا لبنان الرسمي لا يرغب بأي حال من الأحوال أن يكون لدى إيران أي نفوذ. لكن حزب الله المعني على الأرض في كامل المعركة يقول ويردد دائما عبر مسؤوليه بأن ما جرى في إسلام أباد هو المسار الذي يؤمن مصالح وطنية للبنان ويؤمن مظلة إقليمية. إيران كانت أبلغت المسؤولين اللبنانيين في فترات سابقة أن كل المفاوضات تشمل وقف إطلاق نار في لبنان، لكن لبنان عمليا يتحضر لجولة مفاوضات جديدة في 22 من يونيو حزيران المقبل. الرئيس اللبناني التقى الوفد المفاوض السياسي والعسكري وأعطاهم التوجيهات فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات والمبادئ اللبنانية التي ترتكز على النقاط الخمس التي كنا ذكرناها. لكن الواضح بأن حالة عدم يقين هناك هنا في لبنان من ضمن الاتفاق، وما إذا كانت ترامب سيفرض على إسرائيل وقفا كاملا لإطلاق النار، خصوصا وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر بأنه غير معني في هذا الاتفاق، وبالتالي مسار الجبهة اللبنانية هل سيكون مرتبط بضغط أمريكي أم سيكون منفصل بشكل كامل بما فيها التطورات الميدانية وإبقاء إسرائيل على عملياتها العسكرية المتصاعدة منذ أسابيع، أم أن ترامب سينجح بالضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار. حتى الآن منذ لحظة إعلان ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق وإعلان ذلك، كانت جبهة لبنان على حالها، غارات إسرائيلية مستمرة، حزب الله كان يعلن كذلك عن سلسلة من العمليات على المواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان. حتى هذا الصباح كانت إسرائيل تنفذ عددا من الغارات على 4 بلدات لبنانية تقع في نطاق النبطي ومرجعيون، فالغارات شملت تولين وجبشيت وكذلك منطقة بلاط، وكل هذه المناطق عمليا كانت عرضة لغارات إسرائيلية، مع أيضا عمليات كان أعلنها حزب الله خلال الساعات 24 الماضية شملت مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. فوقع العمليات حتى هذه اللحظة لا يشي بأن هناك أي مؤشر سياسي بأن قرار وقف إطلاق النار سيشمل لبنان، فكل الأمور ربما ترتبط بالساعات 48 المقبلة في حال توقيع الطرفين الأمريكي والإيراني على الاتفاق والضغط الأمريكي الذي قد يمارس على إسرائيل، وأيضا الموقف الرسمي اللبناني الذي لا يرغب بأي شكل من الأشكال بأن يكون مسألة وقف إطلاق النار ترتبط بإيران مباشرة.
0: شكرا لك إيهاب العقدي مراسلنا، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ونيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وكذلك ينضم إلينا من حيفا دكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. لعلي أبدأ معك سيد باتريك.

0: ما الذي أوصلنا إلى نقطة الاختلاف من التهديد بضرب إيران إلى الإعلان عن أن هناك اتفاقاً وموافقة إيرانية كما قال الرئيس ترامب على بنود هذا الاتفاق؟
1: يبدو وكأن التصعيد نفع وأن التصعيد أدى إلى خفض التصعيد وجعل الكل يعود إلى مائدة التفاوض بقوة. وكما رأيتم أسعار النفط تراجعت بشدة بسبب هذه الأخبار، والأسواق العالمية أيضا استقرت قليلا، والآن الكل يراهن على الدبلوماسية. الرئيس ترامب أيضا بدأ يعبر عن تفاؤله مرة أخرى. طبعا بإمكانك أن تقول ما تشاء عن تفاؤل الرئيس ترامب، لكن تفاؤله يظل أفضل من تهديد بقصف إيران هذه الليلة كما كان يقول. طبعا هو أيضا ليلة أمس هدد بالاستيلاء على جزيرة خرق وفيها كثير من النفط. طبعا هذا يعني أيضا الكثير للإيرانيين وللعالم كله، لكن التصعيد من أجل خفض التصعيد نجح في النهاية.
0: التصعيد عندما يذكر كان من الجانبين، بالتالي هل يمكن القول أن أمريكا أيضا كانت واقعة تحت تصعيد تمارسه إيران دفعها بالتالي أيضا هي من جانبها إلى أن توافق على الجلوس على مائدة التفاوض وتوقع مع إيران؟
1: ليس من المعروف الدرجة التي إليها وصل أو نجحت محاولات التصعيد الإيرانية. هم طبعا كانوا يركزون على الأهداف العسكرية وليس معروفا مدى نجاح ذلك، بينما الولايات المتحدة كانت تستخدم أسلوبا دفاعيا في هجماتها في مضيق هرمز، واستطاعت القضاء على منشآت رادار وسيطرة وقيادة تابعة للحرس الثوري ومنشآت إنتاج المسيرات، إضافة إلى الصواريخ ومنصات إطلاقها. إذن بالتأكيد الولايات المتحدة كان لديها تصعيد أكبر بكثير من جانبها، وعندما تهدد بالاستيلاء على جزيرة خرق والتي فيها جزء كبير من ثروة إيران النفطية.
0: السيدة نيجار، بالفعل التهديد بالاستيلاء على جزيرة خرق مثلا، التهديد بمزيد من التصعيد والتلويح بضرب إيران لليلة ثالثة، هو ما دفع إيران إلى أن توقع أو إلى أن توافق بصورة مبدئية على مذكرة التفاهم؟
1: لا أعتقد أن الأمر كذلك، والسبب هو أن الإيرانيين طيلة فترة الحرب وأظهروا حتى قبل الحرب ومنذ بداية عهدة الرئيس ترامب الأولى أنهم لن يغيروا سياساتهم تحت الضغط، وكان هناك الكثير من الضغط. الرئيس ترامب بدأ عهدته الأولى بما سماها بحملة الضغوط القصوى والعقوبات القصوى، وألغى الاتفاق النووي، وأيضا اغتال جنرالا إيرانيا رفيع المستوى. كل ذلك كان جزءا لا يتجزأ من سياسة الضغوط القصوى. ثم جاءت الحرب الأولى في يونيو ثم الحرب الثانية، لكن إيران أثبتت أن مثل هذه الضغوط لا تدفعها إلى تغيير سياساتها. والرئيس ترامب يصف أسلوبه في التعامل هو من خلال صنع السلام من خلال القوة والحرب والضغط، لكن الإيرانيين من جانبهم وكلما زاد التصعيد عليهم صعدوا، أيضا صعدوا ضد إسرائيل وصعدوا في لبنان وصعدوا ضد الولايات المتحدة، هذا ما أدى إلى الاتفاق. أعتقد أن هناك سردية من جهة كل طرف، هذا لا بأس به، كل طرف يحاول أن يسوق ما حصل عليه كإنجاز إلى جمهوره. وطبعا إيران عليها أن تشرح لماذا الاتفاق مع أمريكا لم يكن سهلا وسببه وما إلى ذلك. الرئيس ترامب هو أيضا سيحاول تسويق ذلك، ورغم مهارته كرئيس في شرح هذه الأمور لقاعدته الشعبية، الإيرانيون سيفعلون الأمر نفسه. لذلك لا أعتقد أن الضغط العسكري هو كان السبب. الأسواق تلعب دورها أيضا، وبمجرد ما أطلق الرئيس تهديداته رأينا كيف أن أسعار النفط صعدت بدرجة عالية وثم انخفضت بعد تخفيف لهجته، وهذا طبعا زاد من الضغوط على الولايات المتحدة. الحرب نفسها لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة. الأسواق العالمية تضغط. أيضا لدينا ذكرى 250 سنة لتأسيس أمريكا، لدينا كأس العالم، كثير من الأمور تحدث، والإيرانيون يرون مثل هذه الضغوط على الرئيس ترامب، ويرون حرصه على الخروج من هذه الحرب وقبول أي اتفاق أنه مجموعة من هذه العوامل مجتمعة سوية.
0: هذه العوامل التي ذكرتها سأعود إليك بسؤال حولها، هي تطرح أسئلة جديدة، ولكن نشرك ضيفنا من حيفا دكتور مطنس شحادة. دكتور شحادة، إسرائيل يعني حتى اللحظة لا نعرف تماما ما هو موقفها، الالتزام أم الاعتراض، لكن هناك ما يرشح من خلال الإدارة الإسرائيلية حتى اللحظة. لكن سؤالي لك، هل ستلتزم؟ هل ستكون على صف واحد مع الجانب الأمريكي إن وقع اتفاق مع الجانب الإيراني؟
2: صباح الخير. يعني هو فعلا لغاية الآن الصورة غير واضحة أصلا بالنسبة لورقة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن إسرائيل يعني تعبر عن عدم رضاها عن ما حصل. أولا إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب. إسرائيل يعني الرئيس الأمريكي لم يطلع إسرائيل على التقدم أو على نيته التقديم هذا الإعلان، والإعلان عن توصل للاتفاق هذا كانت مفاجأة إضافية على الرئيس نتنياهو، وهذا يشير إلى تراجع مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لدى الرئيس الأمريكي ترامب.
0: سيد شحادة، هل تصدق هذه الفكرة؟ أنت شخصيا هل تصدق هذه الفكرة بأن أمريكا لم تطلع إسرائيل على أنها بصدد إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني؟
2: لا، هي إسرائيل بالصورة أنه في مفاوضات وفي يعني تواصل، ولكن اتخاذ القرار والإعلان عنه بالأمس كان مفاجئ لإسرائيل. وإسرائيل حاولت من مصادرها، يعني بعض المصادر تحدثت أنه حاولت أن تفهم ماذا يحصل في واشنطن من خلال أصدقاء إسرائيل من خارج الإدارة الأمريكية، وحاولت طبعا من مصادرها في إيران كما تقول إسرائيل. يعني الإعلان كان مفاجئ، ولكن نوايا الرئيس ترامب أنه يرغب بالتوصل إلى الاتفاق هذه لم تكن مفاجئة في إسرائيل، ولكن الإعلان والصيغة وربما التفاصيل أيضا فاجأت إسرائيل. لا نعرف لغاية الآن ما هي التفاصيل. إسرائيل تقول أنه أي اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل، ولا تفضل الحل العسكري أو إبقاء الوضع على ما هو، يعني الحصار دون وقف إطلاق نار وحصار دون التوصل إلى اتفاق، هذا أيضا مفضل لدى إسرائيل. الآن الحكومة الإسرائيلية في ورطة جديدة، يعني ورطة كانت أزمة وصفعة منع إسرائيل من استمرار الحرب الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع بداية الأسبوع على إيران وتوجيه الضربات، والآن تأتي هذه صفعة إضافية لنتنياهو شخصيا. هي صفعة لنتنياهو شخصيا، لأن نتنياهو كان يسوق ويروج أنه علاقته بترامب ممتازة، وأن الرئيس الوحيد الذي يستطيع أن يقول لنتنياهو لا وللإدارة الأمريكية لا، والآن يتضع أنه هذا كله كان كلام في الهواء، وأن الرئيس ترامب عندما يعني تتعلق الأمور بمصلحة الولايات المتحدة يقوم في نهاية المطاف بتفضيل مصالح الولايات المتحدة. نتنياهو سيدخل في أزمة، رأينا تراجعه في الأيام الأخيرة في استطلاعات الرأي العام، وخيبة الأمل الإسرائيلية من الضربة التي وجهتها إيران للمجتمع الإسرائيلي القصد، ومن عدم قدرة إسرائيل على عملية استمرار الحرب وتراجع في قدرة الردع الإسرائيلية، هذا ترجم في تراجع نتنياهو في الاستطلاعات الانتخابات. لذلك الأمور مركبة ومعقدة الآن في إسرائيل. ولكن بالنسبة لاتفاق مع إيران، نعم إسرائيل ستلتزم إذا الرئيس ترامب توصل إلى اتفاق وأعلن عن هذا الاتفاق على الأقل في علنا. إسرائيل ستلتزم، ربما تحاول بعد ذلك الضغط تغيير بعض البنود أو العمل السري للمخابرات داخل إيران. ولكن بالمجمل ستلتزم بالاتفاق، لكن ستحاول قدر الإمكان التأثير على بنود الاتفاق لضمان إذا أمكن مصالح إسرائيل المباشرة، منها تفكيك المشروع النووي، تقييد المشروع الصاروخ الباليستي الإيراني، والضغط على إيران في علاقتها مع الحلفاء في المنطقة. لغاية الآن على ما يبدو أن إسرائيل لم تحقق كافة أهدافها، لكنها ستلتزم.
0: هذه لم تكن أهداف إسرائيل فقط، وإنما هي كانت أيضا أهداف أمريكية معلنة من هذه الحرب. لذلك سؤالي لك سيد باتريك، سقف الأهداف منذ بداية الحرب كان مرتفعا جدا، كثير من هذه الأهداف لم يتحقق وفق ما يقول كثير من المحللين أو المراقبين لهذا المشهد، لمشهد الحرب. لذلك السؤال، ألا يشكك ذلك في مدى جدية أمريكا بأنها بالفعل تريد اتفاقاً مع إيران؟
1: فيما يتعلق بالحرب بشكل عام، يوم أمس الرئيس ترامب قال وأكد على أن هناك مكون خاص بالبرنامج النووي من ضمن مذكرة التفاهم، وأكد عدة مرات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا ما يرجح بأن هناك سيكون هناك حفل توقيع اتفاق في أوروبا، ومن جانب الولايات المتحدة سيحضره نائب الرئيس جاي دي فانس. هذا الأمر لم ينتهي بعد، ولهذا السبب لا يمكن أن نقول أن الأمريكيين لم يحققوا أهدافهم. هم حققوا إلى حد ما تغييرا في النظام عندما أطاحوا بالقيادة على المستويات العليا الثلاثة، ودمروا سلاح الجو والبحرية، وقوة إيران العسكرية لم تعد كما كانت في السابق. لهذا السبب لا نستطيع أن نقول أن أمريكا لم تحقق أهدافها، لأننا لم نصل إلى مذكرة التفاهم بعد. أما فيما يتعلق بإسرائيل، فكان من منظور الإدارة الأمريكية أن حزب الله بقدراته العسكرية كان هو أكبر تهديد لسيادة لبنان، ورئيس لبنان عبر أمام وسائل الإعلام الأمريكية أن حزب الله وإسرائيل هما مشكلتان كبيرتان بالنسبة لبلده، وهذا أمر ما كنا نتوقع أن يقوله قبل عام من الآن. إذن عندما تنظر إلى جبهة لبنان، يبدو أن هناك زخما ما هناك للتوصل إلى لبنان مسالم ويحظى بسيادته، وهناك لقاء مرتقب في 22 من هذا الشهر بين لبنان وإسرائيل.
0: سلاح نووي، إيران نفسها لم تكن تريد سلاحا نوويا، وصرحت مرارا وتكرارا بأنها كانت تحت الرقابة، لم تكن تسعى إلى ذلك، عقيدتها لا تسمح لها بذلك، كانت تقدم مرارا وتكرارا كل الضمانات لتؤكد لكل المجتمع الدولي بأنها لا تريد سلاح نووي. السؤال اليوم حول الأهداف، صواريخ، ما زالت إيران قادرة على إرسال الصواريخ، القيادة الإيرانية ما زالت ثابتة وصامدة وتدير الموقف باقتدار، البرنامج النووي إيران تقول أثبتنا في مذكرة التفاهم بأننا لا نتنازل عن الخطوط الحمراء، في ذلك إشارة إلى حقوقها النووية. بالتالي عند سؤالي لك بمدى جدية أن يكون هناك اتفاق بين أمريكا وإيران، ذلك مرتبط من ناحية بالأهداف التي ربما لم تتحقق ولو جزئيا، وكذلك بأن أمريكا كانت مصرة على تلك الأهداف. بالتالي هل يمكن أن نقول أن أمريكا عندها استحقاقات معينة الآن تريد تمريرها، ثم قد تعود إلى جولة جديدة من الحرب؟
1: إيران لديها 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدرجة 60%، ويتوقع أنه في ظل ظروف مواتية، أنه في غضون أسابيع يمكن أن ترفع درجة التخصيب إلى 90% المناسبة لانتجاز السلاح النووي. إذن بإمكان إيران في غضون أسابيع أن تنتج سلاحا نوويا. طبعا أيضا في إيران كان لديهم توقيت بتدمير إسرائيل في العام 2024 من خلال ساعة توقيت رمزية. طبعا إيران وجهت قدرات الصاروخ

0: الصخرية ضد الكويت وضد منشآت غاز طبيعي مسال في قطر التي تشغل الكثير من المدنيين، وهاجمت منشآت نفطية في السعودية توظف مدنيين. إذا هذا نظام لا ينبغي أن يمتلك سلاحا نوويا، فهو لا يجد مشكلة في إرسال أسلحته، أسلحة الدمار ضد بلدان الخليج. ولو كان لديهم سلاح نووي هل سيستخدمون ذلك ضد إسرائيل؟ لا نعرف. لكن حقيقة ما يسمى بالبرنامج النووي، كان يطور في عمق أعماق تحت سطح الأرض، فأنت لا تفعل ذلك مع البرامج السلمية، هذا يمكن أن يتم فوق سطح الأرض. إضافة إلى ذلك، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستطع أن تذهب للتحقق والتفتيش منذ العام الماضي. لهذا السبب كان هناك قرار مررته الوكالة، ولأنه مضى أكثر على الأقل عام قبل قدرة الوكالة على التحقق. وطبعا إيران بإمكانها أن تحول اليورانيوم الذي لديها إلى سلاح نووي.
1: ما زلت أنتظر تعليقا منك على مسألة التشكيك الجاري بجدية أمريكا في أن يكون بينها وبين إيران اتفاق في ظل تلك الأهداف المرتفعة والسقوف المرتفعة التي كانت قد أعلنتها. سأعود إليك بالتعليق، ولكن أشرك نيجار في هذا النقاش، وتحديدا في ظل الأهداف التي كانت عالية جدا من قبل إسرائيل وأمريكا، هل إيران مقتنعة بأن هناك اتفاقا بالفعل يمكن أن يجري بين إيران أمريكا بتقديرك؟ متفائلة بأن هناك اتفاق يمكن أن يجري وأن يستمر كذلك؟
0: طبعا بالنسبة لأهداف هذه الحرب كانت كبرى، أرادوا تدمير البرنامج النووي لم يتحقق، قالوا دمرنا الصواريخ وكل هذه الأمور، لكنهم ما زالوا يقصفونها، ووكالات الاستخبارات الأمريكية تقول إن إيران ما زالت تحتفظ بخزين كبير منها. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا حتى لم يكن مشكلة قبل الحرب، لكن أصبح مشكلة بعد الحرب، بعد الحرب التي شنها الرئيس ترامب. إذا أن نخرج من هذه الحرب باتفاق ووفقا للمصادر في إيران يجعلني أشعر بأن الإيرانيين يشعرون بثقة بأنهم رغم كونهم الطرف الأضعف، لكنهم قاتلوا ببسالة دفاعا عن قضيتهم، هم قاتلوا ضد قوة عظمى ذات سيادة كاملة هي الولايات المتحدة، وقوة عظمى إقليمية هي إسرائيل. لكن إيران ردت باستراتيجية حرب غير متناظرة، وفرضت أمور في جبهة لبنان ومضيق هرمز كجزء من مقاومتها لهذا المشروع. بالنسبة لإيران، الانتصار في الحرب يعني عدم الهزيمة فيها، لأنهم هم في موقع دفاعي يدافعون عن أنفسهم. الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا المهاجمتين بأهداف ذات سقف عالي جدا. طبعا من الناحية العسكرية استطاعوا أيضا، بالنسبة لإيران فرضت قوة ردعية. الحرب الأولى بدأت في يونيو الماضي، ثم كانت هناك إطلاق النار، ثم النظام الأمريكي والإسرائيلي خرقت هذه الهدنة وعادتا بالحرب من أجل تغيير النظام، وثم حاولوا الفرض على إيرانيين الشروط في
1: نحن وغيرها. نستطرد، وهذا الشرح مهم للموقف الإيراني، ولكن أعود للسؤال حول مدى التفاؤل الإيراني بأن يستمر هذا الاتفاق إذا ما وقع، خصوصا أن أمريكا كان لديها أهداف عالية. هم يصدقون بالفعل، الإيرانيون يصدقون بأن أمريكا تريد اتفاقا معهم؟
2: That's an important point.
0: نعم هذه نقطة مهمة. أعتقد أن هناك من الثقة ما هو قليل.

0: جدا إن كان أي ثقة في هذه الإدارة أو في غيرها. من وجهة نظر إيران، إيران أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة وليس الرئيس أوباما، ثم جاء ترامب وألغاه وتنصل منه، قال كان ذاك اتفاقا لأوباما وليس اتفاقا معي. الإيرانيون يقولون نحن تفاوضنا معهم بحسن نية في السابق وفي الماضي وفي هذا العام، وفي خضم كل هذه المفاوضات تعرضنا للحرب والهجوم. إذا من وجهة نظر طهران هم يريدون أن يضمنوا أن أي اتفاق يكون مصحوبا بضمانات. إذا كان الأمر يتضمن الإفراج عن أموال محتجزة يريدون رؤية الأموال. مثلا أيضا فيما حصل مع وقف إطلاق النار، إيران عندما قال سنفتح مضيق هرمز، الرئيس ترامب قال شكرا سأبقي على الحصار عليكم. لهذا السبب يحاولون عمل كل شيء خطوة مقابل خطوة لضمان ما يحدث.
1: سيد شحادة ضيفنا من حيفا، أذهب معك إلى تحديدا الجبهة اللبنانية، وهي اليوم هي جزء من الحديث الذي يجري عنه يجري الحديث حوله في مذكرة التفاهم، تمديد وقف إطلاق النار ويشمل ذلك الجبهة اللبنانية. بتقديرك ما المتوقع من السلوك الإسرائيلي على تلك الجبهة اليوم؟
2: طبعا بطبيعة الحال إسرائيل تربط بشكل مباشر بين الجبهة اللبنانية وجبهة إيران، حتى لو ادعت عكس ذلك أو قالت أنها تريد أن تفصل بين الجبهتين، ولكن الارتباط بنيوي وقائم. لذلك إسرائيل ترى أن أي اتفاق الآن مع إيران لن ينهي مسألة إيران بالنسبة لإسرائيل، لن ينهي قضية الطموح إيران بالعمل النووي والصواريخ البالستية. وإسرائيل بتقدير ستتعامل مع الاتفاق أنه مرحلة، يعني مرحلة بينية، وأنه سيكون ستعود الحرب بين إسرائيل وإيران في المستقبل، أو جولات من الضربات المتبادلة في المستقبل. لذلك إسرائيل يعني تضع لبنان في هذا السياق، هي تريد أو تحاول أن تحسم مسألة سلاح حزب الله في لبنان. لذلك إسرائيل ربما إذا كان فعلا شمل الاتفاق وقف الحرب على لبنان وحزب الله، ستضطر إسرائيل للالتزام بهذا الموقف الأمريكي وبالاتفاق، ولكن أعتقد ستحاول عدم الانسحاب من لبنان، من جنوب لبنان، ستحاول الاحتفاظ بشريط أمني وبنقاط إسرائيلية عسكرية داخل الحدود اللبنانية، وستحاول قدر الإمكان
1: سيد شحادة أعتذر على المقاطعة، سأعود إليك، ولكن أنوه معكم مشاهدينا إلى هذه الصور المباشرة التي ترد الآن. هذه الصور تبدو لأعمدة الدخان ربما إثر قصف في منطقة ومدينة صور في جنوبي لبنان. إذن هذه صور مباشرة نرصدها الآن من قضاء صور في جنوب لبنان. وبطبيعة الحال نحن نتحدث في هذه اللحظة سيد شحادة عن السلوك الإسرائيلي المتوقع عقب هذا الاتفاق، وما كان يتحدث عنه من أن هناك تمديدا للهدنة متوقع مع هذا الاتفاق. نحن نرصد هذه المشاهد، ومراسلة الجزيرة تردنا الآن أو توفدنا بخبر عاجل عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة بلاط في قضاء مرج عيون جنوبية لبنان. إذن القصف الإسرائيلي مستمر على جنوب لبنان، وهذا القصف الذي نرصده الآن هو قصف مدفعي، ولكن ربما هناك مزيد من التفاصيل نرصدها خلال الدقائق أو التغطية مع مراسلنا. إذن هذه الغارة على مجدل زون في قضاء صور في جنوب لبنان، هذه المشاهد التي نتابعها الآن. أعود إليك سيد شحادة، وقد كنا نتحدث بالفعل عن السلوك الإسرائيلي المتوقع،
2: وهذا ما أردت أن أقوله. إسرائيل في المرحلة الآن قبل التوسط أو الإعلان عن الاتفاق، إذا تم الإعلان ستقوم بتصعيد واسع في جنوب لبنان، ستتوسع ضرباتها على جنوب لبنان، وحتى بعد الإعلان عن، في حال أعلن عن اتفاق أنه يشمل وقف الحرب على لبنان، إسرائيل ستحاول الحفاظ أو إبقاء الاحتلال في جنوب لبنان، وستحاول أن يكون لها ما تسميه إسرائيل حرية العمل ضد حزب الله في أي حالة تراها إسرائيل، إن حزب الله يعيد ترميم قدراته العسكرية أو ما تسميه إسرائيل، يعني تشكل هذا تهديد مستقبلي على إسرائيل، وهي ذرائع لاستمرار الضربات على حزب الله كما حصل بعد اتفاق 2024. إسرائيل ستحاول العودة إلى هذه المعادلة لاستمرار يعني استهدافها لقدرات حزب الله وللبنان عامة. أعتقد أن هذه المرة حزب الله لن يقبل بهذه المعادلات، لذلك أيضا الجبهة اللبنانية الأمور لن تحسم، لن تتوقف بشكل كامل شامل حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك سيكون هناك مواجهات مستقبلية بين إسرائيل وإيران في محاولة من إسرائيل لاستمرار الضغط أو منع إيران من ترميم قدراتها العسكرية.
1: وصلت الصورة سيد شحادة، أستأذنك وضيوفنا بالبقاء معنا لكن ننتقل إلى صور في جنوبي لبنان مع إيهاب العقدي مراسلنا هناك. ماذا في تفاصيل تلك الغارة أو ذلك الاستهداف الذي كنا نتابع صورته وما زلنا بالفعل الآن نعرضه على الشاشة؟ إليك إيهاب.
3: نعم، الواضح أن هناك غارة إسرائيلية على بلدة مجدلزون. مجدلزون هي البلدة التي تقع على تخوم خط المواجهة مع القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم منذ أيام من بلدة طير حرفة التي تحتلها منذ أسابيع باتجاه مجدلزون وباتجاه زبقين في محاولة للسيطرة على التلال الحاكمة التي تشرف على مناطق واسعة من سور. وهذه الغارة هي جزء من سلسلة غارات كانت استهدفت جنوب لبنان هذا اليوم، بدءا من منطقة النبطية ومرجعيون، حيث أغارت المقاتلات الإسرائيلية على دفعات باتجاه مناطق في النبطية وفي مرجعيون، وهذه الغارات اتسمت بعنفها واستهدفت كذلك منازل وبنية تحتية. الغارات الإسرائيلية جاءت استكمالا للغارات التي كانت استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل الماضي، وشملت مناطق عدة في أقضية القطاع الغربي، في قضاء صور، في قضاء بنت جبيل، وكذلك في قضاء النبطية، وصولا إلى مرج عيون وجزين التي كلها تعرضت لغارات عنيفة إسرائيلية استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل. وكانت هناك أيضا غارات باتجاه أرنون، باتجاه برج قلوي وكفر تبنيت وأيضا البياض، وكل هذه الغارات التي وقعت قبل أقل من ساعة كانت تتزامن مع التحليق المكثف المستمر حتى هذه اللحظة للمقاتلات الإسرائيلية. ونسمع الآن قصفا مدفعيا باتجاه أماكن تقع في نطاق منطقة القطاع الغربي من جنوب لبنان، وهذه المناطق كذلك كانت عرضة لهجمات من جانب حزب الله الذي كمن للقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم باتجاه بلدة مجدلزون، وجرى تفجير عبوات وإطلاق محلقات انقضاضية على آليات إسرائيلية، وقال الحزب أنه دمر دبابة إسرائيلية في الهجمات المتواصلة على هذه المنطقة الحيوية من القطاع الغربي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى استمرار الهجمات نحو إرشاف، وهذه بلدة إرشاف تقع في نطاق بنت جبيل، وجرى الهجوم على القوات الإسرائيلية التي تتموضع هناك، بالإضافة إلى إطلاق المسيرات والصواريخ نحو قوات إسرائيلية في يحمر أشقيف وفي زوتر الشرقية وفقا لما أعلن، مع هجمات على دير سريان. دير سريان تقع في منطقة تشرف على منطقة زوتر وكذلك على نهر الليطاني، وهي قريبة مما أعلنته القوات الإسرائيلية أنها تمكنت من السيطرة العملياتية على منطقة وادي أسلوقي، وهذه المنطقة التي تتعرض باستمرار لهجوم من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي حاولت التوغل عدة مرات باتجاه الغندوري التي تقع على الطرف الثاني من منطقة وادي الحجير، ووادي الحجير هو التسمية المحلية لوادي سلوقي، وكذلك باتجاه أماكن أخرى. واستمرت هذه الهجمات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية، وأعلن الحزب مرارا أنه تصدى للقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم من تلك الجهة. والآن عاد الطيران الحربي للتحليق على علو متوسط في أجواء جنوب لبنان وتحديدا القطاع الغربي، وهذا الأمر بدأ بالتزامن مع الهجمات التي كانت بدأت منذ الصباح وتستمر ربما حتى هذه اللحظة مع قصف مدفعي على أماكن متفرقة من خط المواجهة في جنوب لبنان.
1: سنبقى معك في المتابعة إيهاب العقدي لأي من

0: مستجدات. شكرا جزيلا لك، أعود إلى نقاشنا هنا مع الضيوف. وسيد باتريك، السؤال الذي يبقى قائما اليوم تحديدا في مسألة الضمانات، من يضمن استمرار الاتفاق؟ وأريد أن أسألك تحديدا عن من يمكن أن يضمن السلوك الإسرائيلي سواء على الجبهة اللبنانية أو على صعيد ما يمكن أن تقوم به من أعمال عدائية تجاه إيران.
1: علينا أن نرى أولا ونطلع على مذكرة التفاهم بكامل تفاصيلها. ربما يكون هناك أو حديث كان هناك عن بند، عن أي تصعيد فيما يتعلق بحزب الله وإسرائيل في لبنان. قبل الاطلاع على تفاصيل المذكرة، كل ما نتناقش حوله هو أشياء نسمعها وتقال وليس لدينا دليل عليها. قبل الاطلاع على فحوى المذكرة من الصعب أن نتحدث عن هذه الأمور بيقين، لكن إذا ما رجعنا إلى حالة الإحباط التي عبر عنها ترامب إزاء نتنياهو، هذا أمر إذا كان في ذهني هو فلا بد أن يكون في أذهان المفاوضين الأمريكيين، وهذا ما يدعو إلى الحاجة إلى نوع من القيود واللجم لنتنياهو فيما يتعلق بإيران وحزب الله.
0: نيجار، بالحديث عن مسألة الضمانات، ما الذي يمكن أن تطالب به إيران سواء أمريكا أو أي من الوسطاء أو الهيئات والمؤسسات الدولية حتى تضمن أنه إذا وقع اتفاق أن يستمر هذا الاتفاق، أن تلتزم به الأطراف الأخرى؟
1: الأمر معقد. لهذا السبب إيران أرادت أن تشرك قوى أخرى مثل روسيا والصين. الصين تبدو مهتمة بأن يكون لها دور. نعلم أن الوسيط الباكستاني بذل جهودا كبيرة في هذا المجال. أيضا يحاولون أيضا تدعيم أي اتفاق من خلال قرارات دولية. أيضا بالنسبة للولايات المتحدة، بعدما حصل للاتفاق النووي في العام 2015 مع أوباما، تم إلغاؤه تدريجيا وفرض عقوبات تدريجية. وبالنسبة لمثلا الأموال المجمدة، إيران لديها المليارات منها في أنحاء العالم لا تستطيع استخدامها، فربما بإمكان الولايات المتحدة أن تفرج عنها كنوع من الضمانات. أيضا إيران تريد القوات الأمريكية أن تنسحب من محيط إيران المباشر حتى بدون إطلاق النار. وجود هذا الأسطول بحد ذاته ينظر إليه كعمل عدائي. هم أيضا يريدون إشراك أطراف أخرى، ربما حتى قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، هذا تم الحديث عنه أيضا. الأمر يعتمد على أي مدى يستطيعون التأثير فيما تتفاوض، وإلى أي مدى الرئيس ترامب يريد الاتفاق بنفسه. الإيرانيون يقولون إننا رغم كل شيء ورغم التفاوض مستعدون لتحمل الحرب إذا ما فرضت علينا. إذا لم يحدث اتفاق في ظل البنية الكاملة التي يريدونها، هم لا يمانعون إذا ما عادت الحرب. بالنسبة للرئيس ترامب الأمر مختلف، هو انتهت أمر الحرب بالنسبة إليه. نعم، الولايات المتحدة لديها القوة العسكرية، لكن الضغوط السياسية زادت عليه بسبب هذه الحرب وهو يريد الخروج منها. إذا هذه هي الثنائية التي نحن إزاءها. الأمر صعب طبعا، لا يوجد أي ثقة. إيران باعتبارها الطرف الأضعف تشعر بذلك على وجه الخصوص، فلا يمكن أن تدخل في اتفاق من دون ضمانات كاملة.
0: سيد شحادة، ضيفنا من حيفا، بين التزام إسرائيل بأي اتفاق يمكن أن يبرم، قلت قبل قليل بأن إسرائيل ستكون ملتزمة بما تمليه أمريكا، وكذلك بينما تريد ترسيخه هي من قواعد وحدود في علاقتها سواء مع حزب الله، مع لبنان، أو حتى مع إيران،

0: هل يمكن أن نشهد سلوكاً إسرائيلياً يهدف لتقويض ذلك الاتفاق؟
1: كان إسرائيل لم تستطيع الآن التعطيل الاتفاق على ما يبدو، لأن الرئيس الأمريكي مصر للتوصل إلى هذا الاتفاق، وستلتزم فعلاً على الأقل علناً، على الرغم من أنها ليست طرف في الاتفاق. إسرائيل تقول أنها ليست جزءاً وليست طرفاً في هذا الاتفاق، لكن في المستقبل ستقوم تعمل، أتوقع أن تقوم إسرائيل بعمليات يعني أمنية أو عسكرية في إيران وفي لبنان كذلك، تحت ادعاء أو تحت غطاء أنها تحاول منع ترميم قدرات إيران النووية أو العسكرية وترميم قدرات حزب الله العسكرية وتواجده في لبنان. إسرائيل دخلت الآن في مرحلة من أعتقد أنه سيكون جولات مستقبلية مع إيران، لأن إسرائيل حاولت حسم ملف السلاح النووي أو المشروع النووي الإيراني الآن وفرض هيمنة إسرائيل على المنطقة بهذه الحرب، ولكنها لم تنجح في ذلك. وإسرائيل ستحاول عملياً الوصول إلى هذه الأهداف ولو كانت بأدوات أخرى بالمستقبل، ولن تتوقف، كما أعتقد أن إسرائيل ستقوم بتوسيع الآن ربما الاعتداءات والحرب على قطاع غزة، لأن يعني كتعويض، نوع من تعويض حيبة الأمل الإسرائيلية لدى الحكومة والتحالف والمؤسسة العسكرية، ولكن الأهم هو خيبة الأمل لدى المجتمع الإسرائيلي الذي يعتقد أنه بعد هذه الحرب الأخيرة على إيران وحزب الله،
0: شكرا.
1: ما كانت إسرائيل الاستراتيجية تراجعت يعني مقارنة
0: سيد
1: بما كان
0: بطانس
1: قبل الحرب
0: الشحادة
1: الأخيرة.
0: ضيفنا من حيفا، شكرا جزيلا لك ولكل ضيوفنا. هذه تغطية مستمرة، ازدهار شعشعة تتابعها معكم.
2: شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة. لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنهى الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران والنقاط النهائية حظيت بموافقة كل الأطراف، وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. كما نقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون بشأن خطوطها الحمراء. وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر وترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب تجاه إسرائيل. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم بلدات مجدل زون وفرون وتولين وجبشيت ومحيط بلدة بلط. الآن إلى شبكة مراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أرحب بكم جميعا. نبدأ من واشنطن مع مراد هاشم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران.
3: مرحبا ازدهار. بالفعل والرئيس ترامب محتفي بهذا الإنجاز، إذ أنه تحدث فيه في كل مناسبة أطل فيها على الجمهور، سواء كان في فعاليات في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أو أيضا في مهرجانات انتخابية في كلمات عبر الهاتف، أو في منشور. الرئيس ترامب قال إن جميع الأطراف وافقت الآن على صيغة مذكرة التفاهم، وإن بقيت بعض اللمسات النهائية

0: سوف يتم الانتهاء منها، والتحديد موعد لاحق للتوقيع توقيع هذه المذكرة متوقعا أن يتم ذلك في غضون أيام قليلة، قال نهاية عطلة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. أشار إلى أنه لن يتمكن من المشاركة في حفل التوقيع الذي قال إنه سيتم في بلد أوروبي، ولكن نائبه جيدي فانس سوف يتولى التوقيع. يتوقع أيضا حضور ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس وكذلك جيريد كوشنر مستشار الرئيس هذا الاحتفال للتوقيع هذه المذكرة التي قال الرئيس ترامب إنها مذكرة قوية وصيغت بشكل جيد وستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وستفتح مضيق هرمز على الفور. أشار إلى أنها إلى أن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة كلها والدول الأخرى، كما أشار اعتبر أن ذلك نصر واعتبر أن ذلك أيضا يضع نهاية لهذه الحرب، وقال إن فتح مضيق هرمز أيضا سيضع نهاية لارتفاع الأسعار. أشار إلى أن الضربات الأمريكية التي شنت ساهمت في دفع إيران إلى الموافقة على هذا الاتفاق، وإن قال أيضا إن هذا الاتفاق سيعطي فرصة لإيران لإعادة البناء. في المجمل كشف موقع أكسيوس المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالترتيبات الآن للتوقيع. يشير الموقع إلى أنه نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي مطلع إلى أن الطرفين الولايات المتحدة وإيران اتفقا بالفعل على صيغة مذكرة التفاهم، بقيت الموافقة النهائية، وأنه في الجانب الإيراني فإن القيادات العليا وافقت، بقي المرشد الأعلى. وما نسمعه من الرئيس ترامب يوضح أنه يوافق على هذه الصيغة، فيما عدا إشارته إلى اللمسات النهائية. هذا الموقع يشير أيضا إلى مغادرة 4 طائرات شحن إلى جنيف في سويسرا، وذلك تمهيدا لوصول نائب الرئيس وتمهيدا لحفل التوقيع توقيع هذه المذكرة الزهار.
1: نعم، على ما يبدو أنه انشغال في هذه المرحلة بتوقيع مذكرة التفاهم كما أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هل تتم الإشارة أو أيضا الانشغال في هذه المرحلة ولو بالتصريحات أيضا لمرحلة ما بعد توقيع هذه المذكرة؟
0: المذكرة هي ستطلق مسار تفاوضي، صحيح أنها تبدأ بخطوات عملية متبادلة. الخطوة المشتركة بين الطرفين إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، أي أنها تمديد لحالة وقف إطلاق النار الحالية، وهذا يشمل لبنان. الالتزام الإيراني سيكون فتح مضيق هرمز فورا وعدم فرض رسوم وإعادة مستوى الملاحة، أي المرور عبر مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب في غضون 30 يوما. في المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار وتصدر إعفاءات لشحنات من النفط الخاضعة للعقوبات كي تحصل إيران على موارد مالية، وهي إعفاءات سوف تزداد تباعا بحسب تقدم المفاوضات وحسن نية الجانب الإيراني كما تلمس واشنطن. هذه الفترة 60 يوما التي ستحدد في هذه المذكرة ستخصص للمفاوضات، أولا فيما يتعلق بالقضايا النووية، وثانيا وبالتوازي ما يتعلق بالعقوبات ورفعها، وكذلك ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة متى سيتم إطلاقها وحجم ما سيتم إطلاقه وكيف. هذه الأمور سوف تكون خاضعة للنقاش خلال فترة 60 يوما، ولكن هناك خطوط عامة وأطر عامة وضعت في هذه المذكرة كي تحكم المسار التفاوضي، أي أن القضايا لن تبحث من الصفر، ولكن هناك إطار ومظلة عامة ستسترشد بها هذه المفاوضات، لأن الرئيس دونالد ترامب أراد أن يحكم هذا المسار التفاوضي بالتزامات نهائية فيما يتعلق بالتخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب على سبيل المثال، وإن تم ذلك داخل إيران بموافقة أمريكية وإشراف دولي ازدهار.
1: هذا أمريكيا، ولكن ما الذي يتم تداوله إيرانيا بشأن هذا التطور؟ شكرا جزيلا لك الزميل مراد هاشم. أنتقل إليك عمر هواش. مذكرة التفاهم تقول الخارجية الإيرانية بأنها جاهزة، ما الذي تبقى على المستوى الإيراني لتوقيع مذكرة التفاهم هذه؟
2: نعم الزهار، يمكن القول أن إيران قالت نعم لما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنها قالت لا، أن التفاهم لم يتم إنهاؤه بعد، لا يزال يجري العمل عليه، ونعم بأن تم التوصل إلى جزء هام من هذا التفاهم وهو جاهز تقريبا، بمعنى أنه ليس هناك جزم وقطعية في الخطاب الإيراني تجاه ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد بأن هناك لا تزال بعض التفاصيل يجري النقاش عليها حولها في السلطات المختصة، وهذه إشارة واضحة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني وربما مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أضاف بقائي بأن إيران لم تتخلى عن ما وصفها بالخطوط الحمراء، وأن هناك لا يزال نشاط دبلوماسي واضح، يشار إلى أن الوسيط الباكستاني كان هنا في طهران متمثلا بوزير الداخلية محسن نقوي، وصل طهران الأسبوع الماضي وبقي عدة أيام. كذلك قال المتحدث باسم الخارجية إن مستشار وزير الخارجية القطري كان في طهران الأربعاء والتقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لذلك الإيرانيون يقولون أن هناك لا يزال المزيد من العمل ينبغي أن ينجز هنا في طهران، ولو كان هذا هو نسبة ضئيلة مما تبقى، لأن بقائي قال إن جزء أهم من التفاهم قد أنجز، وهذه إشارة إلى أن القليل قد بقي. لكن ما هو هذا القليل الذي تبقى؟ إذا ما تحدثنا ورصدنا التصريحات الإيرانية الأخيرة خلال الأسابيع الماضية، يمكن القول أن هناك عدة بنود كانت عالقة، وربما تم التوصل إلى تفاهمات وسطية، حلول وسط بين الطرفين الإيراني والأمريكي بشأنها. الحديث يجري عن مضيق هرمز. الإيرانيون كانوا أولا يطالبون بإدارة مطلقة للمضيق، ثم تحدثوا عن أخذهم رسوم من كل سفينة تعبر المضيق، لكن آخر التصريحات والتسريبات تشير إلى موافقة إيرانية على أنه يمكن لإيران أن يكون لديها ترتيبات خاصة في المضيق بالتنسيق مع دول المنطقة، تحديدا سلطنة عمان الدولة المشاطئة الثانية للمضيق. كذلك يتحدث الإيرانيون عن أنه يمكن أن يأخذوا لا رسوم بل كلفة ما يقدمونه من خدمات ملاحية وبيئية في المضيق. بالنسبة أيضا لملف الحرب على لبنان، كان هذا إحدى الخطوط الحمراء، كانت طهران تتحدث عن أن وقف إطلاق النار في إيران ينبغي أن يترافق مع وقف إطلاق والحرب في لبنان، وكان الإيرانيون يتحدثون على لسان الحرس الثوري بأنه ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من جنوب لبنان، وهنا كان من يطالب حتى بعودة النازحين، تحرير الأسرى، إعادة الإعمار في لبنان. لكن وفق آخر التسريبات، بعض مصادرنا هنا في طهران تتحدث عن أن إيران أبدت ليونة في هذا الملف، أن في مذكرة التفاهم لا بد وأن يكون هناك إعلان لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما على الأقل، وهي مدة التفاوض بين الإيرانيين والأمريكيين، وأن ترحل مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى مراحل لاحقة، وأن ترحل أيضا إلى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي تجري بوساطة أمريكية. يضاف ذلك أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة كان إحدى القضايا العالقة، ويبدو أنه تم التوصل إلى حلول وسط بوساطة قطرية تحديدا، حيث رصدنا زيارة لوفد إيراني خلال الأسابيع الماضية إلى قطر، ويبدو أن هناك توافقات لأجل آلية معينة تتمكن فيها طهران من الاستفادة من أصولها المجمدة في الخارج.
1: عمر، كيف يفسر أيضا إيرانيا أن يتم هذا الإعلان الآن بعد مرحلة من التصعيد العسكري شهدتها المنطقة، ضربات أمريكية وتصعيد إيراني حتى في التصريحات واللهجات؟
2: نعم، هنا في طهران لا حديث عن أن طهران قدمت تنازلات بعد العمل العسكري الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أننا شهدنا حربين خاضتهما أمريكا وإسرائيل ضد إيران، والإيرانيون لم يقدموا تنازلات في كل تلك الحربين، اللتين كانتا واسعتين، فكيف يمكن لإيران أن تقدم تنازلات جراء عمليات عسكرية وصفت بالمحدودة في مناطق محدودة من إيران؟ هكذا يقول الإيرانيون. وكالة أنباء فارس كانت قد أشارت يوم أمس إلى قضية تفيد بأن إيران وواشنطن قد توصلتا إلى مذكرة التفاهم قبل نحو 3 أسابيع تحديدا في 23 من الشهر الماضي بوساطة باكستان عندما كان قائد الجيش الباكستاني هنا في طهران، ووافقت واشنطن في ذلك التوقيت على هذه المذكرة مقابل أيضا موافقة إيرانية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طلب تعديلات، وهذا ما أدى إلى رفض إيراني وأخر الرد الإيراني، وعندها إيران امتنع

0: دراسة هذه التعديلات الأمريكية. وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن الوسيط القطري الذي كان في طهران أخبر الإيرانيين وأبلغهم أن ترامب قد تراجع عن تلك المطالب بالتعديلات، لكن لأجل أن ينزل ترامب عن تلك الشجرة وفق ما تذكر وكالة فارس، قام بتصعيد عسكري ليشير أو يثبت أن إيران قدمت تنازلات إثر هذا التصعيد العسكري خلال اليومين الماضيين تحديدا في الجنوب الإيراني. لكن الحقيقة وفق ما يقول الإيرانيون تحديدا لوكالة أنباء فارس، بأن ترامب قد تراجع عن تلك التعديلات، وهذا ما أدى إلى إعلانه مجددا عن التواصل الاتفاق، وأن الأمر ليس فيه أن إيران قدمت تنازلات تحت الضغط تحت التهديد وإثر العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب إيران.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هو، شكرا جزيلا لك. الآن معك محمد خيري من رام الله لنقرأ مدى الرضا الإسرائيلي من عدمه في حال تم التوصل فعليا وتوقيع مذكرة التفاهم، هذا من خلال ما رصدتموه من تصريحات على المستوى الإسرائيلي. محمد، الزميل محمد خيري من رام الله، إن كنت تسمعني الآن، سألت عن مدى الرضا الإسرائيلي من عدمه بخصوص مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رصدتموه من تصريحات ومواقف إسرائيلية مؤخرا.
2: واضح ازدهار بأن إسرائيل ليست طرفا في هذه المفاوضات ولا كذلك في هذه التفاهمات التي أعلن عنها الرئيس ترامب. هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول تعقيب إسرائيلي رسمي على ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب. نتنياهو قال أيضا أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي، وبأنه يقدر ما يفعله ترامب، وكذلك يقدر التزام الرئيس الأمريكي بإخراج وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بأحد شروطه أيضا أن تقيد صناعة تخصيب اليورانيوم في إيران، بالإضافة إلى تقييد عملية صناعة الصواريخ الباليستية. هذه الصواريخ التي تعتقد إسرائيل بأنها تشكل خطرا وجوديا عليها، وإضافة إليها منع إيران من دعم من يسميهم نتنياهو بالوكلاء في المنطقة. تقول صحيفة هيدعوت أحرنوت إن إسرائيل لا تزال تأمل بأن لا يفضي هذا الاتفاق إلى أي شيء، بأن تنفجر هذه المفاوضات، بالتالي العودة إلى مزيد من الهجمات على إيران. هذا ما تتمناه وهذا ما ورد في تقرير للصحيفة صباح هذا اليوم. هي تقول بأن إسرائيل وإن كانت لم تفاجأت فعليا، هي تفاجأت بإعلان ترامب، ذلك أن نتنياهو كان في مشاورات أمنية مع وزرائه بشأن التصعيد مع إيران خلال إعلان الرئيس ترامب. كما تفاجأت إسرائيل أيضا بإعلان إيران أو الخارجية الإيرانية بأن غالبية بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة قد جرى التوافق عليها. نتنياهو كان قد عقد اجتماعا مصغرا مع عدد من الوزراء لبحث التصعيد مع إيران على ضوء تصريحات ترامب التي كان يلوح فيها ويهدد بأنه سيقصف مزيدا من الأهداف بكل قوة في إيران. ولعل الدليل على تفاجؤ إسرائيل هي تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل ساعة تقريبا من إعلان ترامب، الذي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت من طريقة تعاملها في التفاوض مع إيران وبدأت تستخدم منطلق القوة. إذن إسرائيل كانت تتوقع فعلا أن تكون هناك ضربات أمريكية لطهران، وكانت تستعد على صعيد الجيش وسلاح الجو الإسرائيلي وكذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية لاحتمال مثل هذا التصعيد. قبل قليل كشفت أيضا صحيفة يدعوت أحرنوت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام وخلال اجتماع مع عدد من الوزراء وفي أعقاب التصعيد الإيراني الأخير، أخبر الوزراء بأنه يلمس بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يذهب باتجاه التوصل إلى اتفاق مع إيران وليس التصعيد العسكري. لكن نتنياهو أخبر الوزراء أيضا بأنه قال لترامب بأنه يقدر عملية التوصل إلى اتفاق، لكنه لا يريد لإسرائيل أن تكون ضحية هذا الاتفاق.
1: شكرا لك زميل محمد خيري. الآن نشاهد هذه الصور لتجدد الغارات الإسرائيلية. هنا نشاهد غارة إسرائيلية وأثار هذه الغارة من سحب دخان تتصاعد في هذه الأثناء من قضاء صور بجنوب لبنان. حول تواصل الغارات الإسرائيلية ينضم إلينا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. ماذا رصدتم إيهاب في إطار تواصل واستمرار الغارات الإسرائيلية؟
3: نعم، وهذه الغارة

0: الأخيرة على مجدل زون غارتان منذ الصباح على هذه البلدة التي تحاول القوات الإسرائيلية التوغل باتجاهها انطلاقا من بلدة طير حرفة التي تحتلها منذ أسابيع. وتعرضت هذه البلدة لسلسلة غارات عديدة منذ نحو 48 ساعة، إذ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطقها السكنية. وهذه البلدة تقع على تلة مشرفة على مناطق واسعة من قضاء سور. وأيضا يتحدث حزب الله من خلال البيانات التي أعلنها خلال يوم أمس عن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت الوصول إلى البلدة وتفجير عبوات وإطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية المتقدمة. أيضا باتجاه زبقين، البلدة التي تقع كذلك على تخومها، كانت عرضة لغارات مماثلة خلال الساعات 24 الماضية. البلدتان تشرفان بالإضافة إلى قضاء سور على واد سحيق يصل بين هذه التلال التي تتعرض للغارات مع المناطق المتاخمة للحدود والتي كانت احتلتها إسرائيل وهدمتها بالكامل، والتي تشرف على مناطق الجليل الغربي. وأيضا القوات الإسرائيلية استمرت بغاراتها في اتجاهات مختلفة في جنوب لبنان هذا اليوم، وأغارت على بلدة البياض التي تقع إلى الشمال إلى الشرق من قضاء سور، من مدينة سور تحديدا، عدة مرات بمسيرة وكذلك بطائرات حربية. وتوسعت هذه الغارات منذ ساعات الصباح باتجاه منطقة النبطية ومرجعيون، التي كانت هذه المنطقة عرضة لغارات إسرائيلية بمسيرات وطائرات حربية، وصولا إلى المناطق التي تقع على تخوم وادي الحجير مثل بلدة تولين التي تعرضت لقصف جوي إسرائيلي، وهي التي تقع في قضاء مرجعيون وقريبة من منطقة التي كان أشار إليها الجيش الإسرائيلي بأنه بات يسيطر عليها عملياتيا في ما يعرف بوادي أصدوقي أو وادي الحجير. وهذه المنطقة تتعرض لقصف مستمر من جانب حزب الله ولعمليات إغارة بالمسيرات والصواريخ، وكذلك تصدي لقوات إسرائيلية كانت تحاول عبور هذا الوادي وفقا لما أعلن حزب الله عدة مرات في بياناته المتتالية. ومن بين هذه البيانات تصديه لقوات في دير سريان التي تقع في منطقة تحتلها إسرائيل منذ أسابيع وتشرف على ليطاني وقريبة من منطقة وادي الحجير. أيضا كانت هناك عمليات من جانب حزب الله على قوات إسرائيلية في زوتر الشرقية وفي يحمر أشقيف، مع أيضا استمرار للقصف المدفعي الإسرائيلي على طول خط المواجهة في قطاعات مختلفة، مع غارات على مناطق تقع في قضاء مرجعيون وكذلك باتجاه منطقة الريحان التي كانت عرضة هذا اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك. إذن من سور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ولازلنا نتابع الصور المباشرة من سور بجنوب لبنان لتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة ومنها مجدل زون. الآن إلى مزيد من التفاصيل بشأن تطورات المشهد في مضيق هرمز في ضوء الإعلان عن مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، نستعرضها في هذه النافذة مع الزميل محمد علونة. إليك محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نتابع فيها آخر التطورات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز، في ضوء ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة تفاعلية. نبدأ معك محمود.
3: شكرا محمد ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا مباشرة إلى مضيق هرمز لنرصد الوضع الحالي في المضيق مع بدء مذكرة التفاهم عندما تبدأ ويتم التوقيع عليها. إذا مباشرة إلى صور مباشرة ننتقل، هذا هو واقع مضيق هرمز حاليا كما نشاهده في هذه المنطقة. طبعا هناك كما نلاحظ تجمعات كبيرة للسفن، سواء هنا في هذه المنطقة سفن تنتظر دخول المضيق باتجاه الخليج، وهناك أيضا تجمع آخر للسفن قرب موانئ دبي، سفن تنتظر الخروج. وطبعا كان ملاحظا أن هذا التجمع هنا كان أكبر في الأيام الماضية، الآن نرى توزعا أكبر للسفن داخل الخليج فيما يبدو تحضيرات لهذا الاتفاق لهذا الاتفاق ولخروجه من هنا. إذن كيف كانت إيران تدير مضيق هرمز وكيف تتحكم بهذا المضيق فعليا؟ سنتجه إلى المضيق مباشرة. طبعا تستفيد إيران من ثلاث جزر رئيسية في إدارة هذا المضيق. نتحدث هنا عن جزيرة قشم وهي أكبر الجزر وتعطيها مساحة كبيرة لإدارة الجزيرة، جزيرة هرمز وجزيرة لارك. في هذه الجزر الثلاثة من خلالها تستطيع إيران التحكم بالمضيق، وكانت قد فرضت رسوما على حركة العبور للسفن التجارية وألزمتها بأن يكون العبور من منطقة قريبة من هذه الجزر عبر ممر خاص في هذه المنطقة للسفن التجارية طبعا. ولذلك كانت في الأيام الماضية عندما استهدفت الولايات المتحدة مناطق تتعلق بمضيق هرمز كان دائما الاستهداف في بندر عباس، في قشم، في هذه المناطق هنا المحيطة بمضيق هرمز والتي تستخدمها إيران للتحكم بحركة هذا المضيق. إذن ما الذي قد فعله الحرس الثوري للتحكم بالمضيق؟ نتابع هذه الخريطة التي عرضها الحرس الثوري. طبعا هذه الخريطة كما تلاحظون يظهر فيها مضيق هرمز، ووضع الحرس الثوري خطان للسيطرة منع فيهما السفن من دخول أو خروج السفن، وهو أمر جاري حتى الآن وفقا لما يعلنه الحرس الثوري. نلاحظ صورة أقرب إلها وأكثر توضيحا، إذن من جبل مبارك إلى الفجيرة، من قشم إلى أم القيوين، في هذه المناطق تمنع قوات الحرس الثوري السفن وتستخدم سفنها، تستخدم أحيانا بعض المسيرات لمنع السفن من عبور مضيق هرمز. هناك أيضا حصار أمريكي تفرضه الولايات المتحدة عبر خط آخر هنا على كامل الموانئ الإيرانية، على كل موانئ إيران. هذا الحصار الأمريكي في هذه المنطقة عبر السفن، عبر المدمرات والأسطول الأمريكي الضخم الموجود في المنطقة، يفرض حصارا على السواحل الأمريكية. وخلال الفترة الماضية منذ فرضت القوات الأمريكية هذا الحصار على موانئ إيران، تحدثت القوات الأمريكية حتى الآن عن إعادة توجيه نحو 135 سفينة ومنعها من الدخول أو الخروج لارتباطها بموانئ إيران، عن تعطيل 9 سفن أيضا لم تمتثل لأوامر منع حركة العبور والحصار التي تفرضها القوات الأمريكية على إيران، وأيضا السماح بمرور نحو 42 سفينة لأغراض إنسانية. إذن هذه الطريقة التي فرضتها القوات الأمريكية كحصار على إيران خلال هذه الفترة. الآن ما الذي نتوقعه في هذه الفترة؟ خلال شهر من المفترض أن حركة المضيق خلال 30 يوما وفقا لمذكرة التفاهم ستعود إلى الحركة الطبيعية، بمعنى آخر سيكون هناك دخول وخروج للسفن كما كان قبل بدء الحرب. بالدرجة الأساسية سيتم خلال هذه 30 يوما إخلاء الألغام إن وجدت في هذه المناطق، مناطق عبور السفن الرئيسية، وسيتم إجراء ترتيبات أمنية لضمان حركة ملاحة آمنة في مضيق هرمز خلال هذه الأيام 30. سنعود إلى
2: شكرا لك محمود. أنتقل العقيد نضال أبو زيد بالتحليل معك لهذه التفاصيل التي كان بالفعل يوضحها محمود على الخريطة التفاعلية. ابتداء هذه هي منطقة المضيق التي نشاهدها الآن. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف هو الوضع عسكريا اليوم، وهل من السهل أن يتحول هذا الوضع إلى وضع مختلف يسمح بالفعل بأن يعتبر المضيق مفتوحا؟
4: نعم محمد، يعني نجيب على سؤالك بالوضع العسكري الحالي في مضيق هرمز، ثم نترجم البند المتعلق بمضيق هرمز على الخارطة مباشرة. إذا ما ذهبنا إلى الوضع الجاري حاليا، الآن منطقة العمليات البحرية واضحة على الخارطة التي تمتد، وهذه المنطقة التي حددها الحرس الثوري الإيراني خطا من جبل مبارك أو حسب ما يعرف إيرانيا بكوة مبارك ولغاية الفجيرة ومن قشم لغاية أم قوين. ماذا تعني هذه المنطقة البحرية؟ هذا يراد منه من خلال الحرس الثوري الإيراني أن يموضع منطقة عمليات جديدة يستطيع العمل بها الحرس الثوري بما لديه من قوات غير تقليدية بمنع المرور والعبور ضمن هذه السفينة. هذه الخارطة أيضا توضح كيف هي منطقة العمليات بشكل واقعي على الأرض. هذه خطوط التي حددها الحرس الثوري الإيراني للدخول والخروج من منطقة العمليات، هذه منطقة العمليات الرئيسية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني من خلال ما يعرف بأسطول البعوض الذي يملكه الحرس الثوري الإيراني. وأسطول البعوض هو عبارة عن قوارب سريعة خفيفة لا تضاهي القطع البحرية الأمريكية، لكن يمكن أن تزعج القطع التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى ما لديه

0: من صواريخ وأسلحة ميم دال يمكن أن تستخدم ضد القطع البحرية. هذا الوضع الحالي. إذا ما ذهبنا أيضا إلى التموضع الأمريكي في هذه المنطقة، الجانب الأمريكي قام بإغلاق المغلق، بمعنى قام بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية،
1: وأراد عمليا ربما أن يمنع إيران من أن تكون هي من يسيطر على هذا الجزء من المضيق، تخرج سفنها وتسمح بمن تريد.
0: هنا يجب أن نعرف نقطة غاية بالأهمية، أن الحصار الأمريكي لم يكن على مضيق هرمز، الحصار الأمريكي كان على الموانئ الإيرانية، وثبت ذلك في بيانات أصدرها القيادة الوسطى الأمريكية التي تشرف على مثل هذا النوع من العملية. هذا الأمر، حصار الموانئ الإيرانية، خنق الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني يعتمد على هذه الموانئ في عملية التصدير. بالتالي الجانب الأمريكي بفرض حصار على الموانئ الإيرانية قام بإغلاق المغلق، وهو مضيق هرمز الذي قام به حرس ثوري.
1: طيب، إحدى أبرز النقاط التي تطرح عند الحديث عن المضيق وفتح المضيق هي العقيد نضال تلك الألغام التي نثرها الحرس الثوري في منطقة المضيق حتى يمنع عبور السفن، حتى يرهبها فعليا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إن كان هناك أي تقديرات أو معلومات حول أماكن وجود هذه الألغام، وحول مدى سهولة أو صعوبة أن تزال بحيث يعود المسار كما كان طبيعيا في منطقة المضيق.
0: الألغام منتشرة، وقام الحرس الثوري بزرعها على طول مناطق المضيق، الأمر الذي أزعج السفن التجارية التي تمر ضمن المضيق. لا ننسى أيضا أن المدمرات الأمريكية موجودة بالقرب من مضيق هرمز، يو اس اس لينكولن قريبة في خليج عدن، أيضا يو اس اس جورج بوش في الخليج العربي، ما يعني أو في بحر العرب، ما يعني أن القطع البحرية الأمريكية تراقب، تستطلع من خلال وسائل الاستطلاع كل ما يجري في مضيق هرمز. لكن المشكلة أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرع عشوائي لهذه الألغام، الأمر الذي لم يمكن الحرس الثوري بالاحتفاظ بخرائط لهذه الألغام. الإجابة على سؤالك بحل موضوع الألغام هو بما تم الإعلان عنه أوروبيا من قبل بريطانيا وفرنسا، بأن هناك قطعا بحرية فرنسية وبريطانية جاهزة لتكون موجودة بالقرب من مضيق هرمز لتقوم بمهمة تنظيف مضيق هرمز. الجانب الإيراني لديه قدرات لتنظيف المضيق من الألغام، ليس لديه تلك القدرات، لأن عسكريا تنظيف مضيق هرمز من الألغام يحتاج إلى مهمات ومعدات عالية التطور يملكها الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه لديه خبرة طويلة في هذا المجال من خلال القطع البحرية التي لديها مواصفات خاصة.
1: ما مدى سهولة أن تقوم هذه البعثات الفرنسية والبريطانية بإزالة أو تنظيف المضيق؟
0: سبق لهذه البعثات أن قامت بتجارب شبيهة بذلك في مناطق مهمات أخرى، وبالتالي لديها القدرة على تنظيف مضيق هرمز من الألغام التي زرعت من قبل الحرس الثوري الإيراني في كل المنطقة. لكن أيضا هناك نقطة جديرة بالاهتمام نترجمها من خلال البند الذي ظهر في الاتفاق حول مضيق هرمز، والذي يقول أنه يتم رفع الحصار أو يتم فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط ولا فرض رسوم، مقابل تقوم الجانب الأمريكي برفع الحصار على الموانئ الإيرانية وسحب القطع الموجودة في محيط الموانئ الإيرانية، الأمر الذي يشير إلى أن تبقى معضلة واحدة، وهي تواجد الأسلحة غير التقليدية الموجودة لدى الحرس الثوري الإيراني، والتي لغاية الآن تزعج الحركة التجارية،
1: المسيرات
0: الزوارق الصواريخ الخفيفة. هذا الأمر أعتقد أنه قد يحل خلال التفاوضات التي يجري الحديث عنها.
1: هل سيبقى بيد إيران أي أوراق قوة في المضيق للسيطرة عليه أمنيا بعيد إزالة هذه الألغام بتقديرك؟
0: أعتقد أن الجانب الأمريكي يركز كثيرا على مضيق هرمز، لأنه يدرك أن ورقة هرمز هي الورقة الوحيدة التي تجلس الجانب الإيراني على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. لذلك تجريد إيران من ورقة هرمز يعني يجعل الجانب الإيراني بدون أوراق تفاوضية، لذلك الجانب الإيراني يصر على إنهاء كل الملفات قبل إنهاء ملف مضيق هرمز.
1: طيب، الحديث اليوم يجري عن أن إيران لديها أسلحة أخرى غير تلك الألغام، بتقديرك هل يمكن أن تلجأ إليها للسيطرة على أو لتحديد مسارات؟ هل من مصلحة إيران، هل ستبقى إيران مسارة على ذلك؟ بأي اتجاه يمكن أن تسلك إيران سلوك فتح المضيق، في ظل أن لديها أيضا شروط ومحددات، وقد أعلنت أنها لا تتهاون في خطوطها الحمراء، والمضيق كان واحدا منها، السيطرة على المضيق؟
0: هنا يجب أن نميز بين خطابين، خطاب السياسيين الإيرانيين الذي يبدو أنه يذهب باتجاه دفاع محمومة نحو الاتفاق، وهو بذلك مؤيد لفتح مضيق هرمز مقابل أن يجري اتفاق، والخطاب الآخر هو خطاب الجنرالات الحرس الثوري الذي لا يزال يصر على التشبث بورقة مضيق هرمز وتحديد المسارات. وهنا تكون الإجابة على سؤالك بأن يكون مسارا ذهابا ومسارا إيابا تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، لأن وجود الحرس الثوري بمضيق هرمز وتشبثه بهذه الورقة يجعل أو يعطي أفضلية وقوة للحرس في هذه النقطة. ولكن الاستهدافات الأمريكية التي جرت مؤخرا في مضيق هرمز جردت الحرس الثوري من كثير من قدراته، خاصة أن هذه الاستهدافات كانت في جاسك، في سيرك، في غورك، في المناطق ميناب أيضا، وكان في قشم، ما يعني مناطق تمركزات الحرس الثوري البحري الغير تقليدية استهدفت من قبل الجانب الأمريكي. لا ننسى أيضا أن الاستطلاع الأمريكي لم يغب عن أجواء مضيق هرمز، الأمر الذي وفر معلومات كبيرة عن مناطق تواجد الحرس الثوري في هذه المنطقة.
1: على هذا التوضيح شكرا جزيلا ضيفنا العقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا محمد. إذن حتى الآن لم تكشف الولايات المتحدة أو إيران أو الوسيط الباكستاني رسميا عن بنود مذكرة التفاهم التي قال الرئيس الأمريكي إنه تم التوصل إليها لإنهاء الحرب، لكن التسريبات أفادت أن أبرز بنودها يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لرانيا حلبي.
3: تفيد التسريبات أن مضيق هرمز سيفتح قريبا دون فرض رسوم عبور وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول مشارك في الوساطة، وعليه تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، على أن يقابل ذلك بتخفيف العقوبات عن إيران عبر رفع الحصار الأمريكي. ويقول الموقع إن المذكرة ستمدد وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان لمدة 60 يوما، تنعقد خلالها مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. ويتضمن النص إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، علما أن أي إجراء بشأن برنامج إيران النووي سيتوقف على اتفاق ثان أكثر تفصيلا، بما يعني أنه بموجب مذكرة التفاهم ستلتزم إيران بتعهدات معينة بشأن برنامجها النووي، أهمها عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وحل الأزمة المتعلقة باليورانيوم المخصب. وبخصوص هذه النقطة نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب وافق على أن أحد خيارات حل هذه المسألة هو تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. أما بخصوص أموال إيران المجمدة في الخارج فلم تتضمن مذكرة التفاهم أي شرح مفصل لمصيرها وفق ما ينقل أكسيوس. وقال الموقع إن مسؤولين أمريكيين قالوا سابقا إنه بعد إعادة فتح المضيق ستمنح إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها ببيع النفط لمدة 60 يوما. ويزداد تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأبدت حسن نية في المفاوضات اللاحقة. وفي حال موافقة الطرفين على التوقيع على مذكرة التفاهم يطلق عليها اسم اتفاق إسلام أباد.
2: لزوايا النقاش معنا الآن في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. معنا أيضا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. ومعنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كما سينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي. ساعات قليلة كانت تفصل مرحلة عن مرحلة، مرحلة التصعيد والأنظار كانت تترقب، سيناريوهات كانت مفتوحة نحو حرب شاملة، ربما تصعيد عسكري أكبر بين إيران والولايات المتحدة، والآن يأتي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما الذي جرى تحديدا لتنقلب المراحل وتأتي موضوع أو يأتي موضوع المفاوضات الآن؟
4: الساعات 24 الماضية ستدخل كتب التاريخ بأنها أعلى منسوب في المد العسكري والجزر الدبلوماسي، بمعنى كنا في أقصى الخشية على إعادة اشتعال الخليج، إلى الآن التبشير وربما حتى الاحتفال على طريقة ترامب بما هو اتفاق أساسي. ويبدو من هذه التسريبات حسب أكسيوس أن هناك حالة رابح رابح في مجموعة من

0: نقاط، بمعنى أن الإيرانيين في مذكرة التفاهم كانوا يصرون على التدرج في المفاوضات بين القضايا، وهذا ينعكس أيضا في المقابل. أيضا حصل ترامب على ما يريد من حيث أن موضوع اليورانيوم عالي التخصيب والملف النووي سيتم مناقشة هذين الموضوعين خلال الأيام الستين المقبلة. إذن هناك موازنة فاعلية، وهذا ما نجح فيه الوسطاء الباكستانيون والقطريون في محاولة موازنة الشروط الإيرانية مع الشروط.
1: ما المتغيرات ردا على ما ذكرت؟ ما هي المتغيرات التي فرضت هذا الواقع الجديد؟
0: المتغيرات ليست كثيرة، بمعنى أن وإن حاول ترامب أن يضفي عليها عسكرة بأن هاجم الساحل الإيراني وقضى على الرادارات وأجهزة التحكم في المسيرات الإيرانية، بمعنى مشهد العسكر الذي عايشناه يوم أمس، هذا إخراج على أساس أن يظهر أمام الناخبين وأمام القاعدة اليمينية في الولايات المتحدة أنه استطاع أن يفرض المفاوضات عن طريق القوة، وأن إيران استجابت أو خضعت. لكن في المقابل بالنسبة لإيران الإخراج يختلف تماما. يقول واقع الحال الآن بأن طهران تمسكت بشروطها كما كان يوم يعني 23 من مايو، يوم تسليم مذكرة التفاهم إلى الولايات المتحدة، وأن إيران لم تستجب ولم تقبل الشروط الجديدة التي فرضها. فالمسألة هي كل واحد يريد أن يخرج المشهد بأنه يحفظ لهما الوجه ويعطيه القدرة على خطاب النصر الدبلوماسي.
1: نغوص أكثر لنفهم الإخراج الإيراني مع نجار مرتضوي. الخارجية الإيرانية تقول بأن النصوص جاهزة ولكن لا يعني توقيع حتى اللحظة. ما الذي يؤخر إيران في الذهاب إلى مرحلة توقيع على مذكرة التفاهم؟
2: يبدو بأن التفاصيل النهائية ربما قد تتم مناقشتها حتى الآن أو لا زالت تناقش، لأن هناك فجوة ما بين الطرفين، والإيرانيون كانوا يريدون أن يبقوا صارمين بشأن بعض الخطوط الحمراء. إذن أظهروا بعض المرونة في بعض التفاصيل، لكن لا ثقة لديهم بالإدارة الأمريكية، ومن ثم يريدون التأكد من أنهم إما يرون تنازلات بشكل مبكر، أو مثلا أن يكون هناك إمكانية للوصول الأموال فيما يتعلق الأمر بالأصول المجمدة. لا يريد وعودا يتم خرقها، ويريدون كذلك أن يتم رفع الحصار البحري، ويريدون كذلك مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة. إذا هذه بالنسبة للإيرانيين تعتبر ضمانات، وإذا لم يكن هناك ثقة ما بين الطرفين، كيف بإمكاننا أن نحكم مثل هذه الضمانات ونجعلها تتجلى على الأرض؟ لكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي، وهنا أتفق مع ما قاله الدكتور الشرقاوي، الرئيس ترامب كما فهم بواشنطن أن هذه الحرب كانت لتحقق نصرا بأرضية المعركة، لكن كلما طال أمد هذه المعارك ما كانت لتؤدي إلى جلب الإيرانيين إلى طاولة التفاوض، وبالتالي كانت هناك فجوة. ولكن الرئيس الأمريكي فقد صبره في الصباح، قال إنني سأجري محادثات، ومن ثم قال إن هناك اتفاق. جزء من هذه المسألة تتعلق بالتوقيت المرتبط بالرئيس ترامب، وما قد يكون هناك دقة، لابد أن ننظر إلى أن تتم عملية التوقيت.
1: قد يؤخذ على الطرف الإيراني أنه يتحدث بالعناوين العريضة عن بعض التفاصيل كما ذكرتي قبل قليل. هل هذه التفاصيل قادرة على إعاقة التوصل الحقيقي لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
2: نعم، إذا كانت جزءا من البنية ككل. إذن إيران تريد أن يكون هناك إنهاء كامل لهذه الحرب حتى لا تعود مجددا. الحرب بالنسبة للإيرانيين بدأت السنة الماضية، كان هناك وقف لإطلاق النار، وتم الهجوم بعد ذلك من قبل الإسرائيليين والولايات المتحدة. موضوع لبنان كذلك عامل مهم جدا، وكذلك التواجد الأمريكي للقوات بالمنطقة هو غير مقبول بالنسبة بالنسبة للإيرانيين، لأنه يعني أنه استمرار لعملية الحرب. وكذلك إطلاق سراح الأصول والضغوط الاقتصادية وكذلك الأصول المجمدة الموجودة خارج البلاد. وفي المقابل وافقت إيران على فتح المضيق

0: ووافقتك ذلك أن تتناقش بشأن اتفاق نووي وأن تقوم بتوقيع عهد إقليمي مع الحلفاء بالمنطقة، وكذلك أخذ نظر اعتبار إسرائيل التي تعتبر كذلك عاملا مهما في هذه العملية.
1: السيد باتريك مارا، يبدو أن الأمر لم يحسم إيرانيا، لكن تصريحات الرئيس ترامب توحي بأن الأمور حسمت، فهل حسمت الأمور فيما يتعلق بالتوقيع على مذكرة التفاهم؟
0: الإدارة الأمريكية وبشكل خاص الرئيس الأمريكي ترامب يعتقدون بأن الضغط العسكري نجح في تحقيق النفوذ المطلوب والأفضلية لجلب إيران إلى طاولة التفاوض وإلى المحادثات الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي عبر عن تفاؤله بشأن مذكرة التفاهم، حتى أنه أشار إلى احتفالية التوقيع تجري في أوروبا، ولقد أشار وقال إن جي دي فانس هو الذي سيحضر عملية التوقيع نائب الرئيس بأوروبا. دعونا نتذكر بأن الرئيس الأمريكي هو فريد من نوعه ومختلف عن كل الأشخاص الذين نسمع منهم، لأنه يشارك بشكل مباشر في عملية التفاوض، وفي الآن ذاته يتحدث إلى وسائل الإعلام وبشكل متواصل يعبر عن رسائله وبشكل جلي. لكن بالنسبة لإيران الأمر مختلف تماما، لأن لا نعرف من أين تأتيهم المعلومات، ومن ثم هذا هو سبب آخر إضافي يجعل أو جعل الولايات المتحدة تصعد، لأنهم أقروا أنه كان هناك إشكالات تتعلق بالعملية الدبلوماسية. الضغط العسكري يبدو أنه نجح في خلق هذه الأفضلية وهذا النفوذ الأمريكي، لكن تبقى ضغوط اقتصادية متبقية على إيران. قبل يومين اثنين فرضت الولايات المتحدة عدد من العقوبات على الصين وعلى هونغ كونغ وعدد من الدول، وهذه العقوبات استخدمت لأنها هذه الدول سعت للحصول على الأسلحة من إيران، وهذه كلها ترمي إلى الضغط على إيران. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمر سيكون مهما. لقد رأيناه أن تم إسقاط مسيرتين اثنين إيرانيتين، وربما الولايات المتحدة ربما قد تواصل ضرباتها الدفاعية، وذلك من أجل حماية الملاحة الجارية في المضيق. وهنا السؤال الذي يطرح، هل ستتمكن السفن من أن تمر بطريقة آمنة وسلسة بعد فتح المضيق؟
1: وهذا ما سنتناوله لاحقا عن سيناريوهات ما بعد التوقيع، ولكن نشرك ضيفنا من نابلس الأستاذ سليمان بشارات فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي. نتنياهو يقول لست طرفا في هذا الاتفاق، لكنه في المقابل طرف في الحرب، لماذا لا يريد أن يكون طرف في الاتفاق؟
2: تحياتي لكما والسادة المتابعين والمشاهدين. باعتقادي لأن بنيامين نتنياهو هو يحاول أن يذهب إلى الإبقاء على نوع من أوراق الضغط التي يمكن أن يمارسها. دعينا هنا نشير إلى أن بنيامين نتنياهو في بدايات الذهاب إلى الحرب مع إيران كان يتغنى بأنه استطاع أن يكون لأول مرة شريكا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا التراجع في الموقف أو في التصريحات التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو هو يريد أن يبقي لنفسه مساحة من خلالها يمكن أن يذهب إما إلى تفسير بنود مذكرة التفاهم بما يمكن التلاعب بها، أو ربما يذهب بنيامين نتنياهو إلى إمكانية خلق بيئة غير مهيئة لاستكمال الفترة الزمنية التي نتحدث عنها 60 يوما من المفاوضات أو ما بعد ذلك. باعتقادي إسرائيل بشكل أو بآخر هي الطرف الذي يحاول أن يظهر نفسه أنه طرفا لا يريد أن يدفع ثمنا مباشرا بالوقت الحالي، ولكن بذات الإطار هي غير راضية. هناك جانب من تصريحات وموقف إسرائيل مخفي، ما زال مخفيا، وهذا الجانب المخفي بالنسبة لإسرائيل هو الذي يخيف دائما، لأن إسرائيل في نهاية المطاف استطاعت أن تثبت وقائع الأرض فيما يتعلق بأطراف المعادلة، ليس فقط فيما يتعلق بالحالة الإيرانية، وإنما عندما نتحدث عن ارتباط مذكرة التفاهم بالحالة اللبنانية وبباقي الجبهات، إسرائيل ثبتت وقائع على الأرض، وهذه الوقائع على الأرض يمكن أن تستخدمها إسرائيل إما لتعطيل مذكرة التفاهم أو تعطيل الوصول إلى اتفاق النهائي ما بعد مفاوضات 60 يوما، أو إمكانية أن تخلق بيئة موترة مرة أخرى للأجواء الميدانية والسياسية، وهذا ربما هو الجزء الذي تحاول إسرائيل أن تعمل عليه. نقطة ثانية وهو ما أشار إليه أو ما أشارت إليه

0: في صحيفة يديعوت أحنوت اليوم عندما يقول بنيامين نتنياهو لدونالد ترامب أن إسرائيل لن تقبل بالاتفاق ولن تكون ضحية لهذا الاتفاق، هذا يعني أن لدى إسرائيل حساباتها الخاصة التي يمكن في لحظة معينة تسعى إلى الضغط إما على الولايات المتحدة الأمريكية أو الذهاب إلى العمل ربما منفردة تحت هذه الذريعة أو هذا
1: حسابات في الجبهة الإيرانية أم حسابات تتعلق بجبهة لبنان؟
0: هي باعتقادي حسابات مرتبطة بكل الجبهات وليس فقط بالجبهة الإيرانية أو الجبهة اللبنانية، ولكن الطرف أو الجبهات الأضعف أو ربما التي نقول التي تمتلك إسرائيل السيطرة عليها أكثر ويمكن أن تؤثر عليها بشكل مباشر هي الجبهة مع لبنان، الجبهة الشمالية مع لبنان أو الجبهة مع قطاع غزة، هاتان الجبهتان بالنسبة لإسرائيل تستطيع أن تذهب إلى إحداث خروقات أو إلى توتير ذلك. دعينا نستذكر كيف أن ذهب بنيامين نتنياهو إلى التهديد بقصف الضاحية الجنوبية وإلى بيروت، واستخدم عمليات الاغتيال في أكثر من مرة إلى عملية كسر حالة يعني السكون أو الهدوء العسكري. لذلك إسرائيل باعتقادي ستحاول أن تذهب بهذا الإطار، خصوصا إذا ما ربطنا أن الموقف الإسرائيلي الآن هو مرتبط بمحددات، واحدة من هذه المحددات طبيعة الواقع السياسي الإسرائيلي الداخلي من جانب، ومن جانب آخر الرؤية الإسرائيلية الاستراتيجية تجاه الشرق الأوسط. كلنا يعلم الأهداف التي وضعت إسرائيليا لهذه الحرب لم تتحقق حتى هذه اللحظة، وبالتالي إسرائيل لن تستسلم عند هذه النقطة حتى وإن فرض عليها هذا الاتفاق.
1: دكتور محمد الشرقاوي، توقيع مذكرة التفاهم إلى أي مدى يمكن أن نعتبره أفضل السيناريوهات التي كانت مطروحة في المرحلة الماضية، وفعليا إذا تم التوصل إلى مذكرة التفاهم والتوقيع عليها هل ستعود الأمور إلى سابق عهدها أم أن هناك متغيرات أكبر قد تطرأ على المشهد؟
2: ينبغي أن نفهم مشروع الاتفاق بمنظور النسبية السياسية، بمعنى هو هذا الاتفاق يوصلنا إلى مرحلة أفضل من مرحلة الجمود أو التجميد المقصود من قبل ترامب وطهران للوضع، بمعنى حالة لا حرب لا سلم. لكن هل سنصل حتما إلى التسوية المنشودة وأن العلاقات الإيرانية الأمريكية ستدخل ربيعا جديدا؟ هذا لن يحدث. لماذا؟ لأن ترامب مثلا عندما غرد بالأمس ذكر 11 دولة بالاسم وفي مقدمتها إسرائيل، والآن المفارقة أن نتنياهو يعمل بمنطق عند الحرب ضد إيران نحن وأمريكا حلف متماسك على قلب رجل واحد، لكن عندما يذهب البيت الأبيض إلى بحث تسوية سياسية نحن دولتان مختلفتان ولا يجمعنا شيء. إذن هذه مفارقة أولى. لذلك ينبغي أن يدرك البيت الأبيض الآن الفروق الشاسعة بين اتفاقيات السلام السلبي، ومشروع الاتفاق ينتمي إلى هذه الفئة، واتفاقات السلام الإيجابي، بمعنى أن ترامب ما لم يجعل إسرائيل وحتى حزب الله جزءا من هذا الاتفاق، كان من الأولى أن يفكر ترامب بأن ممثل إسرائيل يحضر في التوقيع وتكون مذكرة التفاهم عليها توقيعات الإيرانيين والأمريكيين والإسرائيليين وأي طرف آخر هو من الأطراف المباشرة في الصراع. لماذا؟ لأنه في تاريخ الاتفاقيات منذ اتفاقيات تنظيم لهذه الاتفاقيات في عام 1969 تعلمنا أن بعض الاتفاقيات التي تكتفي فقط بالأطراف الرئيسية ولا تهتم بالأطراف الأخرى لا تعمر طويلا، ويمكن أن نستشهد باتفاق أوسلو مثلا واتفاقات أخرى. لذلك الآن أرى أن لم تكن هناك مساهمة وإقرار إسرائيلي واضح بأن إسرائيل جزء من هذا الاتفاق، للأسف سنبقى
1: هي تقول صراحة أنا لست جزءا ولست معنية بهذا الاتفاق.
2: وهنا يتحمل ترامب مسؤولية مزدوجة، هل فعلا يريد تسوية دائمة مع الإيرانيين؟ إذا كان هذا هو القصد لا يمكن الوصول إليه إلا إذا كانت رجل إسرائيل معه في نفس الخطوة مع الإيرانيين، لكن إذا ظلت إسرائيل تتحرك على هواها أرى أن قرينة حزب الله وقرينة الضحية الجنوبية قد تعيدنا في يوم من الأيام إلى نسف هذا الاتفاق والعودة إلى عسكرة الموقف.
1: في تفاصيل ما نشر بخصوص هذا الاتفاق وأعلنه الرئيس ترامب نيجار أن مضيق هرمز سيفتح

0: فورا. يعني هذه الورقة التي تمسكت بها إيران طيلة هذه المرحلة وتعتبر من أقوى أو أوراقها أيضا، كيف ينظر لها إيرانيا؟
1: تماما، كانت هذه البطاقة أو الورقة الذهبية الإيرانية لأنهم أعطتهم نفوذا كبيرا وبكلفة أقل. إذا هذا الأمر كان جزءا من هذه الحرب غير المتناظرة التي تمكنت طهران من استخدامها بسبب الميزة الجغرافية على المضيق. لكن ما يفكرون به هو أن هناك مرحلتان أساسيتان. إذا في الوقت الحالي نحن في حالة حرب، والشرح الذي قدمته إيران كان يركز على الأمن والسلامة وكذلك مساعدة الدولة وما شابه ذلك. وبعد استتباب السلام يتحدثون عن إدارة المضيق، وأن هذا الأمر سيتم بتنسيق مع عمان، لأن المياه هذه ليست مياه إقليمية إيرانية فحسب، وإنما كذلك عمانية. وترمي إيران إلى إدارة المضيق من خلال إطار يتم أو تتم المشاركة فيه كل من إيران وعمان، وبعد ذلك الوصول إلى اتفاق النهائي الذي سيقضي بفتح المضيق، ليس تماما كما كان الأمر عليه قبل بداية الحرب، وبالعودة كذلك إلى إدارة المضيق ليس من خلال ربما فرض رسوم. ربما ستسعى إيران بأن تجعل الأمر مقبولا بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن هنا نتحدث كذلك عن الولايات المتحدة، لأن حصارها البحري وتواجد قواتها بالمنطقة هو جزء مما تريد إيران إزالته كجزء من الاتفاق.
0: سيد باتريك مارك، ما هي الرؤية الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب، بالأحرى اليوم التالي للتوقيع على مذكرة التفاهم أو وقف الحرب بشكل نهائي؟
1: لابد أن نتذكر بأن مذكرة التفاهم هي تطرح نافذة من 60 يوما، وعندما ننظر إلى النزاع الجاري ولم يتم الوصول إلى اتفاق، تبقى مذكرة التفاهم بمثابة جسر مؤقت. ومن خلال فتح المضيق كذلك قبل يومين، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعدد من الاستهدافات التي كانت قريبة من المضيق، بما في ذلك المسيرات والرادارات وكذلك بعض الجهات التابعة للحرس الثوري، كلها كانت إشكالية. وكما قلت لكم فإن إيران قامت باستهداف مسيرتين، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتاج إلى اتفاق واقعي لا يتم من خلاله الاستهداف من خلال المسيرات والصواريخ، وبالتالي هنا لن يتم ضمان الملاحة والمرور عبر المضيق لأن الأمر سيكون معقدا، وبالتالي هناك الكثير من القضايا المعقدة الموجودة، وبالتالي ستكون إمكانية لحل ذلك من خلال مذكرة التفاهم. لكن القضية الأساسية هي أن الرئيس وافق على رفع الحصار البحري بعد فتح المضيق وإزالة الألغام، لابد من إزالتها لأن هذا يعتبر خرقا للقانون الدولي. هذه الخطوة الأولى.
0: سيد سليمان بشارات، هناك مخاوف لدى المراقبين من أن يقوم نتنياهو بعرقلة التوصل فعليا وتوقيع مذكرة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ما الذي يملكه نتنياهو وتملكه إسرائيل لعرقلة هذا الاتفاق حقيقة؟
2: أولا يمكن لبنيامين نتنياهو وإسرائيل أن تمرر مذكرة التفاهم، ولكن الوصول إلى اتفاق نهائي ربما هذا هو المساحة التي يمكن أن تذهب إسرائيل للعمل من خلالها إلى عرقلة الاتفاق النهائي، لأن في الاتفاق النهائي هو يمثل الخسارة للأهداف الإسرائيلية بشكل كامل. ما يملكه بنيامين نتنياهو باعتقادي هو أمرين اثنين، الأمر الأول الميدان، وكلنا يعلم أن إسرائيل دائما ما تتعاطى وتتعامل مع الميدان على أنه المساحة التي تستطيع من خلالها أن تشكل تحركاتها السياسية والعسكرية وأن تذهب إلى افتعال الكثير من التصعيدات. ربما عمليات التصعيد التي أصبحنا عليها اليوم في الجنوب اللبناني هي مؤشر ورسالة واضحة من إسرائيل أنها تستطيع أن تذهب إلى الميدان في أي لحظة ترغب بها. الأمر الثاني الذي تملكه إسرائيل وهو باعتقادي ما زالت تتعاطى وتتعامل مع أذرعها الفاعلة في التأثير على القرار الأمريكي من الدوائر القريبة من دونالد ترامب ومن الإدارة الأمريكية. وبالتالي في كما ذهبت إسرائيل إلى إقناع دونالد ترامب إلى الذهاب إلى المواجهة وإلى تعطيل توقيع الاتفاق في أكثر من مرة، ربما تسعى إسرائيل إلى ذات المنهجية ولكن ربما تختار التوقيت المناسب لذلك. لهذا السبب إسرائيل لن تتوقف عند هذا الحد ولن تمل من إمكانية إقناع الإدارة الأمريكية بالعودة مرة أخرى إلى المواجهة العسكرية مع إيران، وأن الأهداف الإسرائيلية ما زالت هي حاضرة، وهذا هو ربما مهم. بنيامين نتنياهو لن يستطيع أن يقنع الإسرائيليين في هذه المرحلة أنه استطاع أن يحقق الانتصار على إيران وفي هذه المواجهة، وبالتالي هذا بالنسبة لبنيامين نتنياهو ووفقا للميزان السياسي خسارة استراتيجية. لهذا السبب بنيامين نتنياهو سيحاول أن يعوض على ذلك إما من خلال تصعيد ميداني وإما من خلال العبث بأي لحظة من اللحظات في مسارات المفاوضات المقبلة. ولهذا السبب الخشية الأساسية أن يفتعل بنيامين نتنياهو.
0: شكرا جزيلا لك سيد بشارات ولضيوفنا الكرام. أيضا الآن ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنهى الحرب مع إيران وأبرم معها اتفاقا وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف، وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة دول في الشرق الأوسط بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. كما نقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون بشأن خطوطها الحمراء. وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر وترامب استعرض في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب تجاه إسرائيل. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم بلدات مجدل زون والبياض وفرون وتولين وجبشيت ومحيط بلدة بلط. لاستطلاع الموقف من جديد معنا شبكة مراسلين من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كما سيكون معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. آخر التفاعلات معك مراد هاشم بخصوص إعلان الرئيس الأمريكي الأخير وما ورد من بيانات تتعلق بالقيادة المركزية الأمريكية.
3: نعم ازدهار، هناك الآن استعدادات في واشنطن على ما يبدو لحفل التوقيع. بطبيعة الحال هذا الأمر يكشفه موقع أكسيوس ضمن معلومات أخرى فيما يتعلق بهذه الاستعدادات، إرسال أربع طائرات شحن إلى أوروبا، وذلك استباقا لزيارة وسفر نائب الرئيس جيدي فانس لتوقيع هذه المذكرة التفاهم، في وهي خطوة مرتقبة خلال أيام قليلة مقبلة. الرئيس ترامب أشار تحديدا إلى عطلة نهاية الأسبوع وربما بداية الأسبوع المقبل، فيما يشير مسؤولون أكثر من مسؤول لوسائل الإعلام الأمريكية إلى أيام قليلة مقبلة. الرئيس ترامب في تصريحاته كان واضحا من أن جميع الأطراف الآن توافقت على صيغة مذكرة التفاهم وإن بقيت بعض اللمسات النهائية. أشار إلى أن هذا الاتفاق اتفاق قوي وجيد للولايات المتحدة ولإيران ولدول المنطقة، قال إنه يحقق الهدف في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وسيفتح مضيق هرمز فورا، ما يعني انخفاض الأسعار. قال لي في فعالية انتخابية أمام جمهور عبر الهاتف بطبيعة الحال في جورجيا، إلى أن هذا الاتفاق يعني إنهاء الحرب مع إيران. قال إن ذلك يعد نصرا للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه النتيجة تحققت بفعل الضربات الأمريكية التي دفعت طهران إلى الموافقة على هذا الاتفاق. في المجمل أيضا قال إن ذلك أيضا سيمكن إيران من إعادة البناء. موقع أكسيوس يكشف من ضمن التفاصيل فيما يتعلق بهذه المذكرة الالتزامات المتبادلة قبل الانطلاق إلى المفاوضات فيما يتعلق بالقضايا النووية وكذلك العقوبات والأرصدة المجمدة. هذه الالتزامات المتبادلة بدءا من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما تشمل لبنان، فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وكذلك عدم فرض رسوم، وأيضا أن تعود مستويات الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها قبل الحرب في غضون 30 يوما. في المقابل سترفع الولايات المتحدة الحصار. بعض المصادر الأمريكية تشير إلى رفع تدريجي، وبعضها يشير إلى رفع للحصار بشكل فوري. لكن النقطة المهمة هنا أيضا موافقة الولايات المتحدة على إصدار إعفاءات لشحنات من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية، ما يمكن إيران من بيعها في الأسواق العالمية وبالتالي الحصول على إيرادات. ومن أن هذه الإعفاءات سوف تزداد تدريجيا مع تقدم المفاوضات فيما يتعلق بالمسار النووي.
0: بالرغم من ذلك مراد، يتم الحديث حاليا من جميع الأطراف عن بعض التفاصيل التي يعني قد تؤخر ربما عملية التوقيع على مذكرة التفاهم. كيف يناقش ذلك وتناقش هذه التفاصيل على المستوى الأمريكي؟
3: ما زال هناك الكثير من الغموض، ولا تزال هناك الكثير من التفاصيل غائبة ما يتعلق تحديدا بالإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. كما هو معروف كان موقف طهران يؤكد على ضرورة أن تكون هناك دفعات فورية، لكن هناك في المقابل كانت وبقيت ربما إلى ساعة أخيرة تأكيدات من واشنطن وبعضها على لسان الرئيس ترامب لا إفراج فوري عن الأموال الإيرانية المجمدة إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي. كيف حلت هذه المسألة؟ لا أحد يعلم. ما هي المقاربة التي ستتبع؟ لا أحد يعلم. ولكن هناك إشارات من أنه قد يكون هناك اتفاق سري منفصل، ولكن أيضا قد تكون هناك مسألة الخطوة بخطوة، أي خطوة من إيران مقابل خطوة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الأرصدة المالية بالتدريج ضمن جدول زمني وباتفاق حول حجم هذه الدفعات ومتى سيتم إطلاقها. أيضا فيما يتعلق بالمسائل النووية هناك الكثير من التفاصيل ستحسم خلال المسار التفاوضي ذاته وضمن الأطر العامة التي ستتضمنها مذكرة التفاهم ازدهار.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراد هاشم مراسل الجزيرة بخصوص هذه التفاصيل. الآن كيف يتم التفاعل معها على المستوى الإيراني؟ عمر هواش.
4: نعم ازدهار، هنا في طهران هناك حالة من التفاؤل بعد أن كان التشاؤم طاغيا خلال الأيام الماضية مع التصعيد الأمريكي ضد إيران، لكن حالة التفاؤل هذه التي نتحدث عنها هي تبقى مصبوغة بحذر شديد، كون أن الإيرانيين يقولون أن الأمر لم ينقضي بعد، لم يحسم. صحيح أن هناك تقدم وأن هناك جزء هام من مذكرة التفاهم قد تم التوصل إليه، وأن التفاهم قد أنجز، لكن هناك كلمة مفتاحية هي كلمة تقريبا التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وبالتالي لا يزال الأمر غير محسوم بعد وفق الرواية الإيرانية، وإن الأمر بحاجة إلى بعض الدراسات لبعض التفاصيل كما يقول بقائي، وهذه إشارة واضحة إلى أن الأمر لا يزال على طاولة كبار القادة العسكريين، كبار القادة الإيرانيين هنا. نتحدث عن مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يضم كبار القادة السياسيين والعسكريين، ممثلين عن الرئيس الإيراني نفسه، ممثلين عن الحكومة، القادة الجيش والحرس الثوري، إضافة إلى رئيس البرلمان، رئيس السلطة القضائية. هذا الأمر يدرس هنا في مجلس الأمن القومي الإيراني فضلا

0: عن أن مكتب المرشد مجتبى خميني لابد من أن يوافق على أي صيغة نهائية. لذلك تتحدث الإيرانيون تتحدث طهران عن أن الأمر لم يحسم بعد. والآن هنا في طهران حالة ترقب لما قد يصدر خلال الساعات المقبلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. وكان ملفتا للنظر ازدهار أن ترامب لم يتحدث عن التفاصيل. إذا ما قارنا تصريحات ترامب يوم أمس بتصريحات سابقة عندما كان يتحدث عن قرب التوصل للاتفاق، كان في الحقيقة يخوض في بعض التفاصيل. كان يتحدث عن رفضه للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، عن رفضه لإدراج بند يخص لبنان، عن رفضه لسحب القوات الأمريكية من المنطقة وإبقائه على الحصار. لكن ترامب خلال تصريحه يوم أمس لم يتحدث عن الكثير من هذه التفاصيل. هذه تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة للإيرانيين، لأنهم طالما كانوا يتحدثون عن أن ترامب يتحدث من جهة عن اتفاق لكنه يرفض المطالب الإيرانية التي طالما بقيت خطوط حمراء لدى الجانب الإيراني. قبل قليل الرئيس الإيراني مسعود بزكان يقول إن إيران سوف تدافع عن نفسها ولن تتخلى ولن تتنازل عن مصالحها الوطنية. وعندما يجري الحديث عن المصالح الوطنية في أي مذكرة تفاهم أو اتفاق نهائي، فإن الإيرانيين يقولون إن من حقهم تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق، لأن هذا الأمر كفلته معاهدة الحد من الانتشار النووي التي إيران هي عضو أساسي فيها، مع أن الإيرانيين يبدون ليونة بالنسبة تخصيب اليورانيوم حولها
1: مقابل الليونة الإيرانية كما تقول
0: التخصيب.
1: عمر، ما هي أبرز المخاوف على المستوى الإيراني في هذه المرحلة، ما يعرقل ربما التوصل والتوقيع على مذكرة التفاهم هذه؟
0: نعم ازدهار جدير بالذكر أن الآن في مرحلة العمل للتوصل إلى مذكرة التفاهم وليس اتفاق نهائي. مذكرة التفاهم يتم الإعلان عنها، بعدها يجري إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، ثم قد يكون هناك اتفاق نهائي. هناك مخاوف إيرانية مرحلية وراهنة ومستقبلية. في الوضع الراهن هناك خشية إيرانية كما ذكرت من أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي تفاصيل تتعارض مع ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم، لا سيما بشكل الأموال الإيرانية المجمدة، شكل الإفراج عنها، ما هي الآلية، الحصار البحري، القوات الأمريكية هل تزال أم أنها سوف تنسحب، ما مصير الملف اللبناني. هذه مخاوف راهنة وهي أعاقت التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه طيلة الفترة الماضية. أما المخاوف المستقبلية هي بشأن مدى التزام واشنطن بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بشكل نهائي. الذاكرة الإيرانية مليئة بما يصف هنا سجل انتهاك واشنطن للالتزامات، على رأسها الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحب منه ترامب عام 2018. إيران تطالب بضمانات لأجل التوصل إلى هذا الاتفاق وإبقائه على قيد الحياة لفترة طويلة. هناك مطالب إيرانية لأن تكون الضمانات ربما عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، تصويت من قبل أعضاء المجلس، أو أن يكون هناك ضمانات عملية بيد إيران. يجري الحديث عن احتمال أن يكون مضيق هرمز هو ضمانة إيرانية لأجل إعادة إغلاقه في حال عدم التزام بأي اتفاق محتمل.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. الآن من رام الله محمد خيري. محمد، تصريحات الإسرائيلية توحي وكأن إسرائيل قد تفاجأت بما أعلنه الرئيس ترامب بخصوص مذكرة التفاهم مع إيران، ماذا أو بالأحرى كيف قرأت التصريحات الإسرائيلية والمزاج الإسرائيلي المتعلق بهذا الإعلان؟
2: أمران، فاجأ إسرائيل هو إعلان الرئيس ترامب لهذا الاتفاق، وذلك خلال عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات ومشاورات كانت مقلصة مع عدد من الوزراء بشأن التصعيد مع إيران. وكذلك جاء ذلك بعد ساعة تقريبا من تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت نهجها التفاوضي مع إيران إلى نهج القوة والاستهداف. وكذلك تفاجأت إسرائيل بإعلان الخارجية الإيرانية بأن غالبية بنود هذه التفاهم قد جرى التوافق عليها كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت. تشير الصحيفة أيضا إلى أن إسرائيل كانت تأمل بأن تستمر هذه الحرب، بأن تفضي هذه التفاهمات ولا أي مباحثات بين

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى أي اتفاق يمكن توقيعه، وذلك لأن إسرائيل كانت معنية بأن تشن مزيد من الهجمات على إيران. هناك من يقول بأن ثمة فرق بين مصالح إسرائيل ومصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويبدو وذلك واضحا من تصريحات الساسة الإسرائيليين في الفترة الأخيرة. هناك من يقول أن أي اتفاق مع إيران يبرمه ترامب بشروط تكون إسرائيل مشاركة فيها، هو مفيد لإسرائيل.

0: تبني مزيد من الهجمات على إيران ليس من أجل إسرائيل إنما من أجل الحزب نفسه. صحيفة دعوت كشفت بأنهم قالوا لنتنياهو بأنه بدون شن مزيد من الهجمات على إيران فلا احتمال لفوز حزب الليكود الحاكم بالانتخابات المقبلة في فترة حساسة تسعى فيها إسرائيل إلى الذهاب نحو انتخابات عامة. وهذا فعلا ما كشفته صحيفة معاريب صباح هذا اليوم في استطلاعها، إذ بيّن الاستطلاع أن حزب الليكود يخسر 3 مقاعد وأن ائتلاف نتنياهو لا يستطيع تشكيل أي حكومة إسرائيلية مقبلة إذا ظل الوضع على ما هو عليه ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. حتى الآن إذن لم تكشف الولايات المتحدة أو إيران أو الوسيط الباكستاني رسميا عن برود مذكرة التفاهم التي قال الرئيس الأمريكي إنه تم التوصل إليها لإنهاء الحرب، لكن التسريبات أفادت أن أبرز بنودها يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لرانيا حلبي.
2: تفيد التسريبات أن مضيق هرمز سيفتح قريباً دون فرض رسوم عبور وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول مشارك في الوساطة، وعليه تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوماً، على أن يقابل ذلك بتخفيف العقوبات عن إيران عبر رفع الحصار الأمريكي. ويقول الموقع إن المذكرة ستمدد وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان لمدة 60 يوماً تنعقد خلالها مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، ويتضمن النص إطاراً لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، علماً أن أي إجراء بشأن برنامج إيران النووي سيتوقف على اتفاق ثان أكثر تفصيلاً، بما يعني أنه بموجب مذكرة التفاهم ستلتزم إيران بتعهدات معينة بشأن برنامجها النووي، أهمها عدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً وحل الأزمة المتعلقة باليورانيوم المخصب. وبخصوص هذه النقطة نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب وافق على أن أحد خيارات حل هذه المسألة هو تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. أما بخصوص أموال إيران المجمدة في الخارج فلم تتضمن مذكرة التفاهم أي شرح مفصل لمصيرها وفق ما ينقل أكسيوس. وقال الموقع إن مسؤولين أمريكيين قالوا سابقا إنه بعد إعادة فتح المضيق ستمنح إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها ببيع النفط لمدة 60 يوماً. ويزداد تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأبدت حسن نية في المفاوضات اللاحقة. وفي حال موافقة الطرفين على التوقيع على مذكرة التفاهم يطلق عليها اسم اتفاق إسلام أباد.
1: الآن معنا في الأستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. معنا أيضا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وسيكون معنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك باتريك مارا حول أهمية هذا الإعلان على المستوى الأمريكي. الرئيس الأمريكي يخرج ويقول قريبا سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع إيران، بالرغم من أن طرف مهم وشريك مهم للولايات المتحدة مثل إسرائيل تقول لا علاقة لنا بهذا الاتفاق أو بالتوقيع على هذه المذكرة.
3: منذ البداية الولايات المتحدة أعلنت مرارا وتكرارا أن هذه العملية عملية تفاوضية ذات مسارين، وهي تفعل جهدها الإبقاء على المسارين منفصلين. وقالت دائما أن وضع حزب الله ووضع الوكلاء في لبنان، إذا كانت إيران تمول وكلائها من الصعب أن لا يتسرب ذلك إلى المسار الإيراني. وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة هناك قضية أن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، هل إيران ستظهر في حفل التوقيع عليه؟ تكون إسرائيل حاضرة في حفل التوقيع؟ إذن كان هذا من وجهة نظر مشكلات منذ البداية تعيق العملية، فأصبحت العملية ذات مسارين. في النهاية يبقى السؤال، هل كانت إيران ستوقع على أي اتفاق إسرائيل جزء منه؟
1: دكتور رائد.

0: نعرات، إسرائيل لم تكن راضية بحسب تصريحات كثيرة رصدت في إسرائيل عن إعلان واشنطن المتعلق بلبنان وقف الحرب أو إطلاق النار في لبنان. الآن يعني هذا النفس موجود أيضا وواضح في التصريحات الإسرائيلية المتعلق ب يعني احتمالية توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس ترامب وقال أنها قريبا مع إيران. ماذا تريد إسرائيل؟
1: يعني إسرائيل مقسومة إلى جزئين حتى نناقش هذه القضية. الجزء الأول هو ما يتعلق بنيامين نتنياهو شخصيا وبالحكومة، والجزء الثاني ما يتعلق بإسرائيل. فعلى صعيد بنيامين نتنياهو والحكومة، هو لا يريد أي وقف للحرب، هو يريد إبقاء الحرب، لأن هذه الحرب هي أحد أسباب نجاحه في الانتخابات القادمة وتعطيل وجود مسار ديمقراطي داخل إسرائيل. لم يكتمل بعد كما يريده نتنياهو، وهي إعادة بناء النظام الإسرائيلي وفقا لتطلعات اليمين. وأما من ناحية إسرائيل، فإسرائيل الكلية متخوفة جدا من أن هذا الاتفاق لن يلبي أهدافها، أو أن الأهداف التي وضعتها بعد بداية الحرب كلها تهاوت. لم يتم إسقاط النظام، لم يتم إنهاء وجود القدرات للنظام، القدرة النووية. وهذا تؤكد حتى استطلاعات الرأي. يعني في أحدث استطلاع رأي أجري في إسرائيل اليوم، 43% من الإسرائيليين يعتبروا بأنه الاتفاق إذا حدث لن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية. بعض المحللين الإسرائيليين وبالذات المقربين من اليمين قالوا بأن على إسرائيل أن لا تأخذ بعين الاعتبار هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق مبني على تعهدات وتوقعات، وهذه التعهدات والتوقعات من يضمنها كما يقول. علاوة على كل ذلك، إسرائيل تعلم بأن هذا الاتفاق شئنا أم أبينا سيقوم بربط لبنان بإيران، وهذا سيقود إلى وحدة الساحات. صحيح بأنه ما زالت يد إسرائيل طليقة بعد التعهد أو بعد الوقف الأخير في الجنوب اللبناني، ولكن إسرائيل تعلم بأنه هذا الموضوع مرهون بالمفاوضات ومرهون بالمحادثات ومرهون بالتطورات، وأنه سيأتي يوم على إسرائيل ويضغط عليها في هذا الاتجاه. لذلك عندما نريد أن نحسب ما الذي خسرته إسرائيل في هذه الجولة، نجد أنها خسرت الكثير في حال تم توقيع هذا الاتفاق. هي لم تستطع أن تحقق أهدافها، لا على صعيد دولة إسرائيل الكلية ولا على صعيد النخبة التي تحكم واليمين وشخصية بنيامين نتنياهو. ولذلك حتى ترامب عندما نقرأ لماذا تم استبعاد إسرائيل، أنا باعتقادي ليس كما يعني قال ضيفنا المحترم، والذي قد تكون له يعني مبررته في ما ذهب إليه وهو قبول التوقيع. لا، أنا أعتقد بأنه تم استبعاده لأنه أصلا معلوم مسبقا الموقف الإسرائيلي، ومعلوم مسبقا لدى ترامب ما هو موقف نتنياهو، ولذلك تم استبعاده من هذه المفاوضات ومن هذا الاتفاق نهائيا. هذا باعتقادي أنا سبب استبعاد إسرائيل.
0: نشرك أستاذ نعيرات نيجار مرتضوي في هذا النقاش. المخاوف واضحة من عرقلة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق أو التوقيع على مذكرة تفاهم، وهذه المخاوف تتشارك معها أطراف أيضا إيرانية. يعني أكثر من مرة يتم هذا الطرح أن الضغوطات الإسرائيلية على الولايات المتحدة وعلى الرئيس ترامب قد تحول دون التوصل إلى اتفاق أو عرقلة الجهود حتى الدبلوماسية في هذا الإطار. إذا كانت إيران تدرك هذا الأمر، فلما لا تسرع في عملية التوصل إلى اتفاق؟
2: أنا أتفق مع ضيفكم، لأن بنيامين نتنياهو من حيث الأساس، وأيضا لأن أهداف أمريكا وإسرائيل لا تلتقيان، خاصة في لبنان. لا أعتقد أن الرئيس ترامب معني كثيرا بما حدث في لبنان، لكن نتنياهو معني بذلك، وهو يريد تخريب اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حالة الهدنة، ويريد اغتنام أي فرصة يراها لتحقيق أهدافه وتتنافى مع أهداف إيران. وكما قال ضيفكم، أنا أتفق معه حول إبقاء نتنياهو خارج إطار هذه المفاوضات، وأيضا لأن الاستخبارات الأمريكية كما يقال ضعفت من تحذيراتها من محاولات إسرائيل تخريب أي عملية سلام أو أي اتفاق. هذه كل أمور مهمة، وطهران تأخذ هذا بعين الاعتبار طالما أنه لا يتعارض مع خطوطها الحمراء. طهران تريد للبنان أن يكون جزءا من أي اتفاق، ولا تريد أن تستعجل الدخول في اتفاق إن لم يكن ذلك جزءا. أعتقد أن إيران لم ترد هذه الحرب أصلا، كانت اعتداء وهجوما عليهم لم يريدوه، لكن هم لديهم شروط وبعضها يتعلق بإسرائيل. ومن دون ضغط ترامب على نتنياهو يبقى ذلك خطا احمرا لن تنتهكه ايران ولن تدخل في اتفاق بشانه.
0: دكتور محمد الشرقاوي، في ضوء كل ما رصدناه، الى اي مدى تملك الاطراف فعليا اراده حقيقيه لتوقيع مذكره التفاهم هذه؟
3: اذا قارنا محطه العاشر من يونيو قبل امس، بمعنى يوم الأربعاء ما حدث بين الإيرانيين والوسطاء الباكستانيين والقطريين والتواصل المفتوح مع البيت الأبيض، يمكن أن نقول أن العاشر من يونيو هو ذروة المساعي الدبلوماسية المثمرة مقارنة بيوم 23 من مايو، يوم تسليم مذكرة التفاهم إلى الأمريكيين، وأيضا يوم 11 أبريل يوم التقاء الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام أباد. إذا نحن فعلا خطوة أقرب إلى التسوية وخطوة أبعد من منطق عسكرة الموقف أو العودة إلى القصف. وهناك الآن قبول، وهذا هو الخبر السار، أن بدل التراشق بين طهران والبيت الأبيض بأي شروط نعتد، يبدو الآن أن بعض التقارير خاصة الآن CNBC قبل قليل نشرت تقرير يفيد بكيفية المقايضة بين هذه الشروط. ويبدو الآن أن النقاط الـ14 التي حملتها المذكرة لا تزال هي موضع الاتفاق. الجديد الآن هو أن كيف تتم هذه المقايضة، أن هناك التزام أمريكي واضح برفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني، هذا لصالح طهران. في المقابل أيضا تتعهد إيران بأن تنهي السيطرة أو الحصار على مضيق هرمز خلال 30 يوم. نقطة أخرى مهمة، أن الجانبين الإيراني والأمريكي اتفق على أن المفاوضات، وهنا أين تكمن حقيقة هذا التفاهم؟ هل سيتحرك على قدميه أم قد يتم إيجاده؟ أن المفاوضات لن تبدأ إلا بعد أن تتسلم طهران نصف، وأدقق، نصف أرصدتها المجمدة. وهنا أعتقد هناك مشكلة، لأن إذا كانت النصف، ولاحظنا أنه قبل أسبوعين طهران طالبت ب 50% من أصل $100 مليار من الأرصدة المجمدة، هل فعلا ستحصل على 50 مليار، على 12 مليار، على 6 مليارات؟ هذه مسألة. في المقابل إذا حصلت طهران على هذه النسبة من الأرصدة، وقتها سيتم إلغاء الحصار البحري الأمريكي على الساحل، على السواحل الإيرانية وعلى مضيق هرمز. مقايضات جيدة، ولكن لا يعني هذا أن هذا التصور وهذا الالتزام بالبنود الـ14 سيتم حرفيا تطبيقه في أرض الواقع. وأرجو أن ترامب يكون مدركا لحقيقة أنه عليه أن يحافظ على هذا المسار التفاوضي. ونعود مجددا إلى أن الزاوية الإسرائيلية في صراع مثلث تهدد وقد تنال من التفاؤل الحالي.
0: سيد باتريك مارا، دكتور محمد شرقاوي أثار الكثير من النقاط تتعلق بالتفاصيل. أحد هذه التفاصيل وربما الأكثر أهمية في هذه المرحلة موضوع علامات الاستفهام أمام الأرصدة المجمدة الإيرانية. ما الذي لم يكشف ربما أمريكيا يتعلق بهذا الملف؟
4: Sure. Well, we've
2: ما نراه خارج ما قاله الرئيس ترامب هو تسريبات، فمن الصعب أن نجزم بشأنه، لكن الأمريكيين قالوا بصوت واحد إن الأصول المجمدة ستعاد على أساس الأداء الإيراني ومدى امتثال إيران، وربما قد يحصلون على بعض الأصول التي يفرج عنها عند التوقيع على المذكرة، وبناء على مدى امتثالهم يحصلون على كميات لاحقة. لكن ما قيل في الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة سكوت بيسنت أوعز إلى فريق خاص ليدرسوا إمكانية استخدام هذه الأموال المجمدة لدفع تكاليف إعادة الإعمار في بلدان الخليج الشريكة الولايات المتحدة، لنرى إن سيكون هذا كان إعلانا عاما لأغراض المفاوضات طبعا، لكن هذا مهم في مسألة الأصول المجمدة. الولايات المتحدة دائما أصرت أن رفع الحجز عنها يكون مقابل امتثال للشروط.
0: دكتور نعيرات، وأنت تتابع المشهد، كيف تدار هذه المرحلة إسرائيليا والولايات المتحدة على ما يبدو تستعد فعليا لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران؟
1: يعني إسرائيل قراءتها أكثر تفصيلا وأكثر يعني أو أكثر منحة من زاوية أخرى من الزاوية التي قد تبدو. يعني حتى في قضية الأصول، في قضية البرنامج النووي، في قضية السلاح البالستي، في قضية الأسلحة الهجومية الإيرانية، في قضية نفوذ إيران وعلاقتها مع ما تطلق عليه إسرائيل وكلاء إيران في المنطقة، كل هذه قضايا تشكل لإسرائيل صداعا كبيرا، لأن إسرائيل رفعت من سقف توقعاتها في بداية الحرب، والآن إسرائيل ترى بأن كل هذه التوقعات تنهار. حتى أن نتنياهو شخصيا بات يدرك حقيقة أن هذه المعركة.
0: دكتور نعيرات، هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك.
0: إذن أرجو أن تكمل، ربما كان هناك بعض الخلل الفني في نهاية حديثك، نعود إليك من جديد، تفضل.
1: نعم، فإسرائيل تعتبر بأنه في الوقت الذي تعتبر هذه الحرب غاية وهدف بالنسبة لحكومتها ولأهدافها الاستراتيجية، هي في الوقت نفسه تعتبر خسارة كبيرة بالنسبة لترامب في جولته الانتخابية، وخسارة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك إسرائيل عندما تقرأ لا تستطيع أن ترى بأن قصة الأصول الإيرانية قصة ستدور في فلك 4 و5 و6 مليار أو 10 مليار. يعني إذا كان يعني بعض التسريبات كما ذكرت بأنه عندما تم وقف القصف الإيراني على إسرائيل تم إيصال 4 مليار دولار عن طريق الإمارات، هذه وإن كانت تسريبات إلا أنها قد تكون حقيقة. كذلك وقف إيران لأخذ الرسوم عن مضيق هرمز، هذا لا يمكن أن يقرأ إسرائيليا على أنه سيكون بدون مقابل على أقل تقدير في الأصول. فهم ينظروا بأن رفع العقوبات عن إيران وتحويل الأصول المجمدة لإيران هذا سيقوي من نفوذ إيران وسيقوي من قدرات إيران وسيقوي من تحالفاتها وقدرتها على دعم وكلائها كما تعتبر ذلك إسرائيل. وبالتالي هذه عبارة عن خسائر استراتيجية تنظر لها إسرائيل أكثر من قضية حرب ووقف حرب أو طيب. عدم التوقف الاتفاق.
0: سيد نعيرات، اسمح لي عذرا على المقاطعة، ولكن نرصد الآن بعض التقارير الإعلامية بلومبرج عن مصادر تقول واشنطن وطهران تقتربان من التوصل الاتفاق خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل. تقول بلومبرج عن مصادر أيضا قد يتم توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن في جنيف يوم الأحد المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن أن الإعلان قد يوقع قريبا في أوروبا. دكتور محمد شرقاوي، لماذا جنيف ولماذا أوروبا؟ أين الوسيط الباكستاني؟ أين دور باكستان في هذه المعادلة؟
3: يبدو أن هناك اتجاه نحو وضع هذا الاتفاق في أكبر منصة ممكنة على الصعيد العالمي، وقد يقترب المشهد من ما كان التفاوض بين إيران ومجموعة 5+1. الآن هناك حديث عن أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يحضر حقيبته للسفر يوم السبت إلى جنيف، يعني استقر على ما يبدو على جنيف ولا سعى لعاصمة أخرى. أيضا محاولة ربطه باجتماع الدول السبع الرئيسية، وكأن ترامب

0: يريد أن يضفي هذه المسحة الدولية، أنه ليس فقط اتفاقا إيرانيا أمريكيا وإنما هو أكثر من ذلك، يريد أن يعطيه ذاك الثقل وذاك وتلك الرمزية الإضافية. هذا أمر جيد، بمعنى نحتاج إلى من يعزز هذا الاتفاق،
1: لكنه أعلن عدم حضوره لمرحلة التوقيع، سيكون نائب الرئيس
0: هو الموجود في التوقيع. هذا يجاري العرف الدستوري في الولايات المتحدة وخاصة في البيت الأبيض، أن صانع القرار هو الرئيس، وأن مهام نائب الرئيس عادة ما تكون بروتوكولية. فهذا يعني جي دي فانس وإن حضر هو ينوب عن ترامب، ينوب عن الولايات المتحدة، هو الوجه الأمريكي في هذه المرحلة. لكن بقدر ما أتفائل خيرا بأن هذه الاحتفالية الأكبر، بمعنى ليس اتفاق إيراني أمريكي فحسب الآن بهذه الصورة، ولكن يبقى كما يقول مثل الإنجليزي، يبقى الفيل الكبير في الغرفة.
1: نعم.
0: أين هي إسرائيل من هذا؟ ألا ينبغي أن تلتزم إسرائيل بشكل أو بآخر؟ بمعنى أن أقول وأعيدها للمرة العاشرة، ما لم يتم إدخال نتنياهو في هذه
1: الخانة، هي استبقت كل ذلك وقالت أنا لست طرفا في هذا التفاهم.
0: وهنا أخشى على أن الاتفاق قد يكون انتصارا دبلوماسيا وقد يتحول إلى انتكاسة ميدانية.
1: نجار مرتضوي، مدى التفاؤل على المستوى الإيراني بهذه التطورات؟
2: يبدو أن طهران تعطي الدبلوماسية فرصة جادة، فهي تعيد التأكيد مرة أخرى. هذه الحرب لم تختارها إيران، هي فرضت عليها، وهي لا تحظى بموافقة الكونغرس ولا الشعب الأمريكي ولا مجلس الأمن الدولي، وعدا عن إسرائيل كل حلفاء أمريكا في المنطقة وفي أوروبا وفي العالم هي ضدها. المجتمع الدولي برمته يريد للحرب أن تنتهي. إذا إيران تريد إعطاء دبلوماسية فرصتها، لكنها ترى أن من الأهمية كيفية إنهائها. إيران لا تريد للحرب أن تعود. طبعا إنهاء الحرب بشكل كامل ونهائي هي الأولوية. الحرب الأخيرة في العام الماضي بدأت في يونيو، ثم عادت بعد هذا العام، كانت هناك هدنة ثم حرب. إيران كانت على طول الخط تتوقع استئناف الحرب، هي لا تريد هذا الاحتمال أن يلوح في الأفق، تريد نهاية شاملة نهائية، أيضا تريد نهاية للحرب في المنطقة ونهاية الحرب في لبنان.
1: نعم.
2: ليس بالضرورة أن تكون إسرائيل جزء من الاتفاق، لكن يجب أن يكون هناك ضغط عليها، وأيضا الضغط الاقتصادي هذا يتم التعامل معه مع واشنطن.
1: شكرا لك ولضيوفنا الكرام. الآن نرصد التطورات في لبنان وننتقل مباشرة إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. تحياتي حسن.
3: شكرا لك ازدهار، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران، انصب الاهتمام هنا على معرفة نصيب لبنان من هذا التفاهم، وما إذا كان سيفضي إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. فموقع إكسيوس نقل عن مصدر أمريكي أن المذكرة ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك لبنان. بانتظار اتضاح الصورة أكثر، بقيت المواقف الداخلية على حالها. الرئيس اللبناني جوزيف عون متمسك بالمفاوضات الجارية مع إسرائيل لأنه لا حل عسكريا، وقال لن نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله. في المقابل اعتبر حزب الله على لسان عضو البرلمان حسن فضل الله أن الاتفاق الإيراني الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لا، متهما من في السلطة بمحاولة تعطيل أي استفادة من هذا المسار، ومعلنا عدم الثقة بإدارة سياسية تقدم التنازل تلو الآخر كما قال. وسط هذا السجال تصر إسرائيل

0: على الاحتفاظ بحرية الحركة ميدانيا ضد أي تهديد في لبنان مهما كانت مفاعيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، بينما تواصل عملياتها على الأرض، عملياتها العسكرية قصفا وغارات وتوغلات. البداية من هنا من مدينة صور من الواقع الميداني مع مراسلنا إيهاب العقدي وآخر المستجدات الميدانية في القطاع الغربي. إيهاب،
1: تواصل إسرائيل قصفها الجوي وهو امتداد للعمليات التي كانت مستمرة منذ ساعات الليل المتأخر باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع أيضا استمرار حزب الله لإعلانه عن عمليات عسكرية مختلفة. اليوم هاجمت المقاتلات الإسرائيلية بلدة مجد الزون مرتين على الأقل، وكذلك باتجاه كفرة وهي التي تقع في منطقة بنت جبيل. هذه المناطق تقع على تخوم خط المواجهة، فالقوات الإسرائيلية تحاول التوغل باتجاه بلدة مجد الزون انطلاقا من طير حرفة منذ أيام. حزب الله أعلن خلال الساعات 24 الماضية عن تصديه لقوة إسرائيلية حاولت الوصول إلى مجد الزون وفجر فيها عبوات ناسفة واستهدف آليات في القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول الالتفاف من أحد الوديان باتجاه بلدة مجد الزون. بلدة مجد الزون لها أهمية استراتيجية باعتبارها تقع على مرتفع عال يطل على مناطق واسعة من منطقة صور، وكذلك على واد سحيق يتصل بالبلدات والقرى التي تحتلها إسرائيل والتي دمرتها بشكل كامل، التي عمليا تقع قرب الجليل الغربي. أيضا القوات الإسرائيلية كانت شنت قصفا مدفعيا على طول خط هذه المواجهة منذ ساعات الليل الماضية، وحتى هذا الصباح قصف مدفعي متقطع على بلدة مجد الزون، وكذلك غارات جوية باتجاه بلدة البياض التي تقع إلى الشرق من مدينة صور، وتعرضت لعدد من الغارات بالإضافة إلى غارات أخرى وصلت إلى محيط بعض القرى التي تقع في نطاق بنت جبيل وكذلك باتجاه النبطية.
0: نعم، شكرا لك إيهاب العقدي من مدينة صور والمستجدات من القطاع الغربي. ماذا عن القطاع الشرقي والقطاع الأوسط أيضا من مرج عيون؟ تنضم إلينا كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة هناك. كارمن،
2: حسن، فجر هذا اليوم شهد القطاعان الأوسط والشرقي تفجيرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت بلدات وفجرت في بلدات بالأحرى منازل ومربعات سكنية، كان في مدينة الخيام المتاخمة لنا هنا في القطاع الشرقي أو في بيت يحون وحداثة. عند فجر هذا اليوم نفذت هذه التفجيرات أيضا في القطاع الشرقي، كانت هناك سلسلة غارات على محيط بلدة بلاط عند مجرى نهر الليطان، بالإضافة إلى ذلك كانت القذائف المدفعية تطلق تباعا باتجاه هذه المنطقة، بالإضافة إلى قضاء جزين. هنا نتحدث عن كفرحونة. القطاع الشرقي وعمليات حزب الله في هذه المنطقة مركزة باتجاه القنطرة وبلدة عديس، مرابض المدفعية بالإضافة إلى تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي كانت في عين الاستهدافات. لماذا هذه المنطقة تستهدفها أو يستهدفها مقاتلو حزب الله بشكل مكثف؟ لأنها تشكل خط إمداد لوجستي لعدد كبير من البلدات التي تتوغل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وربما على رأسها ما يجري أكان في قضاء النبطية لناحية الاستهدافات المكثفة باتجاه تجمعات الاحتلال الإسرائيلي في يحمر شقيف وغيرها من المناطق، أكان زوتر الشرقية أو قلعة شقيف التاريخية. والمحور الآخر الذي يوصف بالمشتعل، وهنا نتحدث عن محور وادي السلوق وامتداده حتى وادي الحجير، حزب الله تحدث عن سلسلة عمليات أكان باتجاه الشاف أو القوزح في تلك المنطقة، ثبتت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرا قياديا يستهدفه حزب الله بشكل متكرر. وإزاء هذه التطورات هناك أسئلة حول انعكاسات المشهد السياسي والتفاوضي في طهران على ما يجري في الميدان. حسن،
0: شكرا جزيلا لك كارمن جو خدار من القطاع الشرقي تحديدا من مرج عيون. وهذه التساؤلات مشاهدينا سوف نطرحها على ضيفينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، توفيق جومان الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك جاد الأخوي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد توفيق. طبعا السؤال العريض في لبنان اليوم، كيف سينعكس هذا الاتفاق إذا ما وقع فعلا، أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كيف ستنعكس على الواقع في لبنان الميداني تحديدا؟ أولا
3: تحياتي إليك سيد حسن، إلى الزميل جاد ولكل المشاهدين. طبعا نحن بانتظار التفاصيل التي يجب أن تخرج من واشنطن ومن طهران. لغاية الآن هناك مذكرة فيها مجموعة من العناوين، بعض الصحف الإيرانية أو العديد من الصحف الإيرانية نشرت قائمة من 14 بندا على رأسها وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان حرفيا، يعني نعم. وسائل الإعلام الإيرانية نشرت ذلك. لكن في الجانب الآخر، في الجانب الإسرائيلي، يبدو بأن هناك نوع من الحذر من التعاطي أو إزاء التعاطي مع هذه المذكرة، وعلى ما تنقل يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة بأن بنيامين نتنياهو ينتظر، تكلم معه الرئيس دونالد ترامب، ولكن بالوقت نفسه الأجواء الإسرائيلية تقول بأنه حتى لو تم توقيع هذه المذكرة وتحويله إلى اتفاق، فإسرائيل سوف تحتفظ بحرية الحركة إذا ارتأت تهديدا معينا.
0: ومن هنا
3: وهنا بيت نعم. القصيد كما يقال.
0: طيب هنا السؤال، كيف يمكن للبنان أن يستفيد فعلا من مذكرة التفاهم أو هذا الاتفاق إذا ما استمرت حرية الحركة لإسرائيل، وهو الأمر الذي يقول حزب الله إن أحد أسباب دخوله هذه الحرب هو منع حرية الحركة ووقفها؟
3: يعني أحد أسباب دخوله الحرب هو وقف الحرب، تقصد في 2 آذار مارس الماضي. يعني أنا برأيي بالخطاب السياسي الرسمي اللبناني وبالحركة الدبلوماسية والتفاوضية، بصرف النظر عن التحفظ على المفاوضات المباشرة، لكن هناك بندا إيرانيا واضحا، أو نقول هناك شرطا إيرانيا واضحا، وقف النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: نعم.
3: وبالتالي هذا عامل يمكن أن يستفيد منه لبنان، وبالتالي بعد ذلك يعني أنا بحسب ما أعلم أيضا أنه لا يتدخل الإيرانيون في التفاصيل الأخرى. وبالتالي فإن الاستفادة من هذا البند كعامل قوة يفترض أن يطرح على الأقل أو يستفاد منه في جولة المفاوضات المقبلة في 22 من هذا الشهر. لكن على ما يبدو بعض الخطابات الرسمية اللبنانية ذهبت باتجاه آخر من خلال شن حملات سياسية ودبلوماسية على إيران، وأعتقد بأنه هذا يعني ليس في وقته وليس في زمنه.
0: سيد جاد الأخوي، حزب الله يعتبر بأن من في السلطة كما يقول أو يسميهم يحاولون تعطيل الاستفادة من هذا المسار الإيراني الأمريكي، وهو يعتبر أن هذا المسار وما يمكن أن تخرج به مذكرة التفاهم بما يعني لبنان قد يشكل نقطة قوة للبنان، لكن السلطة ترفض ذلك.
4: السلطة لا ترفض ذلك كليا، يعني خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع. عم بيقول رئيس جمهورية للمرة الأولى نحن أمام فرصة تاريخية أنه لبنان أخذ استقلاليته بالمفاوضات، موافقين على هذا الموضوع، ولكن في صعوبات ساعتها بتاخد أنت الاستقلالية كاملة بالتفاوض، في صعوبات عم بتواجهك وفي ضغوط عم بيتعرض لها لبنان. يمكن واحد بفكر بينه وبين نفسه أنه يمكن أحسن أنه يكون في حدا وسيط تاني عم بفوت بهذا الموضوع، ولكن هيدي الفرصة التاريخية يجب استغلالها. وحتى يعني إذا توصلوا أنا برأيي الشخصي الإيرانية أنه ينتزعوا فرصة بدون أي شروط تانية وبدون أي إملاءات تانية بدهم يعملوها، وإعادة لبنان لسلطة إيران بالتفاوض، إيه لا لا لا خليهم يعملوا وقف إطلاق نار. ولكن اللي كلنا عارفينه واللي كلنا شايفينه بهالمفاوضات أنه إسرائيل عم تجي على المفاوضات رغما عنها، مش عنوة، مش مش مش قبلانة بالمفاوضات وليست راضية بالمفاوضات، ولكن عم بتسير الإسرائيلي. ولبنان متمسك بالمفاوضات بس فقط لإثبات أنه نحن جماعة بدنا السلام، ما بدنا القتال، ولازم نضلنا ماشيين بهذا الموضوع.
0: طيب إذا كان الأمر كذلك، وهو ما يقوله حزب الله، يعني وجهة نظري تقول طيب إذا كان الأمر كذلك معنى هذا أن إسرائيل لن تقدم شيئا للبنان، بما أنها أصلا ذاهبة إلى المفاوضات رغما عنها، هي لن تقدم شيئا للبنان، فلماذا يتمسك لبنان بمفاوضات هو يعرف سلفا أنها لن تؤدي إلى نتيجة؟
4: ما هو الحل الآخر؟ الحرب ما فادت شيء، خلينا نكون واضحين، والسلاح لم ينفع. شفنا الدمار يلي صار، شفنا التهجير يلي صار، شفنا عدد الضحايا والشهداء يلي سقطوا، شفنا القرى يلي جرفت. لا، ما بعتقد انه هيدي الفرصة الوحيدة يلي عنا، وما عنا غير، ما عنا خيار آخر. خلينا متمسكين بقصة السلام، لأنه قصة الحرب ما رح توصلنا لمحل.
0: عمليا كيف يتم التعاطي سيد توفيق مع هذا الواقع، يعني مع واقع التمسك بالمفاوضات مهما كان شكلها أو نتائجها، والطرف الآخر المتمسك بمسار إسلام أباد والاتفاق الإيراني الأمريكي على أمل أن يفضي إلى نقاط تحسن موقع المفاوض اللبناني؟
3: هلا بالمبدأ يعني ليس هناك من رفض للعملية التفاوضية، النقاش حول التفاوض المباشر أو غير المباشر، ولبنان كان وراءه أمامه أيضا، يعني تجربة تفاوضية مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 1983 كانت مفاوضات مباشرة وأدت إلى ما أدت. يعني قلت يعني سابقا وأقول أيضا، يعني خرج ديفيد كمحي يقول بأنه لن ننسحب من لبنان إذا لم ينسحب السوريون والفلسطينيون. الآن الرئيس نواف سلام مثلا قبل 10 أيام قال بالحرف نتائج المفاوضات غير مضمونة، فبالتالي أيضا يعني لبنان يذهب إلى المجهول. لكني أظن بأنه لو تم الذهاب إلى نوع من التوافق الوطني اللبناني طوال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024 إلى 2 آذار، وتم وضع سقوف وطنية للتفاوض غير المباشر ودمج الدبلوماسية مع المقاومة أو مقاومة الدبلوماسية، أنا أعتقد نعم كان يمكن أن يكون الموقف اللبناني
0: لكن
3: أقوى.
0: الآن الموضوع اختلف،
3: لكن الآن نعم الآن نعم. اختلف ودخل اللبنانيون في سجال. لذلك يعني أنا عندما يعني أقدم هذه الرؤية انطلاقا من ضرورة التوصل إلى وفاق وطني لبناني. يعني على سبيل المثال أمس قال الرئيس، أو أول من أمس قال الرئيس رجب طيب أردوغان بأن إسرائيل تهدد دمشق وبيروت. يعني لا يمكن أن أخرج أنا كلبناني وأقول ما دخل تركيا بهذا الموضوع، هذا موقف يجب أن أستفيد منه تماما كما يجب أن أستفيد من الموقف الإيراني. طيب. هذا كل يعني هذا كل شيء.
0: إذا تضمن وعلى ما يبدو يتضمن التفاهم الإيراني الأمريكي يتضمن وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ألا يعني ذلك سيد جاد بأنه أعادت إيران ربط المسارات ووحدة الساحات بشكل أو بآخر، وبالتالي عادت وسحبت هذا الملف التفاوضي من السلطة اللبنانية إلى الملعب الإيراني الأمريكي؟
4: هون عم نعيش تناقض في الموقف الأمريكي. يعني حتى الأمريكيين يقولون أن الفرصة اللبنانية في استقلال القرار اللبناني بالتفاوض بدون أي مرجعية إيرانية أو سورية سابقا أو فلسطينية سابقا، أو هيدي شغلة إنجاز كتير كبير. ولكن إذا مزبوط أنه الملف اللبناني رجع طلب وقف إطلاق النار من الإيراني، هذا الناقد والمنقود ما عم نقدر نفهمه بالسياسة الأمريكية. يعني وحتى بكتير مواقف تدخل وزير الخارجية الأمريكي روبيو لوقف التدخل الإيراني. يعني بكتير مطارح كان الشيخ نعيم قاسم عم يحكي بشغلات، أول إجابة كانت عم تجي من مايك روبيو أنه ما تربطوا الموقف اللبناني بالملف بالموقف الإيراني. ولكن هلأ إذا توصلوا لهذا الموضوع ما بعرف هل هو إيران عم بتزايد بهذا الموضوع أو هو مزبوط أنه تم التوافق عليه، ما بعرف. يعني في ناقد ومنقود بالموضوع بالموقف الأمريكي
0: بالسلوك الأمريكي. لكن عمليا من وجهة نظرك ألا يعني ذلك فيما لو حصل بالفعل أن المسار الإيراني اللبناني أصبحا مرتبطين؟
4: مش بالكامل. ولكن بس بوقف إطلاق النار، خلينا نشوف.
3: وهذا إنجاز كبير، وهذا أنه ما يجب الأخذ به بعين الاعتبار، مع الإشارة أيضا إلى مسألتين في غاية الأهمية. الأولى ما ألمح إليه الرئيس دونالد ترامب بدفع دمشق الجديدة إلى التورط في لبنان، وهذا قالها قبل 3 أيام، وقبل ذلك كان توم براك أيضا قال مثل هذا الأمر. لذلك أظن مرة أخرى بأن التوافق اللبناني

0: على قاعدة حازمة بوقف إطلاق النار والذهاب بعد ذلك إلى تفاصيل المفاوضات غير المباشرة ضمن بنود واضحة وضمن سقوف واضحة قد يلتقي اللبنانيين حولها وحيالها.
1: سيد توفيق، أنت تتحدث عن مفاوضات غير مباشرة، انتهينا من هذا الموضوع، يعني لبنان دخل بمفاوضات مباشرة. نعم. الآن إذا كان هناك وقف لإطلاق النار حسب مذكرة التفاهم وهناك قضية الانسحاب،
0: هنا يجب أن نرصد الموقف الإسرائيلي.
1: نعم.
0: طيب إذا استمر الموقف وقف إطلاق النار، الآن نحن عمليا إعلاميا نعيش فترة هدنة، ولكن على الأرض لا يوجد هدنة، لا يوجد وقف إطلاق النار. طيب هنا يجب على الدولة اللبنانية أو على بعضها على الأقل أن يقف على أقدامه ويقول أنا أعلق هذه المفاوضات.
1: هل يمكن للبنان أن يعود إلى مفاوضات غير مباشرة؟ هو انتهى من الموضوع، دخل بالمفاوضات المباشرة.
0: أنا برأيي هنا الإشكالية التي يجب النقاش حولها، طالما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية وتتوسع هذه الاعتداءات برا وجوا أيضا، نعم على لبنان أن يعلق هذه المفاوضات، وبالتالي أن لا يتأرجح الخطاب السياسي اللبناني بين الدعوة إلى إنهاء العداء مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو التعليق مرة أخرى على الوعود الأمريكية في جولات تفاوضية أخرى.
1: سيد جاد، أين تملي إيران على لبنان ما يجب فعله؟ لافت كان موقف رئيس الجمهورية، يعني في اليومين الأخيرين أو الأيام الثلاثة الأخيرة كان هناك تصويب واضح على إيران يقول نرفض أن تملي علينا إيران ما يجب
2: يعني
1: فعله.
2: بالطلب بعدم إجراء مفاوضات مباشرة، بالطلب بإبقاء المقاومة والحديث عن السلاح وإبقاء السلاح. طيب شفنا أنه هذا السلاح لم يخدم، هذا السلاح شو عمل؟ خلينا نكون واقعيين ونكون براغماتيك بهذا الموضوع. ما كانت نتائج هذا السلاح؟ ألم نرى القرى المجروفة؟ طيب هيدي مش نتيجة السلاح؟ طيب إذا رفضنا السلام، ما بدنا السلام وانسحبنا من المفاوضات، شو عنا خيار تاني؟ القتال؟ لوين بدنا نوصل؟ رأفة بهالناس يلي استشهدوا، رأفة بالباقيين من الناس، رأفة بهالقرى يلي بعد فيها شوية منازل. خلص خلينا نوقف ونقول ما بقى بدنا سلاح، ما بقى بدنا قتال. بس
1: موضوع السلاح إلى أي مدى سيكون عقدة؟ يعني إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، ربما يكون أي خطوة أخرى إسرائيلية مرتبطة بموضوع السلاح.
0: يعني أنا برأيي مرة أخرى، يعني أود أن أستدعي الفترة بين 27 تشرين الثاني و 2 آذار، لأنه كان على الدولة اللبنانية أن تدخل في حوار وطني مع المعنيين بالأمر، وبالتالي أن تطرح هذه الدولة استراتيجيتها الدفاعية أو ما سماه الرئيس عون استراتيجية الأمن الوطني. هذه فرصة ضاعت، لكن أنا برأيي إذا تم وقف إطلاق النار، نعم على الدولة اللبنانية ساعة ذاك أن تحاور، وليس فقط مع حزب الله أو مع الثنائي، مع كل القوى السياسية اللبنانية، يجلس الجميع على طاولة حوار واحدة.
1: كلام النائب حسن فضل الله يدل على عدم ثقة، يعني بيقول ليس هناك ثقة حتى بأن هذه السلطة كما يسميها حريصة على مصالح لبنان، لأنها تقدم تنازل تلو الآخر.
0: يعني بهذا الطرح الذي نسمعه من بعض أطراف السلطة أو الدولة اللبنانية، نعم يعني تتوسع الفجوة بين الأطراف، وبالتالي يعلو منسوب الاستقطاب. لكن إذا راجعت الدولة اللبنانية، وهي يفترض أن تكون أم الجميع يعني في بعض خطاباتها، وبالتالي مراجعة بعد مواقفها وعدم تقديم التنازلات، نعم يعني إنهاء حالة العداء مع إسرائيل تنازل، يعني الموافقة على بيان وزارة الخارجية الأمريكية أيضا الذي يدعو حزب الله إلى الانسحاب من جنوب نهر الليطاني دون إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي، أيضا هذا تنازل.
1: طيب سيد جاد، موضوع عدم الثقة التي يبديها حزب الله بالدولة اللبنانية،
2: ينسحبوا من الحكومة إذا ما في ثقة، ليه بعضهم مشاركين بالحكومة؟ كمان في نائض ومنقود بالموقف تبع حزب الله، اذا مش موافق مع الحكومه انسحب، اذا بدك تضلك موجود فاذا انت موافق مع الحكومه او ما بعرف شو عم تلعب. فاذا بدنا موقف واضح، خليهم يقرروا اذا بدهم يضلهم بالحكومه بدهم يمشوا مع السلطه، مش بسبوا السلطه وبضلهم فايتين فيها.
1: طيب ما مستقبل هذا السجال الذي نتابعه اليوم؟
2: ما في، مش قصة مستقبل
1: يعني إلى أين سيؤدي آخر شيء؟ يعني يجب أن يكون هناك تفاهم ما على لترتيب الواقع على الأرض.
2: هالتفاهم هو سيؤدي إلى أو إكمال المفاوضات والوصول إلى طريق ما، إلى حل ما، أو بدهم ينسحبوا من الحكومة وبدهم ينفصلوا عن الحكومة ويصيروا لحالهم، بيصير في انعزال ساعتها. وهون ساعتها اللي عم بحكي بس عن حزب الله. انتبه.
1: نعم،
0: ما هو حتى الرئيس بيري، بس أنا أتمنى أن نسمع مرة أخرى ما قاله السيد وليد جملات لقناة الجزيرة.
1: شكرا لك توفيق شومان، شكرا لجاد الأخوي. عودة الآن مشاهدينا إلى غنوة في الدوحة.
3: شكرا لك حسن، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية المستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أنهى الحرب مع إيران وأبرم معها اتفاقا وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على منصة تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. وأضاف أنه تحدث مع عدد من قادة الدول في الشرق الأوسط، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. كما نقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. في هذه الأثناء نقل موقع بلومبرج عن مصادر أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل، وقد يتم توقيع الاتفاق في جنيف يوم الأحد المقبل. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن إيران أثبتت أنها لا تتهاون بشأن خطوطها الحمراء. وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر وترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأميري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. من جانب آخر، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب تجاه إسرائيل. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيلة. لمتابعة كل هذا المشهد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، والبداية معك إذن مراد، ونتابع ماذا يقرأ في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران، وكيف تتطور ردود الفعل حيال هذا الإعلان؟
4: مرحبا غنوة، هناك حالة من الارتياح تركها إعلان الرئيس ترامب التوصل إلى مسودة اتفاق لمذكرة تفاهم مع إيران. الرئيس ترامب يبدو يظهر وكأن الأمر قد حسم بشكل كبير جدا، باستثناء لمسات نهائية يتعين القيام بها قبل التوقيع النهائي على هذه المذكرة أو هذا الاتفاق. قال إن هذا التوقيع قد يتم في عطلة نهاية الأسبوع وربما بداية الأسبوع المقبل، بل وحدد أن نائبه جيدي فانس سوف يقوم بالتوقيع نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أنه لن يتمكن من ذلك. قبل قليل تكشف وكالة بلومبرج من أن التوقيع قد يتم بالفعل خلال قمة مجموعة السبعة التي ستنعقد في فرنسا، والإشارة هنا إلى مسألة التزامن، أي أنه قد يتم التوقيع يوم الأحد، وهذه القمة تعقد في فرنسا في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر الجاري، والحفل التوقيع متوقع في جنيف بسويسرا، أي ليس بعيدا عن مكان انعقاد قمة مجموعة السبع. تشير الوكالة أيضا إلى اقتراب البلدين الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، وإن بقيت بعض الأمور يتعين حسمها. في المجمل هذا يؤكد ما يقوله أكثر من مسؤول أمريكي أيضا، وما نشره موقع أكسيوس الذي قال إن البلدان أو البلدين بالفعل توصل إلى اتفاق، وبقيت فقط مسألة التوقيع النهائي. أشار نقلا عن مسؤول أمريكي وكذلك عن مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات من أن الجانب الإيراني على المستوى القيادة العليا بالفعل قد وافق على هذه المذكرة، باستثناء ربما المرشد الأعلى الرئيس ترامب. يظهر من مواقف متكررة ويظهر موافقا على هذه الصيغة بل ومحتفيا بها، هو قال إن ذلك يمثل نصر للولايات المتحدة الأمريكية، وتحقق بفعل الضربات الأمريكية الأخيرة التي دفعت إيران إلى الموافقة. هو أيضا قال إن هذه الصيغة، صيغة المذكرة، صيغة قوية وتحقق مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأيضا فتح مضيق هرمز بشكل فوري. اعتبر أن هذا نصر للولايات المتحدة، وأيضا اتفاق سيحقق مصالح الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة ودول أخرى. في المجمل مما يتسرب من مضامين مذكرة التفاهم التي في صيغتها النهائية إشارة إلى التزامات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل انطلاق المسار التفاوضي فيما يتعلق بالمسائل النووية وكذلك العقوبات والإفراج عن الأرصدة المالية المجمدة. هذه الالتزامات المتبادلة تتضمن وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، هذا يعني تمديدا، ويشمل ذلك لبنان، فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار، إصدار إعفاءات لشحنات من النفط الإيراني، إضافة إلى الالتزامات النووية غنوة.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أنتقل لك عمر، ماذا يقول الإيرانيون حيال مذكرة التفاهم هذه التي أعلن عن التوصل إليها دونالد ترامب، وأن الأمور وصلت إلى خواتيمها بانتظار التوقيع بشأن هذه المذكرة؟
5: نعم غنوة، إيران لا تستعجل الأمور، تقول إن الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل. المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية قال إنه تم التوصل إلى جزء هام من مذكرة التفاهم، وأن النص جاهز تقريبا، لكنه أضاف إن النص لم يصبح نهائيا، وبالتالي إيران لم تحسم أمورها بعد. لكن اللافت للاهتمام الآن غنوة هو ما نشرته قبل قليل وكالة الأنباء الإيرانية، ما وصفته بالخطوط العامة والعريضة لمذكرة التفاهم، تحدثت عن 6 بنود تحديدا. فيما يخص الملفات النووية قالت إن مذكرة التفاهم لا تضم أي التزام إيراني بتقديم أي تعهدات بشأن القضايا النووية، لكنها تقدم تعهد وحيد وهو أنها لن تمتلك أو لن تسعى إلى حيازة السلاح النووي، وهذا يأتي ضمن إطار سياسة إيران في عدم نيتها كما تقول دائما لامتلاك القنبلة النووية. تضيف الوكالة أن مدة المفاوضات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ستكون 60 يوما قابلة للتمديد، وتضيف أنه ضمن مذكرة التفاهم هناك نص واضح بأنه سوف يتم الحفاظ على إطار البرنامج النووي الإيراني، بمعنى أن إيران لا تتعهد بتفكيك أي من منشآتها النووية. كذلك تضيف الوكالة أن هناك قضيتان تم التأكيد عليهما في مذكرة التفاهم، وهو أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم أو لن تتخلى عن هذا الحق بطبيعة الحال، لأنه كما تقول منصوص عليه في مذكرة أو في معاهدة الحد من انتشار النووي. كذلك أنها سوف تحتفظ بالمواد النووية عالية التخصيب في إيران، مع القبول كما أشرنا سابقا أن طهران قد تقبل بتخفيض تركيز هذه المواد من 60% إلى 23.7%. البند الثاني أو الخط الآخر هو ما يتعلق بمضيق هرمز. تقول وكالة أنباء الإيرانية أن مذكرة التفاهم تنص على رفض إيران لعودة المضيق كما كان عليه الوضع قبل الحرب، بمعنى أنه سوف تكون هناك إدارة للمضيق من قبل إيران وسلطنة عمان، وأن الأمر مع سلطنة عمان سوف يتم إنهاؤه بمجرد التوقيع.

0: على مذكرة التفاهم حيث سوف تنهي الحوار مع عمان، وكانت قد بدأته خلال الأسابيع الماضية. مذكرة التفاهم أيضا ترفض أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة المضيق، وتؤكد أن المضيق سوف يفتح، لكن هناك شروط: شرط إنهاء الحرب، إنهاء الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إحلال الأمن في المضيق عبر الدولتين المتشاطئتين أي إيران وسلطنة عمان. البند الثالث الذي تحدثت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أنه سيكون هناك إنهاء للحرب على كافة الجبهات، وهذا يشمل جبهة لبنان، وأن مذكرة التفاهم تنص على التزام أمريكي واضح بإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب على لبنان. لا توجد هناك إشارة فيما ذكرته الوكالة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان كما كان يتحدث سابقا الإيرانيون. البند الرابع يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، هنا تأكيد واضح بأن إيران سوف تحصل على مبالغ مالية بمجرد التوقيع على المذكرة، وسوف تحصل على مبالغ أخرى طيلة 60 يوما من التفاوض. وقالت الوكالة أن إيران حصلت على ضمانات واضحة من دولة ثالثة بشأن أن تحصل إيران على هذه الأموال، ويمكن هنا الإشارة إلى الدور الذي لعبته قطر خلال الفترة الماضية وكان متمركزا على مسألة الأصول الإيرانية المجمدة. البند الخامس هو مسألة التعويضات. تقول وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن التفاوض سيكون على ذلك خلال 60 يوما، وأن هناك أيضا ضمانات واضحة وشفافة بشأن هذا الأمر إيران حصلت عليها من دولة ثالثة. البند السادس هو مسألة العقوبات. بما أن طهران لم تقدم أي التزام بشأن الملفات النووية في مذكرة التفاهم، ففي المقابل أيضا لا يمكنها أن تحصل أو تطالب بالتزامات من قبل واشنطن لرفع العقوبات عنها، وبالتالي هذا الأمر أيضا سوف يتم التفاوض عليه بالتزامن مع التفاوض على الملف النووي، أي أن إيران خلال 60 يوما تقدم التزاماتها وتفاوض على البرنامج النووي، في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تقدم التزامات بشأن القضايا المتعلقة برفع العقوبات. من خلال تمعننا بهذه البنود التي نشرت عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يمكن القول أن هناك حفاظ على الهيكل العام لمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها سابقا، لكن مع وجود بعض التنازلات والليونة والانعطاف الإيراني، يجدر الذكر غنوة أخيرا بأن كل ذلك لا يمكن اعتباره نهائيا. حسب الخارجية الإيرانية فإن الأمن لا يزال قيد الدراسة ولم يتم إقراره بعد، لا من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني ولا من قبل المرشد مجتبى خامنئي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. حتى الآن لم تكشف الولايات المتحدة أو إيران أو الوسيط الباكستاني رسميا عن بنود مذكرة التفاهم التي قال الرئيس الأمريكي إنه تم التوصل إليها لإنهاء الحرب، لكن التسريبات أفادت أن أبرز بنودها يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لرانيا حلبي.
2: تفيد التسريبات أن مضيق هرمز سيفتح قريبا دون فرض رسوم عبور وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول مشارك في الوساطة، وعليه تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، على أن يقابل ذلك بتخفيف العقوبات عن إيران عبر رفع الحصار الأمريكي. ويقول الموقع إن المذكرة ستمدد وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان لمدة 60 يوما، تنعقد خلالها مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، ويتضمن النص إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، علما أن أي إجراء بشأن برنامج إيران النووي سيتوقف على اتفاق ثان أكثر تفصيلا، بما يعني أنه بموجب مذكرة التفاهم ستلتزم إيران بتعهدات معينة بشأن برنامجها النووي، أهمها عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وحل الأزمة المتعلقة باليورانيوم المخصب. وبخصوص هذه النقطة نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب وافق على أن أحد خيارات حل هذه المسألة هو تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. أما بخصوص أموال إيران المجمدة في الخارج فلم تتضمن مذكرة التفاهم أي شرح مفصل لمصيرها وفق ما ينقل أكسيوس.

فيلسيوس. وقال الموقع إن مسؤولين أمريكيين قالوا سابقاً إنه بعد إعادة فتح المضيق ستمنح إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها ببيع النفط لمدة 60 يوماً. ويزداد تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأبدت حسن

0: أيضا السيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد باتريك. التفاؤل الأمريكي واضح من خلال استعجال الرئيس الأمريكي بالإعلان عن هذا الاتفاق والتوقيع عليه قريبا قبل الجانب الإيراني. ما تم الحديث عنه أمريكيا الآن، كيف نفهم ما هو مرتقب من هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم تحديدا؟
1: ليس أمرا غير معتاد للرئيس ترامب أن يخرج بهذه التصريحات، هو على خلاف كل الشخصيات الأخرى التي تنقل أخبارها في الصحافة، لأن الرئيس ترامب هو الشخص الرقم واحد في التواصل مع وفد التفاوض الأمريكي، وهو في تواصل مستمر مع الصحافة وإعطاء المعلومات. في الجانب الإيراني هناك دائما تساؤل من هو المسؤول وما هي الأصوات الصادرة من الإيران، وهل أن الحرس الثوري هو الذي يتصدر المشهد؟ إذن واضح الرئيس ترامب هو أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بأنه سيتوصل إلى مذكرة تفاهم. يوم أمس قال أن حفل التوقيع سيكون في أوروبا، اليوم هناك معلومات أخرى تقول أن الأمر سيتم في جنيف، وهو يقول أن نائب الرئيس فانس هو الذي سيحضر. طبعا هذا مع مفهوم، لأن هناك الكثير من الأحداث مثل كأس العالم والاحتفال بالذكرى 250. طبعا ما لم يظهر في حفل التوقيع المرشد الأعلى فلن تكون هناك حاجة لرئيس ترامب نظيره أن يحضر حفل التوقيع. هذا تفاؤل جديد نوعا ما، ونأمل في أن الأمور سيتم الانتهاء منها بحلول عطلة نهاية الأسبوع القادمة.
0: طيب سيدة نجار، قول الخارجية الإيرانية بأن نص التفاهم جاهز تقريبا، هل هذا يشي بأن هناك مسألة الحسم بمن سيوافق على مذكرة التفاهم ومن سيوقع عليها، خاصة أن هناك انتقادات أمريكية دائمة بمسألة مركزية القرار في إيران؟
1: نعلم أولا المسؤولين الإيرانيين طبعا هم تم اغتيالهم، والباقون دائما تحت تهديد الاغتيال، وإيران ما تزال في حالة حرب حقيقة في وطنها، والقيادة العليا لا تستطيع التصرف كما هو الحال في أوقات السلم، وسائل التواصل ليست كما هي في العادة، الكبار القادة قتلوا أو جرحوا والتواصل صعب. أيضا هناك الصلاحيات تغيرت لدينا، القادة العسكريون الآن هم الذين يتصدرون المشهد، لأننا نخوض حربا بدلا من أن يقود الدفة الرئيس أو الدبلوماسيين. لكن هذا لا يعني أن هناك غياب لآلية اتخاذ القرار، هناك حضور للأطراف المعنية، هناك رئيس البرلمان هو الذي التقى نائب الرئيس فانس، وأيضا وزير الخارجية هو السيد عرقجي، وهو كان المفاوض الرئيسي ويعرف تفاصيل الأمر. إذن آلية اتخاذ القرار متساوقة، حتى لو أخذنا بعين الاعتبار حالة الطوارئ التي تعمل فيها القيادة.
0: طيب دكتور شرقاوي، وفق مكتسبات كل من الطرفين الأمريكي والإيراني، طبعا كلها يعني تعتمد على التسريبات حتى الآن، كيف تقيم هذه المكاسب لكل الطرفين وماذا يبنى عليها، خاصة أن الأمور الجوهرية رحلت لمرحلة ثانية؟
2: أولا ينبغي التوضيح أن ما سيسمى اتفاق إسلام أباد بعد توقيعه ربما يوم الأحد المقبل في جنيف هو مجرد التوافق الإيراني الأمريكي على مذكرة التفاهم التي طرحت منذ 3 أسابيع، ولا نتحدث عن اتفاق

0: شامل. إذن ينبغي في أذهان المشاهدين التمييز بين ما هو مذكرة تفاهم بمعنى التوافق على بناء يعني إجراءات الثقة، التوافق على مجموعة من التدابير قبل أن تبدأ المفاوضات الفعلية. إلى حد الساعة وحسب التسريبات هناك توافق بين طهران والبيت الأبيض على مسألتين أساسيتين، الأولى أن إيران ستستفيد من إمكانية تصدير نفطها إلى الخارج بمعنى إنهاء الحظر الأمريكي على صادرات إيران النفطية مقابل فك إيران الحصار عن مضيق هرمز بمعنى عودة الملاحة البحرية إلى المضيق دون رسوم أو أي تكاليف مالية بالنسبة للسفن العابرة. النقطة الثانية أيضا أن إيران والبيت الأبيض اتفقا على أنه لن تبدأ المفاوضات إلا إذا توصلت طهران بنسبة 50% من الأرصدة المجمدة لدى الولايات المتحدة. وهنا يمكن أن نشهد أن هناك مسافة بين 6 مليارات، 12 مليار أو ربما 50 مليار حسب آخر مطلب إيراني، مقابل أيضا أن ينتهي الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، وهو بالطبع حصار مفروض على الحصار الإيراني. إذن هناك خطوات إيجابية تنبئ بمزيد من التوافقات، وأعتقد أن الوسيطين الباكستاني والقطري قد اجتهدا في صهر هذه القضايا حتى نصل إلى هذه المرحلة. إذن ماذا سيحدث بعد يوم الأحد إذا وصلنا إلى الاتفاق؟ سنعيش مدة 30 يوما لاختبار هذا الاتفاق الأولي، بمعنى أن فترة المفاوضات الحقيقية تبدأ من منتصف شهر يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر. أرى أن الصيف المقبل هو المدى الزمني الذي إما يؤكد أن طهران والبيت الأبيض مستمران في منطق المفاوضات، أو قد تحدث بعض التعثرات. أعود مجددا إلى استحضار طرف ثالث له نفس أهمية إما تزكية الاتفاق أو تقويض هذا الاتفاق، وهو ماذا سيفعل نتنياهو وماذا ستفعل إسرائيل. لذلك أؤمن حقيقة بأن على ترامب في هذه المرحلة لا أن يتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين فحسب، بل أيضا هناك مسؤولية مضافة أن يحمي هذا الاتفاق من بعض التعثرات الميدانية، بمعنى سيكون الاتفاق في جنيف، القراءة في طهران والقراءة في واشنطن أنهما يطمئنان إلى وجود هذا الإطار التفاهمي يعني. لكن من الناحية الميدانية وتعودت منطقة الخليج والشرق الأوسط على بعض الانفجارات، إذن هل ترامب يستطيع تلجيم الدور الإسرائيلي؟ أعتقد هذا هو مفتاح إما نجاح أو تعثر الاتفاق، سواء في صيغته الأولى مذكرة الاتفاق أو في صيغة المفاوضات الشاملة.
1: وهنا أسألك سيد باتريك، كيف سيقارب ترامب العامل الإسرائيلي، خاصة أننا ما علمنا وفق التسريبات بشأن مذكرة التفاهم أنه سيتم وقف الحرب في لبنان على أساس أن يفتح المجال أمام مسار المفاوضات؟ هل هذا فخ أو عقبة ستبقى حاضرة في استمرارية مذكرة التفاهم؟
2: من الممكن أن الأمر قد يتضمن في مذكرة التفاهم بنداً خاصاً بالتصعيد. لهذا السبب الأمريكان حاولوا الإبقاء على فصل المسارين. واضح أن اللبنانيين والإسرائيليين يعودون إلى التفاوض في الولايات المتحدة في 22 يونيو حزيران، لكن فيما يتعلق بالوكلاء ربما يكون هذا قد يشمل في المذكرة. حسب علمي وأنا أستند فقط إلى التسريبات هنا، وضع الوكلاء الولايات المتحدة دائما وخاصة موضوع حزب الله تعتبر ذلك القضية والمشكلة الأكبر في بالنسبة للولايات المتحدة في لبنان. إذا ما استطاعوا تغطية ذلك في التعامل مع الجانب الإيراني ربما هذا سيحاول أو يسعى إلى تسهيل الأمور، خاصة إذا ضمنت اتفاقية التفاهم أو مذكرة التفاهم بندا خاصا بمنع التصعيد. لأن الرئيس ترامب معني مع نتنياهو وسلوكياته، وهناك مواجهة هاتفية بينهما، وإن لم تمر الأمور على ما يرام الرئيس ترامب عليه أن يتصل بنتنياهو مرة أخرى. ربما تذكروا أن الدبلوماسيين في إسرائيل والمتحدة في حالة تواصل مستمر، يعني ليست قضية نتنياهو وترامب فقط.
1: سيدة نيجار، مسألة مهمة في مذكرة التفاهم هذه، ألا وهي القبول الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي، وأيضا حل مسألة تخصيب اليورانيوم الموجود في إيران على أن يتم تخفيضه بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. التفاهم في هذه الجزئية، هذا سيسهل الطريق برأيك عند الجلوس على طاولة المفاوضات الثانية لإبرام اتفاق بهذا السياق؟
2: نعم، دعوني أعطي صورة أكبر هنا وبسرعة. البرنامج النووي الإيراني كان مدنيا، كان هناك اتفاق تم التوصل اليه مع الولايات المتحده، اي خطه العمل المشترك الشامل مع اوباما في 2015 وقعت عليه الولايات المتحده بمشاركه قوى دوليه. ترامب لم يعجبه الاتفاق وتنصل منه، هذا اولا. ايران حافظت على سلمية برنامجها والوكالات الاستخباريه الامريكيه وزاره الخارجيه لم تخالف ذلك. الأمر الآخر أن الزيادة في التخصيب رغم بقاء البرنامج سلميا، لكن بعد تنصل ترامب من الاتفاق إيران بدأت بزيادة التخصيب لزيادة أوراق الضغط لديها. عندما تعود إيران إلى مائدة التفاوض يكون لديها أوراق ضغط، وقد وافقت إيران على إعادة التفاوض مع الرئيس ترامب على اتفاق نووي. ولهذا السبب، وهي إيران تفهم موقف ترامب في الداخل، فتقول علنا وسرا أنها ممكن أن تعطيه اتفاقا أفضل من اتفاق أوباما، ولكن هذا يتم بعد نهاية الحرب والتعامل معه بعد انتهاء الحرب. إيران مستعدة لذلك، لكن هل الولايات المتحدة مستعدة لإعطاء شيء بالمقابل مثل رفع العقوبات عن إيران مثلا؟
1: دكتور محمد، عندما أنهى ترامب اتفاق أوباما المبرم مع إيران هذه المرة وفق ما يمكن أن نستشفه من مذكرة التفاهم، ما هو توجه ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي؟ بمعنى، ما الذي سيتغير عن اتفاق أوباما؟
0: ينبغي استحضار السياق الجمهوري المتشدد في هذا الباب. هناك مجموعة من القياديين الجمهوريين مثل السيناتور لينزي جراهام، رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون، وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت جينجريتش، مجموعة من الجمهوريين الذين يؤرقهم هذا الاقتراب من مشروع اتفاق، وهم بذلك يرفعون السقف عاليا، بمعنى أن على ترامب الذي تحلل من الاتفاق في 9 ماي 2018 أن يأتي باتفاق أكثر صرامة وأكثر قسوة على الإيرانيين، وإلا فإنه يفشل أمام هؤلاء الجمهوريين وأمام اليمين الأمريكي. بمعنى آخر، هناك الآن مرجعيتان يخشى منهما ترامب. المرجعية الأولى هي طبيعة الاتفاق، كما تفضلت السيدة نيجار، أن 2015 يوم 15 من يونيو أعطتنا اتفاقا متكاملا بعد مفاوضات 12 عاما، وكان هذا اتفاقا يحتوي الطموحات النووية وينظم كل ما ينزعج منه الغرب وليس فقط الولايات المتحدة. المرجعية الثانية، وهي أصبحت أهم، وأنا وصفتها ذات يوم الأسبوعين الماضيين بأن ترامب 26 يخشى من ترامب 2018، بمعنى هو الذي تحلل من الاتفاق، فالآن هل يعيد إخراج نفس الاتفاق بتسمية مختلفة ما بعد اتفاق إسلام أباد أو الاتفاق الترامبي، لن يسميه الاتفاق الأمريكي بالضرورة، بمعنى هذا الاتفاق أو مشروع الاتفاق الترامبي مع الإيرانيين كيف يختلف؟ وهنا مربط الفرس. نعم. أعتقد أن بعض التسريبات تكشف، مثلا أنت تفضلت بسؤالك السابق حول اليورانيوم المخصب، كان ترامب في أعلى الجبل يتمسك بأن يتم تسليم ال 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة أو إلى الصين. الآن يبدو من التسريبات أن هناك حديث عن يعني قبول بالتزام طهران أن تتراجع عن مستوى التخصيب، بمعنى أن نعود إلى نسبة 3.6 بدل 90%. إذن هناك نوع من التفاهم على وهذا مؤشر إيجابي. في نفس الوقت قضية تأجيل البحث في المشروع في النفوذ الطموح الإيراني على المستوى النووي هذا جيد، بمعنى أن الآن يبدو أن ترامب يريد صفقة، يريد اتفاق في المسائل المتعلقة بالحرية الملاحة في مضيق هرمز، قضية الأرصدة، ويترك قضية الاتفاق النووي أو يعني ما قد يكون بديلا للاتفاق النووي، الجانب النووي مهم، إلى مرحلة لاحقة. ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن لأي أحد أن يدعي أن لديه تصور بأن ترامب فعلا وصل إلى تشديد الاتفاق أو تشديد القيود على إيران في هذا البعد النووي مقارنة مع الاتفاق السابق.
1: وسيد باتريك، بالنسبة لسياسة التشديد إما اتبعها ترامب، هل ما نشهده الآن هو ليونة أمريكية، خاصة عند الحديث عن تخفيف نسبة اليورانيوم المخصب داخل إيران؟ يعني هذا يتناقض مع ما كنا نتحدث عنه في المرحلة السابقة، صفر تخصيب وأن تعود إيران للتخصيب بعد مدة زمنية يعني سنوات لا تقل عن 15 عاما كما أذكر لأغراض سلمية فقط. هل هذه ليونة أمريكية؟
2: مرة أخرى كل ما ننظر إليه أمامنا هو معلومات مسربة وليس النص الكامل لمنكر التفاعلات المتحدة معنية بكيفية التحقق فيما لدى إيران. مؤخرا توجهت الولايات المتحدة مع الشركاء الأوروبيين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن الولايات المتحدة ليست وحدها التي يساورها هذا الخوف فيما يتعلق بماضي إيران. طبعا هناك قرارات مررت بمعارضة 3 بلدان فقط. هذا الذي يسمى البرنامج السلمي كان يطور في أعماق الأرض، البرنامج النووي السلمي يطور فوق مستوى الأرض، ما يسميه الرئيس ترامب الغبار النووي، وهو الذي خصب لدرجة 60% لا يحتاج إلا إلى بضعة أسابيع ليرفع إلى درجة 90% الصالحة لإنتاج السلاح النووي. هذا يعمق المخاوف الأمريكية والأوروبية. الرئيس ترامب تحدث يوم أمس أو الأمس الأول في المكتب البيضاوي قائلا بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهو يريد وثيقة صلبة ملموسة لكي يحقق هذا المكسب لأمريكا وللعالم.
1: سيد باتريك مارا، السيدة نيجار مرتضوي، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لكم. إلى مستجدات المشهد في لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات عدة في القطاع الشرقي والغربي والأوسط جنوب لبنان. سياسيا، نقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن نتنياهو قال لوزرائه إنه أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهمه لسعيه لاتفاق مع إيران، لكن يجب أن لا تكون إسرائيل ضحية هذا الاتفاق. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من قضاء مرج عيون جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، كما ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما. أبدأ معك كارمن، الحديث عن مذكرة تفاهم مرتقبة بين إيران وواشنطن على أن يتم وقف التصعيد في لبنان، كيف انعكست على الساحة اللبنانية؟ هل لازالت الأمور كما هي أم نلحظ شيئا ما متغير؟
3: أي توصل لمذكرة تفاهم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يكون له انعكاسان، انعكاس أول على الميدان وانعكاس آخر على المستوى السياسي. على المستوى السياسي المواقف واضحة غنوة، فالمستوى الرسمي اللبناني على رأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، يؤكدان فصل المسارات، يريدان أن يكون المسار التفاوضي في واشنطن هو الذي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي، إلى إعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى وحل لكل ما يجري في جنوب لبنان. وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع بالوفد التفاوضي اللبناني، كان سيمون كرم رئيس هذا الوفد، أو حتى العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني الذي عاد لتوه من زيارة إلى باكستان. مواقف الرئيس اللبناني تؤكد منذ بداية هذه الحرب منذ 2 مارس الماضي، يقول إنها حرب الآخرين على أرض لبنان ولبنان لا يريد ذلك، وأن لا طائل من الاستمرار في الحرب، حتى أنه قال يوم أمس بأن لبنان يريد إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بشرط الموجبات التي كنت ذكرتها قبل قليل، وهو موقف يتطابق مع موقف نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الذي يشدد أيضا على أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيحل كل هذه المشهدية. بينما حزب الله يرى أن ما تقوم به السلطات اللبنانية هو يأتي في إطار التنازل المجاني في واشنطن. أيضا قبل قليل كانت هناك مواقف لحسن فضل الله نائب في كتلة حزب الله يقول إن هناك انعكاسات ستكون على المسار الميداني جراء هذا التفاوض وجراء الوصول إلى تفاهم بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذا على المستوى الميداني والمواقف السياسية. أما على المستوى الميداني فالأمور على حالها، التصعيد مستمر ويمكن الحديث عن عدد من المحاور المشتعلة في الميدان. في القطاع الغربي قبل قليل حزب الله أعلن عن عملية استهدف فيها بالدفعة الصاروخية بالقذائف المدفعية تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شمع في القطاع الغربي. هذا المحور الذي تجددت فيه محاولات التقدم من البياضة والنقورة ويوم أمس من طير حرفة حتى مجد الزون، معطوفة على قصف من قبل مرابط المدفعية أيضا ومن القصف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، يدلل على نية إسرائيلية للتقدم باتجاه مجد الزون ومنها إلى وادي زبقين، بما للمنطقتين من دلالات رمزية وعسكرية أيضا بطبيعة الحال. مجد الزون المطلة ووادي زبقين الذي تحدثت عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، وكان الجيش اللبناني قد عمل داخل هذا الوادي في إطار خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هناك محور آخر حين نتحدث عن وادي سلوقي ووادي الحجير. حزب الله خلال الساعات 24 الماضية كان قد تحدث عن سلسلة عمليات في بنت جبيل والشاف والقوزح. المحور الثالث هو يحمر الشقيف في قضاء النبطي، زوتر الشرقي وقلعة الشقيف التاريخية ما زال أيضا مستعرا، ومحور الإمداد بين عديس والقنطرة ما زال أيضا يشهد عمليات بالنسبة لحزب الله. الغارات لا تتوقف بإشارة أخيرة على قضاء النبطي كفر تبنيد. أيضا في بلاط اليوم كان هناك سلسلة غارات وقصف مدفعي.
1: شكرا جزيلا لك من قضاء مرجعيون جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جخدار. أتحول لك محمد، بأي لغة تلقف نتنياهو الحديث عن اقتراب التوقيع على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟ وبالمفهوم الإسرائيلي هل من انعكاس لذلك على العمليات في جنوب لبنان؟
4: حتى هذه اللحظة لم تتحدث إسرائيل كثيرا عن هذا الاتفاق وخاصة انعكاسات هذا الاتفاق على العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، لكن قبل قليل نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية القول إن الأمر بحاجة لمزيد من الصبر، هكذا استخدمت هذا المصطلح في إشارة إلى أن كل ما يتعلق بلبنان هو ربما سينكشف خلال الأيام المقبلة بموجب هذا الاتفاق وما توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. ولكن هذه المصادر لا تزال تؤكد بأن الأمر يبدو مغايرا عما يجري بثه في وسائل الإعلام المختلفة سواء الأمريكية أو الإسرائيلية أو الإيرانية، بمعنى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة غير مدركة لما ستؤول إليه الأوضاع ولنوعية ربما الضغوطات التي قد تتعرض إليها خلال الفترة المقبلة. الجيش الإسرائيلي نقلت عنه صحيفة هآرتس يوم أمس القول إنه يكاد ينهي أو أنهى تماما العملية الدفاعية في الجنوب اللبناني، بمعنى أنه استطاع

0: خلال الفترة الماضية إزالة ما يسميه تهديد حزب الله على البلدات الإسرائيلية في الشمال، بمعنى قرب عناصر حزب الله من هذه البلدات، واستطاعة العناصر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع بشكل مباشر تجاه البلدات الإسرائيلية. ولكنه الآن يقول إنه انتقل إلى المهمات الهجومية في الأراضي اللبنانية. الجيش الإسرائيلي أكد أيضا لهذه الصحيفة إنه لا يتم توسيع العملية العسكرية بانتظار التطورات، وبأن ثمة إدراك لدى القيادة السياسية الإسرائيلية إن توسيع العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية بما يشمل بيروت أيضا ربما ما يجلب معه مزيدا من التصعيد أمام إيران في الفترة الراهنة. ويبدو واضحا ما بين السطور بأن الجيش وإسرائيل ينتظرون مآلات هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، على الرغم من أن إسرائيل خلال الفترة الماضية كانت أكدت مرارا وتكرارا على أنها لن تقبل بما يسمى وحدة الجبهات، وترفض أي إملاءات إيرانية تتعلق بالأراضي اللبنانية والعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الجيش الإسرائيلي أكد صباح هذا اليوم بأن العملية لا تزال مستمرة، وقال إن الهدف من ذلك هو إزالة كل تهديد عن دولة إسرائيل، كما أشار في بيانه، وقال إنه وإن القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية نفذت أو استكملت عملية في قرية دبين، وأشار إلى أنها كانت تعد مركزا للبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، وأشار إلى تصفية عشرات من العناصر بالإضافة إلى البنى التحتية العسكرية وكذلك مخازن للوسائل القتالية. وأشار الجيش إلى أنه نفذ أكثر من عشرات الغارات في الأراضي اللبنانية خلال الأيام الماضية أيضا.
1: شكرا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نشير إلى هذا النبأ العاجل، وفق مراسل الجزيرة غارتان إسرائيليتان على بلدتي معركة وطورة في قضاء صور جنوبي لبنان، وهذا يشي إلى مزيد من التصعيد الإسرائيلي في غارات تطال بلدات واسعة من جنوب لبنان كما البقاع الغربي، في ظل استكمال للعمليات الإسرائيلية البرية في جنوب لبنان. على كل حال، لمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كما ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عماد. إذن لبنان يتحضر لجولة مفاوضات مباشرة أخرى عما قريب في واشنطن، ولكن في الوقت نفسه هو يعول على مسار إسلام أباد، خاصة بعد الزيارة التي قام بها قائد الجيش اللبناني. الآن ما يجري الحديث عنه عن مذكرة تفاهم جديدة بين إيران ولبنان، كيف ينظر لها إن لبنان الرسمي أو حتى حزب الله؟
2: نعم، أكيد الدولة اللبنانية تنظر بشكل إيجابي لما يحدث من اتفاق أو إمكانية اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانعكاس ذلك إيجابا على مسار المفاوضات السياسية في لبنان، لما يعطي يعني ضغط أكثر على الجانب الإسرائيلي لوقف عملياته العسكرية والالتزام بوقف إطلاق النار. ولكن يعني هناك أمور ما تزال يعني غير واضحة، وأهمها أن إسرائيل ستعود إلى مفهوم حرية الحركة، والذي لا يلزمها بشكل أساسي بوقف إطلاق النار فيما تعتبره تهديدا لأمنها. لذلك يعني الدولة اللبنانية تريد حسم هذا الأمر في أي موضوع تفاوضي مستقبلي مع إسرائيل. هلا إذا كان هناك تفاهم بين لبنان وإيران أيضا يعني باعتراف إيران باستقلالية الموقف اللبناني السيادي ويعني دور الدولة اللبنانية الوحيد في تقرير السلم والحرب، فهذا سيكون أيضا موضوع إيجابي ممكن أن ينتج عنه تفاهمات سياسية بما يضمن لأن يكون حزب الله حزبا سياسيا منضويا ضمن الدولة اللبنانية، وأن يتخلى تدريجيا عن دوره العسكري مقابل ضمانات بانسحاب إسرائيل من لبنان. يعني كل ذلك ممكن أن يكون تدعيما للموقف اللبناني وضغطا إضافيا على الجانب الإسرائيلي للانسحاب يعني سحب كل الذرائع من يده. وهناك جولة مفاوضات، ممكن هذه الجولة أن تكون يعني تخدم الجانب اللبناني في هذا الموضوع.
1: طيب أسأل السيد عادل، نتنياهو يقول إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران، ولكن ما علمناه من تسريبات أن هذه المذكرة تشمل وتتضمن وقف التصعيد في كافة الجبهات بما فيها لبنان. كيف نقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت؟
3: تحياتي لك أستاذ غنوة ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. طبعا هذا التصريح المتناقض لبنيامين نتنياهو أولا يعكس يعني صدمة إسرائيلية ليس فقط عند بنيامين نتنياهو، إنما كل المنظومة الإسرائيلية ترى أنه هنالك تراجع واضح بالموقف الأمريكي، وأنه هاي المسودة أو مذكرة التفاهم التي أعلن عنها ووفق ما يعني تطلع إسرائيل على بنودها أنها لم تراعي أي من الملاحظات والشروط الإسرائيلية نهائيا، وأخذت بالحسبان كل المطالب الإيرانية، بمعنى أنه الأمريكي لم يحقق أي شيء. يعني حتى الخطاب الذي تبناه ترامب بالشهور القليلة الماضية والتي فهم منها أنه يلزم ذاته فيها كحد أدنى تسليم اليورانيوم المخصب فوق 60% وتفكيك البنية التحتية وعدم التخصيب وعدم إطلاق أموال، وكلها توخرت والإيراني فرض كل شروطه. وأكثر ما يقيد الإسرائيليين ليس فقط أنه هذا اتفاق يعطي شرعية ويخرج إيران أكثر قوة كما أجمع كل المحللين في إسرائيل، لم تعد مذكرة التفاهم محل خلاف ونقاش في إسرائيل الكل.
1: هل سيبنى على ذلك ردة فعل إسرائيلية محتملة أو تعقيد إسرائيلي أكثر في الملف اللبناني نتيجة مذكرة التفاهم هذه؟
3: يعني أنا بتقديري أنه هذا يعتمد أولا وأخيرا على مدى جدية الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على إلزام إسرائيل. إن كان هنالك جدية بالتأكيد سيتم إلزام وضبط السلوك لإسرائيل، ولكن هذا لا يعني أنه إسرائيل وحلفائها بالولايات المتحدة وبالإدارة الأمريكية سيسلمون نهائيا. ما حدث هو يفهم على حساب إسرائيل، على حساب النفوذ الأمريكي بالمنطقة، على حساب الهامش الذي كان ممنوحا لإسرائيل. في الموضوع اللبناني كان هنالك تفاهما لبنانيا إسرائيليا أمريكيا على أن لبنان شأنا إسرائيليا داخليا. الآن لا، أخطر ما بالموضوع بالقراءة الإسرائيلية أن موازين القوى داخل لبنان ستذهب كثيرا لصالح حزب الله في حال وصلت الفكرة. التوصل إلى اتفاق.
1: طيب دكتور عماد، إذن هذه مذكرة التفاهم إما تم التوقيع عليه يعني تفرض هدنة على لبنان، هدنة أصلا تم التوصل إليها في جلسة المفاوضات الرابعة في واشنطن، وحتى يعني صارت أكثر من مرة في لبنان، ولكن إسرائيل لم تلتزم فيها. اليوم الخشية مما في على الساحة اللبنانية؟
2: يعني الخشية أن إسرائيل أن تفهم وقف إطلاق النار كما تريد ولا تلتزم بوقف إطلاق النار، وتقول أن حزب الله ما يزال يعيد تموضعاته وما يزال يشكل خطر على إسرائيل، وبالتالي تستمر بالضغط العسكري والهجوم على المناطق المختلفة وضرب، أو أن تصبح حتى الموضوع يعني بأن إسرائيل كل فترة وأخرى تقوم بضرب المناطق اللبنانية بنفس الزريعة، وبالتالي يصبح الواقع اللبناني غير مستقر. هذه خشية حقيقية، والخشية الأخرى هي أن تصبح هذا الاحتلال الإسرائيلي عملية دائمة ومستمرة من دون ضغوط كافية لإخراجه من لبنان، يعني هذا الهاجس الكبير. وأيضا ممكن أن ترفض إسرائيل عودة النازحين إلى القرى والضياع والمناطق التي نزحوا منها، كمان هذا من الهواجس الأساسية.
1: إذن عدم الوضوح
2: في ذلك، لبنان بحاجة إلى ضمانات.
1: وهنا أسألك، عدم الوضوح في هذه الجزئيات هل ستغير من الطرح اللبناني في مسار المفاوضات؟
2: أكيد، يعني هذا ما سيصر عليه الجانب اللبناني للتوضيح ولأخذ الضمانات الكافية من الجانب الأمريكي في هذا الموضوع، وأن يكون هناك يعني وضوح أو جدولة للانسحاب الإسرائيلي. هلأ هناك ما تريده إسرائيل أن يكون هناك مناطق تجريبية، هذه المناطق التجريبية، لبنان على استعداد للخوض في غمارها على

0: إلى أن تكون يعني ضمن أطر معينة وواضحة، بحيث أن لا تفسرها إسرائيل وحدها إذا ما كانت ناجحة أو لا، أن يكون هناك ضمانات، وممكن أن يستعين الجانب اللبناني خاصة بعد زيارة قائد الجيش إلى باكستان، ممكن أن يستعين بالجيش الباكستاني أو بخبرات الجيش الباكستاني أو حتى خبرات يعني
1: واضح.
0: دول أخرى في موضوع مراقبة هذه المناطق التجريبية، وما إذا
1: طيب،
0: كان لبنان فعلا يقوم بما يلزم منه في هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لكما من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أيضا الشكر لضيفنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ازدهار شعشع. إليك ازدهار.
2: شكرا غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن محادثات بشأن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي، خبير أسواق النفط والطاقة. ولكن قبل بدء النقاش، نرصد أسعار النفط العالمية التي تسجل حاليا أدنى مستوى في 3 أشهر، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 3% إلى 87 دولارا ونصف دولار للبرميل، مواصلا انخفاضه منذ الأمس مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء خطط لضرب إيران. خام تكساس أيضا كما نشاهد منخفض بأكثر من 3% مسجلا نحو 85 دولارا للبرميل. نعود للترحيب من جديد بضيفنا في الاستوديو عامر الشوبك، الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد عامر، كيف تقرأ هذا التسارع في الانخفاض منذ الأمس؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ازدهار. الأسواق الآن بعد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا وقف الضربات الأمريكية على إيران ليلة أمس، الأسواق بدأت تقرأ احتمال فتح أهم شريان للطاقة للنفط والغاز في العالم. الآن هذه الافتتاحية للأسواق تدل على ذلك. الأسعار انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 3 شهور تقريبا، منذ 5 مارس الماضي، أي تقريبا مع بداية هذه الأزمة. لكن رغم ذلك ما زالت مرتفعة بنسبة تقريبا 22% عن الأسعار التي كانت موجودة في 27 فبراير.
2: هل يمكن أن تعود لمستويات ما قبل الحرب إذا استمر هذا الانخفاض؟
3: نعم، هذا يحتاج إلى وقت وإلى يعني بعض الإجراءات التي نرقبها الآن. إعادة الإنتاج أهمها لدول الخليج العربي، وأيضا رفع العقوبات. هل سيشمل هذا الاتفاق رفع عقوبات عن إيران، أي إفراج عن مخزونات وأيضا عن نفط إيران؟ الإمدادات الإيرانية مهمة إلى الأسواق أيضا. كذلك استعادة الإنتاج، هنالك دول ستستعيد 80% من إنتاجها في أول أسبوع، لكن هنالك صعوبة باستعادة 20%، فترة طويلة تحتاجها أيضا.
2: طب نتوقف عند هذه السيناريوهات، كل سيناريو على حدة. عودة الأسعار إلى مستوياتها تتطلب ربما التوصل إلى اتفاق، هذا يعتمد على التوقيع على مذكرة التفاهم، ماذا تقرأ في ذلك؟
3: نعم بالتأكيد، الآن مع اتفاق، إذا حصل هذا الاتفاق بالتأكيد سنرى انخفاض كبير على الأسعار مرة أخرى، هذه البداية فقط، سنراها في أقل من 80 دولار في الفترة القادمة إذا ما تم اتفاق. إذا كان هنالك تصعيد أو عدم التوصل لاتفاق، بالعكس الأسعار سترتد ارتفاعا. لكن إذا كان اتفاق سنراها في السبعينات من الدولارات، لسواء برنت أو غرب تكساس. هذا السيناريو أيضا سيتبعه النظر في الأسواق، حاجة الأسواق. إذا كانت هذه الدول التي استنفذت جزء من مخزوناتها ستعيد بناء المخزونات أم تؤجل حتى انخفاض الأسعار بشكل أكبر؟ هل سيستمر أيضا الصين ستستمر في تخفيض وارداتها من النفط؟ وأيضا سرعة مرور سفن النفط عبر المضيق، بالإضافة كما ذكرت لك لاستعادة الإنتاج بشكل كامل، هل سيعني يمتد إلى أشهر أو إلى شهر؟ كل دولة طبعا لديها قدرات خاصة في هذا الشأن.
2: هل ينطبق هذا على أسعار الطاقة عموما؟
3: بالتأكيد هذا ما ينطبق أيضا على أسعار الغاز، وخاصة بأنه أيضا مع هذا الانخفاض رأينا اليوم انخفاض 5% على أسعار الغاز الأوروبي وكذلك الآسيوي. الآن تقريبا 45 يورو

0: ميجا وات ساعة حسب تي تي اف الهولندي مقياس غاز أوروبا، وأيضا في آسيا قرابة 18 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. طبعا هذا أقل من ذروة وصلتها 25 دولار في مارس الماضي. نعم،
1: إعلان رئيس ترامب في حال تم توقيع هذه المذكرة أن يتم فتح مضيق هرمز من قبل الطرف الإيراني وفورا، كم نحتاج من الوقت في حال فتح المضيق بهذا الشكل أمام حركة الملاحة للوصول وصول السلع إلى المستهلكين في آسيا على سبيل المثال؟
0: الحديث الأمريكي مختلف عن الحديث الإيراني في هذا الشأن. الحديث الأمريكي أن هنالك سفن تمر بالفعل الآن، ووضح الرئيس الأمريكي بأنها قرابة 100 مليون برميل على متن 200 سفينة مرت في الفترة الماضية، وأن حركة المرور تجري الآن لكن بوتيرة أقل. إذا كانت الوتيرة مرتفعة واستطاعت استيعاب حجم السفن الخارج من الخليج، وهذا أعتقد سيستغرق يعني ليس أقل من أسبوعين في البداية حتى نستطيع تنظيم حركة مرور السفن، استعادة سلاسل التوريد. هنالك سفن أيضا خارج الخليج بحاجة إلى أن تدخل وتعبئ من المخزونات الموجودة بالفعل في الداخل.
1: ماذا فيما يتعلق بالمنافسة الأمريكية الصينية في هذه الحالة؟
0: أعتقد بأن يعني هذا الأمر بالتأكيد الآن يعني يضع الولايات المتحدة في حرج. هي تريد السيطرة على هذا المضيق المهم، السيطرة على نفط وطاقة تورد إلى القارة الآسيوية إلى الصين على وجه الخصوص. الصين تسعى جهدها لتقليص اعتمادها على النفط المستورد بزيادة مخزوناتها، بزيادة الطاقة المتجددة، وأيضا المصادر الداخلية حتى من الوقود الأحفوري، وأيضا ما زالت تعتمد على الفحم. هو الآن الاعتماد الأمريكي على ورقة مهمة بيد الولايات المتحدة تجاه الصين هي أن الصين تستورد معظم حاجتها من النفط أو ثلثي حاجتها من النفط والغاز، ولذلك عندما تمتلك الولايات المتحدة مصادر الطاقة في العالم تجعل هذه الورقة أقوى بيدها تجاه الصين، وهي ماكنة اقتصادية تعتمد على الطاقة.
1: سنبقى نتحدث في السيناريوهات مع فتح مضيق هرمز بعد الاتفاق. من المعروف أن الكثير من الدول بحثت عن بدائل مع إغلاق المضيق وسلكت طرق أخرى ربما في عمليات تصديرها منها العراق وغيرها من الدول. ما مصير هذه البدائل؟
0: ما زالت تعمل ازدهار هذه الطرق الملتفة. مثلا في العراق كانت تعمل حتى قبل الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران. أعتقد بأنه لكن العراق يعني يصدر كميات بسيطة من إنتاجه، قرابة 220 ألف برميل المرصودة عن طريق أنبوب كركوك جيهان وبعض البراميل عن طريق سوريا. لكن السعودية ستحول ما أيضا الآن يصدر عن طريق أنبوب شرق قرع أربع ينبع، تحول مرة أخرى إلى داخل الخليج العربي لتوفر بنية تحتية أقوى للتصدير وأقرب أيضا إلى الموانئ الآسيوية التي يعني هي وجهة العديد من السفن في منطقة الخليج ومن السعودية أيضا. في الإمارات أعتقد الأمر لن يختلف كثيرا. هنالك أيضا يعني سعي واسع لدى هذه الدول لزيادة قدراتها على تمرير النفط في حال تم مثلا تعطيل الملاحة في مضيق هرمز مرة أخرى.
1: زيادة القدرات ألا يكون مرتبط أيضا بزيادة الطلب؟ وبالتالي السؤال المطروح، هل سيكون طلب أكثر ما بعد فتح مضيق هرمز على سبيل المثال؟
0: أعتقد الآن الطلب ينخفض والتوقعات كلها تشير إلى ذلك، حتى أوبك خفضت توقعاتها مرة أخرى أيضا للطلب العالمي على النفط، نمو الطلب العالمي على النفط. هنالك مثلا وكالة الطاقة الدولية تتوقع انكماش في الطلب العالمي على النفط، لكن حالة الصيف هنالك طلب إضافي، ازدهار في العالم بشكل كامل، تنقل، سفر وسياحة، وبالتالي هنالك طلب إضافي عادة في فصل الصيف على الوقود وعلى النفط بشكل عام. أعتقد مع هذه الأزمة ربما توقفت بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضه وعودتها قريبا مما كانت عليه قبل الأزمة. مثلا أعتقد بأن الطلب سيعاود النشاط على النفط خاصة، ولكن لنكن متنبهين من أمر آخر، النفط كان أيضا يستخدم بديل للغاز المفقود في الأسواق، وعودة الغاز إلى الأسواق أيضا قد تخفف كثيرا الضغط على الديزل على وجه الخصوص. نعم، الذي كان يستخدم في توليد الكهرباء.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية معك غنوة.
2: شكرا جزيلا لك ازدهار، أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه التغطية لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران

0: تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي، وأن الإشارات بشأن البرنامج النووي في مذكرة التفاهم تلزم إيران فقط بعدم تطوير أسلحة نووية. وأشارت إلى أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي ستتم خلال مهلة 60 يوما من التوقيع على مذكرة إنهاء الحرب. وأضافت الوكالة أن إيران لن تقدم أي التزام بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز، وأن المسألة الوحيدة المشار إليها هي عودة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق بعد انتهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. كما نقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. في هذه الأثناء نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل، وقد يتم توقيع الاتفاق في جنيف يوم الأحد المقبل. وذكر الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر وترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمريكي أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. أيضا من جانب آخر قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب تجاه إسرائيل. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطي وبنت جبيل ومرجعيون. من جهته قال حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة شمع جنوبية لبنان. لمتابعة مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، وأيضا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم، البداية معك عمر، ونتابع إذن هذه التحديثات والإيضاحات الإيرانية ولكن بشكل غير رسمي لبعض ما تم تداوله في الأوساط الأمريكية بشأن تفاصيل ومضامين مذكرة التفاهم المتوقع أن يتم التوقيع عليها.
1: نعم غنوة، بالفعل وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نشرت بعض ما وصفته بالخطوط العريضة والعامة لمذكرة التفاهم التي لا يزال يجري العمل عليها وفق الرواية الرسمية الإيرانية. تقول وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن بشأن الملف النووي لن يكون هناك أي اتفاق نووي الآن بمجرد التوصل إلى مذكرة التفاهم، وأن التفاوض على القضايا النووية سيكون خلال 60 يوما بعد لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم. وتضيف الوكالة أن إيران لا تقدم أي التزامات نووية في هذه المذكرة باستثناء الالتزام الخاص بعدم امتلاكها أو نيتها امتلاك سلاح نووي، وهذا يأتي ضمن السياسة العامة الإيرانية التي طالما أكدت عليها إيران في أكثر من مناسبة. وأضافت الوكالة أن برنامج إيران النووي سوف يكون بمنأى عن المساس به في المذكرة، بمعنى أنه لن يتم تفكيك أي من منشآت النووية الإيرانية، وأنها ستبقى على الوضع الراهن عليها على الرغم من أنها تعرضت كما نعرف لهجمات خلال الحربين الأخيرتين. كذلك تقول الوكالة أن المذكرة تضم إشارات وصفتها بالعابرة، أي خطوط عامة وعريضة بشأن بعض القضايا في الملف النووي، وأن إيران سوف تحتفظ ضمن بنود المذكرة بحقها في تخصيب اليورانيوم، وأن المواد الإيرانية النووية سوف تبقى داخل إيران. نعرف أن هناك كانت عروض لنقل هذه المواد إلى الخارج، هنا الآن تؤكد وكالة الأنباء الرسمية أن هذه المواد سوف تبقى داخل الأراضي الإيرانية، مع إمكانية بطبيعة الحال وفق ما نرصد من تصريحات أن طهران قبلت بتخفيض تركيزها إلى مستويات أدنى من 60%، 20% و3.7%. الإطار الثاني الذي تحدث عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية هو ما يتعلق بمضيق هرمز. تقول الوكالة أن بند المذكرة لا يفضي بتنازل إيراني عن إدارة المضيق، وأن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، وأن الملاحة البحرية في المضيق سوف تعود إلى وضعها الطبيعي، لكن شريطة رفع الحصار، شريطة إنهاء التهديدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية للسفن التجارية الإيرانية، وشريطة أيضا وقف الحرب على إيران. الأهم في المضيق بالنسبة لإيران وفق ما ذكرت وكالة أنباء رسمية أن واشنطن لن يكون لها أي دور في إدارة المضيق مستقبلا، وأن هذا هو ملف إقليمي سوف تحسمه طهران مباشرة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الدول الساحلية الأخرى للمضيق، وهذه إشارة واضحة إلى سلطنة عمان، وأن هذا الأمر سوف يحسم كما ذكرت بعد التوقيع على المذكرة. بالنسبة لبند وقف الحرب على كافة الجبهات، تقول وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن هذا الأمر مدرج بشكل واضح وصريح، أن لبنان يشملها وقف الحرب مع وقف الحرب على إيران، وأن هناك تعهد أمريكي في مذكرة تفاهم لإلزام إسرائيل بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية. بالنسبة للأصول الإيرانية المجمدة، تقول وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن هناك آلية إفراج واضحة مدرجة في المذكرة لأجل الإفراج عن الأموال، أن جزء من هذه الأموال سوف يفرج عنه بمذكرة التوقيع على المذكرة، والجزء الآخر طيلة فترة المفاوضات 60 يوما، وأن هناك وعود واضحة وضمانات صريحة بشأن أن يتم هذا الأمر فعليا وعمليا على أرض الواقع. البند الآخر هو مسألة التعويضات الأضرار الناجمة عن الحرب. تقول مذكرة تفاهم حسب وكالة الأنباء الإيرانية أنه لم يدرج في المذكرة بند بشأن إعطاء طهران هذه التعويضات بشكل فوري وعاجل، وأن هذا الأمر سوف يكون ضمن المفاوضات خلال 60 يوما، وأن هناك أيضا ضمانات من دولة ثالثة بشأن أن يتم هذا الأمر على أرض الواقع. رفع العقوبات وهو أمر مهم بالنسبة لطهران. هناك معادلة في مذكرة التفاهم وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أنه بما أن إيران لم تقدم التزامات بشأن القضايا النووية، الملف النووي، فإنه في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم لم تقدم ضمانات لإيران لشأن رفع العقوبات، وأن هذا الأمر مرهون بمسار المفاوضات، بمعنى أنه إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات النووية أن إيران تقدم تنازلات في هذا الشأن، فإن الطرف الأمريكي أيضا سوف يقوم برفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني بما فيها العقوبات الأمريكية، العقوبات الدولية والعقوبات الأوروبية. طيب الأولية التي تمس طهران بالدرجة الأولى، والثانوية التي تمس الدول الأخرى.
0: وكان لافتا أيضا عمر ما تنقله وكالة الأنباء الإيرانية بخصوص الجبهات الأخرى وإيقاف الحرب عليها، بل وإلزام واشنطن بذلك حال التوقيع على مذكرة التفاهم. ماذا أيضا في هذا السياق؟
1: نعم، في مجال ما يخص الملف اللبناني لم تذكر الوكالة الرسمية الكثير من التفاصيل. كان هناك مطلب إيراني طالما تحدثنا عنه بأن وقف الحرب على إيران سوف يكون أو يجب أن يكون وفق ما يقول الإيرانيون مترافق مع وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. كانت هناك مطالب من قبل الحرس الثوري الإيراني حتى بسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان وعودة النازحين وتحرير الأسرى ووعود بإعادة إعمار الجنوب اللبناني. ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية لا يشير إلى كل هذه التفاصيل، هناك فقط أن اسم لبنان، وقف الحرب على لبنان، وارد بشكل واضح وصريح في مذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت وعود والتزامات بشأن إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان، لكن لا يوجد تفاصيل بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. يمكن القول أن هذه البنود التي أو المعلومات أو الأطر العامة، الخطوط العريضة التي ذكرتها الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تحافظ بشكل ما على ما كنا نتحدث عنه من بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في تاريخ 23 من الشهر الماضي، عندما كان هنا في طهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. لكن يبدو أن الإيرانيين قدموا بعض التنازلات إذا ما قررنا بما تم الإعلان عنه سابقا. على سبيل المثال في مضيق هرمز لا يوجد ذكر، وفق ما ذكرت الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن طهران سوف تحصل على رسوم عبور أو تعويضات جراء خدمات البيئة والسلامة والأمن البحري، إضافة إلى أن ملف العقوبات كانت طهران تقول أن رفع العقوبات ينبغي أن يكون ذكره في مذكرة التفاهم ويكون هناك التزام أمريكي بذلك. الآن تتحدث عن أن هذا الأمر مؤجل إلى مفاوضات الملف النووي. كذلك يمكن القول أن هناك تأكيد بأن الرفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، إيران لن تقدم فيها أي تنازل، وفق التسريب الأخير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران. أنتقل لك مراد هاشم. إذا هناك، وفق ما يتم تداوله إيرانيا، هناك بعض المغايرات بالنسبة لما تم تناقله في التسريبات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك بالمخزون اليورانيوم. لو توضح لنا هذه المفارقة.
2: بالفعل غنوة، هناك اختلافات كثيرة في التفاصيل مقارنة بما ينشر في إيران بشأن مضامين وبنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، أو بنسبة كبيرة إلى بنودها، باعتبار إشارة الرئيس ترامب إلى بقاء لمسات أخيرة يتعين الانتهاء منها. في المجمل ما ينشر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في الأساس بدءا من موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، ما يوحي من أن أيضا أنها مصادر على الأرجح أيضا غير أمريكية. أيضا انضمت شبكة CNN إلى نشر هذه التفاصيل، والخلاصة في هذا أن البلدين إيران والولايات المتحدة يتفقان في هذه المذكرة فور التوقيع عليها على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما شاملا لبنان، أيضا فتح فوري لمضيق هرمز مع عدم فرض أي رسوم على السفن التي تعبر المضيق، وأيضا أن يصل مستوى السفن التي تعبر المضيق بحلول 30 يوما من التوقيع على المذكرة إلى ذات المستويات العادية التي كانت سابقة على الحرب. في المقابل تقوم الولايات المتحدة بإنهاء الحصار. الإشارات هنا تأتي إلى رفع تدريجي، البعض يضيف رفع تدريجي وخلال أول 30 يوم. أيضا تقوم بإصدار إعفاءات لشحنات من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية، ما يمنح إيران موارد مالية من بيع هذه الشحنات. هذه الإعفاءات تزداد تدريجيا مع تقدم المسار التفاوضي فيما يتعلق بالقضايا، قضايا الملف النووي، ولكن أيضا قبل انطلاق المفاوضات فيما يتعلق بمسار القضايا المرتبطة بالملف النووي، سيكون هناك التزام في هذه المذكرة من أن إيران تلتزم بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، وعدم الحصول على سلاح نووي أو شراء سلاح نووي. هذه المذكرة وفور التوقيع عليها والبدء بتنفيذ هذه الخطوات المشار إليها، سينطلق مسار تفاوضي لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، وذلك للتفاوض حول تفاصيل القضايا المتعلقة بالملف النووي. هناك أطر ستوضع في المذكرة ومحددات،
0: نعم،
2: تحتها سوف يتم التفاوض ما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب وكيف سيتم التخلص منها أو خفض نسب التخصيب فيها، وكذلك مسألة أيضا تعليق التخصيب وأيضا القضايا الرقابة والتفتيش وأيضا ما يتعلق بالمنشآت النووية ومسائل تفكيكها، وأيضا المفاوضات حول العقوبات والأرصدة المالية الإيرانية المجمدة ومتى وكيف سيتم رفعها، وعلى الأرجح على قاعدة خطوة،
0: نعم،
2: مقابل خطوة غنوة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أنتقل لك محمد خيري. تصريح نتنياهو لافت بأن إسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم إما وقعت، ماذا في دلالته وسياقاته؟
3: وهو أيضا قال لترامب بأن إسرائيل لا تريد أو لا ينبغي أن تكون ضحية لمثل هذا الاتفاق. هذا ما كشفته صحيفة يديعوت أحرنوت من خبايا جلسة دارت بين نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين يوم الاثنين الماضي. كان

0: ترامب فيها، بمعنى أنه كان يجيب على ما قاله ترامب بأن كل ذلك جرى بمصادقة إسرائيل وبالتشاور معها. هذه رسالة قرأها بعض الإسرائيليين بأنها رسالة للرأي العام الإسرائيلي، في حال كان الاتفاق يجري بعكس ما كانت تشتهي إسرائيل، فإن نتنياهو يقول بأن إسرائيل لم تكن مشاركة في بلورة هذا الاتفاق كما يقول بعض المراقبين والمحللين الإسرائيليين. نتنياهو قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس ترامب، وبأنه قال بأنه يثق بأن الرئيس ترامب سيعمل من أجل النقاط الأربعة كما سماها، وهي أولا إزالة المواد المخصبة من إيران، ثم تقييد عملية تخصيب اليورانيوم في داخل الأراضي الإيرانية، وكذلك فرض قيود على إمكانية العودة إلى التصنيع واسع النطاق للصواريخ الباليستية في إيران، ومنع إيران من دعم من سماهم بالوكلاء في المنطقة. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير كما كشف اليوم أيضا كان قد أشار للوزراء الإسرائيليين في جلسة قبل أيام إلى أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات كثيرة تتعلق بالتصعيد مع إيران، وبأن الجيش الإسرائيلي لديه خطط من أجل مهاجمة إيران بشكل منفرد، إلا أن زمير قال بأن إسرائيل تحبذ العمل مع شركائها في حال كان هناك أي هجوم مستقبلي على إيران. هذا يدلل على ما كان يشير إليه كثير من الإسرائيليين مؤخرا، وبخاصة المراقبين والمحللين العسكريين، وهو أن إسرائيل ربما لا تزال بحاجة إلى الشريك الأمريكي من أجل أي استهداف لإيران مستقبلا، وبأن إسرائيل تخشى فعليا من تغير الإدارة الأمريكية خلال العامين المقبلين، وأن تأتي إدارة أمريكية في ظل استطلاعات الرأي التي تفيد بتراجع الدعم الشعبي لإسرائيل، بالتالي قد يصعب عليها إيجاد حليف قوي يدعمها في أي هجوم على إيران، ولذلك هي تحاول الآن كسب مزيد من الوقت والتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن لها سنوات طويلة من الهدوء، وكذلك الاطمئنان على صعيد البرنامج النووي الإيراني، وكذلك برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، مستغلة وجود الرئيس ترامب في سدة الحكم كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. ترامب كان قال لنتنياهو قبل عدة أيام خلال اتصال هاتفي إنه إذا تطور الأمر باتجاه حرب مع إيران فإن إسرائيل ستجد نفسها وحيدة في هذه الحرب. كان هناك رجع صدى لمثل هذه التصريحات في إسرائيل، وهناك خشية لدى كثير من الإسرائيليين من أن تكون إسرائيل وتترك وحدها في الميدان في مواجهة إيران، علما غنوة أن إسرائيل كانت قد احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية خلال أشهر الحرب 45 يوما من أجل صد واعتراض الصواريخ الإيرانية، وهي التي اعترضت غالبية الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. وفي مقابل ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية قبل قليل من تفاصيل بشأن ما جاء في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، كانت وسائل أعلام أمريكية أشارت إلى مجموعة من البنود التي شملتها المذكرة، نستعرضها في التقرير التالي لرانيا حلبي.
2: تفيد التسريبات أن مضيق هرمز سيفتح قريبا دون فرض رسوم عبور وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول مشارك في الوساطة، وعليه تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، على أن يقابل ذلك بتخفيف العقوبات عن إيران عبر رفع الحصار الأمريكي. ويقول الموقع إن المذكرة ستمدد وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان لمدة 60 يوما تنعقد خلالها مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، ويتضمن النص إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، علما أن أي إجراء بشأن برنامج إيران النووي سيتوقف على اتفاق ثان أكثر تفصيلا، بما يعني أنه بموجب مذكرة التفاهم ستلتزم إيران بتعهدات معينة بشأن برنامجها النووي، أهمها عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وحل الأزمة المتعلقة باليورانيوم المخصب. وبخصوص هذه النقطة نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب وافق على أن أحد خيارات حل هذه المسألة هو تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. أما بخصوص أموال إيران المجمدة في الخارج فلم تتضمن مذكرة التفاهم أي شرح مفصل لمصيرها وفق ما ينقل أكسيوس. وقال الموقع إن مسؤولين أمريكيين قالوا سابقا

0: إنه بعد إعادة فتح المضيق ستمنح إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها ببيع النفط لمدة 60 يوماً، ويزداد تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأبدت حسن نية في المفاوضات اللاحقة. وفي حال موافقة الطرفين على التوقيع على مذكرة التفاهم يطلق عليها اسم اتفاق إسلام أباد.
1: لمزيد من النقاش ينضم إلينا في الاستوديو السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أيضا السيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. البداية معك سيد باتريك. إذا وفق تسريبات وكالة الأنباء الإيرانية هناك مجموعة من الفروقات بينما تم تسريبه أمريكيا والآن إيرانيا بشأن مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها وما تتضمنه. أبدأ معك بالجزئية المتعلقة بمضيق هرمز. إيران تقول على عكس ما يتداول بوسائل إعلام غربية فإن إيران لن تلتزم بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز ولن تلتزم بإعادة أوضاع مضيق هرمز لما كانت عليه. هذا مقبول بالنسبة لترامب إذا ما صح أنه سيكون من ضمن مذكرة التفاهم؟
2: يعتمد الأمر بما تعنيه كلمة مانج أو إدارة المضيق. هل نتحدث عن إدارة مسار مائي؟ هذه مسألة، وربما قد يكون هناك بعض الرسوم الإدارية التي قد تدفع، لكن إذا كانت الرسوم التي قد تصل إلى مليوني دولار هذه القصة ستصبح مختلفة تماما. عندما نصل إلى مذكرة التفاهم ويتم فتح المضيق، هنا ستكون هناك قضايا مرتبطة بال أمن المرتبط بالمضيق والمنشآت التابعة للحرس الثوري من مسيرات وما إلى ذلك التي تستهدف من خلالها دول الخليج. لقد قامت الولايات المتحدة بإسقاط مسيرتين اثنين، وبالتالي الأمر كذلك يرتبط بإزالة الألغام التي تم زرعها بطريقة غير قانونية. هذه كذلك مسألة أخرى. هناك قضية أخرى تتعلق بأمان السفن التي تعبر عبر المضيق، كذلك لابد من تأمين هذه المسألة.
1: وبما يتعلق أيضا بمضيق هرمز، وفق التسريبات الإيرانية لن يكون لواشنطن أي دور بإدارة المضيق مستقبلا، وستعالج طهران موضوع المضيق مع سلطنة عمان. هل هذا يوضح طبيعة الآلية التي تم التوافق عليها؟
2: ربما قد يكون الأمر كذلك، لكن يعتمد الأمر عن كيفية صياغة ذلك. إذن في بداية العملية كانت إيران تتحدث عن رسوم تصل إلى مليوني دولار، وأن فقط بعض الدول التي قد يسمح لها بالمرور عبر المضيق. وربما قد يعتقد البعض أنه ربما بطريقة المرتبطة التي أو مرتبطة بطريقة إدارة المضيق، ربما قد يتم من خلالها إدارة المضيق حسب السبل الدولية والمرتبطة بالمياه الإقليمية، ولكن قد لا يسمح بأن يكون ذلك يصل إلى 2 مليون دولار ويتم تمييز ضد بعض الدول في هذا الممر المائي.
1: نعم سيدة نجار، في هذه المضامين التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية فإن التفاهم بشأن البرنامج النووي لا تفرض أي التزام جديد على إيران، وإن الإشارات بشأن البرنامج النووي في مذكرة التفاهم تلزم إيران فقط بعدم تطوير أسلحة نووية، والمفاوضات ستجري ضمن مبادئ طهران وتأكيد حقها بالتخصيب وبقاء المواد المخصبة في إيران. الجزئية المتعلقة بما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية عن التفاهمات بشأن البرنامج النووي، هل هي ذاتها تتقاطع مع ما نشر أمريكيا في هذا الصدد؟
3: So there are
2: هناك قضيتان أساسيتان تحدثان في الآن ذاته. القضية الأولى هي نهاية الحرب من خلال مرحلة وقف إطلاق النار التي لازلنا فيها.

0: مذكرة تفاهم عمل عليها لأسابيع من خلال تبادل النسخ والمسودات، وكذلك الاتفاق الأخير. والأولوية الأساسية بالنسبة لإيران هي نهاية الحرب تماما. هذه الحرب بدأت في يونيو الماضي من خلال هجوم إسرائيلي وأمريكي. ما تقوله طهران، وأخذا باعتبار أنهم قاموا بالتفاوض مع هذه الإدارة بشأن الملف النووي مرتين السنة الماضية وهذه السنة، وسط عملية التفاوض تم الهجوم من خلال حربين اثنين، وبالتالي هم يريدون التفاوض بشأن هذا الموضوع، وقالوا إنهم يريدون تقديم اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، لأن هذا ربما قد يكون مهما بالنسبة للجمهور الداخلي الأمريكي، والإيرانيون يتفهمون ذلك. لكن هذا الأمر لن يتم خلال فترة حرب، هم يريدون نهاية الحرب وبعد ذلك يكون لك التزام بشأن الملف النووي. وفي هذا الخطاب هناك إشارة إلى عدم تطوير سلاح نووي، وهذا الأمر أشار إليه الرئيس الأمريكي منذ بداية الحملة العسكرية. هذا مقبول، وهو نفس الاتفاق الذي تم إبرامه من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن التفاصيل المرتبطة بترقيق اليورانيوم، الولايات المتحدة كانت ترغب بإخراج هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، لم تقبل بذلك إيران، وقالت ربما روسيا أو الصين. إذن لنا أن ننتظر عملية التفاوض التي سيتم الوصول إليها بعد نهاية تامة للحرب الجارية.
1: دكتور محجوب، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية، تم التطرق إلى آلية رفع العقوبات. الإيرانيون يقولون أن طهران حصلت على ضمانات واضحة للإفراج عن هذه الأصول وفق آليات محددة ومقبولة، بل وحال توقيع طهران على مذكرة التفاهم فسيفرج عن بعض أموالها المجمدة فورا والبقية تدريجيا. هل هذا أيضا يأتي على ما أعتقد في نفس السياق، نفس الطرح الأمريكي؟
2: بالتأكيد غنوة، دعيني أذكر بأن التقدم الذي حصل في هذه المفاوضات يكمن في كلمتين: التفكيك والتزامن. والتفكيك أحد أهم مفرداته كان موضوع العوائد الاقتصادية. العوائد الاقتصادية كانت أكثر من مفهوم، الأموال المجمدة، عودة النفط الإيراني إلى البيع، منع معاقبة الدول التي تتعامل مع إيران. لدينا آلية كانت اسمها القناة الإنسانية، والتي بموجبها كان هناك حوالي 7 مليار دولار في قطر. الآن هذه الأموال موجودة، وبالتالي بمعنى آخر موجودة خارج مجال العقوبات، أوقفت بعد أن خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. واعتقادي هذه أول الأموال التي سيتم، وحسب النص الذي رأيته لا زالت تستعمل كلمة القناة الإنسانية، بمعنى آخر تستعمل لتلبية حاجات العقوبات تمنع إيران منها، وخاصة الأمراض المزمنة والأدوية إلى غير ذلك. هذا كان ضروريا، لكن بشكل عام غنوة بالنسبة للجمهورية الإسلامية كان موضوع العوائد المالية موضوعا مصيريا، بغيره كان سيكون ماء وجه النظام ليس جيدا أمام الرأي العام، وبالتالي باعتقاد الجمود الذي حصل آخر أسبوعين كان حول هذه الآلية فقط. أما وقد تم تفكيك الآلية، الآن سندخل في الفترات الزمنية، وكما هو واضح الآن أعطوا أيضا فرصة أخرى، وهي أنه خلال 60 النفط الإيراني سيخرج إلى السوق. بمعنى آخر إيران ستصدر يوميا ما يعادل 1.5 مليون برميل بقيمة ربما $98. بمعنى آخر سيكون هناك عوائد مالية سريعة تأتي إلى إيران.
1: نعم، وبالتالي وفق ما نشر أيضا إيرانيا، فخلال 60 المحددة من كلا الطرفين سيتم معالجة 3 قضايا رئيسية، ألا وهي استمرار البرنامج النووي السلمي، رفع العقوبات، وآلية تعويض الخسائر. هذا اختبار حقيقي أمام الطرفين. برأيك ما تم التوصل إليه في إطار هذه المذكرة هل هو قابل للتنفيذ؟
2: وضعه على الورق هذا يعكس أن الطرفين جادين في الانخراط في النقاش حولها. ما مدى ما سينجز، وإلى بمعنى آخر هل ستحصل إيران على 70% من هذه القضايا 80%؟ لكن أما وقد أدرجت، أما وقد ستناقش، هذا في حد ذاته إنجاز للطرف الإيراني بشكل أساسي. وباعتقادي يعني مسألة البرنامج النووي، وخلينا نذكر أصلا هناك اتفاق على ما يسمى صفر تخزين، تم التوافق عليها أصلا، وبالتالي هذه القضية حلت. ثانيا أن هناك برنامج نوويا قد تم قصفه بشكل كبير خلال

0: 2025 حرف 12 حرف 12 يوم. وبالتالي نحن لا نعرف عمليا ولا حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرف حجم الدمار الذي لحق بالبرنامج النووي. وبالتالي هذا الاتفاق يأتي على أرضية أساسية أن البرنامج النووي تعرض إلى قصف شديد ولا أحد يعرف مدى الدمار الذي لحق به ومتى سيكون قادر على العودة للعمل حتى بمستويات بسيطة.
1: إذن دكتور صالح، تحركات مكوكية في الأيام الأخيرة على ما يبدو أنها يعني دفعت قدما بمسار إسلام أباد لنرى هذا التقدم في مسار المفاوضات، حتى يعني لو تم الحديث عن مذكرة تفاهم لا يعني ذلك إطار كبير، ولكن وفق ما هو معلن الآن أمريكيا وإيرانيا ماذا تقرأ؟ هل هناك لحد الآن ربما هواجس مخاوف من بعض النقاط قد تعيد الأمور إلى ما كانت عليه من تصعيد وتوتر؟
2: لا أعتقد يمكن تجاوزنا قضية المخاوف، ما عدا يعني عامل واحد ربما يعني يعيد بعض الحسابات وهو التناقض فيما يصدر من تصريحات في القراءتين. أنا بظني أنه هذا الاتفاق يجب ألا نقلل من شأنه وأهميته، لأن من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق إطاري. حتى في إسلام أباد الأولى في 11 أبريل الماضي كنا يعني قاب قوسين أو أدنى كما يقال من توقيع هذه المذكرة، ثم جاءت يعني التحركات الدبلوماسية واحتاجت هذه التحركات في لحظة ما إلى معادلة جديدة أو زخم جديد. وأنا أعتقد بأن الدور القطري والإماراتي والخليجي تحديدا كان فاعلا في هذه اللحظات الحاسمة في التوصل إلى ابتكار صيغة جديدة اللي هي ما أطلق عليه اتفاق النوايا، وهو بدرجة أدنى حتى من الاتفاق الإطاري. لكن بالتأكيد مهم، يجب ألا نقلل من أهمية الوسطاء والدور والجهود المضنية التي قاموا بها. العامل الآخر الذي قد يعني يشكل نوعا ما قلقا وهو الدور الإسرائيلي. ربما إسرائيل وخصوصا في الملف اللبناني والأخبار تشي بذلك وتنبئ بأنه ما زالت إسرائيل تمارس هذا الدور التدميري والتخريبي. وأنا بالتأكيد يعني أن نتنياهو أو حتى الإدارة الإسرائيلية لا تقبل بأي اتفاق أصلا، فما بالك بمثل هذا الاتفاق. لكن مهم جدا أن أؤكد بأن دعك عن القراءات أو ما يصدر في وكالة فلان أو وكالة علان، أنا متأكد من أن حزما يعني برأيي الشخصي أنه البنود تم اتفاقها، لا تقبل التأويل. هناك ترحيل لبعض العقد كاليورانيوم أو مشروع اليورانيوم المخصب، أما قضية أن إيران ستستمر بمشروعها السلمي فطريق القدرات النووية السلمية واضح، وهناك ما يطلق عليه الجولدن ستاندرد وكل الدول تعرفه ضمن اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي. لكن الآن ضرورات الشارع تحتاج إلى مثل هذه التسويقات أو هذه القراءات. نحن لم نتنازل، نحن لم نقدم، سنستمر بهرمز، سندير هرمز مع سلطنة عمان. هذه كلها خطابات يراد بها رسالة إلى الشارع قبل التوقيع، تهيئ الشارع نفسيا بأننا لم نتنازل. ثم يوم الأحد القادم كما هو مؤمل إن شاء الله ستظهر الكثير من الحقائق وسيبدو ما كان خافيا حتى هذه اللحظة.
1: سيد باتريك، وفق ما يقوله الإيرانيون فإن البنود المتضمنة في وثيقة أو مذكرة التفاهم هذه هناك آلية واضحة، عفوا النص الحالي لا يشمل عبارة تمديد وقف إطلاق النار بل إنهاء الحرب تماما بكل الجبهات، وحال توقيع النص الحالي للمذكرة تتعهد واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان. ولكن تصريح نتنياهو اليوم الذي يقول أننا لسنا جزءا من أي مذكرة تفاهم، كيف سيتم العمل على هذا؟
3: ليس لدينا حتى الآن مسودة لمذكرة التفاهم، لدينا تسريبات من الطرفين، من الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، ومن المحتمل ربما قد يكون هناك تركيز على تسريبات قد تكون مفيدة لطرف دون آخر لمصلحة كل دولة ولمصلحة ما تريد هذه الدولة أن تقدمه لشعبها. في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو كان يحتاج الرئيس الأمريكي أن يكبح جماحه قبل أسبوع ونيف، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي يعرفه جيدا. ولكن إذا كان الأمر ممكنا وإذا كانت إيران قادرة على احتواء وليس تمويل حزب الله، وهذه نقطة

0: تبقى عالقة في الوقت الحالي بالنسبة لإسرائيل في لبنان. ربما قد يكون هناك لقاء آخر ما بين كل من ممثلي إسرائيل ولبنان في 22 من يونيو في واشنطن، وبالتالي هذا سيكون أمر سيتم العمل عليه حينها.
1: يبدو أن الدكتور صالح لديه تعليق.
2: بكلمة إذا سمحت لي غنوة، أنا أعتقد الجملة التي ركزت عليها إيران ربما هي احترام سيادة الدول، وهي بإشارة يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية، وهذا إشارة بين قوسين إلى عدم العمل على إسقاط النظام. وأنا أعتقد أهم ما يجعل القيادة في إيران تتجه نحو الاتفاق هو ألا يكون هناك تهديدا سواء بالحرب أو حتى بعد هذه الاتفاقية لإسقاط النظام في إيران.
1: طيب، جزئية مهمة الآن ترد عبر وكالة الأنباء الإيرانية، وهي أن إصدار قرار في مجلس الأمن بشأن الاتفاق النهائي. أسألك سيدة نجار، هل مذكرة التفاهم يجب أن تكون ممهورة بشيء ما في مجلس الأمن وفق هذا الإعلام؟
0: الإيرانيون بالتأكيد يريدون أن يكون هناك آلية أممية كما كان الشأن بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أنها لم تكن اتفاقا يجمع فقط ما بين البلدين، كان هناك 5 دول أخرى بما في ذلك روسيا وألمانيا وإيران وغيرها من الدول. قد تم هذا الاتفاق من خلال سيرورة طويلة الأمد تم التعامل معها على مستوى الدولي، لكن بالنسبة لما يجري حاليا مع الرئيس ترامب هو مختلف، ولا ندري إذا كان هناك اتفاق بشأن ذلك، لأن الاتفاق النهائي لا يزال غير محسوم حتى الآن. لكن عندما ننظر إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الإبطاء هو غياب الثقة حيال هذه الإدارة الأمريكية. لذلك الإيرانيون يكون لديهم بعض الضمانات، لقد تطلعوا إلى دور تلعبه روسيا أو الصين أو بعض الشركاء الاستراتيجيين، لكن إذا كان هناك قرار أممي من مجلس الأمن ربما قد يشكل ضمانة بالنسبة للإيرانيين، وعلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالاتفاق ليس فقط خلال ولاية دونالد ترامب وإنما بعد ذلك كذلك.
1: تصريح جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيه: ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل لن تمتلك إيران سلاحا نوويا. وقبل ذلك خلال هذا اليوم قال إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم. أعود للنقاش وأسألك دكتور محجوب بما يتعلق بالمسألة، مسألة الإقرار بشيء ما من قبل مجلس الأمن، هل هذا يعني أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجلس الأمن أم ماذا؟ يعني كيف نفهم هذه الآلية في سياق حل النزاعات؟
3: الإصرار على إدخال مجلس الأمن له علاقة بتبديد مخاوف إيران من أن هناك إطارا دوليا خلف الاتفاق، وهنا باعتقاد الإيرانيون يتحدثون عن الاتفاق النهائي بعد 60 يوما من المفاوضات، وليس عن اللي هو إطار الهدنة أو مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي عبارة عن رود ماب، هي خريطة طريق للوصول لتحقيق الأهداف الكلية، فهي حريصة على الاتفاق النهائي. لكن غنوة دعيني أعلق على ما أذكر الآن. أنا أعتقد بأن الذي تجرع كأس السم الحقيقية في ذلك هي إسرائيل. إسرائيل استثمرت استثمارا تاريخيا وسياسيا أن تضع الولايات المتحدة معها على صف واحد لمحاربة إيران وإسقاط النظام. أما وقد قامت بالحرب لأربعين يوما واستخدمت فائض قوة لا يمكن أن يوازي فائض قوة، ومع ذلك اضطرت الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران والخضوع لبعض شروط إيران، فإن نتنياهو قد تجرع كأسا للسم باعتقادي سيحول تاريخه السياسي تغيرا جوهريا. وأن الحديث بالمناسبة هو يقول أن إسرائيل ليس لها علاقة، في رسالة ترامب عبر السوشيال تروث إسرائيل هي أحد المنخرطين والذين سيطبق عليهم ما سيأتي في مذكرة التفاهم، والحديث هنا بشكل أساسي عن لبنان.
1: إذن أشير مجددا لتصريحات نتنياهو يقول فيها: ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ونحن وترامب متفقون بشأن مسألة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. سريعا أخذ تعليق لك سيد باتريك عن طبيعة اللغة واللهجة التي تحدث فيها نتنياهو، ماذا نفهم منها؟

0: Up until it was blown up, Iran literally had
1: لغايتي
0: Tehran that counted down the
1: تفجر الوضع كان هناك عدد من التفاصيل التي تم التطرق إليها وليس غير اعتيادي بالنسبة لنتنياهو بالإضافة إلى أشياء أخرى ليس من غير الاعتيادي بالنسبة لنتنياهو أن يكون متحمسا وغير راغب بأن تحصل إيران على سلاح نووي وإن حصلت عليه ربما قد تكون إيران الهدف الأول من قبل إسرائيل ولذلك يريد أن يكون هناك قرار من الوكالة لتكون هناك عملية التفتيش وهناك كذلك دول أخرى التي بذلت جهودا بالنسبة للقرار الذي تم استصداره كذلك لديها مباعث قلق بشأن هذا الأمر
2: شكرا لكم ضيوفنا جميعا الآن إلى لبنان حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على جنوبي البلاد حيث استهدف منذ صباح اليوم بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطي وصور ومرجعيون ينضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إيهاب كيف يتغير ويتفاعل الواقع الميداني مع كل هذه الأجواء المحيطة في مسار المفاوضات إن ما يتعلق بمسار إسلام أباد أو حتى مسار واشنطن
3: لا تأثير على الإطلاق لأي مما يعلن بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على أرض الواقع هنا في جنوب لبنان فالقوات الإسرائيلية تواصل هجماتها الجوية على مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح الأولى هناك عدد كبير من الغارات التي شنت آخرها على بلدة تول في قضاء النبطي بالإضافة إلى غارات أخرى وقعت في نفس القضاء وكذلك باتجاه المنطقة القريبة من وادي سدوقي ووادي الحجير في منطقة تولين وغيرها من البلدات التي تشرف على هذا الوادي الذي تحاول القوات أو التي أعلنت القوات الإسرائيلية أنها سيطرت عملياتيا عليه باتجاه آخر نحو قضاء سور التي تتركز عليها الذي يتركز عليه الهجوم الإسرائيلي الجوي والمحاولات البرية لاختراق الحدود في مجدل زون هناك استمرار للمعارك من جانب حزب الله وقصف للقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم باتجاه بلدة مجدل زون البلدة اليوم قصفت عدة مرات بغارات جوية وكذلك بقصف مدفعي وتحدث حزب الله خلال الساعات 24 الماضية عن صده لهجمات إسرائيلية انطلاقا من بلدة طير حرفة التي احتلتها إسرائيل قبل أسابيع وقال إنه ألحق خسائر بالقوات المهاجمة من أحد الوديان القريبة من بلدة مجدل زون أيضا الغارات الجوية الإسرائيلية شملت بلدة البياض وهي تقع إلى الشرق من مدينة صور وكذلك معركة وطورة وكلها من المناطق التابعة لهذا القضاء والتي جرى استهدافها بغارات جوية أدت إلى تدمير مبان وكذلك إلحاق خسائر بالبنية التحتية وهذه الهجمات تستمر من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه قضاء مرجعيون التي غارت فيه القوات الإسرائيلية على محيط بلدة بلاط في الساعات الصباح الأولى وكذلك استمر القصف المدفعي الإسرائيلي باتجاه أماكن مختلفة على طول خط المواجهة من القطاع الغربي وصولا إلى المناطق التي تقع في منطقة المواجهة في النبطي وكذلك في بنت جبيل هذه التطورات جاءت على وقع ما جرى في ما أعلن بشأن المفاوضات إذ أن الجانب اللبناني حتى الآن لم يصدر عنه أي موقف رسمي بشأن مسار هذه المفاوضات لكن لبنان الرسمي عمليا يتمسك بمسار واشنطن للمفاوضات يتمسك بعدد من المبادئ وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيلي نشر الجيش إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين وكذلك أعلن حزب الله على لسان أحد نوابه بأن هذا الأمر سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية على لبنان في حال الاتفاق الأمريكي الإيراني وأن الأمور التفاوضية الأخرى تبقى للدولة اللبنانية للتفاوض بشأنها لكن يقول النائب حسن فضل الله وهو نائب في كتلة حزب الله البرلمانية بأن إيران لم تتخلى عن لبنان وهذا أمر يرفضه لبنان الرسمي الذي يحاول تحييد لبنان عن أي تحالفات أو مسارات إقليمية على ما أعلن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء خلال الأسابيع الماضية، مع التثبيت مبدأ أساسي بأن لبنان لا يرغب بأن يكون مجددا ساحة لتصفية حسابات الآخرين، كما قال الرئيس اللبناني، مع تأكيدات لبنانية بأن كل من يساعد لبنان فهو يشكر على هذا الأمر، لكن لبنان لا يرغب بأي شكل من الأشكال أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية أو أن يملي عليه إملاءات بشأن المسارات التي يرغب بسلوكها. فلبنان متمسك بالمفاوضات ويرى فيها مصلحة وطنية، ويرى في مسار واشنطن كذلك أمرا يرتبط بالمبادئ التي كانت أعلنت، وأنه يمكن تحقيق كل هذه المبادئ من خلال ما جرى الاتفاق عليه في واشنطن خلال جولات أربع من المفاوضات.
2: طيب إيهاب، في كل هذه التطورات تبقى بيانات حزب الله المتعلقة بالميدان على نفس النسق، نتحدث عن آلية استنزاف الآليات والجنود الموجودين في الأراضي اللبنانية، هل من اختلاف أيضا في هذا السياق في طبيعة العمليات؟
3: حزب الله أعلن اليوم عن مهاجمة موقع شمع الذي يقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان بالصواريخ، وهو الإعلان الذي يستكمل الإعلانات التي تواصلت من جانب حزب الله حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، على الرغم من إعلان واشنطن أو الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل لاتفاق مع إيران. وشملت هذه البيانات مناطق مختلفة من جبهة القتال، وأعلن حزب الله عن مهاجمة هذه القوات بالصواريخ، بالمسيرات الانقضاضية، وكذلك بالصواريخ الموجهة. كل البيانات التي كان يشير فيها حزب الله كانت تتحدث عن استهدافات لمواقع عسكرية إسرائيلية، تجمعات للجنود بدءا من القطاع الشرقي أو في النبطية، تحديدا في يحمر شقيف في زوتر، وصولا إلى دير سريان وكذلك رشاف، وأيضا محيط منطقة البياضة وشمع، وهي آخر البيانات التي كان أصدرها حزب الله، مع تصدي للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية التي تحلق في سماء المنطقة.
2: نعم.
3: وهذه البيانات كانت تشير إلى أن حزب الله مستمر على نفس الوتيرة التي يقوم بها خلال الأيام والأسابيع الماضية، لكنها لا زالت تقتصر على الأراضي اللبنانية دون خرق للتفاهمات التي حصلت والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لا يقصف حزب الله شمال إسرائيل في مقابل أن تمتنع إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: شكرا جزيلا لك منصور جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. لمزيد من النقاش ينضم إلينا في بيروت الدكتور علي مطر، الأكاديمي والباحث السياسي، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد. أهلا بكما. أبدأ معك سيد راشد، إذا وفق مضامين مذكرة التفاهم التي تم تسريبها والتي من المفترض أن يتم التوقيع عليها بين واشنطن وطهران، لبنان ورد من ضمن هذه المضامين على أن يتم وقف الحرب في لبنان وليس تمديد الهدنة، وبالتالي كيف سينعكس هذا الحضور للبنان في مذكرة التفاهم على مستقبل لبنان، خاصة أن التصعيد الإسرائيلي مستمر؟
4: في ضمانات دولية للبنان، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لا يمثل الوضع اللبناني ولكن يعالج، يعني إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، وليس الاتفاق حول لبنان مرتبطا بمذكرة التفاهم بين واشنطن وتل أبيب، لأنه لبنان حريص على أن لا يكون طرفا في هذا الاتفاق أولا، ثانيا لبنان يخوض محاورات أو نقاشات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، وبالتالي منه مضطر يذهب إلى إسلام أباد إلى فتح باب جديد من التفاوض. هو التفاوض الأول هو القائم،
2: رغم وجود قائد الجيش في باكستان.
4: هذا موضوع، يعني باكستان مش هتدخل بحرب معنا. باكستان ممكن في مشروع تسلح بمقتضى ما يجب أن يعمل الجيش اللبناني في وقت لاحق، هناك يمكن خطط تسلح خارج أمريكا ولو برضاها.

0: مع باكستان، وباكستان دولة متمكنة عسكريا وتسليحيا. فينا نقول بكل بساطة أنه انتهى الصعب وبدأت الصعوبات. انتهى الصعب، تم التوصل إلى اتفاق. بدأت الصعوبات بما سنسمع قريبا من ملاحظات وكأنها رسائل من تحت الطاولة، يعني لا يرغب أحد في إثارتها بقوة، ولكن بعد مهلة 30 يوما يخلق الله ما لا تعلمون. هذا الموضوع والتجربة التاريخية مع إسرائيل تقول أنه بأي لحظة ممكن تلاقي سبب لإفشال أي هدنة أو اتفاق. حتى يعني تاريخيا كل اتفاقات الهدن التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية باءت بالسقوط، لأنه مثلا حتى هدنة 48 بعد 5 أشهر من توقيعها بدأ خرقها من جانب إسرائيل، ولم يفعل العرب أي شيء لمنع ذلك.
1: أسألك دكتور علي، حزب الله أيضا ما هي رؤيته في ما يتمخض عن مسار إسلام أباد في هذه المرحلة، في ظل إصرار لبنان الرسمي على أن يفك المسارات بل ويستكمل المفاوضات المباشرة في واشنطن التي يرفضها أصلا حزب الله؟
2: تحية لكم بداية. طبعا كما هو واضح أنه الآن حزب الله وحركة أمل يعتبران أن هذا المسار هو مسار الحقيقي لمسألة وقف اطلاق النار وأنهاء حرب في لبنان، ويمكن التعويل عليه. نعم هناك مسارات متعددة، أيضا هناك مسار تم الحديث عن مسار تقوم ومساعي تقوم بها قطر والسعودية، هذا مسار عربي. هناك مسار آخر المتعلق بما تقوم به الدولة اللبنانية، لكن من الواضح أن هذا المسار هو مسار تنازلي لم تقبل به المقاومة، أعني الرئيس بري وحزب الله. أيضا الآن هم يعولان على مسار باكستان وأنهاء الحرب كليا كما يتحدث الإيرانيون الآن. يبقى مسألة يعني تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، هي هنا النقطة الأهم ومربط الفرس. في حال التزم الإسرائيليون طبعا، لأنه يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، ونتنياهو هنا يدخل بقوة على مسألة تخريب الاتفاق ومسألة فصل المسارات. في المقابل إيران لن تقبل أن يحصل هذا الفصل كليا، وهي تدخلت في مسألة تثبيت قاعدة في لبنان لتقول للأمريكيين أنه لا يمكن أن يتم إنهاء الحرب في المنطقة إلا بإنهائها في لبنان. لذلك يبقى مسألة الانسحاب كيف سيتم التعامل معها. لا مشكلة في نهاية المطاف أن يتم ترتيب ذلك عبر اتفاق ما بين أيضا الدولة اللبنانية وواشنطن والكيان الإسرائيلي، لكن الضامن هنا سيكون إيران والدول العربية أيضا، كما يؤكد الرئيس بري والذي أكد على مسلمتين: وقف شامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيلي كلي، في المقابل سينسحب حزب الله كما قال الرئيس بري من جنوب الليطاني.
1: سيد راشد، لا يمكن يعني أن ننفصل عن الواقع، هناك تضارب في المسارات إن صح التعبير، وبالتالي كيف سيقارب لبنان الرسمي وما هي الخيارات أمامه للتعامل مع هذا الربط؟ يعني رغم أن لبنان لا يريد، لأن الحرب الجارية في لبنان لها امتدادات لشيء أكبر إقليميا.
0: عمليا طرفان لا يريدان الاتفاق، ولكل طرف حجته ومصلحته. لا إيران تريد الاتفاق لأن هدفها أعلى من ذلك بكثير، وهو ترسيم النفوذ السياسي وغير السياسي لكل طرف. الطرف الآخر هي إسرائيل التي ليس من مصلحتها الآن وقف إطلاق النار من دون انتصار. نفس الشيء دونالد ترامب لا يستطيع أن يعمل على وقف إطلاق النار من دون أن يقدم للحزب الجمهوري مكسبا حقيقيا وجديا في الصراع مع إيران. إذن الأمور ليست بهذا الوضوح وهذه السهولة. بالعكس، بأي لحظة كنت عم بحكي عن الهدن، هدنة 1948 خرقت بعد 5 أشهر. الهدنة مع الأردن وادي عربة لم تخرق. لماذا؟ لأن الضامن الحقيقي لسلامة التنفيذ كان الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كمان كامب ديفيد، لولا ضمانة الولايات المتحدة الأمريكية ما نجح كامب ديفيد. فكيف يمكن أن ينجح الوضع الآن تحديدا مع ترامب الذي لديه مطالب كثيرة والذي يقف على أبواب انتخابات النصف الرئاسية.
1: والكثير من التساؤلات في المستقبل في لبنان الآن. شكرا جزيلا لك الإعلامي والكاتب السياسي راشد الفايد، وأيضا الشكر للدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. تتواصل تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وسط مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة العالمية. وقال وزير خارجية جيبوتي إن دول المنطقة تكثف مبادراتها مع شركائها لتأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. مراسل الجزيرة هيثم أويت رصد لنا المشهد من مدخل مضيق باب المندب.
3: عشرات السفن تصطف على هذا النحو يوميا عند مدخل مضيق باب المندب، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم. فالتوترات الأمنية في المنطقة بدأت تلقي بظلالها على حركة الملاحة الدولية، وباتت تفرض تحديات متزايدة أمام الدول المطلة والشركاء الدوليين الساعين إلى حماية هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
4: الحفاظ على حرية الملاحة والعبور في هذا المضيق أمر مهم، ويحمل الدول المطلة عليه ومنها جيبوتي مسؤولية كبيرة للمشاركة في كل المبادرات والجهود التي من شأنها حماية حرية الملاحة وضمان انسياب حركة البضائع والأشخاص. قوات خفر السواحل في ظل الأوضاع الراهنة في الإقليم تواصل الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والاستعداد، وذلك من خلال تسيير دوريات بحرية منتظمة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
3: أهمية المضيق تنبع من موقعه الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، إذ يمر 12% من حجم التجارة العالمية، فيما يعبره يومياً ما بين 60 و80 سفينة في الظروف الطبيعية. وعلى امتداد 32 كيلومتراً فقط تمثل عرض المضيق، تتقاطع مصالح اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الإقليم إلى العالم بأسره. غير أن التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وما ترتب عنها من اضطراب في حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل دفعت دول المنطقة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز أمن الملاحة بالتوازي مع حضور دولي متواصل يهدف إلى حماية خطوط التجارة البحرية وضمان انسيابها دون عوائق.
5: جيبوتي تعمل مع جميع الشركاء في المنطقة والدول المطلة على البحر الأحمر أو المنخرطة في جهود تأمين هذا البحر ومضيق باب المندب، وتشارك جيبوتي في مكافحة القرصنة أو التصدي لكافة أشكال الإرهاب. لذلك نعمل مع الشركاء ونتشاور بشكل مستمر من أجل تأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
3: وفي إطار سعي جيبوتي لتعزيز منظومتها للأمن البحري، طورت بنيتها التحتية المرتبطة بالخدمات البحرية، فقد افتتحت البلاد حوضا حديثا لإصلاح وصيانة السفن يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، في خطوة تعزز جاهزية الموانئ وتوفر خدمات فنية ولوجستية للسفن العابرة، بما يسهم في دعم استقرار حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
6: كلما ارتفعت حدة التوتر في البحر الأحمر ازدادت أهمية ممر باب المندب، وبين تحديات الأمن ومتطلبات التجارة العالمية تحاول جيبوتي أداء دورها رغم حجمها الصغير، مستفيدة من موقع جغرافي يجعلها حاضرة في قلب معادلات المنطقة والعالم. هيثم ويت، الجزيرة، جيبوتي.
1: رأس الساعة نحييكم مشاهدينا الكرام ونرحب بكم في هذه التغطية المستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ كالعادة بالمستجدات. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي، وأشارت إلى أن فترة المفاوضات المقدرة بـ60 يوما ستبدأ عقب التوقيع على المذكرة، وستناقش 3 قضايا رئيسية هي استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي ورفع العقوبات وآلية تعويض الخسائر. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا، وذلك دون فرض رسوم عبور. ونقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. في الأثناء نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل، وقد يتم توقيع الاتفاق في جنيف يوم الأحد المقبل. أما على الصعيد الميداني في جنوب لبنان تحديدا، فأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون. ومن جهته قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة شمع جنوبية لبنان. ونبدأ بشبكة مراسلينا للاطلاع على تفاصيل هذه المستجدات. من واشنطن نرحب بمراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن رام الله محمد خيري. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك مراد بخصوص الإعلان الذي قلب الموازنة كلها، وفي انتظار طبعا أن يتم الموافقة رسميا وإعلان موعد الاتفاق، أين يمكن وصف موقف واشنطن الآن؟
2: مرحبا ليلى. واشنطن انتقلت من التصريحات والإعلانات بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة مذكرة التفاهم من الإعلان والتصريح كما أشرت إلى التحركات، كما يكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي فإن 4 طائرات شحن غادرت أمس الخميس واشنطن باتجاه أوروبا وهي تحمل معدات، وذلك تمهيدا لسفر نائب الرئيس جي دي فانس الذي سيتولى التوقيع على هذه المذكرة في حفل يعتقد أنه سيقام في جنيف في سويسرا. بطبيعة الحال هذا التحرك وهذا الاستعداد تحضيرا لهذه الفعالية، على اعتبار أنه بالفعل سيتم الانتهاء من اللمسات النهائية كما قال الرئيس ترامب على هذه المذكرة، وبالتالي الترتيب لحفل التوقيع المتوقع وفقا لترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. ووفقا لكثير من المسؤولين تحدثوا لوسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة أن هناك تقريبا توافق بهذا الشأن. هذه المذكرة يقول الرئيس ترامب إنها تحقق المطالب الأمريكية وإنها صيغة قوية وإنها تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وستفتح مضيق هرمز فورا. في المجمل اعتبرها انتصار للولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها ستخدم الولايات المتحدة وستخدم إيران ودول المنطقة. أيضا الرئيس ترامب أشار إلى أنه لن يتمكن شخصيا من الحضور للتوقيع، ولعل ذلك إشارة إلى مشاركته في قمة مجموعة السبع المقررة تقريبا في وقت متقارب مع هذا الموعد المرتقب للتوقيع في فرنسا، أي في مكان ليس بعيد عن جنيف. في المجمل ما يتسرب حتى
1: وهذا
2: الآن
1: لافت بحد ذاته مراد، أليس كذلك؟ يعني بسردية الانتصار وما نعرفه عن الرئيس ترامب وحرصه على نسب يعني أي نوع من انتصار لنفسه، هذا الموقف الإعلان عن أن نائب الرئيس هو من سيحضر التوقيع في جنيف كما ذكرت، رغم أنه إذا افترضنا أنه يتم يوم الأحد المقبل فالمسافة جدا قريبة ويمكن للرئيس حضورها إذا كان يريد ذلك فعليا.
2: بالفعل، ولعل هذا ما حاولت ربما أن تلمح إليه وكالة بلومبرغ أو المسؤولون والدبلوماسيون الذين صرحوا لوكالة بلومبرغ من أنه قد يتم التوقيع على هذه المذكرة في جنيف
7: في وقت متزامن تقريبا مع قمة

0: مجموعة السبع، وفي مكان أيضا ليس ببعيد، إذ أن هذه القمة ستعقد في جبال الألب في منطقة إيفيان إن لم تخني الذاكرة. وبالتالي هذا الأمر يثير التوقع من أنه ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب شخصيا قد يحضر هذا التوقيع. بطبيعة الحال الأمر في مجمله مرهون على الأيام القليلة المقبلة وحسم ما تبقى من اللمسات والتفاصيل التي بالتالي تمهد للتوقيع النهائي على هذه المذكرة.
1: ومرهون مراد بلا شك بموقف طهران، وهنا أتوجه لنور الدين الدغير. يعني بحسب ما رشح عن وكالة مهر الإيرانية بخصوص مذكرة التفاهم، ولكن هناك فرق كبير بين اللغة التي تتحدث بها واشنطن ويتحدث بها ترامب تحديدا من ثقة كاملة حتى بمكان انعقاد التوقيع ومن سيشارك فيه. كيف يمكن تلخيص الموقف الإيراني حتى الآن من موضوع التوقيع؟
2: ليلى، يبدو أن الإجراء هنا هو إجراء بروتوكولي أكثر من أن يكون موقف، بمعنى أن هناك إجراءات بروتوكولية يجب اتخاذها هنا في العاصمة الإيرانية طهران من أجل الوصول إلى الإعلان الرسمي. عمليا يمكن القول بأن الوثيقة أصبحت جاهزة، بمعنى آخر أن الجانب الإيراني قد يكون معنيا كثيرا أن يعلن عنها خلال اللحظات القليلة المقبلة بمسألة التوافق. ربما قد تكون لديه ملاحظات، لكن بكل تأكيد المسار هو مسار اتفاق، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الوسيط القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران والحوار الجاد الذي تم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. حوار مفتوح من طهران إلى واشنطن عبر الوسيط القطري، تم فصل في كثير من الملفات، ويبدو أن الأمر حسم. المسألة الإعلامية أن الجانب الإيراني لديه بعض التحفظات في قضية الإعلان. لماذا؟ لأن التجربة أثبتت للجانب الإيراني على أن خلال 3 أسابيع الماضية كان كلا الطرفين الإيراني والأمريكي وصل إلى اتفاق، وكان مقرر أن يتم الإعلان والتوقيع وفق تسلسل زمني. لكن الموقف الذي خرج من البيت الأبيض وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما قضى على كل هذه الإجراءات. الآن هناك إجراءات بروتوكولية تتخذها طهران من أجل الوصول إلى الإعلان الرسمي عن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإجراء الأول وهو انتظار جميع المواقف التي ستخرج من البيت الأبيض وتحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أي مدى هذه المواقف والتصريحات تتطابق مع ما جاء في نصوص مذكرة التفاهم وما تم التوافق عليه بحضور الإيرانيين والأمريكيين والوسطاء. هل هناك أي خلاف أو ربما أي مطالب تتجاوز مذكرة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين؟ وهذا عنصر أساسي ومهم ويتعامل معه الإيرانيون بحساسية كبيرة، لذلك كان يمكن القول بأن أعينهم الآن بشكل كبير على ما سيخرج على الإعلام الأمريكي بشأن مذكرة التوافق. هناك إجراء بروتوكولي يرتبط بطبيعة اتخاذ القرار هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمليا يمكن القول بأن جلسة مع الوسطاء تقريبا حسمت في الموضوع والمذكرة جاهزة، لكن هناك إجراء إداري وسياسي يتم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ويرتبط كذلك ليلى بالأجواء الأمنية التي تفرضها حالة الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل، وهي أن هذه الوثيقة يجب أن تكون لدى مجلس الأمن القومي الإيراني وأن يتم التصويت عليها والموافقة عليها مبدئيا كإجراء بروتوكولي. يجب أن يتم هذا الإجراء البروتوكولي وبالتالي إيصال المذكرة إلى جميع الأفراد، يتخذ نوعا ما إجراءات أمنية وإجراءات تقنية للنظر فيها وكذلك لإعطاء رأي فيها. لذلك عمليا يمكن القول بأن ما يؤخر الموقف الإيراني هي إجراءات بروتوكولية بأكثر ما تكون إجراءات تمنع أو رفض. هذا شق أساسي ومهم في هذا الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، على أن جميع النقاط التي تم الحديث عنها وهناك مجموعة من الملاحظات، ربما هذه الملاحظات بعض الملاحظات ربما قد لا تقنع المفاوض الإيراني بشكل كبير جدا، ويمكن القول بأن هناك تحفظات قد تكون حتى في الرد الإيراني ربما قد يشير إلى مجموعة من التحفظات. هذه التحفظات ليلى ترتبط أساسا ربما بماذا؟ بالجو العام الداخلي أكثر منه بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا نقصد بالجو العام الداخلي؟ هناك شق مهم سياسي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ربما أعلن بشكل أو بآخر بأنه غير راضي على نتائج المفاوضات المفاوضات أو على المفاوضات، بل أكثر من هذا، هناك من ذهب أبعد من ذلك وهي المغادرة المفاوضات نظرا للتراجعات الأمريكية التي سجلت خلال الفترة السابقة. يمكن أن نلمس هذا حتى على مستوى التصريحات التي تصدر عن بعض الشخصيات التي يمكن أن توصف بأنها متشددة وتعلن بشكل أو بآخر رفضها لهذه المفاوضات. لذلك يمكن القول بأن الجواب الإيراني قد يكون بمجموعة من التحفظات التي ستحول إلى المفاوضات التي ستكون بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتي سيتم حلها. من بين هذه التحفظات التي ربما يتم التركيز عليها إعلاميا في قضية تناول مضيق هرمز، الطرف الإيراني كان يحد بشكل كبير جدا على أن المضيق يجب أن يخضع لإجراءات إدارية ترتبط بشكل كبير بالجانب الإيراني. الجانب الأمريكي يرفض هذه النقطة، لكن التخريجة التي خرج بها مذكرة التفاهم ترمي الكرة بالقول بأن الترتيبات التي تتركز على حركة في مضيق هرمز تعود إلى موافقة الدول المشاطئة للمضيق، بمعنى الأمر حول إلى العلاقة ما بين طهران وما بين سلطنة عمان. لذلك يمكن القول بأن هذا الموضوع سيكون ضمن طاولة المفاوضات ولن يفصل في مذكرة التفاهم الأولى. هناك مسألة الأموال، هناك تفاهم، هناك اتفاق، لكن كيفية تصريف هذه الأموال يبدو أن الشكل منها يرتبط كذلك بطبيعة المفاوضات. في الملفات الأخرى يبدو أن الأمر قد حسم فيها، منها الملف اللبناني، يبدو أن هناك توافقا إيرانيا أمريكيا على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، لكن النقطة الأساسية واستمرار المفاوضات بالشأن اللبناني وخاصة الانسحاب الإسرائيلي ووقف شامل للحرب في لبنان ربما قد يحول إلى مرحلة ثانية تكون مفصولة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتدخل ضمن مفاوضات لبنانية إسرائيلية مع وجود تشبيك لوسطاء بالمنطقة لحلحلة الإشكالات العالقة ما بين إيران وما بين إسرائيل وما بين لبنان. هناك مسألة المفاوضات النووية، يبدو أن التفاهم الأساسي حول الخطوط العارضة وهذا أصبح واضحا الآن، هناك تفاهم على الخطوط العارضة، ماذا سيبحث المفاوضات النووية؟ مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب، الآن ما سيقال في مذكرة التفاهم على أن اليورانيوم لن يرحل للولايات المتحدة الأمريكية ولن يرحل إلى دولة ثالثة، هناك ترقيق اليورانيوم إلى نسبة 20% و 3.7%. الآن الحديث هو هل سيتم ترقيقه داخل الأراضي الإيرانية أم خارج الأراضي الإيرانية؟ هذا الأمر سيفصل فيه في المفاوضات الغروب النووي. هناك مسألة المهمة بالنسبة لإيران هي مسألة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي جزء أصيل من المفاوضات النووية وتحتاج إلى إجراءات تقنية، تم ترحيلها كذلك إلى المرحلة الثانية من المفاوضات. الحديث هنا هل المفاوضات لمدة 30 يوما أو 60 يوما؟ بكل تأكيد لا حد يجزم بأن المفاوضات النووية ستنتهي في ظل 60 يوما، هناك حديث على أنها قد تمدد إلى 6 أشهر. بالمجمل الآن الجميع يترقب، هناك تقريبا إجراءات بروتوكولية ستنتهي ربما قريبا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. الجو العام هو جو موافق لهذا الاتفاق. الآن التفكير إلى أين سيذهب المفاوضون. الإجراءات والمعلومات هنا تشير بأن التوقيع قد يكون بنهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في جنيف بحضور شخصيات وازنة في النظام السياسي الإيراني وفي النظام السياسي الأمريكي.
1: أشكرك نور الدين على هذه التفاصيل. طبعا من يترقب بشكل أساسي إلى جانب بقية الأطراف طبعا إسرائيل. محمد خيري، مبارح تابعنا التصريحات التي خرجت عن ديوان نتنياهو، كذلك الحديث عن مفاجأة في الأوساط الإسرائيلية. كيف يمكن وصف الموقف الإسرائيلي مما ورد في بنود مذكرة التفاهم حتى الآن، خصوصا ما يتعلق بلبنان؟
3: أكثر من ذلك ليلى، وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد كشفت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية حاول إجراء اتصالات مع مقربين من الرئيس الأمريكي لمعرفة فحوى ما يدور في الخفاء بشأن المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أن تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجنب إسرائيل كل ما يتعلق بهذه المفاوضات وربما بتطوراتها. لكن نتنياهو وفق صحيفة إذاعة حرنوت كان مدركا بأن ثمة اتفاق جديد سيوقع خلال الأيام المقبلة. أخبر الوزراء في ذلك يوم الاثنين الماضي بعد إجرائه محادثة مع ترامب، وقال لهم إن ترامب ذاهب باتجاه توقيع اتفاق. هو قال للوزراء أيضا بحسب الصحيفة إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل لن ترضى بأن تكون ضحية لهذا الاتفاق.

بمعنى أنه وضع لترامب بعض الخطوط ربما أو أخطره بما تريده إسرائيل من هذه المفاوضات. قبل قليل قال نتنياهو للإسرائيليين في بيان نشره إنه يعمل في الجبهة الدولية منذ 30 عاما من أجل وقف البرنامج.

0: يبذل حياته وعمره كي لا تمتلك إيران هذا السلاح. هو يقول بأن إيران تريد تدمير ما سماها بدولة اليهود، وبأنه ما دام رئيسا لحكومة إسرائيل فإن هذا الأمر لن يتم لإيران. بالأمس كان نتنياهو قد أشار إلى أنه أجرى اتصالا مع الرئيس ترامب في عقاب إعلان الأخير عن مذكرة التفاهم. نتنياهو قال إنه يدرك بأن ترامب ملتزم بالبنود الأربعة كما سماها. الأول هو إزالة المواد النووية اليورانيوم المخصب من إيران، ثم تقييد تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تقييد صناعة الصواريخ البالستية في إيران، وكذلك منع إيران من دعم من سماهم بالوكلاء. نتنياهو من الواضح أنه كان بعيدا عن هذه المفاوضات، إلا أن إسرائيل تترقب ما ستنجم عنه هذه مذكرة التفاهم. وتقول صحيفة دعوت أحرنوت أن إسرائيل أكثر ما تتمناه هو أن لا تفضي إلى شيء وأن تعود الحرب كما كانت. وهذا ما أشار إليه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الذي قال بأن الجيش مستعد لشن هجمات على إيران وحده، لكنه يفضل أن يفعل ذلك مع الشريك الأمريكي، وفقا لما كشفته صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن بعض الوزراء الإسرائيليين. إلى ذلك، فيما يتعلق في لبنان، قال مصدر إسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأمر بحاجة إلى مزيد من الصبر. هذا يعني أن إسرائيل لا تعرف كل شيء، وهناك احتمالات بالنسبة لإسرائيل بأن يضمن الاتفاق شيئا، وبأن تمارس الإدارة الأمريكية بعض الضغوطات على إسرائيل، على الرغم من مطالبة نتنياهو بعدم شمل الجبهة اللبنانية وبأن تكون الجبهتان منفصلتان. مزيد من الصبر، هذا ما يريده المصدر. وهو يقول أيضا بأن كل ما يجري بثه بشأن لبنان وهذا الاتفاق والعلاقة بينهما في وسائل الإعلام الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية هو غير واضح حتى الآن، وليس يعني صحيحا بالضرورة كما تشير المصادر الإسرائيلية. ولكن من الواضح بأن إسرائيل لا تتحدث كثيرا عن لبنان، على الأقل تصريحات سياسية فيما يتعلق بهذا الاتفاق وانعكاساته على لبنان. بالأمس قال الجيش الإسرائيلي لصحيفة هآرتس بأنه يكاد ينهي العمليات الدفاعية في الجنوب اللبناني، وبأنه سينتقل لمرحلة الهجوم، وبأن هناك حالة من التأني أيضا لدى الجيش الإسرائيلي بانتظار ربما أوامر، وكذلك بانتظار ما ستفضي إليه التفاهمات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. قد يعكس ذلك بأن ثمة خشية لدى إسرائيل من أن هجمات كثيرة في الأراضي اللبنانية أو التعمق أكثر في لبنان من شأنه أن يجلب ردا إيرانيا، بالتالي تصعيدا لا يرغب به الرئيس الأمريكي ترامب، بالتالي هناك مساعي إسرائيلية لعدم إغضابه. في كل ذلك، وسط كل ذلك، كشفت صحيفة معاريف في استطلاعها بأن حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو خسر 3 مقاعد مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ يحصل على 22 مقعدا في الانتخابات المقبلة، ولا يستطيع تشكيل حكومة إسرائيلية لأن أحزاب الائتلاف ستحصل فقط على 50 مقعدا. الكنيست والحكومة بحاجة إلى 61 مقعدا على الأقل من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية وفق القانون الإسرائيلي، بالتالي هو عاجز عن ذلك. وسط كشف وزراء إسرائيليين بأنهم قالوا لنتنياهو بأن الأمر بحاجة إلى مزيد من الهجمات على إيران من أجل كسب مزيد من الشرعية في المجتمع الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري طبعا، والشكر موصول لنور الدين ومراد كذلك. الآن نناقش هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، وكذلك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، كذلك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. لعلي أبدأ معك دكتور زويري، يعني بعد 2 من حرب نقف الآن أمام إطار لإنهائها، ما الأهم في هذه اللحظة؟ هل هو وقف القتال أم النموذج التفاوضي التي أنتجها؟
2: أنا باعتقادي أهم مسألتين فيما وصلنا إليه هي قدرة الوسيط على إجبار الطرفين على تقديم تنازلات لم يكونوا يتوقعون أن يقدموها في 8 أبريل 2026. هذا أمر. المسألة الثانية اعتماد استراتيجية التزامن والتفكيك لخلق نموذج الوساطة، وأفسر لك ليلى هذا الموضوع وللمشاهدين الكرام. كنا في خلال 2 الماضيات، هل ستسترد إيران أموالا أو لا تسترد؟ كيف ستسترد إيران؟ إيران تريد أموال لأن رأيها العام يريد أموال. ثم انتقلنا، ما هي الأموال؟ هل هي عقوبة؟ هل هي أموال عوائد من العقوبات؟ هل هي الأموال المحتجزة؟ هل هي أموال

0: مؤلف تبع الآن بات الأمر واضح، سمى التفكيك. هناك أموال موجودة ضمن ما يسمى بالأموال المحتجزة اسمها القناة الإنسانية، تأخذ إيران جزءا منها، نفطها جزء منه سيعود خلال 60 يوما إلى السوق، بقية العقوبات سيتم مناقشتها في 60 يوم. ثم ذهبنا إلى التزامن، لا حديث عن رفع الحصار البحري إلا بفتح المضيق، ولا فتح للمضيق إلا إذا كان هناك التزاما بأن مسائل البرنامج النووي الأساسية ستناقش. هذا التزامن والتفكيك خلق نموذجا في الوساطة ساعد الطرفين على أن ينزلوا على الأقل كل منهم مستوى معين حتى يلتقوا في نقطة وسط. وهذا النموذج باعتقادي يعني كنا بحاجة له أمام طرفين بينهما أكثر من 90 سنة من العداء، وقدرة الصورة السلبية التي بناها كل طرف للطرف الآخر، وعدم القدرة على التنازل في وقت كان الجميع بحاجة في التنازل، لأنه الرئيس الأمريكي وإدارته كان ينقصهم الرغبة في المخاطرة في الحرب. بمعنى آخر ذهبوا، لكن شهية المخاطرة الكلية لإرسال قوات برية كانت معدومة.
1: أليس صحيحا أيضا أنهم ذهبوا ولم يكنوا يعتقدوا أنهم يخاطروا؟ بمعنى اعتقدوا أن الأمور محسومة، لذلك ربما التركيز على التنازل الذي يقدمه الجانب الأمريكي هو الذي ربما نركز عليه بشكل أكبر الآن.
0: بالتأكيد.
1: دعني أسألك سيد بوريلي، يعني إذا كنت توافق مع هذا الطرح، في النهاية كانت الأمور بالنسبة لإدارة ترامب تكاد تكون محسومة من البداية، الحرب لن تستغرق وقتا طويلا، ولكن ها نحن الآن بعد شهرين ومذكرة تفاهم يبدو فيها أن الطرف الأمريكي نفسه يقدم تنازلات، كيف يفسر هذا؟
2: بالتأكيد الرئيس ترامب اعتقد أن النزاع برمته كان أسهل مما تخيله. هذا ليس كله خطأ، طبعا الجانب العسكري كان صحيحا، الولايات المتحدة في الأسبوع الأول أو اليومين الأولين حققت إنجازات عسكرية كبيرة فيما يتعلق باستعراض القوة وضرب الصواريخ، وكثير من قدرات إيران تم التأثير فيها. ما وجده صعبا هو الجانب الدبلوماسي، لهذا السبب وبعد شهرين نجد أنفسنا في وضع يجب أن نكون في ممتنين. هذا فقط اتفاق لإنهاء القتال وليس الاتفاق النهائي، وإدارة ترامب لن تراه كذلك لحين انقضاء مدة 60 يوما، حيث يكون هناك توصل إلى حل نهائي حول الملف النووي.
1: وهذا هو قلب الخلاف دكتور صدقيان. إيران تؤكد استمرار وبقاء التخصيب وبقاء المواد داخل إيران، على أي صفقة يمكن التوافق خلال 60 يوما؟ ما هو هامش التنازل بالنسبة لطهران؟
3: تحية لك سيدة ليلى وإلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. أنا أعتقد بأن إيران تقول، ومن قبلها قالت بالمفاوضات السابقة، قالت بأنها تستطيع أن تزيل القلق عند الجانب الأمريكي من برنامجها النووي، لأنها معتقدة ومطمئنة على أن هذا البرنامج هو برنامج سلمي، ليس لديها عسكرة لهذا البرنامج، ليس لديها يعني تصور أو يعني موقف لتحويل البرنامج النووي الإيراني السلمي إلى برنامج عسكري. وبالتالي هي تقول بأن هذه الكمية كمية موجودة يمكن التفاهم عليها، الأنشطة إذا ما تم التوافق على مدة تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، إيران تستطيع بعد ذلك أن تخصب اليورانيوم للأغراض السلمية. وبالتالي هي تعتقد حتى هذه الكمية من اليورانيوم المخصب 450 كيلو أكثر أو أقل، تعتقد بأنها تستطيع أن تزيل القلق عند الجانب الأمريكي. الآن يعني يبدو لي بأنها مطمئنة لذلك، لكن المشكلة لدى إيران كيف يمكن إزالة العقوبات وما هي الآلية لذلك؟ لأن بالنسبة إلى إيران، لماذا دخلت إيران بالمفاوضات؟ لسبب واحد، هو إزالة العقوبات وإزالة الحظر عن
1: والضغط الداخلي ربما بسبب هذه العقوبات الذي وصل إلى ما وصل إليه.
3: أصلا هو هذا الهدف الاستراتيجي للمفاوض الإيراني، كيف هي لا تريد أن تزيل القلق يعني

0: عند الإسرائيليين أو عند الأمريكيين، هي تريد أن تزيل العقوبات عن الشعب الإيراني.
1: ولكن إذا أردت أن يعني أنا توقف عند موضوع التخصيب وهو أساسي كما ذكرت سيد بوريلي، ترامب يقولها علنا لا تخصيب في إيران، يعني ما رشح عن أكسيوس الحديث عن خفض تحت إشراف أممي. فالسؤال من تراجع فعليا هنا وكيف يعني عن سقفه، وكيف يمكن أن يمرر ذلك في الكونغرس؟
2: بالتأكيد الرئيس ترامب كان واضحا حول ماهية أهدافه، وأعتقد سيكون من الخطأ لإدارة ترامب أن تسمح لاستمرار التخصيب داخل إيران، لأن كل مبررات الحرب قامت على أساس إزالة هذه القدرة من إيران، وكان هو منفتحا أيضا على تزويد إيران باليورانيوم للبرامج السلمية التي لديها. سيكون هناك بواعث قلق داخلية في الولايات المتحدة إذا ما استطاعت إيران الاستمرار في التخصيب بعد نهاية مدة 60 يوما. ورأينا من
1: لينزي جراهام كان أكثر المتحدثين صراحة. نعم،
2: ما يأتي إلى البال هو طبعا أبدأ اعتراضاته، وأيضا حتى الرأي العام الأمريكي يريد أن يفهم ماذا حققنا بعد هذه الحرب وكلفتها.
1: وربما دكتور محجوب، يعني الحديث دائما حتى يعني حتى يومين أخيرين كان المقارنة مع اتفاق أوباما، ودائما السخرية والاستهزاء بما وقعه أوباما، ولكن الآن هل هناك أي مؤشر بأن ترامب يستطيع أن يحقق اتفاقا أفضل بالنسبة لأمريكا، وكيف يسوق هذا فعليا؟ يعني
3: أنا أقول لك بنظرك خبير، نعم الرئيس ترامب الآن عنده عناصر صدرية أقول عنده اتفاق أفضل من الرئيس باراك أوباما، وهي أنه قصف المنشآت النووية الإيرانية، وأن هذه المنشآت لم تعمل منذ عام، ولا أحد يعرف إذا ما كانت ستعمل بنفس الكفاءة، وكيف سيكون لدى إيران مصادر مالية لإعادة تشغيلها. هذا عنصر سردية الرئيس الأمريكي سيقوله بأنه هذا الاتفاق هو أفضل من اتفاق باراك أوباما. باراك أوباما وقع اتفاقا سمح للمنشآت أن تعمل، صحيح تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن البرنامج النووي كان يزدهر. أنا الآن وقعت اتفاق بعد أن قصفت هذا البرنامج بقنابل ذكية، والبرنامج موقف لمدة عام.
1: ولكن دكتور في نفس الوقت خلقت سيف مسلط الآن وهو هرمز بالضبط. يعني بأي لحظة لا يعجب الجانب الإيراني أي موقف
3: بالضبط.
1: يغلق المضيق وأصبح هذا يعني
3: الرئيس الأمريكي
1: واقع.
3: الرئيس الأمريكي سينظر إلى مقارنة اتفاقه القادم إن حصل بباراك أوباما، هو لن ينظر إلى المضيق أنه فشل. إغلاق المضيق فشل استراتيجي سيعلق في رقبة ترامب إلى الأبد الآبدين، لأنه لو لم يكن هناك حرب أصلا ما أغلق المضيق وما خلق استراتيجية أصلا.
1: كيف يمكن أن يسوق أي نجاح لأي اتفاقية مع إيران بمعزل عن هذا المعطى؟
3: لأنه سيفكك المسألة، سيقول أن البرنامج النووي مسألة وإغلاق المضيق إيران تعاملت خارج القانون الدولي. هكذا يقول فريقه، هو يعتقد بأنه إغلاق المضيق غير مرتبط بالحرب أصلا، هو لا يفكك تماما عن مسألة الحرب وما جرى لإيران. وإلا لو كان مقتنعا بذلك لا استطاع أن يقنع المجتمع الدولي أن يذهب لفتح المضيق عسكريا، لكنه لم يستطع لأنه معضلة المضيق كلها خطأ ونتيجة للخطأ الحرب أصلا،
1: خطأ هامشي ولكنه
3: مكلف جدا،
1: غالي جدا أيضا لطهران. دكتور صدقيان، والسؤال كيف يعني ستستعمل إيران هذه الورقة وعينها على الأموال المجمدة وعينها على رفع العقوبات؟
0: ليلى، دعيني أقول بأن ما حصل ليلة أمس وما أعلن عنه الرئيس ترامب كان جيدا بهذا المستوى لحد الآن، وبالتالي إنهاء الحرب مهم جدا بالنسبة إلى إيران، وهو مذكور بهذه الوثيقة الرسمية. إنهاء الحرب ليس في إيران وإنما في كل المناطق، بمعنى أن لبنان أيضا يجب أن تنتهي الحرب وليس تمديد وقف إطلاق النار، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية على المدى القصير، يبدو على المدى القصير بأن ترامب سوف يسير في هذا المسار، لكن هناك الكثير من التساؤلات على المدى البعيد، يعني بالثلاثين يوما القادمة، في وسط الثلاثين يوم هل سيتغير ترامب؟ هل سيتغير؟

0: يتراجع بعض الخطوات، هذا يجب على الإيرانيين أن ينتبهوا له، ويبدو لي بأنهم منتبهين لذلك. النقطة المهمة في نهاية المطاف،
1: يبدو لك أنهم منتبهين كيف؟ يعني فقط ساعدنا أن نفهم، لأن هذه نقطة أساسية، يعني أزمة الثقة التي خلقت بسبب التراجع الأمريكي في عدة مفاصل أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
0: أنا أعتقد بأننا إذا قارنا الأجواء الفعلية التي كانت قبل يوليو تموز 2015 مع الأجواء الحالية الموجودة قبل مفاوضات الستين يوم، نجد في الأجواء تفاوت كبير جدا. في الأجواء السابقة 2015 كان هناك قناعة عند الجانبين بأن كل جانب يريد فعلا التوصل إلى اتفاق، يعني الجانب الإيراني المفاوض الإيراني كان يعتقد بأن جون كيري الذي وصل إلى فيينا وإلى هذا الهوتيل الموجود في العاصمة النمساوية فيينا كان فعلا يريد التوصل، والإيرانيون كانوا يساعدونه على ذلك، وهو أيضا كان يريد التوصل بما يحقق المصالح المشتركة التي استندت عليه المفاوضات. الآن الوضع يختلف، يعني المفاوض الإيراني يقبل الآن لكن ليس بملء فمه يقول نعم، وإنما هو يذهب بحذر، وهذا الحذر بسبب عاملين. العامل الأول هو سلوك الرئيس ترامب، لأنه لا ندري غدا أو بعد غد سوف يغير من مواقفه أم لا. النقطة الثانية نتنياهو لا زال في منتصف الطريق، هل أن نتنياهو يستطيع أن يؤثر على الرئيس ترامب، أم أن الرئيس ترامب قال لنتنياهو كفى الآن نحن بشكل جدي؟ لكن إذا سمحتي لي
1: ليلى، أكمل الفكرة فقط.
0: الخاسر يعني ترامب الآن في هذه المواجهة، والذي دخل حربه كما يقول الأمريكان دخل حربا ليست حربه وإنما حرب دولة ثانية، ترامب خاسر كبير ونتنياهو الخاسر الأكبر.
1: سيد بوريلي، يعني فقط أريد يعني أن أسمع منك تعليق سريع على ما قاله الدكتور صدقيان في هذا الإطار. هل يفهم ترامب تحديدا ما المشكلة هنا؟ هل يعني وصلت الفكرة بحيث يفهم لماذا هذا التردد والخوف الإيراني من عدم إكمال الطريق؟
2: بالتأكيد الرئيس ترامب عندما انسحب من خطة عمل مشتركة الشاملة هذا أحدث هزات عميقة في الطرف الآخر إيران. لنعود إلى ذلك الاتفاق النووي، هذا الاتفاق أفضل، ذلك الاتفاق لم ينتهي نهاية لإنهاء برنامج إيران الصاروخي ولا تمويله كلا. طبعا كان هناك محاولة إنهاء التقسيم لكن إيران خرقت ذلك. طبعا الأمر لا يقتصر على المنتقدي الاتفاق من جانب أوباما، لكن حتى زعيم الأغلبية تشاك شومر، كان هناك المنتقدين كثر قبل ظهور إيران قبل ظهور ترامب في المشهد وإنهاء الاتفاق. طبعا كيف سيعزو ترامب الفضل لنفسه في هذا الاتفاق؟ الأمر كله سيعتمد على كيفية تدريج مراحل الاتفاق. هو لن يسحب السفن من دون إزالة الألغام، وسوف نرون تدريجا لهذا الوقف إطلاق النار بشكل تدريجي.
1: أشكرك جزيلا، وستكون لنا وقفات ربما بتفصيل أكثر عند بنود ما تم الاتفاق عليه أو حتى الآن أو ما نعرفه حتى الآن. أشكرك سيد بوريلي، أشكرك دكتور زويري، دكتور صدقيان. المزيد الآن بشأن الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها غنوة إبراهيم، تفضلي غنوة.
3: شكرا لك ليلى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نتابع فيها آخر التطورات بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة عبره، في ظل ما نشر من معلومات بشأن مذكرة أو تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن معنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. كيف يبدو مضيق هرمز؟
4: شكرا غنوة، بالفعل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نتوجه مباشرة إلى صور مباشرة لمضيق هرمز لنبدأ من حالة المضيق حاليا. يعني نحن نتحدث عن تجمعات كبرى للسفن كما تلاحظون هنا، بعضها مقابل سواحل الفجيرة ومقابل سواحل عمان تنتظر

0: هذه السفن العالقة التي تنتظر الدخول، هناك تجمعات أخرى لسفن أخرى هنا في هذه المنطقة كما تلاحظون في الغالب مقابل سواحل دبي. هذه السفن هي سفن عالقة تنتظر الخروج من مضيق هرمز. ما الذي سيجري في حال تم الاتفاق على مذكرة التفاهم؟ المتوقع وأنه بعد الاتفاق على مذكرة التفاهم ستبدأ عدة خطوات لتأمين حركة المضيق والملاحة عبر المضيق بعدة خطوات. الخطوة الأولى في الغالب ستكون أولا بداية هي وقف عملية الاعتراض. هناك حاليا عمليات اعتراض للسفن سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، جانب الحرس الثوري الإيراني، يتم اعتراض السفن ومنعها وتقييد حركتها في المضيق. فإذا إيقاف عمليات الاعتراض في الدرجة الأولى، ثم سيكون في الغالب هناك عمليات مسح بحثا عن الألغام. عندما نتحدث عن الألغام في المنطقة هنا نتحدث عن عدة أنواع كما تشاهدون من الألغام ربما استخدمتها ولا نعرف خرائط هذه الألغام. ستكون إيران مطالبة بإزالة هذه الألغام وتوضيح خرائطها، وربما تكون هناك مهمة دولية لإزالة هذه الألغام. من سيتدخل لإزالة الألغام؟ حتى الآن ليس هناك سيناريو ثابت، لكن كان هناك دول قد عرضت مشاركتها خاصة الدول الأوروبية التي لديها خبرة في تفكيك الألغام. نتحدث عن سفينة بريطانية ربما تشارك، هي سفينة لايم باي وهي موجودة في جبل طارق حاليا. هذه السفينة عليها قوة عسكرية من نحو 500 جندي عسكري، قوة مقيمة دائمة على السفينة، وطبعا تحوي أنظمة متطورة لغواصات وأيضا لزوارق مسيرة يمكن أن تستخدم في التعامل مع الألغام وتفجيرها. أيضا هناك سفينة ألمانية هي السفينة فولدا، فيها أنظمة سونار متطورة خاصة مع أعماق قد تصل إلى 300 متر في بعض المناطق في مضيق هرمز. أيضا فيها غواصين متخصصين لبعض العمليات البشرية الدقيقة التي قد تطلب في المضيق، وأيضا فيها مركبات وزوارق مائية مسيرة. إذا ما الذي سيجري في المضيق؟ نعود إليه مرة أخرى. المضيق هرمز تقريبا عندما نتحدث عن المضيق في أضيق نقطة له هو يعني تقريبا نتحدث عن نحو 33 كيلومتر تقريبا في هذه المنطقة أضيق مكان للمضيق، لكن الصالح منها للملاحة هذه 33 المسار الملاحي الذي يصلح لسفن عميقة وضخمة وهائلة، يعني نتحدث تقريبا عن حوالي 10 كيلومترات أو أقل أو أكثر بقليل. هذا المسار الملاحي إذن الذي سيبدأ حاليا، الذي سيجري حاليا هو فتح مسار ملاحي أولي، ربما يكون المسار بعرض تقريبا 1 كيلومتر فقط لا أكثر في البداية، يتم إخلاؤه وتأمينه من كل الألغام. طبعا في البداية في الغالب ستكون الأولوية لحركة العبور خروجا، لأن هناك كما نعلم العديد من السفن العالقة في مياه الخليج حتى الآن ومنذ شهر فبراير منذ بداية الحرب وبحارتها في وضع إنساني سيء. فإذا سيفتح المسار الأول في الغالب لخروج السفن العالقة في الخليج، ثم بعد التوسيع قد يكون هناك مسار آخر مماثل بنفس العرض تقريبا، نتحدث عن نحو 900 متر أو 1 كيلومتر للدخول، وتبدأ الحركة من خلال هذين المسارين المؤمنين بداية مع توسيع عمليات البحث وإزالة الألغام وتوسيع الممرات إلى نهاية 30 يوما، هي المدة التي حددت لعودة حركة مضيق هرمز إلى طبيعتها وفقا لمذكرة التفاهم. إذا نحن أمام هذا السيناريو لإعادة فتح المضيق، وهناك طبعا سيناريوهات أخرى، هذا هو السيناريو المتوقع، سيناريوهات أخرى وعسكرية خاصة وتفصيلات عسكرية ربما يشرح لنا العقيد عنها أكثر. نعود إلى غنوة والعقيد.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق. إذا عقيد نضال، وفق ما تم تسريبه من كلا الطرفين الأمريكي والإيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز حال التوقيع على مذكرة التفاهم، كيف سيكون إعادة الفتح هذا تدريجيا خلال 30 يوما؟
2: نعم غنوة، يجب أن نعرف نقطة، أن دائما في أي الاتفاقات المكوكية التي كانت تجري سابقا كان في النهاية الاصطدام يتم من قبل تعنت الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني يدرك أن ورقة هرمز هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوضي قوي. لذلك رأينا يوم أمس السياسيين الإيرانيين يتحدثوا عن حلحلة نوعا ما في المسار التفاوضي، مع ساعات صباح اليوم بعد أن تكشفت البنود بدأنا نلمس تراجع في نسبة التفاؤل حول الاتفاق نتيجة تعنت.

0: الحرس الثوري في هذا النقطة. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، نذهب مباشرة إلى منطقة العمليات البحرية التي حددها الحرس الثوري الإيراني، وهي المنطقة التي تظهر على الخارطة مباشرة وتمتد حسب الخط الذي حدد من الحرس من جبل مبارك أو حسب ما يعرف إيرانيا كوة مبارك ولغاية الفجيرة ومن قشم لغاية أمقوين. هذه منطقة عمليات بحرية باتت منطقة للحرس الثوري الإيراني يستطيع من خلالها إعاقة تحرك أي سفن تجارية ضمن هذه المنطقة التي تجري ويمكن العبور من خلالها. الإعاقة تتم بعدة وسائل، والوسائل عسكريا وسائل غير تقليدية كالصواريخ التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني من السفن السريعة، أو كما يعرف بأسطول أو قوارب البعوض التي يتبع الحرس الثوري الإيراني لإزعاج هذه السفن التجارية. تبقى الآن المهمة التي يمكن أن تفتح هذا الممر، وهنا تكون الإجابة على سؤالك بالتفصيل.
1: وهنا نتحدث عن التحديات التي تواجه فتح المضيق، خاصة مع انتشار بل وازدياد يعني عدد القنابل التي نشرها الحرس الثوري.
0: بالتأكيد غنوة، إذا ما ذهبنا إلى الخارطة الألغام مباشرة التي استخدمت في هذه المنطقة كما يظهر على الخارطة مباشرة، لاحظي ولك أن تتخيل كم حجم الألغام المستخدمة. هناك الألغام المغناطيسية الصاعدة المثبتة بالإضافة إلى ألغام السلاسل، هذا النوع في العرف العسكري من الصعوبة بمكان أن يتم إزالته. بالعودة إلى الخارطة مباشرة وخارطة العمليات البحرية، هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن الجانب الإيراني زرع هذه الألغام بطريقة عشوائية، أي بمعنى لا توجد خرائط لهذه الألغام، أو أن هذه الألغام قد حركتها أمواج المياه من مكانها، ما يعني أن الجانب الإيراني لا يملك القدرة على إزالة هذه الألغام، لذلك سيذهب إلى الخيار الآخر وهو الاستعانة بقوة دولية لإزالة هذه الألغام.
1: والكاسحات الأمريكية موجودة، عملت في فترة قصيرة سابقا لأيام، وبالتالي أسألك، هل الكاسحات الأمريكية الموجودة قادرة على حل هذه المشكلة بمفردها؟
0: نعم، هل قادرة غنوة؟ نعم قادرة. لماذا قادرة؟ لأن الكاسحة الأمريكية المميزة واللي هي من نوع إيفينجر، هذه كاسحة ألغام لا تحمل بصمة مغناطيسية، بمعنى أن بدن الكاسح يكون عادة من مواد خشبية أكثر مما هي مواد معدنية، الأمر الذي يبعد عملية العبوات اللاصقة والألغام اللاصقة بأن تلتصق بهذه السفينة كاسحة الألغام. هناك أيضا كاسحات ألغام أخرى مثل كاسحة الألغام التي تظهر عندنا وهي الفولدا، وهذه كاسحة متطورة وتظهر ميزاتها على الخارطة مباشرة، لها أنظمة تتعامل بالسونار، لها أيضا مائية ومسيرة، والأهم أنها متخصصة لإزالة الألغام وتحمل طاقم. هناك أيضا كاسحة أخرى وهي اللامبيم، هذه الكاسحة أيضا جهد كبير أوروبي موجود ويتم الاستناد عليه، وهذا الجهد الأوروبي إذا ما ذهبنا على الخارطة يجري الحديث عنه منذ فترة طويلة. وتتمركز هناك بعض القطع البحرية بريطانية فرنسية بقيادة بريطانية تضم 20 دولة لكسح الألغام في مضيق هرمز.
1: هذا يأتي ضمن مهام تأمين المضيق ما بعد التوصل إلى اتفاق، هذا هو كان الشرط الأوروبي. لنتحدث أكثر عن هذه المهمة الأوروبية التي تترأسها كل من فرنسا وبريطانيا بمساعدة دول أخرى، ما الذي تستطيع أيضا أن تقدمه؟
0: نعم غنوة، هنا يجب أن نميز بين مهمتين موجودة ضمن منطقة العمليات. هناك مهمة إسبيدس الموجودة في البحر الأحمر، هذه مهمة تقودها إيطاليا، ليس من واجبها كسح الألغام في مضيق هرمز، واجبها متخصص ببقاء مضيق باب المندب في البحر الأحمر مفتوحا. ننتقل للإجابة على سؤالك في المهمة التي تقودها بريطانيا وفرنسا، شكلت بعد التحالف الذي جرى في مقر الاتحاد الأوروبي، تتمركز هذه القطع في منطقة عمليات قريبة من باب المندب، تدعمها حاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، وتدعمها أيضا حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج بوش القريبة من خليج عدن، ما يعني أننا أمام قطع بحرية بريطانية فرنسية مع 20 دولة، هذه الدولة أبرزها بلجيكا وهولندا. ولماذا بلجيكا وهولندا؟ لأن بلجيكا وهولندا لها برنامج لإزالة وكسح الألغام البحرية يعرف ببرنامج الـ RMS، هذا برنامج دولي تتفوق به هولندا بسبب القطع والتكتيكات العملياتية التي تتخذها. لذلك هذه القطع البريطانية والفرنسية ستبقى في هذه المنطقة استعداداً لأي تطورات تظهر على منطقة العمليات في مضيق هرمز.

0: لتبدأ بعملية الكسح التي ستأخذ مدة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر من أجل الفتح المبدئي بسبب عشوائية الألغام.
1: يعني 30 يوما غير كافية،
0: غير كافية عملياتيا عسكريا، تحتاج إلى وقت طويل بسبب العبثية التي تم زرع الألغام بها.
1: هنا أشير إلى ما تحدث عنه الزميل محمود الزيبق، المسارات الأولية التي قد تتاح أمام السفن لفتح يعني تسهيل حركة المرور. لو نتحدث عنها، ما هي المناطق الجغرافية التي سيشملها؟
0: نعم، المسار الأول، وهنا يجب أن نوضح نقطة للمتابع، أن البعض يقول أن المسار العماني قريب جدا من منطقة مسندم بهذه المنطقة ولغاية الخروج من خارج مضيق هرمز. طيب البعض لماذا لا تقترب من هنا؟ هنا نقطة جديرة بالاهتمام، أن المياه في هذه المنطقة ضحلة جدا، لا يمكن للسفن التجارية الثقيلة وناقلات النفط أن تعبر هذه المنطقة، لذلك تجبر السفن على سلوك المسلك الذي حدده الجانب الإيراني بالقرب من قشم ذهابا، وبالقرب من قشم أيضا إيابا، لأن هذه المنطقة هي المنطقة الأوسع والأعمق تقريبا 30 متر تؤمن ويمكن للسفن التجارية العبور من خلالها. لذلك نرى أن عملية العبور ضمن هذه المنطقة القريبة من عمان هي عملية صعبة والسلوك يتم هنا. الآن ما الذي سيجري؟ بداية أعتقد أنه سيتم القيام بعمليات فتح مؤقت لمسار جديد يمتد ولغاية الخروج من باب المندب، هذا المسار يتم تنظيفه، ثم بعد ذلك من خلال القطع البحرية سيتم مرافقة السفن، وأيضا النقطة الأهم أننا قد نشهد مرافقة من قبل الطائرات المروحية كدوريات تحمي مرور السفن عبر هذه المنطقة.
1: بعض التباينات فيما سرب من أكسيوس الأمريكية ومن الوكالة الإيرانية، أن الإيرانيون يقولون سيطرتنا ستكون مستمرة على المضيق، وقد يكون هناك تعاون مع سلطنة عمان، وقد يفرض رسوم خدمات، هذا ما يذكره الإيرانيون. أما الأمريكيون فيتحدثون عن فتح لمضيق هرمز كما كان سابقا، بمعنى أن لا يكون هناك تدخل إيراني فيه ومن دون رسوم عبور. في الفهم العسكري كيف تفهم هذه الطروحات والفروقات؟
0: نعم، شكرا لك على هذا السؤال، لأنه هذا يوضح الموقف الجاري حاليا أو ما يعرف بالوضع الراهن. الوضع الراهن هناك تضارب بين رؤية السياسيين الإيرانيين ورؤية الجنرالات في الحرس الثوري حول ورقة هرمز. بالإجابة على سؤالك، الحرس الثوري يعول على عدة نقاط. أولا، أنه يملك وسائل غير تقليدية بالقرب من مضيق هرمز، خاصة في مناطق سيرك وفي مناطق غوردين ومناطق جاسك ومناطق أيضا كو مبارك. لذلك نرى أن العمليات العسكرية الجوية الأمريكية كلها أغلبها تجري في هذا الكتف الجغرافي، في هذا المنطقة الجغرافية التي تمتد من جاسك ولغاية مضيق أو نهاية مضيق هرمز، لأن هذا الكتف هو الكتف التي تتواجد به وسائل ووحدات الحرس الثوري بطريقة غير تقليدية. لأن هذا ما يعول عليه الحرس الثوري الإيراني، لكن هل يستطيع الاستمرار في ظل الضغط السياسيين وفي ظل تلويح الجانب الأمريكي بالقوة؟ أعتقد أن ذلك مرهون بالأيام القليلة القادمة.
1: العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى غرفة الأخبار معك ليلى.
2: وشكرا جزيلا لك كذلك غنوة ولضيفك الكريم. في غضون 5 أيام فقط انتقلت المنطقة من تبادل الصواريخ والضربات العسكرية إلى الحديث عن اتفاق، من قصف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، وصولا إلى إعلان مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء ضربات كانت وشيكة والتوصل إلى صيغة اتفاق. فكيف تدحرجت الأحداث بهذه السرعة؟
3: بدأ شريط الأحداث خلال الأيام 5 الأخيرة من لبنان، حيث اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطناتها الشمالية قبل أن ترد سريعا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ما بدأ على الجبهة اللبنانية لم يبقى محصورا هناك، فبعد ساعات فقط دخلت إيران على خط المواجهة مطلقة صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، في خطوة أعادت شبح المواجهة الإقليمية إلى الواجهة. وفي اليوم التالي استفاقت المنطقة على تبادل مزيد من النيران بين إيران وإسرائيل وسط مخاوف من انزلاق الأحداث إلى حرب أوسع. لكن وسط الدخول

0: كان ظهرت أولى إشارات التهدئة مع إعلان الجانبين تعليق الضربات المتبادلة، فيما تحدث الرئيس الأمريكي عن اتفاق قريب مع طهران. غير أن الهدوء لم يدم طويلاً، فحادثة فوق مياه مضيق هرمز قلبت المشهد مجدداً بعدما اتهمت واشنطن إيران بالتسبب في إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. وسرعان ما تحولت الاتهامات إلى ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، أعقبها رد إيراني طال مواقع وقواعد في دول خليجية، قالت طهران إنها مرتبطة بالعمليات الأمريكية. ومع موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران فجراً كانت تهدف إلى دفع إيران للقبول بالاتفاق، كانت قنوات التفاوض تعمل بوتيرة متسارعة بين العواصم بحثاً عن مخرج للأزمة. وبلغ التصعيد الكلامي ذروته صباح 11 يونيو عندما لوح ترامب بضربات أشد على إيران في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى ساعات حاسمة قد تحدد مسار المواجهة. لكن الساعات التالية حملت تحولاً مفاجئاً، اتصالات مكثفة ووساطات نشطة وحديث متزايد عن اختراق في المفاوضات، ثم جاء إعلان ترامب عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة مساءً متبوعاً بحديث عن التوصل إلى صيغة اتفاق قال إنها حظيت بموافقة الأطراف المعنية. إلا أن الطريق لم يصل بعد إلى نهايته، فقد سارعت طهران إلى التأكيد أن المفاوضات ما زالت مستمرة، لكنها عادت وأكدت أن نص التفاهم أصبح جاهزاً تقريباً.
1: وفي لبنان يتواصل القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد، فهذه الصور التي تشاهدونها الآن تظهر آثار غارة إسرائيلية على بلدة معركة في قضاء صور جنوبي لبنان. هذه الصور التقطت قبل قليل.
2: يلا احملوا احملوا معه احملوا معه. الله أكبر الله أكبر.
1: ومعنا الآن من مدينة النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا مازن. إذن بعد الحديث عن إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان واستمرار وقف إطلاق النار، ماذا يقول الميدان؟ وربما شاهدنا جانبا من ذلك قبل قليل من خلال هذه الصور، وماذا يقول الرئيس اللبناني كذلك بشأن المفاوضات الآن؟
3: نعم، في الواقع ليلى اليوم ميدانيا يمكن أن نقول بأن حجم الغارات قد تراجع نسبيا. حتى هذه اللحظة لم تتجاوز الغارات الإسرائيلية نحو 20 غارة، وغالبا ما كنا نرصد أعدادا أكبر من الغارات، ولكن من السابق لأوانه أن نجزم بأن هنالك تهدئة فعلية أو تراجع بوتيرة القصف الإسرائيلي، ذلك أن الساعات المقبلة هي الكفيلة بتوضيح هذا الأمر، علما بأن حزب الله حتى هذه اللحظة تحدث عن 3 عمليات نفذها. وبالتالي هنالك مقاربات مختلفة في لبنان لأي مخرجات ترتبط بالملف اللبناني ربطا بما يحصل باتفاق بين واشنطن وطهران. هذه المقاربات يمكن تلخيصها ب3 مقاربات. الأولى هي مقاربة متوجسة، الثانية هي مرحبة، أما المقاربة الثالثة فهي تبدو أكثر واقعية وربما براغماتية. بمعنى آخر، المقاربة المتوجسة هي ترتبط برؤية لبنان الرسمي إلى أن المسار اللبناني ينبغي أن يكون من خلال المفاوضات التي تجري في واشنطن من قبل الوفد المفاوض برئاسة سيمون كرم، وأن لبنان الرسمي هنالك يفاوض ويحاول أن يصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار وتغيير المعادلة، وبالتالي لا رغبة لا لرئاسة الجمهورية أو للبنان الرسمي متمثلا أيضا برئيس الحكومة وطيف واسع من الأحزاب بأن يكون هنالك تدخل إيراني مباشر بهذا المسار. المقاربة الثانية بطبيعة الحال هي ترحيبية، وهي ترتبط بحزب الله الذي تحدثت قبل قليل كتلة نيابية للحزب، وقبلها كان هنالك حديث لأحد نوابه، والذي اعتبر بأن المسار الذي اختطته طهران في محاولة فرض وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان إنما يأتي انسجاما مع ما يراه هذا التوجه السياسي في لبنان بأنه انسجام إيراني مع الوضع في لبنان ومواجهة إسرائيل. المقاربة الثالثة ليلى وربما هي الأكثر واقعية وتسعى للعمل بشكل براغماتي وتفكيك ما يحصل ما بين طهران وواشنطن بشكل براغماتي، وتعتبر بأن الوصول إلى تسوية تضمن وقفا لإطلاق النار على المستوى اللبناني، وإن كان ذلك ربطا بمخرجات واشنطن طهران، فإن هذا الأمر يمكن الاستفادة منه.

0: على أن يقوم لاحقا الوفد اللبناني المفاوض من خلال المسار التفاوضي في واشنطن بالوصول إلى ترتيبات تتعلق بالانسحاب بالأسرى وبغيرها من الملفات.
1: هذه المقاربات الثلاثة إذا ستناقش بالتفصيل في نافذة لبنان. شكرا جزيلا. تتواصل تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وسط مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. هيثم أويت يستعرض هذا التقرير.
2: عشرات السفن تصطف على هذا النحو يوميا عند مدخل مضيق باب المندب في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم. فالتوترات الأمنية في المنطقة بدأت تلقي بظلالها على حركة الملاحة الدولية وباتت تفرض تحديات متزايدة أمام الدول المطلة والشركاء الدوليين الساعين إلى حماية هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
3: الحفاظ على حرية الملاحة والعبور في هذا المضيق أمر مهم ويحمل الدول المطلة عليه ومنها جيبوتي مسؤولية كبيرة للمشاركة في كل المبادرات والجهود التي من شأنها حماية حرية الملاحة وضمان انسياب حركة البضائع والأشخاص. قوات خفر السواحل في ظل الأوضاع الراهنة في الإقليم تواصل الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والاستعداد، وذلك من خلال تسيير دوريات بحرية منتظمة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
2: أهمية المضيق تنبع من موقعه الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، إذ يمر 12% من حجم التجارة العالمية، فيما يعبره يومياً ما بين 60 و80 سفينة في الظروف الطبيعية. وعلى امتداد 32 كيلومترا فقط تمثل عرض المضيق تتقاطع مصالح اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الإقليم إلى العالم بأسره. غير أن التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وما ترتب عنها من اضطراب في حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل دفعت دول المنطقة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز أمن الملاحة بالتوازي مع حضور دولي متواصل يهدف إلى حماية خطوط التجارة البحرية وضمان انسيابها دون عوائق.
4: جيبوتي تعمل مع جميع الشركاء في المنطقة والدول المطلة على البحر الأحمر أو المنخرطة في جهود تأمين هذا البحر ومضيق باب المندب، وتشارك جيبوتي في مكافحة القرصنة أو التصدي لكافة أشكال الإرهاب. لذلك نعمل مع الشركاء ونتشاور بشكل مستمر من أجل تأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
2: وفي إطار سعي جيبوتي لتعزيز منظومتها للأمن البحري طورت بنيتها التحتية المرتبطة بالخدمات البحرية، فقد افتتحت البلاد حوضا حديثا لإصلاح وصيانة السفن يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، في خطوة تعزز جاهزية الموانئ وتوفر خدمات فنية ولوجستية للسفن العابرة، بما يسهم في دعم استقرار حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
5: كلما ارتفعت حدة التوتر في البحر الأحمر ازدادت أهمية ممر باب المندب، وبين تحديات الأمن ومتطلبات التجارة العالمية تحاول جيبوتي أداء دورها رغم حجمها الصغير، مستفيدة من موقع جغرافي يجعلها حاضرة في قلب معادلات المنطقة والعالم. هيثم ويت، الجزيرة، جيبوتي.
1: حياكم الله من جديد، ونبدأ ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ بالمستجدات. الرئيس الأمريكي يقول أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون فرض رسوم عبور. ونقل الموقع عن مصدر قوله إن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب. في الأثناء نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن توقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم قد يتم في جنيف يوم الأحد المقبل تزامنا مع اجتماع قادة مجموعة السبع. أما وكالة الأنباء الإيرانية فنقلت أن فترة المفاوضات

0: المقدرة بستين يوماً ستبدأ عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنها ستناقش ثلاث قضايا رئيسية هي استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي ورفع العقوبات وآلية تعويض الخسائر. وفي موقف إسرائيلي جديد بشأن مذكرة التفاهم، نقلت يدعوت أحرانوت عن مصادر أن نتنياهو قال إنه أكد لترامب تفهمه لسعيه لاتفاق مع إيران، ولكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون. من جانبه قال حزب الله أنه نفذ هجمات على تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي شمع وطير حرفة جنوبية لبنان. وتنضم إلينا شبكة مراسلينا من البيت الأبيض وجد وقفي من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير، ومن رام الله مراسلنا محمد خيري. أهلا بالجميع، وأبدأ معك وجد لنتابع أصداء هذا الإعلان الذي قلب الموازين كلها بالأمس من جانب الرئيس ترامب، والحديث عن قبول من الجميع، ولكن حتى الآن لم يصدر موقف رسمي من طهران. كيف يستقبل هذا في واشنطن؟
1: يعني الجميع تنفس السعداء حقيقة بعد أن نشر الرئيس ترامب منشوره المتعلق بالتوصل إلى هذا التفاهم بشأن مذكرة التفاهم والاتفاق على معظم بنودها كما كتب الرئيس الأمريكي، وبموافقة الأطراف العدة. طبعا بحسب التسريبات ليلى، هذه المذكرة تتحدث عن 60 يوما من تمديد وقف إطلاق النار. حسب التسريبات أيضا وما ذكره موقع أكسيوس، وقف إطلاق النار يتضمن لبنان أيضا إلى جانب الجانبين الأمريكي والإيراني، أي أن إسرائيل منخرطة فيه بشكل غير مباشر باحترامها لوقف إطلاق النار ضد لبنان بحسب التسريبات التي ذكرها موقع أكسيوس كما قلنا. طبعا قبل 60 يوما وفور التوقيع على مذكرة التفاهم، سوف يتم إعادة فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم تدفع، وبالمقابل الولايات المتحدة سوف تبدأ بتخفيف العقوبات التي فرضتها على طهران، وحقيقة ما كانت ما زالت تفرضها حتى الأسبوع المقبل. طبعا هناك بند في مذكرة التفاهم ليلى متعلق أو هو عبارة عن إطار اتفاق أو إطار عام لملف البرنامج النووي الإيراني، من حيث تخصيب اليورانيوم عالية التخصيب كيف سيتم التخلص منه، وكذلك من حيث البرنامج النووي السلمي الإيراني. هذه كلها تفاصيلها، هذا الإطار سوف يتم بحثه في مدة 60 يوما بعد التوقيع على المذكرة. التسريبات نعم تذكر بأن التوقيع على المذكرة سوف يتم يوم الأحد، وبأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد يتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، لكن حتى الآن هذه كلها تقع في إطار التسريبات. لا يوجد حتى اللحظة أي بيان أو تصريح رسمي من البيت الأبيض أو من مكتب نائب الرئيس الأمريكي متعلق باحتمال قيامه برحلة إلى جنيف أو توقيع على هذا
0: المذكرة. نعم، إذا سمحت لي فقط،
1: وطبعا سوف نكون بانتظار.
0: إذا سمحت لي، هل يمكن التوقف أيضا عند مواقف بعض المعارضين في العادة والمنتقدين لأي اتفاق مثل لينزي جرام، والحديث عن ضرورة عرض هذا الاتفاق على الكونغرس؟ هل لهذا أصداء، وما الذي يمكن أن نتوقعه من ذلك؟
1: يعني حقيقة الرئيس ترامب له علاقة، بحيث أنه له اليد الطولة مع لينزي جرام وأمثاله مثل تيد كروز وغيرهم. يعني في نهاية المطاف هم يلبون ما يريده الرئيس دونالد ترامب. هم كانوا يعارضون التوصل إلى اتفاق لاعتقادهم بأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع إيران سوف يكون اتفاقا سيئا، وبأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا هي

0: مواصلة القصف واستئناف الحرب مع طهران إلى حين القضاء على جميع قدراتها النووية. هذه وجهات نظرهم، ولكن حقيقة وجهات نظر لا تعكس آراء غالبية أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، ولا تعكس حتما آراء الشارع الأمريكي الذي يعارض في معظمه العودة إلى استئناف الحرب، خاصة وأننا الآن ليلى في أجواء احتفائية هنا في الولايات المتحدة التي تحتفي بعيدها 250 على قيامها، وكذلك أجواء بطولة كأس العالم التي أيضا تطغى على أي أجواء أخرى أو مطالبات من الكونغرس بعد الأعضاء القليلين من الكونغرس باستئناف العمليات العسكرية. التركيز الآن كله على هذه المذكرة، وضع اللمسات الأخيرة عليها،
1: نعم،
0: وجهوزيتها للتوقيع إن كانت ستقام بالفعل. هناك مراسم للتوقيع يوم الأحد في جنيف،
1: مراسم على ما يبدو لن يحضرها الرئيس الأمريكي وإنما نائبه كما ذكر. وأنتقل إليك نور الدين، في طهران والتي ينتظر والأعين كلها عليها في انتظار إعلان رسمي بالموافقة بعد كل ما تمت الإشارة إليه عبر وكالة مهر إلى جانب تصريحات مختلفة، كيف يمكن وصف الموقف الإيراني الآن بالنسبة للمذكرة؟
2: ليلى، بكل تأكيد يجب أن نأخذ مجموعة من الاعتبارات الآن هنا في إيران، سواء منها داخلية وسواء منها مرتبطة بطبيعة العلاقة بين طهران وواشنطن. نبدأ بالشأن الداخلي. بالشأن الداخلي هنا لا يمكن القول بأن الجميع على قلب رجل واحد، هناك مجموعة على الأقل توصف هنا بمتشددة لكن لها صوت مرتفع في الإعلام، لها صوت مرتفع في السياسة، لحد الساعة غير مقتنعة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكثر من ذلك هناك من غرد خارج الصرب، ربما دعا بشكل أو بآخر لمغادرة طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الصوت الآن موجود، لكن هل سيؤثر على المفاوضات؟ بكل تأكيد قد لا يؤثر، لذلك الطرف المعني بالمفاوضات يحاول ما أمكن أن يستوعب الوضع الداخلي ويهيئ الأجواء للقبول بهذا الاتفاق. نعلم على أن مسألة الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا هنا في طهران ما كانت تواجه بمعارضات شديدة، من اتفاق سعد أباد ل 2003 إلى اتفاق النووي ل 2015 واتفاق باريس ل 2004، كل هذه الاتفاقات كانت تواجه بمعارضة، لكن الجهة الفاعلة والمفاوضة يبدو أنها مقتنعة بالاتفاق. لماذا؟ لأن جميع الإجراءات العامة والمفاوضات العامة تمت بشكل كبير جدا بتحرك الوسطاء، وخاصة نتحدث هنا بالدرجة الأولى عن الوسيط القطري، استطاع أن يفكفك في الكثير من العقد التي كانت توقف التوصل إلى الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والصورة أصبحت جاهزة. لكن ما الذي يمنع الإعلان هنا في طهران؟ هناك مجموعة من الإجراءات، أرجعنا إلى الجزء الداخلي ومحاولة تحييده أو إقناع، وهذا أمر منوط بالمؤسسة الرسمية وخاصة الدبلوماسية هنا. النقطة الثانية ترتبط بالإجراءات البروتوكولية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. كان هناك تخوف واضح لدى الإيرانيين وحذر كبير جدا أن يعلنوا عن الاتفاق أو الذهاب بالحديث عن الاتفاق. بعد ذلك تخرج مواقف من واشنطن ربما لديها مطالب تتعارض نوعا ما، أو مطالب تراها طهران مفرطة ربما يمكن أن يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سيؤثر على مسار الاتفاق ومسار المفاوضات ومسار التوقيع. لذلك كان من على الجانب الإيراني أن ينتظر، ولا يزال ينتظر حتى اللحظة، جميع المواقف التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرصدها بشكل دقيق مدى تطابق بواقفه مع ما هو موجود في المذكرة، حتى لا تتورط في اتفاق أو في الموافقة على شيء غير مقتنع به. هذا جزء يرتبط بالشق الإعلامي للاتفاق، لكن هناك شق إجرائي يرتبط بالإجراءات البروتوكولية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وفي اتخاذ القرار السياسي هنا بطهران. نعلم على أن القرار لا يأخذه الفريق المفاوض، الفريق المفاوض يصل،
1: نعم،
2: إلى نتيجة، يصل إلى مذكرة التفاهم، يأخذها إلى الجهات المعنية. الجهات المعنية هنا نتحدث عن مجلس الأمن القومي الإيراني. الآن المذكرة في يد جميع أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، يمكن القول بأن الجو العام في إيران هو جو موافق على الاتفاق، ربما الساعات المقبلة القادمة المقبلة ستفصح عن هذا الموقف. بالنسبة لمكان وتوقيت وزمان المفاوضات، هناك ترجيح ما بين نهاية الأسبوع ووسط الأسبوع. يبدو أن الجانب الإيراني يرجح وسط الأسبوع أكثر من نهاية الأسبوع. لماذا؟ لأنه يقول بأن المسألة تحتاج إلى تنسيق، إلى مفاوضات، إلى إجراءات أمنية، إلى إجراءات بروتوكولية يجب اتباعها، بالإضافة إلى من سيحضر ومن سيمثل إيران في هذه المفاوضات وفي التوقيع، وهذا أمر أساسي ومهم. لذلك نحن الآن هنا في طهران ننتظر الساعات المقبلة، وهي ساعات حاسمة لأنها ستعطي تغييرا في المزاج السياسي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وربما الدخول في مرحلة جديدة وهي مرحلة الاتفاق مع واشنطن والدخول في مفاوضات قد تكون أصعب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي مفاوضات البرنامج النووي.
1: والأعين كلها على طهران في انتظار هذا الإعلان. أشكرك نور الدين، وأنتقل إليك محمد خيري في رام الله. يعني أريد أن أتوقف عند ما نقلته صحيفة دعوت أحرنوت أن نتنياهو متفهم لسعي ترامب للاتفاق مع إيران، ولكن لا يريد أن تكون إسرائيل ضحية. هل من تفصيل أكثر بشأن هذا التصريح؟
3: قد أدرك نتنياهو بأن الرئيس ترامب يريد الذهاب إلى اتفاق وليس إلى حرب مع إيران أو تصعيد العمليات العسكرية. هذا الإدراك كان قبل عدة أيام، ليس جديدا. كان نتنياهو منذ يوم الاثنين الماضي يخطر الوزراء الإسرائيليين بأن الرئيس ترامب معني بالذهاب إلى اتفاق مع إيران لا التصعيد معها، لكنه قال لهم بأنه أخبر ترامب بأن إسرائيل تتفهم ذهابه نحو التوقيع للاتفاق، لكنها لا تريد أن تكون ضحية لهذا الاتفاق. هو يعني هنا بأن إسرائيل تريد لهذا الاتفاق أن يشمل كثيرا من الشروط، خاصة المتعلقة بما تصفه إسرائيل بالخطر الوجودي. أولا، البرنامج النووي الإيراني المتمثل باليورانيوم المخصب، سواء الموجود حاليا في إيران أو كذلك بالذي ربما تستطيع إيران تخصيبه خلال الفترة المقبلة، وكذلك فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وهذا ما أكده نتنياهو يوم أمس عندما قال في بيان للإسرائيليين بأنه يدرك بأن الرئيس ترامب ملتزم بهذه البنود، إزالة المواد النووية المخصبة، تقييد عملية تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى تقييد عملية تصنيع الصواريخ الباليستية، وتقييد ما سماه نتنياهو دعم إيران لوكلائها في المنطقة. هذه هي الرؤية الإسرائيلية لهذه المفاوضات، ولكن من الواضح بأن إسرائيل بعيدة عن أجواء المباحثات والمفاوضات. قيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول خلال الفترة الماضية إجراء اتصالات مع مقربين من ترامب من أجل معرفة ما يدور في الخفاء أو من خلال القنوات بين واشنطن وطهران بشأن هذا الاتفاق. نتنياهو وكذلك إسرائيل يقولون أنهم مجنبون عن هذه الاتفاقات، وبأن لديهم رؤية ما حول هذا الاتفاق، وبأن إسرائيل تريد هدوءا طويل الأمد مع إيران. هذا الهدوء لن يتسنى لها دون أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية قيودا كبيرة على الصواريخ الباليستية وكذلك على المشروع النووي الإيراني. نتنياهو قال قبل قليل إن إيران تريد تدمير دولة إسرائيل، وإنه عمل خلال 30 عاما الماضية من أجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال أيضا بأنه ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإن إيران تستطيع امتلاك قنبلة نووية، وقال إنها تريد هدم ما سماه دولة اليهود،
1: واعتبر أن هناك
3: لن يتم لها ما دام نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل.
1: واعتبر واضح أن ربما محمد لا يسمعني الآن. أشكرك محمد، مضطر للمقاطعة اعذرني. يعني واضح إذا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحرص على تقديم صورة تنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن. وسنناقش تفاصيل هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. في الواقع دكتور صدقيان، أريد أن أبدأ بشيء قاله نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران قبل قليل، أن يبدو أن الجميع ليسوا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، وهناك أصوات موجودة لا زالت ترفض هذا التوقيع. إلى أي حد فعلا يمكن اعتبار أن هذه الأصوات سيكون لها قيمة، ليست فقط إذا ما تم التوقيع ولكن بعده؟ وما الذي ننتظره من المرشد الجديد الآن وهو يوقع هذه المذكرة؟
4: بالتأكيد ليلى، يعني إذا نظرنا نحن إلى الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بوجود المرشد الإيراني الراحل علي الخامنئي، كان هناك أصوات معارضة بشدة للاتفاق الذي تم بين

0: بأن الرئيس ترامب والولايات المتحدة بشكل عام لا يمكن الركون لمصداقيتها، وبالتالي هذه دولة كبيرة تشعر بالهيمنة على كل الدول العالم، وبالتالي من الصعب أن تتوصل إيران مع الولايات المتحدة لأي اتفاق ما لم يكون يعني الاتفاق رابح خاسر، ولا يعطون الولايات المتحدة لا تعطي شيء إلى إيران. هؤلاء أيضا يستندون إلى انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018 وفرض عقوبات على إيران. الآن أيضا هم يواجهون يعني الحكومة الإيرانية تواجه هذا الوسط الآن بشدة، لكني أعتقد بأن المرشد الإيراني الأعلى الحالي سيد مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضا هم منخرطون في هذا الاتفاق، وبالتالي نحن يعني هناك الكثير من الأعمال جرت في طهران وعقدت في طهران، مثلا الوساطة القطرية كانت موجودة قبل 3 أسابيع،
1: ولكن يعني الكل يسأل يعني ما الذي يؤخر الإعلان الآن؟ يعني هذه ساعات حاسمة، هل هناك أي مؤشر يساعدنا أن نفهم لماذا يتأخر؟
0: هذا سؤال مهم جدا، وأنا أعتقد بأن من يؤخر الإعلان هي الثقة المفقودة عند الإيرانيين من الجانب الأمريكي، لا زالوا يعتقدون أن الجانب الأمريكي
1: ما الذي يمكن أن يحسمها إذن؟
0: يعني أتذكر عندما تم التوقيع على اتفاق 2015 قال محمد جواد ظريف، كان هو الذي يقود المفاوضات، قال نحن لم نستطع أن نصل إلى ما كنا نريد أو كل ما نريد، وإنما وصلنا إلى ما يمكن أن يكون، وبالتالي هناك فرق بين الحالتين. الإيرانيون لا لحد الآن لا يلمسون ثقة وجدية من قبل الجانب الأمريكي. ربما الجانب يعني الرئيس ترامب تنازل بعض الشيء أمام تطورات معينة حدثت في الخليج، ضغوط إقليمية دولية عليه، لكن يبقى الإيرانيون حتى إن تقدموا خطوة فهم سوف يتقدمون بخطوة غير يعني غير قوية للتوقيع على هذا الاتفاق.
1: يقال بالعامية ليس بقلب قوي إذن يدخلون، ولكن في النهاية واضح سيد بوريلي أن الرئيس الأمريكي لديه ثقة كبيرة بأن الأمور قد حلت الآن، يعني هو فقط ينتظر المكان الذي سيتحدث فيه والوقت، وهو أصلا قرر من سيبعث للتوقيع. ولكن كيف تتحقق واشنطن من التزامات إيران النووية خلال 60 يوما؟ وهذا نعرف أن هذا هو الملف الذي قالت واشنطن أنه الأهم بالنسبة لها.
2: أنت محقة، أعتقد أن الرئيس ترامب وأعتقد أن نائب الرئيس فانس متهيئ لصعود إلى الطائرة للذهاب لتوقيع الاتفاق، إذا ما رأينا إلى ربما عناصر مفسدة، وأعتقد أن مسألة التحقق في إيران هذه أمر مهم. الليلة الماضية سمعنا من مصادر في إيران أنهم أعلنوا أن الولايات المتحدة قد قبلت المقترح الذين قالوا أنه أرسلوه عبر الوسيط القطري، وبعد ساعات قالوا أننا لم نوافق على أي شيء. كل من هذه التصريحات قد تكون صحيحة وقد تظهر انقساما حقيقيا في الحكومة الإيرانية أو الهيكل السلطوي في إيران. أعتقد أن الرئيس ترامب عليه أن يلعب بالعناصر حسب التنسيق الجديد، لأن الحصول أو تقديم أي تنازلات بدون ضمان أن المواد النووية يتم إحصاؤها وربما والقضاء عليها أو أخذها خارج البلاد، هذه الأمور يجب التحقق منها. ما هو مختلف الآن عن الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015 والذي سحب منه الرئيس ترامب أن التهديد العسكري الأمريكي ليس نظريا؟ كان هنالك سؤال دائما في القوات العسكرية الأمريكية أنه إذا ما كانت الولايات المتحدة لديها الإمكانية لضرب إيران والحاق ضرر حقيقي بدفاعات إيران الجوية وإمكانياتها النووية، لكن هذا هو الحال الآن. بالتالي الرئيس ترامب لديه ورقة جديدة بإمكانه أن يلعب بها، استخدمها في عام 2025 والآن، وهذا أعطى الرئيس قوة وورقة لم تتوفر عند عام 2016 بالإدارات السابقة.
1: قد تكون ورقة جديدة، ولكن في المقابل استخدم الطرف الثاني ورقة لم تكن في

0: حسبان وكلفته غالياً وهي ورقة مضيق هرمز. ولكن دكتور سليم زخور، إذا أردنا أن ننظر إلى ما يجري الآن، حرب تنتهي بمذكرة تفاهم من صفحة واحدة، ما الذي يجعل هذا النموذج الآن المقدم متيناً وقابلاً للتطبيق والتنفيذ خلافاً لما كان يعتقد في السابق؟
1: يعني أولاً نية الطرفين، جدية الطرفين، وإمكانية تطوير مذكرة التفاهم هذه إلى اتفاق ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي دام ل 47 عاما. الآن لا يجب التقليل من أهمية اللحظة التي نحن بها، بمعنى الإعلان المتبادل، يعني اليوم إعلان إيران. صحيح هناك اختلاف في النصوص وهذا طبيعي في هذين اليومين قبل التوقيع، كل طرف يريد أن يظهر أن تنازلات من الطرفين، ولكن كل طرف يريد أن يظهر أن تنازلاته أقل من تنازلات الطرف الآخر. يعني هذا ما نعيشه اليوم في الإعلان عن النصوص من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني. ولكن عند التوقيع خلال الأيام المقبلة كما هو ظاهر حتى الآن سيكون نص واحد، سنعرف على ماذا اتفق الطرف،
0: سواء رواية أكسكيوس أو رواية
1: مهر. صحيح ستكون
0: يعني هناك نقاط التقاط طبعا واضحة
1: حكما وهناك تنازلات من الجانبين، وإلا لن يكون هناك اتفاق. الآن أكثر من 60 يوما من أجل كما تفضلتي صفحة واحدة من 14 بندا، والمهلة التي اتفق عليها الطرفان أيضا 60 يوما إضافية من أجل الوصول إلى اتفاق. أعتقد أن 60 يوما المقبلة هي مبالغ جدا، هي مدة قصيرة جدا، على الأرجح سنشهد تمديد لها مرة ثانية أو مرة ثالثة، لأن القضايا الجوهرية التي يتم ترحيلها من مذكرة التفاهم إذا لم يتمكن الطرفان من حسمها الآن، لن يتمكنا من حسمها خلال 60 يوما. ستأخذ المفاوضات، رغم هذا من المهم أن تقف آلة القتل، آلة تبادل الرسائل الميدانية بالقذائف والغارات والصواريخ، من أجل الذهاب إلى الخطوة التالية. ربما تأخذ 10 سنوات، يكون جيد بدلا من الحرب القائمة. يعني البقاء على طاولة المفاوضات لفترة طويلة أفضل من الحرب.
0: ولكن تتحدث كما لو أن هناك وقف فعلي للنار. يعني إذا أردنا أن ننظر يعني التفاصيل، الحديث عن تمديد لوقف إطلاق النار، دكتور صدقيان، ما يجري في لبنان الآن يعني هل يستحمل الاستمرار؟ يعني ربما ذهبت بعيدا دكتور سليم عندما تحدثت عن 10 سنين، ولك 10 سنوات من تصعيد من هذا النوع ومن خرق الاتفاق، ما الذي يعنيه بالنسبة لإمكانية التوصل إلى اتفاق حقيقي بين الطرفين؟
2: المصادر الإيرانية تقول بأن الوثيقة تضمن إنهاء الحرب في كل المنطقة. بالوثيقة كما تقول هذه المصادر لم يذكر اسم لبنان، لكن مذكور الفقرة المذكورة بأنه إنهاء الحرب في جميع المنطقة، ويقصدون به لبنان وإيران أيضا. وبالتالي الضمان لهذا الاتفاق أيضا فقرة واحدة أو بند مكتوب أنه يجب وضع آلية لضمان التنفيذ. والاتفاق الكلي الذي سوف يوقع بعد 60 يوم سوف يضمن عند مجلس الأمن الدولي بقرار. لكن الآن السؤال، هل يعني دكتور سليم يعني تحدث عن هل إن 60 يوم كافية أم لا؟ أنا أعتقد بأنه إذا توفرت النية الصادقة والنوايا الحسنة والرغبة أيضا، يعني إذن كلهن مجهولات الآن، نحن نتحدث عن مجاهيل.
0: يعني بلادي إذا يعني تابعت معنا ما كان يقوله مازن إبراهيم قبل قليل، مدير مكتبنا والموجود في النبطية حاليا، قال يعني القصف مستمر وإن كان بوتيرة أقل، ولا يمكن الجزم بأن التصعيد ربما تراجع، ولكن هو مستمر.
2: لكن لحد الآن
0: حتى الآن إذن التوقيع من الجانب الإيراني مع استمرار مثل هذه الخروقات كيف سينظر له؟
2: يعني المفروض أنه هذه الخروقات يجب أن تنتهي عند التوقيع. الآن هناك يوم حدده الجانب الأمريكي، الإيرانيون يقولون لحد الآن لم يتأكد، لكن بالتأكيد اليوم
0: وهنا ربما وهنا يتم السؤال الأسبوع القادم. ماذا لو لم تنتهي؟ هل واشنطن سيد بوريلي لديها، ولن أقول القدرة وإنما الإرادة، أن تضغط على إسرائيل باتجاه الوقف الكامل الذي يطالب به الأطراف المختلفة، خصوصا طبعا الجانب اللبناني؟
3: نعم، أعتقد أنهم رأيتم الرئيس ترامب يأخذ موقفا مختلفا مع نتنياهو قبل أسبوع عندما أجرى مكالمة هاتفية، وكان تسريب محتوى هذه المكالمة كان يشعر بالغضب. حقيقة الأمر أن أمن لبنان يقع على مسألة تطبيق الاتفاق بدفع حزب الله خارج جنوب لبنان. هذا الأمر تم الاتفاق عليه قبل سنة لكنه لم يتحقق. بالتالي الإيرانيون والنقاط التي يريدون التركيز عليها حول مسألة سيادة إيران وحقها بالتخصيب، ماذا عن سيادة لبنان وما عن الاتفاق الذي عقدوه من أجل نزع سلاح حزب الله وأيضا وضع منطقة مزوعة السلاح؟ أعتقد أنه عندما نتحدث إلى أجزاء هذا الاتفاق فلربما الأمر الذي ممكن أن يحدث فيه لبنان، وهل يمكننا أن نثق بحزب الله بعدم إطلاق صواريخ عبر الحدود أو شن هجمات؟ لا أعتقد أن هذا سيحدث. أعتقد أن الاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذا هو سيكون الاختبار الحقيقي
0: ولكن
3: فيها.
0: سيد بوريلي ممكن أن يكون الطرف الآخر يقول لك أن الاختبار الحقيقي هو أن تتوقف إسرائيل عن خرق أي اتفاقات، وهو بالضبط ما دفع حزب الله بحسب ما يسوقونه الآن للمقاومة بهذا الشكل. إذن يعني ما لم يكن هناك طرف ثالث يضع حد لهذه الخروقات من الجانبين، وهنا أسألك دكتور سليم زخور، إلى أي درجة يعني يبدو في ثنايا هذه المذكرة ما يطمئن بأن هذا فعلاً اتجاه جديد وهناك رغبة مختلفة وضمانات مختلفة؟
1: يعني هذا أحد الإشكاليات الأساسية في هذه المذكرة، هو موضوع لبنان، لأن كما قال السيد بوريلي فعلا الخروقات قد تأتي من هذه الجبهة أو من لبنان، والامتحان لهذه المذكرة سيكون في لبنان، لأن كما تفضلت بالسؤال الجانب الأمريكي سيكون عنده القدرة وسيضغط على الإسرائيلي من أجل وقف الحرب لفترة من الزمن. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي يستطيع ضمان.
0: وأنت كأستاذ قانون، يعني عندما يقول نتنياهو في هذه المرحلة نحن لسنا طرفا في هذه المذكرة، هل لهذا تبعات قانونية بشكل سريع لو سمحت؟
1: يعني تبعات قانونية حكما، هو لن يوقع، يعني حتى
0: بمعنى أنه
1: غير ملزم. هو تعبير سياسي أكثر منه تعبير قانون، هو يؤكد للداخل والخارج أنه غير ملزم بما سيأتي بمذكرة التفاهم
0: وما يتبع ذلك طبعا قانونيا. على العموم أشكركم جزيلا سيد بوريلي، دكتور زخور، دكتور صدقيان. في غضون 5 أيام فقط إذن انتقلت المنطقة من تبادل للصواريخ والضربات العسكرية إلى الحديث عن صيغة تفاهم أخيرة. كيف تدحرجت الأحداث بهذه السرعة؟ التفاصيل في تقرير محمد رمى.
4: بدأ شريط الأحداث خلال الأيام 5 الأخيرة من لبنان، حيث اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطناتها الشمالية قبل أن ترد سريعا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ما بدأ على الجبهة اللبنانية لم يبقى محصورا هناك، فبعد ساعات فقط دخلت إيران على خط المواجهة مطلقة صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، في خطوة أعادت شبح المواجهة الإقليمية إلى الواجهة. وفي اليوم التالي استفاقت المنطقة على تبادل مزيد من النيران بين إيران وإسرائيل وسط مخاوف من انزلاق الأحداث إلى حرب أوسع. لكن وسط الدخان ظهرت أولى إشارات التهدئة مع إعلان الجانبين تعليق الضربات المتبادلة فيما تحدث.

0: تحدث الرئيس الأمريكي عن اتفاق قريب مع طهران، غير أن الهدوء لم يدم طويلا، فحادثة فوق مياه مضيق هرمز قلبت المشهد مجددا بعدما اتهمت واشنطن إيران بالتسبب في إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. وسرعان ما تحولت الاتهامات إلى ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، أعقبها رد إيراني طال مواقع وقواعد في دول خليجية قالت طهران إنها مرتبطة بالعمليات الأمريكية. ومع موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران فجرا كانت تهدف إلى دفع إيران للقبول بالاتفاق، كانت قنوات التفاوض تعمل بوتيرة متسارعة بين العواصم بحثا عن مخرج للأزمة. وبلغ التصعيد الكلامي ذروته صباح 11 من يونيو عندما لوح ترامب بضربات أشد على إيران في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى ساعات حاسمة قد تحدد مسار المواجهة. لكن الساعات التالية حملت تحولا مفاجئا، اتصالات مكثفة ووساطات نشطة وحديث متزايد عن اختراق في المفاوضات، ثم جاء إعلان ترامب عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة مساء مدبوعا بحديث عن التوصل إلى صيغة اتفاق قال إنها حظيت بموافقة الأطراف المعنية. إلا أن الطريق لم يصل بعد إلى نهايته، فقد سارعت طهران إلى التأكيد أن المفاوضات ما زالت مستمرة، لكنها عادت وأكدت أن نص التفاهم أصبح جاهزا تقريبا.
1: ونركز الآن على التطورات في لبنان والمقاربات التي يمكن أن ينتهجها الطرف اللبناني في هذه المرحلة. ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع حسن جمول. تفضل حسن.
2: شكرا لك ليلى، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ما هو مضمون مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة فيما خص إنهاء الحرب في لبنان؟ هذا سؤال بات شغلة شاغلة في لبنان منذ أن ارتفعت أسهم التوصل إلى اتفاق على مذكرة التفاهم وقرب التوقيع عليها، خصوصا وأن إسرائيل لا تفوت أي مناسبة إلا وتؤكد على التمسك بمبدأ حرية الحركة في لبنان ضمن أي اتفاق مزمع لوقف إطلاق النار. بانتظار ذلك يستمر السجال الداخلي على خلفية المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فرئيس الجمهورية جوزيف عون المتمسك بالمفاوضات لا يرى عنها بديلا لا سيما الحل العسكري، ويرفض أن تملي إيران على لبنان ما يجب أن يفعله. في المقابل ترى كتلة حزب الله النيابية أن إسرائيل فرضت شروطا وإملاءات على الوفد اللبناني في واشنطن وتبناها، وصفة خيار التفاوض المباشر بالانتحار السياسي المجاني الذي أدى إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، ودعت الكتلة السلطة السياسية إلى ترميم العلاقة مع إيران. أما في الميدان فالصورة ما تزال على حالها، فهل من انعكاسات للاتفاق المزمع على مجريات العمليات العسكرية؟ هذا ما نطرحه على مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في النبطية في جنوب لبنان. مازن؟
3: نعم، في الواقع حسن ربما من السابق لأوانه الوصول إلى خلاصة قاطعة أو جازمة، ولكن ثمة ملاحظة هنا رصدناها في جنوب لبنان عمليا منذ ساعات الصباح الباكر أو حتى منذ الفجر، وحتى الآن عدد الغارات لم يتجاوز 20 غارة. هذا الرقم لافت بمعنى أنه مقارنة بكل الأيام السابقة والأسابيع التي شهدنا خلالها المواجهات بعد إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وإن استمرت إسرائيل حينها بتنفيذ الهجمات وحزب الله كان يقوم بالرد، عادة ما كانت في مثل هذه الساعة تكون أعداد الغارات أكبر بكثير. عندما نتحدث عن نحو 20 غارة فهذا الأمر مقارنة بكل الأسابيع الماضية يعتبر بأن ثمة متغير، ولكن هل يمكن البناء على هذا الرقم حتى هذه اللحظة؟ ربما هذا الأمر من السابق لأوانه، ولكن حسن يمكن أن نقول بأن هنالك ترقب في جنوب لبنان، ترقب في لبنان عامة لكيفية المسار، كيف سيكون المسار خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن كل التسريبات التي ارتبطت بمخرجات اتفاق

0: طهران واشنطن حملت بندا يرتبط بلبنان، او على الاقل هذا ما تم تسريبه بان وقف اطلاق النار الشامل في المنطقه سيشمل لبنان. وبالتالي المسار الميداني حتى هذه اللحظه يشي باننا ازاء خفض للتصعيد، وان كانت حدوده حتى الان غير واضحه، ولكن على سبيل المثال حسن الان في منطقة النبطية ليس هنالك من قصف مدفعي، لم نسجل غارات من المقاتلات الحربية، وإن سجلنا خلال الساعات الماضية عددا محدودا من الغارات خلال الساعات الماضية، كذلك الأمر في قضاء صور ومحيط مدينة صور، كذلك الأمر في مرجعيون وقضائها. عمليا بالنسبة لحزب الله أيضا يتحدث حتى هذه اللحظة عن ثلاث عمليات، هل نحن إزاء لحظات يتم خلالها حبس الأنفاس هنا في جنوب لبنان، أو على الأقل كل طرف يسعى لإخفاء ما لديه، وبالتالي ربما هنالك تصعيد مقبل؟ هذا الأمر لا نعلمه، ولكن اللافت في أن الأرقام في تراجع. كل هذا الأمر لا يمكن إلا أن نربطه حسن بالرؤى اللبنانية الداخلية لكيفية مقاربة ما يحصل ما بين طهران وواشنطن، ويمكن أن نفصل فيها حسن.
1: طيب بالحديث عن هذه المقاربات الداخلية، ربما ما زالت المواقف كما يبدو على حالها، ونوع من السجال ترتفع وتيرته بين السلطة السياسية في لبنان وحزب الله، أكان على خلفية المفاوضات المباشرة أو مخرجات الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن.
0: تماما حسن، أنا قسمتها إلى ثلاث رؤى. رؤية أولى أو مقاربة أولى هي المقاربة الرسمية اللبنانية التي يمثلها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، عدد من الأحزاب السياسية، وبطبيعة الحال الوفد المفاوض في واشنطن، والذي يرى بأنه لا يمكن ربط المسارات مجددا، ينبغي فصلها والعمل على الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار وعلى وضع خماسية تحدث عنها رئيس الجمهورية ترتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب الاحتلال، إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك من محددات تعتبر من الثوابت الوطنية. ولكن هذه الرؤية أو هذه المقاربة الرسمية ترى بأنه ينبغي فك المسارات، يقابلها مقاربة حزب الله، وهي مقاربة مرحب تقارب بشكل ترحيبي لكل المخرجات المرتبطة بأي اتفاق بين واشنطن وطهران، ويشمل موضوع تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. الكلام كان واضحا اليوم لكتلة حزب الله البرلمانية التي هاجمت مجددا المسار التفاوضي المباشر. ولكن ما بين المقاربتين يمكن أن نتحدث عن مقاربة ثالثة ربما هي أكثر براغماتية حسن وأكثر واقعية، هي تعتبر بأن أي توصل لوقف لإطلاق النار سواء جاء هذا الأمر من خلال مخرجات إسلام أباد أو من خلال مسار إقليمي عربي قطري سعودي من خلال تواصل مع الإدارة الأمريكية، أو من خلال تكثيف للجهود عبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فهو مرحب به. وبالتالي هذه المقاربة الواقعية تنطلق من أنه ينبغي الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار. إذا كان هذا الأمر سيصلنا من مسار إسلام أباد فذلك الأمر يرحب به، وإن كان يتم البناء لاحقا على مسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. هنا بعجلة دعني أشير حسن إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كان لي تواصل مع مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الرسمية اللبنانية، كان الكلام بأنه إذا ما وصلنا إلى تثبيت وقف إطلاق النار عن طريق مفاوضات أو مسار إيراني أمريكي فإن هذا الأمر سيكون محل ترحيب، شرط أن يمر بالمؤسسات الدستورية اللبنانية وأن يتم التعامل مع لبنان بطريقة من الندية في أي مقاربة إقليمية أو دولية بما تعزز الواقع اللبناني ولا تعيد الكرة إلى ما كان يحصل في السابق حول استتباعه ضمن مسارات أخرى.
1: شكرا مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت سركيس أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور علي، جولة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 22 من الجاري، ربما بحسب المعلومات والتوقعات تسبقها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المذكرة هي التي ستثبت وقفا لإطلاق النار، وكيف سيتعامل لبنان إذا ما حصل الأمر على هذا النحو؟
2: في البداية تحية لك للأستاذ سركيس والمشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني أعتقد أن الاتفاق بين إيران

0: وأمريكا في مذكرة أي مذكرة من شأنه ربما أن يخفف من ويهدئ الوضع في لبنان، وهو موضوع مرحب به من قبل ترحيب من قبل جميع الجهات في لبنان كما ذكر مازن إبراهيم. ولكن في المحصلة نحن أمام خيارين، الخيار الأول احتمال الأول أن يؤدي المذكرة إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، أو أن يؤدي إلى الواقع الموجود حاليا كما يقول قوات الاحتلال الإسرائيلي، أي أننا لن نوقف حرية الحركة تحديدا في جنوب لبنان. وهنا في كلا الحالتين الدولة اللبنانية معنية بأن تستمر بالتفاوض، فإذا انتهى وقف إطلاق النار هنالك مسألة الانسحاب، هنالك مسألة الترتيبات، مسألة سلاح حزب الله وغيره، وبالتالي مسار واشنطن استمراره حتى وإن كان اليوم لا يحدث خرقا نوعيا، ولكن استمرار هذا المسار فيه مصلحة وطنية كبرى، سيما كما قال رئيس الجمهورية وكما أكد رئيس مجلس الوزراء لا يوجد خيارات أمام لبنان، والحل العسكري رأينا نتائجه في هذا العام. فصل المسارات نعم، ولكن فصل التأثير لا يمكن، لبنان يتأثر ونحن أمام حرب إقليمية، ولكن من يدافع ويطرح موضوع ملف لبنان هو الدولة اللبنانية، وبالتالي لا عودة إلى منطق وحدة المسار والمصير وتلازم المسارين كما كان في المرحلة
1: سيد
0: السورية.
1: سركيس أبو زيد، هل يمكن التعويل على المسار الإيراني الأمريكي من أجل ليس فقط وقف إطلاق النار، إنما وقف شامل بما يعني وقف حرية الحركة والانسحاب وعودة الأسرى، هل يمكن التعويل في كل ذلك على المسار الإيراني الأمريكي؟
2: بشكل واضح وصريح، اولا تحية لك ولزميلنا ولجميع المشاهدين، بس ولكن يعني دعني اقول بانه اذا حصل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، لان هناك بعض تحفظات وبعض خلافات، اعتقد بان هذا سيكون له انعكاس كجو كمناخ على لبنان، وعلى اللبنانيين بجميع الاطراف ان ياخذوا بعين الاعتبار هذه الحالة الجديدة. لذلك انا اعتقد يعني وجهة نظر حزب الله وحده أو وجهة نظر الدولة اللبنانية وحده غير كافية لإيجاد حل على الساحة اللبنانية. مطلوب أن يكون للبنان أكيد هذا الدور، ولكن عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار الحالة الجديدة التي ستحصل، لأن هذا الاتفاق يتضمن أيضا بنود سرية لا أحد منا يعرفها، وهذا الاتفاق سيعطي شئنا أم أبينا نفوذ إلى إيران ومن تدعمه إيران. لذلك أعتقد بأنه لبنان إذا أراد أن يخرج من هذا المأزق وأن يخرج من حالة الانقسام الداخلي الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية، مطلوب من القوى السياسية الرئيسية خاصة حزب الله والدولة اللبنانية أن يكون والأطراف الأخرى أن يكون هناك تفاهم بين كل هذه الأطراف.
1: أنت مررت جملة يعني لن تمر ببساطة، تقول هذا الاتفاق سوف يعطي إيران نفوذا في لبنان شئنا أم أبينا.
2: هناك مناخ جديد، يعني دخلنا في مرحلة جديدة، هذا لا يعني أن تتدخل بجميع شؤون لبنان، أنا برأيي مطلوب أن يكون لبنان هو سيد نفسه
1: وأن لا يكون هناك تدخل. سؤالي كيف؟ يعني لا. بمعنى أنه المناخ. ما ترجمت هذا النفوذ؟ كيف سيكون هذا النفوذ كانعكاس مباشر لهذا الاتفاق؟
2: أنا برأيي هذا الاتفاق سينعكس على جميع هناك اتفاقيات سرية، يعني نعم. أنه أمريكا وإيران يتفقون بإيران ويختلفون في لبنان، أنا أستبعد هذا الموضوع. يعني هناك أكيد محاولة لترتيب الوضع اللبناني بطريقة معينة، لذلك مطلوب من اللبنانيين الذين يريدون مصير بلدهم أن يتفاهموا فيما بينهم لمعالجة كل هذه الأمور من أجل المحافظة على استقلال لبنان وحرية القرار وسيادة الدولة. بينما نشاهد الآن بأن حتى الوفد اللبناني مربك، ليه؟ لأنه لم يستطيع حتى الآن أن يحقق مكاسب، وهذا سينعكس على الوضع داخل الإطار. يعني هناك معلومات تقول بأن السفير سيمون كرم سيقدم استقالته لأنه معارض لبعض التصرفات لإدارة هذا الملف لهذا الموضوع. يعني إذا لم يتمكن رئيس الجمهورية من انتزاع مكاسب كبيرة، هذا سيحرج رئيس الجمهورية.
1: سيقدم استقالته بحسب معلوماتك بوجه من؟ السفير سيمون كرم
2: غير مخول بأني أقول هذا الموضوع، بس ولكن أنا برأيي لديه ملاحظات على إداء إسرائيل ولديه ملاحظات على إداء الفريق اللبناني، لأنه لا يشعر بأنه هو سيد هذا الملف أو يعرف بكل ما يحصل داخل هذا الملف. يعني هو مستاء من الجميع، لذلك يفكر جديا بالاستقالة. أنا لا أشجع الاستقالة ولا أشجع الخلافات، أنا كمواطن لبناني أريد أن يكون هناك اتفاق لبناني، تفاهم لبناني داخلي بين كل الأطراف الرئيسية من أجل تحصين وضع لبنان لانتزاع إيجابيات من هذا الاتفاق، طيب. أو مواجهة المخاطر أو الحروب القادمة لنا، وألا لبنان ذاهب إلى حرب أهلية وتهدد بزوال لبنان.
1: دكتور

0: علي، هناك يعني جملة أمور ذكرها السيد أبو زيد تتعلق أولا بالنفوذ الإيراني، ويعني منطقيا لا يمكن أن تختلف الولايات المتحدة وإيران في الخليج، أو بالأحرى تتفق في الخليج وتختلف في لبنان، رزمة واحدة، حل واحد ونفوذ لإيران.
1: يعني إذا افترضنا أنه تم توقيع ورقة التفاهم، مذكرة التفاهم، سيبدأ مسار طويل، نحن لسنا أمام حل نهائي، ولكن إذا نظرنا إلى هذه التوقف الحرب، نحن نكون أمام لحظة ستتوقف فيها الحرب وهي مستمرة من 7 أكتوبر إلى اليوم. أعتقد أن العقل الإسرائيلي في مقاربته للملف اللبناني مختلفة عن مقاربته للحرب الأمريكية على إيران. إسرائيل تعتبر أنها في حالة حرب مفتوحة منذ 7 أكتوبر لتأمين حدودها على كل المنطقة وخلق مناطق عازلة بهذا المعنى. وبهذا المعنى أعتقد أن للأسف، وأتمنى أن أكون مخطئا، العدو الإسرائيلي لن يوقف حربه في لبنان وسيحاول حتى اللحظة الأخيرة أن يستمر في تدميره. وهذا أمام هذا الواقع، قدرة إيران، ليست رغبة إيران، قدرة إيران على مساعدة لبنان هي محدودة بمعزل عن النوايا. ورأينا ذلك أن ضرب الصواريخ قد أدى إلى تحييد الضاحية ولم يستطع أن يحيد الجنوب. المشكلة الحقيقية اليوم أن هنالك أكثر من 1,000,000 نازح، الجنوب مدمر ومحتل، والعدو الإسرائيلي يحتل مباشرة، ونحن بحاجة إلى حل سياسي لخروج إسرائيل من جنوب لبنان. وإسرائيل تعلن صراحة وجهارا أنها لن توقف الحرب في لبنان إذا لم تحل مسألة حزب الله. وبالتالي النفوذ الإيراني حتى وإن ترتبت المنطقة وكان هنالك نفوذ نسبي لإيران، ولكن أن نعود إلى توازن ما، لأنه في 15 سنة الماضية لم يكن هنالك نفوذ، كان لبنان بقراره استراتيجي كاملا بفعل نفوذ حزب الله، بمعنى أن حزب الله ذهب إلى سوريا، إلى العراق، إلى اليمن، ولم يكترث لأحد في لبنان. بمعنى آخر اليوم إعادة التوازن، وأنا أتوافق مع الدكتور، مع الأستاذ سركيس، أن نحن بحاجة إلى نوع من التهدئة وشبكة أمان إقليمية. لا يمكن لإيران أن تستفرد بالقرار اللبناني، ولكن بمعنى آخر لا يمكن إبعاد إيران تماما. كيف يعبر عن هذا الموضوع؟ وعبر عنه مازن بتقرير عندما قال الدولة اللبنانية ترحب بأي شيء ينتج، ولكن من ضمن المؤسسات الدستورية. في حال
0: يعني ماذا يعني من ضمن المؤسسات الدستورية؟ يعني تتفق إيران والولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار، يتم إخراج هذا الأمر بمفاوضات واشنطن مثلا ب 22 حزيران أو يونيو الجاري، هكذا؟
1: لا، لنطرح الأمور ببديهياته أستاذ حسن. بلد أرضه محتلة، نصف 20% من شعبه متضرر بشكل مباشر، من يفاوض بشكل مباشر وغير مباشر؟ الدولة. يعني هل من المنطق أن يطلب من لبنان أن لا يفاوض على وضعه؟ إذا استطاعت إيران أن تأتي بوقف إطلاق نار شامل في هذا المحل، سننتقل إلى مستوى آخر وهو التفاوض. من سيذهب إلى التفاوض؟ إيران ستفاوض على انسحاب إسرائيل من لبنان، على إعادة العمار، وبالتالي سيادة الدولة اللبنانية اليوم على قرارها المستقل مسألة جوهرية ولن يتنازل عنها أحد.
0: هذا موضوع خلافي موضوع المفاوضات المباشرة. ألا تلاحظ معنا سيد سركيس بأنه ربما كلما اقترب الحديث أو ارتفعت وتيرة الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، ارتفع مستوى السجال الداخلي اللبناني على خلفية هذه المفاوضات؟
2: لأنه السبب الأساسي أن الأطراف اللبنانية مختلفة فيما بينها، لأن الأطراف الداخلية تراهن على قوى خارجية، وكل فريق يعتبر إذا انتصر فريقه أو رهانه على طرف معين سيقوى وضعه في الداخل. وأنا برأيي من يخسر في لبنان هو جميع الأطراف ستخسر. لذلك أنا أناشد جميع الأطراف اللبنانية أن تتفاهم فيما بينها للوصول إلى نتائج إيجابية. لذلك أعتقد بأن المرحلة القادمة هي ستطرح شبكة أو تحالفات جديدة أو توازنات جديدة. هناك احتمال، من يقول بأن الرئيس نبيه بري مثلا الذي يقوم بعدة مبادرات أن يستطيع أن يتوصل إلى تفاهم ما مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحزب الله لن يقف عائقا أمام هذا التفاهم. هذا سيغير المعادلة، لأن الأقوياء هم الذين بالنتيجة يعني يحققون الحل. أما إذا بقيت الخلافات بين اللبنانيين، أنا برأيي جميع اللبنانيين سيكونوا خاسرين. حتى لا نخسر جميعا مطلوب أن يكون هناك تفاهم.
0: شكرا جزيلا لكما. نتابع هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق وما يقول إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام كاذبة، لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق

0: عليها كتابيا طبعا كلام الرئيس ترامب، جاء ردا على ما تم تسريبه في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم المزمع توصل إليها. هذا الموضوع نتابعه من جديد مع ليلى، نعود إليها في غرفة الأخبار في الدوحة.
1: نعم حسن، هذا تطور لافت يجب أن نتوقف عنده، هذه التصريحات الجديدة للرئيس ترامب، يقول فيها ما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة. طبعا جاء هذا عبر تغريدة على تروث سوشيال، ويقول فيها كذلك أن الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل، ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية. ويقول الرئيس الأمريكي أن الهجوم الإيراني بالمسيرات الليلة الماضية على سفن هندية خلال مغادرتها مضيق هرمز تم إحباطه وهو غير مقبول. إذن هذه التصريحات التي صدرت خلال تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في تروث سوشيال، وفي النهاية تتحدث عن أنه من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. نحاول أن نفهم أكثر ما تعنيه هذه التصريحات من مراسلتنا وجد وقفي الموجودة في البيت الأبيض. إذن وجد، ما الذي حدث؟
2: ما حدث ربما هو ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإيرانية، من أنه لا يوجد أي شيء متعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبأن بحسب مذكرة التفاهم إيران سوف تحافظ على برنامجها النووي السلمي وبنود أخرى وردت في الإعلام الإيراني. الرئيس ترامب ينفي كل ذلك، ووفق الإعلام الأمريكي ما سرب بشأن مذكرة التفاهم هو أنه هناك اتفاق إطار، بند متعلق باتفاق إطار بخصوص البرنامج النووي الإيراني بشكل عام، وبأن ضمن هذه القضايا هناك تفاصيل متعلقة بتخلي إيران، عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا، وعدم شرائها مواد تخولها لصناعة السلاح النووي، وقضايا أخرى تركت تفاصيلها لمدة 60 يوما للتفاوض. يعني مذكرة التفاهم مجرد توقيعها تطلق المفاوضات النووية، وما ذكرته إيران في إعلامها هو بشأن هذه المفاوضات النووية، وكأنها في نهاية 60 يوم سوف لم تفضي إلى ما تريده واشنطن، وهو تخلي إيران عن طموحها النووي. هذا على ما يبدو هو ما أثار غضب الرئيس الأمريكي، الذي يتوقع أن هذه المفاوضات النووية وفق البند الذي يذكر في مذكرة التفاهم وتم تسريبه، هو أنه في نهاية المطاف إيران لن تمتلك هذا السلاح أبدا. الرئيس ترامب وصف الإيرانيين بأنهم كما قال مشينون، ولا يعلمون، لا يعرفون كيف يتعاملون بحسن نية. هو قال إن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين موجود ومصاغ كتابيا، وهو عكس ما يقوله الإيرانيون في إعلامهم.
1: وجد، وإن كان يعني وجد حتى الآن لم يصدر رد رسمي من الجانب الإيراني بشأن ما تم التوصل إليه. إذن الرئيس في هذه التصريحات يستند فقط إلى ما تم ذكره في وسائل الإعلام الإيرانية، وليس إلى موقف رسمي صادر عن طهران.
2: يعني ليلى، فقط هي قضية يعني مهمة جدا هنا، الرئيس ترامب يستمع إلى من يهمس بإذنه، لا نعلم من وكيف وماذا أبلغ الرئيس ترامب، ما إذا كان بالفعل هذا هو الرد الرسمي الإيراني وهو ما تتناقله وسائل الإعلام الإيرانية، ولكن ما نعرفه هو أن الرئيس ترامب ظهر بهذا المنشور الغاضب جدا استنادا إلى ما سمعه من هذا الشخص أو المستشار الموجود لديه، والذي وصل إلى مسامعه وكأنه رد رسمي إيراني وليس مجرد تسريبات في الإعلام الإيراني. يعني واضح بأن الرئيس ترامب يود لهذا الاتفاق ولمذكرة التفاهم أن توقع، حتى أنه يتوقع بحسب التسريبات في الإعلام الأمريكي أن يتوقع الرئيس ترامب أن يتم توقيع المذكرة يوم الأحد، وهذا ما قاله في منشوره يوم أمس عندما أعلن عن التوصل إلى اتفاق. قال قريبا جدا سوف نعلن عن مكان وتوقيت التوقيع على مذكرة التفاهم. وسائل الإعلام تتحدث بدأت عن يوم الأحد وبأن جي دي فانس نائبه هو من سوف يوقع. ثم جاء هذا المنشور الغاضب على ما يبدو كما قلنا ردا على ما قيل له وكأنه رد إيراني رسمي.
1: إذن فرق كبير بين اللغة والثقة التي كان يتكلم بها الرئيس ترامب بالأمس فقط، وهو الآن يقول إن على الإيرانيين أن يتحركوا بسرعة إذا ما أرادوا أن يتم الاتفاق. يعني هو يترك الباب مواربا بطريقة أو بأخرى، ولا نعرف إذا كان هذا فقط لحتى يوم الأحد أم أبعد من ذلك. هل يمكن التكهن بالفترة الزمنية التي تترك فيها هذه الفرصة؟
2: نعم، يعني هو قال أن يتحركوا وأن يستجمعوا أنفسهم بسرعة، وهذا واضح بأنه تحذير مبطن من قبل الرئيس الأمريكي لإيران، لأنه يخشى بالفعل أن يكون ما وصل إلى مسامعه وكأنه رد إيران الرسمي. ولكن يعني الرئيس ترامب هو لم يحدد مكان أو زمان التوقيع أبدا، وحتى في منشوره الذي تحدث فيه عن التوصل إلى اتفاق هو ذكر بأن هناك لمسات أخيرة ما زالت متبقية من قبل الطرفين، ولكن تمت الموافقة على الصيغة العامة لمذكرة التفاهم، وليس فقط الولايات المتحدة وإيران من وافق عليها، ولكن أيضا دول أخرى إقليمية في المنطقة. وبالتالي هو يعلم بأن هناك لمسات أخيرة ينبغي أن يتم وضعه على اتفاق، لكنه يتحدث عن أن البنود الرئيسية العناوين الرئيسية في مذكرة التفاهم هي ما تم التوصل إليها، والتفاصيل كما ذكرنا خاصة تلك المتعلقة ببرنامج الإيراني النووي سوف تترك ل60 يوما من تمديد وقف إطلاق النار. هذه الفترة هي التي ستطلق فيها المفاوضات النووية.
1: أشكرك جزيلا وجد. إذن التغطية مستمرة، أترككم مع روعة أوجه. تفضلي روعة.
3: شكرا لك يا زميلة ليلى الشاخلي. إذن مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة، ورأس الساعة نبدأ مع إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي إن الشروط التي سربتها إيران بشأن مذكرة التفاهم إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا. وقال ترامب إن ما صرح به الإيرانيون بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة. واتهم ترامب كذلك الجانب الإيراني بالافتقار إلى النزاهة وحسن النية. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. في هذه الأثناء نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن توقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم قد يتم في جنيف يوم الأحد المقبل تزامنا مع اجتماع قادة مجموعة السبع. وكالة الأنباء الإيرانية قالت من جهتها إن فترة المفاوضات المقدرة ب60 يوما ستبدأ عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، وستناقش 3 قضايا رئيسية هي استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي ورفع العقوبات وآلية تعويض الخسائر. وفي موقف إسرائيلي جديد بشأن مذكرة التفاهم نقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن نتنياهو قال إنه أكد لترامب تفهمه لسعيه لاتفاق مع إيران، لكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. وفي تطورات الميدانية بجنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون. ومن جهته قال حزب الله إنه نفذ هجمات على تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي شمع وطير حرفة جنوبية لبنان. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. والبداية معك.

0: وجد إذن ومع آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: يعني روعة، واضح بأن هذا المنشور للرئيس دونالد ترامب كان منشورا غاضبا، وهو يستند إلى ما وصل إلى مسامعه من أحد مستشاريه أو عدد من مستشاريه، وكأنه موقف رسمي إيراني يتم تداوله في وسائل الإعلام الإيرانية، الذي نفى صحته. وطبعا هو يبدو أنه يتحدث عن ما سرب في وسائل الإعلام الإيرانية من أن إيران سوف تواصل برنامجها النووي، وبأن ستكون هناك تعويضات لإيران، وكذلك قضايا أخرى متعلقة بكيفية الحصول على المساعدات أو التعويضات عبر آلية معينة. الرئيس ترامب ذكر بشكل واضح في منشوره بأن مذكرة التفاهم التي توصل إليها وما هو مكتوب فيها بالفعل لا يشمل أي من هذه البنود، ولكن مذكرة التفاهم وفق التسريبات الأمريكية تشمل بندا متعلقا بالبرنامج النووي، ترك ليتم التفاوض عليه وبشأنه في فترة المفاوضات التي ستنطلق فور التوقيع على المذكرة ومدتها 60 يوما. ووفق البند المتعلق بهذا البرنامج النووي، هو سمي على أنه إطار عمل فيه مبادئ رئيسية، هي أن إيران لن يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، أو أن تشتري موادا تمكنها من تصنيع سلاح نووي وقضايا أخرى، لكن التفاصيل في كيفية تنفيذ ذلك والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب أيضا كلها تركت لفترة 60 يوما. وواضح بأن الرئيس ما وصل إليه أمور لا تشمل هذه القضايا على اعتبار أنها موقف إيراني، ووجه لها حقيقة تحذيرا مبطنا من أنه ينبغي عليها أن تتحرك بسرعة، أي باتجاه الموافقة رسميا على هذه المذكرة لتوقيعها.
0: من الجانب الإيراني كان هناك تسريب للمذكرة ببنود 14، هل هناك أي تسريبات من الجانب الأمريكي أو تفاصيل أكثر من الجانب الأمريكي عما تم التوصل إليه من جانب واشنطن، أو ما تراه واشنطن أنه تم التوصل إليه؟
1: يعني ما تم تسريبه في الإعلام الأمريكي هو حديث عن أن المذكرة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ومن دون أي رسوم تفرض على المضيق. بالمقابل الولايات المتحدة سوف تبدأ بتخفيف العقوبات على إيران، وهي عقوبات حقيقة روعة تفرضها الإدارة الأمريكية على إيران كل أسبوع تقريبا، وآخرها كان الأسبوع الماضي على حزمة من الكيانات والأفراد المرتبطين بإيران. إذن بالمقابل الولايات المتحدة سوف تبدأ بتخفيف هذه العقوبات مع شرط مواصلة إيران للامتثال إلى مذكرة التفاهم. وكما قلنا المذكرة تحتوي على بند متعلق بإطار عمل، هكذا سمي هذا البند، إطار عمل للاتفاق النووي، وهو الذي ستركز عليه المفاوضات في فترة 60 يوما، وستكون مفاوضات نووية بحتة روعة.
0: وجد، منذ الأمس وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران انتهت وأنه تم التوصل إلى اتفاق، وحتى صباح اليوم بتوقيت واشنطن، كيف كانت ردود الأفعال الأمريكية على إعلان الرئيس الأمريكي؟
1: يعني هناك إجماع تقريبا فيما عدا بعض الأصوات القليلة اليمينية داخل الكونغرس على ضرورة عدم استئناف الحرب، خاصة وأن الولايات المتحدة تعيش أجواء خاصة الآن، وهي احتفالاتها ب 250 عاما على استقلالها، وكذلك استضافة كأس العالم، وبالتالي معظم الأمريكيين لا يريدون استئناف هذه الحرب لأسباب أيضا أخرى متعلقة بأسعار الوقود والغلاء وما إلى ذلك. ذلك. في الكونغرس الديمقراطيون نعم هم ضد الحرب، ولكن عدد منهم من بينهم حكيم جيفريز زعيم الأغلبية الأقلية الديمقراطية كان قد قال بأن إيران بوجهة نظرها أصبحت اليوم أكثر قوة والولايات المتحدة أكثر ضعفا بحسب ما قال، ولكنه حتما ضد استئناف العمليات العسكرية. هناك طبعا لينزي جرام وتيد كروز هما معروفان دائما بتصريحاتهما المتواصلة المتعلقة بضرورة استئناف الحرب، وكان يضغط بشدة على الرئيس ترامب من أجل استئناف الحرب على أساس أن إيران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، وبأنه لن يتم أبدا التوصل إلى اتفاق نووي معها، يحظر عليها امتلاك سلاح نووي، دائما تشكيك بالنوايا الإيرانية. طبعا هناك هذا ما عكسه الرئيس ترامب حقيقة اليوم في منشوره قبل قليل عندما قال إن إيران لا تتفاوض ولا تتعامل مع الأطراف الأخرى بحسن نية، وجاء ذلك على قبيل الانتقاد روعة.
0: ابقي معنا وجد. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، لماذا تأخر الإعلان من الجانب الإيراني، والآن الرئيس الأمريكي يقول إن أساسا ما أعلنته إيران وهذا البيان مثير للشفقة بحسب تعبيره؟
2: روعة، بكل تأكيد لإيران حساباتها الداخلية وحساباتها الخارجية، وهي من تؤخر هذا الإعلان. إذا بدأنا من مسألة الروايات، ماذا تقول طهران وماذا تقول الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن ما يدور في الكواليس يختلف كثيرا سواء عما يقوله الإيرانيون أو حتى عما يقوله الأمريكيون، لأن الوسيط القطري والوسطاء بصفة عامة لما غادروا طهران غادروا بنوع من الرضا على ما حدث من تفاهم ما بين الإيرانيين والأمريكيين. يمكن القول بأن كلا الطرفين قدم تنازلات لا يمكن الآن لأي طرف أن يعلن عنها بشكل واضح. ما تم الإعلان عنه، وهنا ننطلق ما ونتحدث من المكان الذي نحن فيه، وهي الوضع الإيراني والروايات التي خرجت عن مجموعة من وكالة الأنباء. لا يمكن الجزم بشكل كبير جدا على أنها تعكس حقيقة الوثيقة المتفق عليها، ولكنها وثيقة ربما سربت للإعلام الداخلي وللوضع الداخلي أكثر مما سربت للجانب الخارجي. لماذا؟ لأن روعة هناك نوع من عدم الرضا في تيار ما هنا داخل الساحة السياسية الإيرانية، تيار قد يوصف بالمتشدد. هناك من ذهب منهم بشكل كبير جدا إلى ترك طاولة المفاوضات، وهناك انتقادات برزت لعديد منهم، نذكر من قبيل التخصيص محمود نبويان وهو أحد أعضاء البرلمان الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، اعتبره تنازل وربما حتى إلى مستوى الفضيحة هذا الاتفاق المقرر توقيعه ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يدل على أن ما يقوله هذا الرجل وهو عضو وشخصية سياسية بارزة في التيار المتشدد قد تتعارض بشكل كبير جدا عما قيل في ما نشر في مجموعة من وسائل الإعلام، لأن ما نشر في وسائل الإعلام الإيرانية الداخلية من مذكرة التفاهم تعطي نوعا ما جزء من الانتصار لطهران على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الأصل أن نتمهل روعة لنعرف حقيقة المذكرة التي سيتم التوقيع عليها. هنا عمليا الأجواء، إذا أردنا أن نتحدث عن الأجواء السياسية المعنية بالمفاوضات، الأجواء تقول بأن هناك خطوة باتجاه التوقيع على هذه المذكرة. لماذا تم التأخير؟ كما أشرنا هناك تيار متشدد ربما لا يرغب في هذا الاتفاق، وبالتالي لا بد من تهيئة الأرضية الاجتماعية والسياسية هنا لقبول ما يمكن أن يتم من توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والابتعاد نوعا ما عن أي خلاف داخلي، لأن هذا ديدن الوضع السياسي هنا في طهران تاريخيا وليس في هذه المرحلة بالذات. النقطة الثانية، هناك مسائل بروتوكولية ترتبط بإجراء التوقيع، لأن المسألة تعرض على مجلس الأمن القومي الإيراني ولا بد من وصول هذه الوثيقة إلى جميع الأعضاء. نتحدث عن أعضاء ممثلين للمرشد، نتحدث عن 5 أعضاء من الحكومة، نتحدث عن 4 أعضاء من القوات المسلحة الإيرانية. كل هؤلاء الأعضاء يجب أن يطلعوا وأن ينظروا إلى هذه الوثيقة، لأنهم ليس كلهم أعضاء في الفريق المفاوض. الفريق المفاوض يشمل كل من باقر قليبوف وزير الخارجية وهم أعضاء كذلك في مجلس الأمن القومي الإيراني. لا لابد إذن من أخذ آراء هؤلاء والتصويت بشكل جماعي حتى تمرر هذه الوثيقة وتحتاج إلى ثلثي الأعضاء. لكن الجو العام يتحدث على أن هناك رؤية بالذهاب إلى التوقيع، خاصة أن سمعنا من المتحدث باسم الخارجية يقول بأن الوثيقة جاهزة تقريبا هنا من باب الإضافة كانت، ولكن على المستوى السياسي تبدو أنها جاهزة بناء على الوساطات التي تحركت. النقطة الأساسية كذلك التي ينتظرها الإيرانيون ويتخوف منها الإيرانيون كثيرا لهذا السبب يؤخرون أي موقف لهم، وهي ماذا سيخرج من البيت الأبيض وخاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا سيقول؟ هل سيقول نفس بنود وثيقة التفاهم التي مقرر أن توقع بين البلدين، أم ربما سيطالب بمطالب إضافية قد تعرقل أن يذهب الإيراني إلى الإعلان عن الوثيقة؟ إذن

0: هذه هي الإجراءات التي يمكن القول بأنها تعقد أو تؤخر، وليست تعقد، تؤخر نوعا ما الإعلان، علما أننا ممكن أن نشهد إعلانا إيرانيا على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة.
1: ولكن يعني ما هو الأكيد حتى الآن حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟ على الأقل مهلة 60 يوما أم فتح مضيق هرمز؟ هل هناك أي تأكيدات حول أي من البنود التي تم تسريبها؟
0: هناك مجموعة من المعلومات تتحدث بشكل أو بآخر عن طبيعة ما كان خلافا وتم حله، خاصة بحضور الوسيط. المضيق كان هناك اختلاف بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد السيطرة الكاملة وربما حتى الفردية على مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يطالب بفتح شامل وكامل لهذه الوثيقة. الخروج من هذا المأزق في الاختلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية روعة، كان بابتكارا بحسب المعلومات المتوفرة هنا بطهران، كان بابتكار من الوسيط. الصيغة التي ستعتمد وهي أن الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز يتم بالتوافق ما بين الدول المشاطئة للمضيق، بمعنى أن المسألة أوكلت إلى طهران وإلى سلطنة عمان دون أن تعطي طهران انفرادية في أي قرار يرتبط بمضيق هرمز. هذه النقطة هي التي تم حلها في المضيق. بالنسبة لمسألة الأموال، يبدو أن هناك تفاهما. أول هذه التفاهمات أن هناك ضمانة، وهذا ما تريده طهران. من هو الضامن الذي يضمن وصول هذه الأموال إلى طهران؟ وبالتالي توفر هذا الضامن. المبلغ الذي تم التوافق عليه، هذا المبلغ تقريبا متفق عليه وهو حدود 24 مليار دولار، لكن لن تتسلمها طهران دفعة واحدة. والكيفية كذلك ربما تم التوافق عليها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن مسألة الأموال تم حلها كذلك بوجود الوسيط. المسألة اللبنانية التي كانت تقف نوعا ما عائقا مهما في التوصل إلى اتفاق، نحن نتحدث الآن عن مرحلتين. المرحلة الأولى وهي أن لبنان جزء من التوافق الإيراني الأمريكي، وسيتم درج ذلك في مذكرة التفاهم حينما يتم الحديث عن إيقاف الحرب في جميع الجبهات بين إيران وحلفائها والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وبالتالي فلبنان يشمل هذا البند من الاتفاق وهو يشكل المرحلة الأولى. لكن المرحلة الثانية وهي مرحلة التفاوض، ربما هنا سيصبح الملف لبنانيا إسرائيليا بامتياز، مع وجود وسطاء الوسيط الأمريكي ووسطاء إقليميين حتى يقومون بعملية التشبيك والتحاور مع الأطراف المعنية بالملف اللبناني. نتحدث عن الثنائي الشيعي في لبنان بالإضافة إلى علاقته بإيران. هذه هي المرحلة والطريقة التي تم من خلالها حل الإشكال اللبناني. لم يعد ملفا أمريكيا إيرانيا منذ الوهلة الأولى إلى نهايته. مرحلة أولى إيراني أمريكي، المرحلة الثانية إسرائيلي لبناني، بالإضافة إلى الوسطاء وعملية التشبيك في التفاوضات في المفاوضات التي يمكن أن تقوم بين جميع الأطراف لحلحلة الملف اللبناني، وخاصة الملف المرتبط بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: إذن نوردين، ماذا عن الملف النووي الذي يبقى العقدة الأصعب؟ ما الذي تقوله إيران من جانبها بما تم التوصل إليه فيما يخص النووي؟
0: هناك توافق روعة، توافق في العناوين، توافق في المدة. المدة تم الحديث على أنه سيتم بحث هذا الملف في 60 يوما. كان هناك خلاف أولي ما بين 30 يوما و60 يوما، الآن أصبحت المهلة 60 يوما، وهذا التوافق تم إحداث اختراق في هذا المجال. النقطة الثانية، تم تحديد الخطوط العريضة للتفاوض. اليورانيوم العالي، التخصيب، كان هناك إشكال، هل سيتم رفع اليورانيوم إلى الأراضي الأمريكية أم يبقى في إيران أم يحول إلى طرف ثالث؟ التوافق الآن والعنوان العريض للمفاوضات النووية التي من المقرر أن تبدأ بعد التوقيع على الاتفاق، وهي أن يتم ترقيق اليورانيوم العالي التخصيب وتحويله إلى نسبة من 60% إلى 20% إلى 3.7%. الآن أين سيتم الترقيق؟ هل داخل الأراضي الإيرانية أم خارج الأراضي الإيرانية؟ المرجح أن تكون عملية الترقيق خارج الأراضي الإيرانية، وقد تكون روسيا، باعتبار أن روسيا هي من تزود إيران بالوقود النووي لمفاعل بوشهر الذي هو مخصب بنسبة 3%، ولمفاعل طهران الذي يعمل بالوقود النووي بنسبة 20%. بالنسبة للغروب النووي كذلك، هناك نوع من التوافق على أن هناك مرحلة يجب أن تكون مرحلة تتوقف فيها طهران عن تخصيب اليورانيوم. فقط الآن المدة الزمنية سيتم تحديدها خلال المفاوضات ما بين ما تريده طهران وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، ربما الحل الوسط قد يكون 15 سنة، غير معلوم، لكن هذا الأمر ترك إلى طاولة المفاوضات. لذلك الإيرانيون توافقوا مع الأمريكيين

التفاوض حول مسألة وقف إطلاق النار، مضيق هرمز، رفع الحصار، الأموال، ويبدو أنه تم فصل فيها. وكذلك هناك توافق على أن المرحلة الثانية هي مرحلة مفاوضات نووية، الجميع متفق على خطوطه العريضة. التفاصيل، وهي تفاصيل مهمة، خاصة نتحدث عن برنامج نووي، ولا ننسى كذلك أن جزء من التفاوض النووي مسألة العقوبات، وهي عنصر أساسي ومهم في المفاوضات النووية. هذه الأمور تقنية سيتم الفصل فيها خلال المفاوضات، والمفاوضات يمكن القول بأنها

0: مفاوضات سهلة، مفاوضات معقدة، وربما قد يذهب الطرفان إلى أكثر من 6 أشهر من المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. نواصل نقاش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بوريلي، ما الذي أغضب ترامب في منشوره الأخير من التسريبات الإيرانية إذا اطلعت على البنود المسربة من الجانب الإيراني؟
2: نعم نعم بالتأكيد رأيت ما تم تسريبه لحد الآن. وإذا ما كان هنالك سؤال أولي حول لماذا كان شعر الرئيس ترامب الحماسة عندما تم الاتفاق على هذا الأمر، كنا هنا في الاستوديو ونشعر بالسعادة والحماسة نحو المستقبل. لسوء الحظ يبدو وكأن الوثيقة التي أطلقتها ونشرتها وسائل الإعلام الإيرانية لم تكن نفسها التي وافق عليها الرئيس ترامب. فوكس نيوز وكما قرأت وهنالك مصادر إعلامية أخرى تؤكد أن النسخة الأمريكية عنها مختلفة تماما عن النسخة الإيرانية. السؤال هو لماذا سيوافق الرئيس ترامب على هذه النسخة؟ تم الإجابة على هذا الأمر، والجواب لن يسعد الأشخاص عديدين وخاصة إيران، لأن هذا الورقة أو الاتفاق وليس نفسه الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية. الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب يطلب نقل وتفكيك البرنامج النووي، وهو الخط الأحمر الأساسي والتبرير الأساسي لبدء الرئيس ترامب لهذه الحرب. بالتالي هذه يجب أن تكون القصة الأكثر أهمية الآن، ولا لا أعتقد أننا سنرى نائب الرئيس ترامب كما قلت أنه كان متهيئا للذهاب إلى أوروبا للتوفيق للاتفاق. إذا ما كان الاتفاق يبدو وكما تم نشره على وسائل الاتصال لن يحصل هذا الأمر. الإيرانيون أريد أن أطرح عليهم هم قاموا بتسريب هذه الوثيقة في ساعات الصباح الأولى في الولايات المتحدة وأعطى وقتا كافيا، وهذا هذه استراتيجية جديدة قبل تصحيح الأمر، لكن علينا أن ننتظر لبقية الأمر، وسيكون من المثير للاهتمام ما هي نسخة الحقيقة هي الحقيقة فعلا.
1: دكتور صدقيان، إلى أي مدى يمكن أن تكون إيران قد سربت بنودا مجملة للداخل الإيراني لا تشبه فعليا ما تم التوصل إليه مع إيران؟ من يبالغ هنا، الجانب الإيراني أم أن ترامب؟
3: دعيني قبل أن أجيب على هذا السؤال، الرئيس ترامب دعينا نرجع يوم أمس غرد تغريدة في مثل هذا الوقت، وفي التغريدة قال بأنه يريد أن يحتل جزيرة خارك ويضرب إيران بقوة ومشاكل ذلك. بعد 3 ساعات تغير الموقف 180 درجة وقال بأنه وافق جميع الأطراف على الاتفاق وحدث ما حدث ليلة أمس. الآن مرة أخرى في هذا التويت مرة أخرى هو يعني نرى بأن هناك تغيير في الموقف. يجب علينا أن نصبر، لأنه يبدو بأن الرئيس ترامب عندما يصحو من النوم يكون في حالة معينة، وبعد 3 ساعات يكون أكثر هدوءا ويفكر بطريقة أخرى. لكني أعتقد بأن مرحلة المفاوضات والوصول لاتفاق هذه مرحلة، ولدينا مرحلة من الاتفاق إلى التنفيذ. أنا لا أعتقد بأن من الاتفاق إلى التنفيذ هي يعني أقل أهمية من مرحلة المفاوضات إلى الاتفاق، وبالتالي هناك تحدي كبير يواجه هذا الاتفاق إذا ما تم التوقيع عليه بين الجانبين. ربما الرئيس ترامب منزعج بأن الإيرانيين قالوا بأن يوم الأحد غير مضمون التوقيع ولا أن جنيف مضمونة. يبدو لي هو يعني هكذا عادة الجانب الأمريكي، يريد أن يقول شيء كن فيكون. الإيرانيين لا يعني لا ينسجمون مع مثل هذا السلوك، وبالتالي هم قالوا بأن الموعد والمكان والزمان لم نتفق عليه.
1: ولكن كان هناك تصريحات إيرانية ذكرها مدير مكتبنا من طهران من شخصيات سياسية إيرانية وصفت أن مذكرة التفاهم هو اتفاق سيء لإيران، فإلى أي مدى فعليا يمكن أن تكون هذه المذكرة المسربة تهدئة للشارع الإيراني أكثر منه أن تكون فعليا مذكرة التفاهم؟

0: الجانب المعارض في داخل إيران للمذكرة، هذه المذكرة هي التي يتحدث عنها المتشددون في داخل إيران، وبالتالي ما سرب الآن هم يناقشون هذا الذي سرب بأنه لا يخدم المصالح الإيرانية.
1: يعني حتى ما رفضه ترامب وما رآه سيئا يرفضه المتشددون.
0: الآن المتشددون ربما ينسجمون مع نتنياهو مع ترامب لأنه هذا لا يخدم المصالح الإيرانية، لكني أعتقد بأن هذا تحدي كبير جدا الآن موجود في مواجهة أي اتفاق يمكن أن يوقع عليه بين الجانبين الإيراني والأمريكي، لأننا في التنفيذ أولا في التفاصيل يدخل الشيطان في التفاصيل، هذه نقطة. النقطة الثانية لا يوجد ضمانة الآن، من يعطي ضمانة لحسن التنفيذ؟ وبالتالي الإيرانيون لا زالوا يدخلون هذه المرحلة بحذر شديد جدا، وأنا أعتقد من خلال الجو الذي تعيشه طهران بأن إيران لن تفتح هذا الاتفاق الأول، لن تفتح مضيق هرمز ما لم تحصل على آخر دفعة من الأرصدة الإيرانية المجمدة المتفق عليها، ولن تعطي الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب ما لم تحصل على آخر أو ما يزال يعني تحصل على إزالة العقوبات آخر دفعة آخر حزمة من العقوبات يجب أن تزال عندها تعطي إيران آخر كمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب.
1: دكتور سليم زخور، بعد هذا المنشور من دونالد ترامب هل عدنا إلى المربع الأول أم نحن أنها استراتيجية تفاوضية ونحن فعلا على أبواب التوقيع على اتفاق؟
2: لا أعتقد أنها استراتيجية تفاوضية، يعني هو تعبير عن إحباط الرئيس ترامب مما نشر في الإعلام الإيراني. يعني الاستراتيجية التفاوضية تكون عندما لا يمكن الوصول إلى اتفاق ويكون في مرحلة مفاوضات. الرئيس ترامب أعلن أمس أنه تم الوصول وكان سعيدا بالصيغة التي وصل إليها. الآن هناك تصريحات من الإعلام الإيراني، يبدو أن الرئيس الأمريكي منزعج من هذه التصريحات، وأعتقد أن جزء من الإشكالية هي في النص نفسه. يعني دائما نقول أن هذا النص يجب أن يكون إبداعيا لدرجة أنه يمكن لكل طرف أن يأخذ صيغة معينة ويسوقها لجمهوره، ولكن يبدو أيضا أن كل طرف مبدع إلى درجة أنه أخذ الجزء الذي يجب أن يبدع به وأبدع إلى أقصى بما يبين أن النصوص متناقضة إلى حد كبير، وهذا جزء منه أيضا يعود إلى الداخل الإيراني. كنا في الساعة الماضية يعني نناقش هذا الموضوع حتى مع الدكتور صدقيان الآن بما يقوله، يبدو أن الجانب الإيراني المسؤولين الإيرانيين ليسوا كلهم يعني في صف واحد أو على قلب واحد أو في موقف واحد، ولا ندري من الذي سرب هذا النص للوسائل الإعلام الإيرانية، وهل هو فعلا ما وافقت عليه. أعتقد أن هذه المرحلة الساعات المقبلة هي نوع من ساعات المد والجذر بين المواقف لنتبين فعلا حقيقة هذه النصوص التي يتم تداولها، لأن ما نشر من الأمس كان أجواء تفاؤلية، وحتى الجواب الإيراني أتى إلى حد ما متفائل، بمعنى أنه لا يوجد موافقة نهائية من إيران، ولكن هناك نص متفق عليه، كما وأنه يوحي أن جزء من أو الاتفاق بجزءه الأكبر تم إنجازه ويحتاج إلى موافقة نهائية. الآن يبدو أن هناك اختلاف في النصوص، علينا أن نرى في الساعات المقبلة كيف يمكن أن تتوضح هذه المسألة أو كيف يمكن أن تتفجر.
1: نحن لا نعرف بعد أساسا يعني ما الذي أثار غضب ترامب تحديدا، وقد تكون يعني اجتزاء من البنود المسربة أو قد تكون ترجمة خاطئة، لا ندري ذلك. إذا أردنا سيد بوريلي أن نعود إلى ما قبل منشور ترامب، إلى الأجواء التفاؤلية وإلى الاتجاه نحو توقيع الاتفاق يوم الأحد غالبا بحسب وكالة بلومبرغ، ما الذي حقق اختراق اللحظات الأخيرة من الجانب الأمريكي؟
3: أعتقد أنه في مرحلة ما يوم أمس كنا نعرف أن وثيقة تم تمريرها من قبل المفاوضين الإيرانيين عبر الوسطاء القطريين، وأن هذا الاتفاق تم قبوله. هذا الجزء قال الرئيس الأبيض، عفوا البيت الأبيض، أن هذا الأمر لم يكن صحيحا، ولكن كان الاعتماد على حماسة الرئيس ترامب التي عكسها

0: في منشوراته هو لا يخفي مشاعره ويبدو وكأن النقاط هذا الاتفاق كانت في صالح الولايات المتحدة. أعتقد أن ما غير الأجواء وسبب غضب الرئيس أنه الاستيقاظ اليوم للكثير من الأشخاص داخل الولايات المتحدة يقومون بالتحديث عن النقاط التي يذكرها الإيرانيون. كان هناك الكثير عن الحديث وعن المؤثرين الأمريكيين وحتى الأشخاص الذين إلى جانب ومؤيدين للرئيس ترامب يقولون أن هذا الاتفاق ليس جيدا، لماذا يوافق عليه الرئيس؟ وما نعرفه أن الرئيس ترامب هو لا يريد أن يشعر بالإحراج أو يتم إحراجه على شاشات التلفاز. بالتالي أتوقع أنه استيقظ اليوم صباحا وكان يستمع إلى فوكس نيوز، ولربما رأى عددا من المؤثرين والأشخاص والإعلاميين الذين يتحدثون عن سوء هذا الاتفاق. هو توقع أن يستيقظ ويكون محاط بالمديح والإطراء والتصفيق، وأن جزء من هذه الأخبار كانت أنه كان هنالك هجمات على سفينة هندية. أعتقد أن هذا ربما غرز سكينا في خسارة الرئيس ترامب الذي كان يسعى من أجل وقف إطلاق نار حقيقي.
1: ما الذي رآه الأمريكيون تراجعا عن اتفاق أوباما، وما الذي كان يراه ترامب أنه حقق اتفاقا أفضل من اتفاق ترامب؟
0: هو أفضل بنوعا ما. الاتفاق النووي لم تتعامل مع الصواريخ البالستية، وهي لم تتعامل أيضا ولم يتعامل مع تمويل الإيرانيين للوكلاء والجماعات المسلحة في المنطقة مثل حزب الله وحماس. بالتالي تضمين هذه الأمور سيجعله اتفاقا أفضل من الاتفاق النووي في عام 2015. ما يقوله البيت الأبيض أن المؤشرات في هذا الاتفاق هو أفضل، حيث أن المواد النووية إما عالية التخصيب إما سيتم التخلص منها أو نقلها أو تدميرها. وكان هذا فرقا عن اتفاق الرئيس أوباما الذي كان يتحمل شروط معينة زمنية. بالتالي لا أعتقد أنه لا نرى الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة ينظرون إلى هذه القائمة ويقولون أنها ليست أفضل من الاتفاق الأولي، هي أفضل.
1: دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران أين تنازلت وأين تشبثت وثبتت على مواقفها؟
2: إيران كثير تنازلت عن كثير من الأشياء، يعني الخطوط الحمراء التي كانت عند إيران والتي يلتزم بها المتشددون المعارضون لأي اتفاق مع الولايات المتحدة، قضية مضيق هرمز، ويعتقدون بأن هذه مياه إقليمية ويجب أن يكون هناك بروتوكول وقانون يمكن أن يسند إلى هذا القانون في مواجهة في المرور الآمن للمضيق. إيران تنازلت عن ذلك، وربما عارضت الكثير من التوجهات داخل إيران بأن هذا يعني حتى في هذه الوثيقة المسربة الآن من المصادر الإيرانية لا تتحدث عن مضيق هرمز، أو بالأحرى لا تتحدث عن البروتوكول الذي يدير مضيق هرمز. هذه إيران تنازلت عليه. النقطة الثانية، تنازلت عن أنشطة تخصيب اليورانيوم، وقالت وقبلت بأنه يتم تعليق الأنشطة لمدة 10 سنين 15 سنة 20 سنة. يعني هذا تنازل، الإيرانيون كانوا قد وضعوا أنشطة التخصيب خط أحمر. النقطة الثالثة، قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة، كانوا يريدون كل يرفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز عن كل الأرصدة الإيرانية المجمدة وقيمتها 100 مليار دولار، لكنهم وافقوا على 25% تدفع 12 وبعد ذلك 12 مليار. هذه الأمور، الكثير من التنازلات قدمتها إيران، وحتى بالنسبة إلى اليورانيوم، هذه كمية اليورانيوم المخصب مرتفع التخصيب، أيضا إيران هذه هم كانت أيضا من الخطوط الحمراء لكنها تنازلت من أجل التوصل لاتفاق. وأنا أعتقد بأن الآن الرئيس ترامب عندما كتب هذه التغريدة، وكما قال زميلنا هنا بأنه محرج كثيرا، يعني عندما يرى الفوكس نيوز يفتح عينيه صباحا يرى الفوكس نيوز هو محرج، وبالتالي ماذا يقول للأمريكيين عندما شن الحرب على إيران؟ ماذا حصل؟ هو الآن هو الخاسر الكبير رئيس ترامب، والخاسر الأكبر من تجرع السم نتنياهو، وبالتالي هؤلاء الموجودين في الداخل الأمريكي والذين يدعمون

0: إسرائيل بالتأكيد هم لا يرضون على نتنياهو. لماذا جئت ووقعت وتريد أن توقع على هذه الوثيقة التي نشرت إيران تفاصيلها؟ بالمناسبة أنا أعتقد بأن هذه الوثيقة هي يعني ليست بعيدة عن الوثيقة التي يتحدث عنها تراب والتي يريد الجانبان التوقيع عليها. هذه الوثيقة ربما فيها اختلاف بالمعنى بالمصطلحات، لكن الإيرانيون عندما سربوا هذه الوثيقة هي هذه الوثيقة، لأن الجانب الإيراني لا يمكن له أن يواجه الداخل الإيراني أيضا. وعندما أعلن عن هذه الوثيقة أنه هذه الخطوط العامة للوثيقة، أنا أعتقد بأنه مطمئن إلى أن هذه ربما 90% مما جاء في وثيقة التي نشرتها وكالة أنباء مير، 90% هي هذه التي كانت. لكني أعتقد بأن الرئيس ترامب فعلا محرج أمام الداخل الأمريكي، ويجب أن يقدم للداخل الأمريكي ما يستطيع أن يستمر قدما في التوقيع على هذه الوثيقة وتنفيذ هذه الوثيقة والمفاوضات 60 يوما.
1: دكتور سليم زخور، أغلب الملفات العالقة، مضيق هرمز، النووي تحديدا، وحتى الأموال المجمدة، تخفيف العقوبات يتحدث تدريجيا، كله يرتبط بمهلة 60 يوما تمنحها أو تطلقها مذكرة التفاهم فورا توقيعها. استراتيجيا يعني الطرفان يتفاوضان منذ 60 يوما، أكثر من 60 يوما بقليل منذ وقف الحرب. ما الذي يمكن أن يتغير خلال 60 يوما التي يمكن أن تمنحها مذكرة التفاهم؟
2: يعني انطلاقا من الأخبار التي تأتي الآن، رد فعل الرئيس ترامب، ما خرج في الإعلام الإيراني، ما سرب أيضا في الإعلام الأمريكي، هذا التباين، هذا الاختلاف في المواقف لا يبشر بالخير أبدا. يعني أخذنا طوال فترة 60 يوما من أجل أن نصل، ويبدو أننا لم نصل بعد. يعني يبدو أننا ما زلنا في مرحلة هناك تشكيك، هل وصلنا إلى هذه المذكرة التفاهم أم لا. المواضيع المرحلة، المواضيع الخلافية الكبرى المرحلة، لا أعتقد أن 60 يوما ستكون كافية، سيحتاج الموضوع أكثر من ذلك بكثير. ولكن يبقى هذا الإنجاز كبير في حال وصلنا إلى مذكرة التفاهم، أن الجانبين سيجلسان على طاولة المفاوضات، ويمكن تمديد 60 يوما مرة أو 2 أو 3 من أجل الوصول إلى اتفاق فعلي حول هذه القضايا الخلافية. وهذا حكما يبقى أفضل من حالة اللا حرب واللا سلم التي تعيشها المنطقة الآن، وحكما أفضل من حالة الحرب الشاملة التي يمكن أن تعيشها المنطقة في حال استمرار الخلاف بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إذن وفي غضون 5 أيام فقط انتقلت المنطقة من تبادل الصواريخ والضربات العسكرية إلى الحديث عن صيغة تفاهم أخيرة، فكيف تدحرجت الأحداث بهذه السرعة؟ التفاصيل في سياق هذا التقرير للزميل محمد رمال.
3: بدأ شريط الأحداث خلال الأيام 5 الأخيرة من لبنان، حيث اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطناتها الشمالية قبل أن ترد سريعا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ما بدأ على الجبهة اللبنانية لم يبقى محصورا هناك، فبعد ساعات فقط دخلت إيران على خط المواجهة مطلقة صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، في خطوة أعادت شبح المواجهة الإقليمية إلى الواجهة. وفي اليوم التالي استفاقت المنطقة على تبادل مزيد من النيران بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من انزلاق الأحداث إلى حرب أوسع. لكن وسط الدخان ظهرت أولى إشارات التهدئة مع إعلان الجانبين تعليق الضربات المتبادلة، فيما تحدث الرئيس الأمريكي عن اتفاق قريب مع طهران. غير أن الهدوء لم يدم طويلا، فحادثة فوق مياه مضيق هرمز قلبت المشهد مجددا بعدما اتهمت واشنطن إيران بالتسبب في إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. وسرعان ما تحولت الاتهامات إلى ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، أعقبها رد إيراني طال مواقع وقواعد في دول خليجية، قالت طهران إنها مرتبطة بالعمليات الأمريكية. ومع موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران فجرا كانت تهدف إلى دفع إيران للقبول بالاتفاق، كانت قنوات التفاوض تعمل بوتيرة متسارعة بين العواصم بحثا عن مخرج للأزمة. وبلغ التصعيد الكلامي ذروته صباح 11 يونيو عندما لوح ترامب بضربات أشد على إيران في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى ساعات حاسمة قد تحدد مسار المواجهة. لكن الساعات التالية حملت تحولا مفاجئا، اتصالات مكثفة ووساطات نشطة وحديث متزايد عن اختراق في المفاوضات، ثم جاء إعلان ترامب عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة مساء متبوعا بحديث عن التوصل إلى صيغة اتفاق قال إنها حظيت بموافقة الأطراف المعنية. إلا أن الطريق لم يصل بعد إلى نهايته، فقد سارعت طهران إلى التأكيد أن المفاوضات ما زالت مستمرة، لكنها عادت وأكدت أن نص التفاهم أصبح جاهزا تقريبا.
1: والآن إلى تطورات المشهد في لبنان، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، كما قال إنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي إنه لابد لإسرائيل من ضمان قدرتها على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إلياس مع هذه التصريحات لإسرائيل كاتس التي تبدو ردا على البنود المسربة من الجانب الإيراني حول مذكرة التفاهم والتي تقضي بوقف الحرب على جبهة لبنان.
4: نعم، وهي تعبر ربما عن كثير من المخاوف والهواجس لدى الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي ليس مطمئن كثيرا من الاتفاق و من مذكرة الاتفاق حتى في إطاره العام، وإسرائيل تخشى أنه في إطار المفاوضات ربما تقدم الإدارة الأمريكية تنازلات في كل الملفات الحساسة والمهمة بالنسبة لإسرائيل، سواء كان ذلك في موضوع تخصيب اليورانيوم والمشروع النووي أو كان ذلك أيضا في موضوع الصواريخ البالستية. لذلك نرى على أن وزير الدفاع الإسرائيلي وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي يشددان كما غيرهم على هذه المبادئ، وأنها مبادئ مشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وثمة التزام لدى الرئيس ترامب بتحقيقها. هل صحيح أن هنالك التزام لدى الرئيس ترامب بتحقيقها؟ لا نعرف ذلك، هو يقول ذلك، لكن في المفاوضات ربما تتغير الأمور. لكن ما يحاول الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع فعله هو وضع خطوط حمراء عمليا للرئيس ترامب قبل أن تبدأ المفاوضات على هذه المسائل. لذلك كاتس يقول بأن على إسرائيل أن يكون لها حرية العمل المستقل ضد إيران لمنعها في المستقبل من حيازة أسلحة، وأن إسرائيل تأمل من الرئيس ترامب بأن يحافظ على المبادئ المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية، والمبادئ الأخرى المتعلقة بالصواريخ البالستية وقطع العلاقة وتمويل ما تسميه إسرائيل لوكلاء إيران في المنطقة.
1: لافت حقيقة في تصريحه الحديث عن أنهم مستعدون يعني على لضرب إيران بشكل منفصل، يعني وكانت إيران من جهتها تقول أن في البنود هو إلزام واشنطن التوقف عن القصف في لبنان، ولكن هو يقول لن يلتزم لا في لبنان ولا في إيران.
4: صحيح، وهذا ما تريده إسرائيل كضمان ربما أمريكي. الآن قد يكون هذا موجودا في اتفاق الإطار أو حتى في المستقبل في الاتفاق العام، لكن ربما يكون هنالك اتفاق ضمانات جانبي بين إسرائيل والولايات المتحدة التي يتيح لها حرية العمل في المستقبل ضد إيران. لكن كان واضحا كما في مرات سابقة أن إيران لن تستطيع أن تتحرك للعمل ضد إيران دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بكل الأحوال.
1: ولكن هل تستطيع التحرك في لبنان دون ضوء أخضر؟
4: هذا سنراه لاحقا، لكن كان لافتا جدا في حديث وزير الدفاع إسرائيل كاتس تحدثه عن مسألة الأحزمة الأمنية الأمنية، وهو يقول بشكل مطلق إسرائيل لن تنسحب من الأحزمة الأمنية أو المناطق الأمنية التي أنشأتها في السنوات الماضية، لا في سوريا ولا في غزة ولا في لبنان، وعلى الأقل على الساحة اللبنانية الآن هذا يعطيقي مؤشرا روعة على أن إسرائيل غير مستعدة لتنفيذ أي انسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. الصورة العامة في إسرائيل ضبابية فيما ينعكس من اتفاق الإطار الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية. بطبيعة الحال وسائل الإعلام الإسرائيلية تتناول أن الاتفاق ربما سيشمل الساحة اللبنانية.

0: لكن ليس هنالك ما هو مؤكد. والرسائل الإسرائيلية اليوم كانت سواء العسكرية أو السياسية منها، وآخرها تصريح وزير الدفاع هو أن إسرائيل ماضية في هذه العملية العسكرية، لكن من غير المستبعد روعة أن نرى على الأقل عندما يجتمع الأطراف، الطرف الإسرائيلي واللبناني من جديد في 22 من حزيران الجاري مرة أخرى في واشنطن، أن يكون هنالك دعوة أمريكية لوقف القتال عامة في لبنان. يعني بمعنى أن الإدارة الأمريكية ألزمت نتنياهو بعدم ضرب بيروت، الآن هنالك مخاوف في إسرائيل أن يكون هنالك إلزام لنتنياهو بوقف كل العمليات العسكرية في لبنان. لذلك نحن نرى في الأيام الماضية روعة، وهذا في غاية الأهمية، أن إسرائيل تحاول أن تسابق الزمن فيما يجري على الميدان، تحاول أن تتقدم عسكريا، تحاول أن تحرز أيضا إنجازات، سواء كان ذلك في وادي الصلوخي الذي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر عليه عملياتيا، العملية في دبين أيضا ومناطق أخرى في صور وصيدا، وأيضا البيانات المتكررة للجيش الإسرائيلي حول إنجازات بعينها، وكأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يلخص ويوضح للجمهور الإسرائيلي بأنه أنجز أيضا عسكريا على الميدان، لكي يبرر ربما في الأيام القادمة ما قد يعلن أو يفرض على إسرائيل لوقف شامل
1: لإطلاق النار في لبنان. وبذلك إذا توقف القتال تفاوض على الانسحاب وليس على وقف القتال. شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة من فلسطين. أعود إلى إيهاب العقد مراسل الجزيرة في صور، كيف يتفاعل لبنان مع ما رشح من مذكرة التفاهم وخصوصا البند المتعلق بوقف الحرب في لبنان إذا كانت فعليا ستلتزم به إسرائيل؟
2: هناك ترقب في لبنان لمآلات هذا الاتفاق الذي يجري العمل عليه من جانب كل الأطراف السياسية وحتى الرسمية منها. فلبنان الرسمي متمسك بالتفاوض المباشر مع إسرائيل من خلال واشنطن في الجلسة المقبلة في 22 من حزيران يونيو. لبنان يريد وقفا لإطلاق النار بالمبادئ التي يتحدث عنها، وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي بسلطة الدولة، إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين. وحزب الله يتمسك بكل مندرجات أي اتفاق يجري بين طهران وواشنطن بشأن هذا الأمر. لكن هناك أيضا طرف ثالث لديه رؤية تقول بأنه أي جاء اتفاق النار عبره فهو مرحب به، على أن تقوم الدولة اللبنانية بالعمل على باقي التفاصيل، وهو هذا الأمر الذي كان يعمل عليه رئيس البرلمان نبيه بري خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الأطراف العربية والإقليمية خلال الفترة الماضية. لكن الواضح أن هناك ترقب على المستوى الميداني، العمليات الجوية الإسرائيلية من خلال القصف الجوي مستمرة وإن بوتيرة أقل مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، لكن لا يمكن حتى هذه اللحظة البناء عليها بانتظار ما ستؤول إليه هذه الأمور. طيب، على مسار الجبهة، نعم، الغارات الإسرائيلية تواصلت هذا اليوم.
1: نعم إيهاب، كنت أريد أن أسألك ماذا عن التطورات الميدانية، ما أجواء التصعيد الإسرائيلي في لبنان؟
2: التصعيد الإسرائيلي العسكري لديه شقين. الأول يرتبط بالغارات الجوية المستمرة على جنوب لبنان في مناطق عدة، في النبطية باتجاه منطقة إقليم التفاح، وكذلك باتجاه القطراني وبعض المناطق التي تقع في نطاق قضاء مرجعيون، وكذلك باتجاه بنت جبيل، وأيضا باتجاه منطقة صور التي تعرضت هذا اليوم لقصف جوي على عدد من البلدات والقرى. جرى استهداف مركز إسعافي بغارة من مسيرة في بلدة سلعة في قضاء، وكذلك تضرر مركز إسعافي في بلدة الشهابية في قضاء صور. لكن كل ذلك يترافق مع أيضا عمليات لحزب الله تتركز بمعظمها في محاولة لصد التقدم العسكري الذي بدأ منذ نحو 48 ساعة باتجاه المنطقة التي تقع هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وتحديدا بلدة مجدل زون التي تقع على أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في القطاع الغربي. حزب الله معظم بياناته التي كانت تتحدث اليوم عن عمليات كانت تتركز على هذه التلة الحاكمة التي تشرف على مناطق واسعة من جنوب لبنان. بلدة مجدل زون التي تظهر الآن في الكاميرا هي البلدة الأعلى والمشرفة على مناطق واسعة من هذا القضاء،

0: حزب الله يقول إنه خلال الساعات 48 الماضية صد هجمات للقوات الإسرائيلية انطلاقا من بلدة طير حرفة التي تحتلها إسرائيل منذ أسابيع، وكذلك من شمع. وهذه هاتين البلدتين تحاول القوات الإسرائيلية التوغل منهما باتجاه مجدل زون، وجرى تفجير ألغام وعبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية مع قصف صاروخي ومدفعي على القوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم. وفقا لرواية حزب الله كانت هناك محاولتان، الأولى يوم الخميس والثانية فجر هذا اليوم، وجرى التصدي لها وإلحاق خسائر بالقوات الإسرائيلية التي كانت تتقدم باتجاه هذه البلدة. وأشار حزب الله إلى أنه كذلك قصف اليوم بلدة مواقع إسرائيلية في شمع وتموضعات للجنود بالصواريخ والمدفعية، وكذلك كانت العمليات العسكرية تشمل مناطق قريبة مثل مناطق تقع في بنت جبيل أسوة بالقوزح ورشاف التي كانت عرضة لهجمات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقد، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. ومعنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، أهلا وسهلا بك. كيف تقرأ المشهد بالنسبة للبنان الآن؟ إيران سربت بنود مذكرة التفاهم تقول فيها إنها يعني ستلزم أو ستلتزم واشنطن بإلزام إسرائيل بوقف الحرب على جبهة لبنان، وإسرائيل ترد إنها ليست معنية بمذكرة التفاهم وتقول إنها لن تنسحب من جنوب لبنان. كيف ستتم أو ستنعكس مذكرة التفاهم على لبنان؟
2: بما أن مذكرة التفاهم هي يعني تحاول أن تدبر أمرا لثلاثين يوما، من الصعب أن نترجم هذه المذكرة ترجمة مباشرة على الواقع اللبناني. وبالتالي كما نرى أن الحرب مستمرة في الجنوب اللبناني، المواجهة على أشدها، الإسرائيليون لا يزالون يسعون إلى التوغل في مزيد من المناطق، ولا يعني من المستبعد أن يعني تترجم هذه الورقة أو هذه المذكرة بشكل مباشر. إذا ما كان هناك من أفق لترجمتها فهذا يحتاج إلى مفاوضات إضافية، وسؤال عندها مفاوضات بين من ومن، بما أنها المفاوضات بين الإيرانيين والإسرائيليين مستبعدة، وبما أن الإسرائيليين لا يزالون يعبرون عن امتعاضهم من التقارب أو من التفاهم الأمريكي الإيراني، لأنه لا يعني يأتي ذكرا بشكل واف على الملف النووي، فمن الأرجح أن تستمر المواجهة في جنوب لبنان بمعزل عن كل هذا المسار إلى أن يظهر ما يمكنه أن يحمل إسرائيل على التوقف، وهو متعلق بسحب مقاتلي حزب الله من هذه المنطقة.
1: بالحديث عن المفاوضات، في جميع الأحوال حتى لو ألزمت واشنطن إسرائيل بوقف العمليات القتالية في لبنان، باقي عملية الانسحاب أو التسليم التدريجي للجيش كما تم الاتفاق عليه في الجولة الرابعة من المفاوضات هي مسألة متروكة كليا لبنان، ولا تتدخل فيها مذكرة التفاهم ولا مشروع المفاوضات المقبلة بين الجانب الإيراني والأمريكي. المفاوضات المباشرة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي إلى أين ستذهب؟
2: أولا لا ننسى أن مذكرة التفاهم لم توقع بعد، ولا يزال هناك طبعة أمريكية مختلفة عن الطبعة الإيرانية، وقد يتسبب ذلك بمشكلة إضافية، وقد تعودنا في هذا المسلسل بعديد من المطبات الدرامية يعني. هذا أولا. ثم حتى في هذه المذكرة ما يستشف منها أن مركز اهتماماتها ليست لا الصواريخ الباليستية ولا وكلاء إيران في المنطقة ولا البرنامج النووي، وإنما حرية الملاحة في مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية وإعادة السماح لإيران بجزء من بيع النفط. وبالتالي لا يزال من المبكر ترجمة ذلك انفراجا عاما على صعيد المنطقة. وهناك حركة مضادة يعني يظهرها نتنياهو طالما أنه خارج هذا الاتفاق، لكن من الوهم، وهذا ينبغي أن يكون باعتقاده واضحا، من الوهم اعتبار بأن منزلة إسرائيل هي عند الأمريكيين هي بهذا المقدار من أنه نلزمكم بهذا الاتفاق، عليكم أن توقفوا الحرب إلى آخره. صحيح أن الأمريكيين لن يسمحوا لإسرائيل بإشعال المنطقة لوحدهم من دون التشاور معهم، من دون لون أخضر لهم، ولكن فيما يتعلق بالمناطق التي تحتلها إسرائيل سواء في الجنوب السوري أو في الجنوب اللبناني أو في قطاع غزة، فلا يبدو أن إدارة ترامب بصدد أي ضغط على إسرائيل فيما يتعلق بهذا الأمر، وخاصة أن الولايات المتحدة هي الراعي للمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وتعول على هذه المفاوضات من باب أنها سوف تفتح مجالا جديدا لاتفاقيات سلام بين دولة عربية وما بين
1: وكان
2: إسرائيل.
1: وكان ذلك واضحا أساسا في الجولة الرابعة من المفاوضات، كان هناك تصريحات أمريكية لا تشي بأي ضغط على إسرائيل للانسحاب، كان هناك أكثر تفاوض على المساحة التي يمكن الانسحاب منها التدريجي مع الجيش، ولكن هناك تماماً. منطقة عازلة لا يتم التطرق إليها.
2: هناك مشكلة منطقية إذا ما يعني جرى تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى الجنوب اللبناني من دون انسحاب إسرائيلي، وبالتالي هذا أمر أيضا صعب تقبله، بما في ذلك أو خصوصا لحزب الله أن يتقبل وقف إطلاق النار لثلاثين يوما في مقابل استمرار احتلال إسرائيل للمناطق الجنوبية واستمرار في بعض المناطق إسرائيل تحاصرها يعني ولم تمشطها أو لم تستولي عليها.
1: وهل ستلزم إيران حزب تماماً. الله بأن لا يقوم بأي عمليات في حال ألزمت واشنطن إسرائيل بوقف العمليات القتالية؟
2: هي بحد ذاتها تصور بأن هناك إيران وهناك أمريكا ندان، وأن لكل منهما إسرائيل من ناحية الأمريكيين وحزب الله من ناحية الإيرانيين، لا أظنه تصورا متوازنا، بحيث أن في نهاية الأمر إسرائيل هي جيش، هي دولة إلى آخره، وحزب الله هو منظمة ضمن مجتمع لبناني تدين بالولاء لدولة الولايات الفقيه الإيرانية، وبالتالي هذا التوازن يعني من الصعب احتسابه بهذا الشكل.
1: ولكن ما خيارات الدولة؟ بالنهاية من يقاتل هو حزب الله على الأرض، والدولة من يفاوض على طاولة المفاوضات.
2: هناك انقطاع في السلك الكهربائي بين من يمتلك زمام المفاوضات وما بين من يمتلك زمام المواجهة، لكن بينهما هناك الجيش اللبناني. الجيش اللبناني الذي يحاول أن يأخذ بعين الحسبان ما ترتئيه الدولة والحكومة، وأن يأخذ بعين الحسبان في المقابل الواقع الميداني على الأرض ونشاط حزب الله وطبيعة المواجهة ومصلحته في أن لا يتورط في الدخول في يعني وسط نارين. وبالتالي هناك ثلاثة معادلات في لبنان، هناك معادلة التي يرسمها الجيش ليحاول أن يشق سبيلا في هذا البحر من التناقضات في وكر الدبابير يعني بنهاية الأمر، وحزب الله الذي يعني على يعني مرتبط مباشرة بالساعة الإيرانية بتوجيهات الإيرانية بالتصعيد أو الانفراج، وإسرائيل التي رغم كل شيء لا تفعل ما يطلبه الأمريكيون على الدوام، وحتى الأمريكيون لن يطالبوها يعني بأن تنفذ بحذافيره هذا الاتفاق، يكفيهم أن لا تنقض عليه في المدة الانتقالية. في نهاية الأمر نحن نتحدث عن اتفاق مدته 60 يوما، احتاج 60 يوما سابقة لمناقشته، وبالتالي هي أوضاع انتقالية ينبغي متابعتها يوما بيوم، لا يمكن استشرافها سلفا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. تتواصل تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وسط مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وقال وزير خارجية جيبوتي خلال مقابلة مع الجزيرة إن دول المنطقة تكثف مبادراتها مع شركائها لتأمين المضائق الاستراتيجية والتي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. مراسل الجزيرة هيثم أويت رصد لنا هذا المشهد من مدخل مضيق باب المندب.
3: عشرات السفن تصطف على هذا النحو يوميا عند مدخل مضيق باب المندب، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم. فالتوترات الأمنية في المنطقة بدأت تلقي بظلالها على حركة الملاحة الدولية، وباتت تفرض تحديات متزايدة أمام الدول المطلة والشركاء الدوليين الساعين إلى حماية هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
4: الحفاظ على حرية الملاحة والعبور في هذا المضيق أمر مهم ويحمل الدول المطلة عليه ومنها جيبوتي مسؤولية كبيرة للمشاركة في كل المبادرات والجهود التي من شأنها حماية حرية الملاحة وضمان انسياب حركة البضائع والأشخاص. قوات خفر السواحل في ظل الأوضاع الراهنة في الإقليم تواصل الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والاستعداد، وذلك من خلال تسيير دوريات بحرية منتظمة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
3: أهمية المضيق تنبع من موقعه الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، إذ يمر 12% من حجم التجارة العالمية، فيما يعبره يومياً ما بين 60 و80 سفينة في الظروف الطبيعية. وعلى امتداد 32 كيلومتراً فقط تمثل عرض المضيق تتقاطع مصالح اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الإقليم إلى العالم بأسره. غير أن التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وما ترتب عنها من اضطراب في حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل دفعت دول المنطقة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز أمن الملاحة بالتوازي مع حضور دولي متواصل يهدف إلى حماية خطوط التجارة البحرية وضمان انسيابها دون عوائق.
5: جيبوتي تعمل مع جميع الشركاء في المنطقة والدول المطلة على البحر الأحمر أو المنخرطة في جهود تأمين هذا البحر ومضيق باب المندب، وتشارك جيبوتي في مكافحة القرصنة أو التصدي لكافة أشكال الإرهاب. لذلك نعمل مع الشركاء ونتشاور بشكل مستمر من أجل تأمين المضائق الاستراتيجية التي تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
3: وفي إطار سعي جيبوتي لتعزيز منظومتها للأمن البحري، طورت بنيتها التحتية المرتبطة بالخدمات البحرية، فقد افتتحت البلاد حوضا حديثا لإصلاح وصيانة السفن يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، في خطوة تعزز جاهزية الموانئ وتوفر خدمات فنية ولوجستية للسفن العابرة، بما يسهم في دعم استقرار حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
6: كلما ارتفعت حدة التوتر في البحر الأحمر ازدادت أهمية ممر باب المندب، وبين تحديات الأمن ومتطلبات التجارة العالمية تحاول جيبوتي أداء دورها رغم حجمها الصغير، مستفيدة من موقع جغرافي يجعلها حاضرة في قلب معادلات المنطقة والعالم. هيثم ويت، الجزيرة، جيبوتي.
1: تغطيتنا مستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن الشروط التي سربتها إيران بشأن مذكرة التفاهم إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي اتفق عليها كتابيا. من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير المواد النووية وإزالتها، وأضاف أن الاتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز وأنه لن تصرف أي أموال لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق. في هذه الأثناء، نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن توقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم قد يتم في جنيف الأحد المقبل تزامنا مع اجتماع قادة مجموعة السبع. وكالة الأنباء الإيرانية قالت من جهتها إن فترة المفاوضات المقدرة بستين يوما ستبدأ عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، وستناقش ثلاث قضايا رئيسية هي استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي ورفع العقوبات وآلية تعويض الخسائر. وفي موقف إسرائيلي جديد بشأن مذكرة التفاهم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب ضمان قدرة إسرائيل على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون. من جهته، قال حزب الله إنه نفذ هجمات على تجمع لآليات ولجنود إسرائيليين في بلدتي شمع وطير حرفة جنوبية لبنان. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين إدغير. وجد، إذن ما آخر ما نعرفه من الجانب الأمريكي حول تفاصيل الاتفاق؟
7: آخر ما نعرفه أو أحدث ما نعرفه روعة هو ما قاله لي قبل دقائق قليلة فقط مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

0: الأمريكية، حيث قال بأن الاتفاق والصفقة التي تم التوصل إليها مع إيران تستند إلى ما وصفه بأساس الأداء، أي أن إذا أدت إيران المطلوب منها تستمر هذه الصفقة ويتم الانتقال إلى البند الذي يلي هذا الامتثال الإيراني. هو تحدث وقدم لي 5 بنود وافقت إيران على تنفيذها، وقال بأنه وفقا لما تم الاتفاق عليه مع إيران سوف يتم تدمير المواد النووية الموجودة في إيران وإزالتها، أي إتلافها وإزالتها من إيران، من دون أن يذكر أين ستتم هذه العملية. أيضا قال سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وبأنه لن يتم الإفراج عن أي من الأموال الإيرانية المجمدة حتى يؤدوا المطلوب منهم وفق الاتفاق. وذكر أيضا بأن مضيق هرمز سوف يكون مفتوحا بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، وبأنه لن يكون هناك أي تمويل إيراني لما وصفها المسؤول الأمريكي بالجماعات الإرهابية. هذا ما قاله لي المسؤول الأمريكي، وأكد لي بأن الجانب الإيراني وافق عليه، وهذا ما هو جاء في الاتفاق الكتابي الذي أشار إليه الرئيس ترامب في منشوره، وأكد بأن كما قلنا هذه الصفقة قائمة على مبدأ أو أساس الأداء، أي أنها مرتبطة بأداء إيران في الامتثال إلى بنود هذا الاتفاق. واضح بأن ما سمعه الرئيس ترامب من الإعلام الإيراني الذي جاء على شكل مختلف أثار حفيظة الرئيس الأمريكي ودعاه لنشر منشوره، حيث أنه بالنسبة للجانب الأمريكي لن يكون هناك أي يورانيوم مخصب وستتم إزالته من إيران وتدميره، وبل سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني استنادا إلى ما قاله لي هذا المسؤول الرفيع في الإدارة. وهذا هو ما تم الاتفاق عليه، وهو ليس كما يروج له داخل إيران.
1: وبالتالي وفق ما يقوله هذا المسؤول الأمريكي، إلى أي مدى الاتفاق فعليا كما أراده ترامب أفضل من اتفاق باراك أوباما مع إيران؟
0: يعني إذا بالفعل الصيغة النهائية والتوقيع، وطبعا نحن لا نتحدث عن مذكرة التفاهم بل الاتفاق النووي الذي سوف يتم إطلاق المفاوضات بشأنه لمدة 60 يوما فور التوقيع على مذكرة التفاهم، بحسب الإدارة الأمريكية تؤكد بأن هذا الاتفاق سيكون أفضل بكثير من الاتفاق الذي وقع عليه باراك أوباما. وزير الخارجية الأمريكي روبيو كان قد تعهد قبل أكثر من أسبوع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع بأن إيران لن تجني ثروة طائلة من وراء الاتفاق مع الولايات المتحدة. هذا ما تروج له إدارة الرئيس ترامب، هو أن الاتفاق سيكون حتما أفضل من الاتفاق الذي خلص إليه الرئيس الأسبق أوباما مع الجانب الإيراني ومع الدول الأوروبية الخمس التي شاركت في التفاوض على هذا الاتفاق. لكن كما قلت روعة، ما زال الوقت مبكرا، هناك 60 يوما من التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وهي التي ستقرر الصيغة النهائية هذا إذا خرج بها الطرفان. روعة،
1: قبل أن نواصل ابقي معنا وجد، ننوه بهذه الأخبار العاجلة. بداية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، يقول أن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى. أما نائب الرئيس الأمريكي يقول أن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. ويقول إذن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج الولايات المتحدة عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان أيضا قد دعا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتوى مذكرة التفاهم إلى حين استكمالها. أعود إليك وجد، كيف نقرأ تصريحات جي دي فانس الآن؟

0: يعني تصريحاتهم مطابقة لما نقله لي وذكرته قبل قليل نقلا عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية. هو يقول تماما ما قلناه، وهو أنه سوف يتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني. ركز جدا كثيرا على هذه القضية نائب الرئيس الأمريكي، وبأنه سوف يتم تدمير كل المواد النووية الموجودة في إيران وإزالتها من الأراضي الإيرانية. يعني هذه هي القضايا التي تعد بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب هي جوهر أي اتفاق يمكن أن توقعه مع إيران، لأن في نهاية المطاف هي لا تريد لها أن تحصل أبدا على سلاح نووي. وعندما تقارن الإدارة ما يتم التفاوض عليه مع إيران بما توصل إليه الرئيس الأسبق أوباما، يعني بموجب ما توصل إليه الرئيس الأسبق أوباما، إيران تمكنت من تخصيب 460 كيلوغراما من اليورانيوم لدرجة 60%، وهي درجة مرتفعة وعالية جدا من التخصيب، وهي قريبة من التخصيب اللازم للقنبلة النووية مقارنة ب 3.5% من درجة التخصيب اللازمة للأغراض السلمية. هذه كانت قضية جوهرية ومحورية بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، وما زالت تصر عليها أن إيران لن يكون بإمكانها تخصيب اليورانيوم إلى درجات مرتفعة. هذا بالفعل إذا اتفقا في نهاية المطاف على أن تحتفظ إيران ببرنامج سلمي، وكانت دائما الإدارة الأمريكية برموزها من بينهم طبعا الرئيس دونالد ترامب يتساءلون لماذا إيران تخصب إلى درجة 60%.
1: وأنت تحدثين يعني تتوالى التصريحات من جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا التزمت طهران أو إذا أوفت طهران بالتزاماتها، كما قال إن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها. نائب الرئيس الأمريكي قال أيضا إن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج الولايات المتحدة عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. إذن هذه الأخبار العاجلة تتوالى عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يقول إن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. يقول إذن إن المنافع الاقتصادية أيضا ستتدفق على إيران والمنطقة إذا أوفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، كما قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحقق نتيجة جيدة بطريقة أو بأخرى، وإنه لن يرضى باتفاق غير جيد للولايات المتحدة. إذن أي اتفاق تريده الولايات المتحدة ضامنا لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها. وقال أيضا إن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. أعود إليك إذن وجد، كيف هذه إذن التصريحات لجي دي فانس توافق ما قاله لك المسؤول الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن ترضى بسهولة باتفاق لا تريده؟ هذه التصريحات إلى أي مدى تلبي ما يريده الشارع الأمريكي من أي اتفاق أو من أي مذكرة تفاهم تطلق المفاوضات لاتفاق؟
0: يعني حتما ما لا يريده الشارع الأمريكي هو العودة إلى الحرب، لا يريدون استئناف العمليات العسكرية، بل واستطلاعات الرأي تشير إلى أنهم يرغبون بعودة القوات الأمريكية من المنطقة. الحزب الديمقراطي أيضا حاول أكثر من مرة ونجح النواب وليس مجلس الشيوخ في تمرير قرار يقضي بعدم العودة للعمليات العسكرية، وتمكن الديمقراطيون من إقناع 4 جمهوريين لانضمام إليهم بأن لا يسمحوا للرئيس ترامب بالعودة إلى العمليات العسكرية. ولكن طبعا هذا كان رمزي للتعبير عن رفض أعضاء مجلس النواب للعودة للعمليات العسكرية. إذن بالنسبة للأمريكيين في نهاية المطاف ما يهمهم هو الاستقرار داخليا على صعيد أسعار الوقود وغيرها من السلع، والتضخم الذي ارتفع إلى 3% حتى الآن 3 نقاط روعة، وهذه نسبة كبيرة. وأيضا ما يريدونه في منطقة الشرق الأوسط هو رؤية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وعودة القوات الأمريكية إلى المنطقة. ما تحدث به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن مستقبل فيه يمكن لإيران أن تحصل على أموال، هذا كله مرتبط بمدى امتثال إيران لبنود الاتفاق المتمثلة في إزالة كل المواد النووية، اليورانيوم المخصب الموجود لديها، وكذلك تفكيك برنامجها النووي. بعد ذلك وبعد أن تبدأ باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه وهذا الإطار، سوف تحصل إيران على أموالها المجمدة وفق الرؤية الأمريكية، بحيث أكد لنا المسؤول الأمريكي، وهذا ما أكده جي دي فانس، بأن إيران لن تحصل على أي أموال قبل تطبيق الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. إلى مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير في طهران. نور الدين، إذن عرقجي يدعو وسائل الإعلام إلى عدم الخوض في التكهنات بشأن محتوى مذكرة التفاهم حتى إلى حين استكمالها بشكل نهائي، ولكنه يقول إنها أقرب من أي وقت مضى. والآن هناك هذه التصريحات من الجانب الأمريكي التي تبدي امتعاضا مما تسرب عبر وسائل الإعلام الإيرانية. كيف تتفاعل طهران مع ذلك؟
2: روى، كنا قد أشرنا في المداخلة السابقة على أن ما يتم الترويج له هنا إعلاميا قد لا يكون رسميا، وإنما هي جهات معينة تحاول إيجاد جو ما وفضاء ما هنا بالوسط الإيراني في انتظار الإعلان عن النتيجة النهائية. الآن وزير الخارجية عباس عراقشي يتحدث بشكل كلي، يخاطب وسائل الإعلام بشكل كامل، يقول بأن الابتعاد عن التسريبات التي يمكن أن لا تكون جزءا أو لا تحتوي أي من ما يتم التوافق عليه ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أو ما يدور في مذكرة التفاهم. لذلك كنت قد قلت في وقت سابق على أنه يجب الابتعاد عن التسريبات الإعلامية وما يقوله الإعلام، والتركيز على ما يدور في الغرف المغلقة. أهم شيء هو الغرف المغلقة التي تؤسس للتفاهمات بين الطرفين. لذلك نلاحظ أن كلا المسؤولين في طهران أو في واشنطن لحد الساعة لم يتحدثوا في التفاصيل، ربما تحدثوا في العناوين ولم يتحدثوا في التفاصيل. الجو العام في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق. الجو العام هنا، كنا تحدثنا منذ أمس إلى اليوم بأن الجو العام هنا في طهران هو جو الاتفاق. ما يؤكد ذلك هو ما قاله وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي قبل قليل، والذي قال بأن مذكرة التفاهم الآن التي الآن بين يدي إيران هي أقرب إلى الاتفاق وأقرب إلى أن تحقق قفزة في التواصل وفي الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن جميع نقاط الخلاف يمكن القول بأنه تم الفصل فيها، وأن التأخير في طهران ليس تأخيرا كدليل على رفض هذه المذكرة أو هناك اعتراض على المذكرة، وإنما هي إجراءات بروتوكولية ترتبط بالوضع الداخلي وتهيئة الوضع الداخلي لأي توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، انتظار الطرف الأمريكي ماذا سيقول في كمواقف وكتصريحات حول المذكرة. والنقطة الثالثة وهي مسألة التصويت الداخلي داخل مجلس الأمن للتصديق على هذه المعاهدة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالإجمال يمكن القول بأن الجو هو جو توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الترتيبات الإجرائية يبدو أنها بدأت، النقاط الخلافية من مضيق هرمز إلى الأموال المجمدة إلى الحصار إلى مرحلة الاتفاق النووي يبدو أنه متفق عليها، خاصة حينما نتحدث عن المرحلة الثانية ومرحلة الاتفاق النووي. يبدو أن خطوطه العريضة تبينت سواء لطهران أو لواشنطن. كلا الطرفين يتحدثان عن نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى هي اليورانيوم العالي التخصيب، ويبدو أن هناك توافقا بين طهران وواشنطن حول التخلص من اليورانيوم العالي التخصيب عبر ترقيقه إلى مستوى 20% و 3.7%، بالإضافة إلى مسألة الغروب النووي. الغروب النووي يعني المدة الزمنية التي ستتوقف فيها طهران عن تخصيب اليورانيوم. هناك مرحلتين، مرحلة بناء المؤسسات النووية التي تدمرت بعد الحرب، ومرحلة التوقف الطوعي الذي ستقوم به طهران من أجل إثبات حسن نيتها في قضية عدم الذهاب إلى البرنامج النووي. لكن هذان هما العنصران الأساسيان في ما يرتبط بالشق النووي لطهران. لكن هناك شق العقوبات، بكل تأكيد رفع العقوبات يرتبط كذلك بمدى التزام طهران الآن بالبرنامج النووي.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. وفي خبر عاجل ورد الآن عن قناة ABC الأمريكية نقلا عن مصادر تقول إن

إدارة ترامب تمضي في خطتها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. كانت وكالة بلومبرغ قد سربت بأنه يمكن أن يتم توقيع الاتفاق يوم الأحد بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وممثلين عن الجانب الإيراني قبل انطلاق قمة مجموعة السبع في جنيف يومي الاثنين والثلاثاء. إذن وفي غضون 5 أيام

0: في سياق هذا التقرير للزميل محمد رمال.
1: بدأ شريط الأحداث خلال الأيام الخمسة الأخيرة من لبنان، حيث اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطناتها الشمالية قبل أن ترد سريعا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ما بدأ على الجبهة اللبنانية لم يبقى محصورا هناك، فبعد ساعات فقط دخلت إيران على خط المواجهة مطلقة صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، في خطوة أعادت شبح المواجهة الإقليمية إلى الواجهة. وفي اليوم التالي استفاقت المنطقة على تبادل مزيد من النيران بين إيران وإسرائيل وسط مخاوف من انزلاق الأحداث إلى حرب أوسع. لكن وسط الدخان ظهرت أولى إشارات التهدئة مع إعلان الجانبين تعليق الضربات المتبادلة، فيما تحدث الرئيس الأمريكي عن اتفاق قريب مع طهران. غير أن الهدوء لم يدم طويلا، فحادثة فوق مياه مضيق هرمز قلبت المشهد مجددا بعدما اتهمت واشنطن إيران بالتسبب في إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. وسرعان ما تحولت الاتهامات إلى ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، أعقبها رد إيراني طال مواقع وقواعد في دول خليجية، قالت طهران إنها مرتبطة بالعمليات الأمريكية. ومع موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران فجرا كانت تهدف إلى دفع إيران للقبول بالاتفاق، كانت قنوات التفاوض تعمل بوتيرة متسارعة بين العواصم بحثا عن مخرج للأزمة. وبلغ التصعيد الكلامي ذروته صباح 11 يونيو عندما لوح ترامب بضربات أشد على إيران في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى ساعات حاسمة قد تحدد مسار المواجهة. لكن الساعات التالية حملت تحولا مفاجئا، اتصالات مكثفة ووساطات نشطة وحديث متزايد عن اختراق في المفاوضات، ثم جاء إعلان ترامب عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة مساء مدبوعا بحديث عن التوصل إلى صيغة اتفاق، قال إنها حظيت بموافقة الأطراف المعنية. إلا أن الطريق لم يصل بعد إلى نهايته، فقد سارعت طهران إلى التأكيد أن المفاوضات ما زالت مستمرة، لكنها عادت وأكدت أن نص التفاهم أصبح جاهزا تقريبا.
0: ومعنا في الاستوديو السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أبدأ معك سيد بوريلي، ومن آخر تصريحات جي دي فانس ومسؤول أمريكي أيضا رفيع قال الجزيرة أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير المواد النووية، وأضاف أن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز وأنه لن تصرف أي أموال لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق. كيف نقرأ هذه التصريحات الأمريكية في هذه اللحظة بعد منشور دونالد ترامب على تروث سوشيال؟
2: أعتقد أن تصريحات نائب الرئيس أكدت ما توقعناه يوم أمس، أنه كان هنالك سبب أن الرئيس ترامب كان يشعر بحماسة كبيرة وأعلن أنه أوقف الضربات التي أعلن عنها. هذا الأمر ربما يلبي طلبات الولايات المتحدة وخطوطها الحمراء فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ونعتقد أن هنالك فقرة تتعلق بالصواريخ البالستية وتمويل الوكلاء. قد يكون هذا فوزا بالتالي هو فوز الرئيس ترامب، وقد يكون فوزا للإيرانيين كما نشره وزير الخارجية الإيرانية، إذ أنه يكون قال بشكل أساسي نفس الشيء الذي ذكره نائب الرئيس فانس. يبدو أنهم يتفقون على نفس الموقف، أنه وضعوا حدا للتشكيكات والتوقعات حول الإعلانات المختلفة والانتظار النتائج الرسمية. آمل أننا سنرى توقيعا سواء ما كان يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء، بالتالي طلب منا الأمر 60 يوما لكي نصل إلى هذه المرحلة. نأمل أن بإمكاننا أن نحقق الاختراق الذي يأمله الطرفان.
0: دكتور صدقيان عرقجي من جهته قال أو دعا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن الخوض في أي تكهنات بشأن محتوى مذكرة التفاهم إلى حين استكمالها، وقال إنه استكمالها قد اقترب في إسلام أباد. كيف تقرأ تصريحات عرقجي؟
3: عراقتي أولا هو يخاطب الداخل الإيراني ويخاطب الخارج أيضا، وتحديدا الولايات المتحدة، لأن ما أعلنه أو ما كتبه الرئيس ترامب وما أعلنه جي دي فانس، أعتقد بأنهم يعني الرئيس ترامب وجي دي فانس لا ينقلون الحقيقة كاملة للداخل

0: الأمريكي، لأن الداخل الأمريكي كان يتوقع أكثر من هذه الحرب التي أعلن عنها بأنه سوف يدمر النووي، صفر تخصيب، غير ذلك، عدم إعطاء الأموال الأرصدة الإيرانية المجمدة. الآن تحقق هذا الأمر، والإيرانيون لا يذهبون للتوقيع على أي وثيقة ما لم تكن الأرصدة الإيرانية والعقوبات قد زالت، وهذا هو الهدف من دخول إيران للمفاوضات. الآن الإدارة الأمريكية تحديدا الرئيس ترامب هو محرج أمام الداخل الإيراني، وأنا أعتقد بأن ما كتبه عباس عراقجي، ربما يعني عباس عراقجي هو الرجل دبلوماسي محنك ويفهم بدور وسائل الإعلام ودور التسريبات الصحفية والإعلامية في مسار المفاوضات، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه التغريدة التي كتبها عباس عراقجي هي تناغم الجانبين وصولا إلى، لأن هناك رغبة، يعني هناك بشكل واضح هناك رغبة إيرانية جادة وجاد بالوصول إلى اتفاق والتوقيع على اتفاق مع الرئيس ترامب، لكن الحذر موجود في مجاله، لكنه يريد أن يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التوقيع، لأن هذه المرحلة التوقيع مهمة جدا، ولا يريد ربما أن يحرج الرئيس ترامب، يريد أن يلين الموقف حتى لا يضعه في زاوية ربما يكون محرجا أمام الداخل الأمريكي.
1: دكتور سليم زخور، يعني بين ما يريدها الطرفان، واضح أنهم فعلا يريدان التوصل إلى مذكرة تفاهم على الأقل، ولكن بين مذكرة التفاهم والاتفاق النهائي هناك الكثير من الخلافات، وهناك 60 يوما، هل تكفي فعليا لردم الهوى بين فيما يخص العقد الخلافية؟
2: يعني في البداية لابد أن نحسم نص مذكرة التفاهم قبل أن نوقع عليها ونذهب إلى المفاوضات. الآن هناك إشكالية كبيرة في كيفية التعبير بحسب النصوص المعتمدة من كل طرف بانتظار التوقيع الفعلي. يعني مسألة أساسية في هذا الشأن هي، هل هو وقف إطلاق النار أو هو إنهاء للحرب؟ يعني الجانب الإيراني يؤكد على أنها إنهاء للحرب، والجانب الأمريكي يقول وقف إطلاق نار، أقله بالتسريبات يعني بحسب وسائل الإعلام الإيرانية وحسب أكسس. يعني هذه مسألة واحدة، يعني هناك مجموعة كبيرة من القضايا الخلافية، خاصة الخلافية الكبرى التي تم ترحيلها إلى المفاوضات المقبلة خلال 60 يوما. لا أعتقد أن 60 يوما ستكون كافية حكما، يعني نحن أكثر الآن أظن 65 أو 66 يوما من أجل الوصول، وحتى لم نصل الآن. هناك هذه الإشكالية حول النصوص، على الأرجح سيتم تخطيها، ولكن يجب أن نتأكد أنه فعلا تم تخطيها، لأن التصريحات الإيرانية تقول أن التصريحات الأمريكية أدت إلى إرباك في الدبلوماسية. يجب أن نتأكد فعلا أن الطرفين سيذهبان إلى توقيع هذه مذكرة التفاهم وإطلاق العملية التفاوضية، لأن هذه العملية التفاوضية لم تأتي من فراغ. يجب دائما أن نذكر أنفسنا أن الجانبان كانا في عملية تفاوض السنة الماضية وذهبنا إلى حرب 12 يوما، وكانا في عملية تفاوضية قبل هذه الحرب وذهبنا إلى الحرب، والآن هذه المفاوضات كما يعبر عنها الجانب الإيراني هي جزء من هذا الصراع. يعني وحتى بالنسبة للجانب الأمريكي، يعني الجولة المقبلة المفاوضات هي جزء آخر من هذا الصراع، هل سيؤدي إلى إدارة، إلى اتفاق يدير الأزمة بشكل أكبر، أم سيؤدي إلى اتفاق ينهي الأزمة وينهي الصراع؟ هذا هو السؤال الكبير في هذه المفاوضات. لا شك أن إطالة المدة والوصول إلى إنهاء الأزمة أو إنهاء الصراع هو شيء جيد، ولكن لا يوجد مؤشرات كافية حتى الآن أن هناك حرص، هناك نية عند الطرفين، ولكن التنازلات ستكون كبيرة عند الجانبين من أجل الوصول لإنهاء الصراع، وهذا سيتطلب الكثير من التنازلات، ولا أعتقد أنها متوفرة خلال الفترة المقبلة. ربما تمديد 60 يوما، مرة، 2، 3، من أجل الوصول إلى هذه الصيغة، مع تقديم الضمانات والتقديم خاصة للجانب الإيراني، من الممكن أن نصل إلى إنهاء الأزمة وليس اتفاقا شاملا لإدارة الأزمة.
1: سيد بوريلي، كيف يمكن أن يقدم ترامب هذه

0: المهلة وهذه المفاوضات الطويلة للداخل الأمريكي، خصوصا وأن إعلانه الحرب على إيران يناقض استراتيجية الأمن القومي التي كان قد يعني أعاد تبني فيها مبدأ مونرو والانسحاب الأمريكي أو عدم التدخل الأمريكي، وتحديدا كان خفض أولوية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، ثم كانت الحرب الوحيدة التي فعليا شنها ترامب في الشرق الأوسط، على عكس يعني استراتيجية الأمن القومي التي تعد وثيقة ملزمة في الولايات المتحدة. وبالتالي الآن بعد هذه الحروب عدنا إلى طاولة المفاوضات ولم نحقق اتفاقا نوويا، كيف سيقدم ذلك للداخل الأمريكي؟
1: نحن لا نعرف النتيجة النهائية إلى أن نصل إليها، لكن علينا أن نتذكر أنه كل شيء يوافق عليه الرئيس ترامب هو يكون من أجل هدف الوصول إلى اتفاق. كان وضعنا عقوبات ليس فقط لوضع عقوبات، لكن من أجل الحصول على سلوك متغير، قمنا بتجميد الأصول من أجل الحصول على سلوك مختلف. كل هذه الأمور عندما يتم تقديمها وترفع وتغير، عندما يتم تغيير السلوك، نفس الشيء عند وضع القوات الأمريكية هنا في المنطقة. الرئيس ترامب رشح نفسه على فكرة أنه لن يبدأ أي حروب أجنبية، وخاصة فيما نعتقد أنه حروب أجنبية في الولايات المتحدة، انخراط لمدة 20 عاما في أفغانستان، 15 عاما انخراطا في العراق. هذا ما يراه وما يخشاه الأمريكيون، وهذا خوف موجود لدى الشعب الأمريكي أن الرئيس قد يضعنا في هذا الصراع. بالتالي الرئيس أوضح أن هذا الانخراط سيكون محدودا وسيكون فقط استعراضا للقوة. رأينا عدد حملات الطائرات والطائرات، ورأينا إطلاق الطائرات، لكننا لم نرى نفس الحشد للقوات البرية التي رأيناه في السابق. بالتالي فإن الرئيس ترامب سيشرح هذا الأمر للشعب الأمريكي: نحن اعتمدنا على قواتنا البحرية والجوية والسيطرة والتفوق العسكري، وهذا لا يخشى منه الأمريكيون بشكل أساسي. إذا ما أدار هذا الأمر وتمكن من الحصول إلى اتفاق مع إيران، سيقلل من تخصيب اليورانيوم ويوقف سعيهم للحصول على سلاح. هذا يعتبر نصر للرئيس ترامب، وحتى نقاده خلال هذا الصراع عندما يرون، يبدو أنهم رأون ضوء في نهاية النفق، وهو لم يحصل لحد الآن لسوء الحظ. لكن حتى الناقدون هم سيمدحونه على الوصول إلى تحقيق شيء لم يتمكن الرؤساء قبلهم من القيام به.
0: دكتور صدقيان، ماذا عن الجانب الإيراني؟ هذه الحرب غيرت العقيدة التفاوضية الإيرانية، وغيرت أيضا في التنازلات فعليا، سواء أرادت إيران الاعتراف علنا بذلك أم لا، حققت الدبلوماسية القصرية التي مارسها ترامب مزيدا من التنازلات من الجانب الإيراني. كيف يمكن لإيران تقديم تنازلاتها للداخل الإيراني كانتصار؟
2: يعني هناك في إيران الآن، لدينا المؤسسة العسكرية التي تهتم بإدارة الحرب وبشكل جيد أدارتها منذ فبراير لحد الآن، والجانب السياسي، الحكومة الإيرانية، وزارة الخارجية الإيرانية، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هناك انسجام الآن كامل مع المؤسستين، مثلما يعني ورأينا الشعب الإيراني خلال تجمعاته الليلية، والآن 100 ليلتين هم يتجمعون يوميا في كل الميادين والساحات العامة في العاصمة الإيرانية طهران وبقية المدن الإيرانية. وبالتالي فعلا هم يريدون ويتوقعون من الجانب السياسي الإيراني أن يكون واضحا وشفافا فيما ينقله لهم. ولحد الآن أيضا الحكومة الإيرانية حرصت على أن تضع الشعب الإيراني في إطار المفاوضات، ودائما نشاهد ونتابع سوية ما ينقله المسؤولون الإيرانيون. ويبدو لي بأن ما ينقله المسؤولون الإيرانيون لحد الآن لم تكن أي نوع من عدم الشفافية في طرح المواقف. وبالتالي هم يعني، أنا الآن عندما أقول بأن ما نشرته وكالة أنباء مهر من هذه الوثيقة، وثيقة التفاهم، أنا قلت بأن 90 90% من ما نشر في الوثيقة صحيح، لأن لا يمكن لها أن تقول للشارع الإيراني غير ذلك، ويجب أن تكون المواقف الإيرانية واضحة شفافة لأنه تمر بحرب، وهذا الموقف هو الذي كسب الشارع الإيراني، كسب انسجام الشارع مع الحكومة، وهذه تحسب للشارع وتحسب للحكومة أيضا. لكن دعيني روعة أشير إلى قضية الشهرين. الشهرين هل يمكن أن نصل خلال الشهرين إلى اتفاق عام أم لا؟ هذا سؤال مهم جدا في ضوء عدم الثقة وعدم يعني المواقف المتناقضة من قبل الرئيس ترامب والكثير من الأمور. أنا أعتقد بأننا لازلنا نتحدث عن عدم الثقة، واحد، عن عدم وجود مؤشرات تدعو إلى أن الرئيس ترامب فعلا يريد أن يصل إلى نهاية، يريد أن يصل إلى اتفاق عام وشامل مع إيران. أنا أعتقد بأن إذا توفرت هذه الثقة وتوفرت هذه الرغبة عند الرئيس ترامب وعند الجانب الإيراني وكان هناك نوع من الثقة موجود، أنا أعتقد بأن يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الاتفاق خلال أقل من شهر. أعتمد على ذلك. عندما كان الاتفاق النووي في العام 2015 كان هناك الكثير من القضايا عالقة وهناك كثير من المشاكل، لكن وجود جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في فندق في فيينا لمدة أسبوعين، استطاع الإيرانيون مع جون كيري بالمفاوضات المباشرة أن ينهوا الأمر خلال أسبوعين، أنه الأمر وليس شهرين. لكن في ذلك الوقت كان هناك الإيرانيون لمسوا من الجانب الأمريكي أنهم فعلا هناك رغبة للتوصل للاتفاق، الأمريكي أيضا لمس من الجانب الإيراني فعلا يريد التوصل للاتفاق واستطاعوا أن يحلوا المشكلة ويصلوا إلى الاتفاق. أنا الآن أعتقد كذلك، إذا كان هناك رغبة عند الجانبين وثقة متبادلة عند الجانبين وإحساس الجانبين بأنهم يجب أن يذهبوا إلى معادلة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أنا أعتقد بأن هذا الأمر لن يطول أكثر من أسبوعين.
0: سأعود إليك لأن الناس سأل كيف يمكن أن يقفوا على مصالح مشتركة معا، ولكن دكتور سليم زخور، إعلان ترامب للتوصل إلى اتفاق أتى مع إعلانه أنه تم إخطار 11 دولة بهذا الاتفاق، الوساطة انتقلت من وساطة باكستانية إلى وساطة باكستانية قطرية، هذا التوسعة لضم مزيد من الدول في هذا في مذكرة التفاهم على الأقل، كيف تنعكس على المفاوضات المقبلة ما بعد مذكرة التفاهم، ما دورها؟
3: يعني لا شك أن ما يمكن أن نسميه الدبلوماسية متعددة الأطراف، خاصة يعني وهذا كان بدأ منذ بداية الوساطة الباكستانية، كان هناك دور سعودي، دور تركي، دور مصري، وأيضا دور قطري، وتبعنا أيضا الدور الكبير الذي لعبته قطر خاصة في الأسابيع الأخيرة. وهذا الاحتضان الإقليمي للوساطة الباكستانية والانخراط القطري في هذه الوساطة بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة، بالإضافة إلى الضغط الميداني. يجب أن لا ننسى أن الأيام الأخيرة قبل هذا الإعلان عن التوصل لاتفاق كان هناك تصعيد كبير بين الجانبين، وسعى الجانب الأمريكي بالضغط على الجانب الإيراني خاصة من خلال ما نشر عن فتح ممر في مضيق هرمز في محاولة لسحب ورقة المضيق من الجانب الإيراني. يعني هذا الجو العام هو الذي أدى بشكل أو بآخر إلى الوصول إلى مذكرة تفاهم، خاصة في جهد الوساطة، وهذا الجهد لا بد أن يستمر في المرحلة المقبلة. يجب أن لا ننسى أنه في المرحلة الماضية عندما كان هناك نية في التصعيد الكبير عند الرئيس الأمريكي أعلن أنه أوقف هذا التصعيد انطلاقا من اتصالات من قادة في المنطقة، هناك حرص كما كان قبل الحرب عند قادة المنطقة خاصة الدول الخليجية في مساع لمنع هذه الحرب في المرحلة السابقة، والآن أيضا سيكون هناك مسعى كبير عند قادة دول المنطقة خاصة في الخليج العربي من أجل الوصول إلى اتفاق شامل، لأن ما حصل في هذه الحرب كشف الكثير من النوايا أو والخطط التي كانت غير معلنة بشكل وتم ترجمتها على أرض الواقع، ولابد من جهد كبير من قبل دول المنطقة وخاصة من قبل إيران. يعني ما قامت به إيران خلال هذه الفترة تجاه هذه الدول هو شيء كبير من ترجمة خطط ونوايا بيّنت عن عدم ثقة وبيّنت عن عدائية معينة. الآن هناك دور كبير من الجانب الإيراني، لذلك يبقى الدور والحرص على الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل ضمان الاتفاق الأمريكي الإيراني، لأن هذا سينعكس على المنطقة، على الإقليم وعلى مستقبل الإقليم. أي ديناميات جديدة سيخلفه هذا الاتفاق، بمعنى أي إيران ستخرج في حال تم التوصل حكما، يعني أي إيران سنرى في المرحلة المقبلة وكيف سيكون موقع إيران في هذه المنطقة. لذلك دور قادة المنطقة والانخراط بهذا الشكل الكبير هو مهم في هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وإلى أي مدى سيبقوا منخرطين في الفترة المقبلة باختصار؟
3: أعتقد أن الانخراط سيكون كبيرا يعني، ولكن يجب أن نرى يعني بعد التوقيع ما هو شكل الوساطة، لأن الوساطة الباكستانية، الجانب الباكستاني لعب دورا كبيرا، الاحتضان الإقليمي كان أساسيا، الانخراط القطري كان أساسيا. يجب أن نرى بعد توقيع مذكرة التفاهم ما هو شكل آلية هذه المفاوضات، هل هي على شكل إسلام أباد بمعنى مقر ووسيط؟ يجب أن نرى ومن سيكون في لعب دور الوساطة، هل هو شراكة باكستانية قطرية، هل هناك نظرة جديدة مختلفة لهذا الموضوع؟ هذا ما يجب أن نراه في المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لكم. معنا إذن نتابع في تطورات الملف اللبناني، معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، بداية ما آخر التطورات الميدانية؟
4: قبل قليل أفدنا روعة عن غارات باتجاه بلدة كفردونين في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. الغارات مستمرة وإن كانت باتجاه أو بوتيرة أقل مما كنا نشهده خلال الأيام الماضية، ربطا بالحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق أو مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن بالتحديد. الغارات مستمرة، قبل قليل كانت هناك غارة على بلدة الصرف في قضاء صيدا، وكما أشرت الغارات مستمرة على طول القطاعات الثلاثة. في القطاع الشرقي من جنوب لبنان كان قد شهد خلال الساعات الماضية غارات وقصفا مدفعيا على بلدة بلاط، بالتحديد على محيط مجرى نهر الليطاني القطراني. هذه المنطقة في قضاء جزين استهدفت من قبل مسيرة أيضا، كما أن القصف المدفعي طاول مرتفعات سجد والريحان في قضاء جزين، والقذائف المدفعية تطلق تباعا باتجاه البلدات على طول الحدود الجنوبية للبنان من مرابض المدفعية، ربطا بالاستهدافات وأيضا ربطا بالتوغلات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولعل العنوان الأبرز اليوم ما أعلنه حزب الله عن التصدي لمحاولات تقدم باتجاه القطاع الغربي من جنوب لبنان باتجاه بيوت الصياد وأيضا من طير حرفة. هناك يقول الحزب إنه يفجر عبوات ناسفة يستهدف بمختلف الوسائط النارية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتقدم في تلك المنطقة. هذه المنطقة أيضا تشهد غارات لا تتوقف، أكان باتجاه المنصوري أو طير حرفة أو محيطها، ومدينة صور أيضا كانت في عين الاستهدافات خلال الأيام الماضية. وشمع بالتحديد أيضا حزب الله، كان قد أعلن الحزب عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. يمكن وصف هذه المنطقة الجغرافية بأنها منطقة عمليات، حزب الله يكثف من عملياته فيها، كما أن محاولات التقدم بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة. ولعل أبرز العناوين هو الوصول إلى وادي زبقين، هذا الوادي الذي يشكل منطقة جغرافية بالغة الصعوبة، ومن منطلق عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء هذه المواجهات، كانت تسعى للوصول إلى الوديان التي فيها عوائق جغرافية بالغة الصعوبة. نذكر المجال بدير سريان.
0: قبل أن تكملي بشمل ما يجري، ننوه بهذه الصور التي نتابعها الآن لغارة إسرائيلية على مجدل زون. إذن هذه الصور التي نشاهدها الآن هي لغارة إسرائيلية على مجدل زون في جنوب لبنان. عذرا كارمن على المقاطعة، ولكن يمكنك المتابعة بالجولة الميدانية.
4: تماما روعة، حين نتحدث عن هذه

0: هي الغارات المكثفة باتجاه مجد الزون، فإن هناك مساع إسرائيلية تأتي في إطار العمليات التي تحدثنا عنها في القطاع الغربي، ومساع للوصول إلى مجد الزون، ومنها العبور باتجاه وادي زبقين. الوصول إلى بيوت الصياد لم يكن يسيرا بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التقى أو لاقى مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله هناك، فقامت هذه القوات بالالتفاف من جهة مجد الزون، هي تقصفها بشكل متكرر وترسل آليات ومدرعات. كما أشرنا، حزب الله قال إنه استهدف دبابات ميركافا، مدرعات وجرافات في تلك المنطقة، ولكن أيضا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان أكان رشاف وحداثة، وهذه المنطقة كانت قد شهدت عمليات من قبل حزب الله يطلق ويستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي المقار القيادية في تلك المنطقة. وأيضا كانت هذه القوات قد نفذت تفجيرات أكان في بلدة حداثة أو هنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في مدينة الخيام المتاخمة لنا فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى في عدد من البلدات الجنوبية. وهذه تأتي في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها هذه القوات في البلدات والمناطق التي تصل إليها. ما زال محور النبطي، قضاء النبطي، محور أساسي في الميدان، وإن كان قد شهد تراجعا في وتيرة عمليات حزب الله في تلك المنطقة، ولكنه ما زال العنوان الأساسي. الغارات أيضا باتجاه كفر تبنيت في هذا النهار، ولكن هناك أيضا ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة، كان على مستوى التفاوض في باكستان أو التفاوض في واشنطن، خاصة مع المواقف السياسية الأخيرة في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مرجعيون. ومعنا في الاستوديو الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك الياس. إذن ما آخر المواقف الإسرائيلية والتحركات الإسرائيلية؟
2: روعة، دعينا فقط نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يأتي للتو من جانب الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، التي تقول بأن صافرات الإنذار تدوي حاليا في شلومي وفي رأس النقورة وأيضا في مناطق إلى الجنوب منها إثر تسلل مسيرة كما يبدو في تلك المنطقة. لا ندري إن كان هنالك امتداد أيضا لهذه الصافرات جنوبا، لكن يبدو أنها مركزة في هذه المنطقة وهي منطقة حدودية. عادة هذه المناطق تدوي فيها صافرات الإنذار في الأيام الأخيرة، لكن الجيش الإسرائيلي يقول بأن المسيرات أو الصواريخ التي أطلقت صوب هذه المنطقة كانت تستهدف قواته العاملة في جنوب لبنان، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن القصف الصاروخي أو الاستهداف بالمسيرات هو للبلدات الإسرائيلية نفسها. لذلك سوف نتابع ما يجري على هذه الجبهة تحديدا، ربما يصدر بيان للجيش الإسرائيلي بعد قليل. في إسرائيل فيما يتعلق بجبهة لبنان هنالك حالة من الضبابية وحالة من الغموض العام، السياسيون والعسكريون لا يتحدثون كثيرا ولا يحاولون الربط ما بين مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن وما قد يجري على الساحة اللبنانية على إثرها، لكن هنالك تقديرات على الأقل على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من الواضح أن مذكرة التفاهم سوف تجر ربما ضغوطا أمريكية على إسرائيل لوقف القتال في جنوب لبنان في قادم الأيام. وكما تعلمين أن هنالك جلسة ستجمع بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في قادم الأيام في 22 من الشهر الجاري في واشنطن، وربما يصدر من خلال هذا الاجتماع أيضا دعوة أمريكية لوقف القتال عموما، بمعنى أنه حتى الآن كانت الإدارة الأمريكية فرضت قيودا على إسرائيل فيما يتعلق بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن هنالك توقعات بأن الجلسة المقبلة سوف تشمل ضغطا إضافيا على إسرائيل فيما يتعلق بوقف القتال، وإن كانت إسرائيل تحاول أن تفصل بين الجبهتين، جبهة إيران وجبهة لبنان، وتقول بأنها ماضية في العملية العسكرية وسوف تستمر في هذه العملية حتى تحقق أهدافها. لذلك ما نراه عبر الشاشة من غارات جوية ومن تفجيرات هو ينسجم مع هذه الرؤية، وكأن إسرائيل أيضا تحاول أن تسابق الزمن لإحراز ربما شيء على الأرض، تقدم معين أو فرض حقائق جديدة على الأرض قبل أن يأتي الجانب الأمريكي ويفرض قيودا على إسرائيل. لذلك من المتوقع، كما كان على فكرة روعة في الأيام الأخيرة، كانت الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا عسكريا ميدانيا، إعلان الجيش الإسرائيلي أيضا عن السيطرة العملياتية على وادي الصلوقي والعملية في دبين وأيضا

0: العمليات المتواصلة في قضائي سور وصيدا، هذا كله يأتي في هذه الرؤية. قبل قليل أيضا الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه بأنه قضى على 10 من القادة الميدانيين البارزين لحزب الله في الأيام الأخيرة. بيانات الجيش الإسرائيلي اليوم لو ركزنا فيها وكأنها تأتي لتلخيص مرحلة ما ولإظهار للرأي العام الإسرائيلي وللإسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي حقق منجزات على الأرض، وكأن الجيش الإسرائيلي أيضا يستبق أمرا ما قد يحدث أو يوقف العملية العسكرية. لذلك الجيش الإسرائيلي في بياناته في الساعات الماضية ومنذ صباح هذا اليوم يتحدث عن الآن القضاء على 10 من القادة البارزين في حزب الله الميدانيين، منهم يتحدث عن عملية دبين التي قضى فيها على عشرات من مقاتلي حزب الله كما يقول، يتحدث في بياناته عن الوصول إلى مستودعات الأسلحة والذخيرة ومنصات الصواريخ، وكأنه يحاول أن يعرض للرأي العام في إسرائيل منجزات هذه العملية العسكرية قبل أن تتوقف. لكن نحن رأينا في جولات الحوار السابقة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني أنه في كل جولة كان هنالك إعلان عن وقف لإطلاق النار، لكن هذا كان فقط مجرد حبر على ورق. والواضح بأن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقات ومضت في العملية العسكرية. ليس واضحا ما سيجري، فقط الأيام وحدها ستكون كفيلة في معرفة ما الذي سيجري في الميدان حقيقة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وكما يظهر على الشاشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر صورة تتضمن منشور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الأخير في منصة إكس عن قرب التوصل إلى اتفاق، وأنه يجب على وسائل الإعلام الامتناع عن الدخول في تكهنات بشأن مضمون مذكرة التفاهم. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد نشر ما نشره وزير الخارجية عباس عرقجي، وهو كان أول رد فعل إيراني من عرقجي على المنشور الغاضب الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما استيقظ صباح اليوم بتوقيت واشنطن، والتي أعلن فيها أن التوصل لمذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف، وكان قد وصف وسائل الإعلام بالكاذبة وقال إن لا علاقة ما سرب للإعلام لا علاقة بالشروط التي اتفق عليها كتابيا. عباس عرقجي إذن في المنشور الذي نشره عبر منصة أكس قال إن مذكرة التفاهم في إسلام أباد هي قريبة جدا، وقبل أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية دعا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن الخوض في تكهنات حولها. إذن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر هذا المنشور عبر حسابه على تروث سوشيال. نواصل في الملف اللبناني. معنا من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من جبل لبنان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بشارة شربل. سيد علي شكر، البداية معك، كيف ستنعكس مذكرة التفاهم أو أي اتفاق أمريكي إيراني على لبنان؟
2: أطيب التحيات بداية لك للضيف الكريم ولجميع المشاهدين. من الواضح بأننا أمام مرحلة جديدة، أعتقد بأنه يمكن أن نصنفها على ثلاث مستويات. إذا كان هذا الخطاب الذي قدمه ترامب فعليا يعبر عن الوصول إلى تفاهم ما، أعتقد بأن الجدية ستبين يوم الاثنين، لأنه دائما يطرح الأشياء خميس أو جمعة ومن ثم يكون هناك غياب لفعاليتها. أو إذا كان هذا الأمر مرتبط بمسألة المونديال، أعتقد علينا أن ننتظر لما بعد المونديال. فعليا إذا كان هناك نوع من التفاهم سينعكس بعدة مجالات، أولها على المجال اللبناني فيما يتعلق بأن انطلاقة أي اتفاق أو ورقة تفاهم لن تكون يعني مسارا فاعلا ويكون هناك جلسات لمفاوضات إذا استمر العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان بالتحديد. أعتقد أن هذه النقطة الأساسية هي التي ستحدد أولا مدى الجدية، وثانيا إن كان هناك مسار فعلي للاتفاق. الانعكاس على لبنان بطبيعة الحال كما كان انعكاس المعركة في الساحة اللبنانية كبيرا على مستوى إرهاب الدولة الذي مارسته ولا تزال إسرائيل في الساحة اللبنانية في كل المناطق وبالتحديد في الجنوب، أعتقد بأن التوصل إلى تفاهم فعلي وجدي علينا أن ننتظر فعليا الإعلان الإيراني لنأخذ المصداقية منه من ناحية، ومن ناحية ثانية علينا أن ننتظر الجبهة الجنوبية، إذا توقفت عمليات العدوان الإسرائيلي هذا سيكون ربطا بمسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ستنطلق محدداته بغض النظر عن المهلة المرتبطة بالستين يوم فيما يتعلق بالملف النووي أو المهلة المرتبطة بالشهر فيما يتعلق بمضيق هرمز والأموال. ولكن فعليا إن حصل توقف فعلي لإطلاق النار خلال الأيام التالية أعتقد بأننا على مسار جدي وفعلي فيما يتعلق بالإعلان عن هذا التفاهم الذي تم التوصل إليه.
1: سيد بشارة شربل، بالتالي كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المسار التفاوضي والمفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الجاري، المفاوضات المباشرة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي؟
3: أعتقد أنه من المبكر التفاؤل بنتائج الاتفاق الذي سيحصل بين ترامب والإيرانيين، خصوصا أن هذا الاتفاق إذا حصل قد يكون بالنسبة إلى الوضع في لبنان بين لبنان وإسرائيل هو حبر على ورق. نعلم جميعا أن نتنياهو لن يلتزم بهذا الاتفاق، ربما خلال أيام يلتزم ثم ينكث بالاتفاق، لأن المشروع الإسرائيلي في جنوب لبنان والطلبات الإسرائيلية والشروط الإسرائيلية واضحة. أما المفاوضات التي ستسير في بعد 10 أيام في واشنطن فهي ستتابع الرغبة اللبنانية في الانتهاء من حال الحرب والوصول إلى تفاهم يستعيد فيه الدولة سلطتها على أراضيها بوسائلها الذاتية وبقواها الذاتية، رغم الصعاب ورغم أن هذه المفاوضات تجري في ظل اختلال قوى وفي ظل عدم قدرة المفاوض اللبناني إلا أن يتسلح بالشرعية التي يمتلكها ثم بالصداقة مع الولايات المتحدة التي هي ليست وسيطا محايدا لكنها الوسيط الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل. باعتقادي أن مسار إسلام أباد لن يكون له تأثير مهم على الجبهة في لبنان، إسرائيل ستتابع ما بدأت به لأن حزب الله أيضا لا يتوقف عن إطلاق النار، والمفاوضات ستسير في خط موازن من أجل الوصول إلى حل مع الإسرائيليين بين لبنان وإسرائيل.
1: دكتور علي شكر، في حسب وسائل الإعلام الإيرانية في حال توقيع النص الحالي لمذكرة التفاهم تتعهد واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان، إلى أي مدى يمكن أن يلتزم حزب الله بمذكرة التفاهم وأن يكف عن أي عمليات قتالية مع الجانب الإسرائيلي؟
2: علينا هنا أن نقسم الأمر إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي من الواضح بأن إيران لن تذهب باتجاه أي جلسات جديدة من المفاوضات أو التوقيع على اتفاقيات كما ذكرنا في النقاط التي تتفاوض معها مع واشنطن عليها، إلا في حال توقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل في جنوب لبنان بالتحديد إضافة إلى المناطق المختلفة. هذه نقطة أساسية. هذه النقطة فعليا منفصلة عن المسار الثاني المرتبط بمسألة التفاوض والوصول إلى الانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مسألة عودة النازحين، مسألة إعادة الإعمار إلى القرى التي نتحدث عنها تحت الاحتلال راهنا. هذا سيتطلب أمرين أساسيين، هو رهن من ناحية بمدى نجاح استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، ومن ناحية ثانية بمدى قدرة الدولة اللبنانية على الذهاب بملف متين وبفريق متين للتفاوض لتحصيل المكاسب والحقوق اللبنانية. ضمن هذا السياق أعتقد بأن الحزب فعليا إذا كان هناك جدية وكان هناك نوع من الضمانات الفعلية في أن المسار سيكون يحقق خطوات عملانية ما بين واشنطن وطهران، وهذا سينعكس بخطوات عملانية على الجانب اللبناني بمعنى انسحاب إسرائيلي، ضمانات بعدم العدوان، عودة النازحين، أعتقد بأن الحزب في خلال هذا السياق سيكون ملتزم فعليا بوقف اطلاق النار. اما اذا كان هناك نوع من اطلاق اليد لاسرائيل في المناطق التي احتلتها واستمرار هذا الاحتلال، اعتقد هنا لن يكون هناك نوع من الالتزام لان اسرائيل لن تكون ملتزمه بمندرجات ما سيكون عليه الامر فيما يتعلق بمساله الانسحاب الفعلي. لذلك علينا ان نميز بين هاتين المرحلتين، المرحله الاولى اعتقد بان ايران ملتزمه بها كليا، المرحله الثانيه الدوله اللبنانيه اخذتها على عاتقها بانها لا تريد ان يفاوض عنها احد، تتولى هي مسار التفاوض، وعليها في هذه الحاله ان تذهب باتجاه خطوات عمليه محدده ومسار زمني محدد فيما يتعلق بالالتزامات التي على امريكا ان تضغط على اسرائيل فيها، بالمقابل ستلتزم الدوله اللبنانيه. وهنا اشير الى ان الرئيس بيري تحدث خلال المراحل الأخيرة بأن يتوقف العدوان والضمان بما يتعلق بدور المقاومة وعمل المقاومة عنده. وبالتالي عندما يأخذ هذا الموقف أعتقد بأنه أثبت خلال المرحلة الماضية بأن الحزب التزم عند الاتفاق الماضي لسنة وثلاثة أشهر بحين لم يلتزم العدو الإسرائيلي. أعتقد بأننا في مرحلة ربما الوقت الذي في حد أقصى حتى الآن هو شهرين سيحدد كل هذه القضايا.

0: سيد بشارة شربل، يعني أمام هذه المعادلة الواضح أساساً حتى من الاتفاق أو مذكرة التفاهم الإيرانية أن المطلب الإيراني هو وقف الحرب، أما المفاوضات بين لبنان وإسرائيل فهذا مسار آخر لا تتدخل فيه إيران. إلى أي مدى يمكن أن يشكل وقف إطلاق النار على جبهة لبنان ورقة قوة بيد الحكومة؟ وإلى أي مدى يمكن للحكومة أن تلزم حزب الله بأن لا يقوم بأي عمليات على الأقل في مناطق الجنوب؟
1: المفاوض اللبناني تواصل مع المفاوض الإسرائيلي إلى وقف شامل لإطلاق النار، لكن حزب الله لم يلتزم بذلك منتظرا مسار إسلام أباد، وهل أن هذا الوقف إطلاق النار يأتي عبر إيران وليس عبر المفاوض اللبناني. لكن في كل الحالات الإسرائيليون لن ينسحبوا من المناطق التي احتلوها، سواء بمفاوضات في الوقت الحاضر، سواء بالمفاوضات التي تجري في واشنطن أو في الاتفاق الممكن الذي يحصل في إسلام أباد. ستحتفظ حسب كل التصريحات التي قالها نتنياهو وفريقه، سيحتفظ الإسرائيليون بالمنطقة المحتلة، واليوم كرروا ذلك أنهم سيحتفظون بالمناطق التي يعتبرونها مناطق صفراء، سواء في غزة، سواء في سوريا، سواء في لبنان، بانتظار تحقيق شروطهم التي هي طبعا نزع سلاح حزب الله والتفاهمات
0: وهذا
1: الأمنية.
0: ما يعقد المفاوضات التي يطالب فيها الجانب اللبناني بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك الدكتور أو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بشارة شربل والدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. تغطيتنا مستمرة مع الزميل عبد السلام محمد.
2: شكرا لك روعة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان في آخر المستجدات. ملامح منعطف في مآل الحرب بعد إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. وقد أعاد الرئيس الأمريكي نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال فيها إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير المواد النووية وإزالتها. في الجانب الإيراني كما أوردنا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى، لكنه طالب وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات إلى حين استكمال مذكرة التفاهم بشكل نهائي. وكالة الأنباء الإيرانية قالت من جهتها إن فترة المفاوضات المقدرة بستين يوما ستبدأ عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، وستناقش ثلاث قضايا رئيسية هي استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي ورفع العقوبات وآلية تعويض الخسائر. وفي موقف إسرائيلي جديد بشأن مذكرة التفاهم قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب ضمان قدرة إسرائيل على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. في التطورات الميدانية بجنوب لبنان أفاد مراسلنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرج عيون. من جهته قال حزب الله إنه نفذ هجمات على تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي شمع وطير حرفة جنوب لبنان. نبقى في متابعة هذا التطور اللافت كما تتابعون على شاشتنا، وهو منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد من خلاله نشر تغريدة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والتي كما أشرنا سابقا إلى أنها تضمنت حديث وزير الخارجية عن أن اتفاق ما سماه اتفاق إسلام أباد بات قريبا، ودعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن التكهنات في هذه المرحلة. نذهب أولا

0: إلى مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. أهلا بك وجد. إذا لافت جدا هذا ربما المنشور للرئيس الأمريكي، يعيد فيه تغريدة أو منشور وزير الخارجية الإيراني. ما الذي يفهم من سياق ما حدث؟
1: أن منشور وزير الخارجية الإيراني يطالب فيه وسائل الإعلام بعدم نشر أنباء أو تسريبات متعلقة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهذا مؤشر إلى أن ما كان ينشر بالنسبة طبعا للبيت الأبيض، مؤشر على أنه ما كان ينشر في هذه الوسائل الإعلامية الإيرانية هو غير صحيح. وكما قال الرئيس ترامب صباح اليوم في منشوره الغاضب ردا على هذه الوسائل الإعلامية الإيرانية بأنها أنباء غير صحيحة متعلقة بما اتفق عليه بين الطرفين. منشور وزير الخارجية عرقجي يتحدث فيه عن الاقتراب كثيرا من هذا الاتفاق، وهو مماثل الأجواء هنا في واشنطن، أجواء تتعلق بالبدء بترتيبات من أجل سفر ربما ولا توجد لدينا معلومات رسمية مؤكدة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. هذه التسريبات وردت في الإعلام الأمريكي بأنه هو من قد يوقع ربما يوم الأحد في جنيف على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي توصل إليها الطرفان. ما أكده لي مسؤول رفيع في الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق، وهذا طبعا ردا وتوضيحا للمنشور الغاضب للرئيس ترامب بشأن ما ذكر في وسائل الإعلام الإيرانية، بأن ما توصل إليه الطرفان هو يستند بالأساس إلى الامتثال، أي إلى تطبيق البنود التي يلتزم بها الطرفين فيما عملية التنفيذ جارية. وأكد بأن إيران وافقت على 5 بنود حسب ما قال لي هذا المسؤول الأمريكي الرفيع: تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وعدم الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية إلا بعد التأكد من امتثال إيران، وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل إيراني لما وصفه هو المسؤول الأمريكي بتمويل إيراني للجماعات الإرهابية. هذه النقاط الخمس هي جوهرية بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهي تلك النقاط التي وافق عليها الطرف الإيراني وفق ما تقوله الإدارة الأمريكية. جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي تحدث أيضا بنفس روح هذه النقاط الجوهرية، بل ذهب بالتحدث عن المستقبل بأن هذا الاتفاق قد يؤسس إلى سلام دائم في المنطقة، وبأن إيران قد تجني أموالا في المستقبل من وراء هذا الاتفاق. طبعا حتى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت كانت له تصريحات قبل دقائق قليلة فقط، وقال من الممكن أن ترفع الولايات المتحدة جزئيا العقوبات عن إيران ضمن الاتفاق الذي يسعى كلا الطرفين في هذه الأثناء عبد السلام إلى وضع اللمسات الأخيرة عليه.
0: أبقى معك بخصوص الآن ما ذكرتيه من تفاصيل تتعلق بما يريده الجانب الأمريكي من هذا الاتفاق وما سيناقش خلال 60 يوما، لكن كان لافتا أيضا الحديث عن الاستعداد للتوقيع نهاية هذا الأسبوع في العطلة، وهناك حديث عن أن أمورا تجهز لجي دي فانس الذي قال الرئيس الأمريكي، الذي ربما أشار أن جي دي فانس هو الذي سيحضر التوقيع في بلد أوروبي كما قال وليس الرئيس دونالد ترامب.
1: يعني عبد السلام، نعلم بأن الرئيس ترامب وكل جي دي فانس بالإشراف على المفاوضات مع إيران، وأوفده إلى إسلام أباد في جولة المفاوضات الوحيدة التي انعقدت هناك وجها إلى وجه مع الجانب الإيراني، وكان جي دي فانس كما قلنا يرأس ذلك الوقت. في ذلك اليوم البيت الأبيض أرسل للصحفيين الراغبين بالانضمام لتغطية هذه المفاوضات توجب على الصحفيين من أجل اللحاق بها السفر في اليوم ذاته. حتى اللحظة لم يرسل البيت الأبيض إعازا أو إخطارا للصحفيين بالاستعداد للسفر في حال بالفعل كان جي دي فانس نائب الرئيس هو الذي سوف يسافر للتوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن تلقائيا قد يفهم بأنه هو من قد يمثل

0: مثل الولايات المتحدة في مراسم توقيع هذا الاتفاق، والذي حتما يعني تريد له إدارة ترامب أن تكون مراسم مهيبة، وذلك لمدى صعوبة الملفات التي تتطرق لها مذكرة التفاهم ولصعوبة المفاوضات بحد ذاتها بين الطرفين الأمريكي والإيراني. طبعا يترافق مع ذلك رغبة الطرفين في نهاية المطاف بعد التوقيع على المذكرة طبعا إطلاق جولة تفاوضية بخصوص تفاصيل البرنامج النووي الإيراني.
1: وسنبقى في متابعة أي تطور جديد أو تصريح جديد معك من البيت الأبيض وجد وقفي، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير ينضم إلينا الآن. أهلا بك نور الدين. نحاول أن نفهم أيضا السياق الذي تحدث فيه عرقجي في هذا المنشور الذي أعاد نشره الرئيس الأمريكي. قال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى، ودعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن التكهنات.
2: نعم عبد السلام، قبل خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات انتقادية لما يروج هنا إعلاميا في إيران حول مسألة المسودة ومسألة الاتفاق، يبدو أن الرئيس أو وزير الخارجية العراقي العراقتي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي حاول نوعا ما إرسال رسالة طمأنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن ما يدور بالساحة الإعلامية الإيرانية ليس بالشق الرسمي، وإنما الشق الرسمي هو الذي تحدث به عراقتي، باعتبار أن المذكرة التفاهم لا تزال في طور الدراسة والتدقيق هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هنا يجب أن نقرأ المستوى الذي تحدث فيه الرئيس ترامب في هذا الانتقاد الذي وقع هنا بطهران، ربما هو نتاج للوضع الداخلي هنا في إيران، خاصة في ظل التأخر الإيراني في الإعلان عن موافقته حول مذكرة التفاهم. هناك مجموعة من المستويات تؤثر على هذا الوضع، والتي أدت إلى خروج مجموعة من التسريبات الإعلامية، وكنا قلنا في وقت سابق على أن ما يسرب إعلاميا لا يعكس حقيقة ما يقع داخل الغرف المغلقة. داخل الغرف المغلقة هناك أشياء كثيرة حدثت ما بين الإيرانيين والأمريكيين، لم يقدم الأمريكيون فقط التنازلات، بل الإيرانيون كذلك قدموا تنازلات من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم. هناك جو حاكم هنا عبد السلام بالعاصمة الإيرانية طهران، نوعا ما يمكن أن نصطلح عليه بالتيار المتشدد هنا في طهران، أعلن بشكل واضح بأنه غير راضي على مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك أكثر تشددا الذي دعا بشكل أو بآخر إلى مغادرة طاولة المفاوضات. هذا التيار ربما كذلك يتحرك ضمن السياق الإعلامي المتواجد هنا في طهران بالإشارة إلى مجموعة من المعطيات قد لا تكون جزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تم تسريب مجموعة من البنود على أساس أنها جزء من مذكرة التفاهم الحالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، تم نشرها في مجموعة من وسائل الإعلام الداخلية هنا المرتبطة عضويا بمجموعة من المؤسسات التي نوعا ما قد تكون غير راضية على هذا الاتفاق، وبالتالي هذا أدى إلى إحداث هذا الإزعاج داخل الإدارة الأمريكية. الآن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي تدخل بشكل واضح ليعطينا محددان أساسيين. المحدد الأول عبد السلام هو محدد أن المذكرة تقريبا مذكرة متقدمة في التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يسبق أن تم التوصل إلى طيلة مدة المفاوضات. بمعنى آخر هو يشير بشكل غير مباشر بأن المذكرة نوعا ما هناك توافق عليها داخل طهران، وهذا هو الجو العام هنا في العاصمة الإيرانية طهران، هو جو التوافق والذهاب إلى الإعلان عن الموافقة على هذه المذكرة. الثانية وهي رسالة بالتحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب التعاطي مع المواقف الرسمية الخارجة من العاصمة الإيرانية طهران وليس مع التسريبات الإعلامية، علما أنه لحد الساعة لم يتحدث أي مسؤول إيراني عن طبيعة المذكرة وعن وقت وترتيب الإعلان عن هذه المذكرة. لذلك هي رسالة كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الرئيس الأمريكي أنه لابد من الانتظار حتى يتم الإعلان رسميا هنا من العاصمة الإيرانية طهران.
1: نعم أبقى معك نور الدين، وعن الظروف التي قادت إلى هذه إن صح التعبير إلى هذا التغير، وربما هو أكبر تغير نشهده منذ إعلان الحرب في البداية. نحن الآن جو من ليس بالأمر السهل أن يقال أننا على أبواب إنهاء الحرب، وتصريحات عرقجي في هذا السياق وطلبه عدم التكهن أيضا في وسائل الإعلام والإصرار على أن هذه المذكرة تناقش، ربما نسمع عن خبر قريبا عنها من الجانب الإيراني. السؤال هنا عما يعلن أمريكيا بأنه وصل هذا الأمر إلى أعلى

0: على المستويات داخل إيران وبأن التوقيع بات وشيكا، هذا الأمر كيف يترجم داخل إيران؟ كيف يفهم؟
1: هناك نقطة أساسية عبد السلام مهمة بالنسبة للجانب الإيراني، وهو سؤال جوهري: لماذا هذا التأخر؟ وهذا مهم هنا في طهران، وربما ينتظره الجانب الأمريكي. لماذا هذا التأخر في الإعلان؟ هناك عنصرين أساسيين. العنصر الأول يرتبط بالإدارة الأمريكية، وهذا ربما متفق عليه حتى داخل دائرة المفاوضات ووجود الوسطاء، وهو أن تنتظر طهران المواقف الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ماذا سيقول الرئيس الأمريكي عن مذكرة التفاهم؟ ما هي بنود هذه المذكرة؟ لماذا؟ لأن طهران تقول بأن لديها تجربة سابقة مع الاتفاق الذي كان قبل 3 أسابيع، وكان من الموقع الإعلان أنه هو توقيعه، لكن خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإعلان عن بنود جديدة ربما ألغى العملية بأكملها. الآن الإيرانيون ينتظرون ما سيخرج من الإدارة الأمريكية. يبدو أن كل ما خرج الآن من الإدارة الأمريكية يتماشى بشكل كبير جدا مع ما هو موجود في مذكرة التفاهم، لذلك لم نرى أي رد فعل سلبي هنا من العاصمة الإيرانية طهران تجاه المواقف التي صدرت من البيت الأبيض، بل لاحظنا أن وزير الخارجية عباس عراقشي دعا إلى التريث وعدم الاهتمام بهذه الموضوعات. والنقطة الثانية، وهي نقطة إجرائية باعتبار أن من تفاوض هو عباس عراقشي وقاليبوف وليس مجلس الأمن القومي، وبالتالي هذه المذكرة الآن هي بيد أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني لقراءتها لرؤيتها والمصادقة عليها بالثلثين. إذن هي مسألة إجرائية تنتظر أن ينتهي تفصيلها، وبالتالي يتم إبلاغ الفريق المفاوض، والفريق المفاوض بكل تأكيد سيبلغ الإدارة الأمريكية. لكن بالخلاصة عبد السلام، الجو الآن في إيران هو جو يذهب إلى التوقيع على مذكرة التفاهم وليس الخروج منها.
0: وسنعود إليك في حال ورود أي معلومة بخصوص التوقيع على مذكرة التفاهم. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين دغير. وفي غضون 5 أيام فقط انتقلت المنطقة من تبادل الصواريخ والضربات العسكرية إلى الحديث عن صيغة تفاهم أخيرة، فكيف تدحرجت الأحداث بهذه السرعة؟ التفاصيل في سياق هذا التقرير للزميل محمد رمال.
2: بدأ شريط الأحداث خلال الأيام الخمسة الأخيرة من لبنان، حيث اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطناتها الشمالية قبل أن ترد سريعا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ما بدأ على الجبهة اللبنانية لم يبقى محصورا هناك، فبعد ساعات فقط دخلت إيران على خط المواجهة مطلقة صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، في خطوة أعادت شبح المواجهة الإقليمية إلى الواجهة. وفي اليوم التالي استفاقت المنطقة على تبادل مزيد من النيران بين إيران وإسرائيل وسط مخاوف من انزلاق الأحداث إلى حرب أوسع. لكن وسط الدخان ظهرت أولى إشارات التهدئة مع إعلان الجانبين تعليق الضربات المتبادلة، فيما تحدث الرئيس الأمريكي عن اتفاق قريب مع طهران. غير أن الهدوء لم يدم طويلا، فحادثة فوق مياه مضيق هرمز قلبت المشهد مجددا بعدما اتهمت واشنطن إيران بالتسبب في إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. وسرعان ما تحولت الاتهامات إلى ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، أعقبها رد إيراني طال مواقع وقواعد في دول خليجية قالت طهران إنها مرتبطة بالعمليات الأمريكية. ومع موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران فجرا كانت تهدف إلى دفع إيران للقبول بالاتفاق، كانت قنوات التفاوض تعمل بوتيرة متسارعة بين العواصم بحثا عن مخرج للأزمة. وبلغ التصعيد الكلامي ذروته صباح 11 يونيو عندما لوح ترامب بضربات أشد على إيران في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى ساعات حاسمة قد تحدد مسار المواجهة. لكن الساعات التالية حملت تحولا مفاجئا، اتصالات مكثفة ووساطات نشطة وحديث متزايد عن اختراق في المفاوضات، ثم جاء إعلان ترامب عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة مساء مدبوعا بحديث عن التوصل إلى صيغة اتفاق قال إنها حظيت بموافقة الأطراف المعنية. إلا أن الطريق لم يصل بعد إلى نهايته، فقد سارعت طهران إلى التأكيد أن المفاوضات ما زالت مستمرة، لكنها عادت وأكدت أن نص التفاهم أصبح جاهزا تقريبا.
0: ينضم إلينا الآن من جدة إياد الرفاعي، عضو هيئة تدريس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، ومعنا في الأستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس

مركز المدار للدراسات السياسية، أهلا بكم. وينضم إلينا أيضا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، ربما لاحقا يلتقي بنا. أبدأ مع دكتور صالح المطيري، أهلا بك دكتور. وسؤالي الأول ربما عن هذا التطور، إعادة من

0: فيها في الإعلام الإيراني. ما دلالة ذلك؟
1: ما في شك أستاذ عبد السلام بأنه ردة الفعل القوية للرئيس ترامب واستياء الواضح من التسريبات. أنا بالأمس كنت قد ذكرت وعلى منصة الجزيرة أيضا كنت أخشى على هذا الاتفاق الذي تباشر به العالم الآن وقريب جدا من التوقيع من أمرين: من أن يفسده نتنياهو بعملية يعني غير متوقعة أو بعمل عسكري، أو الإعلام الإيراني. وبالفعل حدث ما كنت أخشى بأن الإعلام الإيراني بدأ يتحدث عن أمور استفزت الرئيس ترامب، وواضح أنه وكأنه تم التنسيق الآن من خلال الاتصالات المباشرة من خلال الوسطاء، بما جعل أنه عراقجي يكتب هذه التغريدة باللغة الإنجليزية ليعيدها الرئيس ترامب إلى الإعلام الأمريكي والشارع الأمريكي. حتى
0: سأبقى معك خبر جدا لافت ومهم: رئيس الوزراء الباكستاني الآن يعلن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. إذن هذا آخر تصريح لافت، رئيس الوزراء الباكستاني يقول التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن كنا ننتظر هذه اللحظة باعتبار أن سيد عباس عرقجي كان يقول إن نقترب من توقيع مذكرة التفاهم. الآن تأكيد من رئيس الوزراء الباكستاني يقول التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. تعليقك.
1: أنا أعتقد ضرورة الشارع الآن وضرورة الرواية الإيرانية. الإيرانيون كنت قد ذكرت في أوقات سابقة أنه ربما حتى بعد الاتفاق بأسبوع بعد توقيعه لا يعلنون حقيقة ما. فبالتالي شارع الإيراني كان بحاجة إلى مثل هذه التسريبات، ويبدو لي الآن بدأت يعني أقدر من كان يذكر بأن هناك أجنحة وأن مراكز اتخاذ القرار في إيران ربما لم تحسم أمرها، وبالتالي واضح أن هناك صراعا بين عدة أجنحة، كما ذكر يمكن مراسلكم من طهران بأن هناك أجنحة متشددة حتى هذه اللحظة تطالب بعدم التوقيع. الآن أعتقد أصبح الأمر واضحا بعد تصريح رئيس الوزراء، وسيوقع وستتضح الصورة كاملة لهذه البنود التي كل الأطراف لا تريد أن تبدي أنه تم التنازل من خلالها.
0: ويبدو أنه تم تجاوز نقاط عفوا عديدة، لأن رئيس الوزراء الباكستاني ما زال يتحدث يقول نعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ومذكرة التفاهم تتطلب بطبيعة الحال نقاش قضايا رئيسية خلال 60 يوما. رئيس الوزراء الباكستاني يشير إلى جانب من ذلك، يقول نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. سنحاول أن نفهم مع مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد ربما سياق حديث رئيس الوزراء الباكستاني والذي أعلن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، في خطوة أيضا مثيرة للاهتمام بعد تصريحات وتصريحات مضادة ومنشورات إيرانية ومنشورات أيضا للرئيس الأمريكي. لكن كان من أبرزها تصريحات عباس عرقجي عبر منشور أكد فيه على أن توقيع مذكرة التفاهم بات قريبا، وبأن الخطوات المبذولة في إسلام أباد باتت قريبة، وهو ما يؤكد عليه الآن رئيس الوزراء الباكستاني. لحين ربما ذهب لمدير مكتبنا في إسلام أباد، أبقى مع ضيفينا. وسيد إياد، تعليقك الآن على هذه الخطوات المتسارعة.
2: والله بكل صراحة نراقب مثل هذه الخطوات بالكثير من الأمل والرجاء وكذلك التحوط. لا ننسى أنه خلال الأشهر الماضية تم التوصل لأمور مشابهة للفريم وورك أو لاتفاق أيضا مشابه لما يحدث الآن، وتم للأسف تفجير هذه المفاوضات من قبل اللاعب الذي لا يريد الاستقرار للمنطقة وبالتحديد إسرائيل. لكن الاختراق الذي حدث اليوم هو اختراق كبير، أن يعيد الرئيس الأمريكي بوست أو منشور كتبه وزير الخارجية الإيراني يدلل على حسن النوايا لدى الطرفين، لكن أيضا التسريبات الإعلامية بهذا الشكل تدلل أن الغرف التي تخاض فيها المفاوضات ليست مغلقة بالشكل التام، وهذا يضيف نوعا من التحوط. بالنسبة للوضع الإقليمي، بكل تأكيد أن دول الإقليم سعت جاهدة للتوصل لمثل هذا الاتفاق، وبالأخص أخص دول الخليج العربي كانت اللاعب العقلاني الوحيد في الغرفة، وهي اللاعب الذي بالفعل يخدمه التوصل لمثل هذا الاتفاق. لو نظرنا إلى إيران وإسرائيل، للأسف كان تفكيرهم صفري، zero sum game، إما الطرف يغلب الآخر، ولم يكن تفكيرهما براغماتي. لعل دول الخليج وباكستان

0: هنا بالتحديد مارسوا دورا عاليا من البراغماتية واللعب على أحبال المصالح للتوصل لمثل هذا الاتفاق. ونذكر فقط بأن هذا فريم وورك، إطار، وليس اتفاق تام حتى الآن.
1: واضح.
0: نراقب بأمل كبير، لكن الحذر، يعني للأسف لا نملك عندما نراقب الأحداث في المنطقة إلا أن يكون الحذر دائما موجودا. تفضل.
1: عند نقطة الحذر، كان هناك حديث أيضا عن الرئيس الأمريكي عن الدول التي شاركت للوصول إلى هذه المرحلة، وذكر عدد كبير منها والوسطاء كما أشار، وقال أيضا بأن المذكرة التفاهم التي يفترض أنها توقع تراعي المخاوف الأمريكية ومخاوف الحلفاء.
2: صحيح.
1: تعليقك على هذه النقطة.
2: أنا عبد السلام اسمح لي أيضا أن يعني أوضح على الأقل للسادة المشاهدين بأنه حتى الفريم وورك أو الإطار الام ام يو أقل حتى من الإطار، لأنه لا يتضمن أجندة واضحة. الإطار، الاتفاقات الإطارية في العادة تتضمن أجندة ومواعيد ونقاط وكذا، لكنه عندما تتسع الفجوة بين الطرفين لا بد من اتفاق حسن النوايا، أو مثل هذا الاتفاق مثل ما يطلق عليه الام ام يو، لجسر الفجوة. وهذا أعتقد جهد مضني مارسه وقام به الوسطاء الباكستانيون وكذلك القطريون. وأنا أعتقد بأنه الخبرة المتراكمة لدى الدوحة هي التي توصلت إلى هذه التركيبة، إلى هذا الحل. نتفق بالحدود الدنيا على ما هو متفق عليه، ونرحل العقد بين الطرفين إلى فترة مقبلة. وأنا يعني أعرف بأنه عدم الثقة وانكسار هذه الثقة بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وأيضا دول الخليج العربي وإيران من جهة أخرى، لكن المهم الآن هو التوصل إلى وقف واضح لإطلاق النار، ثم ترتيبات فتح هرمز، وكذلك الإعطاء فرصة بعيدا عن التلويح والتهديد. في كل الأوقات هي فرص قائمة أن يرجع مرة أخرى للميدان، لكن بظني أن الميدان العسكري ربما يرفع من المواقف التفاوضية أو السقوف التفاوضية، لكنه لا يحدد النتائج النهائية. وبالتالي هذا أفضل ما نستطيع أو ما استطاع الوصول إليه الوسطاء خلال هذه الفترة اللي تجاوزت أكثر من 70 يوما، أن يصلوا إلى هذا الاتفاق وهو اتفاق نوايا. أنا أعرف أن حتى الرئيس الأمريكي اليوم وصف الجهة المقابل الإيراني بأنه لا ذمة له ويتغير، وأنا بظني أن إعادة التغريدة اليوم هي موجهة للشارع الأمريكي ليقول للرئيس ترامب بأن ما صدر بوسائل الإعلام الإيراني إنما هو كذب وليس الحقيقة في هذا الاتفاق الذي ذكره الآن الرئيس الباكستاني، بأن الصيغة النهائية قد تم الاتفاق عليها والتوقيع جاري ترتيبه.
1: نعم. وهنا سيد إياد الرفاعي، لأنه كما ذكر الدكتور صالح كان هناك عدم ثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وهنا يأتي دور الوسطاء ودور الضمانة للاستمرار في هذا النقاش على مدى 60 يوما. إذا مذكرة التفاهم هي بوابة لنقاش أعمق، لكن هذه المرحلة تحتاج إلى ثقة. تعتقد أن الوسطاء ومن يصفهم الرئيس الأمريكي بالحلفاء في المنطقة الذين يريد أن يراعي أيضا مصالحهم ومخاوفهم في هذه المذكرة لهم دور في المرحلة المقبلة إذا تم التوقيع؟
0: أعتقد أن خطوات إعادة بناء الثقة تمت على مسارين. المسار الأول بين أمريكا وإيران، في بداية وقف إطلاق النار ذكر ترامب بأن إيران قدمت له هدية كبيرة، وهي عبور أعتقد سفينة معبأة بملايين البراميل النفطية. كذلك إيران ذكرت بأنه، والإعلام ذكر بأنه، ترامب أوقف نتنياهو كذا مرة من أن يهاجم إيران. والأسبوع الماضي رأينا أيضا خطاب ترامب الشديد تجاه نتنياهو. فهذا المسار الأول كان مسار أمريكي إيراني لا نقول إعادة بناء الثقة، بل محاولة تطبيع سياسي للمرحلة الآنية. ثم أتى المسار الذي مارسته دول المنطقة بالتحديد دول الخليج، التي رفضت أن تكون لاعبا مساهما في هذه المعركة، وبالتالي وضعت حدود منطقية للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستخوض هذه الحرب لوحدها مع الداعم الإسرائيلي. لكن إسرائيل لا تفيد جغرافيا في النهاية، دول الخليج هي المتاحمة لإيران. فإعادة بناء الثقة هنا أتت إجبارا على الطرف الأمريكي الذي عرف حدود اللعبة السياسية في المنطقة، وعرف بأن دول الخليج لا تميل لمثل هذه الصراعات الصفرية، خاصة في لحظة تبني فيها مشاريع وطنية استثمارية اقتصادية كبرى. فمن هنا في وجهة نظري أتت خطوات إعادة بناء الثقة بين أمريكا وإيران، ثم القيود التي فرضتها دول الخليج على كل اللاعبين، وبالتالي عرف جميع اللاعبين مدى الحدود السياسية الواقعية الممكنة التي يستطيعون التصرف من خلالها.

0: دكتور صالح، المخاوف لدول المنطقة على رأسها مضيق هرمز، ما الذي تتوقعه في هذا الإطار؟
1: نعم، أنا ما قلته وأؤكده مرة أخرى بأن دول المنطقة قبل هذه الحرب أبدت يعني مخاوفها وضبطت بالفعل إيقاع هذه التطورات وهذا التصعيد حتى لا تنزلق المنطقة، وتحملت شيء كثير وكسرت خطوط حمراء واستهدفت العديد من المرات بمبررات واهية مهلهلة من الجانب الإيراني، وما زالت طبعا تلوح وتخنق هذا المسار. هذا شريان ليس لدول الخليج فقط، أقصد هرمز، وإنما لكل العالم. وعندما استخدمت إيران هذه الاستراتيجية التي كانت تلوح بها بالمناسبة منذ عقود، ويبدو أنها شعرت بأهمية مثل هذه الورقة الآن التفاضلية، كنت أؤكد دائما بأن إيران لا تستطيع أن تتمسك بهرمز إلى أطول من ذلك، لأنه جاء الحصار من الناحية الأخرى فأبطل هذه الورقة على إيران وعطلها، وأصبحت هي ترتهن دول المنطقة والعالم، وكذلك هي رهينة هذا الحصار مرة أخرى وهذه الورقة. لكن عموما فاوضت على هذه الورقة مهمة، وأنت تعرف أستاذ عبد السلام بأن هرمز لم يكن أصلا مطروحا من أهداف الحرب، وإنما جاء عرضا هذه الحرب واستخدمته إيران لرفع التكلفة، والآن تريد أن تسوق للرأي العام الإيراني تحديدا بأنها أعادت سيادتها وأنها ستفرض قوة، وأن هذا المضيق سيدر عليها المليارات من خلال الجباية والرسوم خارج ما يسمح به القانون الدولي. بظني أن دول الخليج العربية فرضت إرادتها وكانت متواجدة في الوساطة وكانت داعمة للدور الباكستاني، وأن الدور السعودي والقطري والكويتي والإماراتي ودول الخليج أظن بأنها بهذه العقلانية التي كانت تنظر إلى اليوم التالي لهذه الحرب ربما فرضت أيضا وجودها، خصوصا حاولت إيران أو الإعلام الإيراني أو هكذا وصفه أيضا رئيس الوزراء الباكستاني اليوم التضليل الإعلامي أو الحملة الإعلامية المضللة، وهذه بالمناسبة ليست في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن أيضا انتقلت هذه العدوى إلى الإعلام الإيراني لكي تحاول أن تغير من صياغة الرواية، لأن تعرف عبد السلام الرواية بالنسبة للإيرانيين مهمة جدا برواية النصر وإعادة صياغة هذا النصر والمكاسب، هم لا يريدون أن يظهروا أنهم تنازلوا عن شيء ما، بالرغم من أن اليوم ما يقوله العديد من يعني العقلانيين في إيران بأنه لا بد من تنازل في أي مفاوضات قائمة، أصلا المفاوضات تقوم على إدارة التنازل وإدارة التصعيد وإدارة الضغوط، وبالتالي أعتقد بأن دول الخليج نجحت بتواجدها وبصبرها وباحتوائها لهذه الأزمة وعدم الانجرار وراء من دفع بالزج بدول الخليج في هذه الحرب، أيضا أولا لتأمين المنطقة وتأمين سكانها ومنشآتها والحفاظ أيضا على دورها المهم. هي أعتقد بأنه عادت مرة أخرى تعريف معنى الوساطة.
0: شكرا لك دكتور صالح مطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. لكن أبقى بسؤال مع السيد إياد الرفاعي وعن الترجمة العملية للضمان التي تحدثت عنها في فترة 60 يوما من قبل دول المنطقة المعنية بمذكرة التفاهم، كيف يمكن أن يترجم ذلك؟
2: في فك النزاعات أولا نبدأ بفك الأمننة عن الخطاب desecuritization of rhetoric، يعني الخطاب الأمريكي والخطاب الإيراني يجب أن يتم تخفيض المستوى العالي. لو نفتكر كيف بدأت الحرب، كانت حرب وجودية، الرئيس الأمريكي كان يقول أن هذا النظام سينتهي وسنقلب صفحة جديدة في التاريخ، الإيرانيون كانوا يقولون أن إسرائيل دولة غير ممكن التعايش معها في المنطقة، وأن هذه هي أهداف الطرفين سواء الأمريكي الإسرائيلي أو الإيراني، هو إخضاع الطرف الآخر. فأولا نبدأ اللي هو محاولة تنعيم الخطاب الإعلامي الموجه من قبل أمريكا وإسرائيل وإيران لبعضهم البعض. هذه الخطوة مهمة جدا لإعادة صياغة شكل الأزمة للمتلقي، هذا أولا. ثانيا الضمانات التي من الممكن أن تقدمها إيران بالنسبة لأذرعها في المنطقة، تخفيف التوتر الإقليمي، وهذا مرتبط للأسف بما تفعله إسرائيل في المنطقة، فيجب على اللاعب الأمريكي أيضا أن يضغط على إسرائيل سواء في لبنان أو في سوريا أو حتى في اليمن لكي لا تجر الأذرع الإيرانية لمحاربتها أو لإشعال المنطقة مرة أخرى، وهذه خطوة عملية. إذن خطوة خطاب، خطوة عملية، ثم بعد ذلك الوعود الاقتصادية من خلال بدء تطبيع العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وإيران، وهنا تلعب دور دول المنطقة دورا هاما كضامن لكلا الطرفين على صدق النوايا. لا ننسى أن دول المنطقة أعادت علاقاتها، وهنا أتحدث عن دول الخليج بالتحديد المملكة العربية السعودية، منذ عام 2023 أعادت علاقاتها مع إيران، وكانت تسير في مسار مهم دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا قبل 7 أكتوبر الذي للأسف أشعل المنطقة بشكل واضح وعكر صفو هذه المسارات التهدئية. فبالتالي دول المنطقة قد تلعب كضامن للمشاريع الاقتصادية بين الطرفين، إعادة التبادل الاقتصادي. إذن هذه الثلاثة خطوات التي ننصح بها لتخفيف أو لضمان هذه التهدئة واستمرارها مستقبلا.
0: شكرا جزيلا لك إياد الرفاعي، عضو هيئة تدريس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز من جدة في السعودية. شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات الحوار. ينضم إلينا الآن من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، وينضم إلينا في الأستوديو جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا بضيفينا، وأبدأ مع السيد هادي أفقهي. وعن تغريدة أو منشور سيد عرقجي الذي أعاد نشره الرئيس الأمريكي، يقول نحن قريبون من التوقيع، وهو ما يؤكد عليه رئيس الوزراء الباكستاني بأنه التوقيع على مذكرة التفاهم تم الاتفاق عليه بصيغته الأخيرة، ودعا عرقجي إلى وقف التكهنات من قبل وسائل الإعلام. بالنسبة لك ما الذي يعنيه ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك عبد السلام والضيف والمشاهدين. في الحقيقة يعني اسمح لي أن أرجع إلى ما صرح به البارحة ترامب، من أنه قال لقد وقعنا مع الإيرانيين على هذه الاتفاقية، في حين أنه ما زال السيد عراقجي وهو الذي ترامب عكس نفس التغريدة التي غردها عراقجي، أنه لحد الآن لم يعني نقدم الوثيقة، وثيقة التفاهم بصورة نهائية. ما يصدر من تكهنات إعلامية هو يعني حرية الصحافة ولا يلام عليها، كما أنه في الداخل الأمريكي من داخل البيت الأبيض هناك تناقضات، هناك بعض الجزل والمد فيما حصل بالتصريحات، ولكن الآن الملاك هو ما صرح به عراقجي. إذن لا يوجد لحد الآن اتفاق نهائي وإرسال ورق نهائي من الجانب الإيراني لموافقة على بنود مذكرة التفاهم. يجب أن نتريث قليلا، ويجب أن يصدر بيان رسمي من طرف إما السيد عراقجي بتغريدة، أو إما عن طريق مجلس الأعلى الأمني القومي الإيراني، وإما عن طريق السيد بقية الناطق باسم الوزارة الخارجية. هذا ما ينشر في الحقيقة يكون ملاكا، وهذا في الحقيقة ما يكون.
0: لكن ما الذي تفهمه من نعم من حديث رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الأمر يعني يقول حتى يقول تم التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، ما الرسالة من ذلك بالنسبة لك؟
3: نحن لا نخطئ هذا التصريح، هذا في الحقيقة رأي باكستاني وأكيد وراءه نية طيبة، ولكن الملاك إلى الجانب
0: يعني ألا يردف حديث عباس عرقجي، ألا يؤيد بأن حديث عباس عرقجي كان يقول نحن على وشك، يعني هذا المنشور الأخير له؟
3: يعني استخدام على وشك يختلف مع أنه بات واضحا وانتهينا من الاتفاق. إذا كان حقيقة التوصل نهائيا، لماذا يشكك أو ربما ينتظر أو ربما يتردد السيد عراقجي؟ ربما تكون هناك استكمالات، ربما تكون هناك تعديلات توضيحات، وهذا ما يقصده السيد عراقجي، وهو لا يكذب يعني رئيس الوزراء الباكستاني، ولكن لم يبدي رأيه النهائي لحد الآن.
0: نعم، وهنا ربما ضيفنا يتحدث عن وجهة النظر الأمريكية. الآن الباكستانيون يتحدثون عن أنه تم التوصل إلى صيغة للتوقيع. بالنسبة لك سيد جو، هذا التسارع في المواقف، الرئيس الأمريكي كان غاضبا في بعض التغريدات، ثم يشارك تغريدة ومنشور لعباس عرقجي يؤكد على ضرورة عدم التكهن، هذا حديث عرقجي، وأننا بتنا على وشك التوقيع. بالنسبة لك، هل بالفعل نحن في الخطوة الأخيرة في الدقيقة 89 قبل النهاية؟
4: أعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة القريبة. نتحدث هنا عن منشور الرئيس إعادة نشر ما نشره وزير الخارجية الإيراني، ولكن أيضا جي دي فانس أكد في منشوره ما قاله وزير الخارجية وقال نفس الشيء. يجب أن نتحفظ في تكهناتنا. النقطة الثانية هي الأنباء في فوكس نيوز وسي إن إن في الولايات المتحدة الأمريكية أن بعض البنود من هذا الاتفاق تقضي بتفكيك البرنامج النووي واستخراج اليورانيوم عالي التخصيب. هذه هي النقطة الوحيدة التي يجب أن يشدد عليها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يتوقعه الشعب الأمريكي وما يطالب فيه. أعتقد أن البنود النهائية والشروط النهائية لهذا الاتفاق، وهناك نقاط قد لا تزال عالقة، يجب أن نكون سعداء. منذ 24 ساعة كنا ننتظر ضربات إضافية محتملة، ولكن اليوم صباحا كان الرئيس غاضبا بسبب التسريبات الإيرانية، ولكننا وصلنا إلى مكان أفضل اليوم ويجب أن نكون متفائلين.
0: وهنا السؤال دائما عن ماذا يسبق ماذا سيد هادي أفقهي. المرحلة الآن الإيرانيون كانوا يطالبون بإنهاء الحرب. مذكرة التفاهم يفترض أنها تنص على إنهاء الحرب في كل الجبهات، هذا الرأي الإيراني. هل تعتقد أن هذا مضمون، وبالتالي نقاش التفاصيل اللاحقة المتعلقة بالأموال المجمدة المتعلقة بالبرنامج النووي وحق التخصيب والمخزون النووي تؤجل خلال 60 يوما، لكن إيران ستحصل على ما تريده إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان؟ هل هذا وارد؟
3: يعني عندما يبدأ التفاوض حقيقة، لأن هذه مذكرة تفاهم أستاذ عبد السلام،
0: لكن هل تنص في عنوانها؟ أقصد إذا كان عرقجي يقول إن الأمور يعني قريبة، المقصود من وجهة نظر إيران هو إنهاء الحرب على كافة الجبهات، هذا عنوان المذكرة يفترض؟
3: لم يذكر عنوان لهذه المذكرة، ولكن أحد بنود المذكرة أكيد هو مسؤولية إما إذا تمت عملية وقف إطلاق النار يجب أن يكون لبنان وكل محور المقاومة مشمولا بعملية وقف إطلاق النار، سواء 30 يوما أو 60 يوما، أو إذا اتفقنا إلى عملية وقف الحرب مطلقا يعني كافة كل المنطقة أكيد سيكون لبنان على رأس القائمة. ما عدا ذلك ربما ستتراجع المفاوضات وربما تواجه تعثرات كبيرة وجدية.
0: سيد جو، هذه النقطة متعلقة بالعنوان الرئيسي للمذكرة، المطالب الإيرانية واضحة وهو إنهاء الحرب، ثم هناك تفاصيل وتقليل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، يشمل ذلك أيضا فتح المضيق ورفع الحصار ونقاش حقوق إيران المتعلقة بالأموال المجمدة، تخصيب اليورانيوم، التعامل مع المخزون المخصب بنسبة 60%. لكن هل الجانب الأمريكي يمكن أن يلزم الجانب الإسرائيلي بعنوان أساسي لمذكرة تفاهم تنص على إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان؟
4: أعتقد أنه إذا ما تمكننا من تحديد أحد الإمكانيات التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاتفاق نتحدث عن لبنان. هذه نقطة لم نصل إليها حتى في الإحاطة التي أشرت إليها. البيت الأبيض الذي أعطى المعلومات لفوكس نيوز وسي إن إن لم يذكر لبنان على وجه التحديد، فقط ذكرت المجموعات الوكيلة أن تتوقف إيران عن تمويلها. هل تلتزم إسرائيل؟ هل يلتزم حزب الله؟ هذه نقطة قد تؤدي إلى الانهيار الكامل، ولدي شواغل بهذا الخصوص. أما بالنسبة إلى التسلسل حول التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، كل النقاط التي تنازلت بشأنها الولايات المتحدة هي بنود مجدولة على هذا النحو. على سبيل المثال الأصول المجمدة والعقوبات والقوة العسكرية، طبعا هذه أمور لا تستمر إلى الأبد. هذه نقاط يتم التخلي عنها في مرحلة ما عند تغيير سلوك الطرف الآخر، وبالتالي أعتقد أننا في مكان مناسب للتسلسل. الترتيب مهم لعدد كبير من الأطراف، ولكن يجب أن ننتظر بعض الشيء لكي نرى مثلا رفع الألغام قبل الحصار أو الحصار قبل الألغام. ليس لدي إجابات، ولكن أتوقع أن نتلقى الإجابات والانتقادات في خلال الساعات 24.
0: سيد هادي أفقهي، فيما يتعلق بحق إيران في التخصيب، ما الذي يفهم إذا ما وقعت المذكرة خلال يوم أو يومين أو خلال الساعات المقبلة؟ ما الذي أنجز من خلال المذكرة؟
3: يعني أستاذ عبد السلام، لحد الآن لم تقبل إيران بفتح ملف النووي قبل تحقق القضايا الأخرى، موضوع وقف الحرب، موضوع حقوق إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، موضوع رفع الأرصدة، موضوع التعويض، وكذلك رفع الحصار عن الموانئ. إذا لم تتحقق هذه، من المبكر والسابق لأوانها أن نذهب إلى موضوع الملف. ولكن في نفس إذا افترضنا أن نذهب إلى الملف النووي، هناك خطين أحمرين أساسيين. الخط الأحمر الأول هو تمتنع إيران من تصفير تخصيب اليورانيوم، وهذا ربما أشار إليه ترامب أنه يقبل بنسبة معينة، وكذلك رقم اليورانيوم المخصص بنسبة 60%، لم يؤكد على موضوع في الحقيقة دفنه أو إبادته، وإنما يقبل خلال تصريحاته هنا وهناك أنه يقبل بالترقيق، ولكن تحت رعاية دولة يعني تعتمد عليها أمريكا، ربما تكون في الحقيقة روسيا في هذا المجال. أما ما عدا ذلك، موضوع التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، هذا أكيد سيندرج ضمن يعني هوامش موضوع الملف النووي، وكذلك اليوران المخصص بالنسبة 60%، أين سيرقق وبأي درجة سيرقق. هناك رواية تقول بأنه قبلت أمريكا حتى بـ20%، ولكن يبقى في موسكو، وهي موسكو تزود إيران بما تحتاجه من اليوران بهذه النسبة، كما تزود الآن فيما يتعلق بمنشأة بوشهر في جنوب إيران. الملف النووي يبقى في الحقيقة في المرحلة الثانية. نحن الآن نتحدث عن تثبيت الشروط الأساسية في المرحلة الأولى، ويصبح لكل حديث حديث.
0: لأنه هذه نقطة هنا نسأل سيد جو عنها. الجانب الإيراني منذ البداية يقول حق التخصيب حق قومي لأي بلد، لأن حق الوصول إلى الطاقة النووية السلمية حق لكل البلدان وبنسب معينة. الجانب الأمريكي يتحدث الآن، الرئيس الأمريكي يجزم بأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. هل هذا هو السقف، بمعنى أنه يفهم ضمنا أن المذكرة قد تشمل حق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستعمال السلمي بنسب تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
4: في الواقع نحن الآن نتكهن. طبعا لن نتحدث عن نسبة 60%، ولكن بالنسبة إلى الترقيق أو استخراجه أو تدميره، هذه أمور يجب أن ننتظر لنعرف الإجابة عنها. ولكننا نعرف الخط الأحمر بالنسبة إلى الرئيس، ألا تستحوذ إيران على القدرات لتخصيب اليورانيوم. هذا واضح منذ اليوم الأول، وعندما قبل الرئيس المقترح الإيراني ليلة أمس من خلال الوسيط القطري، وهذا حصل ليلة أمس وتوقف عن الضربة، كان سعيدا للغاية حتى أنه نشر بهذا الخصوص منشورا. وبالتالي يمكننا أن نفهم أو نستنتج، ولكننا نتكهن. ولكن بناء على ما تصرف به الرئيس، كان سعيدا بقبول المقترح الإيراني، وبالتالي أتوقع أن المسألة النووية سوف يتم التعامل معها في الاتفاق المحتمل، لكي يعود الرئيس إلى الشعب الأمريكي ويقول نحن لا نسمح لإيران بأن تستحوذ على القدرات النووية.
0: نبقى في المنشورات، ربما هي على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها هي الوسيلة الأقرب للمعلومات حتى الآن، سواء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير الخارجية عباس عراقجي. الآن سيد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أعلن في منشور أيضا نتابعه الآن، قال التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وبأن هذا يأتي ضمن الجهود المستمرة للجانب الباكستاني في التوسط في جهودها، وبأنهم الآن على معرفة وعلى علم بأن هناك معلومات مضللة تنتشر، للوقوف عائقا لهذا الاتفاق. لكنهم بعيدا عن هذه الضوضاء، يمكننا أن نؤكد أنه تم التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران. سيد هادي أفقهي، أمور واضحة في سياق واضح لحديث شهباز شريف. وبالتالي إذا عدنا إلى نقاط الخلاف الأساسية، الجانب الإيراني وعلى مدى أيام كان يناقشها عن بعد، هل تعتقد بأن الجانب الإيراني الآن بالفعل في وارد المضي قدما، وأن النقاش الآن إجرائي يتعلق بكيف يتم التعامل مع الملفات المختلف عليها، وتحتاج إلى وقت طويل ولا يمكن حلها في نطاق مذكرة تفاهم الآن؟
3: اسمح لي عبد السلام أن أشير ما صرح به رئيس الوزراء فيما يتعلق بالاتفاق النهائي، المواد العشرة التي حملها الوسيط الباكستاني إلى طهران كان من ضمنها، وهي الإطار الذي وافق عليه ترامب مبدئيا في المرحلة الأولى، يعني أكد أنه سيكون لبنان مشمولا بعملية وقف إطلاق النار، أكد بنفسه وغرد في الحق منصته، وكذلك هو وزير الخارجية الباكستاني الذي أتى إلى طهران قال سيكون لبنان مشمولا. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ العمدة والعبرة ليس في صدقية ما يصرح به الوسيط الباكستاني،

0: الخوف من التلاعب في الحقيقة الموقف الأمريكي، إما ترامب يتنصل وتنصل فعلا، وكذلك الناطق باسم البيت الأب قالت لم تتعهد أمريكا أساسا ولم تضغط على إسرائيل بعملية وقف إطلاق النار. ولكن عندما اشترطت إيران لفتح مضيق هرمز لفترة محددة وصولا ذكية، ضغط ترامب على نتنياهو والتزم فقط مدة 24 ساعة، وبعد ذلك خلق هذا الاتفاق. إذن أنا لماذا أتحفظ؟ أنا لا أنكر هذا الموضوع، أحترمه، ولكن أقول الملاك أنه ما صرح به سيد عراقشي ووعد الشعب الإيراني من أنه إذا تم الاتفاق ووقعنا على الاتفاق سننشر كل ما ورد في ورقة الاتفاق للشعب الإيراني ليكون على علم ودراية بما.
1: نعم، لأن الحديث العام يظل عاما، لكن دعني أشير إلى بعض النقاط الأساسية. الآن أكسيوس تنقل عن الرئيس الأمريكي عن الخطوة التي اتخذها مؤخرا بإعادة نشر منشور عباس عرقجي والتفاصيل بشأنه. أكسيوس تنقل عن الرئيس دونالد ترامب يقول: اعتبرت منشور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشأن الاتفاق إيجابيا جدا. ويقول ترامب أيضا لأكسيوس: إيران اعتذرت سرا عن تقديم معلومات كاذبة بشأن الاتفاق. وقال ترامب لأكسيوس: ما زلت أعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. إذن هذه آخر تصريحات للرئيس الأمريكي لأكسيوس، وربما تتعلق بمنشور عباس عرقجي. وسيد جو، ما الذي تفهمه الآن من هذه الإيضاح بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ لماذا يحرص على إيضاح إعادة نشره لمنشور عباس عرقجي؟
2: أعتقد أنه تفاجأ بالفعل بسبب التسريبات الإيرانية التي تبين أنها غير صحيحة في تشددها، وهناك جهد بذل لضبط الضرر من قبل البيت الأبيض وإعادة التشديد على الإطار العام بالنسبة إلى الاتفاق، والآن يعرب عن ذلك للعالم. ولكنني أعتقد أن منشور رئيس مجلس الوزراء بالغ الوضوح بالنسبة إلى ما قال، وهذا يتماشى مع ما قاله أيضا نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جهود تآزرية لتأثير سلبا على الاتفاق، لربما من داخل إيران، لربما من الخارج، وهناك توحد في المواقف التي تم التعبير عنها بضرورة الابتعاد عن التكهن. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتعاونان للتوصل إلى اتفاق، هذا مؤشر إيجابي لم نره في السابق، وهذا ما أكد عليه الوسيط الباكستاني.
1: سيد هادي أفقهي، بالنسبة للضوضاء التي تحدث عنها سيد شهباز شريف في خطابه في منشوره، قال هناك ضوضاء حول الموضوع لكنه أراد أن يفصل الأمر بأنه بالفعل تم التوصل إلى هذه الصيغة للتوقيع عليها. الرئيس الأمريكي الآن يتحدث عن جدولة ربما نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. بالنسبة لك أنت، من الذي يمكن أن يستفيد من هذه الضوضاء التي تحدث عنها سيد شهباز لإفساد هذا المسار كما قال؟
0: واضح الإسرائيل طبعاً، يعني لا شك أنه مرتين كدنا أن نتوصل إلى اتفاق قبل الحرب 12 يوماً وقبل هذه الحرب 40 يوماً، ودليل على ذلك حلق وزير الخارجية العماني البوسعيدي إلى واشنطن وحمل ورقة تنازلات إيران إلى جيد فانس، وفاجأه جيد فانس قال له: أتيت متأخراً وأن قرار الحرب قد اتخذ. إذن نحن نتخوف من هذه التصريحات وهذه الأكاذيب التي يكيلها مع الأسف يعني ترامب، خصوصا بعد الاحتكاك الذي حصل بتهمة إسقاط إيران للطوافة الأمريكية، وحصل الاحتكاك وردت إيران وأعلن أنه التمسني في الحقيقة شخصيات مرفوع رفيعة المستوى من إيران وطلبوا مني وقف الحرب. إذن هذه الادعاءات غير صحيحة، وما الملاك بالنسبة لنا تعودنا على هذه الادعاءات غير الصحيحة، التصريحات الرسمية الإيرانية. والآن نحن ننتظر في الحقيقة على حرب من الجمر ماذا سيعلن عنه السيد عراقشي، ووعدنا أنه سينشر.
1: هو الرئيس ترامب يقول اعتبر المنشور الأمريكي، لذلك أعاد نشره، منشور عراقشي اعتبره إيجابيا جدا، هذا هو الموقف الأمريكي الأخير. فبالنسبة لك أيضا
0: لم يتصل به أحد أستاذ عبد.
1: نعم أنا أفهم،
0: لم يتصل به سرا أحدا، هذا غير صحيح.
1: بغض النظر عن تفاصيل ما يقوله الرئيس الأمريكي، نحن نتكلم عن الصورة العامة الآن. عندما يقول إن منشور عباس عرقجي إيجابي، هذه النقطة تحديدا، مسألة إعادة الثقة، ألا يتجاوز النقاط التي ذكرتها أنت، سواء حرب 12 يوما أو حتى بعد إسقاط الأباتشي؟ هل نحن في مرحلة جديدة، انعطاف

0: جديد الآن في المسار برسائل إيجابية ورسائل معاكسة أيضا من جهة عباس عرقجي. هو بنفسه قال على وسائل الإعلام أن تتوقف عن التكهنات وبأن هناك تقدم في المسار.
1: كلام عراقجي صحيح، أنا قلت التكهنات حق صحفي إذا كانت مخالفة للواقع أو مطابقة للواقع، البعض منها ربما يكون حقيقة موجود في ورقة التفاهم، ولكن العبرة في الإعلان النهائي والرسمي من طرف إما سيد عراقجي أو الناطق باسم الوزارة الخارجية ونشر الورقة. الآن الشعب الإيراني ينتظر أنه تنشر هذه الورقة وهذه مذكرة التفاهم، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، لنرى مصداقية ترامب عندما نبدأ حقيقة بالتفاوض وما وعد به على الأرض، هذا هو الملاك.
0: وأما أبقى معك سيد أفتحي، اسمح لي فقط أريد تعليقك أيضا على ما قاله أكسيوس، قالته أكسيوس نقلا عن الرئيس دونالد ترامب، يقول طالبت بتوضيح علني بشأن تقارير إعلامية رسمية إيرانية عن تلقي طهران مليارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق. في ذات السياق تحدث الرئيس الأمريكي عن الإيضاح الذي حصل من عباس عرقجي، ولذلك قام بإعادة نشر تصريحات عرقجي على تويتر، وبأنها نظر إليها بأنها إيجابية. هذا التوضيح الإيراني يقول على ما نشرته وسائل الإعلام، ثم عرقجي دعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن التكهنات لأنه لا وضوح كما تقول أنت في تفاصيل المذكرة من قبل الإيرانيين. فكل هذا الحديث ألا يدل على تواصل غير مباشر ربما مع الإيرانيين، وبأنهم بالفعل أوصلوا هذه الرسائل للرئيس الأمريكي، وبأن هذا كله من باب التكهنات الإعلامية لا ينبغي إلقاء البال له؟ سيد أفقهي،
1: السؤال لي؟
0: نعم تفضل.
1: نعم، يعني في الحقيقة قال السيد عراقجي فيما يتعلق بهذا الموضوع، نحن لا نتفاوض عبر الإعلام وإنما نتفاوض عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وهناك الآن قناتان، القناة الأصلية والمحورية هي إسلام آباد، والقناة الثانية هي قطر، والتي أدت دورا إيجابيا ومسهما حقيقة وطيبا فيما يتعلق بتهدئة الأمور. ما عدا ذلك، يعني إذا أردنا أن نتابع ونلاحق ما يصرح به ترامب يوما روبيو يوما هيجيس ويوما في الحقيقة مساعده، فهناك كثير من التناقضات. قال السيد عراقجي نحن لا نتفاوض على الهواء ولا من خلال التغريدات، وإنما ما يحصل على الورق وما يوقع عليه الطرف الإيراني هو ملاك للأمريكي، وما يوقع للأمريكي هو ملاك للطرف الإيراني. ما عدا ذلك هذه التراشقات عادية والحقيقة لا يجب أن نهتم بها ولا يجب أن نكترث بها.
0: نعم سيد جو، أنت تحدثت بأن لبنان قد يكون إشكالية كبيرة في الملفات العالقة، لكن هل تعتقد بأنه لا بد من الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب بالتزامن مع إعلان مذكرة التفاهم، وإلا ستكون عقدة في المنشار؟
2: Yes, I think it is. And I think,
3: نعم أعتقد أن هذا ضروري، وهناك هشاشة في الاتفاق. مرد هذه الهشاشة مسألة لبنان العالقة، ولذلك
0: إذن هل تتوقع أن يكون
3: ذلك؟
0: نعم، حديث بين بنيامين نتنياهو وترامب في هذه الآونة، لأنه عندما أعلن الرئيس الأمريكي أنه لن يقدم على ضربة بالأمس، بنيامين نتنياهو خرج مباشرة قال لا أعلم، ووسائل الإعلام يدعوته أحرانه قالت بأنه تفاجأ. فهل الخشية الآن من موقف بنيامين نتنياهو؟
3: بكل تأكيد يتباحثان، ولا يتباحثان بشأن كأس العالم، طبعا يتباحثان بخصوص الملف اللبناني وما يحصل في لبنان. منذ 6 أيام أو 7 أيام الرئيس ترامب صرح بقوة بعد اتصال جمعه برئيس مجلس الوزراء نتنياهو وضغط عليه ليتوقف، مما لا شك فيه أن الرئيس على استعداد للضغط على نتنياهو، لكن السؤال المفتوح هو ما هو دور إيران في ضبط حزب الله والحوثيين وحماس؟ نتحدث هنا عن نقاط أساسية يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاتفاق، أن إيران هي قوة لزعزعة الاستقرار في المنطقة لسنوات، وبالتالي عندما يقول لبنان هو جزء من الاتفاق، هذا مسار باتجاهين.
0: هناك مسار 22 من يونيو والذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية للتوسط بين لبنان وإسرائيل، لكن لم يحدث أي توقف لإطلاق النار. الجانب اللبناني أبدأ شيء من الانزعاج من هذه الخطوات، هو فتح مسار للنقاش برعاية أمريكية، لكن لم يحصل على وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان حتى الآن.
3: الإسرائيليون يقولون إن الصواريخ انطلقت من لبنان. أعتقد أن الحقيقة هي سوف يشكل ذلك ميدان اختبار للوكلاء الإيرانيين يختبرون الحدود. لا أعتقد أن هذا سوف يتغير بغض النظر عن هذا الاتفاق،
0: لكن هذا هدف بعيد المدى لا يؤثر على المذكرة
3: بشكل كامل ويفك. نعم، هذا بعيد الأمد، والرئيس ترامب بكل تأكيد في الإحاطة التي قدمت لعدد من الصحفيين CNN وفوكس إن مسألة نزع سلاح حزب الله جزء أساسي من المناقشة.
0: جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ونشكر ضيفنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقاي. شكرا جزيلا لكما على ما تفضلتما به، وسنبقى في متابعة كل هذه التطورات والتصريحات اللافتة رأس الساعة. وأهلا بكم مشاهدينا مجددا في التغطية المستمرة لإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونواصل هذه التغطية عبر نوافذ من واشنطن ومن طهران ومن بيروت. والبداية مع هذه النافذة من طهران مع الزميل مدير مكتب الجزيرة هناك نور الدين دغير.
4: شكرا عبد السلام، واهلا وسهلا بكم مشاهدين من العاصمة الإيرانية طهران، وفي أجواء تنتظر الإعلان الرسمي هنا من العاصمة الإيرانية طهران عن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الإعلان عن مذكرة التفاهم والمصادقة عليها من الهيئات العليا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال بأن المذكرة أصبحت جاهزة من أي وقت مضى من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ووجه وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع أي معلومات غير رسمية، وأن الجهات الرسمية هنا في طهران ستعلن تفاصيل المذكرة بشكل كامل. إذن نحن الآن أمام جو متفائل بشأن المفاوضات والدخول في مرحلة جديدة في العلاقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه التفاصيل نبحثها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، كذلك سيلتحق بنا الأستاذ عباس أصلاني هنا بالأستوديو، الأستاذ الخبير بمسائل الشرق الأوسط والباحث في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية. كما نذهب قبل ذلك إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة أحدث التفاصيل من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، تغريدة لوزير الخارجية عباس عراقشي، مضامنها وأسبابها في هذه اللحظة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران.
5: نعم نور الدين، بالفعل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال غرد على منصة إكس بالقول إن مذكرة تفاهم إسلامباد باتت أقرب من أي وقت مضى، ودعا وسائل الإعلام الإيرانية إلى عدم نشر أي محتوى لأي مذكرة تفاهم قبل الإعلان عن ذلك رسميا، مخاطبا الشعب الإيراني بأنه سوف يعلن عن تفاصيل أي مذكرة تفاهم عندما تصبح نهائية. وهذه التغريدة في الحقيقة نور الدين جاءت بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول فحوى مذكرة التفاهم أو تسريبات من خلال مصادر لتلك وسائل الإعلام. وهذا الأمر يأتي في ظل حالة من ما يمكن أن نسميه بالتباين في المواقف الإيرانية الداخلية حيال أي اتفاق. تعرف أن هناك في طهران صحيح من يدعو إلى التوصل إلى اتفاق، لكن شريط أن يكون هذا الاتفاق يضمن مصالح إيران العليا، مصالحها الوطنية. لكن هناك في طهران أيضا من يعتقد أن ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام الإيرانية إنما هو مذكرة استسلام وليس مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أن هناك في طهران تيارات متشددة سواء في البرلمان برلمان أو حتى تيارات سياسية أخرى تقول أنه لا ينبغي أن نجلس ونتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كونها هي من شنت حربين على إيران، دمرت المفاعلات النووية، اغتالت المرشد الإيراني علي خامنئي، اغتالت كبار القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني. لذلك هناك أصوات لا تزال متشددة تدعو إلى عدم المفاوضات، عدم التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأكثر من ذلك هناك من يدعو إلى تجدد الحرب وشن العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في المقابل هناك أيضا آراء أخرى تقول أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق لأجل رفع الضغوط الاقتصادية عن البلاد بالدرجة الأولى. تعرف أن البلاد تعيش حالة اقتصادية صعبة جراء العقوبات السابقة، جراء الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. هذا خلق حالة من ارتفاع الأسعار في البلاد، حالة من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي هناك أصوات على رأسها الحكومة الإيرانية وحتى الرئيس الإيراني مسعود بزكيان يقولون أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق، لكن الجميع يشترطون عدم تقديم تنازلات جوهرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أنه في أي مفاوضات يمكن لكل من الطرفين أن ينعطفا، أن يقدما تنازلات، أن يكونا لينين، لكن المرفوض هو تقديم تنازلات في الخطوط الحمراء. الحكومة الإيرانية متمثلة بالخارجية الإيرانية، على رأس ذلك المتحدث باسم الخارجية، قال يوم أمس أن إيران لم تتجاوز الخطوط الحمراء في المفاوضات، دافع عن التفاوض بالتالي، ويقول أن ما يتم الحديث عنه حتى الآن هو مذكرة التفاهم يجري العمل عليها، بمعنى أن إيران لم تقرر ذلك نهائيا. الأمر لا يزال قيد الدراسة على طاولة مجلس الأمن القومي الذي يضم ممثلين عن الحكومة، ممثلين عن المرشد، ممثلين عن المؤسسة العسكرية، إضافة إلى أن أي اتفاق أو أي مذكرة تفاهم لا بد وأن تحظى بتأييد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. لذا الصورة هنا في إيران لا تزال بين النعم واللا. لا، لم يتم حتى الآن الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم تلك، وليس الأمر نهائيا. وعباس الراجي كما ذكرنا قال إنها لكن باتت أقرب من أي وقت مضى.
2: إذن عمر هواش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. أستاذ ما شاء الله شمس الواعظين، ماذا يحدث الآن في طهران؟ الكل يترقب، واشنطن تنتظر، المنطقة كلها تنتظر، الإيرانيون صامتون، ماذا يريد أن يقولوا خلال الساعات المقبلة؟
6: حسب معلوماتي أن كل شيء جاهز للإعلان، إعلان عن قبول إيران لمذكرة التفاهم حسب النسخة الإسلامابات، ولكن هناك بعض الخطوات التمهيدية، منها أن هناك بعض المعارضة لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم. أعتقد أن الحكومة تقوم بمحاولة حثيثة للملمة الوضع داخلياً. هناك تغريدات، هناك بعض المقاومة فيما يتعلق ببعض من البنود مذكرة التفاهم. أعتقد بأن بعد تدليل هذه العقبات ستعلن إيران في على ما أعتقد هذه الليلة بموافقتها على مذكرة التفاهم. لكن هناك من الواضح أنه في أربع عواصم أعتقد أنها تشهد بروز المعارضة فيما يتعلق.
2: سنتحدث عن معارضة الاتفاق بعد ذلك، لكن الآن نبقى في تفاصيل الاتفاق. أستاذ أصلاني، الآن هناك مذكرة تفاهم، عراقشي يقول، وزير الخارجية يقول بأنها متقدمة عن بقية المذكرات التي تم التفاهم عليها سابقا. على ماذا حصلت إيران في هذه المذكرة؟
7: هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها الطرفان إلى موقف قريب من وتوقيع مذكرة تفاهم، لكن هذه المرة أكثر من المرات السابقة. الجهد الذي تم بذله أنه بإمكانهم أن يجدوا نقاطا مشتركة من أجل التعامل مع بواعث القلق الإيرانية والأمريكية، ولقد رأينا هنالك محاولات من الولايات المتحدة للضغط على إيران لتقديم تنازلات، لكن أعتقد أن إيران بالنسبة لها

0: نقاط مهمة أن ينتهي القتال على كل الجبهات من ضمنها لبنان، وأن تتمكن من الوصول إلى أصولها المجمدة. وكانت هذه نقطة خلاف، لكننا نرى أنه كان هنالك تقدم أحرز في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع العقوبات، لأن البلاد كما تعرفون كانت واقعة تحت العقوبات لعقود، وفي الوقت الذي باستطاعة ما يريدون فيه إعادة بناء اقتصاد البلاد، بالتالي إمكانية الوصول لتلك الأموال ورفع الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة ومقابل فتح مضيق هرمز بإمكانه أن ينفع إيران والمنطقة. وأيضا كان هنالك جزء متعلق بإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء البلاد، وهذه الأمور تم مناقشتها، وكان هنالك الكثير من الأفكار التي تم مناقشتها. حاول الطرفان أن يقللا من نقاط الاختلاف. أعتقد أنه إذا ما أتى الإعلان فإن إيران ستحرز تقدمها في هذه النقاط.
1: إذن أستاذ، ما شاء الله أستاذ أصلاً يتحدث عن مجموعة من النقاط، أموال، هرمز، لبنان، لكن أحسست أنه يتحدث في عناوين عريضة، وما حدث في المفاوضات هناك عناوين تفصيلية للوصول إلى التوافق. فلنبدأ فقط في قضية الأموال المجمدة، إذا كانت لديك أي معلومة حول التفصيل في هذا الموضوع، كيف ستحصل إيران على أموالها؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها شروط، هل هناك استجابة للشروط الأمريكية في هذا الموضوع؟
2: أنا أعتقد أن الآلية التي قدمتها أو اقترحتها قطر سيكون المعيار فيما يتعلق بالدفعة الأولى من تحرير الأرصدة الإيرانية. وهناك مقترح قطري أيدتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية معا. هذا يعني بأن قطر ستقوم بإعطاء سلفة لإيران بمبلغ الذي قبلته الولايات المتحدة الأمريكية تحرير أرصدة إيران، من مجموع تحرير أرصدة إيران تتعلق بالقضايا التي من الممكن أن تخلق نوعا من الثقة بين الطرفين قبل البدء بأي مفاوضات مستقبلية. وبعد ذلك المرحلة الثانية ومرحلة مهمة هي
1: إذن هناك الآن عاجل على الشاشة الآن، يقول مسؤول أمريكي كبير بأن الاتفاق مع إيران سيتضمن نظام تفتيش. بالتأكيد نتحدث عن التفتيش، نتحدث عن المنشآت وعن البرنامج النووي الإيراني. أين هو البرنامج النووي الإيراني في هذه المفاوضات؟ وآلية التفتيش من سيشرف عليها؟
2: هذا طبعا كما تعلم أستاذ نور، أعتقد أن هذا يأتي في الإطار العام للمفاوضات. المسائل التفصيلية فيما يتعلق بالملف النووي أحيل إلى المفاوضات العميقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وخلال 30 إلى 60 يوم ستكون المفاوضات تتعلق بأولا الملف النووي، وثانيا المسائل العالقة بين الطرفين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعتقد بأن ما يقال في هذه المرحلة كان موجودا في الإطار العام. لماذا أقول ذلك؟ لأن إيران قد قبلت أساساً التفتيش على المنشآت النووية.
1: الآن على المسؤول أمريكي كبير يتحدث بشكل واضح على أن إيران إذا امتثلت لمذكرة التفاهم والاتفاق ستكافئ اقتصادياً. كيف تفهم هذا الموقف من هذا المسؤول الأمريكي؟ هل يشمل فقط الأموال المجمدة؟ أم هناك حديث عن رفع العقوبات؟ كيف ستفهم إيران هذا الموقف الأمريكي؟
0: هذا الأمر قد يتضمن أمور عديدة، قد يكون ربما إمكانية لإيران بالوصول إلى أصولها المجمدة على الأقل نصف هذه الأموال، وفي خضم المفاوضات ربما يتم إطلاقها. هذا الأمر مهم لطهران، والأهم من ذلك أن يكون هنالك رفع للعقوبات على نفطها، بالتالي تتمكن إيران من بيع وتصدير نفطها والاستفادة من العوائد العوائد. أيضا مسألة إعادة بناء الاقتصاد وخاصة إيران بعد الحرب، وفيما يتعلق بالعقوبات تريد أن تعيد بناء اقتصادها وأيضا تقلل من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كانت هذه النقاط التي تم من النقاط المهمة التي تم مناقشتها ولها أهمية كبيرة هنا. لكن في المرحلة الثانية عندما يكون هنالك مفاوضات نووية سيتم مناقشة أيضا رفع بقية العقوبات والتي ستتضمن العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى القرارات التي تم تمريرها من قبل مجلس الأمن وأيضا مجلس المحافظين أو الحكام في الوكالة الدولية في الطاقة الذرية. أيضا بالتالي هذه النقاشات النووية ستكون مهمة في بالنسبة للمرحلة، ونعرف أن هذه النقاشات ستكون صعبة معقدة، لكن علينا أن ننتظر ونرى.
2: إضافة إلى ما قاله الأستاذ أصلاني، هناك بعض المعلومات طبعا غير مؤكدة، لكن هناك مقترح أمريكي ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحديث الأسطول الطيران المدني الإيراني. طبعا
3: هذا كان في اتفاق 2015 ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن دعنا ننتقل إلى الجزئية المهمة، العقوبات مرتبطة بالملف النووي. الآن أمريكا والولايات المتحدة تتحدث عن مكافأة إيران اقتصاديا إذا التزمت. ماذا ستقدم طهران على المستوى النووي حتى تكافئها الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أعتقد بأن إيران قد قبلت الكثير من القضايا سابقا، وفي هذه المرحلة أيضا فيما يتعلق بعملية الترسيب ونسبة الترسيب، فيما يتعلق باليورانيوم عالي الترسيب وإدارته.
3: اليورانيوم عالي الترسيب أصبح إشكالية الآن، كيف سيتم حله؟ الآن ما هو موجود الآن كتوافق ما بين طهران والولايات المتحدة؟
2: هناك أقاويل مختلفة في هذا.
3: ما هو القول الصح في هذه الأقاويل؟
2: أعتقد بأن قد قبلت الولايات المتحدة الأمريكية، وسيأتي في مذكرة التفاهم، بأن إيران ستقوم بترقيق في عملية الترقيق تحت إشراف الوكالة الدولية.
3: لكن أين؟ في طهران أو خارج طهران؟
2: في الأراضي الإيرانية. نعم، في الأراضي الإيرانية.
3: أستاذ أصلاني، هناك موضوع أساسي ومهم وهو مضيق هرمز. الآن يبدو أن هناك توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران لن تتمتع بالإدارة للمضيق، والولايات المتحدة الأمريكية سترفع الحصار. لكن هل هناك من رؤية تقنع كذلك الداخل الإيراني بأن لا تتحكم إيران بمضيق هرمز، في علما أن هناك معارضين كثر الآن في إيران ارتفع صوتهم باعتبار أن مضيق هرمز هو نقطة استراتيجية لدى إيران ولا يجب التخلي عنها؟
0: كانت هذه إحدى القضايا المختلفة عليها بين الطرفين، بين إيران والولايات المتحدة. الأمور المشتركة كانت وجهة نظر من الطرفين أننا يكون هناك فتح للمضيق. تريد الولايات المتحدة وإيران تريد أن تفتح المضيق أيضا في حالة إذا انتهت الحرب. لكن فيما يتعلق بالبروتوكولات والإدارة هنالك بعض الاختلافات. أعتقد أنهم كان وصلوا إلى نقطة مشتركة نوعا ما، وأن الإدارة إدارة مضيق هرمز ستكون أيضا يتم ترتيبها من قبل إيران وعمان بالإضافة إلى الولايات، ويتم مناقشتها مع الولايات المتحدة وأيضا مع دول الخليج الفارسي وعمان. أيضا الخدمات التي تقدم فيما يتعلق بالخدمات البحرية، بالتالي هذا كان جزءا من النقاشات بين إيران وعمان ودول المنطقة. وأعتقد أن أيضا يكون خيارا للطرفين لكي يتم التوافق على هذه القضية وأن يكون هنالك مضيق قدما في مسألة فتح مضيق هرمز. لكن في مسألة عدد السفن والشحن التي ستتمكن من عبور هذا المضيق، هذا سيعود إلى ما قبل الحرب.
3: أستاذ ما شاء الله، هناك موضوع الآن لا يرتبط فقط بإيران، هو الموضوع اللبناني، وكثير من اللبنانيين المرتبطين بحزب الله ينتظرون ماذا تحمل مذكرة التفاهم لهم في هذا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك من صورة واضحة؟ هل سيكون الملف اللبناني مطروحا فقط في المرحلة الأولى ويفصل في المرحلة الثانية، أم سيكون متواصل إلى نهايته ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
2: هذا سؤال وجيه. أعتقد بأن ما سيأتي في حسب المعلومات تقريبا المؤكدة في هذا المجال، طبعا في مجال جبهة لبنان أو الساحل اللبنانية، هناك توافق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأن عند انتهاء إعلان انتهاء الحرب

الحرب سيكون الانتهاء الحرب سيشمل الساحة اللبنانية طبعا، وهذا ما يفسر التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين. لكن فيما يتعلق بالقضايا الثنائية بين إسرائيل وبين لبنان، أعتقد بأن مذكرة التفاهم ستشير إلى أن المسار سينفصل عن المسار الأم والمفاوضات مع إيران إلى المفاوضات الإسرائيلية.

0: إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة.
1: أستاذ أصلاني، كسؤال سؤال أخير، متى يمكن أن تعلن إيران وتخرج من هذا الصمت عن موافقتها على المقترح بحسب إذا ما كانت لديك هناك معلومات، ومتى يمكن التوقيع في إحدى عواصم الأوروبية؟
2: أعتقد أي وقت، ربما خلال الساعات القادمة وعلى بشكل ربما قد يكون الأيام المقبلة كحد أقصى، سيكون هنالك إعلان رسمي وعلني. لكن بالنسبة للتوقيع لتوقيع مذكرة التفاهم قد يحصل ويجب أن يحصل ربما خلال فترة قصيرة، لأن خلال مرور الوقت وإطالة أمد الوقت قد يكون خطرا، لأنه قد يكون هنالك تغيير للمواقف خاصة من الولايات المتحدة والتي غيرت موقفها في عدة مرات ما لم، وقد يكون هنالك تأثير للجانب الإسرائيلي الذين سيحاولون أن يخربوا العملية. بالتالي كلما طال الأمد كلما زادت المخاطرة. بالتالي إذا ما كان هنالك إعلام من الأطراف ربما خلال أيام معدودة بإمكان الطرفين أن يلتقيا ويجتمعا ويوقعا بشكل رسمي هذا الإعلان.
1: إذا الأستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز شرق للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، شكرا لتواجدكم معنا هنا في الاستوديو وبحث مستجدات التوافق الإيراني الأمريكي. والآن إلى المشهد الأمريكي لنعرف كيف تنتظر واشنطن ماذا سيخرج من طهران، ومع الزميل ناصر.
3: شكرا لك. لدينا الكثير الكثير من التسريبات والحديث الآن في هذه الأثناء من البيت الأبيض. أهلا بكم مشاهدينا لهذه النافذة التي نقدمها لكم يوميا من استديوهاتنا في واشنطن. الآن في واشنطن لحظات من الترقب وكثير من التساؤلات عما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني. لنتذكر فقط في ساعة قليلة الماضية رئيس ترامب كان وضع حدا للتكهنات رسميا وقال إن كل ما نقل في وسائل الإعلام الإيرانية لا يمت حقيقة بصلة للشروط الحقيقية التي تم الاتفاق عليها. ثم أيضا تحدث قبل ساعات هنا في واشنطن نائب رئيس جي دي فانس، وأيضا أكد للأمريكيين على الأقل أن هناك الكثير من المعلومات الزائفة والمغلوطة حسب قوله بشأن أي اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز مثلا وإنهاء برنامج إيران النووي. وكما قال أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال. هذه تصريحات قبل قليل، لكن هناك تصريحات أيضا تسكت الجميع الآن في واشنطن. كما وقفت لدينا في هذه اللحظات التحليلات والتسريبات، الكل يتساءل، الكل جد حذر، أيضا السياسيون هنا في واشنطن أمام صمت يبدو غير مسبوق من رئيس ترامب بشأن ما تم حقيقة الاتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي. لكن لدينا الآن وجه وقفي مراسلتنا في البيت الأبيض وهي تتابع عن قرب ما يحصل هناك ما يدور. حصلت قبل قليل مراسلتنا هناك على معلومات قيمة من مصادر في البيت الأبيض من داخل البيت الأبيض. وجد أطلعينا على ما لديك الآن من معلومات، لأن الأمور تتحرك بالسرعة لا يفهمها أحد في واشنطن.
4: هذا صحيح ناصر. طبعا ما قاله لي مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية هو أنه وفق الاتفاق الذي وافقت عليه إيران فإنها سوف يتم تدمير المواد النووية الموجودة لديها، وسوف يتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وكذلك لن يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة إلا بعد إيفائهم بالتزاماتهم ضمن الاتفاق. ومن ثم سوف أيضا حسب المذكرة ستتم إعادة فتح مضيق هرمز، ولن تقدم إيران أي تمويل لما وصفها المسؤول الأمريكي الرفيع بالجماعات الإرهابية. في هذه الأثناء تحديدا ناصر يتحدث مسؤول أمريكي رفيع عبر إحاطة هاتفية يقدمها لعدد من الصحفيين هنا في البيت الأبيض، ومما قاله حتى اللحظة وهي إيضاحات بشأن اللقاء التي قلناها قبل قليل، هو أكد المسؤول الرفيع بأن مذكرة التفاهم التي سوف يتم توقيعها بعد بضعة أيام تشمل إعادة فتح المضيق ورفع الحصار وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب على الأرض في إيران، ومن ثم نقله إلى خارج إيران. كما أن مذكرة التفاهم والاتفاق النهائي سوف يضمنان سلام دائم في المنطقة، أي أن إيران لن يعود بمقدورها

0: تقديم أي أموال لمن تصفها واشنطن بالجماعات الإرهابية كما قال لي المسؤول. وكذلك سوف تحترم سيادة إيران، هذا أيضا من ضمن بنود مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبين. وكذلك سوف يتم إنشاء نظام تفتيش وتحقق على الأراضي الإيرانية من أنها لا تخصب اليورانيوم وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، المسؤول الأمريكي الرفيع أكد بأن عملية الرفع التجميد عن الأموال الإيرانية أو إطلاق الأموال الإيرانية سوف يتم بالتماشي مع ما تقدمه إيران وفق الاتفاق، أي أنها إذا دمرت اليورانيوم عالي التخصيب سوف يتم رفع التجميد عن جزء من أموالها، وإذا نقلت هذا اليورانيوم إلى خارج إيران بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتم الرفع أو إطلاق المزيد من الأموال الإيرانية المجمدة. قال إذا فككوا المواقع النووية سوف تضاف عد الأموال التي سيتم إطلاقها من قبل لصالح إيران. إذن عملية رفع الأموال المجمدة وإطلاقها سوف تتم بالتدريج كما قلنا بالتماشي مع الخطوات التي تتخذها إيران وفق الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة. بالمقابل مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم كما قلنا سوف يعني رفع الحصار وإعادة فتح المضيق، ومن ثم تقديم ما وصفه المسؤول الأمريكي الرفيع مكافأة لإيران، وستكون مكافأة اقتصادية قد تكون وقد تأتي على شكل تخفيف جزء من العقوبات الأمريكية المفروضة.
1: معذرة على المقاطعة وجد، لكن نعم لدينا هذا العاجل أيضا من طهران. الخارجية الإيرانية تقول نحن الآن في المراحل الأخيرة لاتخاذ هذا الموقف بشأن مذكرة التفاهم، وأغلب النقاط أصبحت محسومة. وجه وقفي إن ما زالت معنا وجد، أريد أن أسألها وأعيد السؤال فقط. نعم وجد، نريد فقط يعني نقطة الانطلاق. المصادر الأمريكية تقول لك سيتم إذن تدمير النووي وتفكيك البرنامج النووي، لننطلق من هذه النقطة، هل هذا أكيد من مصادرك؟
0: نعم هذا ما أكده لي المسؤول الأمريكي الرفيع. إيران وافقت على تفكيك البرنامج النووي وعلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديها. قبل قليل المسؤول الرفيع قال إن 85% من الاتفاق تم إنهاؤه، تبقى نحو 15%، وقال المفاوضات معقدة، وبالتالي لذلك توقع أن يتم التوقيع بعد بضعة أيام، أي لم يحدد يوم الأحد أو غيره بل قال بضعة أيام إلى حين وضع هذه اللمسات.
1: سنرى. شكرا لك وجد على كل هذه التفاصيل، يبقى معنا، ربما نعود إليك إذا ما تحدث الرئيس الأمريكي في لحظة كما نتوقع ذلك هنا في واشنطن. الآن إلى إسلام أباد بسرعة، هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ما أصداء ما نسمع الآن في واشنطن؟ نحن هنا نعتقد الآن حسب ما تقول مراسلتنا أيضا إيران قبلت الكثير مما طلبه الرئيس الأمريكي وتلك الخطوط الحمراء. ماذا لديكم في إسلام أباد؟ أي تأكيدات بأننا بالفعل نقترب من نهاية هذه الأزمة؟ عبد الرحمن،
2: هذا بالفعل ناصر ما قاله وكتبه على منصة إكس رئيس الوزراء الباكستاني، الذي أكد بأن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وافقا على الصيغة النهائية لما أسماها شهباز شريف باتفاقية السلام، هكذا كتب على منصة إكس بكل وضوح وصراحة، بأن كلا الجانبين الأمريكي والإيراني وافقا بالفعل على اتفاق السلام. وأيضا كتب بأن باكستان الآن تضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع طرفي الأزمة الأمريكي والإيراني، اللمسات الأخيرة على الخطوة التالية، ما يعني أن هناك صيغة تم التوافق عليها، انتهى الأمر بشكل واضح وصريح كما أكد شهباز شريف، وأن ما يجري حاليا هو وضع اللمسات النهائية على الخطوات التالية، ما يعني الخطوات العملية وليس نص الاتفاق. نص الاتفاق أو مذكرة التفاهم أو اتفاقية السلام كما أسماها شهباز شريف قد تم التوصل إليه بالفعل، والآن الكل يعمل على وضع اللمسات النهائية على الخطوة التالية، الخطوة العملية التالية. في نفس الوقت أيضا شهباز شريف على

0: منصة إكس كتب بأن هناك حملة تضليل واسعة وأنه لابد من تجنب هذه الحملة وعدم إنجاحها وعدم إنجاح مسعى من يعمل على تدمير العملية السلمية كما كتب شهباز شريف. إذن ثلاث نقاط رئيسية: هو يؤكد بأنه تم بالفعل التوصل للصيغة النهائية لاتفاق السلام كما أسماه، وأيضا كتب وأكد بأن الطرفين يعملان الآن على وضع لمسات نهائية على الخطوة التالية، ما يعني الخطوة العملية التالية وليس الصيغة، الصيغة تم الاتفاق عليها. وأيضا حذر من حملة التضليل ومساعي البعض لتدمير العملية السلمية. بعد هذا المنشور مباشرة وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظيره السويسري، وأيضا كان هناك حديث عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها باكستان وتم تبادل وجهات النظر، ما يشير إلى أن باكستان الآن تتواصل حتى مع سويسرا فيما يتعلق ربما بموضوع مكان أو موقع التوقيع على هذه الاتفاقية. طبعا لم يتم الإشارة تحديدا إلى هذه الجزئية، لكن الكل يعتقد هنا في إسلام آباد على الأقل أن تواصل وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره السويسري كان يصب أيضا في هذا الإطار، في إطار ما كتبه شهباز شريف قبل ذلك، وضع اللمسات النهائية على الخطوة التالية. وأيضا فلنتذكر بأن أيضا وزير الخارجية الباكستاني قبل ذلك، بمعنى صباح هذا اليوم هنا بالتوقيت المحلي في إسلام آباد، تواصل مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وأيضا كان موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني أو الجهود الدبلوماسية الباكستانية المتعلقة برأب الصدع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في صدارة ذلك الاتصال.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الآن الخارجية القطرية في الدوحة تقول أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بحث أيضا على مستوى آخر على الجانب العربي الآن مع وزير خارجية مصر، الوسط الحالية بين واشنطن وطهران. أيضا من طهران لدينا معلومات وتقارير إخبارية تفيد بأن اجتماعات جارية هناك في طهران لتحديد الموقف والموقف الإيراني من كل ما يحدث الآن. نتوقف الآن، شكرا لكل مراسلينا على كل هذه التفاصيل. نتوقف الآن بالتحليل في إطار ما لدينا من وقت مع ماثيو كرونيغ، وهو نائب رئيس مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، وأيضا من المقربين ماثيو من البيت الأبيض، وسنستفيد من خبرتك ومما تعرف. الآن هنا لدينا في الاستوديو العقيد مارك كانسيان، اعتمدنا ان ينطقتها بشكل صحيح، هو كبير المستشارين بمركز الدراسات الاستراتيجيه وخبير استراتيجي في عده قضايا استراتيجيه وعسكريه. لنبدا بالجانب السياسي ربما وناتي على الجانب العسكري. ماثيو، وانت هذا الصباح ربما كنت على اتصال وثيق بالبيت الابيض، بالله عليك ماذا يحدث؟ الامريكيون الان كلهم يتساءلون، هل انتهت هذه الحرب في نهايه المطاف؟ ماذا يحدث في البيت الابيض؟
2: نعم، إن الرئيس ترامب قال أننا على مقرب من عقد اتفاق ويبدو متفائلا حول هذا الأمر. من جهة أخرى سمعنا أننا كنا على مقربة من الوصول إلى اتفاق في عدة مرات، علينا أن ننتظر ونرى ما الذي يحصل في نهاية هذا الأسبوع. باستطاعتي أن نرى ربما مسألة الاتفاق على إعادة فتح المضيق، أعتقد أن كلا الطرفين لديهما حافز من أجل إعادة الطاقة إلى أسواق الطاقة. أنا في حقيقة الأمر أنا أمل أن يكون هنالك اتفاق سيحل القضية النووية، أشك في ذلك، لكن علينا أن ننتظر ونرى.
1: العقيد مارك، هل تشعرون بنفس الثقة التي لدينا لدى الدكتور ماثيو بأننا بالفعل بأن الولايات المتحدة بالفعل نحو الطريق الصحيح نحو حل هذه الأزمة؟ هل لكم هذا الشعور الآن وكل هذا التضارب في المعلومات والتقارير والتصريحات؟
2: كما قال ماثيو، لقد كنا في هذا المكان سابقا 4 أو 5 مرات. قال البيت الأبيض أننا قريبون بهذا الشكل للاتفاق، بعد ذلك يخرج الإيرانيون وينفون ذلك وتتبخر الآمال. من المحتمل أن يكون هنالك بعض التوافقات والتنازلات. نرى أن الطرفين مثلا ينهيان الحصار على المضيق ويسمحان بالمرور الحر للطاقة من الجانب النووي من المحتمل أعتقد أن يكون اتفاق. الاتفاق يتطلب من الإيرانيين أن يسمحوا لنوع من طرف ثالث يسيطر على المواد النووية الموجودة هناك، والموافقة على عدم وقف التخصيب لمدة معينة. ومن الجانب الأمريكي نحتاج أن نقبل ضمانات، لكن ربما عقد اتفاقيات جانبية مع الإسرائيليين أنه إذا ما بدأ الإيرانيون بالتخصيب فبالإسرائيليين باستطاعتهم العودة إلى المشهد. ليس واضحا أن الطرفين سيوافقان على هذا الأمر أم لا.
1: دكتور ماثيو، استمعنا الآن لمراسلتنا وهي تتحدث إلى مصادرها هناك في البيت الأبيض، وقالوا لها يعني شيء يعني مفاجئ بالنسبة على الأقل الرأي العام الأمريكي هنا. الإيرانيون قبلوا كما تقول مراسلتنا بتدمير نووي وتفكيك البرنامج النووي، وهذا كان مطلب أساسي للرئيس ترامب. هل أنتم مع هذه الفكرة أن بالفعل طهران وصلت إلى هذا الاقتناع بأنه يجب لحل هذه الأزمة مع ترامب والولايات المتحدة يجب تخلي عن هذه الصناعة النووية وهذا اليورانيوم؟ هل لديكم معلومات بهذا الشأن يمكن أن تؤكدوها في هذا الاتجاه؟
2: أعتقد أنه إذا ما تمكن الرئيس ترامب أن يحصل على اتفاق نووي أقوى من الاتفاق الذي عقد في عهد أوباما، سيكون هذا فوزا سياسيا كبيرا له. وهذا الأمر سيتطلب ليس فقط تأخير البرنامج النووي الإيراني، لكن تفكيكه بشكل كامل. بعض هذه التقارير تقترح أن ما وافقت عليه إيران، إذا ما كانت التقارير صحيحة، سيكون الأمر رائعا. أنا متشكك، لأن الإيرانيين في حقيقة الأمر تمسكوا بهذا الحق، حق التخصيب، لمدة طويلة. لكنني أعتقد أنه لما كنت في إيران ربما ستكون هذه الحركة صحيحة، إذ أن البرنامج النووي جاء لهم بالعقوبات والحرب، لربما حان الوقت لتجربة نهج مختلف.
1: هل تعتقدون كولونيل أنه كما يقول ضيفنا الدكتور ماثيو أنه حان الوقت، يعني أن هناك وعي لدى القيادة السياسية في إيران أنه حان الوقت للتقدم الآن وتغيير النهج، وبالتالي البداية تكون كما يقول الرئيس ترامب لنترك على جانبا ونقضي على هذا الجانب النووي؟ هل وصلت برأيكم في تقييمكم إيران إلى هذه المرحلة من التفكير الاستراتيجي، أم أن إيران ما ترون في إيران الآن هي إيران القديمة ولم تتغير ولها خطاب إعلامي تماما يغير اللغة المستخدمة من طرف البيت الأبيض حتى من حيث الإيجابية أو من حيث التفاؤل بالمستقبل؟
2: ماثيو كان محقا بشكل كامل أن الحركة الذكية من إيران ستكون تراجع عن برنامجها النووي وتخلي عنه. لم يكن ناجحا، وقد كلف إيران ثمنا غاليا، وأيضا دمر جاء عليها بالدمار والعقوبات. لكن عندما تستمع إلى ما يقولونه، هم يستمرون بالقول وترديد القول أنهم لديهم الحق بالتخصيب، وأن الحرس الثوري ربما يعتقد أن البرنامج النووي هو الضمان الأكيد والنهائي للسيادة والدفاع. بالتالي عليهم أن وكل لغة الخطاب التي أتت منهم أنهم لن يتخلوا عن هذا البرنامج.
1: دكتور ماثيو، واحدة من النقاط إضافة إلى النووي، مراسلتنا تقول حسب مصادرها في البيت الأبيض سيتم فتح هرمز، وإذا هنا الرئيس إضافة إلى الجانب النووي يحقق نقطة انتصار أخرى، أليس كذلك دكتور ماثيو؟
2: نعم، أعتقد أن من وجهة نظر الرئيس هو قد نجح في إضعاف إمكانيات إيران العسكرية. بالتالي القضيتان المتبقيتان هي فتح المضيق وأيضا التعاون مع البرنامج النووي. بالتالي إعادة فتح المضيق سيكون إنجازا، وأنا أعتقد باستطاعتك أن ترى لماذا هذا الأمر يمكن أن يكون جذابا للطرفين، إذ أن قطع الطاقة من المنطقة أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهنالك انتخابات النصف الفترة الرئاسية، بالتالي أعتقد أن الإيرانيين أيضا يعانون بشكل كبير نتيجة الحصار الأمريكي، مئات مليارات الدولارات أيضا لا تتدفق إلى كعوائد إلى الحكومة الإيرانية، بالتالي أعتقد أن إعادة

0: فتح المضيق يبدو من هو أمر محتمل أكثر احتمال ربما من التوصل إلى اتفاق حول الموضوع النووي.
1: أعود دائما لمصادرنا في البيت الأبيض ومراسلتنا. إذا نقطة أخرى إذا سيد كانسيان، إذا إيران تقبل تدمير نووي وتفكك البرنامج النووي حسب قول هذا المصدر، لن تكون لإيران أي أموال إذا لم تمتثل، ستفتح مضيق هرمز. وإيران أيضا قبلت حسب هذه المصادر في البيت الأبيض لمراسلتنا مرة أخرى، أذكر هذا قبل ساعات فقط، إيران توقف ما يوصف بالأموال للجماعات الإرهابية أو لنقول الأدرع في المنطقة. 1، 2، 4 نقاط يحققها مذكرة التفاهم هذه، أليس داخليا الآن انتصارا للرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي؟ هذه ضربة معلمين. هذه
0: إذا ما كان هذا الاتفاق سيكون، نعم سيكون نصرا وضربة قوية للرئيس ترامب. هذه هي المطالب القصوى للولايات المتحدة. الولايات المتحدة قدمت هذه المطالب منذ البداية. إيران كانت بشكل متكرر ترفض هذه الشروط في الماضي. إذا ما قبلتها الآن فإن للولايات المتحدة سيكون هذا نصرا كبيرا، وسأقول أيضا أنه سيكون نصرا لدول الخليج وللعالم برمته، لأننا قمنا بإبعاد إمكانية إيران النووية، وأيضا فتح المضيق للتجارة، وأيضا سيقلل ويقطع التمويل عن الإرهاب الذي كان تهديدا لكل الدول العربية وإسرائيل أيضا.
1: دكتور ماثيو، أنتم أقرب أيضا للبيت الأبيض، نحن نتساءل يعني في واشنطن والمراقبون الجمهوريون والديمقراطيون الكل يتساءل، طيب إذا كانت الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالفعل وصل لهذا التقدم، حقق كل هذا التقدم في اتفاق مذكرة تفاهم، اتفاق لنسميه ما نشاء، يعني لماذا الرئيس الأمريكي متكتم من أمس إلى اليوم؟ تحدث لكن لم يعطنا لب الموضوع، على أي شيء اتفقوا وأين اختلفوا ومتى سنوقع؟ أوروبا نعم وجدي فانس، غير كافي هذه المعلومات للرأي العام الأمريكي، ما زال هناك غموض وتكتب شديد في البيت الأبيض، لماذا برأيكم إذا كانت الأمور تمشي بطريقة جيدة مع الإيرانيين؟
0: هذا سؤال وجيه. والبيت الأبيض قال بشكل متكرر أنهم قريبون من اتفاق، وأنت محق أنهم لم يتم كشف عن التفاصيل. لماذا ذلك؟ لربما هم لا يريدون أن يفسدوا الأمر، ويبدو وكأن نائب الرئيس فانس يتوقع أن يتوجه إلى المنطقة لربما لتوقيع. علينا أن ننتظر ونرى، ربما فانس قد ذهب إلى رحلة تتعلق بالمفاوضات في السابق وأتى خالي الوفاض. علينا أن ننتظر ونرى. بالنسبة للرئيس ترامب فإن الإيرانيين لم يخسروا المفاوضات ولم ينتصروا في الحرب، هم مفاوضون أذكياء، ولربما أعتقد أننا سنعرف تفاصيل أكثر خلال الأيام القادمة.
1: دكتور ماثيو، في انتظار كل هذه التفاصيل إلى أن تأتي من البيت الأبيض، يمكن أؤكد لك في واشنطن الآن أسعد الناس هم رجال الأعمال والأسواق وبورصة القيم. شكرا على انتباهكم مشاهدينا الكرام، شكرا للضيوف الكرام، مباشرة إلى حسن جمول ونافذة بيروت لبنان في هذه اللحظة.
2: شكرا ناصر، مرحبا بكم مشاهدينا. ما يتم نقاشه عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أو مذكرة تفاهم، يطرح السؤال في لبنان هنا، ما هو نصيب لبنان من هذا الاتفاق؟ هل سيوقف الحرب فعلا في لبنان؟ هيئة البث الإسرائيلية تقول قبل قليل بأن القيادة السياسية طلبت من الجيش الإسرائيلي تقليص عملياته بجنوب لبنان لعدم الإضرار بالاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران. وتقول هيئة البث أو تنقل عن مصدر إسرائيلي بأن الاتفاق مع إيران يشمل وقف الحرب على الجبهات كافة. كيف يتابع اللبنانيون أخبار هذا الاتفاق وماذا يأملون من هذا الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق

0: بمسألة وقف الحرب على الجبهات كافة، ويعتبرون أن المقصود بذلك هو الحرب في لبنان. مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة الموجود في النبطية يضعنا في صورة هذه المتابعة اللبنانية لمجريات الحديث عن هذا الاتفاق، وما إذا كان بالفعل قد لاحظ هناك تقليصا لنشاط الجيش الإسرائيلي وعملياته على الجبهة. مازن،
1: في الواقع حسن، منذ ساعات الفجر وحتى الآن كنت أرصد عمليا على كامل جبهة جنوب لبنان مستوى التصعيد أو تراجع التصعيد الإسرائيلي، وذلك ربطا بكل التسريبات التي كانت تتتالى بشكل متواصل حول الاتفاق الإيراني الأمريكي. وبالفعل ما يمكنني أن أؤكده بأنه منذ ساعات الفجر وحتى الآن وصل عدد الغارات الإسرائيلية إلى 35 غارة في كامل رقعة جنوب لبنان، وهذا الرقم إذا ما قارن بما كان يحصل خلال الأيام والأسابيع الماضية هنالك تراجع يصل إلى نحو 40 إلى 50% من عدد الغارات التي كنا نرصدها يوميا في جنوب لبنان منذ الفجر وحتى ساعة مماثلة من مساء اليوم. وبالتالي عندما يجري الحديث عن 35 غارة، وإن كانت هذه الغارات هي اعتداءات بطبيعة الحال وتؤدي إلى سقوط الضحايا في جنوب لبنان، ولكن ثمة تراجع، وهذا ما رصدته اليوم في إطار الاعتداءات الإسرائيلية واتساع رقعتها. هذا الأمر تكثف في أكثر من منطقة، سواء كان في محيط صور أو في محيط النبطي، ولكن من الواضح أن إيقاع القصف الإسرائيلي تراجع. وبينما حزب الله نفذ حتى الآن تحدث عن 9 عمليات نفذها، وبالتالي من المراقبة الميدانية أيضا لعمليات التوغل الإسرائيلية. يمكن أن نقول بأن محور النبطية على سبيل المثال لم يشهد أي محاولات للتقدم الإسرائيلي طيلة اليومين الماضيين، سواء كان هذا الأمر من كفر تبنيت وصولا إلى علي الطاهر، أو من المحور السابق المرتبط بزوتر الشرقية وصولا إلى ميفدون. وبالتالي باستثناء محور مجد الزون الذي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية للوصول إلى تلك البلدة، يمكن القول بأننا اليوم كنا إزاء خفض نسبي للتصعيد الإسرائيلي نحو 35 غارة طالت رقعة من البلدات والقرى.
0: طيب كيف لبنان يقارب موضوع قرب التوصل إلى اتفاق؟ وهل يتوقع فعلا في لبنان أن يؤدي هذا الاتفاق أو ينسحب هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية ويترجم وقفا لإطلاق النار بالفعل؟
1: حسن، المواقف معروفة تنقسم إلى قسمين، الموقف الرسمي اللبناني الذي يريد فصل المسارات بشكل تام، وموقف حزب الله الذي يتعاطى بإيجابية تامة مع كل ما قد يصدر من الاتفاق ما بين طهران وواشنطن. ولكن بين الموقفين ينبغي أن نقول بأن هنالك مقاربة واقعية ستفرض نفسها في نهاية المطاف، وهي قراءة ستكون براغماتية لمختلف الأطراف، لأنه إذا ما شمل بالفعل كما يتم الآن صدور هذه كل التصريحات المرتبطة بشمول لبنان ضمن خفض التصعيد وصولا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فهذا الأمر يعني عمليا بأننا سنكون أمام أمر واقع سيتم التعامل معه من كافة الأطراف، سواء كان من لبنان الرسمي الذي سيتعامل بواقعية مع هذا الأمر، أو من كان من حزب الله وحلفائه الذين سيعتبرون بأن ثمة إنجازا على المستوى الإيراني. ولكن بمعزل عن هذا الأمر، تثبيت وقف إطلاق النار إذا ما تم وانتهاء المعادلة العسكرية البرية في جنوب لبنان هي بداية المطاف، هي الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، لأن هذا الأمر يعني عمليا بأن على الوفد اللبناني المفاوض أن يطرح مجموعة كبيرة من النقاط بعجالة. حسن، موضوع الانسحاب الإسرائيلي نقطة جوهرية، أطلاق سراح الأسرى، عودة النازحين، انتشار الجيش اللبناني وكل الترتيبات في جنوب لبنان. وبالتالي إذا ما كان فعلا لبنان سيشمل ضمن هذا الاتفاق فهنالك خطوة أولى، وينتظر لبنان خطوات كثيرة ومديدة للوصول إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإعادة وضع إلى ما كان عليه قبل كل هذه المواجهات في 8 أكتوبر عام 2023.
0: نعم، على كل بانتظار ما ستسفر عنه كل هذه التحركات على مستوى الاتفاق وكيف تنعكس على لبنان. شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الكاتب والمحلل السياسي علي حيدر، وكذلك الكاتب الصحفي نقول نصيف، مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد علي حيدر، طبعا السؤال في لبنان اليوم، هل سيكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار بالفعل إذا ما وقعت مذكرة التفاهم كما هو متوقع بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أعرف أن هناك مخاوف لدى الناس، وتتوقع أو تقيس الأمور على ما سبق من اتفاقات وقف إطلاق النار سواء بين الولايات المتحدة وأمريكا عندما خرقت إسرائيل الاتفاق وبقي الأمر مقتصرا على الضاحية، أو بين في واشنطن. الأمر لا يقاس إلى هذين الحدثين. والسبب، نحن الاتفاقات السابقة واشنطن بلا من نتطرق لها، وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق السابق بين إيران والولايات المتحدة كان اتفاقا في سياق الحرب، في سياق المواجهة، في سياق كانت لا تزال الاحتمالات مفتوحة. أما الآن الاتفاق هو في سياق أو نتيجة لاتفاق أو مذكرة تفاهم يتم التوصل إليها بين الطرفين، ومن شروطها الأساسية وليس شرطا اعتباريا معنويا أن يكون هناك اتفاقا شاملا لوقف النار، وتعهد الأمريكي ضمنا، وإلا ما كانوا يتوصلوا للاتفاق، بكف الإسرائيلي وإجباره على وقف النار فيما يتعلق بالجنوب. لذلك على الناس أن لا تخلط بين المحطتين التي عادة أحيانا بعض المحللين بيخلطوا بين الاثنين. لكن في مسألة أساسية، من الآن فصاعدا إلى أن يتم التوصل، ما تم نقله قبل قليل عن تقليص العمليات،
0: هيئة البث
2: فيما يتعلق بالجيش، نحن هذا المقدار هو ما قبل التوصل للاتفاق، لا يعني أن ذلك سينسحب فقط، أن هذا المقدار سينسحب ما بعد الاتفاق.
0: نعم
2: سنشهد منذ لحظة الاتفاق يأتي الدور الأمريكي، وربما يكون قد تحدث معه ترامب لنتنياهو، لأنه وردت اليوم في النهار بين يديعتنا أحرونوت، نقلت عن نتنياهو قوله لترامب لا ينبغي أن تكون إسرائيل هي الضحية. ومعنى أن يقول له هذه الجملة، معنى ذلك أن المقدمات التي قالها لها ترامب تستوجب هذا النوع من الكلام، معنى ذلك أن هناك قيود يطلبها منه في هذا الإطار.
0: ما رأيك في ذلك سيد نقولة؟
3: لا، بطبيعة الحال يعني هناك جهد، أو هناك يمكن أن يقال أن لبنان سيكون مدينا لإيران في هذه المسألة إذا كان فعلا سيكون هناك وقف حقيقي للنار. لكن السؤال هو، لأنه سبق كما ذكر الحاج علي من فترة من قبل قليل بأنه ليس هناك أكثر من تجربة حيال وقف النار في لبنان نتيجة التزام أمريكي مع إيران، يعني كانت تشترط إيران هذا الأمر، لكن إسرائيل لم تكن تصغي لا إلى الأمريكي أو ربما بتواطؤ أمريكي ولا إلى الإيرانيين، وكان يستمر عمليات الاعتداءات. اليوم نحن أمام امتحان مختلف تماما، هل المقصود فقط هو وقف إطلاق نار، أم يعني أن يصدر في البيان أو في مذكرة التفاهم، أم تعطى إسرائيل حق الاجتهاد في تفسير هذا الأمر، يعني بحيث أنها ربما توقف إطلاق النار أو توقف الاعتداءات أو الغارات بالمقدار الكمي وليس بالمقدار النوعي،
0: أو تحافظ على حرية الحركة
3: تماما، أو تستنسب لنفسها حرية الحركة، أو أن تقول أنها اشتبهت في هذا المكان أو في ذاك وجود حزب الله أو وجود عناصر مقاتلين، وبالتالي أن تعاود هذا الأمر. الأمر يعني المسألة الأساسية في هذا الأمر، ما هي الحدود الإلزامية لوقف إطلاق النار؟ يعني طبعا هناك مسألة أساسية أيضا يجب أن أخذها في الاعتبار، في الاتفاق الأمريكي الإيراني يمكن أن تكون هناك نوع من المساومات أو التنازلات المتبادلة بطبيعة الحال بين هاتين الدولتين، لكن بالنسبة إلى إسرائيل، على الأقل بالنسبة إلى إسرائيل، لا يمكن أن تساوم أو تتنازل فيما يتعلق بأمنها الشمالي، وبالتالي من الخطر التي تعتبره أن حزب الله يمكن أن يشكله، وبالتالي تخشى أيضا من تكرار ما حدث بين عام 2024 و2026 عندما هذا الكلام الإسرائيلي أنه أوثقنا بالجيش اللبناني على أنه سينتشر في جنوب لبنان، فجأة ظهر الحزب.
0: طيب سيد علي، يعني برأيك في المرحلة الحالية ونتيجة للتجارب السابقة، وأنت تقول لا يجب أن نقيس الأمور اليوم على التجارب السابقة، ولكن أليس من المبالغة اليوم التفاؤل والقول إن وقف إطلاق النار إذا ما حصل بالفعل نتيجة الاتفاق أو مذكرة التفاهم سيكون وقفا شاملا بما فيه وقف أو منع حرية الحركة لإسرائيل، وهي أعلنت أنها متمسكة بهذه النقطة بالتحديد؟
2: أنا أؤكد أنه أنا مع الإسرائيلي لا يمكن الركون بالمطلق.
0: نعم.
2: وأن مسألة العدو فيما يتعلق فيما يسميه دفاع عن نفسه أو دفاع عن مصالحه هذه تبقى ثابتة. ولكن إلى جانب ذلك هناك متغيرين رئيسيين أو أكثر متغيرين ولكن مش ملخصهم. أولا حزب الله في 15 شهر كان يلتزم عدم الرد. ولذلك كان الإسرائيلي والأمريكي يأمنون من أنه إذا حصل اعتداء لن تتدحرج الأمور. وحتى الدور ردود فعل الدولة اللبنية لا شيء. يعني بمعنى أنه إذا بتعتدي إسرائيل بتختيل حدا ما راح يصير ردة فعل وبالتالي غدا يوم آخر وبتكمل الأمور.
0: نعم.
2: الآن هناك معادلة مختلفة. إذا قامت إسرائيل بأي اعتداء هناك سيحصل هناك رد وهناك تبين أن لدى حزب الله قدرات تقنية بسيطة في ظاهرها ولكنها فعالة تستطيع القيام بين قوسين باغتيال جنود وضباط في منطقة الاحتلال. يعني حزب الله راح يرد وبالتالي سيترتب عليها أيضا تحرك أمريكي تحرك إقليمي لم يعد الحدث عابرا. هذه مسألة. المسألة الثانية إيران عندما وضعت هذا المسألة في موقف اطلاق النار وأنا أقولها لك مؤكدا يعني بأن عدم الالتزام بوقف الحرب في لبنان سيؤثر على قرار الدخول بالمفاوضات في المرحلة الثانية وبالتالي هناك بعد آخر للموضوع أن ذلك سيكون بالنتيجة في مواجهة ترامب. إضافة إلى ذلك أريد أن أنقل إذا سمحت لي إلى مسألة الانسحاب حتى ما يروح الوقت.
0: لا رح أسأل عن هذه الموضوع لكن هذه النقطة مهمة. يعني
2: موضوع متغيرين.
0: لبنان سيبقى متحركا وله صلة بسلوك إيران بالمفاوضات خلال الستين
2: أنا
0: يوم.
2: أقول لك أكثر من ذلك.
0: طيب.
2: بما تفضلت يجب على الجميع في لبنان ونصيحة نعم. ومن موقع المعرفة أن يتعود على معادلة جديدة في المنطقة. يعني ما حصل من رد إيراني على إسرائيل ليس حدثا ظرفيا عابرا هو تأسيس لمعادلة جديدة أنه لم يعد بالإمكان الاستفراد بالمقاومة فكرة إنهاء المقاومة انتهت وأي رد سيتدحرج ستكون إيران.
0: سيد انقل موضوع الانسحاب يعني حتى لو أتى الاتفاق بوقف الحرب تبقى نقاط أساسية الانسحاب الإسرائيلي الترتيبات الأمنية نزع سلاح حزب الله أو مستقبل سلاح حزب الله موضوع الأسرى والكثير من الأمور العالقة مسارها أين سيكون في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
3: طبعا هذا هو الامتحان الفعلي للجولة 22 حزيران المقبلة. ما كان يطلبه لبنان في الجولات الست التي سبق حتى الآن في واشنطن هو دائما أن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل الخوض في جدول الأعمال أي في الترتيبات الأمنية. وطبعا الحديث هو عن ترتيبات أمنية أو اتفاق أمني وليس عن اتفاق سلام. اليوم إذا توصلنا إلى هذا الأمر يعني إذا أعلنت مذكرة التفاهم وبوشر تطبيق وقف إطلاق النار هذا يعني قبل أن نصل إلى 22 حزيران يفترض أن تكون قد ثبت وقف إطلاق النار وبالتالي ما كان يريده المفاوض اللبناني قد حصل عليه وبيسعه من الآن فصاعدا الذهاب إلى المبادئ الخمسة التي كان قد طرحها رئيس الجمهورية وطرحها الرئيس بري وطرحها حزب الله
0: لا.
3: وهي التي تقاطع الأفرقاء الثلاثة رغم كل التناقضات فيما بينهم حيال موضوع المفاوضات تقاطعوا على هذه النقاط.
0: يعني بإمكان المفاوض اللبناني أن يستفيد من هذا الظرف أن يستفيد من وقف إطلاق النار إذا ما حصل نتيجة الاتفاق
3: هو كان
0: الإيراني
3: يحتاج إلى هو يحتاج إلى وقف إطلاق النار كي يستطيع أن يعتبر أن ثمة حدا أدنى من التوازن حدا أدنى يعني
0: نعم.
3: أقل شيء ممكن من التوازن في الجلوس إلى الطاولة أي أنه لا يفاوض تحت النار هذه المرة هذه الجولة الجولة السابعة يفترض أن لا تكون تحت النار وبالتالي أن يسعى لبنان أن يدافع بحدة وبقوة عن المبادئ الخمسة أو المبادئ الخمسة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
0: موضوع الانسحاب يعني هل يكفي وقف إطلاق النار الانسحاب أمر أساسي وإعادة الإعمار وعودة النازحين أمر أكثر من أساسي أيضا.
2: أيضا هناك متغير استراتيجي هذه المرة هو يشكل قيدا على إسرائيل وهو أن بما أن الانسحاب من لبنان مربوط عضويا بالاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة هناك مسألة تخص الأمن القومي الإسرائيلي أصبح المدخل لها الانسحاب وهي أن المواد المخصبة التي يطالب الإسرائيلي بأن يتم معالجتها لن يتم التوصل إلى اتفاق بخصوصها أو تنفيذ أي اتفاق إلا بالانسحاب من لبنان. مسألة لبنان أصبحت على رأس قائمة الأولويات الإيرانية
0: نعم.
2: لذلك إذا حاول الإسرائيلي أن هذه مسألة الدولة اللبنانية يمكن الاستفادة منها ويمكن لهم أن يقوموا بكل الاستعراضات التي يظهرون فيها أن إيران ما إلى علاقة مش مشكلة مهم يصير الانسحاب. ففي هذا المجال أنه بصير الإسرائيلي أنه أي عرقلة في هذا المجال الأمريكي بيقدر يحكي معه بمنطق واحد أن الإيراني رابط معالجة.
0: يعني عمليا لا يبقى للبنان شيء ليفاوض عليه إذا كانت كل هذه النقاط ستكون على طاولة التفاوض بين الأمريكي والإيراني.
3: لا طبعا، أولا التفاوض، أولا الأمريكيون والإسرائيليون والدولة اللبنانية متفقون على أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه في واشنطن، هذا هو المسار السياسي. إيران معنية اليوم بالمسار الأمني، بمعنى وقف الحرب على حزب الله ووقف الحرب في لبنان كجزء لا يتجزأ من مذاكرة التفاهم. وبطبيعة الحال طبيعي أن ترفض أن تمتنع إيران عن تطبيق الاتفاق في حال لم يصل إلى التزام بوقف إطلاق النار. لكن العملية السياسية مختلفة تماما، هي مسار موازن وليس مسار مطابق لمحادثات إسلامية.
0: شكرا لكن قلنا نصيف الكاتب الصحفي، وشكرا لعلي حيدر الكاتب والمحلل السياسي. عودة الآن إلى غرفة الأخبار في الدوحة مع عبد السلام.
4: شكرا لك حسن. ورأس الساعة، التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني. ملامح منعطف إذن في مآل الحرب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران حظيت بموافقة كل الأطراف. وقد أعاد الرئيس الأمريكي نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال فيها إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. في الجانب الإيراني كما أوردنا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى. وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا يعقد حاليا للجهات المختصة الإيرانية لبحث موضوع مذكرة التفاهم. في إسلام أباد أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. هذا ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. نبقى في متابعة كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين، نبدأ من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش، من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة واجد وقفي تنضم إلينا، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ونبدأ من طهران مع عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية نقلناها في شكل أخبار عاجلة تضعنا في سياقها.
5: نعم عبد السلام، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الأمر لم يحسم بعد، لكنه أضاف إنه تم التوصل إلى حد بعيد إلى أهم النقاط، وأن غالبية النقاط باتت ذات نتائج، وأنه قبل نحو نصف ساعة عندما كان يتحدث إلى التلفزيون الرسمي الإيراني قال أن هناك اجتماع يجري حاليا بشأن اتخاذ القرار حول هذا الأمر، وقال أنه يمكن أن يتم البت فيه بالإجاب أو ربما النفي، كل احتمالات واردة. عندما نتحدث عن اجتماعات بهذا الشأن يمكن القول أن هناك لجنة بالشأن النووي في مجلس الأمن القومي الإيراني هي أولا من يجتمع بشأن هذا الخصوص، اتخاذ القرار بشأن التوصل إلى هذا التفاهم أو مذكرة التفاهم، ترفع نتائج هذا الاجتماع إلى الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن القومي الذي يضم يترأسه الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان، يضم رئيس السلطة القضائية، رئيس البرلمان الإيراني وهو محمد باقر خالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، كذلك يكون هناك رئيس أو قائد الجيش الإيراني قائد الحرس الثوري، ممثلان اثنان عن المرشد الإيراني الأعلى، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة على رأسهم وزير الخارجية، وزير الاستخبارات، وزير الداخلية، وأعضاء آخرون. وبالتالي بعد أن يتم الإقرار بهذا الشأن في هذا الاجتماع للأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن القومي، يرفع الأمر إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. حتى هذه اللحظة لا يعرف ما هو الاجتماع، ما هي السلطة المحددة الذي جرى الحديث عنها التي ذكرها إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لكنه أكد أن كل الاحتمالات واردة، أنه تم التوصل إلى جزء كبير من هذا التفاهم. وهذا أيضا ما كان قد أكده عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عندما قال إن مذكرة التفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى. لكنه أيضا قال إن دعا وسائل الإعلام الإيرانية إلى توخي الحذر في نشر أي معلومات، وقال أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل أي مذكرة تفاهم قبل أن يتم التوقيع عليها وإعلان عنها بشكل رسمي وأساسي. لماذا هذا التأخير هنا في طهران عبد السلام حول إعلام مذكرة التفاهم الإيرانية؟ يقول الإيرانيون، وهذا التصريح كان لإسماعيل بقائي المتحدث في الخارجية، إن الطرف الإيراني لديه ذاكرة حية بشأن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها. آخر ذلك كان ربما عندما كان الجميع ينتظر التوصل اتفاق، لكن هاجمت أمريكا وإسرائيل إيران، وقبل ذلك الحرب 12 يوما العام الماضي. وقبل ذلك أيضا يمكن أن نذكر الاتفاق النووي عام 2015 عندما انسحب منه ترامب عام 2018. لذلك يقول الإيرانيون أنهم لا يريدون تكرار تجارب سابقة، لذا فهم حذرين جدا في أدق التفاصيل، في أدق الجمل والاصطلاحات والمعلومات. يريدون ألا يتركوا أي ثغرة للولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن تتمكن لاحقا ربما من التنصل من التزاماتها. كذلك هم حريصون على أن يكون هناك ضمانات في حال لم تلتزم أمريكا بأي اتفاق محتمل، ماذا يمكن لإيران أن تفعل وإلى أي جهة يمكن أن تتجه لأجل أن تستعيد ما تسميه حقوقها سواء الاقتصادية أو حتى النووية.
4: أنت ذكرت في طيات حديثك القرار الذي ينتظر الآن على الذهاب في هذا المسار إلى نهايته. الخارجية الإيرانية عندما تقول إن هناك اجتماع جاري الآن للجهات بين قوسين المختصة الإيرانية لبحث موضوع مذكرة التفاهم، هل يمكن أن نضع ذلك في سياق ما؟
5: نعم، سياق هذا الأمر هو أن الإيرانيين يقولون إنه تم التوصل إلى غالبية النقاط محسومة، لكن يبدو أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات، مزيد من تبادل وجهات النظر. نحن نتحدث عن اتفاق تاريخي بحاجة إلى أن يتم إقراره من السلطات العليا، لذلك هذا الاجتماع هو يأتي في هذا السياق في هذا الإطار، والجميع الآن بانتظار ربما نتائج هذا الاجتماع. قد يكون في مجلس الأمن القومي الإيراني، في حال تم ذلك سوف ترفع نتائجه إلى المرشد،
4: وسنعود إليك في إطار ورود أي معلومات جديدة. عمر هواش من طهران، شكرا لك. نذهب إلى وجد وقفي من البيت الأبيض، وكان هناك تصريحات لافتة أيضا نقلتها لنا في الساعة الماضية، بالإضافة إلى إعادة الرئيس الأمريكي لتدوينة عراقجي. ما الذي يفهم الآن من مجمل هذه التطورات؟
6: أن تدوينة طبعا وزير الخارجية الإيراني وضعت النقاط على الحروف بأن كان هناك الكثير من المعلومات المغلوطة المتداولة في وسائل الإعلام، وأكد في تغريدته بأنه تم حدوث الكثير من التقدم. طبعا فيما يتم تناوله اليوم هنا على لسان مسؤولين رفيعين في الإدارة الأمريكية، ما قبل قليل كانت هناك إحاطة هاتفية لمسؤول رفيع أمريكي رفيع، أكد بأن مذكرة التفاهم التي سوف يتم توقيعها قال خلال أيام قليلة، لم يحدد السبت أو الأحد، قال خلال أيام قليلة، لأنه حتى الآن تم التوصل إلى 85% من الاتفاق بشأنها، وتبقت 15% من الصياغة بحاجة إلى اللمسات الأخيرة، وقال هذا كله بسبب تعقيد مواضيع هذه المذكرة، لكنه قال أنهم يتوقعون أن يتم التوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن المذكرة سوف يكون فيها إعادة فتح مضيق هرمز بمجرد التوقيع على هذه المذكرة، وبالمقابل الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار حسب ما قال المسؤول الأمريكي. ثم قال إن اليورانيوم عالي التخصيب في إيران سوف يتم تدميره هناك داخل إيران.

0: وإن ليس كما كان يطالب الرئيس ترامب أن تتسلمه الولايات المتحدة. واضح بأن هناك تنازل أمريكي في هذه النقطة إذا صدقت طبعا هذه التصريحات للمسؤول الرفيع بأن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم تدميره داخل إيران أو إتلافه ومن ثم نقله إلى خارجها، وأكد بأنه سوف يتم إنشاء نظام تفتيش وآلية تحقق مستقبلا في خلال فترة 60 يوما، أي خلال المفاوضات النووية، لأننا نحن نتحدث عن جولتين. الجولة الأولى هي المفاوضات الحالية بشأن مذكرة التفاهم، هذه المذكرة هي التي مجرد التوقيع عليها ستنطلق الجولة الثانية من المفاوضات، وهي المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مصير هذا البرنامج النووي وما إذا كان سيكون بإمكان إيران تخصيب يورانيوم لدرجات سلمية. مسؤول أمريكي أوضح وقال لي إن مسألة رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة مقترنة بمدى تطبيق إيران للخطوات المتفق عليها، أي أنها لن تتم فور التوقيع على الاتفاق، وما سيتم بعد التوقيع على مذكرة التفاهم هو تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران وما وصفها بالأعباء الاقتصادية المفروضة أمريكيا.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقت في مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، سنعود إليك بطبيعة الحال في حال ورود معلومات جديدة. نذهب إلى إسلام أباد، مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ربما يوضح لنا الصورة. إذن منشور لرئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على التقدم في هذا المسار وخطط للسفر إلى جنيف لترتيب الأمور، ضعنا في سياق كل ذلك.
2: طبعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وبصفته وبلده وحكومته الوسيط الأساسي في مفاوضات السلام الأمريكية الإيرانية، نشر اليوم على منصة إكس ما نصه كتب شهباز شريف بالحرف بأن الصيغة النهائية لاتفاق السلام تم التوصل إليها، وأن هناك موافقة أمريكية إيرانية على هذه الصيغة النهائية، بمعنى أن الموضوع وكأنه قد انتهى بشكل كامل على الأقل، هذا ما كتبه شهباز شريف، الذي أضاف أيضا بأن اللمسات النهائية التي تتم الآن للخطوة التالية، ويفهم من هذا بأنه يلمح إلى الخطوة العملية ليس إلى موضوع الصياغة أو أي خلاف أو أي جزئية تتعلق بالصياغة. هو كتب بكل وضوح وصراحة بأن الصيغة النهائية تم التوصل إليها، وأن هناك أيضا موافقة أمريكية إيرانية على هذه الصيغة النهائية، وحاليا يتم فقط العمل على وضع اللمسات النهائية المتعلقة بالخطوة التالية، ما يعني الخطوة العملية، هل سيتم التوقيع اليوم أو غدا أو بعد عدة أيام، هل سيتم التوقيع في إسلام أباد أو في جنيف كما يرشح خلال هذه الفترة. لم يوضح حقيقة شهباز شريف هذه الجزئية، لكنه أيضا كتب على في تدوينته على منصة إكس أيضا بأن هناك حملة تضليل، وأنه لابد من منع من أسماهم بمن يحاولون أسر العملية السياسية أو خطف العملية السلمية، لابد من إقصائهم ومنعهم عن تحقيق هدفهم. تبع ذلك أيضا بيان رسمي لوزارة الخارجية الباكستانية تؤكد فيها أنه تم التواصل هاتفيا بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره السويسري، وأيضا تم خلال هذا التواصل الهاتفي بحث تطور الموقف المتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، دون الإشارة حتى الآن على الأقل إلى موضوع سفر الوزير الباكستاني إلى جنيف. ربما يكون هناك سفر، لكن على الأقل لم يتم الإعلان حتى الآن عن هذا الموضوع. باكستان بصفتها الدولة الوسيطة هي حريصة جدا على عدم الكشف عن أي جزئية أو أي تفصيل يتعلق باتفاق السلام الذي تحدث عنه شهباز شريف. هو قال وكتب بأنه تم التوصل لهذه الصيغة النهائية، وأن هناك موافقة أمريكية إيرانية، لكنه بالتأكيد لم يكشف عن تفاصيل فحوى هذا الاتفاق السلام المرتقب التوقيع عليه خلال ربما اليومين القادمين أو الأيام القليلة المقبلة. أيضا الموعد والمكان أيضا لم تتحدث عنهما إسلام أباد، لكنها تؤكد بالتأكيد بأن هناك تواصل لمحاولة الاتفاق على الخطوة التالية. لابد من الإشارة أيضا عبد السلام سريعا إلى أن قنوات التواصل ما تزال فعالة كما تؤكد الخارجية الباكستانية بين واشنطن وطهران وعبر العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
1: هي بطبيعة الحال وكالة إيرنا الإيرانية التي تحدثت عن سفر وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف الليلة. سنعود إليك في حال ورود معلومات بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لك. وننوه للخبر العاجل على شاشتنا مسؤول أمريكي كبير يقول واثقون أن الإسرائيليين سيدعمون هذا الاتفاق وسنتمكن من جعله قابلا للتنفيذ وضمان استمراريته. لأن نبقى في نقاش حول كل هذه التطورات مع الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وينضم إلينا أيضا باتريك ماران الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وينضم إلينا من القاهرة الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور أحمديان وعن التصريحات الأخيرة ربما تدوينت وزير الخارجية عباس عرقجي التي طالب فيها وسائل الإعلام بالتوقف عن التكهنات وبأننا في مراحل قريبة من الاتفاق. الخارجية الإيرانية في توضيحها تقول نحن في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقفنا بشأن مذكرة التفاهم، أغلب النقاط أصبحت محسومة واجتماع جاري الآن للجهات المختصة الإيرانية لبحث موضوع مذكرة التفاهم. هل نحن على وشك التوقيع من قبل إيران؟
3: ما الآن وزير الخارجية قال لا تتكهنوا حول مستقبل الاتفاق، لكن بشكل عام يبدو أنه الاتفاق الذي سن قبل 3 أسابيع عاد للواجهة بتفاصيل صغيرة تغيرت فيه. القضايا الرئيسية هي والتدرج واضح أنه جزء من الاتفاق، أي ترحل قضايا مثل الملف النووي في إطار واسع، يتفق أن تجري مفاوضات حول الملف النووي، لكن القضايا الثلاث الأخرى هي كما يبدو في بداية الاتفاق، يعني المرحلة الأولى الحصار وسحب القوات نتيجة هذا الحصار وهرمز، لا نعلم التفاصيل، لذلك يعني علينا أن نتوخى الحذر كيف سيفتح المضيق وكيف سينتهي الحصار، وثالثا إنهاء الحرب في المنطقة وهذا أيضا مهم، وبالتالي العقدة التي برزت في الأسبوعين الماضيين تحرير الأموال ورفع الحظر النفطي عن إيران، هذين كانا جزئين.
1: هذا بخصوص النقاط المحسومة طبعا. لكن سؤالي لك أيضا عن الاجتماع الجاري للجهات المختصة الإيرانية، هل يفهم منه بأن اتخاذ القرار يحتاج إلى مستوى معين من التنسيق الإيراني الإيراني في هذه المرحلة لحسم الأمور وتوقيعها؟
3: بكل تأكيد. لاحظ أنه السيد عراقشي والسيد قاليباف هو رئيس الوفد التفاوضي، والسيد عراقشي أحد الأشخاص ذات الأهمية في هذا المسار، والاثنين أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي. الاتفاق إذا أنجز يذهب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ثم إلى المرشد الأعلى أي القائد الأعلى في البلاد، وبناء على موافقتهما إن لم يطلب تعديلات أو إيضاحات أكثر يؤيد الاتفاق ثم توقع إيران عليه. لذلك نحن إزاء واقع، عندما تكلم وزير الخارجية بهذا المفهوم نحن إزاء واقع في إيران أنه على مستوى التفاوض انتهى الأمر، انتقل للجهات العليا التي يجب أن تؤيد لكي توقع إيران. لذلك الاتفاق ليس إقرارا، هناك فرق بين الاثنين، باقي إقرار إيران بهذه النقاط، والإقرار يجري على أعلى المستويات.
1: سيد باتريك مارا، في الجانب الإيراني وهو ما ربما رآه إيجابيا الرئيس الأمريكي هو تصريح ومنشور عباس عرقجي بخصوص وقف التكهنات ونحن على وشك الوصول إلى حسم في الموضوع. في المقابل هناك تصريحات لمسؤولين ومصادر في البيت الأبيض تتحدث عن تفاصيل تظهر ما يريده الجانب الأمريكي في هذه المرحلة في مذكرة التفاهم، يتعلق بتدمير المخزون المخصب وعدم منح الأموال إلا بناء على تقييم أداء إيران خلال 60 يوما من النقاشات، وسيكافئون اقتصاديا إذا ما التزموا بكل ذلك. ما الرسائل؟ هل هي للجانب الإيراني أم للداخل الأمريكي الذي ربما ينتقد أي اتفاق؟
4: أعتقد أن الرسالة على أعلى المستويات هي أن منشور وزير الخارجية الإيراني الذي قال فيه إن قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى مذكرة التفاهم، هذا المنشور في غاية الأهمية، لأنه إذا ما عدنا إلى الوراء التسلسل الاعتيادي كان تفاؤل بالغ من جانب الرئيس ترامب، وبعد ذلك أصوات تخرج من الداخل الإيراني تقول هذا غير صحيح. وبالتالي في هذه الحالة يبدو أننا بالفعل على المسار الصحيح، وربما يمكن أن يتم التوقيع يوم الأحد المقبل، ولكن يبدو أن كلا الطرفين يتحدثان الآن عن أعلى المستويات، عن أعلى النقاط التي يودان أن يتوصل إليها للصقور في كلا البلدين وللجمهور المحلي. ولكن كما تعرف النقطة الشائكة الأساسية بالنسبة إلى الإيرانيين ترتبط بالعقوبات وبالأصول المجمدة، ولطالما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف ترتبط

0: عن نووي وترفع العقوبات أو بعض العقوبات والأمر سيان بالنسبة إلى الأصول المجمدة. لا يود الرئيس ترامب أن يبدو وكأنه يعطي المليارات من الدولارات لإيران خصوصا قبل التوصل إلى اتفاق ما. هذا ما انتقد الرئيس الأسبق أوباما عليه، هذه الأموال النقدية التي ضخت باتجاه إيران، وبالتالي حتى من حيث الشكل لكن على المستوى السياسي الولايات المتحدة تود أن يرتبط ذلك بالأداء.
1: نعم بالأداء، لكن في النهاية لابد من إعطاء الإيرانيين الأموال المجمدة بطريقة ما، أو حتى يريدون الحديث عن تعويضات. وهنا سؤالي عن الوعود التي يقول المصدر مسؤول بأنها ليست المعتمدة الآن، ليست الوعود ولا الثقة، الموضوع عن نقاط حقيقية ملموسة. الجانب الأمريكي سيلتزم بمذكرة التفاهم، وبالتالي ينقطع الطريق عن التراجع في مراحل ما لاحقا أثناء النقاش على مدى 60 يوما، قد تكون حساسة تتعلق بمستقبل التخصيب النووي الإيراني بالأساس.
0: نعم أنا أتفق مع كل ما تفضلت به، ولكنني لم أرى بعد نسخة عن مسودة مذكرة التفاهم في هذه المرحلة، وبالتالي كلا الطرفين يعربان عن المواقف بخصوص الأموال المجمدة وبخصوص الملف النووي، وهاتان النقطتان الأكثر حساسية بالنسبة إلى كلا الطرفين. الرئيس ترامب تحدث يوم أمس عن المسألة النووية، وبالتالي لربما هناك بند في المذكرة يتضمن التطرق إلى هذا الملف، أن تدمر إيران المخزون من اليورانيوم المخصب هناك. ولكن الآن يبدو أن كلا الطرفين يعربان عن المواقف بخصوص ما يريدان أن يحققه.
1: دكتور حسن نافع، بعد يوم من التهديد ربما بالعودة لضرب طهران بشكل قوي، عادت الأمور، تراجع الرئيس الأمريكي، الآن نتحدث عن المرحلة الأخيرة، النقاط الأخيرة. برأيك ما الذي أدى إلى هذه النتيجة؟ لماذا نحن الآن على وشك كما يقول عرقجي على الوصول للنتائج؟
2: مساء الخير وشكرا جزيلا للاستضافة الكريمة. أعتقد أن جميع الأطراف لها مصلحة في أن يتم التوقيع على هذه المذكرة فيما عدا ربما الطرف الإسرائيلي، ولذلك عندما يعني عادت يعني تعقدت الأمور ووصلت إلى حد الاشتباك مرة أخرى، كل الأطراف تحركت. الولايات المتحدة لديها مصلحة كبيرة جدا في التوصل إلى الاتفاق، إيران لها مصلحة، كل الأطراف العربية والوسطاء لهم مصلحة. الطرف الإسرائيلي كان هو الطرف الذي يعيق هذا، وأعتقد أن التدخل الأمريكي أو الاتصالات التي تمت بين ترامب ونتنياهو أكدت لنتنياهو أنه ليس هناك أي مجال لتخريب هذا الاتفاق في المرحلة الراهنة. لكن بالنظر إلى السياق الذي يعني جرت فيه المفاوضات شديدة التعقيد، وبالنظر إلى السلوك الأمريكي الذي قطع المفاوضات مرتين ويعني شن الحرب على إيران، لن نستطيع أن نقول أننا قطعنا هذه الخطوة إلا بعد التوقيع الفعلي. يعني يمكن مع شخص مثل الرئيس ترامب أن نتوقع أي شيء، لكن إحساسي الشخصي ومن خلال قراءتي ومتابعة الشخصية لما يجري، أظن أننا على وشك فعلا الدخول في المراحل
1: النهائية. ما الذي يمكن أن يحسم هذا الإحساس بالتراجع وخطوات، لأنه حتى الجانب الإيراني يتحدث بأنهم يتابعون ردود الفعل الأمريكية؟ والسؤال هنا إذا كان الجانب الأمريكي بحسب تصريحات سيقيس من خلال أداء إيران في المرحلة 60 يوما، بالإضافة إلى ربما عدم الحديث عن الثقة الآن بل الحديث عن إجراءات ملموسة، ما هذه الإجراءات الملموسة من كل الأطراف بما فيها إسرائيل كما ذكرت وبما فيها أيضا الوسطاء على مدى 60 يوما لضمان الوصول إلى نقطة النهاية؟
2: لا، الخطوة الأولى هي التوقيع على مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم هي التي تحدد الخطوط العريضة وتحدد السقوف، ولذلك يجب أن نفصل بين التوقيع على مذكرة التفاهم والخطوة التالية، وهي الدخول في المفاوضات التفصيلية التي قد تستمر 60 يوما يعني على أقصى تقدير. ولذلك يعني أنا أقول طبعا هناك أزمة ثقة.

0: ستستمر أزمة الثقة قائمة حتى اللحظة الأخيرة، وستظل موجودة حتى في فترة المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما. ولكن التوقيع على مذكرة التفاهم يعني أن خطوة كبيرة جدا قد قطعت، وبالتالي أصبح هناك يعني مسار يصعب جدا التراجع عنه. ولكن أنا كنت وما زلت على قناعة تامة بأن إسرائيل ستحاول تخريب هذا الاتفاق. إذا لم تستطع منع التوقيع على مذكرة التفاهم ستحاول التخريب أثناء فترة المفاوضات، ويمكنها يعني أن، لكن هناك خطوات واضحة يعني متابعة واضح. التصريحات التي تصدر في إسرائيل الآن تؤكد أنه هناك تهدئة، حتى يعني هناك قناعة إسرائيلية الآن بأن لبنان تدخل في إطار المذكرة، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يتم. ولذلك أنا أظن أن وقف إطلاق النار سيتحقق أيضا على الجبهة اللبنانية.
1: نقطة مهمة سيد أحمد يام. نعم سأعود إليك. لبنان هل سيكون مشمولا؟ هل هذا ما سيصدر في مذكرة التفاهم، إنهاء الحرب على كافة الجبهات؟
2: طبعا، وكافة الجبهات لا تعني فقط لبنان. لبنان جزء رئيسي يعني واضح على الطاولة، كان منذ اللحظة الأولى في البنود العشرة التي وضعتها إيران، في كل التفاوض، عملية التفاوض إلى اليوم. لذلك من المستبعد جدا وأراه محالا أن ترضى إيران بمخرج غير إيقاف الحرب هناك، وبالتالي التدرج في انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. لكن كل الجبهات يعني أكثر من لبنان، يعني اليمن، يعني غزة في الإطار العام، وهذا محمل للضغط مستقبلا في المرحلة الثانية لحمل الولايات المتحدة في العمل في غزة أيضا على إنهاء هذا التغول الإسرائيلي وقدم الأرض والقتل المستمر يوميا. لذلك الأمر أبعد من لبنان بتقديري بالنسبة لإيران. وإذا راجعت القائد الأعلى الجديد في إيران منذ خطابه الأول حتى خطابه الأخير لا ينكف عن الكلام عن هذه.
1: هل تلزم إيران حزب الله بوقف إطلاق النار بمجرد وتوقيع مذكرة التفاهم ويترك الأمر للأمريكيين للتعامل مع الإسرائيليين؟
2: لاحظ أنه العلاقة بين إيران وحزب الله لم تنقطع، هناك تنسيق عسكري ودبلوماسي. ما يوقع الآن في باكستان حزب الله على علم تام به، ولذلك لا يوجد إلزام. رؤى حزب الله توضع على هذه المسودة، وتقديري أنها ترسم للمستقبل وكيفية العمل أمام إسرائيل.
1: هذا بالنسبة لحزب الله وإيران. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما طبيعة العلاقة في التعامل مع جبهة لبنان؟ هل سيلتزم الإسرائيليون بما يريده ترامب؟
3: أعتقد أن وكلاء إيران أدرجوا في مذكرة التفاهم بناء على ما فهمته، وإذا ما كان الحال كذلك، مشكلة حزب الله هي النقطة الشائكة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة لبنان، ترى الولايات المتحدة أن لبنان يجب أن يحكم من قبل الحكومة اللبنانية. لبنان دولة ذات سيادة يحكمها الشعب اللبناني من دون سلاح لحزب الله. وهناك اجتماع جديد سوف يجري في 22 يونيو بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية قامت برعاية هذه المباحثات، وهذه نقطة في غاية الأهمية أنهما يتحدثان مع بعضهما، وهذا مسار منفصل بالنسبة للولايات المتحدة.
1: السيد دكتور حسن نافع، أيضا الوسطاء عموما والتحركات كثيرة، وزارة الخارجية القطرية تحدثت عن اتصالات أيضا بين قطر ومصر في هذا السياق، والرئيس الأمريكي تحدث عن جهود باكستان ودول المنطقة الأخرى. هل يمكن أن يكون هناك ضمانة لدول الإقليم، جهة معينة تحضر التوقيع وتشرف على الحسم في القضايا خلال 60 يوما إذا ما تم التوقيع؟
0: يعني طبعا الوسيط الأساسي كان هو الوسيط الباكستاني لأسباب كثيرة، وأعتقد أن الوسيط الباكستاني بذل جهدا كبيرا جدا. قطر كان لها دور رئيسي في التغلب على موضوع الأرصدة المتجمدة، وأعتقد أن الصيغة التي تم التوصل إليها من خلال الوساطة القطرية هي التي ستنفذ، ستوضع موضع التطبيق. أظن أن

0: قطر ربما تقدم قرضا يعني لإفساح المجال أمام ترامب لكي يعني يتظاهر بأنه لن يقدم مقدما، لن يفرج مقدما عن أرصدة، ولكن هناك مبالغ ستدفع لإيران بمجرد التوقيع على هذا، ويعني هذا الجزء ستتولى قطر تسهيل هذا الموضوع. وكان هذا عقبة أساسية أعتقد أن الدبلوماسية القطرية استطاعت أن تتغلب عليها. باقي الوسطاء لعبوا دورا مهما، مثل السعودية، مثل مصر، حتى الإمارات، كلهم أجمعوا على أنه لا يجب إطلاقا العودة مرة أخرى إلى القتال وإلى الحرب، لأنه يعني اندلاع الحرب مرة أخرى ستكون كارثة، وسيدفع العالم العربي ودول الخليج بالذات يعني أثمانا باهظة. وبالتالي الكل تضافر من أجل منع يعني نشوب الحرب مرة أخرى على نطاق واسع، وربما يكون للوسطاء أدوار في المرحلة القادمة. على الأقل سيكونوا متابعين لمنع إسرائيل من تخريب هذا التفاوض، ويعني الطريق طويل. أنا أظن أنه ستكون هناك عقبات كثيرة، لأن المسألة يعني ليست بسيطة، خصوصا أنه من الواضح أن إيران حققت إنجازا مهما، وإسرائيل ليست سعيدة على الإطلاق، والولايات المتحدة هي الحليف الأساسي لإسرائيل، وبالتالي يعني لا ينبغي أن نركن تماما لا للتصرف الإسرائيلي ولا للتصرف الأمريكي. وبالتالي هناك يقظة مطلوبة جدا من كل العالم العربي ومن كل الوسطاء بما فيها الوسيط الباكستاني، أن يتابع باستمرار حتى يمكن تنفيذ هذا الاتفاق والوصول إلى غايته. خصوصا أنا أعتقد أنني يعني لست مبالغا إن قلت أنه في حالة نجاح يعني التفاوض سنصل إلى الدخول في المسألة الفلسطينية وكل المسائل، لأنها متشابكة جدا، ولا يمكن إطلاقا التوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران إلا إذا تم حل كل المسائل كلها مرة واحدة.
1: نعم، هذا ما أشار إليه الدكتور أحمد يعني أيضا. أشكركم جزيل الشكر الدكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، ونشكر ضيفينا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الآن نلقي الضوء على المواقف الإسرائيلية المرتبطة بالإعلان المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الاتفاق مع إيران يشمل وقفا لإطلاق النار على الجبهات كافة، وأن القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان، وطلبت جعلها مركزة لتجنب الإضرار بالاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران. إلى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب ضمان قدرة إسرائيل على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ينضم إلينا الآن النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن، و الوزير السابق، أهلا بك معنا. بداية، كيف تراقبون هذه الأنباء عن قرب توقيع مذكرة التفاهم، وما الانعكاس المحتمل على لبنان؟
2: أولا نحن نتابع الأخبار الواردة سواء من الوسطاء الباكستانيين على لسان رئيس الوزراء الباكستاني قبل قليل، أو الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المسؤولين الأمريكيين، أو سواء الواردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من دولة قطر. الأنباء تشير إلى احتمال كبير للوصول إلى اتفاق وتوقيع هذا الاتفاق، لكن ينبغي أن نكون يقظين وحذرين من أي تراجع أو انقلاب أمريكي أو من أي تخريب إسرائيلي قد يطرأ نتيجة التجربة التي حصلت خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلن ترامب لأكثر من 37 مرة حسب إحصاء شبكة CNN الأمريكية الشهيرة والمعروفة، أنه ترامب أعلن 37 مرة أنه توصل إلى اتفاق مع إيران ومن ثم انقلب، كما أن إسرائيل حاولت تخريب كل المحاولات التي جرت في الفترة الماضية وما تزال.
1: سيادة النائب، يعني نعم، السيد عرقجي الآن تحدث عن قرب هذا مضمون تغريدتي الأخيرة. فسؤالي عن إذا ما تم توقيع مذكرة التفاهم، هل تتوقعون أن يكون لبنان مشمولا بشكل كامل في وقف الحرب وإنهاء الحرب؟ نعم، وليس فقط معادلة تحييد بيروت واستمرار العمليات في الجنوب.
2: ما تبلغناه بشكل واضح من الإخوة الإيرانيين تبلغه دولة الرئيس نبيه بري، ونحن كما الوسطاء الباكستانيون كما الإخوة المسؤولين في قطر، أن إيران مصرة وحصل اتفاق على هذا الأمر أن لبنان مشمول بشكل كامل بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا ما تبلغناه من المسؤولين الإيرانيين وأيضا.
1: لكن هذا التبليغ إذا سمحت لي سيادة النائب، هل مفهومه أن حزب الله سيلتزم بمجرد التوقيع على مذكرة تشمل لبنان في إنهاء الحرب أن يتوقف عن عملياته العسكرية وما يسمى لبنانيا سحب ذريعة الاستمرار الإسرائيلي في عملياته داخل لبنان، بمعنى يتوقف الحزب ويتوقع توقف الجانب الآخر؟ نعم.
2: تسألني عن ماذا سيفعل حزب الله إذا حصل اتفاق واعتدت إسرائيل؟ ما هو المطلوب من حزب الله؟ أن يسكت كما سكت طيلة 15 شهرا؟ أن يلتزم باتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ولا تلتزم إسرائيل؟ نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال بالعودة إلى ما قبل 2 أدار 2026 على الإطلاق. يعني ليس هناك لإسرائيل لا حق البقاء في أرضنا المحتلة ولا أي حق في الحرية.
1: هل ممكن أن تفكك في لبنان؟ نعم، بخطوات عملية ما الذي يمكن أن يحدث؟ بمعنى إذا ما وقعت المذكرة، ما الخطوات التي سيتخذها حزب الله لتطبيق ما يلزمه وما يلزمه فيها؟
2: هذا مرتبط بالتزام العدو الصهيوني الذي يفترض أن الإدارة الأمريكية هي التي تلزمه، وبالتالي
1: لكن اسمح لي فقط، لأنه هناك مسار
2: لا يمكن لحزب الله أن يعطي
1: وضحت الصورة، لأنه
2: لا يمكن لحزب الله أن يعطي التزاما إذا لم يلتزم العدو.
1: لكن هنا الكلام من سيبدأ الخطوة الأولى؟ وهنا السؤال الحاسم.
2: دائما هناك توقيت، دائما هناك في الاتفاقات توقيت وهناك ضامنون، لكن للأسف التجربة مع العدو، مع هذا العدو بالتحديد ومع الإدارة الأمريكية، هي تجربة مرة طيلة 15 شهرا من الاعتداء الإسرائيلي ومن القتل والتدمير والجرح والأسر وكل أنواع الاعتداءات، 10,000 وما يزيد خرق إسرائيلي طيلة 15 شهرا. بالتالي السؤال يجب أن يوجه إلى الذين لا يلتزمون، تحديدا العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية.
1: سؤال أيضا في سياق أيضا تصريحات السيد نبيه بري سابقا قبل اجتماعات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن، قال ائتوني بوقف إطلاق النار ويلتزم الحزب بوقف إطلاق النار من جهته. هل هذه المعادلة تتكرر الآن؟ هل هذا ما أفهمه من حديثك؟
2: أكرر جوابي وأقول أن الذي لديه تجربة في الالتزام هو حزب الله، والذي ليس لديه تجربة في الالتزام بل العكس، الذي لديه تاريخ من عدم الالتزام هو العدو الصهيوني بتغطية أمريكية. بالتالي هذه الأسئلة وهذا التشكيك، ولا أتهمك جنابك أنت بالتشكيك،
1: لا أنا أسألك فقط، هل هو الالتزام مقابل الالتزام؟ هاي معادلة قديمة معروفة يعني، وطرحها سيد نبي بري، فهل الالتزام مقابل الالتزام؟
2: العدو الصهيوني هو المطالب أولا بالالتزام، العدو الصهيوني والولايات المتحدة هم المطالبون الأولون بالالتزام. وعندنا تجربة أنه في اتفاق 8 نيسان الماضي، عندما أعلن وقف إطلاق نار بين الأمريكيين والجمهورية الإسلامية، كان لبنان مشمولا، وترامب أعلن ذلك ليلا ثم انقلب صباحا. هذا دليل على أن من ينقلب على الاتفاقات هو الأمريكي والإسرائيلي، بينما الذي يلتزم هو الطرف شكرا. الإيراني والطرف اللبناني.
1: حسين الحاج حسن، النائب في كتلة حزب الله البرلمانية والوزير السابق، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب الصحفي ساطع نور الدين. أهلا بك سيد ساطع. بالنسبة للبنان، توقيع مذكرة تفاهم على هذا المستوى. من إيران يقال بأن لبنان سيكون مشمولا، بل كل الجبهات ستتوقف بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. ما الذي يترقبه لبنان، وخصوصا لبنان الرسمي الذي ذهب إلى مسار تفاوضي مباشر مع الإسرائيليين، يعني يترقب الجلسة المقبلة المباشرة في 22 من هذا الشهر؟
3: بصراحة نحن في حالة خوف شديد كما جرت العادة مع الاتفاقات وقف اطلاق النار التي أعلنت من قبل الأمريكيين والإيرانيين في الفترة الماضية. كانت هذه الاتفاقات تأتي مشفوعة بحملة عسكرية إسرائيلية على لبنان أعنف من ذي قبل. نتوقع الآن بعد هذه المذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي أعلن عليها أولا في إسلام أباد، نتوقع أن يصعد الإسرائيليون حملتهم العسكرية على لبنان لكي يثبت نتنياهو للإدارة الأمريكية وللإسرائيليين أيضا أن إسرائيل احتفظت وحريصة على الاحتفاظ بحرية الحركة في لبنان، أن وقف إطلاق النار على جبهة إيران لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه سيكون هناك وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. لذلك نحن فعلا خائفون.
1: ما المخرج من هذا الخوف من وجهة نظرك سيد ساطع؟ يعني إذا ما جاءت الإعلان بأن لبنان مشمولا، هذه المخاوف كيف يمكن أن تحل؟ هل الحل في بيروت بين اللبنانيين أم بين إسرائيل ولبنان في واشنطن؟
3: هناك مذكرة تفاهم، دعني أقول إعلان مبادئ، إعلان نوايا تم الاتفاق عليه بين أمريكا وبين برعاية أمريكا بين لبنان وإسرائيل. هذه المذكرة نصفها نحن في لبنان، الغالبية الساحقة من اللبنانيين تصفها بأنها أفضل الممكن، ولا يمكن أن يحصل لبنان في هذا الظرف على ما هو أفضل منها. هذه إعلان نوايا. المفاوضات حول هذه المذكرة ما زالت مستمرة، لم تنقطع منذ الثالث من هذا الشهر، منذ انتهاء جولة واشنطن الأخيرة. المفاوضات والأوراق المتبادلة بين لبنان وإسرائيل عبر واشنطن مستمرة. هذه المذكرة أقصد أنها يمكن أن تشكل مسار، أو يفترض أن تشكل مسار مستقل لترتيب وقف إطلاق النار بيننا وبين إسرائيل، أن توقف، ستوصل إلى طريقة نقنع فيها بني صهيون أن وقفوا هذه الحملة الإبادة التي
1: هل تتوقع سيد ساطع أنه
3: لبنان وخاصة السلطة على جنوب،
1: نعم السلطة
3: على جنوب لبنان،
1: ستطالب الحزب بالتزامات أكثر في هذا المجال؟ هل يعود النقاش مع سيد نبيه بري والرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة للضغط على حزب الله للالتزام قبل النظر في رد الفعل الإسرائيلي؟
3: هذا الموقف تقوم فيه به الدولة اللبنانية كل يوم، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب، الرأي العام اللبناني في غالبيته كما أكرر يطالب حزب الله بالتوقف عن القتال، بوقف ضرب الصواريخ وضرب وإطلاق المسيرات ضد العدو الإسرائيلي، لأننا نتعرض لما إبادة حقيقية. نحن يعني على وشك أن نخسر مدينتين كبريين في جنوب لبنان، صور والنبطية. إزالة هاتين المدينتين من الخريطة، خريطة لبنان، وجود هاتين المدينتين إذا شطب نتعرض لكارثة بالديموغرافيا، بالتاريخ، بالجغرافيا، بأي شكل، يعني بجميع أبعاد هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي ساطع نور الدين من بيروت، اعتذر للمقاطعة.
3: أنها كافية. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا جزيلا لك. الآن إلى الزميلة روعة أوجيه وفقرة سياق الحدث وقراءة في موقع لبنان ضمن الاتفاق الذي بدأ يتبلور بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفكك

0: بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع تبلور مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية يبرز سؤال لبنان، هل هو داخل الاتفاق نصا أم حاضر فيه ضمنا؟ تقاطع حساس يقف فيه لبنان بين مسار إقليمي واسع ومسار تفاوضي محلي لم يحسم بعد. أربعة لاعبين رئيسيين رسمت مواقفهم صورة هذا المشهد اليوم: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، إسرائيل وحزب الله. لعل أبرز المواقف التي تطرح التساؤلات حول موقع لبنان من الاتفاق كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس عن التوصل لاتفاق، حيث قال إن إلغاء هجماته على طهران استند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، مضيفا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. ولكن اللافت أن إعلان ترامب لم يتضمن حديثا واضحا عن موقع لبنان من الصفقة، في وقت نقلت فيه رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الاتفاق مع إيران يقضي بعدم تمويلها جماعات إرهابية. في المقابل تقول وكالة الأنباء الإيرانية إنه في حال توقيع النص الحالي للمذكرة ستتعهد واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان، وإن النص لا يتحدث عن تمديد وقف إطلاق النار بل عن إنهاء الحرب تماما على كل الجبهات. أما إسرائيل فتبدو أكثر حذرا تجاه الاتفاق، فقد نقل موقع أكسيوس أن نتنياهو فوجئ ببيان ترامب الأولي ولم يكن لديه إشعار مسبق، بينما قالت يديعوت أحرنوت إن نتنياهو أبلغ ترامب تفهمه لمسعى الاتفاق مع إيران، لكنه شدد على ألا تكون إسرائيل الضحية. وفي سياق الجبهة اللبنانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ما يعني أن تل أبيب لا تقرأ أي تفاهم أمريكي إيراني تلقائيا كالتزام بإنهاء وجودها الميداني أو وقف حرية عملها. أما حزب الله فرفضت كتلته النيابية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، قائلة إن هذا المسار أدى إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، وإنها ترفض ما سمتها إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض اللبناني والتي تخلو من وقف العمليات العدائية. تطرح الأسئلة عن مصير لبنان ضمن أي اتفاق بين واشنطن وطهران، تزامنا مع ميدان يتحرك بمعزل عن التساؤلات. تطورات جبهة جنوب لبنان نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام، ما آخر التطورات؟
1: هناك ضغط إسرائيلي مستمر على مجموعة من المحاور، ولكن الأساسي يتركز فيها في محيط مدينة النبطية وفي محيط الخط الأصفر المحاذي لمنطقة إصبع الجليل. ستبدأ من هذه المنطقة بالتحديد روعة. أمس الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه يسيطر بالنار على منطقة وادي السلوقي، وهي الامتداد الطبيعي مع وادي الحجير. هذه المناطق تعتبر بالنسبة للإسرائيليين رئيسية في مجال تقليص قدرة حزب الله النارية. يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه المنطقة يتركز فيها إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات باتجاه المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية أو حتى على مستوطنات الجليل. هذا يعني السيطرة بالنار، هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي لم يصل بالضرورة جغرافيا إلى منطقة وادي السلوقي، ولكنه يعني بأن الغندورية قد تكون بالفعل وقعت تحت السيطرة الميدانية، بمعنى باتت محتلة وهي لا تقع عند تخوم ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم وكذلك وادي السلوقي. هذا الدفع العمليات باتجاه هذه المنطقة أتى بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قبل 3 أيام عن رصد تسلل من قبل عنصرين من مقاتلي حزب الله إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل. بموازاة هذا التطور هناك أيضا إعلان قاله الجيش الإسرائيلي يوم أمس، أعلنه الجيش الإسرائيلي. تقول إسرائيل بأنها باتت تسيطر على منطقة هضبة النبطية. هذا المعنى هي المنطقة الجغرافية المحيطة بمنطقة النبطية على الأقل من الجنوب ومن الشرق. بمعنى آخر زوتر الشرقية والغربية، دير سريان، مجرى نهر الليطاني هو بالفعل تحت السيطرة إما المباشرة الاحتلال أو العملياتية في قلعة شقيف يتواجد الجيش الإسرائيلي، وهناك محاولات ضغط قوية إلى منطقة علي الطاهر. أما الهضبة الغربية والشمالية بمعنى الأقرب إلى شواطئ البحر المتوسط لم تصلها بعد القوات الإسرائيلية، هناك ضغط مرتفع ولكنها لم تصلها. هذه الحراك العسكري الإسرائيلي يترافق مع استمرار عمليات لحزب الله، إضافة إلى عمليات الإخلاء التي تكبد لبنان خسائر على المستوى الإنساني، خسائر كبيرة روعة.
0: شكرا جزيلا لك سلام. إذن هو ميدان تحاول إسرائيل فيه فرض معادلات الأمر الواقع بمعزل عن أي تفاوض أو اتفاق، معادلات نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، أهلا وسهلا بك. فككنا مع ضيفنا ما تريده إسرائيل وما تسعى إليه إيران ضمن أي تسوية بما يتعلق بالجبهة اللبنانية. إسرائيل تريد حسب ضيفنا فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني كي لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، وذلك ضمن سعيها لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا أيضا إبقاء وقف إطلاق النار في لبنان مرتبطا باتفاق أوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تدفع طهران باتجاه صيغة تقول إن إنهاء الحرب يجب أن يشمل كل الجبهات، بينما تحاول إسرائيل أن تجعل لبنان ملفا أمنيا مستقلا لا يقرر في مذكرة أمريكية إيرانية. دكتور وسام السعادة، بينما تريده إيران وبينما تريده إسرائيل، إلى أي مدى يتحول لبنان من ملف جانبي إلى عقدة أساسية؟
2: يعني عمر مسألة نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني هو 20 عاما، يعني منذ حرب تموز وصدور القرار 1701 وسابق بالتالي على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ومخرجاتها ووصولا إلى مذكرة التفاهم. بالمطلق سوف ينعكس أي انفراج على الصعيد الإقليمي على لبنان بشكل أو بآخر، ولكن لابد من أن نكون صريحين أو شفافين هنا بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لن يتم فقط إنفاذا لهذه الروحية الانفراجية على الصعيد الإقليمي، يحتاج إلى جهد وجهد كبير وجهد لا يبدو حتى أن الأمريكيين الآن بصدد القيام به، فقد اهتموا في الأيام الماضية فقط بضبط التصعيد من جانب إسرائيل حزب الله لكي يتمكنوا من التركيز على الملف الإيراني. ولكن ما تقوم به إسرائيل قبل الحديث عن انسحاب هو الاستمرار في الاحتلال واستمرار في التوغل، بحيث أننا أمام نوع من أنواع الاجتياح الإسرائيلي غير مضاء عليه بما فيه الكفاية بسبب الاهتمام بمسار الأمور بين واشنطن وطهران. هذا هو الاجتياح الثالث بهذا الحجم لجنوب لبنان، وهو يبدو أنه بصدد أن يتمدد إلى مناطق أوسع مما كان هو يشكله الشريط المحتل التي انسحبت منه إسرائيل في أيار عام 2000.
0: إيران تتحدث عن أنه في حال توقيع مذكرة التفاهم ستلتزم واشنطن بإلزام إسرائيل بوقف العمليات القتالية أو وقف الهجمات على لبنان. كيف يمكن أن توازن واشنطن بين ما قدمته أو ما تريد أن تقدمه من ضمانات لطهران وبين التزاماتها تجاه إسرائيل وأمن إسرائيل؟
2: حتى الساعة ما يذاع حول هذه المذكرة لا يلحظ أمور كثيرة، يعني تتعدى مسألة الملاحة ومسألة الإفراج عن جزء من أموال إيران إلى آخره، لا المسألة النووية مقاربة بشكل جوهري في مذكرة التفاهم، ولا مسألة أذرع إيران في المنطقة أو وكلائها إلى آخره، أو الربط ما بين لبنان وجبهة إيران. يعني بانتظار أن يتضح هذا النص، وهناك اليوم على ما رأينا بداية للغط جديد بين ترامب وما بين الإيرانيين حول هذا النص وما سوف يتضمنه، بهذا الانتظار بانتظار ذلك أعتقد بأن إيران لم تستطع في المفاوضات الحالية الوصول إلى بند واضح في نص المذكرة يتعلق بلبنان، قد يكون هناك جو مناخ توصلوا إليه مع الأمريكيين ومع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، ولكن حتى الساعة ليس هناك ما يدل على أنه سوف يكون مذكورا ببند بذاته، خاصة وأن إسرائيل ليست موقعة

0: على هذا الاتفاق، وبالتالي لن تتعامل مع هذا الاتفاق على قاعدة أنها معنية مباشرة به. ويزيد يعني من هذا الأمر أن إيران دولة لا تعترف بإسرائيل، ولا بل يعني مستكملة في طرح شعار تدمير إسرائيل. وطالما ليس هناك بعد من يحاول التوسط بين المنظار الإيراني والمنظار الإسرائيلي، من الصعب جداً أن يقنع الأمريكيون إسرائيل على انسحاب من جنوب لبنان من دون تفكيك شبكة حزب الله.
1: بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في إدراج لبنان ضمنيا في الاتفاق، بحيث تلتزم واشنطن بالضغط على إسرائيل لخفض التصعيد أو إنهاء الحرب من دون أن يتحول لبنان إلى بند معلن بتفاصيله داخل المذكرة. السيناريو الثاني هو فصل المسارين، بحيث يمضي الاتفاق الأمريكي الإيراني في ملفات هرمز والنووي والعقوبات، بينما يبقى لبنان خاضعا لمسار تفاوضي منفصل بين لبنان وإسرائيل. السيناريو الثالث يتمثل في تصعيد إسرائيلي قد يعطل الاتفاق إذا رأت تل أبيب أن واشنطن تقدم لطهران مخرجا إقليميا يحد من حرية عملها في لبنان. أما السيناريو الرابع فهو تعثر الاتفاق بسبب لبنان إذا أصرت إيران على تضمين إنهاء الحرب في كل الجبهات، ورفضت إسرائيل أي التزام يحد من حركتها، ووجدت واشنطن نفسها بين ضمانات أعطتها لطهران وتحفظات إسرائيلية على التنفيذ. دكتور وسام سعادة، بما أن التصعيد الإسرائيلي الذي قد يعطل الاتفاق هو المسار الأكثر ترجيحا في تقييمك، في المقابل الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا مع إيران، إلى أي مدى يمكن أن يضغط ترامب وأن يغير هذه المعادلة وأن يلزم إسرائيل بالاتفاق؟
0: أعتقد أن إسرائيل تعلم حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم أنها لا يمكنها أن تتسبب بتعثر مسار استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، ولكنها في المقابل تعتبر بأن مسألة الجنوب اللبناني وإخراج مقاتلي حزب الله من قضية حيوية، قضية حيوية لشمال إسرائيل. ومن الصعب التخيل بأنها الآن، وخاصة في إطار مسار المعارك على الأرض وفي إطار ما تسببت به من تدمير ومن كارثة ديموغرافية في الجنوب اللبناني وعلى الصعيد الوطني العام، أن تذهب كل هذه الجهود التدميرية التي قامت بها سدى فقط لأن الأمريكيين سوف يطلبون منها الالتزام. بالنهاية الأمر استطاع الأمريكيون أن يتبنوا، وهذا أيضا يعني مسألة هشة ومسألة يعني لا نعرف إلى متى، ولكنهم استطاعوا أن يتبنوا مسألة تحييد بيروت وإلى حد ما، ولكن حتى هذه ليست مضمونة في الأيام والأشهر والأسابيع المقبلة.
1: إلى أي مدى يمكن أن تقدم مذكرة التفاهم موقع قوة أمنيا وتفاوضيا للبنان في حال تحولت لمظلة لخفض التصعيد؟
0: مذكرة التفاهم لا شك أنها في حال يعني ذهبت إلى التوقيع يمكنها أن تشكل رافعة حيوية نفسيا معنويا للمزيد من التفاوض، للمزيد من النقاش في المسائل العالقة. ولكن حجم المسائل العالقة بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن نذهب للمشكلة الإسرائيلية هو لا يزال كبير للغاية، وإسرائيل تفضل في هذه المرحلة أن يعني تكرس اهتماماتها للمناطق المتاخمة لها، يعني أن تبقي العين على غزة، أن تبقي العين على الجنوب السوري، أن تبقي العين والتوغل وتحاول التوغل في مناطق الجنوب اللبناني. وفي نهاية الأمر ما تفعله إسرائيل يعني من توغل يوميا هذه البلدة أو تلك، هذه التلة أو تلك، هذا الأمر لا تراه الولايات المتحدة كقوة يعني إمبراطورية عالمية لن تشغل نفسها فيما تعتبره هذه الجزئيات. يكفيها فقط توصية الإسرائيليين بضبط التصعيد. الأمريكيون عندما يتعاملون مع إسرائيل يتعاملون هذا النوع من المسائل، أنه لا تزيد التصعيد، إياكم وأن ترفع التصعيد إلى درجة تصبح فوق السيطرة، ولكن طالما هم يتوغلون في هذا المخيم أو ذاك في غزة أو يضربونه أو يفعلون مثل هذا في لبنان أو في سويدا إلى آخره، فهذه مسائل تمر مرور الكرام يعني إن صح التعبير. وهذا ما يبقي القدرة لإسرائيل بأن تفرض معادلاتها على المناطق المحيطة بها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة. أستاذ الفكر السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه

0: الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: والآن مشاهدينا إلى برنامج نقاش الساعة مع الزميل عبد القادر عياض.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. في هذه اللحظات إيران والولايات المتحدة ومعهما المنطقة بل والعالم يعيشون جميعا على وقع عد تنازلي. هذه المرة ليس عدا تنازليا لتهديد يضيف فصلا جديدا للحرب، بل لمنعطف قد ينهي هذه الحرب في انتظار إعلان إيراني بقبول مذكرة التفاهم. وطالما أن الطرفين انشغلا كل الفترة الماضية فيما يبدو بأنه بمشهد النهاية، وطالما كان الاهتمام هو كيف سيحظى كل منهما بلقطة انتصار تلائم قواعده، فقد كان مهما أن نرصد من جانبنا كيف تشكل السيناريو الذي سيقود لمشهد النهاية. من كان الكاتب؟ ومن كان المخرج؟ وماذا سيفعل ذلك المشاهد الوحيد في الزاوية الذي اسمه بنيامين نتنياهو؟ وبعد مشهد التوقيع ستفرغ المنطقة والعالم للانشغال بأسئلة أخرى من نوع كيف ستسابق البنود إشارات الثقة؟ وكيف سيختبر التنفيذ النوايا؟ وكيف سيستعيد العالم الذي اختنق في مضيق هرمز، كيف سيستعيد أنفاسه؟ أما بالنسبة لدول الخليج فيبقى السؤال، أي رسائل جديدة ستأتي من الضفة المقابلة؟ وهل تقطع نفس ذلك المسار الذي كانت تأتي منه الصواريخ والمسيرات؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو. أرحب بهم تباعا، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. أهلا بكم جميعا. بدأناها بالحديث عن عد تنازلي لما أسميناه بما قد يكون مشهد النهاية. هل علينا أن ننتظر اللحظات التي نرى فيها الطرفين يوقعان على مسودة هذا الاتفاق، أم بإمكاننا أن نقول أن الآن هناك شيء ما حدث ويمكن البناء عليه؟
3: نحن في منطقة انتقالية بين عسكرة الموقف قبل 24 ساعة والآن حديث عن مشروع اتفاق إسلام أحمد، بمعنى ذروة المساعي على مستوى الوسطاء وعلى مستوى أيضا الطرفين الإيراني والأمريكي. لكن الخطاب بين طهران والبيت الأبيض يختلف تماما. يمكن القول أن ترامب يعطينا صورة ما بعد حدثية، بمعنى هو يصور مشروع الاتفاق على طريقته وكأنه نصر، ويمدح في أنه خلاص وصلنا إلى الكمال والصواب الأمثل. لكن عندما ندير وجهنا إلى طهران نجد أن هناك طرحا قوميا يتحدث الإيرانيون بكثير من التحفظ، وأنهم يؤكدون أن لا خطوط حمراء تجاوزوها من هذا الاتفاق. فبالتالي أرى أن المسألة تتوقف على مجموعة.
2: هل هذا مرتبط بصورة النصر أم بحيثيات الاتفاق باعتبار تقديرك؟
3: هناك هنا المشكلة، أن المضمون غير معروف حتى هذه الآن. وزير الخارجية الباكستاني يسافر إلى سويسرا لتمهيد الاتفاق، لا نعلم حقيقة ما هي الصيغة النهائية، ولكن كل طرف الآن هو اللي يعطينا هذه الصورة المثالية إيرانيا وأمريكيا. فينبغي أن نعتد بتحليل تقني لمشروع الاتفاق أكثر من السقوط في فخ الخطاب الترامبي أو الخطاب الإيراني، بمعنى

0: المنتظر
1: التوظيف السياسي لكل منهما في اتجاه مختلف.
0: دكتور إبراهيم.
2: نعم، أولا هذا برأيي هو أقرب أن يكون مذكرة تفاهم منه إلى اتفاق، فهو لا يتعاطى، أولا ليس شامل، وقد حيد أو أجل أو رحل القضايا الرئيسية الثلاث، رغم أنه حتى الآن لا نعرف ما هي بنود الاتفاق، ولكن يبدو من لغة الخطاب عند جميع الأطراف وتحديد 60 يوم اللي هو التفاوض أن القضايا الثلاثة الرئيسية النووي والبالستي والعلاقة مع الحلفاء هي لم تحسم بمذكرة التفاهم هذه. ومع ذلك أعتقد أن هذا إنجاز مهم ويدعم بالاتجاه الصحيح. على أي اعتبار؟ على اعتبار أنه يأتي كجزء من ما نسميه إدارة الصراع وليس حل الصراع. وأفترض دوما أن الصراع الذي تتم إدارته بشكل جيد وضمن قواعد وتنظيمات هو أقرب إلى الحل، فهذا بلغة أخرى يعطينا خطوة مهمة باتجاه الحل على اعتبار أنه يدخل في مرحلة تنظيم وقواعد أقرب لهذا. إذا سمحت لي بس نقطة التحفظ الوحيدة حتى الآن لدي هي على تحديد مكان توقيع الاتفاق. لماذا جنيف؟ لماذا ليس إسلام أباد؟
3: حتى لا يعطى لهم الفضل لباكستان.
2: هذه هي النقطة. أليست باكستان التي أوصلت الليل بالنهار بهذه الوساطة ليل نهار تستحق أن يوقع الاتفاق في إسلام أباد؟
3: أو الدوحة
2: يعني، والوسطاء الذين دعموها.
0: ربما إذا عرفنا لماذا جنيف سيجيب على هذا السؤال.
2: إذا سمحت بس أكمل هذا، إنه هذا برأيي نقطة مهمة جدا لتقدير الأعمال الوساطة التي قادتها إسلام أباد واستثمرت كل هذا الجهد، واستثناءها والذهاب إلى جنيف هو يعكس قرار أن الغرب هو يحدد متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي وأين توقع الاتفاقيات. هذا أنا لدي تحفظ.
3: أنا ما أتفق طيب على أنه المكان جنيف. اسمح لي بس يعني لا أعتقد بأنه الغرب من حدد هذه، لكن جنيف لاعتبارات لوجستية هكذا صدر في بعض التسريبات في الإعلام الأمريكي كونه أغرب، لكن أنا بظني بأنه الإيرانيون ربما أرادوا أن تكون عاصمة أوروبية.
4: أعتبر الأمر على أنه مؤشر جيد. إذا ما كان قلقنا الأكبر هو أين سيوقع هذا الاتفاق، لأنه إذا ما نظرنا إلى الأيام الأخيرة كان هنالك تبادل للصواريخ، قتل أطفال، تم قصف فندق. إذا مررنا كل هذه الأيام، إذا ما كان نقطة قلقنا الأكبر هو المكان، أنا أوافق نعم أن باكستان يجب أن تحظى بالاهتمام والمديح لكل الجهد، لكن إذا ما كان هذا هو شكوانا الأكبر أنه في موقع جيد.
0: بالعربي دكتور إبراهيم،
2: إنه هذا ما يعني ماذا تعنيه أن يتم استثناء إسلام أباد من توقيع الاتفاقية؟ يعني كما حدث في الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وأفغانستان، طيب تم توقيعه بالدوحة بالوسيط
5: بالشيلة اللي أظهروه.
2: فالمعاني العميقة الأندرلاينج يعني هذا هو
0: نسمع دكتور إبراهيم.
4: واضح إلى أن يتم توقيع الاتفاق، إلى أن يتم توقيع الاتفاق لا يمكننا أن نجزم أن الأمور.
0: طيب هناك أمر تنظيمي الآن أثناء تحدثان، نسمع تيم ثم دكتور وسام.
4: لم يتم إبرام أي شيء إلى أن يتم توقيع هذا الاتفاق. هنالك دائما خطر أن يجري شيء عكس الهوى، لكن هنالك أشخاص مهمين. الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني، وأريد أن هنا أقتبس الكلمات التحديدية. إذن النص الذي يوافق عليه لاتفاق سلام تم التوصل إليه، هذه نقطة مهمة. وقال إن السلام لم يكن بهذا القرب من السابق، لكن أعتقد أن الجزء الذي كان يهدون للتفاؤل أن وزير خارجية إيران أعطى تصريحا أننا على قرب كبير من الاتفاق، ويجب على وسائل الإعلام أن تتوقف عن التنبؤ. لكن حقيقة أن ترامب أعاد نشر ما قال هو وزير خارجية إيران، هذا أمر رائع.
0: فقط لأنه كنت قطعت الدكتور وسام،
4: الشخصين على نفس الرأي.
5: أولا إيران والولايات المتحدة حتى مع إبرام هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم ما زالتا في حالة حرب، وهما في حالة حرب بشكل عام أو في حالة عدائية منذ الثورة الإسلامية. يعني هناك 50 عام أو 40 عام من حالة الحرب بين البلدين، وبالتالي جنيف هي منطقة محايدة، وهناك تمييز ما بين توقيع مذكرة التفاهم في جنيف والاتفاق المزمع أن يكون بعد 60 يوما، والذي سوف يكون بإسلام أباد. ولكن حتى إذا ما عدنا أدراجنا إلى الشهرين الماضيين أشهر التفاوض، كان هناك الوساطة

0: الباكستانية والوساطة القطرية والجهود من قبل باكستان وقطر فيما يتعلق بإعداد المسودات وفيما يتعلق بالتدخل الفوري حينما يكون هناك يعني خروج عن السيطرة مثل مسألة طائرة إيقاع طائرة الأباتشي وغير ذلك. أما حين كان هناك إنذار إخبار بأن الولايات المتحدة بصدد أن تضرب أو بصدد أن تتم هجمات كانت تبلغ، كان يجري التبليغ إما عبر سلطنة عمان وإما عبر جنيف، وبالتالي هذا هو الفارق هنا. طالما نحن في جنيف، طالما البلدان الولايات المتحدة وإيران لم يخرجا طيب. بعد من العدائية بدأ دخول في مسار تخفيف العدائية صح. نحو السلام، وهذا ما يفترض أن يكون في إسلام أباد، وهذا لا يقلل من وجاهة ما قاله دكتور إبراهيم، لأن دخول إسلام أباد على الخط يعني
1: أنا فقط أريد أن أتجاوز مسألة التفسير لماذا جنيف، ولكن فقط
0: أن دول المنطقة لعبت دورا كبيرا في إحباط العودة إلى الحرب، وهذا ما سوف يطرح أو ينبغي أن يطرح السؤال حول باكستان ودول الخليج وتركيا ودورها من الآن فصاعدا في شرق أوسط ذهب فيه التطرف بكل أشكاله إلى طيب. مكان مأزوم.
2: دكتور صالح، أنا تعقيبك يتعلق بجنيف أيضا؟ أنا تعقيبي أيضا يعني لأن نقطة مهمة، لماذا هذا سؤال الشارع، لماذا جنيف؟ في المفاوضات الأخيرة التي أعقبها الحرب أيضا كانت في جنيف وبواسطة عمانية، وكانت الأطراف كلها هناك تذهب إلى جنيف. أيضا حصل حديث عن تغيير عاصمة، الحديث عن إسلام أباد أثناء المفاوضات في أبريل، طرحت أيضا كذلك بأن تنتقل المفاوضات أو بدل إسلام أباد بعد الجولة الأولى أن تكون الجولة الثانية في جنيف، وكان هناك حديث لقضايا لوجستية مختلفة. عموما أنا أيضا أرد على الدكتور وسام، هذا الاتفاق أكيد هو ليس تطبيع، يعني لن تطبع بهذه الاتفاقية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكنها بلا شك هي مهمة وخطوة رئيسية، وأعتقد أنه ما حصل من قبل الوسطاء شيئا لا يجب أن يقلل من أهميته. الذي حصل اليوم أيضا مهم للغاية، لأن إذا رجعنا مرة أخرى للاستياء الذي حصل من التسريبات، وعبد القادر كلنا أنا أزعم وأولهم أننا ليس لدينا وثيقة رسمية تقول ما هي النقاط التي تم الاتفاق طيب. فما بالك لو كان هذا الاتفاق شفهيا. الآن الاتفاق مكتوب والنسخة مكتوبة وهناك أكثر من قراءة،
1: اسمح لي، منهجية دكتور صالح،
2: هناك قراءة مختلفة، وكأن هناك 3 إلى 4 حكومات داخل إيران أو لديهم مسودات عديدة غير المسودة التي تظهر من الولايات المتحدة، ولذلك جاءت تغريدة عراقجي اليوم يبدو لي بطلب من الرئيس الأمريكي أو الوسطاء حتى تستخدم في الشارع
1: وهذا
2: الأمريكي.
1: ما كنت سأطرحه الآن منهجيا، هناك سؤال يسبق كل ما طرحناه الآن فيما يتعلق سواء لماذا جنيف أو غيرها. إلى الآن طبعا ننتظر في أي لحظة يخرج وزير الخارجية الإيراني ويتكلم سيد عراقجي، ولكن لماذا إلى الآن الرئيس الأمريكي تحدث منذ البارحة، الجانب الباكستاني أيضا تحدث، إلى الآن لم نسمع الموقف الرسمي يعني يعلن من قبل الجانب الإيراني، هل من تفسير لذلك سيد صدقية؟
3: أنا أعتقد يعني يجب علينا أن ننظر إلى المؤسسات صنع القرار في إيران، وبالتالي هناك مستويات متعددة من صنع القرار، وهذه وأي وثيقة مهمة مثل هذه الوثيقة التي ترتبط بدولة وبموضوع مهم أيضا استراتيجي بالنسبة إلى إيران، يجب أن تأخذ أي وثيقة يجب أن تأخذ وقتها بشكل كامل من أجل مصادقة مراكز القرار على مثل هذه الوثيقة. وبالتالي نعلم بأن هناك المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يصادق على هذه الوثيقة، وبعد ذلك المرشد الإيراني الأعلى أيضا يجب أن يصادق على هذه الوثيقة باعتبارها وثيقة نهائية، وإذا ما تم المصادقة عليها وتم التوقيع عليها هذه يجب أن تأخذ مصادقة البرلمان الإيراني بعد ذلك يعني ومصادقة البرلمان الإيراني مهمة أيضا، وبالتالي هذه المستويات مستويات متعددة ليس طيب. عند شخص
2: البرلمان
3: واحد.
2: أنا هنا فقط دكتور صالح، الدكتور أم قائم يعني حتى هذه اللحظة البرلمان الإيراني طيب. هناك كلام بأنه البرلمان معطل في فترة الحرب،
3: فبالتالي
2: يعني
1: طيب
3: لا
1: فقط
3: لا.
1: أنا مازال دكتور صدقيان دكتور صالح أنا فقط أريد أن أطرح سؤال أو أفكر معكم بصوت مسموع. نحن نتكلم عن خطوة

0: وتمت في الأيام الماضية. خرج الرئيس الأمريكي يوم أمس وتحدث عن موافقة جميع الأطراف. فيفترض أن حتى هذا النقاش على المستوى الإيراني قد تم على مختلف الصعد، وبالتالي لما كان الرئيس الأمريكي خرج وقال كل الأطراف موافقة على هذا، وبالتالي الحديث ربما عن أنه النقاش على مختلف المستويات في داخل إيران قد يبدو محتاج إلى إجابة أكثر عقلانية، بالنظر لأننا لا نتكلم عن اتفاق تم نقاشه يوم أمس أو الأسبوع الماضي، يعني هناك شيء موجود والطرف الآخر تحدث عن موافقة الطرف المقابل.
1: هذا صحيح. الآن في التلفزيون الإيراني هناك لقاء يحضره وزير الخارجية عباس عراقجي ويتحدث عن هذا الاتفاق، لأنه هو انتقد بعض الوسائل الإعلام الإيرانية غير الرسمية بالإعلان عن الاتفاق وبنود هذا الاتفاق، وهو عارض ذلك وقال وطلب من وسائل الإعلام الإيرانية أن تتوخى الدقة والحذر في نقل مثل هذه المعلومات، والتي استفاد منها الرئيس ترامب وأعاد نشر التويت الذي أو التغريدة الذي كتبها السيد عباس عراقجي. أنا أعتقد بأن عباس عراقجي في هذا اللقاء التلفزيوني الذي يعرض حالياً في شبكة الأخبار الإيراني، أعتقد بأنه سوف يعطي صورة أوضح للشارع الإيراني الذي يتوقع أن تكون مثل هذه الصورة شفافة أكثر، فيها الكثير من
0: طيب
1: المعلومات.
0: الآن دكتور صدقيان رئيس البرلمان الإيراني يقول لا طريق لتنفيذ الاتفاق الوشيك سوى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بلا شروط أو تحفظات أو أعذار. وهنا سؤالي للجميع، أنتم ماذا تعتقدون فيما يتعلق بانتظار موقف رسمي من الجانب الإيراني ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي؟
2: أولا يجب أن نتذكر أن نقطة الحسم في المسار التفاوضي كانت قبل 5 أسابيع، حيث التقى الوسيطان الباكستاني والقطري في طهران وبلوروا ربما في ذلك الوقت أول مرة نصا تفصيليا مع بعض الآليات التي تم تبادلها مع الجانب الأمريكي، وأخذت هذه الوثيقة بعدا مهما لأنها تلاها بعد بضعة أيام إجراءات عملية بأن زار وفد إيراني على رأس قالباف الدوحة وتم الحديث في قضايا تفصيلية وهي القضايا المالية. هذه الخطوة باعتقادي هي التي أسست إلى بعد أساسي في التفاوض، وهو البعد التفصيلي والبعد التقني التنفيذي. بعبارة أخرى أنه كل طرف
0: فقط أعتذر منك دكتور وأعذرني أنا يعني أتأسف بشدة أقطع أفكارك، ولكن فقط ربطا بهذا الخبر العاجل لأنه فيه معلومات ما يقوله الوزير عراقجي، يقول نتيجة الجهود الدبلوماسية، أرجو أن تعيدوا الذي كان قبل الآن فيما يتعلق بالأربعة عشر بند التي أشار لها الوزير عراقجي كما تبعنا الآمل في الخبر العاجل، ويقول هناك مرحلتان تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي. دكتور محجوب وأعتذر مرة أخرى.
1: عفوا عبد القادر دكتور، هذا هو الذي قلت عنه بأنه يتحدث في التلفزيون الإيراني ويوضح الاتفاق وخلفياته والأجواء التي يعيش فيها الاتفاق مع التلفزيون الإيراني حاليا.
2: لذلك نحن دخلنا عمليا في هذه المرحلة الأولى، وهي المرحلة عمليا وضع آليات تنفيذية للخطوات والأشياء اللي كانت مقلقة. المقلقة بالنسبة للطرف الإيراني كان موضوع العوادر الاقتصادية، المقلق بالنسبة للطرف الأمريكي موضوع تفصيل البرنامج النووي. ثم انتقلنا
0: أرجو أن تعذرني، أنا آسف دكتور محجوب، فقط لأشير لهذه الأخبار العاجلة أيضا نقلا عن الوزير عراقجي، أجلنا مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما، وقال أيضا نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها. إذن هذا أيضا مؤشر مهم جدا، هي لم تنتهي بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها. سيعلن أيضا، أضيف لما يقوله ويصرح به الوزير عراقجي، سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. دكتور محجوب،
2: ولذلك كانت هذا البعد التقني مهم جدا. لاحظ صارت الأطراف عندها التفاصيل لما يمكن أن يحدث. رافق ذلك تطور مهم آخر في هذا الموج من التفاوض، لأول مرة يدخل عندنا ثلاث أبعاد في التفاوض: بعد التقني، بعد الأمني، والبعد السياسي، على الطرف الأمريكي والطرف الإيراني معا. الأمريكيون كما عرفنا كوشنر ووتكوف استقبلوا وفدا من العلماء النووي الأمريكيين، تحدثوا فيما يتعلق في البرنامج النووي الإيراني وما الذي جراه وإلى أين يذهب. بمعنى هذا البعد التقني عمليا أضاف، نقل التفاوض من القضية السياسية والمخاوف إلى قضايا تفصيلية تقنية. ثم أخيرا عبد القادر، هذا التغير الذي حصل بالنسبة لإيران، ما يحدث صنع القرار فيها هي أو أخيرا كان البعد التقني والبعد الفني والبعد السياسي وصناعة القرار.

0: ما أقره أصلا ووضعه في قبل 4 أسابيع من أسس أساسية للمضيف في عملية التفاوض.
1: إذن أنت ترجح بأن الموقف الإيراني وتشكله يرتبط بهذه الآليات، آليات منظومة الحكم، وليس كما يشاع ويقال بأن تعدد مصادر القرار في الجانب الإيراني.
0: لا لا، ليس بالضرورة، هناك تكامل في الصراعات وليس تعارضا.
1: طيب أنا أيضا أعود سأعطيك، ولكن فقط لأشيد تصريحات الوزير عراقجي، يقول في مذكرة التفاهم سيتعهد الطرف المقابل بعدم استخدام القوة، ويتعهد الطرفان باحترام السيادة الوطنية. وفي مذكرة التفاهم أيضا كما يقول الوزير عراقجي تتضمن رفع الحصار ومضيق هرمز وآليات بشأن الأموال المجمدة ومواضيع بشأن الملف النووي. دكتور لقاء،
2: أنا يمكن شوية أختلف مع الأخ الدكتور محجوب بآخر فقرة ذكرها، هو حول الانسجام والتناغم في ما في إيران، طبعا حتى في أمريكا. يعني جراهام أمس كان ضد هذا، واليوم ديفانس انتقد الذين انتقدوا الاتفاق قبل أن يقرؤوه واعتمدوا على الإعلام الإيراني. فبالتالي في طرفين كيف؟ طبعا بس قبلها ملاحظة بسيطة، اختيار جنيف يا دكتور ويا دكتور تم لأنه حسب المعلومات لأنه سيتزامن مع انعقاد قمة 7 في باريس، كي يعطي للاتفاق طابع دولي.
3: هذا ليس له علاقه،
2: هو هذا هو هذا بس انا بس هو هذا
3: الاشاره والنمره على كل حال. هذه مساله اخرى
2: خلينا نكمل
3: مساله لوجستي، مساله وقت، هذه كلها قضايا لا تبرر.
2: اسمح لي بس خلي اكمل، ماذا اقول لكم؟ اختاروا هذا، انا شعلي
3: واقولها مش صحيح دكتور. يعني انتم تبرر،
2: الايرانيين يسمعوك ويغيروها عود.
3: طيب لا، ما هو هذا نقد للايرانيين، لماذا يوافقوا الايرانيين على ان يكون في جنيف
2: حتى لا لا لا. حتى يعطي طابع يعني دولي
3: الافتراض.
2: المعلومات يعني هكذا، الاخبار قد تكون غلط.
3: لا هذا غير صحيح، هذه حرب ثنائيه.
2: خلاص
3: هذه حرب ثنائيه، اتفاق بين امريكا وافغانستان.
2: هاي مو قصه، هاي مو قصه، ترى يعقد ان شاء الله بالقمر. طيب بس يوافقون
1: مراكز القرار في طهران.
2: شوف اليوم ماذا جرى، من صحينا الصبح كان الاعلام الايراني ماذا يقول؟ انا ما اتكلم عن مهر ولا اتكلم عن فارس، هاي وكالات أنباء تابعة لحرس الثوري أو قريبة منه. تكلم عن إيرنا، وكالة الأنباء القطرية، وهذه وكالة حكومية تابعة للحكومة ولوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ولا ينشر فيها حرف بدون موافقة الوزير. هذا بكل العالم، في وكالة أنباء كل العالم، إيران وبكل العالم.
4: لا لا، هي
1: إيران. لا، القطرية.
2: قالت أنباء إيرانية يا حبيبي. إيران.
1: أنت قلت القطرية.
4: لا، أنت قلت القطرية.
2: عشان كالة أنباء الإيرانية. إيرنا نشرت، والجزيرة أخذت منها التفاصيل باعتبارها وكالة يعني رسمية، نشرت تفاصيل الاتفاق بالرؤية اللي اعترض عليها ترامب لما صحى من النوم فارق الوقت، وكتب تغريدة المعروفة، ثم رد عليه أو كتب السيد عراقجي تغريدته اللي خلت ترامب يرتاح وأعاد تغريدة. إيرنا لغت ال
1: تغريدة
2: يعني
4: خبر، ما نشرت الخبر،
2: عفوا، ونشرت خبر عراقجي. المعنى من هذا شنو؟ قبل قليل وكالة فارس نشرت نص بنقد شديد لعراقجي، انت شو تريد؟ انت غامض، وبعدين هذا بمماهات او تماهي مع ترامب، وكأنك تؤيد ما جاء بكلام ترامب عن اعتذار ايران أو طلب اعتذار إيران. على كل حال، ويبدو أن خروجه بالتلفزيون محاولة لتدارك الأمر، وهذا الثاني انتقاد لترامب لعراقجي خلال هذه الحرب، مرة من قال فتح مضيق هرمز وانتقد، وهذا الانتقاد الثاني. القصد وين؟ احنا طبعا انتهاء الحرب الآن بهذا الاتفاق، وعلى الأغلب ستنتهي، سيتجاوزوها ويوقعون، سيكون مثار ارتياح في المنطقة، لأنه البديل هو حرب وتدمر الجميع. لكن الإشكالية اللي بدأت الآن وهذه راح تتطور في المستقبل، أنه مراكز القوى، من نشر هذا الأمر في في في في إيرنا في الوكالة الإيرانية؟ أطراف في إيران هكذا يبدو، ما فيها، مش محرر اجي اخترعها من عنده، احنا نعرف آلية وسائل الإعلام ونعرف كيف تدار وكالات الأنباء الحكومية. هذا يعني أن هناك من اخترق الوكالة،

0: وطلب نشر هذا النص، لأن هذا النص سيلزم أو على الأقل يرفع السقف ويحرج الحكومة ويجعلها غير قادرة على النزول.
1: هكذا يفترض بيصير أفكارك فقط لأشير لهذا الخبر العاجل. نقلا أيضا تصريحات الوزير عراقجي يقول لن نتخلى أبدا عن حزب الله، وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات، ويقول ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم. من يتفق من يختلف على قرار
2: دكتور القادر؟ إذا سمحت
3: أنا بعد إذنك
0: بس قبل ما وهذه ما محسوبة علي العاجل مالتك.
3: طيب إذا سمحت
1: هذا من حقك.
3: إذا عاجل محسوب علي أنا كمان معناها
0: إي طبعا. فلذلك اسمحوا لي يا شباب، هذا معناه شو؟ هذه الأطراف هي مراكز قوى في إيران التي لم وهي طبعا مراكز مهمة كبيرة، يعني مثل سعيد جليل على سبيل المثال عضو البرلمان وهو متشدد كبير ويرفض التفاوض، يعتبرون التفاوض مع الولايات المتحدة خطأ كبير. هذه الأطراف التي تمكنت من الوصول لإيرنا هو نشر خبر خارج إرادة مسكيان الرئيس اللي هو الرئيسها رئيس الوكالة، يعني رئيس الوزير. هذه يمكن أن تتدخل في المستقبل في المفاوضات وتفرض أنماطها. بدنا تالي إحنا أمام مفاوضات 60 يوم شاقة على الطرفين.
1: طيب.
0: ترامب أمام اليمين.
1: سأعطيك أكيد.
0: والمفاوض الإيراني أمام المتطرفين أو المتشددين.
1: طيب. بعد الآن أتفاوض مع الدكتور صالح. هل تريد أن تتدخل الآن؟
3: أنا بظني.
1: أم تستمع للدكتور صدقيان ثم ترد؟
3: براحتك. تصدر دغيان تفضل.
1: طيب تفضل.
4: شكرا.
1: نجح التفاوض.
4: لازم تروح تفاوض معاهم.
1: أنا جاهز. تفضل.
5: النقطة التي ذكرها الدكتور لقاء في تسريب الاتفاق. الآن الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية هو ده يعلن هذه التفاصيل، هذه التفاصيل التي ذكرت في وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا الرسمية.
0: لا لا ليست هذه يا
5: لا هذه أنا موجودة أبدا. عندي
0: هي الوكالة نشرت أشياء
5: هذا موجودة عندي وأنا قلت لي
0: هاي العواجل أنا عندي مسجلة
5: هاي
0: عواجل جابتها الجزيرة
5: أكيد هاي. بس ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا حول الإطار العام لمذكرة التفاهم أنا موجودة
0: يعني ليش حذفتها؟
5: هذا في وقتها. الآن عباس عراقجي في التلفزيون الإيراني بناء على هذه العواجل هو يذكر تفاصيل.
0: طيب تفاصيل الحالة هذه حضرتك أخذ هذه مع العراقجي وقارنها بما نشرت الوكالة سابقا
5: نفس الشيء
0: راح أشوف الفرق.
5: لا لا نفس الشيء
0: حضرتك أو البقية
5: اللي اسمح لي إذا كان هناك من إشكال ما نشرته وكالة أنباء إيرنا الآن عباس عراقجي هو يطرح نفس الموضوع. إذن الإشكال السابق هو غير وارد. عملية النفوذ الذي تفضلت به داخل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنا لا أعتقد ذلك. ربما هناك وجهات نظر لأنه أنا أعرف يعني تفصيل وكالة الأنباء الإيرانية أعرفه. المشكلة هو أن هناك في الوسط الإيراني داخل إيران موجودين من يعترض على أي مفاوضات وليس اتفاق.
1: صحيح.
5: حتى أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: نعم.
5: لا يعني لا يقبلون
1: حتى أكون وسيط نزيه. أعطي باختصار.
3: أشكرك باختصار شديد. أنا يعني ما ذكر
1: أن أنتقل لأفكار أخرى.
3: هي قضية أنه مراكز قوة ومختلفة ليست بجديد. ارجع إلى تصريح أحد المفاوضين الإيرانيين يقول الولايات المتحدة الأمريكية تخشى الحرب ونحن نخشى الاتفاق. هناك خشية داخل القيادة الإيرانية وداخل أيضا أجنحة رئيسية في إيران من هذا الاتفاق. وأرجع إلى التركيز الرئيسي لاحترام السيادة، احترام سيادة الجمهورية هكذا يريدون. بمعنى آخر هم يريدون ضمانة ألا تعمل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل على إسقاط النظام في إيران، وبالتالي هذا ما يفسر هذه المخاوف أو الخشية. الإيرانيون واضح أنا بظني أنهم لا يريدون أن يصوروا للرأي العام الإيراني تحديدا أو الرأي العام العربي أنهم يعني عندما وقعوا إنما خضعوا للضغوط وقدموا تنازلات، إنما جاء ذلك نتيجة صمودهم ونتيجة انتصارهم ونتيجة أيضا يعني لما حققوا.
1: أيضا أستسمحك الخبر العاجل طبعا أولى مننا جميعا. طبعا ربطا بتصريحات الوزير عراقجي يقول إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل بمذكرة التفاهم.

0: خلال 60 يوما، فلن تمضي قدما المفاوضات بشأن بقية المواضيع.
1: إذن هناك وجاهة لمن يطرح بأن هناك خلافات وانقسامات، وهذا ليس بالأمر الجديد، كان يطرح حتى في أوائل أيام هذه الحرب بأن هناك أجنحة متصارعة. وارجع إلى الهدنة، أعلنت الهدنة والصواريخ والمسيرات تنطلق لمدة 2 أو 3 أيام، فسرت بذلك بأن هناك أجنحة كثيرة يعني غير متصلة أو لم ترضخ لهذه الهدنة. وبالتالي لمن يتحدث بأن هناك مراكز قوة في إيران، نعم، وإلا أصلا ما الداعي أمس للخبر الذي أمس يقول بأن هذه المسودة هي مسودة إيرانية قدمت إلى الولايات المتحدة وقبلتها؟ فإذا لماذا تراجع هذه المسودة مرة أخرى على مستوى عالي من القيادة؟ يفترض أن يتلقفوا هذه الموافقة الأمريكية على مسودتهم ويعلنوا الاتفاق، لكن التأجيل ذلك هو لإعادة الرواية مرة أخرى.
2: دكتور شرقاوي، هناك جيوب مقاومة لمشروع الاتفاق سواء في طهران كما في البيت الأبيض أو حول البيت الأبيض في البلد، وأعتقد هذا أصبح موضوعا جانبيا. لكن دعونا نركز على ما يمكن اعتباره منهج تثليثي، بمعنى الجمع بين ما كشفه عرقجي، ما ظهر من بعض المصادر القريبة من البيت الأبيض، بمعنى هل يمكن أن نقدم بعض ملامح هذا الاتفاق؟ ما هي المقايضة الفعلية؟ ويبدو الآن أن أهم نقطة الآن أن إيران ستحصل على حرية تصدير نفطها إلى الخارج، مقابل أيضا أن الولايات المتحدة ستعفيها من العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. هناك في المقابل نقطة شائكة، وأعتقد هذه هي التي قد تهدد بمآل إما أن يظل اتفاق مذكرة التفاهم جاريا للتمهيد إلى المفاوضات، أو ربما قد نصل إلى انتكاسة سياسية، وهي قضية الأرصدة المجمدة. ويبدو أن توقعات طهران مرتفعة، ما فوق 12 مليار، لكن البيت الأبيض يقول إنه سوف يدفع مبلغ بسيط حسب مدى التزام طهران بالرقابة على مشروع اليورانيوم المخصب، القضاء على هذا اليورانيوم المخصب، وأيضا القضاء على الأجهزة وكل البرنامج النووي. لذلك أخشى ربما، ولا أريد أن أكون متشائما، ولكن هناك نسبة على الأقل 15% من مشروع هذا الاتفاق ليست واضحة بالنسبة للطرف الإيراني، وإن كان ترامب الآن يريد أن يضفي عليه هذه التوشية الوردية أننا في اتفاق كامل. فبالتالي ينبغي أن نتواضع في الاحتفال، وأذكر مرة أخرى نحن أمام اتفاق مذكرة تفاهم، لسنا أمام معاهدة، ولسنا أمام ما قد يرقى أو يفهم على أنه مثيل للاتفاق النووي عام 2015.
3: نقول في دراسات صراع عبد القادر أن النجاح هو ليس بتوقيع الاتفاق ولكن بتنفيذه أو بالقدرة على تنفيذه. وتصريحات عرقجي التي جاءت الآن بدأت تظهر الإشارات الأولى للتحديات بالتنفيذ،
2: تحفظات
3: يعني تحدي كبير بالتنفيذ. يعني سمعنا برأيي بتقييمي تصريحات خطيرة من عرقجي يقول حرفيا، وهو مسؤول، تصريح مسؤول رسمي وزير خارجية، أن الاتفاق أو المذكرة تفهم تشمل لبنان وليس هذا فحسب، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذا يعني أن هذا كارثة سياسية لحكومة نتنياهو إذا هذا الحكي صحيح.
4: بس هو قال يتضمن ضمنا، مش نصا،
3: وذكر الانسحاب حتى ولو
4: ضمنا،
3: تمام، ذكر الانسحاب من الأراضي اللبنانية، هذه كلمات عرقجة
4: تعني كذلك.
1: خلي يقف الحرب الحين، خلي يقف الظرف في لبنان سيدي. ثم
4: نعم. يعني ليس ما في نص يعني
0: توقعات. طيب في هذه الحالة دعوني أعيد لكم ما نقلناه على لسان الوزير عرقجي، إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة، وأوضحنا ذلك بصراحة. ويقول أيضا ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم.
3: وأوضحنا ذلك بصراحة. إذن هذا يعني دكتور لقاء، هذا يعني بالحدود الدنيا، وأنا أتفهم نقطتك وأشكرك عليها، ولكن بالحدود الدنيا يعني أن الطرفين ليس على نفس الصفحة كما يقال، not on the same page، إنه عرقجي يفكر بشيء والأمريكان بيفكروا بشيء آخر، كهذا بالحدود الدنيا. فهذا يعني أن هناك كارثة سياسية لحكومة نتنياهو.
4: أصلاً وهناك نتنياهو لحد الآن ما بيعرف بالتفاصيل.
0: إذن يهمني أن أسمع
4: صحيح كلامك
0: دكتور ويسام فيما يتعلق بما قاله.

0: كملناش البطاقة، كملنا الفكرة.
1: طيب عذرا
0: انت مفاوض ناجح،
1: واعتذر منك،
0: هلا شهدنا لك بالمفاوض.
1: لا لا واعتذر منك، حسبت بانك قد انهيت الفكرة.
0: لا ولا يهمك، شكرا لك وشكرا للدكتور.
1: لا تسحب الاعتراف.
0: لا لا لا لا اسحبه، وشكرا للدكتور اللي قال انه بذكرنا دائما بالنقاط، بتحدانا في النقاط. المهم في الأمر بأنه هذا يعني أن هناك نظر بمواجهة ما بين حكومة نتنياهو وترامب، إذا كان هذا الحكي صحيح، أو حتى لو مش صحيح، حتى مجرد افتراض أنه يكون في يعني فهمين مختلفين، وهذا من التحديات التي أشير إلها من البداية التي ستواجه تنفيذ هذا الاتفاق.
2: أعتقد أن روعة ما يقوم به الأطراف المعنية في هذا الاتفاق أنهم لم يعرضوا ولا ينشروا النص، لأننا هنا موجودين هنا ليس لأي أحد منا يعرف ما هو فحوى النص، لكننا نقوم بالتخمين والانتقاد. إذا ما رأينا النص الفعلي، أنا متأكد أن الأمريكيين ربما سيقومون بمزيقه، والأمريكيين والإيرانيين كذلك.
1: عذراً
0: ليس تخمين
1: ربطاً بكلامك، حتى وإن كان من يقول هذا الكلام هو وزير الخارجية الإيراني عراقجي،
3: هذا موقف
1: لم
3: رسمي،
1: يذكر كل النقاط.
0: هذا ليس تخمين.
1: الخبر العاجل أيضا، مضيق هرمز خاضع لسيادة إيران وسلطنة عمان، وهو يقع في المياه الإقليمية لهاتين الدولتين. إذن الوزير عراقجي يقول مضيق هرمز خاضع لسيادة إيران وسلطنة عمان، وهو يقع في المياه الإقليمية لهاتين الدولتين. سيتم
2: That statement could be a problem.
4: هذا التصريح قد يكون مشكلة.
3: بدأت تتراجع الآن.
4: لكنني كنت على وشك القول. أعتقد أن ما نحتاج أن نقوم به أنه إذا ما وصلنا إلى مرحلة التوقيع، إلى اتفاق التوقيع خلال الأيام القادمة، هذه الفترة الأهم ستكون 24 ساعة التي ستأتي بعد التوقيع بشكل جزئي بسبب تصريحك. قلت أن ترامب يحب أن يقول أننا انتصرنا، والإيرانيون يحبون أن يقولون أنهم انتصروا. الفكرة أنه إذا ما كان اتفاقا جيدا باستطاعة الطرفين أن يقولوا ذلك ويكونوا دقيقين في ذلك. إذا ما حصل الإيرانيون على الأصول المجمدة ورفع العقوبات، هذا أمر رائع. إذا ما حصلت الولايات المتحدة على أهدافها في الملف النووي، هذا أمر رائع. القضية ليست مسألة الخسارة والنصر، لكن كيف سيقومون بتقديم هذا الأمر؟ وقد يواجه كل منهما صعوبة في توجيه في صياغة هذه الأمر، لأن الثقة قليلة بين الطرفين. قد يكون هنالك ضرر كبير يلحق بالاتفاق بعد 24 ساعة. الأمل أنه ليس فقط لن يقوموا بالتوقيع، لكنهم ربما سيأخذون يوما أو يومين يشجعون.
1: أريد أن أسمع رأي دكتور وسام ربطا أيضا بما ذكرناه في المقدمة عن ما وصفناه بالمشاهد والمراقب نتنياهو عندما نتحدث عن التصريحات للوزير عراقجي، تحديدا فيما يتعلق بلبنان وحزب الله.
5: الاتفاق حتى الساعة كل ما يجري الحديث عنه هو عن مسودة، وهذه المسودة لا تزال خاضعة للتجاذب والتعديل حتى آخر دقيقة قبل توقيع الاتفاق، ولا أفترض أنها قد جهزت قبل توقيعه. هذا أولا. أما فيما يتعلق بأن يرد بند حول لبنان أو لا، فهذا حتى الآن هو ما يصر الإيرانيون على ترداده، ولكن في الجانب الآخر يبدو وكأن لبنان سقط سهوا في هذا الاتفاق. يعني حتى عندما ترامب شكر مجموعة من الدول، يعني شمل معظم دول المنطقة أو شمل 11 دولة، ولم يذكر لبنان، لم يأتي على ذكر لبنان كدولة أو كأي فكرة، يعني قال والآخرون، يعني ربما كان بين الآخرون لبنان. وبالتالي نحن هنا أمام إشكالية تزيد من هذه الإشكالية، بأن هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية، وهذه المفاوضات وصلت إلى إعلان يتعلق بانسحاب ليس إسرائيل من جنوب لبنان، ولكن مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان. يعني أن الدولة اللبنانية هي التي تلتزم بسحب مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان. فهل سوف ينسف الأمريكيون ما كانوا هم رعاته فيما يتعلق بهذا الإعلان وهذا التدبير، وهو الذي يبني أصلا على 20 عام من نفس الموقف، هو موقف القرار 1701، القرار 1701 الذي صدر في إثر حرب تموز أو يوليو 2006، ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني.
0: ووجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
5: أبداً. ولكن ينص على هذه المسألة. لا أتكلم عن هذه الجزئية.
0: لأنه 17-01 هو لا
5: بالطبع
0: ينص
5: بالطبع
0: على لا ينص على وجود جيش إسرائيلي محتل في جنوب لبنان.
5: ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما أصبح هو الخط الأزرق. ولكن بعد القرار 1701 وصدر أول وقف إطلاق النار في إثر الحرب 2025 والوقف الثاني لإطلاق النار والوقف الثالث لإطلاق النار، يعني ما وقعه لبنان مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، هناك إذن إشكالية تتعلق بما تتفضل به، انسحاب، إما الانسحاب التدريجي المتبادل، وإما فيما التزم به لبنان الرسمي. للأسف التزم بالانسحاب فقط للإسرائيليين ولم يلتزم بانسحاب حزب الله ولم يلتزم بانسحاب إسرائيليين في موقعه. أنا أتفق طيب. معك في هذه الجزئية، ولكن بالتالي هناك مفاوضات. هذه المفاوضات أيا يكن الموقف منها، هل نحن بصدد أن نتوقع أن تنسف هذه المفاوضات على خلفية على خلفية
1: الدكتور صالح ثم
5: إلى لحظة على خلفية هذه المذكرة، مذكرة التفاهم؟ أستبعد ذلك. بالنهاية الأمر الأمريكيون هم من رعوا هذه المفاوضات، بالتالي نحن هنا أمام مشكلة. إذا كان المطلوب وقف النار لـ60 يوما في لبنان، فهذا بحد ذاته لن يترتب عليه انسحاب إسرائيلي، لأنه فإذا كنا نفترض بأن مذكرة الاتفاق، مذكرة التفاهم تشترط انسحابا إسرائيليا مع وقف إطلاق النار، فهذا بالتأكيد هذا يعني ما نطمح إليه، ولكن لا يبدو هذا واقعيا.
6: ثلاث إشارات بعجالة إذا سمحت لي. شكرا دكتور وسام. أولا، رئيس وزراء باكستان اليوم أكد بأن النص نهائي، وجاء ذلك بتصريح واضح، وأنه سلم لكل الأطراف ولا مجال، بقى الخطاب للداخل. ومن ضمن حديث عرقجي اليوم في التلفزيون الإيراني، هو يخاطب الداخل صورة الإيراني النصر. صورة النصر، ولذلك أشار إلى عدة نقاط ومنها أذكر تحديدا، وهذا ما يهمنا كدول في الخليج العربي والدول الخليج العربي تحديدا،
1: مهم أيضا.
6: بأنه هرمز مياهن سيادة سلطنة عمان وإيران، وهذا شيء معروف صحيح، لا أحد يتحدث عن السيادة. هناك مياهن إقليمية لإيران وسلطنة عمان لكل دولة 12 ميلا، لا أحد. لكن هو هذه التورية في اللغة، هو يريد أن يخاطب الشارع الإيراني بأننا ما زالت سيادة. لا أحد تكلم عن السيادة على هذا المضيق أو على هذه المياه وغيره. نحن نتكلم عن حرية الملاحة والمرور العابر المنصوص عليها في القوانين الدولية والاتفاقات. الإشارة الثالثة فقط للدكتور صادقيان عندما ذكر ب 1701، ما هو 1701 صحيح ذكر الانسحاب، وكذلك ذكر نزع الأسلحة أو السلاح من جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وأن تكون الأسلحة بيد السلطة. فإذا إما يطبق هذا القرار كاملا أو لا يطبق.
1: دكتور محجوب،
7: أنا أعتقد عبد القادر بالتأكيد نحن أمام تحديات كبيرة، يعني كل ما جرى ورغم حالة التفاؤل الحذر، لكن نحن أمام تحديات. دعني أركز على تحديين أساسيين. التحدي الأول هو إسرائيل. إسرائيل قبل هذا الإعلان كانت خارج الغرفة، نتنياهو كان خارج الغرفة، وبالتالي هو عمليا عارت الصدمة تسيطر عليه، وسيضع، نحن عرفنا أنه كان يحاول عن طريق أصدقاء له قريبين من البيت الأبيض أن يعرف ما يجري، لأنه لم يكن يعرف ما الذي يجري في المفاوضات، وبالتالي هو الآن سيسعى بكل ما أتى من أدوات إلى إرباك المشهد التفاوضي وممارسة الضغوط على ترامب. هذه قضية أساسية، وباعتقادي أهم ورقة سيضغط فيها وسيعقد المشهد ستكون ورقة لبنان.
1: لبنان.
7: الأمر الثاني، إيرانيا كلما حضر مشهد التفاوض يحضر الانقسام. منذ عام 2003 كلما دخلت إيران في مفاوضات حضر الانقسام بشكل كبير جدا، في المفاوضات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث، ثم الاتفاق النووي 2015، كان هناك حربا كلامية بين الأطراف لا يمكن وصفها. اتهم حسن روحاني واتهم محمد جواد ظريف أنه ذهبوا إلى الاتفاق لوحدهم، مع أن هذا لم يكن أبدا دقيق. المؤسسة السياسية وعلى رأسها خامنئي ذهبوا للاتفاق. بعبارة أخرى، ما نراه الآن من حالة ومقالات تكتب ربما وانتقادات لما يجري، هي حالة، جزء من حالة الاستقطاب في البيئة السياسية الإيرانية. ليس بالضرورة تريد وقف المسيرة،
1: طيب،
7: بقدر ما تريد أن تسجل نقاط على الطرف الذي يمارس صنع القرار، حتى تقول له لو فشل شيء قلنا لكم. وهذا جرى عندما انسحب ترامب 2018 من الاتفاق النووي، قيل للدولة

0: الظريف ولحسن روحاني، لقد قلنا لكم أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها.
1: طيب أنا عندي تساؤل وسأمنح الكلمة للدكتور صدقي، ولكن فقط التساؤل فيما يتعلق ب ونحن أمام هذا الزخم السياسي الكبير، ماذا عن حسابات المنطقة حيال إيران، وماذا عن حسابات إيران حيال المنطقة أمام هذا التدفق وهذا الزخم السياسي؟ أسمع آراءكم وتعليقاتكم، ولكن بعد أن أسمع الدكتور صدقيان.
2: أنا أحب أن أعطيك معلومات،
1: تفضل،
2: وليس تحليل سياسي فيما يخص الحرب ولبنان والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والأرصدة الإيرانية
1: المجمد.
2: بما يخص الحرب، إيران تحدثت بشكل واضح عن إنهاء الحرب، وليس في إيران وإنما في كل المناطق ومن ضمنها لبنان، وهذا يطبق فورا فور التوقيع على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم
3: هذا منصوص عليه في مذكرة التفاهم،
1: هو يقول معلومات.
2: نعم نعم، إنهاء الحرب لم يذكر،
3: والانسحاب من جنوب لبنان والانسحاب،
2: لا لا لا غير موجود، لا موجود اسم لبنان وليس موجود الانسحاب من جنوب لبنان، لكن أعطيك الصورة.
3: فكيف الآلية؟
2: الآن
3: الآلية التأويلية للمذكرة لنعرف
2: بالتفاصيل. تم الحديث عن إنهاء الحرب، لكن بالوثيقة يعني لم يكن موجودا لا اسم لبنان، وإنما موجود بهذا إيقاف الحرب نهائي أو إنهاء الحرب بشكل كامل في كل المنطقة بدون ذكر اسم لبنان. والانسحاب الإسرائيلي تم الحديث معه مع الوساطة القطرية ومع الوسيط الباكستاني أن آخر الاتفاق، يعني بعد 60 يوم، آخر الاتفاق لا يتم تسليم وإنهاء تسليم أو إمحاء الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب إلا عندما يكون هناك انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان.
3: ولكن اليورانيوم هو مؤشر في هذه المذكرة،
2: وربط قضية اليورانيوم مرتفع التخصيب الكمية مع قضيتين، رفع العقوبات والانسحاب الإسرائيلي من جنوب
0: لبنان. هذا شفاهة، هم بالمكتوب لم يتفقوا، شفاهة يتفقوا.
2: هذه المعلومات أنا أقول
1: أيضا
2: أن تبقى بالأرصدة. الأرصدة المالية تم الاتفاق على 24 مليار، لم يعني مضيق هرمز لن يفتح إلا عند التوقيع، يكون هناك 12 مليار دولار يجب أن تدفع، وتدفع ال 12 مليار الأخرى إلى أن تصل 24 مليار خلال المفاوضات، يعني إلى أن ينتهي العمل من فتح مضيق هرمز تدفع ل 24 مليار. تبقى قضية العقوبات. العقوبات هناك يعني باكج، عدة
0: مراحل،
2: عدة حزم من العقوبات، وهذه ربما 8 حزم أو 9، وهذه كل حزمة هي متشعبة جدا، وزارة الخزانة وبها بالنوع من التعقيد.
0: ماذا عن الحصار الأمريكي المقابل إذا هرمز لا بس هذا جاوبني، تقول معلومات، أنا أريد ماذا عن الحصار الأمريكي المقابل للإغلاق الإيراني؟
2: هذا في هذا في مذكرة التفاهم، ويتم أولا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، هذا من ضمن مذكرة التفاهم، رفع الحصار عن الأرصدة الإيرانية ل 24 مليار، انسحاب الحشود الأمريكية بعيدا عن مضيق هرمز، ورفع الحظر عن الموانئ بمقابل فتح مضيق هرمز.
1: دكتور شرقاوي باختصار،
3: لكن فهمته أن سحب اليورانيوم في مقابل انسحاب من لبنان. سحب اليورانيوم في مقابل انسحاب من لبنان.
0: ترقيق اليورانيوم.
2: ترقيق اليورانيوم.
1: دكتور شرقاوي تفضل.
2: دكتور شرقاوي بس اسمح لي، ذكرت أنت قضية مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تشمل الخطوط العريضة لمباحثات 60 يوم. يعني هذا بشكل عريض، وتم الاتفاق على هذه الكمية أين تكون، تمحى أو تنقل، هذه في الخطوط العريضة تم بحثها وتم الاتفاق عليها.
3: يعني هو استشمع هذا اليورانيوم كل هذه السنين من أجل انسحاب من لبنان الذي لم يكن.
2: لا لا لا، قلت لك الأرصد العقوبات، ووضع الإيرانيون قضية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
4: طيب أرد على تيم كونستانتين، ليست لدينا بنود هذا الاتفاق، وأيضا ينبغي ألا نقع في فخ أننا نناصر خطاب النصر للإيراني والأمريكي، ولكن ربما سؤال يطرح نفسه بإلحاح الآن، هل وضع ترامب والوسطاء ما يحمي مسار هذا الاتفاق، وخاصة ونحن فقط في مرحلة إدارة الصراع ولم ننتقل بعد إلى تسوية أو إلى إيجاد حل شامل؟ فبالتالي هناك مسألتان عالقتان ربما كان على الوسطاء الانتباه إليهما. أولا، هناك قارنة عضوية الآن بين موضوع إيران والحرب وكل هذا مع قضية الضاحية الجنوبية والوجود الإسرائيلي في لبنان. فبالتالي الحاضر الغائب هو نتنياهو. كان من الأجدى على ترامب أن يلزم نتنياهو بالمشاركة في هذا الاتفاق أيضا حتى تكون هناك التزامات إسرائيلية موازية. النقطة الثانية التي
1: الوقت يداهمنا، أرجو أن تكون المداخلات نوعا ما مختصرة.
4: جملة أخيرة، حسب تصريح عراقجي أن هناك الآن مطالبة وتوافق على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، لكن هذه عبارة ويل للمصلين. كان أيضا على الوسطاء أن ينتبهوا أن إيران أيضا تلتزم بعدم شن أي هجمات على كل الخليج، بمعنى وقف الحرب على جميع الجبهات الإيرانية واللبنانية والخليجية.
1: دكتور لقاء،
5: أولا الاتفاق حتى الآن الإيران لم توافق عليه، يعني لذلك إحنا ما زلنا نناقش شيء لم يحصل، يعني
2: الوسيط الباكستاني قال وافق،
5: هو قال لكن الوزير العراقي يقول ما زلنا نناقش.
0: يلا خلهم
5: يناقش، يعني يوافقون إن شاء الله يوافقون، يعني على أغلب
3: إذا أنت ترجح عليه. معلش بس فضل. إذا ما وافقوا عليه لماذا يخرج العراقي
5: ويتحدث
3: وسائل الإعلام؟
5: طبعا تسويق. بس هو يعني ما أعرف ليش بيقولون وافقنا، يعني هذا فشي غريب،
3: يقولوا
5: يعني
3: ما وافقنا. كيف تتحدث إلى شيء أنت ما وافقت عليه أصلا؟
5: بالضبط، لماذا تسوق؟ هم يقولون هذا مقترحنا أصلا.
4: لا، حديث عراقي تحصيله حاصل، أن هناك اتفاق كامل.
5: بالضبط، على أي حال إحنا سنقرأ الاتفاقية بعد ما تعلن.
3: ما زال الاتفاق يعرض للتعديل،
1: يهمني بعد المنطقة. دكتور لقاء،
2: مظلش وقت.
1: لا بأس، طيب هذا جزء من النقاش. طيب
5: شوف عبد القادر، وهذا موضوع يحتاج وقت طويل، لكن سأوجزه وأرجو أن نتكلم عليه لاحقا.
1: شكرا.
5: هذه المنطقة وتحديدا دول الخليج العربي تعرضت لأذى بالغ بسبب هذه الحرب دون أن تكون طرف فيها، وعلقت ما بين الأمريكان والإيرانيين والإسرائيليين، وتعرضت وما زالت يعني لحد أيام الكويت والبحرين إلى قصف إيراني، ومنذ اللحظة الأولى قصفت إيران دول الخليج كافة. هذا النمط، ودول الخليج مع ذلك قامت بعملية واضحة وواسعة من أجل إنهاء الحرب وصولا إلى هذا الاتفاق بالوساطة القطرية. أنا أعتقد أن الدول العربية ودول الخليج بشكل خاص، وطبعا حتى الأردن تعرضت للإيذاء، يجب أن تعيد النظر، يعني هذه الشهرين قد تكون فرصة لإعادة النظر بكامل السياق الذي أنتجته الحرب. يعني هذا من دروس الحرب المهمة، رغم كل ما سواها، لكن هذه الحرب قد يكون لها فائدة واحدة، أنها نبهت دول هذه المنطقة إلى الخلل الذي يعيشونه.
1: طيب،
5: الخلل الأمني الاجتماعي حتى الديموغرافي الأمني بشكل خاص، سواء في علاقته مع الولايات المتحدة، القواعد الغربية، في اعتماد البعض على إسرائيل تطبيع، أو في العلاقة مع إيران. وإيران، أنا أمس الدكتور حسن مكرم للأسف مش موجود الآن، حسن أحمديان، في مداخلة مع الدكتور صالح قال كلمة لم تناقش لأنه الوقت انتهى. قال لما قال إحنا موحدين، قال إحنا ما نحتاج نقسمكم، أنتم مقسمين.
0: نعم،
5: وقال بتهكم. والحقيقة قد يكون في كلامه بعض الصحة للأسف، مواقف تبدو أنها ليست قوية برصوصة
1: الوقت دكتور،
5: لكن التهكم، هذه الرؤية، أي دولة كبيرة، إيران أو غيرها، سميها ما شئت، قريبة عليك وتشاركك المجال الجيوسياسي، لما نشوفك غير موحد تاكلك.
1: انا اقول دكتور حسن موجود، اسمع فقط السيد تام، عفوا
0: بإشارة. انا ذكرت بانه ذكرت بالفعل
1: انتظر طويل السيد تام.
0: لا بكلمه بجمله.
1: طيب اتفق معه.
0: نعم،
1: استأذن
0: اذا كانت بعد اذنك. اكسكيوز مي جاست 1 مينت. انا اعتقد بانه بالفعل منظومه مجلس التعاون الخليجي لديها مساحة للاختلاف أو التباين، وذكرنا بأن العلاقات مع إيران ليست واحدة، أو على الأقل وجهة النظر ليست واحدة، لكن دول الخليج جميعها تقدر هذا الوضع الجغرافي السياسي. أنا أتمنى ألا تكون هي، وأن يعني هي وجهة نظر شخص

0: أو محلل سياسي، وألا تكون
1: غير موجود معنا
0: وهو غير موجود، لكن أتمنى ألا تكون هذه هي وجهة واسعة في إيران أو هذه النظرة إلى هذه الدول، لأن الخطاب الرسمي الإيراني يقول بأننا نوثق مع دول المنطقة ونتعامل مع ما قامت به من أعمال لا يوحي بذلك.
1: لكن الوقت فقط سيتم.
0: يعني قلنا ما كان لدينا عموما.
2: صديقي من طهران فقط تحدث عن أمور ما يعتقد أنها موجودة في مذكرة التفاهم، معظمها يبدو لي كأنها تعكس ما تم نشره اليوم في وقت سابق. أريد فقط أن أذكر بعض النقود، لأن بعض الأمور لأنه قبل أن يخرج الوزير عرقجي وقال لا أرجو منكم ألا تذكروا هذه الأمور قبل إلغاء هذه التغريدة. جي دي فانس نائب رئيس الولايات المتحدة الذي كان مشاركا بشكل شخصي في هذه المفاوضات أنكر أن الأصول الإيرانية سيتم إطلاقها بشكل فوري، وأيضا كذب عدة أمور أخرى. بالتالي أعتقد أن هنالك بعض التوافقات بين إيران والولايات المتحدة هنا، لكن لا أعتقد أي أحد منا يعرف التفاصيل. هنالك بعض ربما هنالك فقدان ثقة، يجب أن يكون هنالك أمور يجب على الطرفان أن يأخذها. كلا الطرفان هم الولايات المتحدة ستوقف حصارها وإيران ستوقف هذا الحصار أيضا بالتالي أو الإغلاق. إذا ما حصل ذلك سيكون هنالك إطلاق جزئي للأصول، وبعد ذلك ستأتي الخطوات الأخرى، لكن أعتقد أن الخطوة الأولى تتضمن الطرفين من أجل إظهار نية.
3: دكتور إبراهيم، نعم على المنطقة
4: أن يعتقد أنا أعتقد بأن الإيرانيين المسؤولين الإيرانيين مدعوين لأن يفاتحوا شعوبهم بهذه الحقائق، على خلاف الإدارة الأمريكية التي لا تقول الحقيقة إلى شعوبها وتريد أن تطمس هذه الحقيقة عن الشعب الأمريكي. وخلال طول المفاوضات لا الرئيس ترامب ولا وزير الخارجية ولا أحد من الإدارة الأمريكية يتكلم الحقيقة مع الشعب الأمريكي، لكن دعني أقول شيء بأن بس هذه السطرين. الآن نحن نعيش في هذه الأجواء، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن إيران في نهاية المطاف، وهناك مثل إيراني أورده الدكتور محجوب، جوجها جوجهارة آخر
1: آخر بايز مشمرنت،
4: الأمور بخواتمها. نعم. وإيران استطاعت أن تمرر أنوف الأمريكيين والإسرائيليين
3: على المنطقة على المنطقة، ودعني أتفق مع
5: بس ليش بدنا نخلص الحلقة بأنه لا أحد يستطيع أن ينكر
1: دكتور إبراهيم لأنه
5: هون كمان إشكال الموضوع. أعتقد بأن الأسباب التي دفعت أمريكا وإسرائيل إلى الحرب العام الماضي وهذا العام ما تزال بأكثرها أسباب موجودة. صحيح هناك
4: هذه موجودة، الأسباب موجودة أو الأهداف التي لم تتحقق، لكن
3: لا السؤال المهم، واتفق مع الدكتور لقاء اللي هو في يعني ولو لمره واحد انه بعد انتهاء ضروري اعاده النظر اللي هو بالعلاقات جميعها مع الولايات المتحده مع اسرائيل مع غيرها والى اخره. تمام. الان انا بدي اعلق على تصريحات عرقجي، لانه المؤكد الوحيد موجود بيننا، وذكر انه السياده على هرمز اللي هو من حق ايران وعمان،
1: ولذلك انا سالت
3: ولذلك انا اتحفظ على هذا التصريح، لانه ماذا عن الامارات العربيه المتحده؟ ما هي على مضيق هرمز كمان، لماذا لا تذكر؟ خلينا نجاوب، لماذا لا تذكر الامارات اللي هو في الموضوع؟ علما انه عندما نشر الحرس الثوري الخارطه تعريف مضيق هرمز شمل الامارات على الجهتين،
1: شمل على الجهتين
3: بما فيها والنقطه الاخيره انه تصريحات
1: ونلتقي ان شاء الله في ساعات نقاش اخرى. الى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة التي نخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي يفترض بها أن تنهي الحرب. آخر المواقف جاء من إيران على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مذكرة التفاهم تتألف من 14 بندا حتى الآن، وتمثل المرحلة الأولى من المفاوضات التي تستمر 60 يوما لمناقشة باقي الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. عباس عراقجي حذر من أنه إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل في مذكرة التفاهم خلال 60 يوما فلن تمضي المفاوضات بشأن بقية المواضيع قدما. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيها إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. وفي إسلام أباد أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. تنضم إلينا شبكة مراسلين لمتابعة هذه التطورات وهذا المنعطف في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. سأبدأ مع عمر هواش من طهران، وأهم ما جاء من تصريحات على لسان وزير الخارجية العراقي باعتبار ذلك أحدث التصريحات الإيرانية.
1: نعم زين العابدين، مقابلة مطولة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر التلفزيون الإيراني قال إن مذكرة التفاهم التي سماها مذكرة تفاهم باكستان أو إسلام أباد هي أقرب إلى التوصل إليها من أي وقت مضى. وعندما سأله مذيع التلفزيون الرسمي هل هذا يحتاج إلى يوم أو يومين، أجاب إن الأمر قد يحتاج إلى عدة أيام. أكد أن المذكرة لا تتجاوز الصفحتين وربما تكون فقط صفحة ونصف الصفحة، مشيرا إلى أن طول تلك المدة الزمنية لأجل الخوض في هذه المذكرة والاتفاق عليها مرده إلى أن إيران أولا تدقق في كافة التفاصيل كلمة بكلمة، جملة بجملة، عبارة بعبارة، وأيضا تغيير المواقف الأمريكية التي كان يشهدها الإيرانيون خلال فترة تبادل الرسائل منذ التوصل لهذه المذكرة في 23 من الشهر الماضي. حول فحوى هذه المذكرة قال إنها تضم إشارات بشأن ما يخص الاتفاق النووي، وصف هذه الإشارات بأنها عابرة وأنها تخص مسألتين، هي التخصيب، أن هناك تأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، لكن التفاوض قد يكون على مدة تعليق التخصيب، ما هي نسبة التخصيب، إضافة إلى المواد النووية المخصبة ومصيرها يبقى معلقا، مع أنه قال إن إيران سوف تؤكد في المفاوضات المقبلة على أن تريد تخفيض تركيز المواد النووية من 60% إلى مستويات أدنى في المرحلة المقبلة من التفاوض وهي 60 يوما.
0: نريد أن نعرف ما هو المحسوم من تصريحات عراقجي. هل مسألة المذكرة، مذكرة التفاهم، وهي طبعا الخطوة الأولى لطريق ربما يستمر 60 يوما من المفاوضات، هل هنالك جزم بأن هذه المذكرة قد تم إنهاؤها والانتهاء منها والموافقة عليها إيرانيا؟
1: ليس بعد، هو قال إنها لا تزال قيد الدراسة، وأن هذا الأمر قد يحتاج إلى بعض الأيام. وأكد أيضا أن هذا الأمر الآن هناك لجنة وصفها باللجنة مختصرة وصغيرة في مجلس الأمن القومي الإيراني، هي تدرس آخر ما يتم التوصل إليه في هذه المذكرة ثم تنقل إلى اللجنة العليا وبقية أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، ثم بذلك تنقل إلى المرشد مجتبى خامنئي. ما تم حسمه من وجهة نظر إيران في هذه

0: مذكرة هو عدة قضايا، أن يكون هناك إعلان مذكرة تفاهم لأجل إنهاء الحرب أولا، وهذه المذكرة تمهد إلى المفاوضات النووية أي بعد أو خلال 60 يوما. ما حسم أيضا هو عدة مسائل من أهمها مضيق هرمز، قال إن مضيق هرمز لن يعود أو لن تعود إدارته كما كان الوضع عليه قبل الحرب. أضاف إن إدارة المضيق سوف تكون ما بين إيران وسلطنة عمان، كونهما الدولتان اللتان تشتركان بالشواطئ التي وصفها بالإقليمية وليست الدولية في المضيق. وأضاف أن إيران لن تتلقى رسوم جراء عبور السفن من المضيق، لكنها تطالب بالحصول على تكلفة ما وصفها بالخدمات، وهنا يقصد خدمات الملاحة البحرية، خدمات بيئية، خدمات الأمن البحري هناك. بالنسبة لملف لبنان، قال إن اسم لبنان مدرج بشكل واضح في مذكرة التفاهم، وإن إنهاء الحرب على إيران يشمل أيضا إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. وأكد أنه أن إيران أكدت خلال تبادل الرسائل على أنه ينبغي الانسحاب من جنوب لبنان، انسحاب القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إيران لن تتخلى عن حزب الله. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة لم يعطي الكثير من التفاصيل.
1: قبل الأموال فيما يتعلق بالانسحاب،
0: قال إن هناك آلية خاصة.
1: ما الصيغة التي تحدث بها عرقجي عن الانسحاب من جنوب لبنان؟
0: الصيغة التي تحدث عنها لم تدرج في مذكرة التفاهم على ما يبدو، قال إن لبنان مدرج في مذكرة التفاهم، وإن النص الذي أشار إليه يقول إن إنهاء الحرب في إيران تشمل لبنان أيضا. لكن عندما ذكره المذيع التلفزيون الرسمي الإيراني حول مسألة انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، قال إن إيران أكدت خلال عملية تبادل الرسائل وأنها ستؤكد خلال المفاوضات التي تستمر 60 يوما على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. يمكن أن نضيف ما حصلنا عليه هنا في طهران من بعض المصادر بأن مذكرة التفاهم تقول صحيح أنه ينبغي للبنان أن يشمل وقف إطلاق النار مع إيران، لكن مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان تؤجل إلى مراحل أخرى، بل ترحل إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي هي بوساطة أمريكية، وأن الثنائي الشيعي في لبنان سوف يكونان على اطلاع لأي تقدم في تلك المفاوضات. هذا كل ما ذكر على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أو عبر مصادرنا هنا في طهران بشأن الملف اللبناني. لكن الملف الذي يبدو أنه لا يزال غير واضح كثيرا هو ملف الأموال الإيرانية المجمدة. قال عراقجي أنه تم الاتفاق على آلية خاصة لأجل حصول طهران على الأموال المجمدة، وأضاف أنه لا يمكن أن تبقى الأموال الإيرانية قيد الاحتجاز إلى الأبد، ينبغي تحريرها. لكن عندما سئل عن ما هي هذه الآلية، هل إيران سوف تحصل على أموال نقدية نقدا بالكاش في حال تم التوقيع على مذكرة التفاهم، رفض الإجابة وقال أنه يفضل عدم الإجابة على هذا الأمر، وأنه عندما يتم توقيع مذكرة التفاهم سوف يكون أو ستكون كل الأمور واضحة للجميع. الأمر الآخر الذي أكد عليه أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سوف يرفع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي معرض هذه التصريحات أكد أن إيران لم تقدم أي تنازلات تحت الضغط، وأن هذه المفاوضات، هذه المذكرة التفاهم، هي لأجل تثبيت وترسيخ ركائز ما وصفها بالإنجازات العسكرية التي حققتها إيران خلال الحرب. ونقطة أخيرة، زين العابدين أكد بأنه في حال لم تلتزم واشنطن بما تعهدت فيه خلال مذكرة التفاهم خلال 60 يوما، فإن مفاوضات المرحلة الأخرى الخاصة بالقضايا النووية سوف تواجه عقبات، وقد لا يتم الخوض في تلك التفاصيل وتلك المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران، نطلع أيضا المواقف المختلفة من واشنطن والتصريحات الخاصة بمذكرة التفاهم هذه مع وجد وقفي من البيت الأبيض. وطبعا نحن نعرض على الشاشة منذ مدة هذا المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشيال لتدوينة عباس عراقجي عن التريث والتأني وعدم التكهن. ماذا في جديد التصريحات الأمريكية، وهل هنالك أي أصداء لهذه المقابلة التي أجراها عراقجي مع التلفزيون الإيراني؟
2: ربما ما زالت الأصداء مبكرة، لكن ما سبق نشر هذه المقابلة إحاطة قدمها لنا مسؤول أمريكي رفيع في الإدارة الأمريكية، حيث أكد أنه بموجب مذكرة التفاهم التي يتوقع أن يتم التوقيع عليها بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة على حد قوله، سوف يتم فتح مضيق هرمز من جانب إيران، وفي المقابل الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. المسؤول الأمريكي الرفيع قال أيضا إن اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران سوف يتم تدميره وإتلافه على الأراضي الإيرانية، وهذا عكس ما كان يطالب به الرئيس الأمريكي الذي كان دائما يطالب بأن تتسلمه الإدارة الأمريكية. إذن ما قاله المسؤول سيتم إتلافه على الأراضي الإيرانية، ومن ثم سوف يتم نقله إلى خارج إيران. المسؤول الأمريكي تحدث عن إنشاء نظام تفتيش وآليات تحقق مستقبلية. حقيقة ما يجري الحديث عليه هنا عنه هنا والتوقيع هو بشأن مذكرة التفاهم، أما القضايا النووية الإيرانية، البرنامج النووي الإيراني، مستقبل عمليات التخصيب المحتملة، كلها قضايا تم ترحيلها إلى المفاوضات 60 يوما التي سوف تنطلق بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وهي مفاوضات متعلقة بكل التفاصيل في البرنامج النووي الإيراني. مسؤول أمريكي رفيع بأن الأموال الإيرانية المجمدة سوف يتم الإفراج عنها خطوة خطوة بناء على ما تحققه إيران من تنفيذ للاتفاق النهائي، أي أنه على الأرجح وفق هذا المسؤول الأمريكي ما قاله لي لن يكون هناك أي إطلاق للأموال الإيرانية المجمدة قبل الانتهاء من التوصل إلى اتفاق نهائي شامل مع إيران ويشمل البرنامج النووي الإيراني. ولكن بحسب مذكرة التفاهم وما قاله المسؤول الأمريكي الرفيع في الإحاطة الهاتفية، فإنه مع إعادة فتح المضيق وكذلك رفع الحصار الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم، فإنه سوف يتم أيضا لما وصفه بتخفيف الأعباء الاقتصادية على إيران، ويفهم من ذلك تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. هذا في نهاية المطاف يفهم على أنه قد يسمح لإيران ببيع النفط المكدس لديها جراء هذا الحصار الأمريكي المستمر منذ بضعة أشهر، وهي حقيقة قضية مهمة ومهمة للغاية للجانب الإيراني، بيع هذا النفط والتخلص منه، وهذا ما يفهم من تخفيف الأعباء الاقتصادية على طهران بحسب ما قاله المسؤول الأمريكي الرفيع. وهي قضية لن تتم قبل الاتفاق، عفوا بعد الاتفاق النهائي، وإنما بعد التوقيع على المذكرة.
1: يعني واضح أن هنالك سيول كثيرة من التصريحات وأيضا من الأمطار لديك وجد، لكن نريد أن نعرف الموقف من التوقيع. يعني هل هنالك بالفعل استعدادات أمريكية لسفر وفد أمريكي إلى جنيف للتوقيع؟ لأن ما قاله عراقجي أن التوقيع سيكون عن بعد على هذه المذكرة.
2: حتى اللحظة لم يرسل لنا البيت الأبيض أي إخطار متعلق بإجراءات سفر لحضور أو لتغطية التوقيع على مذكرة التفاهم. المرة الماضية عندما أعلن بأن نائب الرئيس الأمريكي سوف يتوجه إلى إسلام أباد لعقد جولة المفاوضات المباشرة والوحيدة مع إيران في إسلام أباد، تم إخطار صحفيي البيت الأبيض في اليوم ذاته الذي اضطروا بالسفر فيه للحاق بتغطية هذه المفاوضات، أي أننا على أوبة الاستعداد اعتاد الجميع هنا حقيقة، في حال بالفعل كانت هناك مراسم كما سرب في بعض الوسائل الإعلام الأمريكية، لكن حتى اللحظة لم يخطرنا أحد أي شيء متعلق بسفر أي مسؤول أمريكي والانضمام لتغطية فعالياته خارج الولايات المتحدة، إلا ما يتعلق بطبعا قمة مجموعة السبع.

0: المقبلة في فرنسا بالقرب من جنيف من سويسرا التي سربت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه قد يتم فيها التوقيع، لكن كما قلنا حتى اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي ولا حتى من المسؤول الأمريكي الرفيع نفسه الذي تحدثت إليه أو الذي قام بنفذ هذه الإحاطة الهاتفية مع الصحفيين، لم يذكر أي شيء بخصوص مكان التوقيع أو إجراءات سفر، لكنه أكد بأن التوقيع على المذكرة سوف يتم بعد بضعة أيام. هو أيضا قال حتى أن ما تم الاتفاق عليه هو كل الجوهر لمذكرة التفاهم، وما نسبته 85% من المذكرة تم التوافق عليه بين الجانبين، وتبقى 15% تعد اللمسات الأخيرة بحسب ما قاله لهذه الاتفاقية. وقال طبعا ما زالت موجودة 15% نظرا لتعقيد الموضوعات المطروحة في هذه المذكرة على حد وصفه.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض، ونشير كذلك إلى ما قلناه في مقدمة هذه التغطية من أن هنالك وسائل إعلام أمريكية تحدثت بالفعل عن استعدادات لدى إدارة ترامب لتمضي في خططها بهذا التعبير في مخططها للتوقيع لمراسم التوقيع على مذكرة التفاهم. لكن أيضا نطالع مع عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد اللغة التي استخدمها رئيس الوزراء الباكستاني لما يجري الآن. هو تحدث عن اتفاق سلام وليس فقط مذكرة تفاهم.
2: كان مختصرا للغاية، ولكن كان أيضا واضحا ومباشرا بشكل حقيقة صادم ربما، وربما أيضا بشكل مغاير لما نستمع إليه من واشنطن ومن طهران. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في تدوينته على منصة إكس كتب بكل وضوح وصراحة بأن الصيغة النهائية لاتفاق السلام كما أسماه تم التوصل إليه، وأيضا تمت الموافقة عليه من الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن ما يحدث حاليا هو وضع اللمسات النهائية على الخطوات المقبلة. ما يفهم من ذلك هو الخطوات العملية وليس الخطوات المتعلقة أو تبادل الرسائل المتعلق بنص هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام كما أسماها شهباز شريف، لأنه قال بكل وضوح وصراحة أنه شخصيا يؤكد بأنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية، وأيضا تم التوافق عليها أمريكيا وإيرانيا. حقيقة باكستان نجحت على مدار الأسابيع ربما العشرة الماضية أكثر شيء في التكتم على كثير وكثير من التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. صحيح أنها تمكنت أول الأمر من إقناع الجانبين بوقف إطلاق النار، وتمكنت لاحقا من إقناعهما أيضا بالحضور إلى إسلام آباد للمشاركة في مفاوضات مباشرة بينهما، لكن أيضا استمرت بعد ذلك على مدار الأسابيع الطويلة الماضية في موضوع تبادل الرسائل بين الجانبين، وأيضا في موضوع تقديم بعض المقترحات وبعض الأفكار. لابد لنا أن نتذكر بأن قائد الجيش الباكستاني زار طهران مرتين، فيما أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران 3 مرات، وأيضا كان الجانب الأمريكي على اطلاع كامل بكل تلك التفاصيل وكل تلك الأفكار والردود الإيرانية عليها والموافقات الجزئية أو الكلية. ما يقوله الجانب الباكستاني حاليا وعلى مستوى رسمي وعلى أعلى مستوى رسمي هو أنه تم الوصول والتوصل للصيغة النهائية لهذا الاتفاق، اتفاق السلام كما أسماها شهباز شريف، وأيضا تم الموافقة عليه من الجانبين الأمريكي والإيراني. بعد هذه التدوينة مباشرة لرئيس الوزراء الباكستاني كان هناك بيان رسمي للخارجية الباكستانية ذكرت فيه الوزارة بأنه تم التواصل هاتفيا بين وزيري الخارجية الباكستاني والسويسري للتباحث بشأن تطور الموقف وتطور العملية التفاوضية والجهود الدبلوماسية المبذولة باكستانيا، دون الإشارة حقيقة لسفر الوزير الباكستاني إلى جنيف. هذه المعلومة تحديدا وردت من الجانب الإيراني، وحتى الآن لا يوجد أي تأكيد باكستاني عليها. أيضا لا يوجد أي تأكيد باكستاني عن مكان التوقيع على هذه الاتفاقية سواء هنا في إسلام آباد أو في جنيف، وأيضا لا يوجد حديث باكستاني حتى عن موعد هذا التوقيع، ما إذا كان خلال اليومين أو أكثر من ذلك المقبلين، وبالتأكيد ليس هناك حديث عن فحوى هذه الاتفاقية.
1: هل هنالك حديث عن مكان المفاوضات اللاحقة على مذكرة التفاهم التي تستمر 60 يوما، هل بالضرورة إسلام أباد أم ربما تكون هنالك أماكن أخرى؟
2: أيضا لا يوجد حديث عن هذه الجزئية أيضا زين العابدين. وباكستان حقيقة تتعمد التكتم على الكثير من التفاصيل، لنا أن نتذكر بأن قائد الجيش الباكستاني عندما زار طهران كان قد تمكن من إحداث إخراق فيما يتعلق بالملف النووي، وبعد ذلك عندما زار وزير الداخلية تمكن أيضا من إحداث

0: فيما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
1: أشكرك شكرا جزيلا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة تقريبا، سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في هذا التقرير.
2: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني، تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا أن الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية تبادلت على إثرها

0: إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشرت دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: نناقش أيضا ما تم التوصل إليه حتى الآن وفق التصريحات الأمريكية والإيرانية. معنا من واشنطن الخبير الاستراتيجي الدكتور جيك سوتيريادس، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور حسن أحمديان وهذه التصريحات الجديدة لعباس عرقجي. ما الذي حسمه عرقجي في هذه التصريحات؟
2: الذي حسمه أننا عدنا لقبل 3 أسابيع. الاتفاق الذي صن من قبل الوسطاء في طهران ورفضه الرئيس الأمريكي بعد مداولات في واشنطن ولم يوقع عليه حسب الحوار الذي أجراه وزير الخارجية هو نفس البنود، يعني لا ما سرب آنذاك هي نفسها طرحها اليوم. ولذلك نحن مقبلون على عودة لقبل 3 أسابيع. تتذكرون أن الولايات المتحدة عادت لإيران بتعديلات على تلك المسودة، إيران لم تجبها ولم ترد عليها إلى أن أتى الوسيط القطري وطرأ هذا الخبر أن هناك اتفاق على الطاولة. يبدو أن الولايات المتحدة بعد التصعيد ومحاولة الضغط لتعديل تلك المسودة ارتأت أنه لا يوجد مجال لتعديلها وعادت إليها. هذا من طيب الحوار
1: بالنسبة للقضايا.
2: وزير الخارجية
1: بالنسبة للقضايا المحسومة الآن وفق تصريحات الرئيس وزير الخارجية العراقي الإيراني،
2: طبعا الغير محسوم هو الملف النووي واضح
1: بطبيعة الحال،
2: لكن المحسوم
1: والعقوبات
2: والعقوبات أيضا بالتدرج،
1: يعني العقوبات رحلت للمفاوضات التالية والملف النووي.
2: العقوبات بالنسبة للنفط الإيراني في فترة 60 يوم للمفاوضات سيكون بمقدور إيران تصدير نفطها دون أي إشكالية كما هو متفق عليه، لكن باقي العقوبات للمفاوضات المقبلة. الأموال المجمدة العدد تغير، لا أعلم بالدقة أيهم أصدق، لم يشر وزير الخارجية، لكن يبدو أن هناك اتفاق
1: صيغة وسط.
2: وصلنا إلى اتفاق بأنه يرفع الحجب عنها، الحصار ينتهي والحرب في لبنان تنتهي، أي إنهاء الحرب الإقليمية، وهناك انسحاب متدرج لإسرائيل إلى من الأراضي الجنوبية.
1: لكن هذا أيضا مرحل 60 يوما من المفاوضات.
2: يبدو لي أن هناك جدولة هكذا استشفيت، يعني لم يصرح بشكل دقيق لكن هذه الأخبار المنتشرة هناك. وفي النهاية مضيق هرمز أيضا تكلم في التفاصيل وفق أيضا البند المسودة السابقة أنه يعني تحصيل الرسوم غير قانوني دوليا، لكن هناك بدل خدمات ستتقاضاها الدول المشاطئة إيران وعمان. بعبارة أخرى هناك صيغة وسط، هناك حرية ملاحة لكن برقابة وبتتبع إيراني عماني عليها. هذا كل ما تقريبا.
1: طيب عنوان وقف الحرب، هل المذكرة برأيك وفق ما اطلعت عليه من تصريحات تقول بشكل واضح إنهاء الحرب، لأن رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث عن اتفاق سلام، أم وقف إطلاق نار لأننا ما زلنا في مفاوضات 60 يوما؟ كيف وصف عرقجي موضوع إنهاء الحرب؟
2: لا، هو بالنسبة للإيرانيين إنهاء الحرب يعني إبعاد القوات الأمريكية المستقدمة بعد وقف إطلاق النار من المياه الإيرانية، حاملات الطائرات الاثنين اللتين ما زالتا موجودتين، وإنهاء الحرب في

0: لبنان، هذا كل المفهوم الإيراني لإنهاء الحرب. 60 يوم مطروحة لفترة المفاوضات، إذا لم نصل إلى نتيجة قد تمدد، وهي الأرجح ستمدد، إلا إذا لم يرتئي طرف من الطرفين أن يمدد هذه الفترة، فهي عودة للصدام بكل الأحوال.
1: أسألك نفس السؤال دكتور جيك سوتيريادس، وفق اطلاعك على تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن هذه المذكرة المتوقع التوقيع عليها، ما المحسوم الآن وفق هذه التصريحات؟
2: شكرا مجددا على هذه الاستضافة، يسعدني أن أنضم إليكم. أعتقد أنه يتعين علينا أن نتوخى الدقة بخصوص هذه البنود. نرى أن كلا الطرفين سوف يعملان على سردية محددة. الاتفاق المقترح الآن بالاستناد إلى ما نعرفه يستند إلى 3 أمور: وقف القتال، إعادة فتح مضيق هرمز، وحرية الحركة التجارية البحرية ورفع الحصار. المشكلة بهذا الصدد هي أن الحصار كان مفتوحا ولم يكن هناك من حصار قبل فبراير، وبالتالي ثلثا هذا الاتفاق يأتي بنا أو تأتي بنا إلى ما كان عليه الوضع في السابق. أما الجزء الثالث وهو يرتبط بالملف النووي، أساس هذه الحرب، سوف يؤجل هذا الملف لمباحثات لم تبدأ بعد، وهناك وعد تقدمت به إيران بأنها عندما وقعت على معاهدة الحرب من انتشار الأسلحة النووية تقدمت بها، وبالتالي أنا لا أتحدث الآن عن اتفاق منجز.
1: لكن مذكرة التفاهم ما الذي حسمته في موضوع الحرب؟ هل نتحدث عن وقف الحرب في كل الجبهات كما تطالب إيران، أم وقف إطلاق نار مؤقت انتظارا لنتائج المفاوضات 60 يوما؟
2: الأمر سوف يتوقف برأيي على سلوك الأطراف المعنية. ديناميات معقدة تبرز. في الجانب الإيراني يطالبون أن يشمل لبنان بهذا الاتفاق، ولقد استمعنا إلى مطالب بأن تنسحب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من جنوب لبنان، وما من مؤشرات تقول لنا أن الإسرائيليين على استعداد لفعل ذلك. هذا سؤال مطروح، ولقد شاهدنا في الأيام القليلة الماضية تبادلا لإطلاق النار ومناوشات نشطة أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أعتقد أنه في حالات متعددة يمكن أن تبرز هذه المشكلات مجددا. كما سبق وأسلف، نحن نتحدث عن اتفاق أولي إذا ما صح القول، حول نقاط تؤدي إلى التوصل إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في خلال فترة 60 يوما. يجب التأكد من التنفيذ، ودائما ما نقول الشيطان يكمن في التفاصيل، التنفيذ والترسيخ، وبعد ذلك النظر بالمسائل الجدية. على سبيل المثال، برنامج الصاروخي البالستي الإيراني لم يذكر، وهذه مسألة أساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. هناك كثير من الأمور يجب أن تحدد بعد.
1: أيضا دكتور شرقاوي، من اطلاعك على تفاصيل ما قاله عرقجي وأيضا التصريحات الأمريكية، يعني ما التنازلات التي قدمت من كل طرف حتى هذه اللحظة؟
3: إذا اعتمدنا استنباط ما قاله عرقجي، ما كشفته وكالة إيرنا، ما تسرب أو ما جاء على لسان مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، لا يمكن الجزم بشكل تبسيطي بأن مشروع هذا الاتفاق هو بالضبط ما توصل إليه الوسطاء قبل 3 أسابيع يوم 23 من مايو. وهناك بعض الاختلافات، بمعنى أنه كان هناك انصهار لشروط إيرانية وشروط أمريكية. والدكتور أحمديان كان دائما يقول إن طهران تتمسك بالحصول على تعويضات مالية، قد تكون رسوم أو خدمة أمان وما إلى ذلك. الآن الاتفاق لا ينص على ذلك، ينص على استعادة حرية الملاحة ورفع الحصار الإيراني وأيضا رفع الحصار الأمريكي. نقطة أخرى أيضا كانت طهران تتمسك بها ولا تظهر في الاتفاق، أنها ستحصل على مبلغ 24 مليار دولار بشكل استباقي. الآن أصبحت المقايضة على الشكل التالي: لن يسمح البيت الأبيض بأي وصولات أو أي دفعات بأي مبلغ كان

0: كان إلا حسب تقييم مدى الرقابة على أن إيران تلتزم بالقضاء على تخصيب اليورانيوم وأيضا قضية الملف النووي. إذن هناك بعض البنود الجديدة التي لا ترقى إلى ما كانت تطمح إليه طهران. لكن في المقابل هناك نقطة أيضا تسجل لطهران وهذا ما أكده عراقجي قبل قليل في حديثه إلى الرأي العام الإيراني، أن قضية إنهاء الحرب على كافة الجبهات، بمعنى القرينة العضوية بين إنهاء حرب إيران وحرب لبنان، وأيضا قضية عدم التخلي عن حزب الله والضاحية الجنوبية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، هذه تسجل لإيران. فبالتالي ينبغي أن نفهم ما قد يكون مشروع اتفاق. وبالمناسبة هناك أيضا تحول آخر الآن يبدو بين الأمس واليوم خلال الساعات 24 الماضية، أن ترامب قال إنه اتفاق وشيك وسيتم الاحتفال به وكأن هذا اتفاق القرن يعني، وكان يريد أن يربط مراسم الاتفاق في جنيف أو في باريس مع اجتماع اللجنة السباعية، لجنة الدول السبع. لكن يبدو لي أن هناك الآن تراجع من قبل الإيرانيين، لا يريدون هذه الاحتفالية، فبالتالي هم يكتفون بالتوقيع الإلكتروني عن بعد على أساس أن فترة 60 يوما تكون اختبارا لمدى التزام الأطراف خاصة الطرف الأمريكي، وربما قد يتم تأجيل حفل التوقيع لأن المسألة الآن هي فقط مذكرة التفاهم وليست لا معاهدة ولا اتفاق نهائي. والأكثر من هذا، نحن لازلنا في مرحلة إدارة صراع ولم نصل بعد إلى تسوية صراع، لذلك أعتقد قد لن تكون هناك مراسم لا في جنيف ولا في غيرها، وقد لن تكون هناك شخصيات أمام الكاميرات، وقد يعني يعود أو يتراجع ترامب في فكرة إرسال نائبه فانس إلى أوروبا. إذن أرى أن الإيرانيين لا زال لديهم نوع من التحفظ، وخاصة وأن ما يظهر حتى هذه اللحظة أن على الأقل نسبة 15% من التفاصيل لم يتم الانتهاء من تسويتها إيرانيا أمريكيا وعبر الوسطاء.
1: ورغم هذه الأجواء دكتور أحمديان، هنالك تحفظ إيراني، يعني مسألة التوقيع استبعدها عرقجي وقال توقيع إلكتروني، مع أن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن الإدارة تستعد وتتخذ الخطوات لحفل توقيع في جنيف. لماذا هذا التحفظ الإيراني؟
2: لأن هناك أهمية للصورة، الولايات المتحدة تريدها وإيران تنظر إليها كامتياز لا تعطيه الآن، ربما تتحفظ به للاتفاق الأعم، ولذلك نرى هذا التضارب. لكن بكل الأحوال هو النص المهم، والنص بالمناسبة خلافا لما قيل، أنا يعني ما اطلعت عليه أن الأموال المجمدة يعني كانت 12 مليار في المسودة الأولى. الرئيس الأمريكي قال لا، وجدت صيغة، الإيرانيون صعدوا من ذلك وصلوا ل 24 مليار دولار، لكن اتفق على أن الدفعة الأولى تكون 12 مليار بصيغة إقليمية فيها دور لدولة قطر لتذهب لإيران في بداية الاتفاق، وال 12 مليون الآخر المليار الآخر ترحل على مراحل في 60 يوم.
1: لماذا رفض عرقجي الحديث عن الأموال المجمدة وقال لنضع ذلك لمرحلة لاحقة؟
2: لا، هو يتكلم عن تفاصيل في هذه، وهذه طرحت في إيران يعني بشكل مفصل. وبالنسبة للتعويضات أيضا يتكلم عن صندوق إعادة إعمار في 60 يوم يجري الاتفاق عليه. وبالمناسبة هناك بعضا من أموال إعادة الإعمار دخلت إيران من بعض الدول، وهذا طبعا أريد له أن يبقى طي الكتمان من وكيف وهذا. لذلك نحن إزاء يعني مطلب إيراني منطقي، فرضت عليها حرب ولذلك تطالب بتعويضات، لكن تخريجه هي صندوق إعادة إعمار، كيف وبأي طريقة هذا أيضا متروك للمستقبل.
0: لكن لو سمحت يعني أرجو أننا يعني نراعي يعني حاجة الجمهور إلى التدقيق في بعض الأمور التفصيلية. لم نعد نتحدث عن إمكانية حصول طهران على 12 مليار كدفعة أولى ثم 12 مليار أخرى، وفي وقت من الأوقات بعد تسليم مذكرة التفاهم ارتفع الطلب الإيراني إلى حتى 50%. لكن الآن الجديد وهو الأهم الآن، أصبحت قضية هذه 12 مليار مرتبطة بمدى أداء إيران في القضاء أو في ترقيق أو في التراجع عن تخصيب اليورانيوم، وأيضا بقرينة الملف أو الطموح النووي. فأرجو أن لا نضيع هذه القرينة، بمعنى
1: هل تقصد الأرصدة المجمدة
0: لن تدفع
1: أم العقوبات الأمريكية؟
0: لا، هذا موضوع آخر.
1: العقوبات مرحلة.
0: لا هذه، ولكن خلينا على الأقل نؤكد على أن حتى نسبة الأرصدة المتفق عليها 12 مليار الآن كدفع أولى، ثم 12 مليار كدفع ثاني. الإيرانيين كانوا يتصورون أن البيت الأبيض يعطي الضوء الأخضر، ينتقل هذا المبلغ من قطر إلى طهران دون شروط ودون قيود. الآن واقع الحال غير ذلك. هناك الآن ربط بين إمكانية الإفراج عن هذا المبلغ مقابل الرقابة والتأكد من أن الإيرانيين يلتزمون فيما يخص موضوع تخصيب اليورانيوم. أما موضوع العقوبة، للأسف عراقجي لم يذكر أي شيء عن موضوع مدى صحة رفع أو عدم رفع العقوبات الأمريكية. فهذا أيضا من باب التنازلات الإيرانية، أن المسألة ترحل أو يتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية. وأعتقد هذا ما يفسر لماذا ننتقل من احتفالية التوقيع إلى توقيع إلكتروني عن بعد.
2: طبعا هذا ما يقوله الأمريكيين
0: في الجهة الأخرى. لا أقول هذا حسب الأمريكيين.
2: في الجهة الأخرى لا أقول لك ما يقوله الإيرانيون،
0: حتى من مصادر متعددة. طيب حتى لا أتهم أنني أردد السردية الأمريكية.
2: لا أبدا لم أتهمك.
1: واشنطن سيشرح لنا السردية الأمريكية.
2: نقطة حول هذه الأموال المجمدة، وجدت صيغة وسطية لقطر دور فيها. هذا ما يتداول في إيران، أن تذهب 12 مليار من الأموال إلى إيران في بداية التوقيع، وال12 مليار الثانية ترحل كما شرح الأستاذ.
1: هذه تفاصيل لا نستطيع الجزم بما حدث فيها حتى يتم التوقيع على مذكرة التفاهم ونشر نصها. لكن يبقى دكتور جيك سوتيريادس، الاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق هو قدرة ترامب على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار في الجبهات التي تطالب بها إيران. هل الرئيس الأمريكي قادر وراغب في ذلك؟
3: أعتقد أنه بكل تأكيد سوف يفعل ذلك. وبالنسبة إلى حديثه مع الإسرائيليين، سوف يقول لهم هذا هو الخيار على الطاولة وهذا هو المسار. هل سوف تلتزم إسرائيل بالمدى البعيد؟ هذا سؤال مفتوح. لقد أشاروا أصلا أنها مسألة في غاية الصعوبة بالنسبة إليهم. في بعض الأوجه عندما أفكر بهذا الموضوع، هناك مقارنة بالعام 1973 في باريس، تم التوقيع تحت النار، الجميع وافق، ولكن ما من أحد وصل إلى النقطة النهائية، وصولا إلى العام 1975 عندما تبدلت المعادلة. الخطر هو أن الأمور تتطور. إذا ما انهار هذا الاتفاق يوم غد، إذا ما نجح بصفته وقف لإطلاق النار، ولكن إذا ما فشل كاتفاق سلام، إذا يكون فقط عبارة عن اتفاق مؤقت. وهناك مؤشرات في المنطقة تتكرر بهذا الاتجاه. هذا هو التحدي الأساسي. حتى إذا وصلنا إلى شكل من أشكال الاتفاقات المؤقتة، التحدي هو ما هي الخطوة التالية؟ مثلا في الأشهر الثلاثة أو الخمسة أو التسعة المقبلة أو بعد سنة من الآن، هل يتجدد النزاع؟
1: سؤال كبير لا يوجد ما يجيب عليه حتى هذه اللحظة. نشكرك شكرا جزيلا الخبير الاستراتيجي الدكتور جيك سوتيريادس من واشنطن. نشكر ضيوفنا في هذه الفقرة النقاشية. الآن نلقي الضوء على المواقف الإسرائيلية المرتبطة بالإعلان المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بالأحرى أن الاتفاق مع إيران يشمل وقفا لإطلاق النار على الجبهات كافة، وأن القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان وجعلها مركزة لتجنب الإضرار بالاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب ضمان قدرة إسرائيل على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان والسوريا. أو سوريا أو غزة. معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام،

0: مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. يعني لدينا تصريحات من جهة تتحدث عن تقليص العمليات العسكرية وتصريحات نارية إلى حد كبير من إسرائيل كاتس كعادته في مثل هذه الأحوال، كيف نواكب بين الأمرين؟
1: نعم، أولا إسرائيل الرسمية زين لم تعلن رفضها للاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن، وهذا كان واضحا بالأمس من بيان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، لكن الواضح من تصريحات نتنياهو ومن تصريحات كاتس ثلاثة أمور. هو أن هنالك هواجس ومخاوف لدى القيادة السياسية في إسرائيل من أن اتفاقا سيئا ربما يكون وارد في الحسبان، ومن ناحية أخرى إسرائيل تريد ربما أن تضع شروطا أو خطوطا حمراء للرئيس ترامب عندما يبدأ بالتفاوض مع الإيرانيين حول القضايا الوازنة وطبيعة الحال على رأسها مسألة اليورانيوم. والنقطة الثالثة هو أن المطالب الإسرائيلية في حق الرد في المستقبل على إيران والتقيد أو الالتزام الإدارة الأمريكية في مسألة الشروط المتعلقة بالصواريخ البالستية ومسألة الوكلاء وإخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية، كلها تعبر حقيقة عن فشل إسرائيل في تحقيق أهداف هذه الحرب، وإلا لما طلبت هذه المطالب، لأنها كانت تدعي بأنها نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهداف الحرب. على صعيد الجبهة اللبنانية واضح مما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، وهذه المرة زين نقلا عن مصدر إسرائيلي يقول بأن الاتفاق المحتمل بين إيران وواشنطن يشمل وقفا لإطلاق النار على كافة الجبهات، بما يعني جبهة لبنان هي ضمن هذا الاتفاق. وتكشف القناة هذه الليلة عن أن القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بعدم القيام بعمليات من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة الاتفاق المحتمل أو على نحو يظهر إسرائيل وكأنها تريد أو تسعى لتخريب المساعي الأمريكية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، حتى أن هيئة البث ذهبت إلى حد القول بأن الجيش الإسرائيلي تجنب في الساعات الأخيرة ضرب أحد الأهداف، لم يسمها أين، في هذا الإطار وحتى دون الرجوع إلى المستوى السياسي في إسرائيل. بالمجمل العام من الواضح بأن جبهة لبنان هي جبهة مركزية، رغم أن إسرائيل حاولت أن تفصل بين الجبهتين، لكن واضح حتى من بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يحاول أن يستعرض في الساعات 24 الماضية عن المنجزات وعن الوصول إلى مناطق جديدة واحتلال مرتفعات أخرى مطلة في جنوب لبنان وضرب مقار واغتيال قادة الميدانيين. كل هذا يأتي في إطار محاولة إبراز بأن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات على الأرض، لتهيئة ربما الرأي العام في إسرائيل لاحتمال وقف إطلاق نار شامل في لبنان وفي جنوب لبنان وليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: شكرا لك الياس كرام. إيهاب العقدي معنا من صور، نريد أن نعرف إن كان هذا التقليص للعمليات الإسرائيلية كما جاء في هيئة البث الإسرائيلية قد انعكس على الميدان. إيهاب،
2: النهار كان يحمل غارات جوية لكن في منسوبها كان منخفضا مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، لكن هذه الغارات عادت واشتدت هذه الليلة باتجاه أماكن مختلفة مع قصف مدفعي على مناطق مختلفة على طول خط المواجهة في جنوب لبنان. فالمقاتلات الإسرائيلية حتى قبل نحو ساعة كانت تغير على مناطق في البقاع الغربي على محيط بلدة صحمور، كذلك على قرى وبلدات تقع في قضاء النبطي وكذلك في قضاء صور وبنت جبيل، وكانت عدة غارات شنت على هذه المناطق من قبل القوات الإسرائيلية مع قصف مدفعي إسرائيلي يتركز باتجاه تلة علي الطاهر التي تحاول القوات الإسرائيلية التقدم إليها منذ عدة أيام. هذا الأمر كذلك يستمر مع عمليات لحزب الله لمواجهة محاولات التقدم الإسرائيلية التي حصلت خلال الساعات 24 الماضية أو حتى 48 الماضية باتجاه بلدة مجدل زون التي تقع على تلة مشرفة على قضاء صور، وهي تلة حاكمة يستطيع من يتحكم فيها أن يشرف بالنيران على مناطق واسعة تبدأ من البحر وصولا إلى المرتفعات الجبلية في منطقة بنت جبيل. فحزب الله كان يشير في بياناته إلى تصديه للقوات الإسرائيلية التي حاولت التوغل هناك وإلحاق خسائر في هذه القوات، مع قصف كذلك بالمسيرات والمحلقات الانقضاضية على القوات الإسرائيلية التي تتموضع في المنطقة الخلفية في الناقورة تحديدا، مع قصف لمناطق التقدم الإسرائيلي من طير حرفة وشمع اللتين تحتلهما إسرائيل منذ أسابيع. وحزب الله كذلك واصل عملياته على نطاق واسع في جنوب لبنان، مستهدفا كذلك تموضعات للجنود وآليات في عيترون في رشاف. تقع هاتين البلدتين في نطاق قضاء بنت جبيل، وكذلك باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة النبطية تحديدا في يحمر أشقيف، التي قال حزب الله أنه دمر آلية إسرائيلية هناك، وكذلك باتجاه القطاع الشرقي تحديدا بلدة لخيام وأيضا محيط منطقة سردة، وهما يقعان تماما على محاذاة المنطقة الحدودية، وكانت القوات الإسرائيلية احتلتهما في بداية المعارك، وكانت القوات الإسرائيلية وضعت كذلك مرابط مدفعية وتموضعات لقواتها في تلك المنطقة. على المستوى السياسي برز موقف لحزب الله من خلال ما تحدث عنه أحد نواب كتلة حزب الله البرلمانية للجزيرة، هو النائب حسين الحج حسن، حين قال بأن إيران أبلغت حزب الله بأن وقف إطلاق النار سيشمل لبنان. كذلك كان هناك تأكيدات من الجانب الإيراني وفقا للنائب اللبناني عن حزب الله بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية، لكن حزب الله يقول إنه لا يمكن القبول بالعودة إلى معادلة ما قبل الثاني من آذار مارس، أي أن تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية على حزب الله في لبنان بحجة حماية أمنها وضرب محاولات حزب الله لبناء نفسه. وكذلك تأكيدات من جانب حزب الله بأنه لن يقدم أي ضمانات لإسرائيل في حال لم توقف هي إطلاق النار. هذا أيضا يتناقض مع الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على مسألة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من خلال مسار مستقل في واشنطن. فالحكومة اللبنانية والسلطات السياسية على رأسها رئيس الجمهورية كانت اجتمعت بالوفد المفاوض الذي سيجتمع مرة أخرى في جولة جديدة من المفاوضات في 22 من حزيران يونيو الحالي في واشنطن لبحث مآلات المفاوضات الأخيرة. وكذلك هناك طرح آخر في لبنان يرى بأنه يمكن القبول بوقف إطلاق نار إذا جاء من مسار طهران واشنطن، ومن ثم يمكن للدولة البحث في تفاصيل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. فالسلطات اللبنانية وأيضا معها حزب الله يتمسكون بخمسة مبادئ هي وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، وكذلك إطلاق سراح الأسرى، بس سلطة الدولة اللبنانية في منطقة جنوب الليطاني، وأيضا إعادة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وهذا المسار الذي يرى فيه لبنانيون كثيرون مآلات قد تترجم على الأرض، لكنهم يترقبون عن كثب ماذا ستؤدي إليه هذه المفاوضات أو هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن.
0: إيهاب العقدي من صور بجنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. كما نتابع على الشاشة الآن سيد ماكرون، عراقجي يقول إن ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، وهنالك انخفاض في وتيرة العمليات بالفعل في جنوب لبنان، وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الاتفاق سيشمل لبنان وسيكون هنالك وقف لإطلاق النار في لبنان. هذه بالنسبة للحكومة اللبنانية أخبار جيدة، أخبار مربكة؟
3: يعني أعتقد الاثنين معا، يعني واضح أن هناك أوامر لتبريد الجبهة الآن، لاسيما قبل ساعات أو أيام قليلة لتوقيع الاتفاق. واضح أن نتنياهو سيكون حذرا في التعامل مع هذا الأمر، لكن الموضوع وقف الحرب في جبهات والتأمين يعني غير مرتبط بنزع سلاح حزب الله، وغير مرتبط بمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. ربما ستؤمن المظلة العامة، لكن التفاصيل ستكون إلى حد ما واضح أن الطرف الإيراني وافق أن تكون الدولة هي المفاوضات مع إسرائيل، لكن وضع العناوين العامة. لكن المشكلة هي موضوع سلاح حزب الله، كيف ستم التعامل معه، وهل 60 يوم كافي لتأمين انسحاب الإسرائيلي بدون نزع سلاح حزب الله الذي يحتاج لوقت أكبر. يعني كلها أمور ليست واضحة بعد، لكن واضح أن أكيد هناك تبريد للجبهة على الأقل في المدى المنصور.
0: يعني مثلا سلاح حزب الله، يعني في بداية هذه الجولة كان هنالك تصريح لافت أيضا لوزير لرئيس الأركان بأن هذا يعتبر أمرا غير منطقي عملياتيا. إلى أي مدى يمكن أن يعرقل بالفعل الانسحاب الإسرائيلي؟
3: لم أسمع السؤال عفوا.
0: يعني مسألة إصرار إسرائيل على نزع سلاح حزب الله لم يكن مطروحا في بداية هذه الجولة وفق تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير، الذي قال إن هذه عملية كبيرة تحتاج إلى وقت طويل جدا. هل هذا الشرط بالفعل يعرقل الانسحاب الإسرائيلي؟
3: قد يعرقل، يعني إذا كان كما يقول عرقشي هناك حاجة للانسحاب قبل 60 يوما من انتهاء الاتفاق. أولا لننتظر إذا سيكتمل، سننتقل من مذكرة التفاهم إلى اتفاق. هذه مسألة ثانية. لكن الآن هناك حديث عن انسحاب، ولم يتحدث عرقشي عن موضوع حل الأزمات الأمنية أو الترتيبات الأمنية بين البلدين. سنرى أولا ما هو نص الاتفاق، ما هي الانعكاسات إلى حد ما. لكن واضح أننا نتجه إلى مرحلة تقييد يد نتنياهو في لبنان، لكن هذا لا يعني أعتقد بالضرورة انسحاب. يعني الإسرائيلي سيكون مترددا أو رافضا، وسنرى شد حبال إيراني أمريكي حتى انتهاء 60 يوما إلى حد ما. الأمور أعتقد
0: منوي فقط لهذه الأخبار العاجلة. دكتور جو مراسل الجزيرة يرصد قصفا إسرائيليا بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية الجنوبية لبنان. يقول مراسل الجزيرة أيضا أن هنالك مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر جنوبية لبنان في هذه الأثناء، رغم أن مراسلنا في المداخلة السابقة رصد أيضا انخفاضا في وتيرة العمليات في الجنوب بشكل عام. دكتور جو، يعني إذا وصلنا إلى هذه، لدينا أيضا خبر عاجل آخر، مراسل الجزيرة يرصد محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. دكتور جو، أريد أن أسألك أيضا عن تعقيدات هذا الموقف. يعني إذا خرجت مذكرة التفاهم بهذا الشكل الذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وذكر واضح للبنان ووقف واضح لإطلاق النار كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أي مدى سيعقد ذلك جهود الحكومة اللبنانية لفصل مسار لبنان عن مسار إيران؟
3: يعني إذا صح هذا الأمر طبعا انتهى فصل المسارات، لكن هذا بالعناوين العامة. لكن بتطبيق هذه القرارات سيكون عبر تفاوض لبناني إسرائيلي، وهذا سيكون إخراج إلى حد ما، كما حصل في موضوع مضيق هرمز واتفاق بيروت مقابل شمال إسرائيل. سيتم ترجمته في مكان ما. بدأ تشبيك هذا الأمر بموافقة يعني السلطة اللبنانية بالتعاون مع الرئيس بري وغيره، فبالتالي هذه المسار بدأت تمهيد له في مرحلة سابقة. لكن طبعا سيعزز سردية حزب الله على الموقف الإيراني، والدولة ستعزز سرديتها عن فرض سلطتها بشكل كامل في لبنان. أعتقد نتجه إلى التأزيم في الداخل اللبناني حول هذه
0: القرارات. شكرا جزيلا لك دكتور جو ماكرون من جبل لبنان، شكرا جزيلا. أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة التي نخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة. وأضاف عرقجي أن مذكرة التفاهم تتألف من 14 بندا حتى الآن، وهي لم تنتهي بعد، ويمكن إضافة جزئيات إليها. وقال إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما في ذلك الملف النووي. وحذر عرقجي من أنه إذا لم تنفذ تعهدات الطرف الآخر في مذكرة التفاهم خلال 60 يوما فلن تمضي قدما المفاوضات بشأن بقية المواضيع.

0: أكد الوزير الإيراني أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيها إن مذكرة تفاهم إسلام أباد باتت قريبة أقرب من أي وقت مضى. كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد تنفيذ المطلوب منها وفق الصفقة. وفي إسلام أباد أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. هذا ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. كما نشير أيضا للأخبار العاجلة التي أوردها مراسل الجزيرة قبل قليل، والذي أفاد بوجود قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان. أفاد أيضا مراسلنا بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر جنوبية لبنان، كما أشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلي في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. نتابع كل هذه التطورات مع مراسلين معنا من واشنطن محمد الأحمد، ومعنا من طهران عدنان بوريني. أهلا بكما. سأبدأ معك عدنان وتصريحات عراقجي وأهم ما قاله حتى هذه اللحظة.
1: نعم زين، الكثير مما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيما يتعلق بهذا المشهد، ممكن قسم هذه التصريحات في إطار ثلاث نقاط: عمليا الحديث عن بنود مذكرة التفاهم الأولى، الحديث عن المرحلة الثانية، والحديث عن موقف طهران وفهمها تجاه بعض النقاط. ولكن لنبدأ أولا زين بالحديث عن أين وصلت هذه الورقة ابتداء. نتحدث عن صفحتين فيهما 14 بندا، قد تضاف لهما جزئيات بسيطة بحسب تصريحات عراقجي. هذه هاتان الورقتان حاليا هما على طاولة لجنة مصغرة في مجلس الأمن القومي الإيراني لبحثهما بالتفصيل، وبعد ذلك سترفعان إلى مجلس الأمن القومي بصفته الأوسع، ثم إلى طاولة المرشد الإيراني لإقرارها بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بشكل واضح عن أن الإعلان قد يكون قريب، قد يكون غدا، بعد غد، لا نعلم، لكن ربما خلال أيام قليلة. ولكن يشير إلى أن الوصول إلى اتفاق بشأن هذه المذكرة لم يكن أقرب مما هو عليه في هذا الوقت. في إشارته للتفاصيل وهي التي بثت على التلفزيون المحلي هنا لتهيئة الأجواء حقيقة زين داخليا فيما يتعلق بهذا الاتفاق، تهيئة الأجواء للقبول بالاتفاق، تحدث عراقجي عن أن مذكرة التفاهم تتضمن حديثا عن مضيق هرمز، عن فتح مضيق هرمز، عن رفع الحصار الأمريكي، وعن الموضوعات التي ستبحث لاحقا خلال الاتفاق. تحدث بشكل واضح عن الأصول الإيرانية المجمدة والتوافق على آلية لتسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة، ولكن دون الخوض بالتفاصيل ما إن كانت ستسلم بشكل نقدي أو عبر آلية تستفيد منها طهران من هذه الأموال. تحدث في هذه النقاط عن قضية وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كجزء أساسي من المذكرة ووقف الحرب، مع الإشارة إلى أن طهران ترى أن الانسحاب الإسرائيلي هو جزء أساسي من فكرة وقف الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان. ولكن كانت هناك تصريحات من مصادر أخرى تقول بأن هذا الأمر عمليا سيكون في مراحل لاحقة وسيكون محصورا في مباحثات إسرائيلية لبنانية، أي خارج مساحة البحث الإيراني الأمريكي. هذه النقاط الأساسية، ولكن عندما تحدث عن نقاط أخرى أشار إلى أنها ستكون ضمن مراحل لاحقة، عندما تحدث عن إعادة الإعمار، عندما تحدث عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، قال إنه مرجع بالكامل إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أن فهم طهران في ومطلبها الأساسي وما تراه طهران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم مثلا، اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بأنه سيخفف داخل إيران، بمعنى سيرقق هذا اليورانيوم داخل إيران، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الملف باعتباره سيكون جزء من المفاوضات في المرحلة الثانية. عمليا نحن نتحدث عن 60 يوم في حال تم توقيع مذكرة التفاهم بحسب تصريحات عراقجي، قابلة للتمديد إن توافقت الأطراف على ذلك في مراحل لاحقة، ولكن هذه 60 يوم
0: فيما يتعلق بالأموال المجمدة. ماذا قال عراقجي عن هذا الموضوع بالتحديد، وماذا يتداول في إيران؟
1: ما قاله عراقجي أن التوافق على تسليم هذه الأموال المجمدة، النقطة التي كانت عالقة من قبل زين هي قضية كيف ستسلم هذه الأموال المجمدة. طهران بالنسبة لها لا يمكن الذهاب نحو الاتفاق دون تسليم هذه الأموال، إما بشكل مجزأ أو بشكل كلي لاحقا، لكن هذه الأموال تنظر إليها طهران باعتبارها أموال إيرانية ينبغي الإفراج عنها، وهي حق إيراني، وهي ضرورة تفرضها المرحلة على طهران للمطالبة بها بشكل أساسي نظرا للظروف الاقتصادية والتبعات التي فرضتها الحرب. عندما سئل في المقابلة التلفزيونية عن كيف سيتم أو كيف ستكون هذه الآلية، كما قلت، هل ستسلم الأموال بشكل نقدي مباشر من الأطراف أم أنها ستكون ضمن آلية، أحجم عن هذه الإجابة وقال إنه لا يفضل الخوض بتفاصيل هذا الأمر، وربما يكون هذا مفهوما ضمن سياق تعامل طهران عموما مع البنود وتفاصيلها بشكل دقيق وإبعادها عما يتداول بالإعلام. عراقجي بشكل واضح أشار في هذه المقابلة إلى أنه ينبغي الابتعاد بشكل كامل عن التكهنات التي تتناقلها وسائل الإعلام فيما يتعلق بالتفاصيل، ويمكن ربما نقول أن هذا من باب الحرص على أن تسير الأمور بعيدا عن الجدل والسجال. كما تعلم زين، هذا الرد الإيراني عمليا كان جزء من تأخره، عفوا في نقطة أخيرة، كان جزء أساسي من تأخره كما قلت تقول طهران، إنه عمليا جزء منه تهيئة الأجواء، وبالإضافة إلى الجزء البروتوكولي المرتبط بهذا الأمر.
0: شكرا لك عدنان بوريني من طهران، محمد الأحمد من واشنطن. إن كانت هنالك أصداء حتى الآن لهذه المقابلة لعباس عراقجي، لأن الرئيس الأمريكي سبق وأبدى امتعاضا وغضبا في الواقع من تسريبات إعلامية عن فحوى مذكرة التفاهم، الآن هنالك تصريحات رسمية من وزير الخارجية العراقي عن فحوى مذكرة التفاهم. كيف هي الأصداء في واشنطن؟
2: نعم زين، لا أصداء مباشرة لهذه المقابلة لوزير الخارجية الإيراني، لكن هنا في واشنطن ملامح الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بدأت في التكشف حقيقة. مسؤول أمريكي كبير أكد في إحاطة عبر الهاتف للصحفيين قبل ساعات قليلة فقط أن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية يأتيان ضمن شروط الاتفاق المرجح بقوة بين الولايات المتحدة وإيران. المسؤول أضاف كذلك أن الاتفاق يستند إلى الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها المسألة النووية، لا سيما التعامل مع المواد النووية المخصبة سواء عبر تدميرها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد. كما قال المسؤول الأمريكي، أوضح كذلك أن موعد ومكان التوقيع لم يحسم بعد، لكنه رجح إنجاز الاتفاق خلال أيام قليلة مقبلة. كشف أن مذكرة التفاهم تضع إطارا عاما تدريجيا للمكاسب الاقتصادية لإيران، بحيث ترتبط أي حوافز اقتصادية لطهران أو حتى خطوات لإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي بمدى التزام الجانب الإيراني بالوفاء بالتزاماته الجوهرية بموجب هذا الاتفاق. حيث أكد المسؤول الأمريكي أن التزام إيران ببنود الاتفاق سيعود عليها بفوائد جمة وفق تعبيره. شدد كذلك على أن إيران لن تحصل على أي أموال أو مزايا اقتصادية فور التوقيع على مذكرة التفاهم المرتقبة، بالمقابل خطوات ملموسة وقابلة للتحقق في إطار مقاربة الخطوة مقابل خطوة، أو ما قال حرفيا هذا المسؤول زين، وهنا أقتبس والكلام له، قمنا بصياغة الاتفاق بطريقة تربط حجم ما يحصل عليه الإيرانيون بمدى وفائهم بالتزامات في الشق الإقليمي كذلك. وصف هذا المسؤول الأمريكي الرفيع صراحة الاتفاق بأنه جزء من مسار أوسع للسلام يشمل لبنان كذلك، مؤكدا ثقة الجانب الأمريكي بانضمام حلفائها إلى هذا المسار لا سيما إسرائيل، حيث قال المسؤول الأمريكي إن واشنطن واثقة من أن الإسرائيليين سيدعمون هذا الاتفاق، مع التشديد كذلك على أن هذا الاتفاق لا يلغي حق الدفاع عن النفس إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها. وختم بالقول بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الظروف الحالية مواتية لإنجاح هذا الاتفاق، وبأن جميع الأطراف مرتاحة حقيقة للوضع الراهن، رغم أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الأمنية غالبا ما تمر بمراحل أولية معقدة قبل أن تستقر بشكل كامل. فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو واصل في الحقيقة تقديم مؤشرات سياسية نحو المضي قدما باتجاه قرب التوصل إلى هذا الاتفاق المرتقب مع طهران. الرئيس دونالد ترامب كان كما ذكر زين أعاد نشر تغريدة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والتي كان أكد فيها أن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، حيث دعا عرقجي وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن هذا الاتفاق. وأيضا في تصريحات نقلها موقع أكسيوس، ترامب كان قد وصف منشور عرقجي بأنه إيجابي جدا، لكنه في الوقت نفسه أي الرئيس ترامب طالب بتوضيح حول التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن أن طهران ستحصل على مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع هذا الاتفاق. ترامب وفق أكسيوس أكد أن هذه الرواية لا تعكس ما يجري بحثه بين الطرفين، وهي ربما ما كانت سببا في منشور ترامب الغاضب هذا الصباح، حيث كان ترامب صعد لهجته تجاه إيران متهما الجانب الإيراني بتسريب معلومات مضللة حول الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه، وقال إن البنود التي يتم تداولها في الإعلام الإيراني استنادا إلى هذه التسريبات لا تمت بالصلة إلى الشروط المكتوبة والمتفق عليها بين الطرفين، حيث اعتبر ترامب أن البيانات الصادرة من الجانب الإيراني لا تعكس في الحقيقة الواقع والحقيقة في نفس الوقت. بالتالي نحن نتوقع أخيرا زين قرب التوصل إلى هذا الاتفاق المرتقب وسط أجواء إيجابية وتفاؤلية في الحقيقة بشأن اختراق دبلوماسي قد يوصف بالتاريخ بين الجانبين زين.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن مراسل الجزيرة، ونناقش هذه الأجواء والتي مررنا بها مرارا، لكن ربما تكون هذه المرة مختلفة، مع ضيوفنا معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومن معنا كذلك في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. رغم أجواء التفاؤل دكتور حسن أحمديان، عرقجي يطالب بالحذر وبعدم التسرع في نشر أي شيء، وقال اقتربنا من النهاية لكن هنالك جزئيات يمكن أن تضاف للنص، مع أن رئيس الوزراء الباكستاني قال بشكل واضح أن النص انتهى وتم الانتهاء منه. ما هي الجزئيات ربما؟
3: لا نعلم يعني، ويقول الوزير يعني يوصينا بعدم التكهن، لكن بشكل عام ما طرحه في حواره هو يوحي لنا أنه النص قريب جدا مما اتفق عليه سابقا قبل 3 أسابيع في طهران بالتنسيق مع واشنطن وطهران، وهو ما كانت إيران قد ارتضت، وكان المفروض أن الولايات المتحدة أيضا قبلت به، لكن أتت بتعديلات في الإطار الأعم. زين، مهم أن ندرك لماذا وصلنا أو عدنا لثلاثة أسابيع، أن التصعيد الذي حدث وكان الهدف منه تغيير النص بالقوة عبر إظهار القوة لم يفضي إلى المرجو، بل أتى بردود إيرانية أولا في لبنان ثم في مضيق هرمز، اتضح للجميع، وفي ردود إيران على الهجمات الأمريكية اتضح للجميع أنه هذا هو النص. لا يمكن حمل إيران على القبول بما يريده الرئيس ترامب بتعديلاته، ولذلك القطريون والباكستانيون واصلوا دأبهم لقبول الولايات المتحدة وقبول إيران بذات النص. ما يقوله الوزير إلى حد كبير هو ما كان متفقا عليه، لا نعلم الجزئيات الصغيرة، لكن ما دامت إيران تقول عن لسان أكبر دبلوماسيها وهو وزير الخارجية أن هناك تفاصيل لم يتفق عليها بعد، معنى ذلك أننا لسنا إزاء اتفاق مزمع أو على الأقل هناك شيئا يتغير. طبعا الباكستانيين كانوا دائما مندفعين باتجاه الإعلان عن أنه وصلنا لاتفاق سابقا قبل 3 أسابيع، كذلك كانوا مندفعين جدا. اليوم أيضا نفس الخطاب، لكن ما دام الإيرانيون يقولون غير ذلك علينا أن نتوخى الحذر بالفعل.
0: ستتم حساسية موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للرئيس الأمريكي جعلته غاضبا جدا هذا الصباح من ما نشر في الإعلام الإيراني عن حصول إيران على أموال مجمدة بالفعل، وأيضا حرص الوزير عراقجي على تأجيل الحديث عن الأموال المجمدة إلى ما بعد توقيع على مذكرة التفاهم. لماذا يغضب الرئيس تحديدا من هذه النقطة، نقطة الأموال المجمدة؟
4: لقد بدأت بالقول لربما الأمور تختلف الليلة عندما قدمت هذه الحلقة النقاشية حسن وأنا نجلس بجانب بعضنا، لربما هذا يؤشر أن الأمور تتغير بالفعل حيث أنها المرة الأولى أو منذ فترة لم نفعلها. من بين الأمور الأساسية وهي أمر غير تقليدي، عندما ذكر الرئيس منذ 24 ساعة أننا على قاب قوسين أو أدنى لم تعترض إيران ولم يذكر التفاصيل، هذا أمر غير اعتيادي بالنسبة إلى رئيس ترامب. عادة ما يقول هذه القائمة، هذه البنود، هذا ما فعلته، لم يعطي أي تفاصيل، قال إن هذا جيد جدا وأننا وصلنا. وزير الخارجية الإيراني اليوم قال شيئا شبيها بذلك، قال لقد اقتربنا إلى أقصى حد ممكن أو منذ فترة لم نصل إلى هذه المرحلة، وحذر ألا نتكهن، والرئيس ترامب أعاد نشر المنشور، وبالتالي كلا الطرفين يقولان دعونا لا نتناقش عبر وسائل الإعلام، لقد اقتربنا، لم نصل بعد ولكننا اقتربنا، وجميعنا والمحللون لا يعملون أو لا يحللون بحيث يؤثر ذلك سلبا على ما تم التوصل إليه. طبعا هناك انتقادات من كلا الطرفين، ولكن الذكي هو أن كلا الطرفين يودان أن يعملا خلف الأبواب المغلقة. وزير أو رئيس مجلس الوزراء الباكستاني تحدث عن نص منجز، النص النهائي تم الاتفاق عليه. طبعا هذا أمر مهم. بالنسبة إلى غضب الرئيس ترامب اليوم صباحا، لقد شاهدنا الوكالة وقد نشرت قائمة بالأمور التي أرادتها طهران منذ 3 أسابيع، ولكن وزير الخارجية الإيراني خرج في هذا التصريح وقال دعونا لا نتكهن، وحتى الوكالة قامت بإزالة ذلك من ملفاتها. ولربما هذا الإطار الذي انتقلت منه أو انطلقت بالأحرى منه إيران وتغير هذا الأمر. جي دي فانس تحدث بالعودة إلى مسألة الأموال. جي دي فانس نفى ما قالته مير ونشر ذلك على أكس بالنسبة إلى الأصول الإيرانية أن تنشر على وجه السرعة. إذا ما قامت الجمهورية الإسلامية بالامتثال لتعهداتها، المكاسب الاقتصادية سوف تتفق باتجاهها وفي كل المنطقة. هذا تحديدا ما قاله. أنا أخمن أن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من كلا الطرفين بالتزامن، وذلك بسبب غياب الثقة. إذا ما توقف الجانبان عن الحصار في هرمز، الحصار على الموانئ الإيرانية، والعالم يخضع لحصار إيراني، هذه خطوة يمكن أن تحصل من قبلهما بالتزامن والتوازي. عند ذلك جزئيا قد تفرج الولايات المتحدة عن بعض الأصول كبادرة حسنية، وأنا متأكد من أنه على هذه القائمة هناك توقعات من إيران، ولكن الخطوة الأولى برأيي سوف تتم من كلا الطرفين، وهذا ما أثار غضب الرئيس اليوم صباحا. هذه الوكالة، وكالة مير التي قامت بنشر هذه القائمة، كانت الشروط الإيرانية ولم تذكر أي مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا متأكد من أن كلا الطرفين يودان أن يتناقشا بهذه الأمور خارج وسائل العالم. لقد استمعت إلى حسن وقد قال أن حرب الولايات المتحدة الأمريكية فشلت. عندما ينتهي الأمر أعتقد أنه من الممكن بشكل كامل أن تقول إيران إنها انتصرت إذا ما حصلت على فك لتجميد أصولها ورفع للعقوبات، والولايات المتحدة باستطاعتها أن تقول أنها انتصرت إذا ما حققت هدفا أو هدفين من الأهداف الأساسية. أن يكسب طرف لا يعني أن الطرف الآخر يخسر.
0: دكتور إبراهيم فريحات، وفق كل هذه التصريحات ما الذي خلصت إليه؟
5: يعني هذا سؤال مهم جدا، وباعتقادي الشيء الوحيد المؤكد اللي بين إيدينا في الوقت الحالي هو التصريحات.

ساحات عرقجة، لأنه لحتى الآن لا يوجد هناك وثيقة التي تتضمن البنود التي تم التوصل إليها، ولا يمكن الاعتماد على وسائل الإعلام الذي تناقلته، حتى أن عرقجة نفسه حذر من التعامل مع وسائل الإعلام. حسب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، يبدو أن إيران حققت مكاسب مهمة بهذا الموضوع، إذا كان فعلا تحديدا النقطة المهمة برأيي اللي هو أن يكون هذا الاتفاق

0: إنجاز مهم جدا. وأيضا ليس فقط مهم أنه أن تكون لبنان يعني يشملها الاتفاق والأمان والسلام، ولكن هذا يثير علامات استفهام كبيرة حول قضية العلاقة ما بين الحكومة الإسرائيلية وترامب. هل ستلتزم الحكومة الإسرائيلية بمثل هذا الاتفاق، وهو الآن يعني الحكومة ستعارض بشكل واضح وصريح مثل هذا الاتفاق؟ وهذا يتطلب أن يستخدم دونالد ترامب أن رأس مال سياسي كبير من أجل أن يضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بإلزامه بهذا الاتفاق. بالعكس تماما، يعني عرقجي ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المدنية، وهذا تحدي كبير. النقطة في الأمر أن هناك تحديات، ولكن مع هذه التحديات هناك ما نسميه بأنه هذا الاتفاق يدخل ضمن إدارة الصراع، بمعنى تنظيمه، بمعنى أن هناك مذكرة تفاهم، والتنظيم الصراع إدارته بشكل جيد هو خطوة على طريق الحل. فهذه مذكرة التفاهم برأيي هي تأتي ضمن هذا التنظيم، تنظيم طيب. الجيد للصراع والقواعد السلوك للطرفين، وهو إنجاز مهم يجب البناء عليه من أجل التقدم خطوات رغم التحديات التي أشرت لها.
1: في اتفاقات دونالد ترامب السابقة في الشرق الأوسط، غزة، لبنان، هو اتفاق به مراحل لكن تتعثر حتى المرحلة الأولى.
0: نعم،
1: هذا ما نشهده في غزة، ما نشهده في لبنان. هل هذا اتفاق مرحلة واحدة أو نصف مرحلة، أم يمكن أن يصمد أكثر وأن يقدم شيئا آخر غير الذي رأيناه في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية؟
0: أنا برأيي نروي
1: فقط هذه الأخبار العاجلة، مراسل الجزيرة يرصد قصفا إسرائيليا بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان. أيضا يرصد مراسلنا مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان. كما قلنا من قبل، هنالك إذن محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. اسمح لي الدكتور إبراهيم، سنتابع هذه التطورات مع مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة معنا من بيروت. أظن مازن من النبطية، مازن إذن من النبطية، ما الذي يتم رصده بالتحديد؟ لأنه قبل قليل كان يقول مراسلنا إيهاب العقدي أنه بشكل عام في هذه الجبهة هنالك انخفاض في وتيرة العمليات.
2: صحيح زين العابدين، حتى ساعتين خلت كانت هنالك تراجع في حدة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانحصر الأمر قبل ساعتين في القطاع الغربي ضمن بلدة محددة. ولكن منذ نحو ساعة حتى الآن رصدنا مجموعة كبيرة من عمليات القصف المركز التي استهدفت مرتفعات علي الطاهر التي تشرف على مدينة النبطية، والتي كانت تعتبر مع قلعة الشريف بمثابة النقاط الاستراتيجية الحاكمة والتي تشرف على هذه المدينة. بدأت عمليات القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، أعقب ذلك استخدام القنابل الحارقة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك رصدنا كان هنالك مروحيات وعمليات تمشيط من قبلها تم تنفيذها على محيط تلك المرتفعات. في أعقاب ذلك سجلت اشتباكات ومحاولات تقدم إسرائيلية ضمن محورين. المحور الأول هو من الجهة الجنوبية الغربية لبلدة أرنون، كان هنالك محاولة تقدم إسرائيلية وجرى اشتباك من قبل مقاتلي حزب الله. كذلك الأمر بالنسبة لنقطة تعرف بموقع الزفاتي، هذا الموقع كان سابقا إبان الاحتلال الإسرائيلي حتى التحرير عام 2000 كانت تتمركز فيه قوات الاحتلال. يبدو أن هنالك محاولة تقدم كانت من أرنون باتجاه ذلك الموقع، وهو موقع قريب ويفتح الطريق باتجاه مرتفع علي الطاهر الذي يعتبر من النقاط الاستراتيجية التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها. في المقابل مقاتلو حزب الله كان قد أطلقوا مجموعة من الصواريخ باتجاه تلك القوات، وخلال الدقائق العشرة الماضية رصدنا إطلاق مسيرتين باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول الوصول إلى تلك النقاط الاستراتيجية وتحديدا مرتفع علي الطاهر. ولكن خلال الدقائق القليلة الماضية تراجعت حدة الاشتباكات، ولكن من الواضح يمكن أن نقول بأن هنالك سعي إسرائيلي من خلال دفع هذه القوات باتجاه النقطة الرئيسية وهي المرتفع الذي يشرف على مدينة النبطية، وفي ذلك هي محاولة لإكمال الطوق على الأقل من الجهة الجنوبية المشرفة على المدينة، علما بأن علي الطاهر هو كان من المواقع التي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم

0: تخدمها طيلة فترة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 78 حتى عام 2000، وهو يعتبر من النقاط الأخيرة التي سحبت منها قوات الاحتلال عام 2000. وبالتالي إذا ما ربطنا هذا الأمر مع كل التطورات السياسية التي كانت تحصل والمسارات المتقاطعة، سواء ما يتعلق بالمسار اللبناني التفاوضي أو المسار التفاوضي ما بين طهران وواشنطن وإعلان الاتفاق واحتمالية إعلان الاتفاق على أن يدرج لبنان من ضمنه، فمن الواضح ربما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى الآن لمحاولة قدم أكبر قدر ممكن من المناطق، وتحديدا هنا في محيط مدينة النبطية التي تعتبر من المراكز الرئيسية ضمن هذه المحافظة، وتعتبر قلب جبل عامل، وبالتالي هي مركز محافظة النبطية. ومن هنا يمكن أن نفهم بأن هذه المحاولة الإسرائيلية إنما تندرج في من خلال سعي محموم ربما خلال الربع ساعة الأخيرة لمحاولة الوصول إلى هذه المرتفعات، ولكن حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول الآن نسمع إطلاقا للقذائف، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة، ومحاولات التقدم الإسرائيلية التي كنا قد سجلناها خلال الأيام الثلاثة الماضية ضمن هذا المحور قد صدت من قبل مقاتلي حزب الله في أكثر من نقطة، وذلك من خلال استخدام المسيرات والمحلقات الانقضاضية. كذلك الآن نسمع زين العابدين مزيدا من القصف المدفعي، وهذا دليل إضافي على أن هنالك اشتباكات تحصل في محيط مدينة النبطية على مسافة تبعد ما بين 5 إلى 6 كيلومترات، علما بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قبل نحو 5 أيام حاولت أن تصل إلى إحدى النقاط المشرفة على المدينة، تحديدا عندما سعت للتقدم من زوطر الشرقية باتجاه بلدة ميفادون، حينها وجاء حزب الله وتم إطلاق الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي، ومن بعد ذلك تطورت إلى مواجهة إيرانية أمريكية. ولكن ما يمكن أن نشير إليه بأنه الآن هذا السعي هو يختلف، هنالك محور جديد تسعى من خلال قوات الاحتلال في محيط قلعة أشقيف تحديدا من أرنون، تسعى للتقدم يتم مواجهتها، وأيضا تسعى للتقدم من ما كان يعرف بموقع الزفاتي باتجاه التلال ومرتفعات علي الطاهر. ولكن حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول بأن كل تلك التلال ما زالت خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى ربما من خلال الدفع خلال الربع ساعة الأخيرة للوصول إلى علي الطاهر ومحاولة القول بأنه حقق إنجازا إضافيا. ولكن حتى هذه اللحظة ما يمكن تسجيله زين العابدين المواجهات ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال تدور في محيط بلدة أرنون، وأيضا في ذلك الموقع الذي حاولت قوات الاحتلال التسلل منه أو على الأقل التقدم منه باتجاه مرتفع علي الطاهر. وبالتالي من الواضح بأن
1: لكن فيما يتعلق بهذه
0: بما ترمز إليه هذه على المحاولة مستوى كامل مازن جنوب لبنان،
1: قوات نعم الاحتلال جميل. حاولت لكن هي لم تصل بعد إلى مرتفعات علي الطاهر ولم تستولي على لا. أرنون، أليس كذلك؟
0: بالنسبة لعلي الطاهر لم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إليه، ومن الواضح في أن في حال سعت إلى ذلك بأن هنالك معركة ستدور، لأنه وفق ما كنا نرصده خلال نصف ساعة الأخيرة فإن مقاتلي حزب الله يواجهون هذه القوات. على مستوى أرنون هنالك بعض الأطراف من بلدة أرنون هي تحت السيطرة الإسرائيلية، علما بأن التكتيك الذي اعتمدته قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما اندفعت وعبرت نهر الليطاني في أقرب نقطة من الحدود تحديدا عند زوطر الشرقية وهي تبعد 4 كيلومترات عن الحدود وعن الخط الأزرق، اندفعت من هناك دخلت إلى بعض الأطراف الجنوبية لتلك البلدة، قامت بعمليات التفاف. هذا الأمر كان سجلناه بشكل واضح بأن التكتيك الإسرائيلي كان يكمن في الالتفاف، عمليات الالتفاف، التفت على زوطر الشرقية، قدمت بعض الأطراف منها، اتجهت إلى ما يعرف بمزرعة الحمرة، من بعد ذلك إلى صافيطة، وصولا إلى أرنون ويحمر أشقيف، قدمت بعض الأجزاء من تلك البلدات وتلك القرى، ولكن بطبيعة الحال هي لم تثبت فيها، وصلت إلى قلعة الشقيف، دخلت قوات الاحتلال إلى هناك، قاموا بالتصوير، ولكن بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قلعة التاريخية وأعادت تموضعها ضمن محيط البلدات التي تقع ضمن السياق الجغرافي لقلعة الشقيف. وبالتالي من تلك النقاط تحديدا من أرنون تسعى قوات الاحتلال للتقدم، ساهمت وسعت إلى ذلك خلال الأيام الماضية، جرت مواجهات تحديدا عند الجهة الجنوبية الغربية وتم صدها، وبالتالي الآن من الواضح بأننا إزاء محاولة إضافية من قبل قوات الاحتلال ربما للوصول إلى علي الطاهر، ولكن كما أكد زين العابدين حتى هذه اللحظة فإن تلك المنطقة هي خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهي تبعد تحديدا علي الطاهر يبعد نحو 3.5 كيلومترات

0: إلى 4 كيلومترات عن مدينة النبطية تحديدا. وبالتالي حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال هي تتمركز وتحاول أن تدفع بقواتها إلى نحو 6 كيلومترات تبعد عن مدينة النبطية من هنا تحديدا من حيث نقف.
1: طبعا نتمنى لك السلامة ولفريق الجزيرة ولكل الصحفيين والمواطنين المدنيين في هذه المناطق ولا سيما النبطية حيث تقترب منك قوات الاحتلال الإسرائيلي. مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، شكرا جزيلا لك. معنا من جبل لبنان العبيد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ووفق هذه المعطيات التي تحدث عنها مازن قبل قليل، ما الذي يحاول الإسرائيليون فعله في هذه الساعة؟
2: زين العابدين، اولا الاسرائيلي يلعب لعبه الوقت والخوف مما ياتي من اسلام اباد او حتى من جنيف. فإذن انت امام مرحله يلعب ضد الوقت. الهدف دائما اذا نظرنا الى الخريطه وتحدثنا عنها كثيرا زين العابدين، المنطقه الصفراء هي الاكثر عمقا في الداخل اللبناني. كان من المفروض ان تكون في هذه المنطقه المنطقه التجريبيه او ما يسمى بالبايلوت، وبالتالي هذا الأمر له أهمية كبيرة. اثنين، في هذه المنطقة المكان الوحيد الذي عبر فيه جيش الاحتلال إلى شمال الليطاني، إلى زوطر الشرقية، إلى مزرعة يحمر وبالتالي يحمر، والذهاب إلى القلعة التاريخية وأرنون. ماذا يفعل؟ هو فعلا عبر النهر، ولكنه يسير على حافة النهر مع خلفية مؤمنة، لأنه لا يمكن القتال من الخلف هذا الارتفاع وهذا الشير الكبير الذي يحدده نهر الليطاني. وبدأ يذهب من زوطر الشرقية باتجاه أرنون، وبالتالي الذهاب شمالا إلى علي الطاهر. يعني علي الطاهر اليوم يتحدث عن كما قال مازن المعارك تدور في أرنون، ولكن اليوم هذا التمشيط العسكري في علي الطاهر هو تحضيرا لعملية معينة أو لإسكات نيران مقاتلي حزب الله في هذه المنطقة. قد يكون هذا المحور الأساسي من زوطر الشرقية، أرنون، القلعة، وبالتالي يذهب الذهاب إلى كفر تبنيت أيضا، وبالتالي الطاهر، علي الطاهر. علي الطاهر تقريبا 670 كيلومتر ارتفاع، أعلى من النبطية والتي ترتفع بحدود 450 متر. هذا الخط زين العابدين الذي يسير على محاذاة النهر من أعلى، إذا تمت السيطرة عليه وبالتالي التواجد، هذا يعني أنه يمكن السيطرة بالنار على النبطية. أما الدخول إلى النبطية فهذا أمر يتطلب جهدا أكثر وعسكر أكثر، وهذا الأمر ليس متوفرا اليوم. لماذا؟ لأنه داخل الجنوب المحتل أو القسم المحتل منه هناك فرقتان تقاتل فقط حتى الآن، الفرقة 91 والفرقة 36 ومعهما من بعض القوات الخاصة، ولكن التقدم باتجاه النبطية أنا أعتقد هذا الأمر يتطلب أكثر عددا من جيش الاحتلال.
1: وبالتالي لا تظن سيادة العميد أن ما يجري الآن هو محاولة التقدم إلى النبطية؟
2: هو هذا رأي، حتى الآن لم نشهد هذا القصف العنيف، دائما التقدم باتجاه النبطية أو باتجاه مدينة تقريبا 8 كيلومتر مربع، وهي تعتبر على أنها فعلا من القلب النابض لجبل عامر كما قال مازن. وبالتالي حزب الله من الطبيعي أن يكون متحضر في هذه المنطقة. جيش الاحتلال عادة إذا لا يضطر لا يدخل إلى المدن، عدم القتال داخل المدن وشاهدناه في عدة مراحل أساسية لأنها تعيقه، وهذا ما يذكرنا بالحرب في قطاع غزة. فإذا هو المرحلة هو تنظيف هذه المنطقة إذا صح التعبير بالمعنى العسكري، وبالتالي السيطرة عن بعد على مدينة النبطية، وبالتالي علي الطاهر هو جزء أساسي من هذه المنظومة. ولكن يعني الحديث عن هذه المنطقة زين العابدين مهم جدا. لماذا؟ لأنه كما قلت اليوم بين مرجعيون، قضاء مرجعيون وقضاء النبطية أو حتى قضاء مرجعيون، عندما تم الاتفاق على البايلوت أو المنطقة التجريبية، من المفروض هذه المنطقة التجريبية لديها مواصفات بالنسبة لجيش الاحتلال. 1، يجب أن تكون على حافة الخط الأصفر. 2، يجب أن تؤمن عمقا يضمن أمن جيش الاحتلال وأمن المستوطنات داخل المناطق اللبنانية. 3، يجب أن تكون في منطقة مهمة جدا ألا وهي إصبع الجليل، من هنا هذه المعارك الأساسية لتكوين هذه المنطقة وهذا العازل لحماية الداخل الإسرائيلي، ولكنها فشلت حتى الآن. ولكن هذا الأمر هو الأساس، بينما في مناطق أخرى هناك أربعة محاور يقاتل عليها جيش الاحتلال. واحد، محور النبطية اليوم نتحدث عن أرنون، محور الغندورية للسيطرة على وادي الحجير، وقد أعلن منذ يومين أو البارحة أنه سيطر على وادي السلوقي وهو تابع تقريبا للحجير. ثلاثة، المحور الثالث هو من بنت جبيل باتجاه حتاتة وبيت يارون، وهذه كلها نقاط مرتفعة. وأخيرا وليس آخرا، في القطاع الغربي هذا الذهاب باتجاه مدينة صور عبر يعني قصف المناطق الأساسية وكلها الذي تطل. ماذا يفعل جيش الاحتلال اليوم؟ هو فعلا يثبت مناطق أساسية تساعده في المرحلة القادمة على تأمين أمن الوحدات، خاصة أنه منذ يومين تم تسلل بعض المقاتلين باتجاه إصبع الجليل. فأذن هو يثبت هذه المناطق، ولكن الأهم بالنسبة له اليوم هو ما يجري الشمال الليطاني.
1: كيف نفهم إذن تصريح المصدر الإسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يقلص عملياته في جنوب لبنان، وأن تكون عمليات فقط مركزة؟ هل هذا يفسر ما يجري اليوم؟
2: وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل زين العابدين، هو فعلا أنت ذهبت إلى الامتداد الأقصى. ما يريده جيش الاحتلال هو فعلا يريد تقريبا كل جنوب الليطاني وشمال الليطاني حتى، ولكن هذه المنطقة هو يذهب إلى نقطة الذروة. نقطة الذروة اليوم تتحدث فيها عن المنطقة الصفراء أو الخط العازل، بالإضافة إلى شمال هذا الخط إلى نهر الليطاني كمنطقة عازلة أو كما يقال بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار. ولكن جهد هذه المنطقة العازلة بالنار يتمثل فيما يجري اليوم في محيط مدينة النبطية. انطلاقا من هذا الأمر ويعني استكمالا لما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، هي عملية تثبيت وتأمين منظومة أمنية وبالتالي السيطرة على النقاط الأساسية، من هنا حداتة، من هنا أرنون، من هنا علي الطاهر، من هنا القلعة، وبالتالي كل هذه المناطق التي تشرف ستكون من ضمن المنظومة الأمنية في حال بقي جيش الاحتلال، وهو سيبقى لسوء الحظ يعني لبنان سيبقى سينظم هذه المنطقة بشكل أن يؤمن أمن الحماية، أمن الوحدات التي تقاتل أو من سيبقى منها داخل لبنان بانتظار ما سيأتي به الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من جبل لبنان. نطالع أيضا الموقف في هذه الجبهة مع مراسلين من بيروت حسان مسعود ومن رام الله فاطمة خميسة. ونريد أن نبدأ معك فاطمة أولا، إن كانت هناك أي توضيحات إسرائيلية لهذه العمليات القريبة من النبطية.
3: نعم زين العابدين، حتى الآن لا يوجد هنالك أي تعليق رسمي إسرائيلي عسكري حيال هذه التطورات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة الماضية كان هنالك مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت لعدة وسائل إعلام بالقول بأن هنالك محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات وللوصول إلى هذه المدينة وإسقاطها بالمفهوم العسكري. لما يحمله هذا الأمر من عدة أمور ميدانية ومهمة حتى على مستوى رمزية هذه المدينة في إطار اعتبارها من آخر القلاع التابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، هكذا تنظر إليها إسرائيل بحسب المفهوم العسكري. وبحسب هذه المصادر الأمنية كان هنالك عدة محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عدة عمليات في تلك المنطقة عبر إرسال روبوتات إلى تلك المدينة محيطها تحديدا. نتحدث عن روبوتات متفجرة، وهذه الروبوتات المتفجرة نفذت عدة عمليات تمهيدا على ما يبدو لتوسيع نطاق العمليات البرية. إسرائيل تعتبر بأن النبطية هي ذات مركز ثقل لحزب الله، المعقل الأخير الوازن لحزب الله في جنوب لبنان. وكما أشرت، هذه المنطقة لديها رمزية كبيرة، وتعتبر إسرائيل أن أي ضربة قاضية توجه إلى هذه المنطقة ستؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه ضربة مؤثرة مؤثرة لحزب الله، لذلك كان هنالك في الأيام الأخيرة كما أشرت حديث بخصوص هذه المنطقة، وأيضا كان في إطار المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الأركان إيال زمير على الجبهة الشمالية حديث إسرائيلي عسكري عن نية الجيش الإسرائيلي تعميق ما يسمى بالسيطرة على المواقع الاستراتيجية، على المواقع المطلة، وعلى ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي زين العابدين يسابق الزمن في إطار المساعي الدائرة في واشنطن بما يتعلق بالمفاوضات.

0: والتفاهمات مع طهران، وبحسب المعلومات المتعلقة بهذه المسألة على ما يبدو بأن أي تفاهم وأي اتفاق مرتقب سوف يشمل الجبهة اللبنانية، ولربما هذا الأمر يفسر لماذا تسعى إسرائيل إلى تسريع هذه العمليات العسكرية وإلى تعميقها، على الرغم من وجود أيضا تسريبات إسرائيلية تتحدث بأن المستوى السياسي أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بتعميق العمليات، ولكن أن تكون هذه العمليات محددة مركزة وأن لا يكون هنالك عمليات استثنائية تعرقل المسار التفاوضي الأوسع الدائر ما بين واشنطن وطهران.
1: فيما يتعلق بالمناطق التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي وفق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سيما إسرائيل كاتس، هل هي أبعد من الخط الأصفر؟
0: حتى اللحظة على ما يبدو بأن إسرائيل تريد استنساخ نموذج قطاع غزة زين العابدين، هنالك رؤية إسرائيلية تفيد بأن المناطق التي يتم احتلالها في إطار العمليات العسكرية أيضا المناطق التي يتم الاستيطان فيها تؤدي في نهاية المطاف إلى تأمين إسرائيل وتأمين حدودها. هذا الأمر أيضا كان قد تطرق إليه اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما تحدث بأنه لا يوجد هنالك أي نية إسرائيلية للانسحاب من المناطق العازلة سواء في جنوب لبنان في قطاع غزة وأيضا في الأراضي السورية، وعلى ما يبدو بأن إسرائيل متمسكة بهذه المسألة. كان هنالك أيضا في إطار المشاورات السياسية والأمنية بعض المطالب من قبل وزراء اليمين المتطرف بالأبعد عن السيطرة على جنوب لبنان، بل بالقول أنه يجب الاستيطان في إطار هذه المنطقة العازلة على اعتبار أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف بالهدف الأسمى ألا وهو بتحقيق الأمن والأمان وإعادة الأمان لتلك الجبهة. لذلك على ما يبدو بأن إسرائيل سوف تتمسك بهذه المسألة ألا وهي السيطرة على المناطق المحتلة حتى اللحظة. الخط الأصفر فضفاض نوعا ما، لا يوجد هنالك معطيات تؤكد ما هي مساحة المنطقة المحتلة، وكما حصل في قطاع غزة كنا نتحدث عن سيطرة تصل إلى نحو 50%، الآن بات بنيامين نتنياهو يتحدث عن سيطرة إسرائيلية قد تصل إلى نحو 70% من قطاع غزة. لذلك الرؤية توسعية ولربما تحمل أيضا بعض الغايات السياسية، وهو ما يأخذه بنيامين نتنياهو بعين الاعتبار خاصة في ظل إقبال إسرائيل على انتخابات قادمة. زين،
1: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله. نتابع أيضا أهم ملامح هذا اليوم في هذه الجبهة مع حسان مسعود من بيروت. وفقا لما رصد من غارات إسرائيلية وعمليات إسرائيلية وأيضا ما أعلنه حزب الله والجانب اللبناني.
2: نعم زين، بالفعل خلال اليوم الماضي كانت الغارات مكثفة وبوتيرة مشابهة للأيام الماضية، حوالي 50 اعتداء سواء كان عبر الغارات الجوية بالطائرات الحربية الإسرائيلية أو حتى بالمسيرات، وإضافة إلى القصف المدفعي سجلت على امتداد الجنوب اللبناني وأيضا في شرق لبنان وتحديدا في البقاع الغربي. إضافة إلى ما ذكره الزميل مازن إبراهيم من النبطية والقصف الذي طال تلك المنطقة، كان هناك قصف كذلك أيضا على أقضية إضافية وتحديدا قضاء أي صور وقضاء جزين الذي كذلك شهد سلسلة من الغارات المكثفة في صور. تحديدا أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 6 من المدنيين كان من بينهم جنسيات إضافية، كذلك إضافة إلى اللبنانيين كان هناك أيضا شهداء من الفلسطينيين والسوريين، وأيضا كان هناك شهيدين من المسعفين أيضا في بلدة الحوش كذلك التي شهدت هجوما مباشرا طال سيارة وفريق إسعاف هناك، وأصيب كذلك مسعف آخر في إطار توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لغاراتها لتطال فئات أيضا مختلفة في إطار تواصل الاستهدافات للمسعفين، وأيضا فئة العسكريين الرسميين التابعين للجيش اللبناني، حيث أعلن الجيش اللبناني كذلك عن إصابة ضابط وجندي بغارة استهدفت آلية تابعة للجيش اللبناني. وحول ذلك علق قائد الجيش اللبناني كذلك رودولف هيكل بقوله بأن الاستهدافات التي وصفها بالهمجية التي تطال الجيش اللبناني لن تثني الجيش الجيش عن مواصلة مهامه ورسالته في عمله في الجنوب، ولا سيما أن هذه الاستهدافات تأتي قبيل الجولة القادمة للمفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الجاري، والتي من المرتقب أن تواصل الحديث عن ما كان قد تم الاتفاق عليه في إعلان النوايا الذي كان يقضي ببدء تنفيذ آلية لوقف إطلاق النار، وأيضا آلية لتسلم الجيش لما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب. لذا هذه الغارات التي باتت تطال قوات الجيش اللبناني أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 30 جنديا وضابطا، من بينهم عميد كما جرى في الأسبوع الماضي في الجيش اللبناني، ورغم الحديث المتواصل وكذلك رغم قيام الجيش اللبناني وأيضا جهات أمنية بتنفيذ وإجراء لقاء لأول مرة يعقد على المستوى الأمني، والذي جرى في 29 من الشهر الماضي، والذي كان ينوي ويهدف للتنسيق في على المستوى الأمني في جنوب لبنان. لكن هذه الاستهدافات تواصلت، وكذلك أيضا هذا الضغط المكثف العسكري تواصل. لكن في المقابل كذلك كان هناك أيضا سلسلة مكثفة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال اليوم الماضي. أعلن عن 15 عملية لم تقتصر فقط على منطقة النبطية ومحيطها، إنما أيضا استهدفت مناطق عدة على مختلف الأقضية في جنوب لبنان بما فيها النقورة، حيث أعلن حزب الله عن استهدافه لفندق كان يحتوي ويشمل على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي هناك.
1: شكرا جزيلا لك حسان مسعود من بيروت. معنا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من بيروت كذلك خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور فادي الأحمر، كيف ينظر لبنان الرسمي إلى ما أعلن سواء من طهران أو من واشنطن عن قرب الوصول إلى مذكرة تفاهم تشمل وقف الحرب في لبنان؟
3: تحية لك وللضيف وللمشاهدين. يعني حتى الساعة لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المسؤولين إن كان في الحكومة وعلى مستوى رئاسة الجمهورية على الاتفاق المرتقب، ولكن لا أعتقد أنه هم سيكونون غير راضين إذا ما فعلا أتى هذا الاتفاق بوقف إطلاق نار. ولكن لا أعتقد، ولا أعتقد شخصيا، وأعتقد أنه أيضا المسؤولين في الحكومة ليسوا متفائلين، بمعنى أنه هذا الاتفاق سوف يلزم إسرائيل بوقف فعلي للنار، لأن التجارب السابقة إن كان في لبنان منذ شهرين لليوم، أو الاتفاق السابق اتفاق 27 تشرين، أو أيضا تجربة غزة، لم تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أيضا أنه الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل ليست طرف عفوا في هذا الاتفاق، وترامب ربما سيلزم صديقه نتنياهو لأيام أو لفترة قصيرة، ولكن ليس على المدى الطويل. هو أيضا بدأ يتحدث ترامب عن أنه حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، ونعرف أن هذه الكلمة أو هذا العنوان العريض هو مطاط ويشمل في طياته الكثير من الأعمال العسكرية التي يمكن لإسرائيل وأن تقوم بها، وإيران غير قادرة على لجم إسرائيل. هذا هو المهم، أن إسرائيل إيران قامت لمرة واحدة منذ بدء الصراع، منذ إسناد غزة، رغم أنه إسرائيل دمرت الحزب الله، قتلت اثنين من قادته على مستوى الأمين العام وقادة قطر، ولكن لم تتدخل مرة واحدة، تتدخل منذ أيام، ولكن أعتقد أن هذا التدخل لن يتكرر، وبالتالي إيران غير قادرة على إجبار إسرائيل، إلزام إسرائيل على العمل العسكري أو الدبلوماسي، لأنه لا تملك هذه القوة، لإلزام إسرائيل على التقيد بوقف إطلاق النار. أما ما تكلم مع به نائب عن حزب الله على شاشتكم انه ايضا الانسحاب، انا اعتقد هذا تمني، يعني كل لبناني يتمنى اليوم اسرائيل ان تنسحب من الاراضي التي احتلتها، ولكن هذا يبقى على مستوى التمنيات وليس على مستوى الواقع.
1: وفي هذه الحاله ما هي التطمينات التي قدمت من ايران لحزب الله دكتور خليل نصر الله اذا لم تلتزم اسرائيل؟ ماذا ستفعل ايران؟ هل قالت لحزب الله ماذا ستفعل؟
4: نعم، شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. النقطة الأولى التي يجب أن أنطلق منها لتقييم إجابة ومقاربة، لأنه تقصد الإيرانيون على لسان وزير الخارجية السيد عباس عراقجي اللي كان تحدث عن تسريبات إذا تذكر وتبناها ترامب، تقصد مساء أن يتحدث عن مسألة تتعلق بلبنان بأنه وقف إطلاق النار يشمل لبنان، قال المذكرة تقول خاصة لبنان، وبأنه نحن أبلغنا الجميع بأنه وقف إطلاق النار يعني الانسحاب. هذه مسألة. المسألة الثانية بأن المرحلة الأولى من وتكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي مقدمة لتنفيذ المرحلة الثانية، وبالتالي أي عرقلة في المرحلة الأولى بما فيها هذه النقطة سيعني تأخر الانتقال إلى المرحلة الثانية. هذه نقطة مهمة جدا لنقارب فيها الزاوية اللبنانية، إذا كانت هذه المذكرة تشمل موضوع الانسحاب إلى جانب وقف إطلاق النار. هذه مسألة. المسألة الثانية، طبعا لبنان ليس غزة، لبنان ليس سوريا، لبنان يعني فيما يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية والاحتلالات، بلبنان في قرار من حزب الله بإطلاق النار، هذه مفتوحة هذه المسألة، لأنه من بين الأمور اللي يجب أن نضيء عليها أنه حزب الله لن يعطي التزام ما لم تعطي إسرائيل التزام، هذا بات معروفا في الأوساط اللبنانية، في الخارج أيضا يعرفونه، أي عدوان سيرد عليه، أي إطلاق نار، أي خارق سيرد عليه، وهذه مسألة لا تشبه ما يجري في قطاع غزة ولا تشبه ما يجري
1: لكن
4: في
1: هل سترد إيران؟ يعني هل هنالك تطمينات لحزب الله بأن إيران كما دخلت في تهديد الضاحية ستدخل مرة أخرى؟ هل هنالك تطمينات بهذا المعنى؟
4: الإيرانيون أبلغوا حزب الله علنا بأنه نحن لن نترك لبنان ولا نترك حزب الله، هذه أيضا كانت تصريح علني للسيد عباس عراقجي، وأن وقف إطلاق النار في كافة الجبهات خصوصا في لبنان كما سيرد في المذكرة وكما بات هو واضح، هذا يعني بأنه عدم التنفيذ في لبنان يعني وقف الاتفاق، وهذا بحد ذاته تطمين فيما يتعلق بلبنان. المسألة الثانية والأهم من ذلك بأنه إلى جانب هذا البعد الإقليمي، وكما كنا نقول منذ البداية بأنه نجحت إيران بربط الموضوع لبنان بمذكرة التفاهم، وأيضا هناك مسار يقود في لبنان دولة الرئيس نبيه بري، وأعتقد أيضا مع الجانب جزء من الجانب الرسمي اللبناني أو الجانب الرسمي اللبناني، وكذلك الأمر مفادين عرب بينهم المفاد السعودي سيد يزيد بن فرحان اللي وصل إلى بيروت، كل هذه حلقة مترابطة بالتوازي مع المذكرة الأمريكية والإيرانية، ويتم الحديث في لبنان عن تهيئة مظلة عربية أيضا إضافة إلى ما سيتم التوصل إليه أو إقراره بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. أيضا في نقطة جوهرية ومهمة جدا بأنه يبدو بأن الأمريكيين هذه النقطة قد عبروا عنها وسلموا بها، لم يصدر أي تعليق يتعلق بهذه المسألة، هذا ببعض الأوساط يقرأ على أنه شيء إيجابي كأنه هذه الأمور تم التسليم بها، وضرورة وقف الجبهات في كافة وقف الحرب في كافة المنطقة تحديدا من الزاوية اللبنانية، لأنه بقاء جبهة لبنان مفتوحة هذا يعني بأن الأمور في كامل المنطقة قد تشتعل في أي وقت، خصوصا في ظل التموضع الجبهوي سواء من إيران أو اليمن أو حتى فصائل المقاومة العراقية.
1: هذا الموقف وهذا هذا الوقف لإطلاق النار إذا حدث، ضيفنا من بيروت أيضا الدكتور فادي الأحمر يعني يطرح تساؤلات حول المسار، مسار التفاوض الذي اتخذته الحكومة. الحكومة كانت تريد أن يأتي وقف إطلاق النار عبر مسار واشنطن، فإذا به يأتي عبر مسار طهران. هل مسألة المفاوضات والمفاوضات المباشرة ومسار واشنطن قابل للتراجع من قبل الحكومة إذا جاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن وليس بين بيروت وتل أبيب؟
3: كلا سيدي، يعني هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية خاصة في الأيام الأخيرة وتحديدا اليوم وبالأمس على أنه لا تراجع عن مسار المفاوضات في واشنطن.
1: يعني بأي هدف
3: ولو أنه شمل
1: دكتور فادي؟ يعني بأي هدف إذا كانت المفاوضات حتى لم تحصل على وقف إطلاق نار وجاءت به طهران، فما الهدف من استمرارها؟
3: هناك هدفان وسببان. أولا أنه اتفاق الإيراني الأمريكي لن يأتي أيضا بوقف إطلاق نار فعلي وبانسحاب إسرائيلي، هذا واحد. اثنين، هناك قرار في لدى القيادة اللبنانية على مستوى الحكم رئاسة الجمهورية والحكومة على أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه وليس إيران، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية في مقابلته على شبكة السي إن إن، ليست إيران، هذا بلدنا وليس بلدهم، هذا ما قاله رئيس الجمهورية، وبالتالي لا تراجع. لذلك أقول لا تراجع عن المفاوضات في واشنطن. والمظلة العربية، تكلم ضيفك من بيروت عن مظلة عربية، المظلة العربية هي لهذه المفاوضات وليس لأن يشمل اتفاق الإيراني.

0: اتفاق اسلام ابدا يشمل لبنان ابدا، يعني المظله العربيه وتحديدا المملكه السعوديه هي لهذه المفاوضات. ولا شك ان المملكه ربما تلعب دورها من خلال اتصالاتها الدبلوماسيه مع ايران على لتسهيل هذه المفاوضات، ولكن هي ايضا تدعم هذه المفاوضات، وبالتالي هناك مظلتين عربيه ودوليه للمفاوضات في واشنطن ولبنان مستمر
1: هذا
0: فيها
1: جيد، لكن
0: حتى
1: كيف
0: تحقيق
1: تفسر
0: اهدافها.
1: دكتور فادي أن الولايات المتحدة التي تستثمر في هذه الحكومة اللبنانية وإسرائيل التي تريد علاقات معها لم تعطي هذه الحكومة وقفة لإطلاق النار رغم مطالب الحكومة اللبنانية المتكررة أن تحصل على ذلك؟ هذا يعكس نظرة ما لهذه الحكومة من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي ربما لا تكون في صالح هذه الحكومة، أليس كذلك؟
0: صحيح سيدي، يعني على مستوى ظاهريا صحيح ما تقوله، ولكن اعتقد انه المقاربه عمليه من جهه اسرائيل وحتى الولايات المتحده الامريكيه، لانه اي وقف اطلاق النار سوف يعطي حزب الله متنفس ويعطي وقت اكثر ليؤكد انه هو انتصر في هذه المعركه، لانه اي وهذا سبق وان شاهدناه يعني في حروب سابقه ومعارك سابقه. وبالتالي ومعروف انه مساله سلاح حزب الله هي ليست مساله مطروحه فقط طرحت اليوم في هذه المفاوضات من خلال المذكرات التي صدرت عن المفاوضات بالاربع جولات الاربعه السابقه، ولكن هذه مساله مطروحه منذ زمن، وحتى منذ اكيد نعرف جيدا في خطاب القسم للرئيس عون في بيان الحكومه وما قبل ذلك ايضا مساله حصر سلاح حزب الله. وبالتالي إعطاء الذريعة للحزب لإعلان انتصار ما هذا لن يخدم الحكم، وإضافة إلى أنه إسرائيل أيضا لا شك هناك عدم ثقة بقدرة الدولة وبجدية
1: طيب
0: مؤسسات الدولة
1: سيد خليل
0: التي
1: نصر
0: يسيطر
1: الله،
0: خاصة عليها حزب الله على
1: هذا
0: معالجة.
1: الموقف من طهران هو لإنقاذ حزب الله من وجهة نظرك أم لتقوية حزب الله في الداخل الإيراني؟
2: الإنقاذ لبنان بشكل عام، لأنه الأمريكيون كما حضرتك سألت والأستاذ دكتور فادي أجاب أنه لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق نار أبدا للبنان، لا قبل التفاوض المباشر ولا قبل الجلسة الأولى والثانية والثالثة وصولا إلى الرابعة. اثنين، أنه جلسة 22 غير محسومة، هذا ما أكده مصدر لبناني لقناتكم منذ أيام عندما تحدث أنه نتنياهو أيضا لا يريد وقف إطلاق نار، ولكن نحن مصرون على التفاوض. هذا تناقض كبير جدا. السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يعتبر من المتطرفين بالموقف إلى جانب الفريق السياسي اللبناني المفاوض، عندما سئل قال حتى لو كان اتفاق بين أمريكا وإيران وأتى بوقف إطلاق نار هل هذا الأمر سيء؟ كان يجيب أحد الصحفيات. وبالتالي المسألة أصبحت بمكان آخر. هذه المفاوضات عندما فتحت كانت في لحظة وقف إطلاق نار في المنطقة وكي يتم تحييد لبنان واستخدام ورقة في مواجهة إيران من بوابة حزب الله بطبيعة الحال أخذ هذا المسار. أعتقد هذا المسار هناك الكثير من لبنان لا يريدونه، أيضا هو ولد ميتا، الفريق السياسي اللبناني أو المفاوض اللبناني ذهب بعيدا يتحدث عن سلام وأمور.
1: شكرا
2: وبالتالي
1: دكتور
2: أنا
1: خليل،
2: أعتقد أنه في مسار آخر.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفنا من بيروت كذلك الدكتور فؤاد، ونستمر في هذه التغطية مع محمود مراد على رأس الساعة.
3: شكرا لك زين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة التي نخصصها للإعلان النهائي المرتقب عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني سيتجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أما الخارجية الإيرانية فقالت إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي أنه ما زال يعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما

0: خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان. كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما، وسؤالنا لك محمد عن آخر تطورات الموقف الأمريكي حتى اللحظة الراهنة.
1: مراد، في الحقيقة المؤشرات والتصريحات السياسية هنا في واشنطن توحي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا أقرب من أي وقت مضى إلى إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم مرجحة بقوة قد تشكل بكل تأكيد نقطة تحول في مسار هذه الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قال فيها إن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. ودعا فيها عرقجي أيضا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن تفاصيل هذا الاتفاق. ترامب وفق ما نقلت عنه أكسيوس وصف منشور عرقجي بالإيجابي جدا، لكنه في المقابل طالب بتوضيحات علنية بشأن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع هذا الاتفاق، وهو ما كان سبب إلى حد كبير في لهجة ترامب الحادة في منشور هذا الصباح صباح الخميس، حيث اتهم صباح الجمعة، حيث اتهم الجانب الإيراني بتسريب معلومات وصفها بغير الدقيقة والمضللة حول مضمون هذا الاتفاق. ورغم هذا السجال الإعلامي، فإن ترامب لا يزال يتحدث بلغة تفاؤل حذرة، معتبرا أن فرص التوقيع مرتفعة على هذا الاتفاق الذي قد يرى النور بحسب ترامب مع نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، في وقت أيضا تتواصل فيه الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات النهائية. في موازاة ذلك، مراد، الإدارة الأمريكية بدأت تكشف تدريجيا عن ملامح هذا الاتفاق المرتقب. مسؤول أمريكي كبير في إحاطة للصحفيين قال إن الطرفين توافقا بالفعل على النص، وبأن واشنطن تتوقع توقيع اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن التفاهم يلبي الأهداف الأساسية التي وضعها ترامب ويضع المفاوضات بحسبه في وضع جيد جدا. المسؤول الأمريكي أوضح كذلك أن فتح مضيق هرمز ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية يشكلان أيضا جزء من شروط هذا الاتفاق، لكنه شدد على أن جوهر التفاهم يتمثل في الملف النووي. بحسب ذات المسؤول، تتضمن الترتيبات التعامل مع المواد النووية المخصبة سواء عبر تدميرها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد. كما كشف أن مذكرة التفاهم تعتمد مبدأ التدرج في المكاسب الاقتصادية، بحيث ترتبط أي حوافز أو خطوات لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي بمدى التزامها بتعهداتها الجوهرية بموجب هذا الاتفاق. شدد كذلك على أن طهران لن تحصل على أي أموال أو مزايا اقتصادية بمجرد توقيع الاتفاق، بل مقابل خطوات ملموسة وقابلة للتحقق. وقال بالحرف أن واشنطن صاغت هذا الاتفاق بطريقة تربط حجم ما يحصل عليه الإيرانيون بمدى وفائهم بالتزاماتهم. في السياق نفسه، أكد مسؤول أمريكي للجزيرة أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب وليس على تقديم تنازلات مسبقة لإيران، وقال إن طهران وافقت على مجموعة من البنود الأساسية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وكذلك التخلص من المواد النووية المخصبة، مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة، إضافة إلى تعهد بوقف أي تمويل إيراني لما تصفه واشنطن بالجماعات الإرهابية. بحسب هذا المسؤول أيضا، فإن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مرتبطة مباشرة بالتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات والتحقق منها على أرض الواقع. وهذا الطرح تدافع عنه أيضا إدارة ترامب. نائب الرئيس جي دي فانس كان قد أكد أن كثير من الانتقادات الموجهة للاتفاق تستند إلى تسريبات ومعلومات غير مؤكدة شدد على أن الإيرانيين لن يحصلوا على أي أموال أو أي أصول مجمدة لمجرد توقيع الاتفاق أو حضور اجتماع. فانس أضاف كذلك أن الصفقة صممت لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، وبأنها تضع ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني ضمن آليات واضحة وقابلة للتحقق. فانس ذهب أبعد من ذلك بالقول أن هذا الاتفاق قد يعيد تشكيل المنطقة ويفتح الباب أمام سلام طويل الأمد إذا التزمت إيران بتعهداتها، حيث أكد أن المنافع الاقتصادية المحتملة لن تقتصر على إيران وحدها بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها. وبالتالي مراد واشنطن تعتقد أنها أقرب إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم هذه، بينما تبقى الأسئلة الرئيسية مرتبطة بموعد التوقيع النهائي وكذلك آليات التنفيذ والرقابة التي يفترض أنها ستنتقل فور التوقيع على مذكرة التفاهم إلى فترة تفاوضية تمتد لـ60 يوما ضمن مناقشة هذه الملفات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها والتي ستحدد ما إذا كان في الواقع هذا أو المذكرة التفاهم ستتحول بعد ذلك إلى اتفاق نهائي ملزم للطرفين ضمن الترتيبات التي جرى التوافق عليها بين واشنطن وطهران.
0: شكرا محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. سنستطلع وجهة النظر الإيرانية أو الجديد المواقف الإيرانية من طهران مع عدنان بوريني. عدنان، تصريحات عراقجي رفعت الأمل وفي نفس الوقت أغضبت الرئيس ترامب.
2: نعم محمود، ربما لا نستطيع الحديث عن يقين مطلق بشأن التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ولكنه رسم بالمبدأ مسارا واضحا للإعلان الإيراني عن الوصول إلى توافق هنا في إيران على هذه المسودة، وبالتالي إعلان الموقف الإيراني بالموافقة وموعد التوقيع. إجرائيا الوزير عراقجي تحدث بوضوح فيما يتعلق بالإجراءات بأن هذه المسودة الآن عمليا هي بيد لجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي، بعد ذلك سترفع لمجلس الأمن القومي بهيئته الكبرى والعليا، ثم إلى المرشد الإيراني لإقرارها، ثم في حال الموافقة عليها سيتم التوقيع إلكترونيا مبدئيا على هذه المذكرة والموافقة الإيرانية بشكل أساسي. الرئيس وزير الخارجية عباس عراقجي لم يتحدث بتفصيل مطلق في هذه المقابلة وفي تصريحاته عن البنود التي تتم الإشارة إليها، ولكن ربما نستطيع القول بأن هذه المقابلة تأتي بدرجة أولى لتهيئة الظروف الداخلية للموافقة على هذه المذكرة، خصوصا بأنه يتم الحديث عن ربما أصوات معارضة هنا في الداخل الإيراني لهذه المذكرة، أصوات كانت تطالب حتى بالانسحاب بطاولة المفاوضات، ولكن الأجواء عموما تميل أكثر إلى المسار الدبلوماسي وإلى الوصول إلى اتفاق. الوزير العراقجي بشكل أساسي محمود تحدث عن بنود أساسية تمت التوافق عليها خطوة أولى في المذكرة، عندما تحدث عن مضيق هرمز، عندما تحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان وعن الملف النووي لكن دون الإغراق كما قلنا. عندما تحدث عن مضيق هرمز أشار إلى أن هذا المضيق سيكون عمليا ضمن السيادة الإيرانية وسيادة سلطنة عمان، وبأن إيران ستتحصل على رسوم خدمات وليست رسوم عبور، ولكن أيضا تحدث بنفس إيجابي بأنه لا يمكن إدارة مضيق هرمز بشكل دائم بالقدرات العسكرية، وهو ما يوحي بأن طهران تميل إلى إيجاد صيغة توافقية تقوم على أساس إدارة المضيق ضمن شراكة مع عمان إن وافقت عمان على هذا الأمر. فيما يتعلق بالأصول المجمدة تحدث الوزير العراقجي عن أن هذه الأصول هي حق إيراني، وقال بأن هناك أيضا توافق على هذه النقطة وتوافق على الآلية المتعلقة بتسليم الأموال إلى إيران، ولكن عندما سئل مثلا عن أن كيف ستكون هذه الآلية، ما إن كانت ستكون تسليم الأموال بشكل نقدي أم من خلال استفادة طهران من هذه الأصول، لم يجب وفضل عدم الإجابة وأراد الابتعاد عن التفاصيل. فيما يتعلق في لبنان أشار بشكل واضح إلى أن الاتفاق يتضمن الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كجزء من وقف الحرب. فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان قال بأنه لابد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان لبنان، وهذا ما تفهمه وتراه طهران من هذا البند في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى بنود أخرى عديدة وكثيرة محمود تتعلق ب

0: موضوع عدم الاعتداء، ليست كثيرة بالمجمل لكن تفاصيلها، نحن نتحدث عن صفحتان فيهما 14 بندا قابلة لأن تضاف إليها جزئيات كما تحدث الوزير عراقجي. لكن عندما أشار إلى الحديث عن البرنامج النووي مثلا قال بأن هذا الملف مرجأ بالكامل إلى المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم في حال تم التوافق على هذا الأمر، مشيرا إلى أن طهران ترى مثلا مسألة تخفيض تخصيب اليورانيوم بأنها ينبغي أن تتم داخل إيران، وهنا نتحدث عن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% وقضية ترقيقه، وبالتالي نحن هنا ربما نتحدث عن مساحة التباس وتعارض في التصريحات ما بين الموقف هنا في إيران وفي وما يجري أو يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما الوزير العراقي تحدث عن أن كل ما ينقل في وسائل الإعلام بخصوص بنود مذكرة التفاهم بتفاصيلها الدقيقة هي عمليا لا تؤكده طهران ولا تراه صحيحا، وبالتالي تحافظ طهران على الخصوصية والسرية فيما يتعلق بهذه البنود. لكنه أشار في حال تمت إقرار المسودة من قبل مجلس الأمن القومي والمرشد الإيراني فسيتم إطلاع الشعب الإيراني أساسا على هذه البنود وعلى ما ستوافق عليه طهران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجري تحت سقف المصالح الإيرانية وتحقيق المكاسب وعدم تقديم تنازلات تضر بالمصالح الإيرانية.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. هكذا وبعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران وإعادة فتح مضيق هرمز وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه، والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم على التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن

0: التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاماً جديداً الآن بشأن الملف النووي، بل تتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقاً في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضاً نرى حركة فيما كان خطوطاً حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضاً، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات. لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات هو إعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة تفاوض مؤقتة. مضيق هرمز هو مفتاح التهدئة الفورية، والتخصيب والمخزون هما اختبار الثقة، والأموال المجمدة هي الضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: معنا في الاستوديو السيد تيم كونستنتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا للسيد كونستنتاين، إذا يعني تحلينا بالتفاؤل وتمسكنا بأهداب الأمل واعتبرنا أن عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين على أقصى تقدير جرى توقيع مذكرة التفاهم، ما هو تصورك للأيام 60 التي ستلي هذا التوقيع؟
2: الليلة شاهدت التصريح بخصوص زيارة رئيس مجلس الوزراء الباكستاني إلى جنيف لثلاثة أو أربعة أيام، وبالتالي نأمل أن التوقيع سوف يتم في غضونها. في الأيام الستين المقبلة سوف نشهد شدا وجذبا من كلا

0: بفتح مضيق هرمز من قبل إيران ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من قبل الأمريكيين. هذا سوف يؤدي إلى بناء ثقة ولو بمستويات قليلة عند كلا الطرفين، وأرى إمكانية لفك جزء من الأصول المجمدة، ولقد تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق. الرئيس ترامب قال إن إيران وافقت على ألا تسعى إلى استحداث أو الحصول على سلاح نووي، إذن قد يكتب ذلك في مقابل فك التجميد. إذن خطوات من كلا الطرفين، طبعا هذا لم يتضمن التفاصيل في خلال فترة 60 يوم، يجب التحقق من ذلك وتحديد كيفية التحقق من ذلك وما الذي توافق عليه إيران، وهل ترضى الولايات المتحدة الأمريكية بما توافق عليه إيران. ولكنني أرى أن الخطوات سوف تتتالى، بالإضافة إلى الجزء الأخير الذي يرتبط بالملف اللبناني أن يكون مشمولا بوقف إطلاق نار الشامل. هذا سوف يتطلب موافقة إسرائيلية، جدول زمني يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية. منذ 10 أيام يوم الأربعاء الماضي، أمين العام للأمم المتحدة قال إنه إذا ما تم الوصول إلى وقف إطلاق النار، قد يتعين على الأمم المتحدة أن تنشر قوات لحفظ السلام. هذا جزء من المعادلة على ما أفترض. هناك أمور تتحرك في فترة وجيزة، ولكنني أعتقد أن هذا ممكن.
1: دكتور حسن، هل هذه الصيغة التي طرحها ضيفنا الأمريكي ستكون مرضية للجانب الإيراني؟
2: أتوقع أن الملفات شائكة جدا، ولا يمكن الوصول لتفاهمات حول القضايا العالقة ببساطة في غضون 60 يوم. لذلك المرجح هو يعني ترحيل الملفات لأمد أبعد ربما، وعلى حالتها ببطء أكثر، لأن صيغة 60 يوم قصيرة وطموحة جدا نظرا للعقبات التي استمرت لسنين طوال حتى جرى حلها. القضية النووية بحد ذاتها فيها تفاصيل تقنية.
1: أنا أبتسم فقط لأنه الجانب الإيراني دائما ما يتهم بالمماطلة الشديدة من جانب الجانب الأمريكي، وأن النفس الإيراني طويل جدا في المفاوضات، وها أنت ذا تقريبا تؤكد هذا الكلام.
2: لا، هو واقع، يعني نبني التحليل على الواقع الذي جرى سابقا. المفاوضات الإيرانية الأمريكية استمرت من غير الأمريكية، الإيرانية الأوروبية ثم الإيرانية الأمريكية والأوروبية، استمرت من 2003 إلى 2015 وأفضت إلى اتفاق. بعد ذلك الملف النووي تعقد وذهب دخل في دهاليز لم نعهدها قبل ذلك، ولذلك هناك تفاصيل جديدة، وهناك الكثير يعني قصفت هذه المواقع، وهذا أساسا لا يوجد بروتوكول دولي للتعاطي مع مواقع مقصوفة. لأول مرة الولايات المتحدة في العالم تقصف دولة منشآت نووية، هذا كيف يمكن التعاطي معها؟ لا يوجد، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها بروتوكول للتعاطي معها. لذلك نحن نذهب باتجاه استحداث آليات للتعاطي مع بعض هذه الملفات، ولذلك أتوقع أن يطول الأمد. لكن بكل الأحوال إذا أبقينا الأطراف التي تحاول جاهدة، ستحاول جاهدة أيضا إسرائيل وبعضا من الدول الأخرى لنسف مسار التفاوض، إذا حيدت هذه وهناك دافع أمريكي وإيراني لتحييدها، تقديري أنه من الممكن حتى بترحيل الملفات لأمد أطول، من الممكن ردم الهوة بشكل متدرج، لكن الملفات تؤخذ واحدة بواحدة. يعني الملف النووي بحد ذاته تقديري أنه سيأخذ زمنا طويلا.
1: دكتور محمد، إذا استمعنا إلى الجانب الإيراني من جهة ثم الجانب الأمريكي من جهة، سنجد تناقضات كثيرة في التصريحات. عباس عراقجي من جهته يتحدث عن انتصار إيراني، ويتحدث عن أشياء ربما لا توافق عليها الولايات المتحدة حاليا. هل ننصت فقط إلى الجانب الباكستاني في هذا الأمر؟
3: لا غرابة في أن يتجه الخطاب الإيراني لتصوير نصر دبلوماسي بأعلى المستويات لصالح طهران، وفي المقابل أيضا ترامب في البيت الأبيض يروج أنه بشأن صفقة القرن، أو صفقة ما أكبر من صفقة القرن في هذه المرحلة مع الإيرانيين، خاصة وأنه يخشى من انتقادات الجمهوريين بأنه ربما قد يأتي باتفاق أقل صرامة وأقل تشددا من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تحلل منه بعد 3 سنوات. لكن بمنطق تحليل الصراع، أين نحن الآن؟ نحن أمام مرحلة، خطوة واحدة إلى الأمام في البحث عن إدارة الصراع، لم نصل بعد إلى تسوية الصراع. لماذا؟ لأننا نحن الآن بشأن فقط التوافق، ولا أقول الاتفاق، التوافق.

0: على مذكرة تفاهم كلبنة أولى كخارطة الطريق نحو مفاوضات. وهنا تختلف القراءتان بين البيت الأبيض وطهران. ترامب الآن يعتقد أنه وضع القطار على السكة وسوف يحتوي الشروط الإيرانية وسوف يكمل الملف النووي ويكون هو سيد الموقف ويبيع هذا إلى الجمهوريين بأنه نصر سياسي ويمنح به الزخم للمرشحين في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. في المقابل إذا انتبهنا إلى تصريحات وزير الخارجية عرقشي هذا المساء،
1: ربما لا ينتظر حتى نوفمبر المقبل.
0: سأتي إلى هذه النقطة، هنا التحدي. عرقجي يقدم هذه المذكرة وهذا التوافق المبدئي، وإن كان هناك تراجع من المشهد، مشهد الاحتفالية ربما لن يكون هناك توقيع لا في جنيف ولا في غيرها، وإنما الاكتفاء في هذه المرحلة بتوقيع إلكتروني عن بعد، وربما بعد 60 يوما يأتي إذا اقتنع الإيرانيون ربما تكون هناك احتفالية التوقيع على الاتفاق وليس فقط على مذكرة التفاهم. الآن ماذا ينبغي أن يكون؟ هناك حماسة أمريكية أكثر من حماسة إيرانية في المضي قدما في هذا الاتجاه، ولكن على ترامب أكثر من الإيرانيين أن يحمي هذا الاتفاق من مجموعة تحدي، من التحديين اثنين. التحدي الأول، هل فعلا تبقى المسافة متقاربة، مسافة الاختلاف يمكن احتوائها مع الإيرانيين فيما يتعلق ب تسليم الأرصدة المجمدة، هل هي 12 مليار؟ ولماذا يتم ربطها بمستوى أداء الإيرانيين فيما يخص موضوع اليورانيوم المخصب وموضوع العدول عن الطموح النووي؟ هناك شروط وقرائن مرتبطة بمسار الأرصدة. أيضا قضية نهاية الحصار الأمريكي على المضيق، هل هي بدفعة واحدة أم ترتبط أيضا بمدى إنهاء الحصار الإيراني؟ هناك مجموعة من العلائقيات المتشابكة التي قد تجعل الإيرانيين ينفرون لأنهم آتي إلى التحدي الأكبر وهو نتنياهو وإسرائيل. وهنا بمعنى أن ما حدث في الضاحية الجنوبية وسبب القصف الإيراني المتبادل مع الإسرائيليين أصبح هو العقدة المستعصية التي تتحكم بمثابة الفرع الذي يتحكم في الأصل. حرب لبنان أصبحت تتحكم في حرب أمريكا وإيران. إذا لم يقم ترامب بذكاء وبهدوء أن يطوق المناورة الإسرائيلية في أي لحظة، يمكن أن ينقلب الوضع على أعقابه ويشعر الإيرانيون بأنهم لا زالوا أمام نفس الحل.
1: إذن للسيد تيم كونستانتاين، هل الرئيس دونالد ترامب مستعد لذلك؟ أعني امتصاص الغضبة الإسرائيلية، التعامل مع حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في هذا الاتفاق وربما يعمل على تعطيله وربما يتمادى في العمليات العسكرية في جنوب لبنان ويتجه شمالا داخل هذا البلد لتعطيل هذا الاتفاق أو تفخيخه.
2: أعتقد أن ما شاهدناه في الأيام العشر الماضية هو أن الرئيس ترامب كان محبطا كثيرا، لديه علاقة قديمة مع بنيامين نتنياهو قبل دخوله المجال السياسي، وكانت تجمعه صداقة بنتنياهو. وفي الوقت نفسه شاهدنا مدى الغضب ومدى الإحباط لدى دونالد ترامب في الأيام العشر الماضية ورفع النبرة في وجه نتنياهو. أتوقع هنا أنه خلف الأبواب المغلقة، خلف الكواليس، طبعا هذا لن يكتب كجزء من أي اتفاق رسمي، ولكن خلف الكواليس دونالد ترامب قال لبيبي نتنياهو أن المسار السياسي الخاص به قد انتهى وأنه لن ينجح في الانتخابات الإسرائيلية. هذا جزئيا يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار في هذه العملية. إيران لديها شواغل بخصوص نتنياهو، إذا ما أخرج من المعادلة هذا سوف يؤدي إلى تعزيز الثقة مع إيران. أنا لا أتفاجأ إذا ما تخلى نتنياهو عن إمكانية الترشيح.
1: أنت تتحدث عن رئيس وزراء إسرائيلي أظهر مهارة فائقة في التعامل مع المتغيرات السياسية على مدى عقود، وأطول رئيس وزراء ظل في الحكم في تاريخ إسرائيل. يعني الرجل من المهارة بمكان بحيث أنه يتعامل مع الأزمات ويستخدمها لصالحه ويحصل على أصوات انتخابية ويظل في الحكم فترة بعد فترة بعد فترة. ويبدو أن المزاج الإسرائيلي العام متفق تماما مع توجهاته.
2: أعتقد أن الواقع السياسي بالنسبة إلى نتنياهو هو أن إسرائيل وشعب إسرائيل قد تعب، يشعر بالإرهاق بسبب الحروب. هناك جزء من الشعب يقدر الأهداف التي تقضي بحماية إسرائيل. أنا لا أتناقش بمدى صحتها، ولكن بشكل عام هذا هو الوضع. وترامب قام بتشجيعه من جهة، ولكن في الوقت نفسه أعطاه إمكانية للخروج بكرامة، وبشكل علني يقول أنا خرجت وفقا لشروطي.
1: دكتور حسن، إذا أتينا إلى النقطة التي يعني ربما أوقفت العالم على أطراف أصابعه، وهي المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني والحصار المضروب على إيران في هذا الوقت من البحرية الأمريكية، هل إيران مستعدة فعلا بعدما جربت قوة القوة التي يمنحها إغلاق مضيق هرمز والسيطرة عليه أن تجعل هذا الممر متاحا بهذه الصورة أمام الجميع للمرور جيئة وذهابا دون ما استفادة من الجانب الإيراني؟
3: أنا قلت في نشرة سابقة أنه هذا ما تكلم عنه الوزير العراقي حول تفاصيل الإطار العام للاتفاق شبيه جدا بما سمعناه قبل 3 أسابيع، إعادة تدويره ربما بتفاصيل صغيرة تغيرت. في ذلك الاتفاق كما أيضا سمعنا أنه المضيق ستعاد فيه الملاحة إلى مستوى قبل الحرب. لا يوجد كلام عن تفصيل هذا المستوى، كيف هذا المستوى أن يعود إلى مستوى قبل الحرب. عبارة أخرى، هل سيعود كقبل الحرب شبيها بقبل الحرب؟ ذلك لا يوجد فيه نقاش. هي الصيغة الوسط التي ربما وصل إليه الوسطاء، أنه المستوى يعود أي حرية الملاحة، لكن هناك أيضا رقابة للدول المشاطئة، وهذا بالمناسبة ما تكلم عنه عراقش اليوم أيضا. الوسط هو أنه إيران تحافظ على شيئا من الرقابة لكي تمنع استخدامه مستقبلا ضدها لتؤمن نفسها، وهذه السردية الإيرانية الرئيسية إزاء المضيق. من جهة أخرى الملاحة تعود لمستوى قبل الحرب. هذا الحل الوسط، وتقديري أنه في النهاية عندما نعود للخطاب والنقاش الاستراتيجي في إيران هناك قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى هي الأموال، أي المخرج الاقتصادي للحرب، هذا طبعا نقاش في رفع الحجب عن الأموال المجمدة، وثانيا تصدير الطاقة، هذا الشق الاقتصادي. الشق الأمني والعسكري هو أيضا مهم إن لم يكن أهم من الشق الاقتصادي، وهو إبعاد القدرات الأمريكية من المناطق التي أتت لها بعد وقف إطلاق النار، ومنع استخدام المياه الإقليمية الإيرانية ضد إيران مستقبلا، أي إدخال قدرات قد تستخدم في حرب مقبلة ضد إيران.
1: دكتور الشرقاوي، أنت أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن ترامب يسابق الزمن قبل موعد الانتخابات المتعلقة بنوفمبر المقبل، وهي فترة قصيرة، بينما الإيرانيون كما يبدو نفسهم طويل في المفاوضات ويستطيعون أن يعني يعطوا المدى الزمني الذي يحتاجون إليه في الفترة المقبلة. هل تعتقد أن الزمن يلعب في صالح إقرار هذا الاتفاق أم لا؟
0: من حيث توقيت هذا الإعلان أن هناك مشروع اتفاق أو ما يسمى باتفاق إسلام أباد، أعتقد أن الطرفين الإيراني والأمريكي بحاجة ماسة إليه في هذا التوقيت. جربوا القصف، جربوا المجابهة، جربوا الحصار، جربوا التباطؤ حتى في مشروع مذكرة التفاهم تم تسليمها إلى البيت الأبيض قبل 3 أسابيع في 23 مايو، وإلى هذه اللحظة لاحظنا أن الأمور لم تتحرك بالسرعة المشهودة. لكن الآن التوقيت مناسب، لأن أيضا 4 شهور، نحن الآن في منتصف الشهر الرابع، حالة الجمود لا تخدم لا إيران ولا الولايات المتحدة. ولكن دعني أود أن أعرج على نقطة مهمة باختصار. عادة الاتفاقات الدبلوماسية تنجح عندما تكون بمشاركة كل الأطراف المباشرة وبتزكية من الأطراف غير المباشرة، وهنا أود أن أعقد مقارنة. لماذا الآن هذا التوجه إلى اتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين فحسب، بينما اتفاق شرم الشيخ الذي أنهى حرب غزة كان بين إسرائيل وحماس وبتوقيع عدد من الدول قطر وتركيا ومصر وكذا. فسؤالي بخ

0: باختصار، إذا كان ترامب يريد حقيقة أن ينجح أو يعطي فرصة النجاح الكامل لهذا الاتفاق، ألم يكن من الأجدى أن يحضر الممثل الإسرائيلي أيضا في التوقيع حتى تلتزم إسرائيل بما تلتزم به إيران وبما تلتزم به الولايات المتحدة؟
1: قد نتمكن من مناقشة هذا السؤال ولكن في فترة إخبارية لاحقة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأشكر كذلك ضيفنا السيد تيم كونستنتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. شكرا جزيلا لكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران، وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة. سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
2: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثوري بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدأ أنه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب، قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الاعلان عنه مع ضربه امريكيه محدوده. لكن هشاشه التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسه من الساحه اللبنانيه. انذر

0: الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشرت دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: وفي التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع. كما أشار مراسلنا إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. سؤالنا لك حسان عن تطورات الوضع الميداني في جنوب لبنان ومحاولة التقدم الإسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية.
2: هذه المحاولة تمثلت عبر قصف مكثف وعمليات تمشيط بالمروحيات، وكذلك عبر إطلاق القذائف الحارقة على أحد أهم المرتفعات والمواقع المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان، وهو مرتفعات علي الطاهر. وهذه المساعي تأتي في إطار تواصل لمحاولات التقدم الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوبي وجنوب شرقي مدينة النبطية. هذا التحرك الإسرائيلي عبر القصف الصاروخي وكذلك المدفعي وأيضا عبر الطائرات المروحية، وفقا لما رصده مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من هناك من النبطية، يشير إلى محاولات للتقدم الإسرائيلية وأيضا محاولات للتمشيط تمهيدا لمحاولة التقدم في تلك المنطقة الوعرة والصعبة ميدانيا وعسكريا في إطار محاولة حزب الله المتواصلة للتصدي لكافة هذه المساعي الإسرائيلية عند هذه النقطة بشكل رئيسي، وذلك في إطار تواصل عمليات التطويق ومحاولة الالتفاف على المدن الأساسية والمواقع والبلدات المركزية التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاهها في جنوب لبنان. هذه المحاولات كانت قد شهدتها عدة بلدات في جنوب لبنان في محاولات سابقة، وفي كل محاولة كان يعمل على الالتفاف باتجاه البلدات المركزية، وهو ما يسعى إليه في هذه المرحلة وفقا لما تبديه وقائع الميدان، وهو الذي كان قد حاول التقدم إلى المرتفع السابق والمركزي كذلك، والذي كان يتمثل بقلعة شقيف في جنوب لبنان أيضا في جنوبي النبطية. وبعدها كان حزب الله قد أعلن عن سلسلة من العمليات باتجاه مواقع قام بالتمركز فيها في محيط قلعة شقيف بعد عدم تمركزه في القلعة بحد ذاتها. هذا يأتي في إطار تواصل الغارات المكثفة التي تشهده كذلك محيط مدينة النبطية التي أيضا تعمل قوات الاحتلال على قصفها بشكل مكثف في ظل أيضا محاولة تقدم عند بلدة أرنون جنوبها. هذه التطورات أيضا في النبطية تتزامن أيضا مع تطورات في عدد من الأقضية وعمليات الإغارة بالطائرات الحربية وكذلك بالمسيرات على قضائي صور وكذلك قضائي جزين في جنوب لبنان، إضافة إلى قضائي بنت جبيل. هذه المناطق شهدت خلال اليوم الماضي حوالي 50 غارة وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال. أما حزب الله فكان قد أعلن عن 15 عملية نفذها باتجاه قوات الاحتلال، من بينها استهداف فندق كان يتمركز فيه جيش الاحتلال وقوات له في بلدة النقورة القريبة من الحدود جنوبي لبنان.
1: حسان، سنتحول إلى فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، ما الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بخصوص العمليات العسكرية التي يقوم بها في مرتفعات علي الطاهر وفي أرنون بقضاء النبطية؟ ما الذي يسعى لتحقيقه؟
3: نعم محمود، هنالك تفاوت ما بين الموقف الإسرائيلي العسكري المعلن وما بين ما يدور من تسريبات خلف الكواليس. بداية، بحسب ما هو معلن، هنالك حديث إسرائيلي عن نية لتعميق السيطرة على المواقع المشرفة، المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، في إطار المساعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار ومواصلة العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذه العمليات الآن تهدف إلى إزالة التهديد المتمثل بإطلاق عناصر حزب الله الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل أيضا إزالة تهديد المسيرات التي يواصل أيضا الحزب بإطلاقها باتجاه قوات الاحتلال، ومن أجل تأمين البلدات الحدودية وإزالة التهديدات تحديدا عن منطقة إصبع الجليل. هذه الغايات العسكرية قصيرة المدى التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرازها عبر هذه العمليات العسكرية. وهنالك الغاية بعيدة المدى، ألا وهي نزع سلاح حزب الله وإنشاء منطقة أمنية عازلة لا يوجد فيها أي مظهر عسكري أو أي تواجد مسلح لعناصر حزب الله في المنطقة العازلة. وحتى اللحظة بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية والمواقف الرسمية، هنالك عزم إسرائيلي بمواصلة التموضع في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه الغايات وبتأمين البلدات الحدودية الشمالية. ما يدور خلف الكواليس هو عكس ذلك محمود. التسريبات الإسرائيلية تتحدث بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بإجراء عمليات دقيقة مكثفة محدودة في داخل الأراضي اللبنانية، تحديدا في المنطقة الجنوبية، وتجنب أي عمليات توصف بالاستثنائية من شأنها معرقلة المسار التفاوضي الأوسع الدائر ما بين واشنطن وما بين طهران. لذلك هنالك تفاوت. هنالك أيضا تطورات على المستوى الميداني حدثت خلال ساعات مساء يوم أمس. نتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة الجليل الغربي. هذه المسيرة اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. فبالتالي هنالك تساؤل الآن يطرح بشكل جدي في داخل إسرائيل. هل ستقوم إسرائيل بإرساء معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية كما فعلت الأسبوع الماضي؟
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله، وأشكر كذلك حسان مسعود من بيروت. شكرا لكما. معنا من القدس السيد شادي الشرفاء، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيش ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. سيد شادي، من وجهة النظر الإسرائيلية، ما هو المسموح وما هو غير المسموح بالنسبة للملف اللبناني أو الجبهة اللبنانية أن يجري تضمينه في مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة؟
4: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني في حقيقة الأمر إسرائيل لا تستطيع أن تفرض رأيها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فرضت على إسرائيل، ويعني الآن علمنا كيف أن ترامب أبلغ نتنياهو بمضمون الاتفاق.

0: أو الخطوط العريضة للاتفاق، ونتنياهو وكأنه يترجاه بأن يضمن هذا الاتفاق إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. أما فيما يتعلق في لبنان، فإسرائيل يعني تعرف تماما أن مسار الحرب في لبنان سوف يتحدد في إسلام أباد وليس في واشنطن، بمعنى المفاوضات الجارية ما بين الحكومة اللبنانية والوفد الإسرائيلي. في الوقت الذي تعول فيه الحكومة الإسرائيلية وتتمسك في قضية المفاوضات، فإن إسرائيل تقول بشكل واضح أن مسار العمليات العسكرية في لبنان مرتبط ارتباطا مباشرا بالمفاوضات مع إيران ومخرجات إسلام أباد. الآن أمام هذا يعني ما نسمع من تصريحات إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل مستمرة في العمليات العسكرية ومستمرة في هدم المنازل واقتطاع أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل أي اتفاق مقبل نهائي مع إيران. اليوم الحديث الذي يدور في أروقة الحكم في إسرائيل أن أي اتفاق على نهائي ما بين الولايات المتحدة وإيران سوف يستغرق 60 يوما، بمعنى يفسر إسرائيليا أن هذا الحد الأدنى من الوصول للاتفاق يعطي إسرائيل مهلة 60 يوما لبسط سيطرتها على مزيد من المواقع في جنوب لبنان، بمعنى أن تفرض أمر واقع في جنوب لبنان لكي تبقى هناك لأمد طويل. سمعنا تصريح كاتس الذي قال أنه النوايا الإسرائيلية تقول أنهم لا يريدون الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها، سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في غزة أو حتى الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، المخيمات التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تعرف المنطقة ألف. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد يؤكد أن إسرائيل يعني مصرة على التمسك في قضية التواجد. أما حدود العمليات العسكرية بتقديري هي مرتبطة بردة فعل حزب الله. يعني الآن يعني اليوم أطلقت طائرة مسيرة واخترقت الأجواء في شمال فلسطين المحتلة. كان من المفترض بناء على التصريحات العنجهية والعنترية التي سمعناها من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أو سمعناها من نتنياهو، أو من كل أقطاب
1: سيد
0: الليكود
1: شادي،
0: أو
1: هذا
0: الائتلاف
1: سيمثل
0: الحكومي.
1: كارثة بالنسبة للبنان، مسألة استغلال الستين يوما التي ستلي توقيع مذكرة التفاهم لتكريس أمر واقع جديد على الأراضي اللبنانية، وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تتحدث عن عدم الانسحاب أصلا من هذه المناطق الأمنية حتى بعد وجود اتفاق. ما الذي من الجانب أو من وجهة النظر اللبنانية سيد طارق ترشيشي، ما الذي يمكن للبنان أن يفعله إزاء هذا؟ هل يعني يمثل غياب لبنان عن مذكرة التفاهم أو الملف اللبناني عن مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة كارثة بالنسبة للبنان؟
2: يعني تحية لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ محمود. يعني لبنان ينظر الحقيقة، يعني ينظر بكثير من الحذر إزاء ما يحصل. صحيح أن لبنان أنه موجود في المذكرة، وثبت يعني أنه موجود في المذكرة الأمريكية الإيرانية، لكنه حذر جدا من ما تقوم به إسرائيل. يعني اليوم واضح أن إسرائيل مستمرة في عملية قضم أراضي، وهي الآن تسعى إلى احتلال تلة علي الطاهر الحاكمة لمدينة النبطية، في الوقت الذي تزحف ايضا في اتجاه منطقه صور ومدينه صور. واضح انه لبنان خائف من ان تقدم اسرائيل على احتلال مدينه النبطيه ومدينه صور، والاحتلال كل التلال الحاكمه التي من شانها ان تطل على مدينه صيدا. يعني وكلام وزير الدفاع الاسرائيلي اليوم بانه لا يريد الانسحاب مما سماه المناطق الامنيه في غزه وفي لبنان وفي سوريا، هذا يدل على انه النيه الاسرائيليه ما تزال نيه توسع، وهذا ما قد يهدد في تقديري اي تفاهم امريكي ايراني. لبنان يحضر الان نفسه للذهاب الى جوله مفاوضات بعدما حصل نوع من يعني تكوين تصور موحد للمفاوضات ولما يمكن أن يطرح في هذه الجولة، وهو في وبالدرجة الأولى هو موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، ويعول على الجانب الأمريكي إذا كان فعلا لديه النيات الجدية هذه المرة بكبح جماح إسرائيل بأنه تنتهي هذه الجولة بإعلان فعلي لوقف إطلاق النار، وقف إطلاق نار شامل. لكن من

0: واضح كمان انه الاسرائيلي يعني في التجربه معه بالجولات التفاوضيه التي سبقت لم يكن يبدي اي استعداد لاي انسحاب، بل على العكس يذهب في اتجاه اشتراط نزع سلاح حزب الله كمقدمه لانسحاب، وهو لم يلتزم بهذا الانسحاب اصلا، يعني لم يقل انني انسحب اذا نزعتم سلاح حزب الله. لذلك المسألة بالنسبة إلى لبنان حذرة جدا ومعقدة جدا، إذا لم يحصل تدخل أمريكي وإذا لم تحصل مظلة عربية، والآن تقوم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بجهد كبير في هذا الاتجاه، إذا لم يحصل هذا يؤدي هذا الأمر إلى كبح جماح إسرائيل، فأعتقد أنه الوضع اللبناني سيبقى مفتوح على كل الاحتمالات.
1: طيب،
0: لأنه مع الإسرائيلي
1: ربما نعود إليك مرة أخرى سيد طارق، ولكن سؤالنا للسيد شادي الشرفة. أحد ضيوفنا قبل قليل أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي سائم من كثرة الحروب وهو منفتح على اتفاقات جديدة أو تفاهمات جديدة، هل ينطبق ذلك على الوضع في لبنان؟
2: بتقديري ليس الكل الإسرائيلي، ما زالت استطلاعات الرأي تشير أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين مع عودة واستئناف الحرب على إيران مثلا، الغالبية العظمى مع استكمال العمليات العسكرية في لبنان رغم الألم والخسائر التي يتعرضها الجيش الإسرائيلي. حديثا خلال الأيام الأخيرة بدأنا نسمع أصوات مغايرة نوعا ما، لكنها ليست مؤثرة. حتى الصوت الذي سمعناه من يائير لابيد الذي قال لا يجوز أن نحل كل مشكلة من خلال الحروب، هو يقول يجب أن يكون في هناك تسوية سياسية، ولكن على الأقل الدولة البنية الجديدة ما بعد 7 أكتوبر خاصة الأمنية والعسكرية مبنية على أساس الحروب المستدامة، وفكرة أن لا تسوية بعد هذه الحروب.
1: طيب،
2: إسرائيل بالعقلية التي أسسها نتنياهو عقلية تقوم على فرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة بالقوة العسكرية.
1: طيب،
2: لكن أمام حدود القوة العسكرية،
1: حتى نستفيد بالوقت المتبقي وقليل وباختصار لو تكرمت سيد ترشيشي، هذا الوضع هل برأيك يضعف المدافعين عن استمرار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في الداخل اللبناني؟
0: طبيعي أنه يضعف، لأنه الدولة اللبنانية السلطة اللبنانية ذهبت بخيار التفاوض المباشر، لا وهو خيار لم يشبع كل هناك إجماع عليه، طبيعي أن يضعف، ولكن ممكن
1: شادي الشرفة من القدس. مستمرون مع حضراتكم في التغطية للإعلان عن الإعلان النهائي المرتقب للمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ستنهي الحرب، حيث ينتظر الإعلان الرسمي الإيراني وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه الليلة إلى جنيف في إطار مواصلة جهود الوساطة بين الطرفين. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. أضاف عرقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. وقال وفي لبنان أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة نبطية جنوبية البلاد. كما أفاد بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد الأحمد للوقوف على وجهة أي النظر الإيرانية والأمريكية من تطورات الأحداث والاتفاق المرتقب توقيعه في خلال الأيام القليلة المقبلة. أبدأ معك عدنان بخصوص تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي، وكذلك ما تسرب عن وجهة النظر الإيرانية بخصوص بنود مذكرة التفاهم.
3: ستصبح أكثر وضوحا بطبيعة الحال محمود خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، ربما نتحدث عن اليوم أو غدا على أبعد تقدير بحسب ما تقوله الأجواء هنا، لكن عموما يتم الحديث عن أجواء إيجابية فيما يتعلق بالقبول، قبول هذه المذكرة، ولكن هو رهن بالإجراءات القائمة حاليا عندما نتحدث عن هذا النص الموضوع حقيقة على طاولة لجنة مصغرة في مجلس الأمن القومي لبحث النقاط أو البنود 14 في صفحتين من صفحات المذكرة. بعد ذلك في حال تمت الموافقة على هذه البنود 14 ترفع إلى مجلس الأمن القومي بهيئته العليا، ثم إلى طاولة المرشد الإيراني لإقرارها، وبعد ذلك يتم الإعلان عن الموافقة الإيرانية أو تحفظات، وهذا مستبعد إلى حد ما، لكن يتم الحديث عن احتمال أن تضاف جزئيات صغيرة متعلقة بالبنود بحسب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. الوزير الإيراني تحدث بوضوح بأنه في حال تمت إعلان موافقة فسيتم التوقيع إلكترونيا ابتداء، بعد ذلك سندخل في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، وهو ما يضعنا بعد ذلك أمام 60 يوم عمليا. خلال هذه الأيام 60 بحسب تصريحات الوزير الإيراني عباس عراقجي ستتم مراقبة عمليا التزام الجانب الأمريكي وبتطبيق وتنفيذ البنود المتفق عليها، وبناء عليه سيتم المضي قدما. هذه الأيام 60 مرشحة للزيادة لبحث القضايا المرحلة للمرحلة الثانية. الوزير عباس عراقجي أشار إلى النقاط الأساسية التي تمت الموافقة عليها وإقرارها بشكل أولي، نتحدث عن مضيق هرمز، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، قضية الأصول الإيرانية المجمدة، قضية وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى بنود أخرى مرتبطة بعدم الاعتداء على السيادة وغيرها من البنود، فيما أرجئت نقاط أخرى متعلقة بإعادة الإعمار، رفع العقوبات، الملف النووي إلى المرحلة الثانية. وهنا لا يوجد أو لا توجد الكثير من التفاصيل التي كشف عنها الوزير الإيراني، ولكنه أشار ببعض التفصيل الذي يوحي بالتغييرات التي طرأت على بعض البنود، مثل مضيق هرمز مثلا، عندما تحدث عن أن المضيق هو عمليا واقع تحت السيادة الإيرانية وسيادة سلطنة عمان مياه، وبالتالي سيدار من هاتان الدولتان بعد موافقة دولة عمان، وأن طهران ستتلقى عمليا رسوم خدمات وليست رسوم عبور من السفن التي ستعبر من المضيق، مشيرا إلى أنه لا يمكن إدارة المضيق بشكل عسكري إلى الأبد، وهو ما يوحي بأن طهران تتعامل بواقعية مع هذا البند. طبعا إذا ما تذكرنا الصيغة السابقة التي كانت تتحدث عنها طهران، فقد كانت تتحدث عن إدارة المضيق بشكل كامل، تحديد مسارات السفن، منع السفن المعادية، رسوم خدمات وعبور، وبالتالي نحن نتحدث عن تغيرات. النقطة الثانية التي كانت عالقة ويبدو أن هناك انفراجة فيها تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، أتحدث عن توافق على الآلية التي ستسلم فيها هذه الأصول الإيرانية المجمدة، ولكن دون الخوض في التفاصيل. عندما سئل في المقابلة التلفزيونية اليوم عن ما هي هذه الآلية، ما إن كانت ستسلم الأموال بشكل نقدي أم ستسلم عبر صندوق الاستفادة منها، ففضل الابتعاد عن هذا التفصيل وأشار إلى أنه لا يرغب بالحديث عن هذه النقطة. قضية وقف إطلاق النار في لبنان، أكد الوزير الإيراني بأن هذه النقطة مدرجة عمليا بشكل أساسي ضمن نقطة وقف الحرب وإنهاء الحرب في المنطقة، ولكن عندما تم الحديث عن قصة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان فكانت الإشارة إلى أن طهران ترى أن هذا الانسحاب هو جزء من فكرة وقف الحرب بشكل كامل. النقطة الأساس التي هي ربما تشكل التباسا إلى حد ما فيما يتعلق بالبرنامج النووي عندما نرى التصريحات الأمريكية والتصريحات الإيرانية، الوزير الإيراني عباس أراغجي تحدث بوضوح عن أن هذا الملف مرجأ بكامله إلى المرحلة الثانية، وتحدث عن تصورات إيرانية مرتبطة بتخفيف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بأنه سيتم داخل الأراضي الإيرانية. يتم الحديث بشكل أو بآخر محمود عن أن هناك توافق على خارطة الطريق إنجاز التعبير في هذه المذكرة لعمليا إرجاءها للمرحلة الثانية، ولكن التوافق على نقاط ومحاور أساسية مرتبطة بالبرنامج النووي قال الوزير بأن هذا الأمر غير موجود عمليا في المرحلة الأولى بشكل أساسي. عموما نحن نتحدث عن توصيف أساسي كان في هذه المقابلة عندما قال عراقجي بأن الوصول إلى اتفاق بهذه بشأن هذا بشأن مذكرة التفاهم هو عمليا أقرب من أي وقت مضى بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة وشهدتها إيران خلال الأيام الماضية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عدنان بوريني. أتحول إلى محمد الأحمد من واشنطن. يبدو أن الأجواء تكتسي بالتفاؤل في واشنطن من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب وكذلك تصريحات المسؤولين، ومنهم الخبر العاجل الذي تنقله نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي أو مسؤول أمريكي كبير من أن التوقعات في واشنطن تشير إلى أن الاتفاق سيتم توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة. محمد.
4: نعم، بالفعل نيويورك تايمز تنقل الآن عن مسؤول أمريكي كبير قوله بأنه يشعر بثقة مرتفعة بشأن إكمال هذا الاتفاق. المسؤول الأمريكي بحسب نيويورك تايمز يشير أيضا إلى أن التفاصيل ما وصفه بتفكيك البرنامج النووي الإيراني يجب أن تبحث بعد توقيع مذكرة التفاهم، في إشارة إلى فترة 60 يوم التي ستعقب التوقيع الرسمي على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي ستنتقل بعدها الأطراف إلى مفاوضات أكثر تفصيلا لا سيما في المسألة النووية. المسؤول الأمريكي أيضا أكد للجزيرة أن وسطاء وعسكريين إيرانيين أكدوا أن المرشد الأعلى الإيراني مرتاح لهذا الاتفاق، وبالتالي هناك مؤشرات إيجابية من الطرفين. أريد أيضا أن أشير إلى بعض التسريبات والمعطيات العاجلة مراد التي نقلها موقع أكسيوس، والتي تكشف أيضا عن اتساع الفجوة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل خلال المرحلة الأخيرة من التفاوض مع إيران مع تزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى هذا الاتفاق. بحسب الأكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي، الرئيس ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي مساء الخميس أنه يتوقع إبرام صفقة مع إيران خلال أيام، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب. الموقع نقل كذلك عن المسؤول الأمريكي أن نتنياهو خرج من هذه المكالمة مدركا أن الاتفاق بات وشيكا وبأن فرص عرقلته أصبحت محدودة للغاية. التقرير يكشف أيضا مراد أن ترامب تدخل في اللحظات الأخيرة لمنع إسرائيل من تنفيذ ضربات واسعة ضد منشآت البنية التحتية والطاقة داخل إيران، بينما وجد نتنياهو نفسه خارج كواليس التفاوض بحسب التقرير دائما، وهو ما دفعه إلى التواصل مع حلفاء في واشنطن لمحاولة الاطلاع على تفاصيل المحادثات الجارية مع طهران. رغم هذه التحفظات الإسرائيلية وهي معروفة والتي تؤكدها الأكسيوس مراد، إلا أن نتنياهو بحسب هذه المصادر تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع ترامب، حيث أبلغه كما تفيد أكسيوس بأنه يثق بقدرة ترامب على معالجة الهواجس المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. المسؤولون الإسرائيليون وفق أكسيوس دائما يحرصون على تجنب أي انتقادات علنية لترامب في هذه المرحلة الحساسة. في ذات السياق مراد، مسؤول أمريكي كبير كان قد أشار في إحاطة اليوم للصحفيين بأن إسرائيل ستنخرط في نهاية المطاف في المسار الذي تعمل واشنطن على بلورته. المسؤول الأمريكي الكبير وصف الاتفاق المرتقب بأنه جزء من إطار أوسع للسلام الإقليمي يشمل بالإضافة إلى إيران كل من لبنان وإسرائيل وأيضا دول المنطقة، حيث أكد أن الولايات المتحدة واثقة من انضمام جميع حلفائها إلى هذا المسار، وبأن الإسرائيليين سيدعمون الاتفاق في جوهره بما يضمن قابليته للصمود على المدى الطويل بطبيعة الحال. تشير في هذا السياق إلى تصريحات فانس السابقة في مقابلة مع فوكس نيوز، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان مصالح استراتيجية واسعة، لكنه كان أقر بوجود ملفات تتباين فيها مصالح البلدين. ولهذا السبب تبدو واشنطن اليوم مستعدة للضغط على مختلف الأطراف بما في ذلك إسرائيل للحفاظ على زخم هذه المفاوضات.

0: المفاوضات والتفاهمات التي يبدو أنها تقترب من خط النهاية مراد. في موازاة ذلك، التصريحات الأمريكية كشفت بصورة واضحة ملامح هذا الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيدات أمريكية بأن الطرفين توافقا بالفعل على النص النهائي وأن التوقيع قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا المسؤول الأمريكي الكبير الذي شارك في إحاطة للصحفيين أشار إلى أن هذا التفاهم يحقق الأهداف الأساسية التي وضعها ترامب ويضع المفاوضات في مرحلة متقدمة وجيدة للغاية. بحسب هذا المسؤول، الاتفاق يشمل في بدايته فتح مضيق هرمز، رفع القيود أو الحصار الأمريكي على إيران، لكن جوهره يبقى الملف النووي، من خلال تأكيد هذا المسؤول على أن التفاهمات تنص على التخلص من المواد النووية المخصبة، سواء بتدميرها في مكانها داخل إيران أو نقلها إلى خارج البلاد ضمن ترتيبات تخضع للتحقق والمراقبة. أوضح كذلك أن أي تخفيف للعقوبات أو المكاسب الاقتصادية لإيران سيكون مرتبطا مباشرة بتنفيذ التزاماتها، حيث شدد أن طهران لن تحصل على أي أموال أو جانب من أصولها المجمدة فقط بمجرد توقيع الاتفاق، بل وفق ما يمكن وصفه مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، بمعنى الخطوة خطوة. في السياق نفسه، المسؤول الأمريكي كان أكد للجزيرة بأن إيران وافقت على مجموعة من البنود الأساسية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، التخلص من المواد النووية المخصبة، مع تأكيده عدم الإفراج عن الأموال المجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة بالكامل، إضافة إلى وقف أي تمويل من جانب إيران لما تصفه واشنطن بالجماعات الإرهابية. وهذا التوجه دافع عنه أيضا نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس في منشور على إكس، الذي شدد على أن الاتفاق صمم لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها على رأس الأولويات. فانس رأى أن الاتفاق قد يفتح الباب أيضا أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي إذا التزمت إيران بتعهداتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه كان قد أعاد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والتي أكد فيها أن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، داعيا أي عرقجي وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن تفاصيل هذا الاتفاق، والتي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب في منشور صباحي يوم الجمعة. في تصريحات أيضا نقلها موقع أكسيوس عن ترامب، الرئيس الأمريكي وصف منشور عرقجي بأنه إيجابي جدا، اعتبر في الوقت نفسه أن فرص التوقيع باتت مرتفعة وأن الاتفاق قد يرى النور مع نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، فيما تشير الكثير من المصادر والتقارير الأمريكية إلى احتمال أن يتم التوقيع في جنيف يوم الأحد، بالرغم من أنه لا توجد معطيات أو تأكيدات رسمية لحد الآن من جانب البيت الأبيض. مراد
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن بعد أشهر من التصعيد العسكري والتجاذب السياسي، تتكشف ملامح تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. فما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: اتفاق على مذكرة تفاهم يضع جانبا الضغط العسكري ويتيح فتح أفق جديد، هذا ما تبلور من التصريحات الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من مسؤولي إدارته. هي إذن مذكرة تفاهم سيترجمها مسار تنفيذ يفترض أن يرافقه تقدم في القضايا الأكثر تعقيداً خلال 60 يوماً. مسؤول أمريكي رفيع صرح للجزيرة بأن الاتفاق يستند بالأساس إلى امتثال إيران، مؤكداً أنها وافقت على جميع البنود وأبرزها تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والإفراج عن الأموال المجمدة مشروط بامتثال إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعدم تقديم أي تمويل لما سماها الجماعات الإرهابية. ورغم ذلك، فإن ما تلاحق من تصريحات وتسريبات يكشف عن ركيزتين: إيران تفتح مضيق هرمز وتعيد الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، والولايات المتحدة تبدأ تخفيفاً مرحلياً للعقوبات، خصوصاً في ملف النفط. وفي الملف الأول مضيق هرمز، كانت إيران تتشدد في نقطة السيادة، فهي لا تريد أن يبدو فتح المضيق وكأنه خضوع مباشر للضغط الأمريكي. الجديد وفقاً للتصريحات الأمريكية فتح المضيق فوراً دون رسوم وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً. هنا حدث أول تحرك في الخطوط الحمراء. إيران لا تسلم إدارة المضيق لواشنطن، لكنها تقبل عملياً إعادة فتحه. والولايات المتحدة لا تحصل على إدارة مباشرة للممر، لكنها تحقق النتيجة التي تريدها: حرية الملاحة وانخفاض الضغط على أسواق الطاقة وإعادة تدفق النفط والغاز عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما في ملف تخصيب اليورانيوم فكانت العقدة أكثر حساسية. واشنطن كانت تضغط باتجاه وقف أو خفض واضح للتخصيب العالي، وتريد ضمانات تمنع إيران الاقتراب من عتبة السلاح النووي. أما إيران فكانت تتمسك بحقها في التخصيب داخل أراضيها، وتعتبر هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز التراجع عنه. الجديد وفقاً لما أظهرته التفاصيل المعلنة تشير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وتحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية. هذا يعني أن التغيير لم يحدث في أصل الحق بالتخصيب، بل في نمط التعامل مع التخصيب العالي. فطهران تريد الاحتفاظ بالمبدأ التخصيب حق سيادي، وواشنطن تريد ضبط المستوى والرقابة. لذلك تبدو الصيغة المطروحة أقرب إلى حل وسط، لا تفكيك فورياً للبرنامج ولا حرية كاملة لإيران في الاستمرار في المستويات السابقة. العقدة الثالثة هي مخزون اليورانيوم المخصب. هنا كانت المحددات الأمريكية تقوم على فكرة إخراج المخزون أو تقليصه أو وضعه تحت رقابة صارمة، لأنه يمثل جوهر القلق النووي. أما إيران فكانت ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج وتتمسك ببقائها داخل أراضيها. التفاصيل الجديدة تشير إلى إطار عام لمعالجة المخزون، لكنها تؤكد أن أي إجراء تفصيلي سيترك لاتفاق ثان. الرواية الإيرانية تضيف نقطة مهمة: طهران لا تقدم التزاما جديدا الآن بشأن الملف النووي، بل تتزم فقط بعدم تطوير سلاح نووي وتدخل لاحقا في مفاوضات تفصيلية. وهنا أيضا نرى حركة في ما كان خطوطا حمراء. واشنطن تؤجل الحسم النووي الكامل، وإيران تقبل بإدخال المخزون ضمن جدول تفاوضي. بمعنى آخر، مذكرة التفاهم لا تنهي العقدة جذرياً، لكنها تمنع تفجير المسار بسببها. أما ملف الأموال الإيرانية المجمدة فكان يلوح كأحد أكثر الملفات تعقيداً. التسريبات من تفاصيل مذكرة التفاهم لا تقدم شرحاً مفصلاً لمصير هذه الأموال. أما التسريبات الإيرانية فتتحدث عن آلية محددة تضمن الإفراج عن جزء من الأموال عند التوقيع، ثم الإفراج التدريجي عن الباقي خلال فترة المفاوضات. هنا تظهر مساحة تحرك الدبلوماسية التي تسارعت في الأيام الأخيرة، وضمنها تحرك الوفد القطري الذي كان في طهران، إذ يبدو وفق المعطيات أن مهمته لم تكن سياسية فقط بل تقنية أيضاً، متصلة بآليات التحويل والضمانات وقنوات الإفراج عن الأموال. وذلك بعد تفاهمات أولية خلال زيارة سابقة أجراها إلى الدوحة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف. التعقيد في هذا الملف يتلخص في رغبة إيران في الحصول على أموال قابلة للاستخدام، لا مجرد وعود أو أرصدة مقيدة لأغراض إنسانية. أما واشنطن فلا تقبل بتدفق مالي حر يعزز قدرات إيران أثناء المفاوضات. لذلك تفضل واشنطن الإفراج المرحلي والمشروط، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة ومبكرة قبل الدخول في مفاوضات طويلة. في ملف العقوبات لا يوجد التزام أمريكي بإنهائها خلال 60 يوماً، فالمطروح وفق التسريبات وإعفاءات مؤقتة بعد فتح هرمز تسمح لإيران ببيع

بيع النفط خلال فترة التفاوض، وقد يتوسع تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق المبدئي، وأظهرت ما تصفه واشنطن بحسن النية. بمعنى آخر، العقوبات تتحول من أداة خنق شامل إلى أداة اختبار وضغط متدرج. الخلاصة أن المنعطف عبر مذكرة التفاهم يوفر أرضية لحل العقد الكبرى بنقلها من ساحة الحرب إلى طاولة

0: ضمانة التي تريدها طهران كي لا تدخل مفاوضات دون مقابل.
1: معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا الأمريكية السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا للسيد مايكل مولروي من مونتانا الأمريكية، كيف في تقديرك سيتم إنزال بنود مذكرة التفاهم ثم الاتفاق اللاحق بعد 60 يوما من المفاوضات التي تلي مذكرة التفاهم، كيف سيمكن إنزال هذه البنود على أرض الواقع بينما احتاج الوصول إلى اتفاق نووي في السابق مع إيران سنوات طويلة لكي يتم إقراره في العام 2015؟
2: سعيد بوجودي معكم ومع ضيوفكم الموقرين ومع جمهوركم كالعادة. أعتقد أن الأمر سيتعلق بمقاربة تصاعدية ومقاربة على مراحل. ما زلنا غير متأكدين بشكل قطعي من محتوى مذكرة التفاهم. سمعنا ما قاله المسؤولون الأمريكيون والمسؤولون الإيرانيون، وهناك تصاريح مختلفة بعض الشيء. اطلعنا أيضا على ما صدر عن القنوات الإعلامية الإيرانية، وهذا المحتوى أيضا مختلف. سنعرف حين يتم نشر المذكرة. نأمل أن يتم نشر النص بشكل كامل وبعد ذلك يمكننا أن نحلل، ولكن أعتقد أن المفهوم الذي سيحقق النجاح الأكبر هو مقاربة على مراحل. بمعنى آخر، يفتح المضيق ويرفع الحصار، توافق إيران على عدم امتلاك أسلحة نووية وتتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وتوافق على الامتناع عن تخصيب اليورانيوم، على أن يتم التحقق من ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالمقابل تحصل على تخفيف العقوبات وتحصل على الأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وهكذا دواليك. هذه الطريقة التي ستشعر الجانبين بأكبر قدر من الراحة، وذلك لأن كل مرحلة سوف تحقق فوائد للجانبين، وفي النهاية سوف نتوصل إلى اتفاقية نووية شاملة. ولكن صحيح ما تفضلت بقوله، التوصل إلى الاتفاق الأول استغرق عامين. لا أعرف ما إذا كان التوصل إلى الاتفاق الثاني ممكنا في غضون 60 يوما.
1: دكتور حسن، التصور الذي قدمه ضيفنا من الولايات المتحدة يتطلب الكثير من الثقة وحسن النوايا، وهذه الأمور ليست متوافرة بكثرة بين الولايات المتحدة وإيران. كيف يمكن التغلب على هذا في رأيك؟
3: شكرا جزيلا. أنا بتقديري أن مشكلة الثقة هي متجذرة بين الجانبين ويصعب التغلب عليها، لكن أيضا هناك إدراك متبادل بين الطرفين بأن الحرب، أو بمعنى المعارك العسكرية التي جرت، استنفذت أغراضها ولم تعد مفيدة لا عسكريا ولا سياسيا. يعني كل جانب يعاني من هذه الحرب، فبالتالي تم التوافق على هذا، على هذه المذكرة التي لا نعرف تفاصيلها بالكامل لغاية هذه اللحظة. ومن هنا أنا بتقديري أن عندما يلجأ طرفان إلى توقيع اتفاقية بعد مواجهة عسكرية دامية يكون أسهل إلى حد ما من إجراء مفاوضات في حالة السلم التي كل طرف يعتقد بأن الوقت معه ولا يدفع ثمنا لعدم التوصل إلى اتفاق. هنا الأمر مختلف تماما. يدرك الجانب الإيراني كما يدرك الجانب الأمريكي أن عدم الاتفاق يعني العودة للحرب، فبالتالي أنا أعتقد الذي سرع في هذا الاتفاق هو ثمن عدم الاتفاق. لكن مسألة الثقة هي تدريجية، وهناك خطوط حمراء لكل فريق لا يعلن عنها. هو يعلن عن خطوط حمراء لكن لا يتمسك بها لأنها ليست الخطوط الحمراء الحقيقية. بالنسبة للجانب الإيراني يريد الإفراج عن الأموال، يريد رفع العقوبات، ويريد أيضا أن يكون له حق سيادي في التخصيب. بقية الأمور يمكن التفاهم عليها. بالنسبة لترامب، هو يريد الملف النووي، يريد أن يصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. ومعيار النجاح بالنسبة له وسردية النصر وتصويرها في داخل المجتمع الأمريكي هي أنه يمكن له أن يتوصل إلى اتفاق أفضل مما توصل إليه أوباما. فبالتالي أنا أعتقد أن الطرفين الآن هما في وضع، أنا لا أقول مثالي، لكن كل طرف مضطر إلى أن يسير في هذا المسار لعل انفراج ما تحدث في نهاية المطاف. هذا اتفاق مبدئي وليس اتفاق نهائي.
1: سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية انضم إلينا الآن. أسألك نفس السؤال، في تقديرك أو في تصورك كيف سيتم

0: تحويل مخرجات مذكرة التفاهم ثم الاتفاق المزمع التوقيع عليه بعد 60 يوما من المفاوضات، كيف يمكن تحويل ذلك إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع في تقديرك في ظل هذا الميراث الكبير من غياب الثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة نعم، هناك يوجد يعني جدار عالي من عدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة بسبب السلوك الأمريكي السابق. يعني مرتين أمريكا استغلت المفاوضات من أجل الشن والقيام بالحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلذلك نحن أمام هذا المشهد. هناك حتى في هذه المفاوضات يعني تم التوصل إلى هذه الصيغة من الاتفاق بصعوبة جدا، يعني بعد أن أدخل الجانب الأمريكي تعديلات عدة مرات عندما كنا على وشك يعني التوقيع على الاتفاق. فلذلك يعني نظرا لهذه التطورات، يعني إذا تم التوقيع على الاتفاق كذلك يعني هناك موضوع تنفيذ البنود وهذه المذكرة، مذكرة التفاهم، كذلك ستكون صعبة بمبلغ كبير بحد ذاته ومهم للغاية بالنسبة لإيران، وهناك فيه يعني بنود يجب أن تنفذ في تلك مذكرة التفاهم بنود مهمة للغاية، فلذلك يعني هي تشكل كذلك أساسا لذلك الاتفاق الرئيسي.
0: سيد مايكل مولروي، قال ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري إن الرئيس ترامب يرغب في اتفاق أفضل من الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الجانب الإيراني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ما هي ملامح هذا الاتفاق الأفضل مما توصل إليه أوباما مع الإيرانيين؟
2: نعم، أنا أتفق مع الضيف من عمان بشكل كامل. هذا أمر ضروري للرئيس ترامب لأنه الشخص الذي انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018 ووجه له انتقادات لاذعة، وإذا أبرم اتفاقا مشابها أو أقل من الاتفاق السابق فإن هذا سيمثل مشكلة سياسية كبيرة له، بالإضافة إلى مشكلة استراتيجية. وبالتالي يتعين على الرئيس ترامب أن يضمن صفر تخصيب، لأن الاتفاق السابق كان ينص على حدود منخفضة جدا للتخصيب 3.67%، وعليه أن يضمن صفر تخصيب، وعليه أن يسترجع أيضا اليورانيوم عالي التخصيب الذي لم يكن موجودا حين انسحب من الاتفاق السابق، وبالتالي عليه أن يعود على الأقل إلى النقطة التي كان فيها حين قرر القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك عليه أن يضمن الزيارات التفتيشية المفاجئة للإيرانيين يمكن أن يبذلوا دائما جهودا سرية للحصول على سلاح النووي، وقد يقومون بذلك. في الواقع هذه الحرب إن علمت الإيرانيين شيئا فهي علمتهم أنهم يحتاجون إلى سلاح نووي، لأنهم ينظرون إلى كوريا الشمالية وينظرون إلى وضعهم والمعاملة التي تلقوها. وبالتالي اليوم من الملح أن تحصل الولايات المتحدة على اتفاق نووي قابل للتحقق تلتزم به إيران، وهذا طبعا سوف يواجه بتخفيف العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة، ولكن لا بد من أن يكون هذا الاتفاق أفضل من الاتفاق السابق، وإلا فإن التاريخ يؤكد أن قرار الرئيس ترامب كان خاطئا جدا استراتيجيا.
0: دكتور حسن البراري، إيران تصر في المقابل على حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، هل تعتقد أن هذه النقطة يمكن أن تكون لغما في المستقبل بالنسبة للاتفاق النهائي بين البلدين؟
3: يعني كما تعرف أخي محمود أن من شروط رئيس ترامب هو أن يكون هناك صفر تخصيب، بمعنى أن لا يكون لإيران الحق السيادي في تخصيب اليورانيوم على أرضها، على الرغم من أن إيران هي موقعة على معاهدة عام 1969 الـ NPT اللي هو حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تعطي للدول الموقعة الأعضاء حق التخصيب بنسب سلمية طبعا ليس بنسب عسكرية. هذه مشكلة، لأن المشكلة أيضا لها بعد إسرائيلي، يعني علينا أن لا نتجاهل حقيقة أن الذي شجع ترامب على الانسحاب في مايو عام 2018 هو الجانب الإسرائيلي، ونحن نعرف أن نتنياهو شخصيا ذهب إلى الكونغرس في جلسة مشتركة وقدم خطابا ناريا ضد الاتفاق الذي وقعه أو الذي كان سيوقعه في ذلك الوقت باراك أوباما، وقد ألقى الخطاب بالرغم من باراك أوباما لم توجه له دعوة رسمية، وأنا موجهت له دعوة من قبل صقور الحزب الجمهوري الذين كانوا في الكونغرس الأمريكي. من هنا في ضغط إسرائيلي كبير جدا، وتستغل إسرائيل أن السياسة الأمريكية الداخلية مفتوحة للكولسة وهي تتقن هذا، من أجل الضغط على الرئيس، لكن الرئيس هنا مختلف تماما، هو رئيس غير مألوف بالمناسبة وليس رئيس

0: مثلا على طراز بايدن او اوباما. هو رئيس عاده لا يحترم المؤسسات ولا يحترم حتى القوانين، هو يتمرد عليها. فبالتالي ان راى الرئيس ترامب بان هذا الاتفاق هو افضل ما يمكن ان يحققه، وليس بالضروره هو افضل مما حققه ترامب، اوباما سيوافق عليه ويحاول بطريقته الشعبويه في تسويقه امام انصاره بانه هو الانتصار الكبير الرائع الذي لا يمكن ان
1: طيب
0: يتخيل احد بانتصار
1: أستاذ
0: مشابه. نعم.
1: مختار، أستاذ مختار حداد، الرئيس ترامب قال اليوم إن الجانب الإيراني اعتذر سرا عن تصريحات مغلوطة بشأن بنود مذكرة التفاهم صدرت عن الجانب الإيراني. هل يمكن اعتبار أن التصريحات الإيرانية المتتالية التي تؤكد على حق إيران السيادي في تخصيب اليورانيوم هي أمر يمكن اعتباره فقط مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، وأن إيران في الحقيقة يمكن أن تتنازل عن هذا الحق صيانة ل أو رغبة في إنهاء هذه الحرب؟
2: يعني تصريحات الرئيس الأمريكي تصريحات خاطئة وبعيدة عن الحقيقة، وهناك لم يعتذر أحدا منه. وحسب المعلومات المؤكدة، هنا لا نتحدث عن تحليل، ما جاء في معلومات مثلا وكالة أنباء الإيرانية الرسمية كانت معلومات صحيحة. هناك يعني يوجد تفاهم حول أن إيران يكون لديها تخصيب لليورانيوم، والمباحثات يعني في فيما يخص برنامج الجيران النووي عندما تنطلق هناك ستدور حول نسبة تخصيب إيران لليورانيوم. هناك لا يوجد حديث بأنه يخرج اليورانيوم من إيران، اليورانيوم يبقى في إيران. وهناك يعني وقبل فترة صرح وقال أنه يمكن لليورانيوم يبقى في إيران، وهو قال يعني زعم أنه يتم تدميره في إيران في الوقت الذي يعني هناك لا يوجد شيء اسمه تدمير، يعني ترقيق اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلذلك ما صدر هو ليس من اجل التاثير المحلي، هي حقائق. ولكن اين تكمن المشكله؟ تكمن المشكله فضلكم في سلوك الاداره الامريكيه. يعني صحيح الان نتحدث هناك يوجد مثل هذا التفاهم، هناك لا يوجد شيء اسمه تخصيب صفر، لا يوجد شيء اسمه اخراج اليورانيوم المخصب من ايران. ولكن نعرف يعني هذه الاداره الامريكيه وخاصه هذا الرئيس الامريكي بسبب تغييرات يعني او التغييرات الدائمه في مواقفه ممكن يشكل مشكله في المستقبل. التسديدات الإسرائيلية، وإسرائيل يعني هي العامل المخرب الرئيسي دائما في هذه المفاوضات. ورأينا يعني من دمر اتفاق عام 2015 كانت إسرائيل، فلذلك هي كذلك في المفاوضات الأخيرة مرتين هي كانت يعني لعبت الدور الرئيسي لكي تحث أمريكا في أن تستغل المفاوضات وتدخل في حرب. فلذلك هنا يعني كذلك إسرائيل تلعب دورا سيئا. ولكن في نهاية المطاف ما تم إعلانه من جانب إيران هي معلومات حقيقية حول هذه المفاوضات. وهناك يوجد كما قلت تفاهم بين إيران والولايات المتحدة بهذا الشأن، وسيتم يعني بحثه. إذا هناك لن يتغير الموقف الأمريكي، هناك سيتم بحث يعني نسب تخصيب اليورانيوم وكذلك يعني
1: شكرا
2: تحقيق اليورانيوم داخل إيران.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من الولايات المتحدة من مونتانا الأمريكية السيد مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ونشكر ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لكم. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية أن الصيغة باتت جاهزة سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
3: صباح 28 من فبراير دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتمع خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد. انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة. تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا، لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني، تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب، ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاه ايرانيه لخطوه ترامب، قدمت طهران مذكره تفاهم حظيت بقبول الرئيس الامريكي. وفي نهايه مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال، وتزامن الاعلان عنه مع ضربه امريكيه محدوده. لكن هشاشه التفاهم سرعان ما تكشفت، وجاءت الانتكاسه من الساحه اللبنانيه. انذر الجيش الاسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري، وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات، لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران، ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشرت دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا، وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا، خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب، وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.

0: نتحول إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسلنا بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان، وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط المرتفع. كما أشار مراسلنا إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكم تامر. تفاصيل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وكذلك البيانات الصادرة عن حزب الله وتصريحات قائد الجيش.
1: بالفعل محمود، أبدأ من آخر التطورات في قضاء النبطية الجنوبية البلاد، لا سيما ما جرى خلال الساعة الأخيرة عند مرتفع علي الطاهر. كانت هنالك محاولة إسرائيلية للتقدم باتجاه ذلك المرتفع المهم والاستراتيجي والذي يطل على مدينة النبطية، واستهدف إطلاق قنابل مضيئة وأيضا تمشيط بالنار من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. لكن خلال الدقائق الأخيرة نتحدث عن أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح في ظل مقاومة من مقاتلي حزب الله، والآن يسمع من فينة لأخرى قصفا مدفعيا لمرتفع علي الطاهر. كانت هنالك محاولة للتقدم من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه أرنون أو من محورين أرنون وأزفات أيضا، لكن وفقا لما يرصد هنالك فإن محاولات لصد هذا التقدم جرت بالفعل. نتحدث خلال الساعات الماضية عن سلسلة طويلة من الغارات التي نفذها الجانب الإسرائيلي بالطيران الحربي وبالمسيرات على أقضية صور والنبطية، بالإضافة إلى بنت جبيل، والحديث أيضا عن جزين. خلال الساعات الماضية العديد من القرى التي طالتها الغارات والقصف المدفعي أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي. نتحدث عن تول وتولين وصريفة وبيوت السياد والعديد من القرى في الجنوب اللبناني. ليس ذلك فقط، الحديث أيضا عن تمدد للغارات باتجاه الشرق اللبناني لا سيما في البقاع الغربي، الحديث عن سحمر يحمر، ويعني قصف متواصل بالمدفعية أيضا هنالك على سحمر ويحمر من قبل الجانب الإسرائيلي. خلال ساعات الظهيرة والصباح من يوم أمس كان هنالك تقليصا في الهجمات من قبل الجانب الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، لكن خلال ساعات الليل بدأت الوتيرة ترتفع. محاولات التقدم التي لم يكتب لها النجاح من قبل الجانب الإسرائيلي أيضا اشتدت، لكن في مقابل ذلك رد حزب الله بسلسلة طويلة من العمليات التي استهدفت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية أو القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة. نهاية محمود، لا سيما المناطق أو المواقع المستحدثة ومرابط المدفعية، ويتحدث الحزب عن خسائر في صفوف القوات والعتاد بالنسبة للجانب الإسرائيلي.
0: تامر أصمادي كان معنا من بيروت. نتحول إلى فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، ما جديد البيانات الإسرائيلية بخصوص العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني؟
2: في الواقع محمود، هي ذات البيانات المكررة كمحاولة على ما يبدو بناء سردية تروج للداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل التفاهمات التي تحدث بشكل متقارب ما بين واشنطن وما بين طهران. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن ما يسمى بالإنجازات العسكرية عبر شن عمليات متنوعة تطال حزب الله في جنوب لبنان. تحديدا هذه العمليات يقول الجيش بأنها تستهدف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، المنصات الملقمة والموجهة نحو القوات الإسرائيلية والمسيرات. كل هذه المواقع والمقرات العسكرية التابعة لحزب الله تستهدف بحسب البيانات الإسرائيلية الصادرة عن الجيش. في المقابل تستمر أيضا العمليات البرية عبر استحكام عدة مناطق تسمى بالمواقع الاستراتيجية بالمواقع المطلة، كنوع من المحاولة لتحقيق الأهداف التي وضعت لها هذه العمليات الغايات البرية، نحن نتحدث عن غايات عسكرية تتمثل بإزالة التهديدات الصاروخية عن البلدات الحدودية الشمالية، إزالة تهديد المسيرات ومنع تموضع عناصر حزب الله في المنطقة الحدودية القريبة من شمال إسرائيل. هذه الغايات العسكرية التي وضعت لهذه العمليات البرية، وهنالك حالة من تهيئة للرأي العام في إسرائيل في حال كان هنالك بالفعل التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين إيران وما بين واشنطن، وفرض وقف إطلاق نار على إسرائيل فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، على اعتبار أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تنجح بفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية. لذلك الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن في إطار هذه العمليات البرية، يكثف الضربات ولكنها لا تزال مركزة ومحدودة محمود. وبحسب التسريبات الإسرائيلية كان المستوى السياسي قد أوعز للجيش الإسرائيلي بتكثيف هذه الضربات، بتعميق السيطرة على المواقع التي يتم احتلالها، ولكن على الجيش أن يتجنب شن عمليات توصف بالاستثنائية ومن شأنها أن يكون لها أي تداعيات على المسار الدبلوماسي الأوسع الدائر ما بين واشنطن وما بين طهران، على اعتبار أن هنالك رغبة أمريكية حقيقية لدى دونالد ترامب بإنجاح هذا المسار.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كانت معنا من رام الله. ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من الخليل السيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد ترشيشي. سألتك سؤالا خلال النشرة السابقة لكن لم يتسنى لنا الوقت الكافي للاستماع إلى إجاباتك عنه، وهو المتعلق بمدى إضعاف أو تقوية الراغبين في مواصلة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي من الساسة اللبنانيين في ظل تصريحات إسرائيل التي تتحدث عن عدم نيتها الانسحاب من الأراضي أو المناطق الأمنية التي تسيطر عليها سواء في سوريا أو غزة أو لبنان.
3: يعني أستاذ محمود، يعني استمرار إسرائيل بالاعتداءات في الوقت الذي ذهب لبنان للتفاوض المباشر معها، هذا يعني أنها لا تنوي التوصل إلى اتفاق مع لبنان. طبيعي أن تجد السلطة اللبنانية نفسها محرجة إذا استمر هذا التعنت الإسرائيلي، لكن السلطة اللبنانية لديها مسار آخر قد تتعامل فيه مع هذا التعنت الإسرائيلي، وهو أن تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية راعية التفاوض أن تتدخل وتضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم وقف إطلاق النار، وعلما أنه كانت هناك محاولات سابقة في الجولات السابقة من المفاوضات من السلطة اللبنانية مع الأمريكيين في هذا الأمر، وتلقت وعود، لكن مع الأسف الوعود لم تلتزم بها، لم تفي بها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. لكن الآن في مناسبة المذكرة المتوقع توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعتقد أن هناك ستكون هناك مسؤولية مزدوجة على الولايات المتحدة الأمريكية، كون لبنان وارد في تحت بند إنهاء الحالة الحرب في على كل الجبهات في المنطقة وخصوصا لبنان، هذا يرتب على الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أن تضغط على إسرائيل، بالوقت الذي يرتب على إيران أيضا أن وعلى الدولة اللبنانية أيضا أن يعني تنتزع التزام من حزب الله بموضوع وقف إطلاق النار، علما أن الدولة اللبنانية تلقت هذا الالتزام من حزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو أن حزب الله حاضر لالتزام وقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل وقف إطلاق النار. المسؤولية أعود وأقول المسؤولية على الراعي الأمريكي إذا كان حريصا على أن ينجح التفاهم بينه وبين إيران، عليه أن يعني يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وكما قلت كان
0: طيب وعد. إذا افترضنا أن الراعي الأمريكي مضى في تلبية مثل هذه المطالب، سيد عادل شديد، ما مدى الأذى الذي يمكن أن يسببه ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحظوظه السياسية؟
4: تحياتي لك أستاذ محمود ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أن هنالك أذى كبير ليس فقط على بنيامين نتنياهو، وإن كان قد يكون هو يعني إحدى ضحايا هذا الموضوع في حال نجاحه والتوصل إلى اتفاق، ثم حدث كبير سيطال إسرائيل. يعني بالموضوع الحالي مذكرة التفاهم التي أعلن عنها من قبل الطرفين وحتى

0: لحظة لم يعلن بشكل رسمي حول ما تتضمنه، هنالك إجماع في إسرائيل أن الولايات المتحدة تخلت عن إسرائيل وأنه استخدمت إسرائيل لخدمة الولايات المتحدة، وحين انتهى دورها تخلت عنها الولايات المتحدة، وهذا بالقراءة الإسرائيلية مؤشر سلبي جدا حول مستقبل يعني العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وعلاقة الولايات المتحدة مع بين قوسين حلفائها من الأنظمة العربية، ومدى قدرة هذه المنظومة العربية على البقاء في مواجهة إيران كما كانت تأمل إسرائيل والولايات المتحدة. بالتالي بالفهم الإسرائيلي أن هنالك تداعيات استراتيجية، لن تكون تداعيات يعني تكتيكية مرحلية في حال إنجاح هذا المشروع، ليس فقط على مكانة إسرائيل بالمنطقة وعلى يعني ما يسمى بقدرتها للعمل الحر والطليق في لبنان، حين كانت لبنان تعتبر شأنا داخليا إسرائيليا بموافقة أمريكية. يبدو أنه وفق القراءة الإسرائيلية، وأتفق مع هذه القراءة، أنه بالفعل نحن أمام شرق أوسط جديد، موازين قوى جديدة. حتى أكثر ما يزعج الإسرائيلي ليس فقط يعني تقييد حركتها، إنما طبيعة موازين القوى حتى داخل لبنان لن تبقى على حالها في حال نجاح إيران بتثبيت وقف إطلاق النار وأن تكون يعني لبنان جزءا منهم. بخصوص موضوع أنه مطالبة الحكومة اللبنانية الراعي الأمريكي للضغط، أعتقد الإسرائيليين بيحكوا بشكل مختلف تماما. يعني وفق النقاش الإسرائيلي، الجلسات الحالية التي أجري جزء منها ويفترض بال22 من هذا الشهر لقاء رابع بواشنطن، لا تتم بناء على أن هنالك وفد لبناني يمثل دولة معتدى عليها من قبل إسرائيل، تلتقي مع الوفد الإسرائيلي يمثل الدولة المعتدية بالرعاية الأمريكية للضغط على هذه الدولة المعتدية لوقف إطلاق النار والانسحاب. لا، بالإسرائيل بقول لك لا، إنه في 3 أطراف متفقين على أنهم موجودين بالولايات المتحدة لوضع خطة عمل مشتركة لتحرير لبنان من حزب الله، بمعنى أنه ما يقوم به الإسرائيلي من تدمير وقتل واحتلال بالرضا الأمريكي، لأنه هذا يصب بالنهاية في خدمة الهدف الثلاثي، حزب الله، الحكومة اللبنانية والإدارة الأمريكية، كما الحكومة الإسرائيلية في إخراج حزب الله من هذه المنطقة واحتلالها. موضوع الاحتلال واضح أنه في قرار أمريكي، يعني ليس موافقة أمريكية. توم براك الذي يستقبل على السجاد أحمر في بيروت هو أول من دعا إلى إزاحة الحدود الإسرائيلية شمالا باتجاه الليطاني، يعني وكان أكثر يعني صراحة هو والسفير الأمريكي في إسرائيل
1: يعني
0: بالتعبير
1: دكتور
0: عن
1: عادل، باختصار الواقع يشير إلى أن على اللبنانيين ألا يفرطوا في التفاؤل والثقة في الوسيط الأمريكي في الضغط على إسرائيل. طيب، في هذه الحالة سيد ترشيشي، ماذا سيكون الموقف الرسمي اللبناني؟
2: أنا أعتقد أستاذ محمود، بعد التفاهم الذي سيحصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أن السلطة اللبنانية ستذهب إلى خيار آخر، إلى اعتماد البراغماتية أو الاستفادة من موضوع إيراد لبنان بند بهذا المذكرة لجهة إنهاء حال الحرب وليس وقف إطلاق النار. يعني يستفيد السلطة، عليها أن تستفيد من هذا، وأن يذهب وفدها المفاوض هذه المرة، وهو كذلك حسب ما علمت ذاهب بتوجه لتعديل الإعلان واشنطن الذي أعلن في نهاية الجولة الأخيرة من المفاوضات، الذي جاء غير متوازن. وأعتقد أنه يعني حصلت اتصالات ومشاورات وتجري وهي مستمرة من أجل يعني جعل الموضوع يعني انه حزب الله ليس مشكله، طالما انه سيلتزم وقف اطلاق النار لن يكون هناك مشكله في هذا الموضوع، بحيث انه يعني يدعم الموقف اللبناني في التفاوض باتجاه تنفيذ المطالب اللبنانيه، وهي معروفه، انسحاب اسرائيل، وقف اطلاق النار، انسحاب اسرائيل، إطلاق الأسرى، عودة النازحين، إطلاق عملية الإعمار، هذه مطالب لبنان. وموضوع السلام يعالج في وفق الخيار العربي، يعني لبنان

0: يعمل سيذهب إلى اتفاق أمني مع إسرائيل وليس إلى معاهدة تطبيع أو سلام. فلبنان إذا ذهب طيب. في هذا الأمر عندئذ يعني لا يمكن الدولة اللبنانية أن تخرج عن هذا الإطار
1: شديد.
0: أن تخرج هذا الإطار.
1: سيد عادل شديد، بحسب تسرب من بنود مذكرة التفاهم، ما مدى الحضور أو الغياب للملف اللبناني في هذه المذكرة؟
2: وفق الحديث الإسرائيلي حاضر وبقوة وفيه تفاصيل، إسرائيل كانت تراهن على أن يتم فقط التطرق إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لا أن يتدخل في المراحل التي تلي ذلك وتحديدا في مسألة الانسحاب الإسرائيلي. يبدو أنه واضح أن هنالك
3: مراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، وإن أغلب النقاط أصبحت محسومة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوضع بات أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة التفاهم، وإن من المحتمل أن يتم ذلك خلال أيام. أضاف عراقجي أن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوقيع على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أنه لن يفرج عن أي أموال لإيران إلا بعد أن تنفذ المطلوب منها وفق الصفقة. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية البلاد. كما أفاد مراسلنا بأن مروحيات إسرائيلية تمشط بالنار محيط مرتفع علي الطاهر، وأشار إلى تسجيل محاولة تقدم إسرائيلية في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، مرحبا بكما. كنا نتابع في الأخبار العاجلة قبل قليل تايمز أوف إسرائيل تقول عن مسؤول أمريكي رفيع سعداء بالتزام إيران بعدم صنع السلاح النووي، ولكن علينا التحقق من ذلك. والمسؤول الأمريكي رفيع يقول الرئيس ترامب أصدر تعليمات بتخفيف العقوبات عن إيران إذا التزمت بالاتفاق. محمد الأحمد، أبدأ معك بهذه الأخبار العاجلة حول المواقف الأمريكية حتى اللحظة من قرب توقيع هذا الاتفاق، وأيضا التسريبات حول نية الرئيس الأمريكي إذا بتخفيف العقوبات فور تطبيق هذه المذكرة.
4: نعم محمد، هنا في واشنطن المؤشرات حقيقة وكذلك التصريحات تعزز اقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. لو بدأت بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول إقليمي أشاروا إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق أولي ينص على إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مقابل تجديد التزام طهران بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي. بحسب المصادر فإن مذكرة التفاهم الأولية المرتقبة ستفتح الباب أمام مفاوضات تمتد نحو 60 يوم لبحث تفاصيل البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك آليات التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب وتدميره. في السياق نفسه مسؤول أمريكي كبير أكد لنيويورك تايمز أن واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الثقة بإمكانية إنجازه، لكنه أقر بأن موعد ومكان التوقيع لم يحسم بعد، وبأن عملية اتخاذ القرار داخل إيران لا تزال معقدة. غير أنه أضاف في الوقت نفسه أن الوسطاء أبلغوا بأن المرشد الإيراني مرتاح لهذا الاتفاق. المسؤول الأمريكي شدد أيضا على أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، نافيا حصول إيران على أي أموال أو مزايا اقتصادية فور التوقيع، ومؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات أو مكاسب اقتصادية لإيران سيكون مرتبطا بتنفيذها للالتزامات بموجب هذا الاتفاق، كما أشار إلى أن التفاهم قد يشكل أساسا لإطار أوسع للاستقرار الإقليمي يشمل كذلك كل من لبنان وإسرائيل. وبالحديث عن إسرائيل محمد، كانت هناك تسريبات لافتة نقلها موقع أكسيوس كشفت عن اتساع الفجوة بين إدارة ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المراحل الأخيرة من التفاوض مع إيران. بحسب الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي